0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز ما جذب اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. تفتح الأزمات الاقتصادية باباً لأسئلة غير مألوفة تتراوح بين البحث عن موارد سريعة وحدود ما يمكن استثماره من دون كلفة خفية، وتظهر ملفات كانت على الهامش كي تتحول فجأة إلى مادة نقاش عام وتثير ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي كمادة فكاهية رغم جديتها. من هنا يعود ملف تصدير الضفادع إلى الواجهة كإشارة إلى اتجاه أوسع في إدارة الموارد في سوريا اليوم. إذا أعلنت رئيسة دائرة سلامة الموارد الطبيعية في مديرية البيئة بحماة سوسن الحمود أعلنت عن استئناف تصدير الضفادع من محافظة حماة بعد سنوات من التوقف، وأشارت إلى تسجيل طلب رسمي للتصدير يعد الأول منذ فترة طويلة. الخبر يعيد إحياء نشاط كان موجودا قبل سنوات، حيث كانت الضفادع أو أجزاء منها تصدر إلى أسواق خارجية، ما شكل ردود فعل بشأن الحدث على السوشيال ميديا. البعض قرأ الخطوة من زاوية اقتصادية ضمن محاولات تنشيط صادرات غير تقليدية وتوفير مصادر دخل في ظل الضغط المالي، كما حمل أبعادا بيئية تترافق مع مخاوف من تأثير الصيد على التوازن الطبيعي. حتى الآن لا توجد معطيات منشورة بشأن حجم التصدير أو نطاقه أو وجهاته، ما يجعل الإعلان أقرب إلى إجراء محلي أولي بانتظار ما إذا كان سيتحول بعد ذلك إلى سياسة أوسع أو يبقى ضمن نطاق محدود. طبعا تعد تجارة الضفادع في سوريا نشاطا قديما نسبيا، لكنه ظل محدودا وموسميا ومرتبطا أساسا بالطلب الخارجي أكثر من كونه جزءا من الاستهلاك المحلي. تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تشير إلى أن تجارة الضفادع عالميا كانت تعتمد على دول في آسيا وأفريقيا لتلبية الطلب الأوروبي، خاصة على أرجل الضفادع. ومن هذا الباب دخلت سوريا ضمن سلسلة توريد محدودة خصوصا في مناطق غنية بالمياه مثل سهل الغاب، ضفاف نهر العاصي كذلك. طبعا لربما هذه هي مسمكة للضفادع، يعني نحن نعلم بأن هناك مسامك للأسماك، ولكن على ما يبدو هناك أيضا مزارع للضفادع. طبعا يتم فيها تربية الضفادع، تنمية هذه الضفادع أيضا ليتم بعد ذلك تصديرها إلى الخارج. هذا النشاط كان يتم غالبا عبر الصيد البري اليدوي ثم تجميده وتصديره إلى الخارج في مرحلة أخرى. وقبل اندلاع الثورة السورية مشاهدين، كانت هناك إشارات في تقارير إعلامية محلية إلى وجود تجار ومصدرين موسميين، إلى جانب تقارير عن تصدير كميات صغيرة إلى فرنسا وبعض الأسواق الأوروبية، حيث يعد هذا المنتج غذاء تقليديا. لكن في الوقت ذاته لم تتحول التجارة إلى قطاع منظم أو صناعة كبيرة، بل بقيت نشاطا جانبيا يعتمد على طلبات محدودة. سوريون تركوا تعليقات بشأن هذا الموضوع نستعرض بعضها. هشام كتب: بكرة بتلاقي بالصين بسطات مكتوب عليها صنع في سوريا يا أخي والله به. تيسير يقول: الضفادع تعمل كمبيدات حشرية وتشكل غذاء أساسيا للعديد من الكائنات، وتعتبر مؤشرا حيويا دقيقا لصحة البيئة ونظافة المياه، كما يستفاد من جلودها في الأبحاث الطبية لعلاج الأمراض، وتستخدم كغذاء في بعض الثقافات. رئيسة دائرة سلامة الموارد الطبيعية في مديرية البيئة بحماة سوسن الحمود التي أعلنت عن الموضوع كتبت تعليقا قالت فيه: وحاليا من شروط الحصول على الترخيص الإداري هو وجود المزرعة، وهذا القرار تم توقيع البارحة في الوزارة وسيطبق من الآن، ومن ثم الموافقة على التصدير تؤخذ من التنوع الحيوي في المديرية. يبدأ الربيع في سوريا بتفاصيل صغيرة تشكل باباً وطريقاً يقود إلى الخارج، إذ يميل السوريون إلى مغادرة منازلهم مع بداية هذا الفصل كي يجتمعوا في الهواء الطلق قبل ارتفاع درجات الحرارة. تشكل هذه المرحلة من العام حجة ليجتمع الأصدقاء والأقارب في الهواء الطلق مصحوبين بطقوس محددة كل حسب المدينة أو المنطقة التي ينحدر منها. ففي الساحل السوري مثلاً يميل المتنزهون لاصطحاب المتة، بينما يميل أهالي المناطق الشرقية من سوريا إلى صناعة الشاي على الحطب في الخارج وهو ما ينطبق على درعا، في حين يراوح الحمويون بين الشاي والمتة والقهوة، وكل ذلك في الهواء الطلق وفي جو ربيعي. في المدن كما في الأرياف يستعاد هذا الإيقاع البسيط بقاعدة تحت الشجرة، طريق ترابي. فالربيع هنا ليس حدثا موسميا فحسب، بل هو مساحة يلتقي فيها الناس مع الخارج مع بعضهم بطريقة أبسط وأهدأ. مقاطع مصورة عديدة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي كل رصد فيها أجواء فصل الربيع من منطقته. في جبل البلعاس مثلا بريف حماة الشرقي انتشرت مقاطع مصورة عديدة أظهرت انتشار أزهار شقائق النعمان حمراء اللون على مساحات واسعة، وهو ما التقطته عدسات الهاتف المحمولة من قبل بعض الزوار. دعونا نشاهد.
1: اخونا ابو ليث حي الله. حمام ابو عبد الرحمن. ابو حمام.
0: هذا المشهد الربيعي الجميل. طبعا يعني دائما حينما يبدا فصل الربيع يلاحظ الناس ظهور شقائق النعمان، يعني وهي زهره حمراء اللون جميله، البعض طبعا يستخدمها في يعني الشرب، يقوم بنقع شقائق النعمان ومن ثم تناول هذه النبته المفيده. المقاطع المصوره ايضا التي اظهرت الازهار الحمراء امتدت كذلك الى الباديه السوريه، اذ رصد رواد وسائل التواصل الاجتماعي انتشار وصول هذه المظاهر والمشاهد الى مناطق من ريف دير الزور. متابعة.

0: طبعا يعني البعض لربما يتساءل لماذا أطلق اسم شقائق النعمان على هذه النبتة. بعض الروايات تقول بأن النعمان بن المنذر يعني أحب ملك الحيرة طبعا أحب شقائق النعمان أحب هذا المظهر ويعني اللون الأحمر فيها، لذلك أمر بحمايتها ويعني كلف أناس في القصر بحمايتها وزراعتها والاعتناء بها. هذه إحدى الروايات التي تتحدث لماذا تم تسمية هذه النبتة بشقائق النعمان. طبعا من أكثر المشاهد الملفتة للنظر مقطع مصور رصد الأجواء الربيعية بين محافظتي القنيطرة ودرعا، أظهرت أنواع غريبة من الأزهار تشكلت على شكل قبة صفراء وبكميات كبيرة، غطت أيضا مساحات من أراضي المنطقة. نشاهد ما رصده أبناء المنطقة في هذا المقطع القصير كذلك ونعود.
1: شوف سبحان المبدع سبحان الخالق، شوف سبحان الله لا إله إلا الله، على الجمال وعلى الطبيعة. صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله ما شاء الله، الله يديمك يا حوران، يديم عليك نعمة الأمن والأمان يا رب. كيف شوف
2: سبحان الله،
1: شوف على المنظر
2: سبحان الله.
1: هاك
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: حلو
0: طبعا ألوان مبهجة يعني كثيرة يعطيها الربيع، يعطيك لون أصفرا لونا أبيضا لونا أحمر، يتنوع طبعا بحسب كل منطقة وما ينبت فيها أصلا من أزهار وما يخرج من أرضها من أزهار كذلك، الأمر بروائح أيضا مختلفة. بلهجة تتراوح بين الريفية التي يشتهر بها أبناء المناطق الشرقية واللغة العربية الفصحى، أبدأ شاب إعجابه بانتشار أزهار صفراء اللون في قريته، ظهر ذلك بمقطع مصور أعيد تداوله مرارا على وسائل التواصل الاجتماعي. نتابع.
3: ليست أوروبا وليست أمريكا وليست سويسرا، نعم إنها جارية مفتحة بالأزهار والربيع، مفتحة بالنسيم والأورود، ويوجد لديها كعوب وجمة وفطر وأجحاش وكررة.
0: يعني حماس واضح وبادي على هذا الشاب الذي يقول هي ليست سويسرا وليست أمريكا وليست بريطانيا، وذكر أيضا هولندا لربما لأنها مشهورة طبعا بزراعة الورود والزهور، بل هي سوريا. نشط على الفيسبوك شارك في الترند من خلال مقارنة أجراها بين البرجر ونبتة الخرفيش أو قريطة كما يقال لها في مدينة نوى بمحافظة درعا. نشاهد ونستمع إلى ما قال.
4: قاعد بتقول لك والله اليوم أنا قادر شو بديش تأكلي؟ أنا جاهز شو يعني؟ همبرجر شو بدك؟ برجر طيب خرفيش ما بجهز أكلة خفيفة لطيفة على المعدة شغلة منزكة شوك بعافيته مناعة للجسم يلا قادر في الشي بعيد.
0: طبعا المتفاعلون مع هذه المشاهد الرائعة المبهجة المفرحة لم تقتصر مشاركتهم على نشر مقاطع مصورة من مناطقهم التي يسكنونها، وإنما كتبوا تعليقات بشأن هذا الموضوع. نستعرض بعض هذه التعليقات. نبدأ من إبراهيم الذي كتب على الفيسبوك، يقول وكأنه مشهد من عالم تيليتابيز الكرتوني. نور الدين كتب وقال والله من يوم ما سقط النظام وبلش الخير يعم على كل سوريا، وإن شاء الله بيفرج عن أهلنا بسوريا وفلسطين قريبا. سارية كتبت يخرب بيته هالنظام، كان عامل سوريا مزبلة وهي جنة.

0: ننتقل من أجواء فصل الربيع مشاهدينا الذي لا يخلو طبعا من ساعات ماضية سجلت فيها عاصفة هوائية ترافقت مع أمطار وتساقط للبرد في المنطقة، ما أدى إلى أضرار واسعة في ممتلكات المدنيين وحتى بالممتلكات العامة، إذ وثق سوريون في الشمال السوري مشاهد من الأضرار التي لحقت بالمنطقة مع انتهاء هذه العاصفة، وهنا في هذا المقطع المصور الذي تداوله ناشطون على نطاق واسع يظهر سقوط أعمدة الكهرباء في مدينة الراعي شمالي حلب. نتابع.
1: الله يبعث الخير، الله يبعث فيه الخير. بس هاي العواميد، عواميد الكهرباء تقربت على البيوت. ما شاء الله. كان ترانس قلب، ترانس الكهرباء بالزاوية قلب، بالزاوية ترانس قلب من العصر.
0: لم تقتصر الأضرار على ما شاهدناه في هذا المقطع، إذ نشر رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر أضرارا واسعة لحقت بالأشجار أيضا. نشاهد. لم تقتصر المشاهد التي تصور الأضرار على شمال حلب فحسب، إنما انتشرت مقاطع مصورة تظهر أضرارا لاحقت ممتلكات المزارعين بريف حمص الشرقي وسط سوريا وتحديدا في منطقة السخنة. نشاهد تلك اللحظات. الأضرار أيضا مشاهدينا لم تقتصر طبعا التي لحقت بالمزارعين على العاصفة الهوائية فحسب، إنما أسفرت الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين عن إتلاف محاصيل الكمون في ريف حماة الشمالي، وهو ما أظهره مقطع مصور أعيد تداوله على نطاق واسع.
2: يا كمون يا كمون يا كمون يا كمون، صاحبك صار مجنون يمشي ويسولف حاله وينادي أنا مديون. يا كمون يا كمون، أخربت بيت المجنون،
3: أخربت بيت المجنون.
0: المقاطع المتداولة من العاصفة أثارت ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض منها. خليل كتب: عسى أن يكون خيرا، بتذكر صارت عاصفة ثلجية سنة 92 اقتلعت وكسرت أشجار الزيتون، بفضل الله بعد موسم رجعت تنتج أضعاف مضاعفة عن قبل. أحمد أيضا كتب تعليقا قال فيه: هي العاصفة صارت مع تساقط حبات البرد، ضربت كل المحاصيل والأشجار، لله الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بشار علق أيضا: نسأل الله أن لا ينقطع المطر خلال الفترة القادمة، لأن المواسم بحاجة خلال الشهرين القادمين إلى الأمطار.

0: أحد العائدين من تركيا حديثاً إلى مدينته راقة حاول عبر مقطع مصور إقناع السوريين بالعودة إلى بلادهم، وأشار إلى أن سوريا يمكن للفرد أن يعيش فيها بمبلغ وقدره 10 دولارات فحسب. نشاهد مقاله في هذا الفيديو التهكمي.
1: كنت بتركيا وجيت على سوريا صار لك فترة، شنو توجه رسالة نصيحة للسوريين اللي بتركيا؟ شو تقولهم؟
2: أقول لهم تعالوا على بلدكم، تعالوا على بلدكم، عيشوا بلدكم كرامتكم، لا ظل سيستم ولا ظل مستم، تعالوا عيشوا، تعالوا عيشوا، تعالوا عيشوا.
1: يقدرون يعيشون هنا؟ شلون الحياة هنا؟
2: يعيشون يا ولد بجنة كيلو وتجيبون بعد 5 رقات يا ولد خاطر بلاش دا ينطون دقيقة كيلو
1: خاطر
2: ألا ظل تضرب بيض كل نهار ب15 رقة
3: خبز بلاش،
2: خبز بلاش،
1: يعني 10 دولار تكفي العيلة هنا بالنهار
2: ياكل لحم زاد.
1: الله الله،
2: أدار أجيب ذبيحة حضر الشهر عندي ب100 دولار. شنو هو شبعان لحم تركيا يجي هنا يعيش.
0: انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر شابين يدخنان السجائر في حافلة عامة للنقل بمدينة حلب، مثيرا موجة واسعة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.
4: التدخين لم يعد عادة شخصية فقط، بل أصبح أذى جماعي في الشوارع، في المواصلات العامة، في الدوائر الحكومية، في المطاعم والمقاهي، في الفنادق، وحتى في المستشفيات.
5: تخيل تجي أنت لحتى تتعالج وتصور صور إشعاعية بتلاقي الغرفة مليانة دخان والمشفى كله دخان.
6: ليش عم تدخن هون بل بالمشفى بغرفة الأشعة؟
0: كنا مشاهدين قد تحدثنا في حلقة سابقة مرارا وتكرارا عن قضية سد السيحة التي يعاني منها أبناء عدة قرى شمال سوريا. هذه المشكلة المتجددة منذ سنوات تطورت أمس بانفجار أحد جدران السد الترابية، ما أدى إلى غمر أراضي زراعية واسعة في المنطقة مخلفة أضرارا كبيرة للمزارعين. نشاهد ما رصده أبناء المنطقة هناك في هذا المقطع.
7: ساتر طلع، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مكسر شجر طريق عندنا، وهذا غرب الطريق، هذا واحد، هذاك مكسر عريض طوله شي 50 متر، اللي مغرب على الزاوية في مكسر. لا حول ولا قوة إلا بالله، وحرام هاي الزروع 15 يوم تنحصد هاي، وحرام الطوف تعوض الله.
0: بهذا الفيديو نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام ريبوست لهذا اليوم. غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

عبد الحميد السراج. عبد الحميد السراج رئيس المخابرات العسكرية، صاحب القبضة الحديدية وعراب الدولة البوليسية. ولد عبد الحميد السراج في مدينة حماة عام 1925. انتسب إلى الكلية الحربية في حمص، ثم أوفد لإكمال دراسته العسكرية في فرنسا، حيث تخرج منها ضابطاً عام 1947. عاد السراج إلى سوريا، ثم سريعاً ما اشترك في جيش الإنقاذ عام 1948. ترقى السراج في المناصب الحكومية والعسكرية والأمنية رويداً حتى تم الاتفاق على اسمه رئيساً للمكتب الثاني أو المخابرات العسكرية السورية عام 55. خلال عمله هذا زرع السراج الرعب في قلوب أكثر السوريين، ليس بدءاً بحملة اعتقال عشوائية للقوميين السوريين، وليس انتهاءاً بتحويل السجون إلى أماكن تعذيب لا ترحم، عدا عن تنشيطه لشبكة المخبرين في المجتمع. كان السراج قومياً عربياً معجباً بجمال عبد الناصر، بل ومؤمناً به. عاد أكثر الأطياف السياسية بما في ذلك البعث والشيوعيين، ولعب دوراً هاماً في تحقيق الوحدة عام 1958. عينه جمال عبد الناصر وزيراً للداخلية في الإقليم الشمالي من دولة الوحدة سوريا، وكان الحاكم الفعلي لها، حتى لقب بنائب الملك في سوريا. واصل السراج سياسته في قمع وتضييق الحريات وانتهاك الحقوق، حتى إنه أصدر قراراً صار بموجبه على كل مواطن أن يحصل على إذن مغادرة قبل السفر خارج سوريا. عام 1960 قام الرئيس عبد الناصر بترفيع السراج ليصبح رئيساً للمكتب التنفيذي للإقليم الشمالي، أي رئيس وزراء في سوريا، ونائباً لعبد الناصر أيضاً. ولعل نظام الدولة البوليسية الذي كرسه السراج أدى إلى تفاقم النقمة عليه وعلى دولة الوحدة كذلك، فكانت جريمة قتل فرج الله الحلو تحت التعذيب وإذابته بالأسيد إحدى المحطات التي خلفت رغبة عارمة ضده. في 22 من أيلول عام 1961 طلب عبد الناصر من السراج أن يستقيل بعد أن بلغ التذمر منه حداً عظيماً. استجاب السراج لهذا الطلب دون أن يعلم ما سيكون بعد أيام قلائل. بعد استقالته نفذ ضباط سوريون انقلاباً أنهى الوحدة، وزجوا السراج في سجن المزة العسكري، وهو السجن الذي عذب فيه السراج الكثير من مناوئيه. قضى السراج في السجن 8 أشهر قبل أن تقوم المخابرات المصرية بتهريبه إلى القاهرة. قضى الرجل حياته في القاهرة حتى توفي فيها عام 2013. وللمفارقة، في اليوم ذاته الذي قدم فيه استقالته من منصبه لعبد الناصر في 22 من أيلول عن عمر ناهز 88 عاماً، وري السراج الثرى في القاهرة وهو يشهد ثورات الربيع العربي تنتفض ضد القبضة البوليسية التي ساهم هو بنفسه في خلقها.

وعدناكم مشاهدينا في برنامج المهجر أن نكون صوتاً لكم، ولا نكتفي فقط بتسليط الضوء على المشكلات التي تواجهونها، بل ننقل هذه القضايا إلى المختصين عبر استضافتهم وتحويل القضية إلى المعنيين، وكما يقال وعد الحر دين. فالحلقة الأولى من المهجر والتي خصصناها عن إيقاف العلاج المجاني للسوريين في تركيا من حملة بطاقة الحماية المؤقتة وإيقاف دعم المراكز الصحية الخاصة بالمهاجرين نهاية العام الجاري والممولة من الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر تبليغ الأطباء بعدم تجديد عقودهم، والتي تحدثنا عن تفاصيلها مع الدكتور مهدي داود رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري عندما كان ضيفنا، ليخبرنا اليوم أنه وبعد تواصل المنظمات وبالتنسيق مع الحكومة التركية وعرض الحلقة بأن المراكز الصحية مددت تقديم خدماتها الطبية بشكل مجاني للمهاجرين حتى نهاية العام 2027، وذلك عبر التنسيق بين الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي، ومبروك لكل سوري بيستفيد من هي الخدمات المجانية على تمديده.

0: وننتقل إلى ملفات اليوم. في تركيا، قدمت الحكومة التركية تسهيلات للسوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة عبر الاستعادة عن البطاقة بإقامة سياحية وفق شروط محددة، وللأمان الشروط ما هي معقدة. وبدأ السوريون اللي بتنطبع عليهم هي الشروط بالعمل على استبدال الكملك، ومنذ بداية العام طرأ تغيير بسيط على آلية الاستبدال، وهي أن الشخص بعد ما يراجع دائرة النفوس صار لازم يتوجه لدائرة الهجرة لدراسة الملف وتحويله ليتم استكمال المعاملة أو الرفض في حال كان المتقدم لا يحقق الشروط. ومنذ نحو الشهر تقريبا طرأ تغيير جديد أيضا لتنظيم العملية، بس السوشيال ميديا بدأت تنقل المعلومات بشكل متضارب وكتير منها غير صحيح، والناس دخل الخوف لقلوبهم أنه شو راح يصير فينا. لذلك خصصنا الملف الأول من حلقة اليوم من المهجر لنقاش التفاصيل. وفي ملفنا الثاني راح نحكي عن السوريين في الأردن وتحديدا في مخيم الزعتري. الحياة مسهلة ويمكن عم تصير أصعب يوم بعد يوم، الدعم عم يقل والمصاريف عم تزيد، والناس عايشة بين ضغط الواقع والخوف من المستقبل. وللآن موجود في مخيم الزعتري 48 ألف لاجئ سوري، ومخيم الأزرق في الأردن أيضا 33 ألف لاجئ سوري، وكتير منهم ما عم يقدروا يرجعوا على سوريا. ليش؟ البلد اتحررت وفيكم ترجعوا، هذا ما يقوله المنطق، بس طولوا بالكم شوي وهدوا وخلينا نروق. إذا البيوت مدمرة والوضع المعيشي صعب والأسعار بالنار وإيجارات البيوت والأسعار أوروبا، شلون بدنا نرجع؟ طبعا هذا بصوتهم، بين واقع يضيق يوما بعد يوم ومستقبل غير واضح المعالم، تتواصل معاناة اللجوء وتبقى الأسئلة مفتوحة، ما الحلول الممكنة وأين تكمن ملامح الانفراج؟ هذه الملفات التي سنناقشها في حلقة اليوم. أهلا بكم في حلقة جديدة من المهجر. الإقامة السياحية للسوريين في تركيا واستبدال الكملك، ما هي الشروط؟ وفي ملفنا الثاني مخيم الزعتري، تقليص المساعدات يفاقم معاناة السوريين في ظل صعوبات العودة. قدمت الحكومة التركية للسوريين تسهيلات لاستبدال بطاقة الحماية المؤقتة بإقامة. خلونا نتابع التفاصيل ونرجع للنقاش.
1: علقت الجهات المختصة في إسطنبول منح الإقامات السياحية للسوريين بعد الكشف عن شبكات تزوير وتوقيف عدد من المتورطين بالتلاعب بالملفات، ما دفع إلى تجديد الإجراءات وإيقافها مؤقتاً.
2: عندما صدر في بداية السنة عام 2026 كان الموضوع متخيلين إدارة الهجرة أنه يكون العدد 10-20 إقامة في الشهر، ولكن للأسف كمية الضغط الكبيرة صار يصلهم في اليوم 400-500 إقامة من قلب إلى الكمليك إلى إقامة سياحية. بهي الفترات استغلت بعض السماسرة والمكاتب بعض الناس قامت بتزوير أختام الدخول.
1: قرار التعليق انعكس بشكل مباشر على مئات السوريين الذين كانوا يسعون لتسوية أوضاعهم القانونية، فبعضهم وجد نفسه أمام خيارات محدودة وصعبة.
3: والله في الحقيقة أنا مستوفي شروط الإقامة السياحية، يعني من حيث الجواز القديم اللي فيه ختم دخول ومن حيث الجواز الجديد، ولكن من 5 أشهر عم بنتظر أنه أقدم. أنا عندي ظرف في سوريا، بنتي في حالة مرضية ما يعني، فمضطر أنزل لسوريا. طيب أنا صلي 5 أشهر عم بنتظر، علما نحن في مراحل الجنسية مرحلة الدوام صلنا 5 سنوات، يعني لا بتحسن تقدر تروح على الكملك ولا بتقدر تروح بإقامة ولا بتقدر منروح على الهجرة، بقول لك ما في سيستم. طيب نحن إذا من 5 أشهر صرنا عم ننتظر، طيب مو لازم يكون في حل لهالموضوع؟
1: في المقابل تمكن عدد من السوريين من الحصول على الإقامة السياحية قبل صدور قرار التعليق، ما أتاح لهم استقرارا قانونيا نسبيا.
4: هلا انا قلبت الكملك في الفتره الماضيه، كان من السنه الماضيه بشهر 3، كان موضوع مفتوح ومتاح للكل. كان موضوع جدا بسيط، كنت تروح اي مكتب يساوي لك تامين صحي، تدفع ضريبه الاقامه بالاضافه الى انه تاخذ موعد. بعدها انت بعد ما تاخذ الموعد تروح تقدم الاوراق، طبعا بتكون دافع ضريبه بدل فيزا بحدود كانت 8500 ليرة في هذيك الأيام، وبتقدمها. يعني الموضوع بسيط، تروح على أي مكتب، بالنهاية أنت لازم تكون تثق فيه لحتى يعمل لك الإجراءات بشكل صحيح وبسعر كويس.
1: بين قرارات التعليق وتجديد الإجراءات، يبقى ملف الإقامة السياحية للسوريين في إسطنبول مفتوحاً على احتمالات عديدة بانتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تنظيمات قانونية قد تعيد رسم هذا المسار من جديد. لتلفزيون سوريا، محمد أبو حلقة، إسطنبول.
0: وينضم إلي الأستاذ أحمد ويس، استشاري مختص بشؤون الأجانب ومترجم محلف معي في الاستديو. مرحبا بك أستاذ أحمد. الحكومة التركية قدمت تسهيلات معهم إقامة حماية مؤقتة، لا يبدلوا ولا إقامة سياحية، ولكن صار الكثير من اللغط والمعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي المتضاربة. شو التفاصيل، خاصة يعني جايب الورقة معك ومجهز الأمور؟ صحيح. تمام،
5: حتى ما يكون في لغط بالنسبة للسادة المشاهدين. هلأ أول شيء بالنسبة لموضوع تحويل الكملك لإقامة، بدأ بعام 2024 بس بإسطنبول. يعني أي شخص داخل على تركيا قبل 2016 قبل الفيزا في يراجع إدارة الهجرة ويحول الكملك لإقامة. عام 2025 بدأت ولايتين تانيات اللي هي بورصة وأنقرة بنفس الترتيب أنه تحول الكمالك لإقامات، ولكن تشترط أنه قبل 2016، يعني قبل ما يبدأ قرار الفيزا،
0: فرض الفيزا على السوريين.
5: تماما. لكن الوضع حاليا نحكي على إسطنبول بشكل منفرد. إسطنبول إلى الآن ما زال تحويل الكمالك إلى إقامة فعال، لكن بشرط أنه يشيك الشخص على حاله أنه أول شيء السيستم عم بيحول الخطوة التالية أو لا. طبعا هذا الشيء صار بعد ما ربطوا سيستم الهجرة بالمطار، لأن في بعض الأشخاص حاولت أنه أو أخذت إقامات وما كان في عندهم ختم دخول. لنحكي شغلة أساسية أستاذ حسام، هي الشرط الأساسي لتحويل الكملك لإقامة، هذا الشيء كتير مهم، أنه يكون في ختم دخول. بدون ختم دخول مستحيل مستحيل مستحيل.
0: بر تكمل. أو مطار،
5: بر بحر مطار بغض النظر، المهم يكون في ختم دخول لتركيا حتى يستطيع الشخص أنه يحول الكملك لإقامة. هذا الشيء بالنسبة لإسطنبول. وفي ولايات تانية اشترطت، هلأ مثلا هاتاي، مانيسا، دينيزلي، بودروم، هدول لحد الآن السيستم سكر ما في تحويل كملك لإقامة. في ولايات تانية أفيون، سكاريا، كاستامون، كيلس، هدول بيشترطوا أنه الشخص يكون حاصل على الكملك بعد ما دخل على تركيا خلال مدة 90 يوم. يعني دخل قبل 2016 وأخذ كملك خلال 90 يوم، هدول بيحولوا الكملك لإقامة ما في أي مشكلة.
0: جيد.
5: في ولايات تانية اللي هي ملاطيا، سامسون، أورفا إلى آخره، هدول الولايات بدهم طلب استرحام، يعني بالتركي ديليكجا، بيكتب فيها الشخص أنه أنا قدمت أو معي كملك حماية مؤقتة وبدي أحول الكملك لإقامة، ولكن السيستم ما بيقبل هذا الشيء، بيبعت الديليكجا أو بيسلمها باليد لإدارة الهجرة وبيفتحوا له السيستم وبيحول الكملك لإقامة.
0: جيد، هذا التفصيل جيد جدا للولايات وكيف تحويل الكملك إلى إقامة. ولكن الآن منذ نحو 15 يوم لهلأ على وسائل التواصل الاجتماعي وكثير من المكاتب والسماسرة والأشخاص اللي بيعرفوا في الموضوع اللي ما بيعرفوا في الموضوع عم بيقولوا أنه منح الإقامة، تبديل الكملك لإقامة في إسطنبول تم تعليق الأمر، هذا صحيح أم لا؟
5: لا، ما في هيك شيء لحد الآن، الأمور شغالة وما في مشكلة. مثل ما قلنا، بس في نقطة، الأشخاص اللي عم بتحاول هلأ الكملك لإقامة أو تحول الكملك لإقامة، أثناء التشيك بيبين إذا تحول السيستم من الخطوة للخطوة اللي بعدها معناها ما في مشكلة. أما أحيانا بيكتب أنه السيستم هذا غير مقيد لدى إدارة الهجرة أو الباسبور هذا، فهون بده يستنى لحد ما في عبقوله أنه ممكن ينفتح السيستم، ولكن هاي قيل عن
0: غير مقيد، بيكون الجواز قديم
5: طبعًا.
0: اللي دخل فيه من قبل 2016
5: طبعا،
0: فبيقدم هدول الوراء لإدارة النفوس، إدارة النفوس بتحوله لإدارة الهجرة،
5: إدارة الهجرة
0: إدارسي.
5: تماما.
0: شو بإدارة الهجرة، شو المعاملة اللي بتتم؟
5: هو بس بيدخل البيانات، صورة شخصية وجواز السفر ورقم تليفون، مجرد ما دخل بيانات جواز السفر بيبين عليه، إذا حط له السونركي أضم، يعني الخطوة التالية، معناها أموره بالسليم، في حول الكملك لإقامة. أما إذا أعطاه تحذير باللون الأحمر معناها لسه في عندك أو لازم تستنى شوي.
0: يستنى شوي لانه في نقص شوي. في الاوراق ولا لانه في مشكله؟
5: في مشكله بالسيستم.
0: بالسيستم. هي
5: خلينا نقول
0: في مشكله بالسيستم.
5: تماما.
0: ولكن خلينا هيك
5: هو بسبب الضغط. هي
0: الضغط بصراحة. هل انا اذكر يعني بدايه العام قبل 2026 كان الواحد بيروح على دائرة النفوس بيقدم الأوراق والأمور تمام
5: ما في كان أي مشكلة
0: بعدها أنا. صار أنه لازم من بعد دائرة النفوس يروح على دائرة الهجرة الجوتش إدارسي لحتى يعطوا الموافقة
5: تماما
0: ولهلا هذا الشيء معمول فيه
5: هلا مباشرة على إدارة الهجرة ما في داعي للنفوس النفوس
0: هاي نقطة مهمة
5: تماما إدارة الهجرة مباشرة النفوس هي فقط لتثبيت السكن
0: نعم
5: أنا بدي أروح أثبت عنواني مقيد أو لا براجع النفوس أما الأجانب بشكل عام شغلهم بالجوتش إدارسي حصرا
0: شكرا على هي التفاصيل المهمة الأستاذ أحمد ويس استشاري مختص بشؤون الأجانب ومترجم نعم. محلف أيضا شكرا نعم. لك على هذه أهلا المعلومات
5: أهلا وسهلا.
0: وقبل أن ننهي الملف الأول وجب علينا توضيح أمر أثار ضجة بين المقيمين في تركيا وإلى الآن هناك معلومات خاطئة عم بيتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي إدارة الهجرة التركية تراجعت عن قرارها الذي أصدرته بزيادة رسوم تصريح الإقامات والذي تجاوز 30 ألف ليرة تركية للعام الواحد وعادت الأمور لما كانت عليه سابقا حيث تم تثبيت سعر بطاقة الإقامة عند 964 ليرة تركية وهو مبلغ ثابت لجميع المتقدمين أما بالنسبة لضريبة الإقامة الشهرية فقد تم تقسيمها إلى عدة فئات بحسب الدول بالنسبة للدول العربية المجموعة الأولى تشمل مصر والعراق والمغرب وتونس برسوم بلغت 5 دولارات للشهر الأول ونصف دولار عن كل شهر إضافي وبالنسبة للمجموعة الثانية تشمل السعودية والإمارات وقطر والبحرين وليبيا ولبنان وموريتانيا والسودان والصومال واليمن برسوم بلغت 25 دولار للشهر الأول و5 دولارات عن كل شهر إضافي أما المجموعة الثالثة فبتشمل الأردن والكويت والجزائر برسوم بلغت 9 دولارات للشهر الأول ودولارين ونص الدولار عن كل شهر إضافي البيان أوضح أن مواطني بعض الدول مثل السوريين والفلسطينيين معفيون من رسوم الإقامات في إطار مبدأ التعامل بالمثل ويكتفي المتقدم فقط بدفع كلفة بطاقة الإقامة البالغة 964 ليرة تركية وإلى ملفنا الثاني تزداد قسوة الواقع المعيشي في مخيم الزعتري يوما بعد يوم مع تراجع وتيرة الدعم الغذائي وبروز تحديات تمنع الكثير من السوريين المقيمين في المخيم من العودة إلى وطنهم
6: بين أرفف خالية وموارد لا تكاد تكفي يواجه لاجئو مخيم الزعتري واقعا معيشيا يزداد قسوة يوما بعد يوم تقليص المساعدات الغذائية دفع العائلات إلى خيارات قاسية لكن رغم ذلك يبقى البقاء هنا أقل مرارة من فكرة العودة
7: وبالنسبة للعودة يعني أكثر اللاجئين هنا البيوت مشكلة البيت فهمت شلون يعني أنا واحد من الناس ما عندي بيت يعني أنا على أساس بعد إنه بعد سقوط النظام يعني على أساس إنه شديت حالي بدرب فكرت ما عندي بيت هون الغاز عم يجينا على باب المحل على باب البيت مأمن الحمد لله فهمت شلون بالنسبة لأني عندي مطعم يعني مطعم شعبي مثل ما أنت شايف المواد عندي كل شيء مأمن كل شيء جاهز كل شيء هون في جمعيات عم تأمن لنا المواد هاي وفي أريحية بهالأمور هاي يعني المعيشة ما في صعوبة ما في صعوبة الحمد لله كل شيء مأمن كل شيء كذا أما هناك يعني عمل في غلط
6: ورغم هذا الصمود يغيب أي تواصل رسمي سوري معهم في حين تبقى الضمانات الأمنية غائبة ليغدو خبز الزعتري القاسي أكثر طمأنينة من بيوت هجروها
8: أولا الأوضاع بسوريا كأمان مش مستقرة 100% اثنين أوضاع المعيشية صعبة جدا غلاء وأسعار عالية ثلاثة بيوت كثير مهدمة ومش جاهزة للسكن فهذا بكون أسباب كثيرة لمنع السفر أو إنه واحد إنه يرجع على سوريا وفي كمان الدراسة في ناس عندها طلاب بجامعات ومدارس حتى ينتهوا من المدارس كمان بشكل عام موضوع المعيشة اللي دوره الأساسي كان بالعودة وعدم العودة شو؟
9: العودة ما بتسمحش لنا عبنو ما عندناش منزل نسكن بيه بسوريا عم نقعد هنا شوي بلكي الله إن شاء الله الظروف تتحسن أول بأول
6: طوق الزعتري يروي حكاية قدرة اللاجئين على التكيف مع قسوة العيش، لكنه في الوقت ذاته يكشف خوفاً أعمق من الجوع، خوفاً من مستقبل غامض في وطن لم يفتح أبوابه لهم بعد.
10: يعني المعيشة بيقولوا بسوريا، يعني احنا في تواصل بتروحوا ناس وبترجع على سوريا، بيقولون الأسعار غالية جداً جداً جداً، وما في ضبط للأسعار وما في ضبط للتجار، والسوق يعني مثل ما تقولي فيه فوضى كبيرة، بيكون المواطن عليه عبء كبير. يعني حتى التاجر يعني عم يبيع ويشتري على كيفه، وما في رقابة بنسمع هناك، فالأسعار تطلع وبتنزل كيف ما بده التاجر.
6: يعيش اللاجئون السوريون هنا بين قيود الدعم الغذائي المحدود وأسعار السلع المتصاعدة، في محاولة للتكيف مع واقع صعب لتلبية أبسط احتياجاتهم يوميا. بديع الصواني، تلفزيون سوريا، مخيم الزعتري.
0: وينضم إلي الدكتور حامد أريابي، مقيم سابق في الأردن معي من دمشق. مرحبا بك دكتور حامد. إذن أسباب عدة لعدم عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى سوريا، منها كما تحدث التقرير الوضع المعيشي، عدم وجود المنازل، تعليم الأطفال، هل هناك أسباب أخرى؟
11: تحياتي، يعطيك العافية. أولا، اللاجئين موجودين في دول العالم أكيد بيختلفوا اختلاف كلي عن الناس الموجودين في وطنهم. بلاد اللجوء أكيد ليست وطنا، العودة هي خيار سواء اتخذوا الآن أو راح يتخذوا اللاجئ فيما بعد، إلا أنه هو الخيار الأخير الذي سيتخذه اللاجئ. على العموم، بعض الأشياء اللي ذكروها الناس الموجودين هي حق مشروع طبعا، منها التعليم، تعليم الأطفال وأيضا التعليم الجامعي. في ناس موجودة لسه في الجامعات، فإذا كان الطالب ما تخرج صعب أنه يعود الآن إلى وطنه في هذا الظل. أيضا في بعض الناس موجود لهم وظائف أمنوها بعد تخرجهم من الجامعة، فإذا أتوا إلى سوريا أو عادوا إلى سوريا راح يكون من الصعب جدا معادلة شهاداتهم. أذكر من كثير من الزملاء وأيضا أنا منذ سنة وإلى الآن لم تعادل شهادتي الجامعية، فكثير من التحديات التي تمنع اللاجئين من العودة إلى وطنهم الأم سوريا، منها أهمها طبعا الأسباب التي ذكروها، وهي يعني غير الوضع المعيشي بالإضافة للسكن. نعم. السكن غير مؤمن، عمل النظام بائد على تدمير الكثير من المدن.
0: دكتور حامد، بالنسبة للأمم المتحدة تعهدت بتقديم مساعدات نقدية للاجئين السوريين في المخيمات في حين العودة إلى سوريا ضمن شروط محددة، هل هناك مشكلات أمنية في حال الخروج من المخيم عند البعض؟
11: أكيد لا مشكلة أمنية للعودة إلى الوطن، اللي بده يرجع لوطنه فما في أي مشكلة، لأنه الدعم المقدم من قبل المفوضية والمنظمات الأخرى للناس اللي بدهم يرجعوا لوطنهم سوريا غير كافي بالمجمل. نحن عم نتحدث عن $100 للشخص، فهي أكيد غير كافي للعودة إلى حياة طبيعية واستقرار وحياة طمأنينة وحياة آمنة للنهوض بالأسرة من جديد. ناهيك عن بعض الأسر التي خرجت من سوريا في 2011 وتشعب منها أسر أخرى، يعني في بعض الناس تزوج أبنائهم وبالتالي أصبحت الأسرة أسرة أو ثنتين أو ثلاث، فهذا الشيء راح يكون من الصعب جدا تأمين سكن لهم في ظل هذه البيئة المدمرة على المجتمع.
0: نعم، ولكن كما ذكرت في بداية اللقاء دكتور حامد، يعني في النهاية سيعود جميعاً

دمشق. ونختتم حلقة اليوم مع أسماء قصاص، وهي خريجة قسم جرافيك وأيضا رسامة، ولكن أبدعت بطريقتها الخاصة للرسم على غبار السيارات في ولاية بورصة التركية. سأترككم مع التقرير وألقاكم الأسبوع المقبل في قضايا جديدة.

أنا أسماء قصاص، مصممة جرافيك ورسامة. درست تصميم جرافيك بجامعة ألودا هومس في بورصة. صار لي 5 سنين عم أشتغل كمصممة. اشتغلت بالبراندينج، بالتصاميم اللوجو، وكمان للسوشيال ميديا. اشتغلت UI UX. هلا أنا بلشت رسم ما بعرف إمتى، لأنه كنت كتير صغيرة، فأنا ما مستوعبة إمتى بلشت رسم، بس بتذكر إنه بفترة من الفترات كنت عمري 5 سنين تقريبا، كنا نرسم أنا وماما، لأنه بابا مثلا يكون عم بالشغل وأنا بدي أروح لعند بابا، فهي كانت ترسم لي بابا لحتى إنه خلص ما نق عليها. هلا الرسم بشكل عام بعتقد إنه هو مجال للتعبير عن حالك، عن ذاتك، فهو ما بيختلف إنه الخامة اللي أنت عم تستخدميها ما بتختلف كتير إنه شو بتقدمي رسالة. كل حدا هو بيحاول يقدم رسالة اللي هو بده إياها بالمواد اللي هو بده إياها. الفرق بين الرسم بشكل عام مثل إنه بالألوان الأكريليك أو على الجدار أو على هاي ما كتير بيفرقوا عن بعض، إنه هو في تشابه، بس مثلاً الجدران الرسم أصعب وبيضل بيطول أكتر، بينما الرسم على السيارات بدك تضبطي يعني حجم الغبرة، قديش سماكة الغبرة مشان تطلعي الضوء الظل. يعني انتي لما بتمسحي كل شيء وبيكون الباك جراوند هو اسود مثلا لون السيارة، فهذا الظل. لما بتخلي الغبرة على الاخر بيكون بتشكلي الضوء، فانتي بتتحكمي بالطبقات قديش لازم تخففي الغبرة لحتى تطلعي طبقات الظل والضوء بشكل متناسب. هو هي الشغلة الحلوة فيها، انه مختلف، انه في تحدي لحتى تعمليها. الفترة اللي بلشت فيها أرسم على السيارات كان ما معي أدوات أرسم فيها، يعني كنت بفترة ما قدراني أمن أدوات لحتى أرسم فيها مثل الأكريليك وهيك، وكان كتير حابة أرسم، فشفت سيارة كتير مغبرة بالمكان اللي نحن عايشين فيه، وضلت 3 أيام عم بروح وأجي وشوفها، وأنا بعقلي فكرة أنه أرسم عليها، أنه أجرب أرسم عليها. آخر رابع يوم قلت خلص يعني بكرة إذا بدها تكون موجودة بدي أرسم. أنا خايفة طبعاً من ردة فعل صاحب السيارة إنه ممكن ما يعجبه الموضوع، فهيك مشان هيك كنت إنه لا خليني أعطيها فرصة لحتى تروح. فآخر يوم إجيت لقيتها موجودة، قلت خلص يعني حأجرب أرسم، ورسمتها وإجا صاحب السيارة وأنا عم أرسم وشافها وكتير أحبها. فراحة بلشت أرسم على الكنزات والمقات قبل ما بلش تصميم جرافيك أصلاً، وبلشته كمشروع يعني. بعدين لما صار يصير هيك أحداث مثلاً مثل بإدلب أو فلسطين، فصرت حاول إنه أعمل حملات، إنه أعمل اللي بقدر أنا أعمله لحتى أجمع شيء وأبعته كتبرعات للأماكن هاي. لما بيكون في براسك شيء وأنت حابة تعملي شيء فيك تعملي بأي طريقة، ما بيهم الظرف اللي أنت فيه وما بيهم يعني شو في حواليك. بنفس الوقت أنا بتمنى أو بحب مجال علم النفس، فبتمنى أنه أدرس هذا الاختصاص وأدمجه مع الرسم مثلاً مثل المعالجة بالفن أو هيك شيء، فهذا من الخطط المستقبلية تبعي.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا نبدأها بأبرز العناوين. وزارة الداخلية تعلن إحباط مخطط إرهابي واسع وتقول إنها فككت خلية تابعة لحزب الله خلال عمليات متزامنة في 5 محافظات. محافظة الحسكة تعلن الاتفاق على تفعيل القصر العدلي وإطلاق سراح دفعة من المعتقلين، وقيادة عسكرية في الجيش تبحث مسار الدمج مع قسد. محافظة دمشق تصدر بيانا توضيحيا بشأن المرسوم 66 المتعلق بمشاريع في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، وتعلن حل أكثر من 1122 طلب تظلم حول الملكيات. ترامب يعلن تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز لفترة وجيزة، ويؤكد استمرار الحصار على إيران.

0: أعلنت وزارة الداخلية إحباط مخطط إرهابي واسع وتفكيك خلية تابعة لحزب الله كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد. هذا ونفى حزب الله ارتباطه بالخلية المسلحة التي أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيكها، وكانت تخطط لاغتيال شخصيات حكومية رفيعة المستوى وتنفيذ هجمات في عدد من المحافظات.
1: إحباط لمخطط إرهابي واسع في سوريا. وزارة الداخلية تلقي القبض على خلية تابعة لحزب الله كانت تعد لتنفيذ مخطط وأجندة تخريبية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد في سلسلة عمليات أمنية متزامنة شملت محافظات دمشق وحلب وحمص وطرطوس واللاذقية. الوزارة أوضحت أن عناصر الحزب تسللوا إلى الأراضي السورية وتلقوا تدريبات مكثفة في لبنان، في حين كانت الخلية بصدد تنفيذ أجندة تخريبية تشمل اغتيالات ممنهجة تستهدف شخصيات حكومية رفيعة بحسب بيان لوزارة الداخلية. قوى الأمن الداخلي نشرت صور أعضاء الخلية وقالت إن من بينهم المسؤول المباشر عن ملف الاغتيالات والذي كان يشرف ميدانياً على وضع الخطط وتحديد الأهداف إلى جانب أسلحة خفيفة ومتوسطة وعتاد عسكري متكامل كان بحوزة الخلية وفق الصور التي أظهرت القنابل اليدوية والذخائر المتنوعة إلى جانب تجهيزات رصد وإسناد فني شملت مناظير تخصصية وكاميرات. إحباط محاولات خلايا تابعة لحزب الله تنفذ عمليات تستهدف الأمن والاستقرار ليست المرة الأولى. سبقت هذه العملية الأمنية عمليات رصد وتتبع نفذتها وزارة الداخلية ألقت فيها القبض على مجموعة كانت تستعد لاستهداف شخصية دينية في باب تومة بدمشق، ومجموعات أخرى أطلقت صواريخ على مناطق في العاصمة، إضافة إلى إحباط محاولة لإخفاء معدات مخصصة لإطلاق صواريخ في القنيطرة.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 4 مركبات في بلدة الرفيد بريف القنيطرة بعد ساعات من توغل أخرى في المنطقة ذاتها. وفي وقت سابق أوضح المراسل أن دورية ثانية تابعة للاحتلال توغلت في البلدة ذاتها ونصبت حاجزا عند مدخل القرية وفتشت رعاة الماشية في المنطقة خلال رعيهم الأغنام. يأتي ذلك على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا عموما ومحافظة القنيطرة خصوصا، حيث يعتدي الاحتلال بشكل متكرر على المدنيين ويختطف العديد منهم، كما ينفذ عمليات دهم للمنازل. عثرت قوى الأمن الداخلي على صناديق ذخيرة وعدد من قذائف الأربجي بعد تلقيها بلاغا حول وجود أسلحة داخل بئر ماء في قرية الجيد بريف حما الغربي. ونقلت وكالة سانا عن مصدر أمني قوله إن المعلومات الأولية تشير إلى أن المواد تعود لفترة سابقة حيث تم التخلص منها خلال عمليات التحرير من قبل مجموعات كانت موجودة في المنطقة آنذاك، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة المضبوطات أصولا وتسليمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. انطلقت القافلة الثانية من مخيم الروج في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا متوجهة إلى عدد من المحافظات تمهيدا لإعادتهم لمناطقهم الأصلية. أفادت شبكة دير زور 24 المحلية بتوجه العائلات المشمولة في القافلة إلى محافظات دير زور ودمشق وحمص في إطار استمرار عمليات تفريغ المخيم. ويأتي إجلاء هذه القافلة ضمن خطط حكومية بالتنسيق مع الإدارة الذاتية وتهدف إلى إغلاق المخيمات في شمال شرق سوريا وإعادة توزيع العائلات المقيمة فيها بما يشمل السوريين والعراقيين والأجانب. استقبل وفد من هيئة العدالة الانتقالية في عدلية دير زور أكثر من 70 مدعيا تقدموا بشكاوى تتصل بجرائم ارتكبها النظام المخلوع في المحافظة، وفي مقدمتها مجزرة الجورة والقصور التي تعد من أبرز المجازر التي شهدتها المدينة عام 2012. وأوضح رئيس هيئة العدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف في تصريح لتلفزيون سوريا أن الشكاوى المقدمة تستهدف رئيس فرع أمن الدولة دعاس علي وعددا من المتورطين معه، مؤكدا أن الاستماع إلى إفادات المدعين ما يزال مستمرا. وأكد عبد اللطيف أن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها السوريون لا تسقط بالتقادم، وأن المساءلة ستشمل جميع المتورطين في ارتكابها. أعلنت محافظة الحسكة التوصل إلى اتفاق على تفعيل القصر العدلي وفق آليات محددة خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى العمل على إطلاق دفعة جديدة من المعتقلين. وجاء القرار بعد لقاء جمع محافظ الحسكة نور الدين أحمد بالمبعوث الرئاسي لتطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني، حيث أكدت المحافظة أن الجانبان أكدا على استكمال تنفيذ خطوات عملية الدمج وسط أجواء وصفتها بالإيجابية. بحثت قيادات من المنطقة الشرقية في الجيش السوري مسار الدمج العسكري وملفي العدالة والمعتقلين في الحسكة. وقال المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي إن الاجتماع تناول ترتيبات العمل في المنطقة والإسراع في معالجة ملف العدالة عبر إعادة فتح القصور العدلية والمحاكم. وركز اللقاء على ملف المعتقلين والعمل على الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن، إلى جانب متابعة القضايا الأمنية والإنسانية المرتبطة بالمحافظة. قالت الهيئة الوطنية للمفقودين إنها أجرت تقييما لموقع حفرة التضامن في دمشق تمهيدا لبدء الاستجابة لمقبرة جماعية محتملة. وأوضحت الهيئة أن التقييم الميداني جرى بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الاحتياجات اللازمة قبل بدء الأعمال في الموقع المشتبه باحتوائه على مقبرة جماعية. وأكدت أن الاستجابة ستتم وفق معايير مهنية وقانونية تضمن حماية الأدلة وصون كرامة الضحايا.

أكدت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أن قوى الأمن الداخلي في العاصمة دمشق أوقفت الممثل معنى عبد الحق المشهورة بدور الجاسوس طيف الأعمى في مسلسل باب الحارة. هذا ويشار إلى أن معنى عبد الحق يعرف بمواقفه المؤيدة للنظام المخلوع، وقد أعلن سابقا دعمه للغزو الروسي لأوكرانيا، كما عبر عن إعجابه بحسن نصر الله واعتبره قدوة له. وظهر في تسجيل مصور شكر فيه المرشد الإيراني علي خامنئي على دعمه للنظام المخلوع، كما سبق أن وجه انتقادات لعدد من الفنانين السوريين المعارضين الذين دعموا الثورة ضد النظام، ومن بينهم جهاد عبده وجمال سليمان. أعلن رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي وصول رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار إلى العاصمة دمشق لبحث فرص الاستثمار. والتقى الهلالي مع العبار والوفد المرافق له في دمشق، حيث أوضح في منشور على منصة إكس أن الزيارة تأتي في إطار استكشاف الفرص الاستثمارية والمشاركة في الملتقى السوري الإماراتي الأول، وسط توقعات بعقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع الجانب السوري لبحث فرص التعاون والاستثمار. هذا ونقل موقع اقتصاد الشرق عن مصدر مطلع أن شركة إيجل هيلز الإماراتية التي يرأسها العبار تدرس تنفيذ مشروعين عمرانيين كبيرين في سوريا ضمن مخططين رئيسيين تتجاوز كلفتهما التطويرية 50 مليار دولار. أعلنت مجموعة كيو أم بي القطرية عن إطلاق خدمات قبول بطاقات الدفع والحلول الرقمية للدفع في سوريا. وأوضح بيان صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني أن هذا الإنجاز يمثل خطوة في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في سوريا، ويعكس التزام المجموعة بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة تجارية آمنة. من جهته أشار أحد المسؤولين في مجموعة كيو أم بي إلى أن المجموعة تعد أول بنك على مستوى العالم يدعم قبول المدفوعات الرقمية وبطاقات الدفع الدولية في السوق السورية التي تشهد تحولا متسارعا تقوده جهود مصر في سوريا المركزي للحد من الاعتماد على النقد. بحثت هيئة المواصفات والمقاييس برئاسة المدير العام ياسر علاوي تطوير العمل المشترك في إعداد وتبني المواصفات القياسية مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في الرياض. ذكرت وكالة سانا أن اللقاء تطرق لأنظمة القياس والمعايرة وبرامج تقييم المطابقة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للجودة. كما أشارت إلى أن علاوي أكد خلال الزيارة على ضرورة تطوير منظومة الجودة في سوريا ورفع قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. أصدر وزير المالية محمد يسر برنية التعليمات التنفيذية الخاصة بدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة والتي تتضمن إعفاءات ضريبية للمنشآت التجارية والخدمية والصناعية والسياحية التي تضررت خلال سنوات الحرب. وتنص التعليمات على تشكيل لجان مختصة في مديريات المالية بالمحافظات لدراسة طلبات المتضررين عن الفترة بين عامي 2011 و2024 بمشاركة جهات حكومية ونقابية وخبراء تقييم معتمدين مع اعتماد معايير صارمة لضمان النزاهة. وحددت التعليمات الضرر المشمول بالإعفاء بالدمار الكلي أو الجزئي للأصول الثابتة مع استبعاد البضائع، كما منحت المتضررين مهلة 120 يوما لتقديم طلباتهم مرفقة بالوثائق اللازمة لإثبات الأضرار. أظهرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا قالت فيه إن المساعدات الإنسانية التي قدمت للسوريين خلال عهد النظام المخلوع خضعت لاستغلال ممنهج عبر تحويلها وعرقلتها من قبل نظام الأسد، إضافة إلى الاستخدام المتكرر لحق النقد في مجلس الأمن. وأشار التقرير إلى أن ذلك يعد جريمة دولية تتطلب مقاضاة مرتكبيها.

0: قال رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جيقلي أغلو إن بلاده مستعدة لتطوير الجانب المقابل من معبر صيبين الحدودي داخل الأراضي السورية. وأشار جيقلي أغلو إلى أن تطوير المعابر الحدودية ينعكس بشكل مباشر على تسريع التجارة ورفع مستوى الازدهار الاقتصادي، كما شدد على أهمية الاستقرار في دعم النشاط التجاري. ويقع معبر صيبين بين مدينة القامشلي في محافظة الحسكة ومدينة صيبين التركية في ولاية ماردين. أفاد موقع شفق نيوز الكردي بأن مخلصين جمركيين وشركات شحن في معبر سمالك الحدودي مع إقليم كردستان العراق دخلوا في إضراب يوم أمس الاثنين، احتجاجاً على الإجراءات الجديدة التي وصفوها بالتعجيزية، ما أدى إلى توقف إدخال البضائع عبر المعبر.
1: دخل مؤخرا ضمن مسار دمج المعابر الحدودية السورية وتوحيد السياسات الجمركية وضبط حركتها وإعادة تنظيمها تحت إشراف الدولة المركزية معبر سمالك الحدودي والشريان الرئيسي لسنوات للحركة الاقتصادية والتجارية بين شمال شرقي سوريا وكردستان العراق، يشهد أخيرا تراجعا كبيرا بحجم الاستيراد وصل إلى النصف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بحسب مصدر إداري في المعبر. تراجع ترافق مع حالة من التوتر تمثلت في إضرابات جماعية أعلن عنها مخلصون جمركيون وشركات شحن في احتجاج على الإجراءات الجديدة وتوجه التجار لمنافذ أخرى مع تركيا والعراق، ما أدى إلى توقف إدخال البضائع عبر المنفذ. ففي حين تؤكد التصريحات الحكومية بأن الهدف من هذه الخطوات هو تحسين الأداء وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير عبر نظام جمركي موحد مرتبط بالشبكة السورية ووفق التعرفة الرسمية المعتمدة، يراها المحتجون قيوداً مشددة وإجراءات معقدة ومتسرعة. التحول الملحوظ مع استلام إدارة المعابر السورية ضمن إطار تطبيق بنود اتفاق 29 من كانون الثاني بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية منتصف نيسان الفائت وبدء التحصيل الجمركي وفق التعرفة الرسمية المعتمدة، يبدو بأنها انعكست على المخلصين الجمركيين والتجار في المنطقة، خصوصا مع إعادة فتح معبر اليعربية الاستراتيجي مع العراق إلى جانب معبري القائم والوليد. تتباين الآراء على أرض الواقع بين من يراها إيجابية في سلع دون أخرى وتؤدي إلى دعم المنتج المحلي، وذلك لأن المستوردات من إقليم كردستان هي في الأصل مستوردة، وبين من يراها سلبية وتنعكس على الأسواق المحلية، ما يعني ارتفاع الأسعار وتراجع توفر السلع، ما يبرز التحدي القائم بين مساعي التنظيم الحكومي ومتطلبات استقرار الأسواق.
0: افتتحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك منفذ جسر قمار الحدودي مع لبنان بهدف توسيع جاهزية المنافذ وتعزيز حركة التنقل بين البلدين وسط إجراءات تنظيمية وخدمية بما يتناسب مع طبيعة الحركة المتوقعة.
2: بتوجيه من السيد الوزير رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قمنا يوم الاثنين في الرابع من أيار 2026 بافتتاح منفذ استقمار الحدودي مع لبنان، وبدأت حركة العبور بكل انسيابي. نقوم في منفذ استقمار الحدودي بتقديم جميع التسهيلات والخدمات سواء كان للوافدين من دولة لبنان أو المغادرون من الأراضي السورية.
0: أصدرت محافظة دمشق بيانا توضيحيا بشأن المرسوم 66 المتعلق بمشاريع في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، حيث قالت إنها تولت مسؤولية معالجة المشكلات الناجمة عن المشروع وحلت أكثر من 1122 طلبة تظلم حول الملكيات من أصل 1606 طلبات. أضاف البيان أن المحافظة شكلت لجانا مشتركة مع الأهالي بالإضافة إلى لجنة مركزية مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، إلا أن اللجنة لم تستكمل أعمالها. أشار البيان إلى أن المرحلة الحالية ستعمل على معالجة القضايا المجتمعية بمنطقة ماروتا، على أن تستمر في حل الإجراءات بمنطقة باسيليا من خلال خطوات تراعي حقوق الأهالي وملكياتهم. أوضح البيان أن المرسوم 66 هو مرسوم تنظيمي وليس استملاكيا، حيث تبقى الملكيات لأصحابها مقابل أسهم تنظيمية وسكن بديل للمستحقين وفقا للبيان. كشف معاون مدير الحج موسى محمد ويس في مقابلة مع تلفزيون سوريا عن تفاصيل الاستعدادات لموسم الحج، كما أشار إلى أن رحلات الحجاج ستنطلق ابتداء من 9 من شهر أيار الجاري، على أن تستمر حتى 21 من الشهر نفسه.
3: نعم، نحن يعني قمنا بالتنسيق مع هيئة العامة للطيران المدني ووضعنا يعني تفاصيل كاملة لمرحلة سفر على الحجاج، والتي ستستمر يعني تقريبا من 9/5/2026 وحتى 21/5/2026. وأيضا يعني تم تجهيز صالات ومرافق كاملة تخدم الحجاج في المطارات من مصليات وأيضا أماكن خاصة بالإحرام وممرات خاصة لعبور الحجاج من هذه الصالات إلى المطار من أجل إتمام إجراءات الحاج وحتى صعوده إلى الطائرة بإذن الله حتى يصل إلى المملكة العربية السعودية.
0: وأشار معاون مدير الحج إلى وجود فرق مختصة في المملكة العربية السعودية لاستقبال الحجاج السوريين وتسيير رحلاتهم.
3: وصول الحجاج الكرام إلى المملكة العربية السعودية إن شاء الله يوجد فرق عاملة هناك في المطار، سيتم استقبال الحجاج وتوجيههم وفق المسارات التي المطلوبة لنقل الحجاج، وسينتقلوا بإذن الله إلى الباصات المحددة لهم ضمن المسار المعين، وينتقلوا من جدة إلى مكة المكرمة، وأيضا في مكة المكرمة سيكون هناك فرق عاملة في جميع الفنادق ستشرف على استقبال الحجاج وحتى تسكينهم وإقامتهم في الفنادق المحددة إن شاء الله.
0: قال مدير عام المؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان إن التقديرات الرسمية المتفائلة تشير إلى تحقيق سوريا الاكتفاء الذاتي من القمح حتى منتصف عام 2027، ورغم هذه البيانات الإيجابية والهطولات المطرية الغزيرة لا يزال القطاع الزراعي يواجه تحديات عديدة.
4: رغم استمرار التحديات المرتبطة بالجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية، بدأت مؤشرات الأمن الغذائي في سوريا تظهر تحسناً نسبياً، ما يعكس توجهاً نحو مسارات أكثر استقراراً في إدارة الملف الغذائي. التقديرات الرسمية لوزارة الزراعة تشير إلى أن إنتاج القمح في سوريا قد يصل إلى نحو 2.3 مليون طن خلال الموسم الحالي، وهو ما يعد مؤشراً على تحسن نسبياً في أداء القطاع الزراعي بعد موسم وصف بأنه الأسوأ منذ عقود، ويرجع ذلك إلى تحسن الهطولات المطرية وزيادة الدعم الزراعي. مع ذلك تبقى التحديات كبيرة، حيث تواجه الزراعة السورية صعوبات عديدة أبرزها وجود الألغام، وهو ما أكده وزير الطوارئ في تصريحات سابقة بأن أكثر من 60% من الأراضي الزراعية غير مستثمرة حالياً بسبب مخاطر الألغام. كما تبرز التحديات بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، تحديات تجعل دعم المزارعين والمجتمعات الريفية ضرورياً لضمان استمرار النشاط الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي.
5: بتحمل جفاف أكثر، بتحمل جفاف.
4: جهود جديدة تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للأسر الريفية، حيث أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن إطلاق مشروع إنساني بقيمة 5 ملايين دولار لدعم 17,000 أسرة في محافظة الرقة والحسكة ودير الزور، من خلال توفير مدخلات زراعية عاجلة لمنع انهيار القدرة الإنتاجية للأسر الأكثر تضرراً وتمكينها من الاستمرار في إنتاج الغذاء ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية الراهنة، مؤكدة أن المشروع يمثل استجابة حيوية للصعوبات الكبيرة التي تواجه الأسر الريفية، مشيرة إلى أن الأولوية تكمن في دعم المزارعين والرعاة قبل أن يضطروا إلى بيع مواشيهم أو ترك أراضيهم أو الاعتماد الكامل على المساعدات الإنسانية.
0: أكد تقرير للمجلس الأطلسي أن مستقبل التعافي الاقتصادي في سوريا بات مرتبطاً ببناء منظومة رقمية موثوقة في وقت ما تزال فيه فجوة الاتصال واسعة، حيث أن 64% من السكان خارج الإنترنت. وأوضح تقرير المجلس أن رفع العقوبات الدولية خلال العام الماضي فتح الباب أمام انتعاش رقمي مع عودة الشركات الكبرى وإطلاق مشاريع بنية تحتية تشمل مبادرات الألياف الضوئية والجيل الخامس، إلى جانب ربط سوريا بكابلات بحرية دولية. كما وكشف التقرير أن العام الحالي شهد هجمات إلكترونية واسعة أدت إلى تراجع الإنترنت بنسبة 75%، محذرا من استمرار نموذج المركزية المفرطة الذي يسهل تعطيل الشبكات، داعيا إلى التحول نحو بنية موزعة تزيد المرونة، إلى جانب إجراء إصلاحات تشمل إنشاء هيئة مستقلة للإشراف الرقمي، مؤكدا أن الثقة هي العملة الأساسية في الاقتصاد الرقمي، وأن جذب الاستثمارات يتطلب بيئة قانونية وتنظيمية واضحة. أدى وقوع انكسارات في ساتر الترابي للسيحة الغربية في ريف حلب الجنوبي لغمر عشرات البيوت في قرية تل العقارب.
6: عشرات من البيوت المغمورة هنا بمياه سيحة الشرقية في ريف حلب الجنوبي. الأهالي يتخوفون من استمرار الانكسارات في سد السيحة وغمر باقي البيوت في القرية، بينما الجهات المختصة والدفاع المدني يعملون على ترميم هذا السد.
7: يعني الدفاع المدني كل مسؤول بحلب أو بالشاب أو بهالحكومة وقف معنا. بس ألحظ خربة بيوتنا، الجري هاي كلياتها ثرثر رباحها تروح، وإحنا جماعة ضعفة. يعني نطلب من الله ومنكم ها خيو التعويض المساعدة لنا، وأنا أشكر الدولة بأكملها.
8: تهجرنا 14 سنة نطلع البيت، تهجرنا نزحنا وجينا هنا وزرعنا أراضينا، علمك محصول زراعي من قمح من شعير من حبة البركة زرعنا. اليوم إحنا طلع عن طالب الأرزاق راحت، عوضنا الله. بيوتنا ظل هاي مثل عنانة، هاي طافت، البالون طاف، تل عقارب تقريبا، وإحنا مهددين تل عقارب أكثر من 70% هلق. إذا ما جاء دعم بواقر ومقالع بقايا على الساتر إحنا خالصين تل عقارب.
9: فرق الدفاع المدني وإدارة منطقة سمعان الجنوبية والموارد المائية ومحافظة حلب تتابع الآن بشكل مباشر ومنذ عدة أشهر إلى هذه اللحظة لرفع السواتر على جدران هذه السيحة، وأما الآن نقوم بأعمال رفع سواتر اعتراضية لمنع وصول المياه تجاه القرية، لمنع نزوح الأهالي من هذه القرية، حيث هناك صعوبات كبيرة بسبب الطين والتربة والكميات المتدفقة وقوة التيار المتجه باتجاه الأراضي الزراعية.
0: أدى التهميش وغياب الصيانة للمنشآت الرياضية على مدى سنوات في مدينة سلمية بريف محافظة حماة أدى إلى تهالك بنيتها التحتية، ما يؤثر بشكل مباشر على النشاطات الرياضية لأبناء المدينة.
10: تعيش المنشآت الرياضية في مدينة سلمية واقعا مترديا يثير قلق الرياضيين بعد أن تحولت من حاضنة للمواهب إلى مرافق مهملة تعاني من غياب الصيانة والتطوير منذ سنوات، ويعود ذلك إلى سياسات الإهمال والتهميش في حكم النظام المخلوع. ورغم ذلك تمكنت فرق المدينة من تحقيق إنجازات لافتة على مستوى الجمهورية رغم ضعف الإمكانات.
11: الحقيقة هذا الملعب لا يصلح لا للجمال ولا للأحصنة لتمارس عليها هواياتنا، إضافة لهيك أنه في عنا نحن الأدوات اللي عم يمارسوا فيها الرياضة إن كان كرات ولا حتى الأحذية الرياضية، بهيك ملعب عم يكون فيها سبب الاهتراء السريع عم تشكل ضغط وعبء مالي حقيقة على النادي وعلى اللاعبين وعلى كل الفرق الرياضية.
12: للأسف الصالة مدمرة من أيام النظام البائد، وحاليا معنا أيام منشآت رياضية، وطبعا منشآت رياضية مو بس لتدريب الفرق الموجودة بكرة الطائرة أو بقية الألعاب، هي أيضا تعتبر استثمارات حتى فينا نحافظ على لاعبيننا، وخصوصا بعد دخول قانون الاحتراف بكرة الطائرة اللي خلانا نخسر طبعا من أفضل اللاعبين عندنا.
10: هذا الوضع لم يشهد أي انفراج يذكر في مرحلة ما بعد التحرير، إذ ما تزال مشاريع الاستثمار الداعمة للرياضة غائبة، في حين ينتظر الرياضيون وأبناء المدينة خطوات جادة لإنقاذ هذا القطاع وتمكينه من استعادة مكانته.
13: نادي سلمي نادي كبير، جبنا نتائج بمعظم الألعاب، نادي سلمي يستحق الدعم من الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المدني، معظم الأندية عم بيكون في دعم من قبل الفعاليات الاقتصادية، نتأمل من المجتمع المدني والمؤسسات الدولة، وزارة الشباب والرياضة تدعم نادي سلمي بمنشآت، بصالة رياضية، بملعب معشب، رياضيين سلمي يستحقوا هالشيء.
10: يبقى إنقاذ المنشآت الرياضية في سلمية ضرورة ملحة تعكس احترام تاريخ المدينة الرياضي وتكريم جهود أبطالها، إذ لا بد من تحرك جاد لإعادة الحياة إلى هذه المرافق. رغم الإنجازات الكبيرة للفرق المحلية، يشهد الوضع في المنشآت الرياضية بسلمية تراجعا كبيرا بسبب الإهمال المستمر، فالرياضيون ينتظرون دعما حقيقيا لإعادة الحياة إلى هذه المرافق الحيوية التي تمثل مستقبل الرياضة في المدينة. عراق زينو، تلفزيون سوريا، مدينة سلمية.
0: تتواصل شكاوى المواطنين في مدينة حلب بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة رغم وفرة الخضروات والفواكه في الأسواق، إلا أن انخفاض الأجور وارتفاع إيجارات المنازل وفواتير الكهرباء يوسع الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة.
14: شكاوى مستمرة من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في مدينة حلب. فرغم وفرة الخضار والفواكه في الأسواق، يؤكد السكان أن انخفاض الأجور والارتفاع الجنوني في إيجارات المنازل هما سببان الرئيسيان وراء عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الحياة اليومية، يضاف إلى ذلك عبء فواتير الكهرباء العامة أو البديلة كالأمبيرات.
15: بتأمن بالله من عيد الكبير ما أكلنا لحم غنم؟ من عيد الكبير ما أكلنا لحم غنم؟ لا، عم نجيب الفروج ومنجيب دهنة، والحمد لله رب العالمين، وما في ما في شغل حتى للرجال، ما في شغل
16: ولا اللحوم. يعني الغنم ما حدا عم يجيبه على بيته الصراحة، الجيش أغلبيته جيش، كباب الجيش، لحم جيش،
17: بيض
16: لا الحمد لله ممتاز البيض. هلا الكوسة نزل بنزين، بس البندورة أسعارها كثير غالية بالنسبة لنا كوننا نحن عمال.
14: تتراوح أجرة العامل الشهرية بين 2,000,000 ليرة سورية و3 ملايين، في حين تبلغ كلفة إيجار المنزل 1,000,000 ليرة كحد أدنى، ومع إضافة تكاليف الطعام والمواصلات والعلاج والدواء تقفز الميزانية المطلوبة لتتجاوز 5,000,000 ليرة شهريا على أقل تقدير.
18: ما في شيء، عم نتناسخ مع بعضه. يعني اليوم جمعيته مثلا 300,000 400,000 إجا تقضي، شو بدها تقضي هي 300,000 400,000؟ هي اللي ما عنده أجور، اللي عنده أجور شو بده يصير فيه؟ وصل سكان شغله محله بعيد، عندك اليوم صار بيسو 2000، ما بده يقلك أكثر، عنده اليوم 8,000، ما بده يقلك أكثر كمان، هي ما سوى شيء. اليوم كيلو رز قديش؟ 10,000 نقول كمثال، قيمة الزيت على أبسط شيء، حقه اليوم صار هذيك الحسبة ما في.
14: رغم وفرة السلع في الأسواق، يبقى الوصول إليها هو التحدي الأكبر، فالفجوة الواسعة بين الأجور ومتطلبات الحياة تضع شريحة واسعة من الأهالي أمام خيارات محدودة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
0: تنتعش الزراعة في أراضي وبساتين جبل التركمان بريف اللاذقية مع عودة الأمطار الغزيرة هذا العام بعد سنوات من تراجع نسبة الهطولات، ما عاد الحياة إلى الأراضي الزراعية وبث أمالا بموسم وفير لدى المزارعين على الرغم من استمرار تحديات ضعف الدعم وغلاء تكاليف الإنتاج.
19: بعد سنوات من الجفاف، حمل الشتاء الحالي أمطارا غزيرة إلى جبل التركمان بريف اللاذقية لتعيد الحياة إلى الأراضي الزراعية من جديد. الهطولات انعكست بشكل مباشر على الأشجار التي استعادت حيوية افتقدتها طويلا، وبدت المساحات الخضراء أكثر نضارة في مشهد يبشر بموسم واعد ينهي حقبة من معاناة المزارعين.
17: سنوات الماضية ما وصلت لل 400 مليمتر ل 300 مليمتر، بس هلا الحمد لله رب العالمين بشكل عام يعني فوق 1200 مليمتر، وهذا انعكس شيء على الشجر على الحجر على المياه الآبار كلها مثلا نبعت ومشي الحال الحمد لله، هذا الشيء عمل استقرار بالضيعة، يعني هلا عنا نحن بالضيعة 20 30 عائلة عم تشتغل بالزراعة.
19: غير أن هذا الانتعاش يأتي عقب سنوات قاسية من الشح والإهمال من جراء تهجير الأهالي القسر عن أراضيهم، ما تسبب في تراجع الإنتاج وتضرر البساتين بشكل كبير. اليوم ومع عودة السكان للاهتمام بحقولهم، جاءت الأمطار الأخيرة لتدعم هذه الجهود، وإن ظل غياب الدعم الحكومي والمؤسسات الكافي يمثل التحدي الأكبر أمام استعادة الزراعة في عافيتها الكاملة.
20: نحن كل شيء عم نشتغل هون كمجهود شخصي، يعني ما في شيء من برا بيساعدنا فيها، ونحن كان جايين هون كمزارعين، يعني ما عندنا الامكانيه، والدوله اذا ما حطنا ارشاد زراعي واجا ساعدنا ودلنا على طريق الزراعه وعلى طريق الارشاد الزراعي، الشعب هون كثير تعبان، يعني زراعتنا كثير تعبان.
19: بين ملامح الانتعاش وتحديات الواقع، تقف الزراعة في جبل التركمان أمام فرصة حقيقية للنهوض، لكنها تظل بحاجة إلى دعم فعلي وخطط واضحة لتعزيز صمود المزارعين وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل شريان الحياة الرئيسي لأهالي المنطقة. بعد موسم مطري استثنائي يظهر جليا تأثير الأمطار الغزيرة على الأراضي الزراعية، ورغم التحديات السابقة من سنوات الجفاف والتهجير، أصبح الموسم الحالي فرصة للتجديد وقوة دافعة لتعافي الزراعة المحلية وتحسين حياة المزارعين. لتلفزيون سوريا هاشم العبدالله، ريف اللاذقية.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز لفترة وجيزة لمعرفة إمكانية إبرام الاتفاق مع إيران. وقال ترامب إن بلاده أحرز تقدما كبيرا نحو التوصل لاتفاق نهائي وشامل مع ممثلي إيران، كما أشار إلى استمرار الحصار البحري على إيران باعتباره ساريا ونافذا بالكامل. هذا وأوضح ترامب في وقت سابق أن قوات بلاده تخوض مناوشات صغيرة مع إيران، معتبرا أن الأخيرة لا تمتلك أي فرصة في مواجهة الولايات المتحدة. أرحب بضيف الدكتور أيمن خالد الكاتب والمحلل السياسي معي من إسطنبول. أهلا ومرحبا بكم دكتور أيمن. دعني بداية أبدأ معك اليوم بالنسبة لتصريحات الرئيس الأمريكي اليوم، هل ما نسمعه من ترامب يعكس قرارا بالحرب يمكن القول، أم محاولة لإدارة التصعيد مع الجانب الإيراني؟
1: وأول شكرا جزيلا. تصريحات ترامب حتى وإن نظرنا إليها بأنها يعني متقلبة، وكان هذا اتجاه الرأي العام في تقييم تصريحاته، لكنه هو يعنيها، هو بالنتيجة يعني رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وكل تصريح سيكون محسوب. أنا أعتقد أنه هذا التصريح وإن كان مفاجئ جدا بالأمانة، يعني هو أطلق حملة مشروع الحرية على أساس أنه تكون يعني لمرافقة السفن التي تقع تحت الحصار منذ أيام، وكان النداء بحسب تصريحه يعني نداء إنسانيا تتطلبه يعني يتطلبه حسن النية في التعاملات الدولية، لكن مع يوم واحد توقف عن هذا الأمر، وكأنه الموضوع لم يكن نداء إنسانيا ولا هو متعلق إلا بالمصلحة الأمريكية. إذن هنا حديث عن المصلحة الأمريكية في إطلاق هذا التصريح، ومصلحة أمريكية في إيقافه إلى فترة أو لحظة زمنية بسيطة. أعتقد هي مناورة كبيرة، لأن الجهد العسكري والاستراتيجي اللي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية بحصار إيران، يعني اليوم كانت وصلت يعني USS بوش دبليو بوش اللي هي أكملت يعني أطبقت الحصار، هناك أكثر من 100 طائرة هي مجهزة تجهيز كامل لغطاء جوي لحركة السفن هناك، المهم يعني كما تعلمون القواعد لذلك هذه هي تعتبر مناورة، وإيران تدرك الحقيقة بأنها يجب أن تعطي الكثير، وربما كل ما تعطيه في التخيل أو المخيال الإيراني قد لا يكفي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ما حددت شيء واضح بكل يعني حتى بالنسبة للنووي. على سبيل المثال الإخضاع الأمريكي لإيران بمجال النووي هو ليس ربما كما تتوقعه إيران، أو أنه إيقافه لفترة معينة لخمس سنوات أو لعشرة أو لخمسة عشر سنة، لا، حديث الولايات المتحدة الأمريكية تفكيك البرنامج النووي نهائياً.
0: يعني اليوم اليوم دكتور أيمن أفهم من كلامك اليوم واشنطن تسعى بطبيعة الحال لاحتواء إيران أم دفعها إلى مواجهة محدودة ربما؟
1: أنا أعتقد هي كذلك، نعود إلى المصلحة، إذا تطلبت المصلحة النهائية احتواء إيران وإخضاعها وإفراغها من كل معالم القوة سواء النووية وسواء البالستية الصواريخ وسواء تقطيع أذرعها وأن تأتي بها كدولة مطيعة تستجيب للمشروع الأمريكي، أنها يعني خلاص يعني تذهب إلى الإخضاع والاحتواء. إذا ما تصلبت إيران بموقفها، الولايات المتحدة الأمريكية سوف لن تتوانى أو لن تتأخر من تنفيذ عملية عسكرية تعتبرها محدودة، لأن القانون يتيح لها بالعمليات العسكرية المحدودة حتى وإن تعددت بالمناسبة، يعني هذا يعني موضوع قانوني. فلذلك أنا أعتقد أنه هي الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك الأمرين، يعني بالوقت المناسب قادرة على تنفيذ.
0: إلى أي مدى يمكن اليوم أن تنزلق هذه المناوشات المحدودة التي تتحدث بها دكتور أيمن إلى مواجهة واسعة ربما مع الجانب الإيراني؟
1: نعم، هذا يعني يعطينا يعني الفترة التي ستذهب بها إيران. هناك لقاء أكيد يعني حضرتك صار عندك أنه وزير الخارجية سيلتقي أو سيذهب إلى الصين لطلب أكيد الدعم السياسي قبل هذه المناوشات الأخيرة وقبل إطلاق المشروع الأخير. كانوا ذهبت إيران إلى روسيا لموضوع الدعم العسكري، هو إعطاء فترة لاستنفاذ التحرك الإيراني حتى تختبر ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كانت إيران تستطيع أن تقدم، أو إذا كانت إيران هناك قادرة على استجلاب الدعم السياسي من الدول الكبرى التي ربما تتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا أنه الرئيس الأمريكي هو مقبل على زيارة إلى الصين، حراك عالمي. لكن هذا الحراك يعني سيكون تحت القوة الواضحة وتحت فرض الهيمنة الأمريكية، خصوصا وأن إيران وصلت إلى مرحلة هي لا تستطيع أن تصدر قطرة واحدة من نفطها، بل أن الآبار أصبحت يعني على درجة عالية، ربما تغلق أو يعني أعطيت يوم أو يومين على أساس أنه يعني هناك يعني ضغط شديد على إيران، قد لا تتحمل إيران هذا الأمر فقد تفجر الوضع ربما مثلا وتشرك كما يقولون يعني هدم المعبد على كل من فيه. وأعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحسب لهذا حسابات كثيرة.
0: طيب اليوم بالحديث عن وزير الخارجية الأمريكي، أي اليوم يتجه ويتحرك في مجلس الأمن، برأيكم هل هذا التحرك هو غطاء قانوني لأي تحرك عسكري ربما قادم
1: محتمل؟
0: للجانب الأمريكي؟
1: شكرا على السؤال. محتمل جدا، لانه خلي يعني في البال ان الولايات المتحده الامريكيه يعني قوه المرونه لديها تتحرك عسكريا وتتحرك كذلك سياسيا على المنظمه الدوليه، لانه هي تدرك بانه اي عمليه تحتاج الى غطاء شرعي، علما لانه في القانون الدولي استاذ جمال لدينا يعني موضوع التدخل بسياده الدول الاخرى تأتي عن طريقين، الطريق الأول هو عن قرار يتخذ أممي عن طريق مجلس الأمن، والطريق الثاني هو الدفاع الشرعي، يعني عندما يصبح هناك ضرورة للدفاع الشرعي تتحرك الدول. الولايات المتحدة الأمريكية إذا استصدرت قرار أممي فهي بموجب القرار الأممي يتم التدخل واتخاذ قرار الحرب ضد إيران، وإذا لم تجد ستذهب إلى الدفاع الشرعي الذي هو لا يخولها باسم القانون. يعني الدفاع الشرعي هو إذا كان بحالة تماس، لكن هم أخضعوا تجارب سابقة مثل هذه التجارب إلى توسع في التفسير، ولكن لأنهم أقوياء فرضوا هذا التفسير، قالوا بالخطر الوشيك أو الخطر الداهم أو ضرب المصالح الأمريكية في أي مكان. يعني إذا الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة على التحرك العسكري ولديها القدرة على التحرك السياسي داخل المنظمة الدولية أو المجتمع الدولي، وإن احتاجت فهي تذهب إلى تفسير الأشياء بحكم قدراتها وقوتها. هذا هو القانون، هذا هو العيب الحقيقي في القانون، يعني إذا لم يجدوا يذهبون إلى موضوع ويفسر ويتدخلون. هذه يعني السؤال اللي أنت سألت عليه هو دقيق جدا، وهذه هي الإشكالية، إشكالية العالم أستاذ جمال وليس إيران، لكن اليوم هي الإشكالية إيران التي تم خناقها حقيقة، يعني وهي معرضة ربما يعني إلى مواجهة حقيقية.
0: نعم دكتور أيمن، أريد أن أنتقل وأسألك عن الموقف الأوروبي عموما. اليوم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قال إلى أن على إيران الدخول في مفاوضات لضمان صمود وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. اليوم برأيكم ما قدرة أوروبا فعليا على التأثير في مسار التصعيد؟
1: شوف أوروبا يعني معروف أنه يعني لديها آراء، بالمناسبة هي تعتبر من القوى الكبرى، خلينا نقول إذا توزع العالم إلى قوى حاكمة، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا، وأوروبا، أوروبا والاتحاد الأوروبي. لكن الاتحاد الأوروبي هو يمثل الذراع المالي الداعم أساسا للحلف الناتو، الحلف الأطلسي، هناك اتفاقات مشتركة ما بينهم وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، حتى وإن كانت هناك آراء معينة سواء لألمانيا سواء لفرنسا، حتى أسبانيا أنت لاحظت يعني عندما اتخذت الموقف الحاد كيف تواجهت مع الولايات المتحدة الأمريكية. الاتحاد الأوروبي وأوروبا هي تنظر بالنتيجة النهائية، النتيجة النهائية إلى موضوع الطاقة، هي تحتاج إلى الطاقة بشكل كبير، يعني هي لديها أشكال كان مع روسيا، الطاقة في الخليج، منطقة الخليج هي حياتها على هذا الموضوع، لذلك هي ستدفع في البداية للوصول للتفاوض، يعني أو تدعو إلى التفاوض، ستكون هي وسيط، ولكن عندما يكون الوسيط هو شريك بنفس الهم هو سيذهب هنا إلى المصلحة في اللحظة الأخيرة. يعني في كل القضايا احنا نقيس قضية على قضية لكي نخرج أو نذهب إلى مستخلص معين. أنا أعتقد يعني الاتحاد الأوروبي أو أوروبا عموما إذا رأت الولايات المتحدة الأمريكية داخلة في موضوع التغيير ستكون مع التغيير.
0: طيب اليوم بالنقطة الأساسية بما يتعلق بالتصعيد وما أشرت إليه دكتور أيمن، إلى أي مدى يشكل منع إيران اليوم من امتلاك سلاح نووي يمكن اعتباره مدخلا لتبرير تحركات عسكرية أوسع من قبل الولايات المتحدة؟
1: نعم، هذا يعني موضوع يعني مهم، كما ادعوا في حينها على العراق بأنه يمتلك أو قرب الوصول إلى امتلاك موضوع التخصيب اليورانيوم أو الوصول إلى درجات عالية، وعندما جاءوا إلى العراق اعتذروا بعدين قالوا إحنا ما وجدنا، لأنه هذه تعتبر إحدى الذرائع المهمة، لأنه إذا أدخلوا وإيران هي داخل ضمن التفتيش، لكن هناك درجات معينة تستطيل على الزمن، حتى الولايات المتحدة الأمريكية عندما تريد أن تنفذ مشروعها في دولة معينة وتصل فيه إلى أن تكون أو تصل إلى لوحات التحكم والسيطرة في هذا البلد، هي قادرة على خلق الذرائع والقانونية والوصول بها إلى نتائج متقدمة. فلذلك يعني ليس من الغريب أن تدخل إيران إذا ما لاحظت الولايات المتحدة الأمريكية أن التغيير يعني ربما يخلق لها مشكلة في التعامل الدولي، مشكلة في الرأي العام، مشكلة في الرأي العام الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، ربما تذهب إلى موضوع إطالة الزمن وإخضاع إيران إلى برنامج التفتيش. وبرامج التفتيش دائما، شوف هذه ملاحظة مهمة جدا، يعني يطلبون إثبات النفي، يعني يطلبون من المقابل اثبت أنك لا تمتلك، هو بالنتيجة المقابل يعني إيران ممكن تقول للولايات المتحدة الأمريكية اثبتي أنه أنا أجد، يعني يذهبون على نفي النفي وهو المستحيل، يعني وكل ما تقدم لإيران شيئا معين سيقول لها أنت ما نفذتي، يعني لم تصلين إلى الدرجة المتوقعة، لدينا معلومات استخباراتية، الخطر أصبح وشيكا. لذلك من الخطورة يعني الولايات المتحدة الأمريكية، من يصبح في هدف الولايات المتحدة الأمريكية سيتعرض إلى إشكاليات كبيرة، مع الأسف طبعا أن يحكم العالم بهذه الطريقة، ولكن هذا هو الأمر الواقع.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور أيمن خالد الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من إسطنبول.
1: شكرا جزيلا أستاذ جمال.
0: الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم بخير.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
2: أن يكون في مفاوضة.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

مأمون الكزبري. مأمون الكزبري الحقوقي الأكاديمي، الرئيس المؤقت في عهد الانفصال، رئيس الوزراء الذي لم يتأقلم مع العسكر. ولد مأمون الكزبري سنة 1914 في دمشق، ينتمي لأسرة دمشقية عريقة، كان من أفرادها الكثير من علماء الدين والحديث. درس الكزبري في مدارس دمشق وبيروت، ثم انتقل إلى جامعة ليون في فرنسا ليدرس القانون الدولي. عاد بعد تخرجه إلى بيروت وعمل في مكتب للمحاماة حتى عام 1943،

حيث غادر بيروت إلى دمشق ليمارس مهنة المحاماة في مدينته. درس الكزبري في كلية الحقوق جامعة دمشق إضافة إلى عمله في المحاماة، وألف العديد من الكتب القانونية، ولا تزال إلى اليوم مراجع في القانون والتشريعات يدرسها الطلاب ويرجع إليها المدرسون. انخرط الكزبري في العمل السياسي باكراً إلى جانب عمله الأكاديمي والحقوقي، فعمل مع العقيد أديب الشيشكلي الذي نفذ أول انقلاب له سنة 1949، ثم أسس معه حزب التحرير العربي في أوائل الخمسينات، وشغل منصب الأمين العام للحزب. في تلك الفترة شغل كذلك عدة مناصب إدارية هامة، فكان عضواً في البرلمان، ورئيساً مؤقتاً للجمهورية عام 54، ورئيساً لجامعة دمشق عام 1956، ثم استلم وزارة العدل في أواسط الخمسينيات. أيد الكزبري الوحدة مع مصر في البداية، وكان من بين أعضاء الوفد الذي ذهب للقاء عبد الناصر في القاهرة للاتفاق على الوحدة، إلا أنه عاد وأيد الانقلاب على دولة الوحدة عام 1961. بعد انقلاب الانفصال طلب منه المنقلبون أن يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتاً ثم رئاسة الوزراء لما يتمتع به من خبرة، ولا سيما في المجال القانوني، إذ كان عليه أن يعدل الدستور السوري ليتناسب مع الظرف الجديد، إلى أن نفذ البعثيون انقلابهم في 8 آذار عام 1963، حيث اضطر أن يترك البلاد إلى فرنسا. بعدها قرر الكزبري أن يعمل في المغرب حيث درس في جامعاتها، وإليه يعود الفضل في تعريب التعليم هناك بعد أن كان يدرس باللغة الفرنسية. في العام 1996 أعاد الكزبري إلى لبنان وعاش فيه إلى أن توفي عام 1998، حيث دفن في مقبرة العائلة في دمشق. ترك مأمون الكزبري أثراً لا يمكن إغفاله في المجال التشريعي والقانوني، إلا أن الرجل المتأثر بالقانون والدستور الفرنسيين وبالنظام السياسي الفرنسي لم يتأقلم مع المناخ العسكري السائد، فكرس آخر ربع قرن من حياته أستاذاً أكاديمياً.

0: عندما رأتني انفجرت بالبكاء. أخذوني وأنا في الصف الأول وبدأوا التحقيق معي وأنا عمري 5 سنوات.
1: سوف يفنى كل قيد وقوى كل سفاح وعطر الجرح باقي.
0: قالت لي أنه احكي بصراحة عن جد أنه أبوي استشهد.
1: يا لطيف يا لطيف.
0: صوت ابنته التي ولدت بعده وعمرها لا يتجاوز 40 يوما.
2: هل يمكن أن تكون القصيدة مكتوبة داخل السجن إثر حدث مباشر يحصل داخل السجن مثلا؟
0: جو ليس جو شعر ولا شعراء.
2: الآن بنات الشعر الحقيقيات يبحثن عن بناته المجازيات.
0: هذه البنت هي أمانة في عنقك.
2: طبعا أنت خطفتنا خطفا.
0: نعم، تفاجأ بأن لديه طفل. إن أردت أن أتكلم فسأبكي.
2: وأشد ما لاقيت من أمر الهوى قرب الحبيب وما إليه وصوله.
0: يغيب العقل ويسكت اللسان لتتكلم الأعين بالدموع. فمنازل القصيد مع شعراء تدمر يعني تدخل في أبواب عجيبة غريبة. هو أعدم في عام 1985. أسكتي ولا تتكلم، يكفي أنه اسمك رنا بسام بريك.

0: حدني السجن وأدمى القيد ساقي، فتعايت بجرحي ووثاقي في سبيل الفجر ما لاقيت في رحلة التيه وما سوف ألاقي. سوف يفنى كل قيد وقوى كل سفاح، وعطر الجرح باقي. في منزل جديد من منازل القصيد، الأستاذ الدكتور محمود عاشور أبو البراء.
1: حياكم الله. مرحبا.
0: مرحبا
1: بكم.
0: مرحبا
1: يا حيا الله. مرحبا.
0: على شجن وشجى ما تبعث فينا من قصائد ولدت داخل السجن، هربتها إلينا بهذه الذاكرة وقدمتها لنا على ما فيها من ألم، لكننا نريد أن نستعيد كل هذه التفاصيل في منازل القصيد. ولدت القصيدة حيث كنتم في السجن، لكنها في بعض الأحيان هربت من السجن، وقد يكون طال الزمن حتى استطاعت الهروب. خذنا إلى ذلك المكان.
1: سأعطيك مثالا مما تقول كيف لقصيدة ولدت في السجن لكنها ليست قصيدة، هي حكاية طويلة. سأضرب لك مثلا. عندنا قصيدة كتبت في عام 1982
0: بعد دخولك السجن بسنتين.
1: نعم، كتبها شاعر اسمه بسام بريك. بسام بريك هو دخل السجن بعد أن تزوج بعشرة أيام، ولا يدري ما حل بزوجته بعد اعتقاله.
0: يعني تزوج عشرة أيام أخذوه إلى السجن.
1: أخذ إلى السجن فترة تحقيق، ثم نقل إلى سجن تدمر.
0: يا لطيف يا لطيف.
1: بعد تقريبا سنة يؤخذ الرجل من سجن تدمر ويعاد إلى فرع التحقيق في حما ليسمعوه صوت من؟ صوت ابنته التي ولدت بعده وعمرها لا يتجاوز 40 يوما.
0: الله.
1: كان 40 يوم تماما، مع زوجته تناديه باسمه: يا بسام، أنا زوجتك فلانة. هو يعرف صوت زوجته. ثم أمرت الأم أن يعني تؤذي طفلتها بقرصة ما بيسموها، حتى بكت الطفلة.
0: بينهم حاجز يعني؟
1: في حاجز. نعم، ممنوع الرؤية، بينهم حاجز، وممنوع هو أن يتكلم، فقط يسمع. فسمع صوت الطفلة وهي تبكي، وسمع صوت الزوجة وهي تصرخ وتناديه. ثم أخذوا الزوجة مع ابنتها وأعادوهم إلى البيت. وهذا كان الاعتقال الأول للطفلة التي عمرها 40 يوما. حققوا معه زيادة، ضغطوا عليه أكثر، ثبتوا عليه ما يريدون أن يثبتوه أكثر، مقابل أن لا يؤذوا زوجته وطفلته. قال لهم: إذنوا لي أن أرفع صوتي أكلمهم، إذنوا لي أن أراهم. فرفضوا. فيعني
0: أعيد إلى السجن.
1: أعيد إلى السجن وهو محزون لأنهم رفضوا أن حتى ولو بكلمة واحدة لزوجته.
0: وأشد ما لاقيت من أمر الهوى قرب الحبيب وما إليه وصوله.
1: فهذا الرجل بعد أن عاد إلى السجن قرر أن يكتب قصيدة يخاطب بها طفلته الوحيدة.
0: طبعا هو تفاجأ بأن لديه طفلة.
1: تفاجأ. نعم، تفاجأ بأن لديه طفل. والحقيقة هذه الفتاة، حتى نربط الحكاية ببعضها كلها، بعد أن من الله علينا بالتحرير كنت في حماة، فجأة يأتيني اتصال من رقم خليجي يكتب لي: أنت محمود عاشور، أنا قريب بسام بريك. فقلت له أنا وسهلا، أنا والله في حما، فإذا كنت موجود أنت في حما أنا جاهز نلتقي بك. فقال لي سيتصل بك رقم ثاني بعد قليل. خمس دقائق وإذ باتصال يأتيني اتصال، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام، وأنا أجلس في حينا عند بعض الأصدقاء
0: في حما.
1: في حما يقول لي أنا خالي بسام بريك وأنا زوج ابنته، وأين أنت؟ أرجوك أريد أن نلقاك بأمر مهم. قلت له تفضل أنا في المكان الفلاني. قال خمس دقائق أنا أكون عندك. وإذ بالسيارة تأتي، أنا خرجت، سيارة تأتي، خرجت انتظرت على الباب دقائق كان وصل. نزل من السيارة رجل كبير عمره تقريبا 50 سنة ومعه شاب.
0: هذا الشاب هو صهر بسام.
1: نعم، انكبوا إلي، سلموا علي سلام حار وشديد، وقال أنا خالي بسام
0: وأنا
1: زوج ابنته.
0: ابنتي الوحيدة.
1: ابنتي الوحيدة. ثم ابنه سلم علي، مصطفى اسمه، قال أنا جدي مصطفى، أنا جدي بسام.
0: ها صار عنده ولد.
1: نعم، أهلا وسهلا ومرحبا، يعني سلمت عليهم.
0: طبعا أنت خطفتنا خطفا، فلا عرفنا القصيدة ولا عرفنا مصير بسام ولا نحن نتابع معك.
1: نعم، فالمهم ماذا قال لي الزوج؟ قال أرجوك يا أخ أبو البراء، أرجوك أرجوك، البنت موجودة في البيت وهي تنتظرك، بحاجة أن تسمع منك، أرجوك لا تخجلني، اذهب معي إلى البيت.
0: بنت بسام.
1: بنت بسام
0: الوحيدة.
1: الوحيدة
0: التي سمع صوتها وعمرها 40 يوما.
1: أركبني بسيارتي، قلت له أهلا وسهلا، أركبني بسيارته وانطلقنا إلى البيت. وقفنا حتى وصلنا إلى البيت، فتح الباب، البنت اسمها رنا تقف على الباب وتفتح الباب مفتوح، وهي بلباسها كامل يعني، وعندها بنت الأولى والبنت الثانية، بنت صغيرة وبنت أكبر بقليل،
0: عدا الشاب الـ
1: نعم
0: مصطفى اسمه،
1: اسمه مصطفى. نعم، فأنا وصلت وإذ هذه المرأة عندما رأتني انفجرت بالبكاء دون أن تتكلم، ومعهم طفل آخ شاب لا أدري ما اسمه. المهم دخلنا، هي شبه وقعت في الأرض عندما رأتني.
0: أنت صديق والدها، زميله.
1: نعم، هي يعني هي لا تعلم إلا ما سمعته مني
0: في إحدى المقابلات
1: بعد التحرير. في إحدى المقابلات، وهذا الكلام في الشهر الأول من التحرير، يعني بعد التحرير بأيام قليلة انتشر
0: الفيديو
1: انتشار كبير، وكنت قد تكلمت عن بسام بريك، هذا القائد الكبير البطل بسام بريك والشاعر. فالمهم فرأتني، دخلنا، تفضل تفضل، جلسنا، أنا جلست في مكان وجلست هي
0: تبكي
1: وهي مع زوجها وولدها الأول مصطفى والولد الثاني بسام أصغر وبنت أولى وبنت ثانية، بنت الصغيرة كأنه اسمها بسمة آخر شيء، صغيرة عمرها 5 أو 6 سنوات. جلسنا وجلست بقربي، وأحست هذه الطفلة الصغيرة على أني أنا
0: جدها.
1: طبعا يعني هذا الكلام يعني حملني مسؤولية كبيرة في هذه القصة وأحاسيس ومشاعر. المهم جلسنا ننظر ببعضنا، لا هي تتكلم ولا أنا أستطيع أن أتكلم، إن أردت أن أتكلم فسأبكي، وأنا لا أريد أن أظهر ضعفا أمام هذه الفتاة التي تحتاج إلى من يساندها. لكنني يعني سكتت يعني دقائق وهي تنظر إلي، ثم سألتني السؤال الأقسى والأصعب. قالت لي أنه احكي بصراحة عن جد أنه أبوي استشهد. طبعا الكلام يعني مر عليه يعني أكثر من 40 سنة، فأنا يعني حبست أنفاسي وحبست دمعتي، لكنها أبت إلا أن تسيل. لا يمكن. ويعني أنا يعني أتحين الفرصة لأتكلم من غير أن أبكي، لكن لم أستطع. المهم، فقلت لها يا ابنتي، والله إن أبوك كان بطلا وقد قدم الكثير وواجه الطغيان ثم واجه الطغيان ثم ثبت ثم كان بطلا، كان زعيما. هو فخر لكم يا آل بريك، وفخر لك أنت البنت الوحيدة، وفخر لزوجك ولأولادك، وفخر لحما، وفخر لسوريا. شخص مثل بسام بريك. فطبعا هنا هدأت قليلا وبدأت بالحديث.
0: هو أعدم؟
1: هو أعدم في عام 1985. وهذا طبعا الرجل يعني ما كان يكتب شعرا، قرر أن يبدأ في كتابة الشعر.
0: يوم أن سمع صرخة
1: نعم
0: ابنته،
1: فتدارس مع أخونا محمد خضر حليمة،
0: الدكتور الشاعر،
1: تدارس معه التفعيلات والأوزان، وبدأ بدايات. كنا معا عندما بدأ أخونا بسام في الشعر، واستمر قليلا في كتابة، ثم فتح الله عليه فتحا عجيبا في القصائد.
0: بسام
1: فكانت قصائده معظمها تنشد في السجن، وكانت محفزة قوية، وهو صاحب قوة، وهو بطل من أبطال الكاراتيه في سوريا. عنيف، جسم عنيف. المهم، هذا العنيف تكلم بحالة أخرى عاطفية عندما كان الأمر متعلق
0: بابنته. نعود إلى مشهدكم حيث نعم. كنتم تجلسون.
1: المهم، جلسنا. الجلسة استمرت 3 ساعات، الجميع يبكي 3 ساعات، ونحن نبكي، لم نتوقف عن البكاء. فقالت يا أخي أبو البراء، أنت بمكانة الوالد، أنا أحدثك عن نفسي. أنا بدأ التحقيق معي وأنا عمري 5 سنوات.
0: أنت؟
1: البنت. أخذوني وأنا في الصف الأول وبدأوا التحقيق معي.
0: يحققون في ماذا إذا كانت لم ترى أباها يعني؟
1: قال أخذوني، أتى الضابط إلى المدرسة وطلبوني، أجلسوني في غرفة المدير، وخرج المدير والمديرة والجميع، وسألني السؤال الأول، أين أبوك؟ قالت أنا ببساطة، قلت لهم في الجنة. فعندما قالت هذه الكلمة جن جنونه، ضرب الطاولة وشتم وكفر وصرخ،
0: وهي في الصف الأول.
1: بالصف الأول، أو ربما قبل الأول في حضانة
0: أو روضة.
1: المهم، فبكت الطفل بكاء شديد، وخرج وطرق الباب بقوة وانصرف. فدخلت المديرة والبنت تبكي بكاء شديد. قال فضمتني المديرة ثم أخذتني إلى البيت وتكلمت مع أمي ماذا حصل معها. هذا الموقف الأول في العلاقة مع المخابرات. بعد هذه الحادثة قالت الأهل بقيوا يتعاملوا معي على أنه أنا المخبرة الصغيرة في البيت، لا أحد يجرؤ أن يتكلم أمامي لأنني طفلة.
0: سأحفظ، سأروي، وسيحقق معي.
1: وسيحقق معي. فسكتوا أمامي أكثر من 10 سنوات.
0: الله.
1: 20 سنة.
0: الله.
1: وأنا يعني أقع في في في في مشكلة اجتماعية، إنه يعني أنا كيف بدي أتكلم؟ فأنا في بين أهلي لا أستطيع أن يعني أسمع كلامهم لأنه الأمر مخيف. وهكذا عشت المشكلة الأولى التي فرضها علي الطغيان. ثم جدتي والدتي تزوجت في عام 1986، فبقيت عند جدتي، وجدتي خافت علي فقررت أن تزوجني من ابن بنتها، حتى يعني ننتهي من قصة التحقيق. خافوا علي كثيرا، هي تتكلم خافوا علي كثيرا. المهم زوجوني من هذا الشاب، بشار اسمه، بشار بيصير خاله بسام، فتزوج منها وبدأت المشكلة. كنا المشكلة مع رنا اللي هي البنت، صارت المشكلة مع رنا وبشار. بشار صار يؤخذ إلى التحقيق ويحقق معه. أخذتها الأولى في درسة هي معهد طب أسنان، أخذتها الأولى البكالوريا، أخذتها كمان مجاميع عالية لكنها منعت من كثير من القضايا في طب الأسنان. معهد طب أسنان أخذت درجة عالية، ومفترض أن تكرم الفتاة، ما كرمت. كلمة اثنتين ثلاثة ألحت وهي يعني لحوحة، فأخذتها يعني مديرة أو مشرفة وقالت لها أسكتي ولا تتكلمي، يكفي أنه اسمك رنا بسام بريك. فسكتت بعدها، قال منعت. لكن من القصص الغريبة في هذه الفتاة، طبعا تزوجت وأتاها أولاد. أتاها الولد الأول مصطفى، هذا الذي حدثتك عنه، وتخرج اليوم، هو مهندس معلوماتية، تخرج وهو يمارس ويعمل في الدولة الجديدة،
0: ما شاء الله.
1: أخوه الصغير الأصغر اسمه
0: بسام.
1: حكاية بسام هي تحكي، قالت يعني فعلا يعني روايتها رواية عجيبة غريبة. هذه الفتاة قالت أنا ذهبت إلى طبيب وكان في بداية حمل، يصورني إيكو ومتابعة الحالة الصحية لحامل، ويصورها، قال لها الحمد لله معك صبي. فقال لها شو ناوي تسمي؟ فضول الدكتور يسأله فضول. قالت له والله أنا أريد أن أسميه بسام. فقام لفت انتباه الطبيب، قال لها بسام، دقق على الاسم،
0: واسم المريضة رنا بريك،
1: رنا بسام بريك. فقال لها انت طيب، انت يعني هل يخصك بسام بريك؟ قالت له نعم ابي. فعندما قالت له ابي انفجر بالبكاء وترك العيادة وذهب الى غرفة اخرى.
0: الله.
1: ولم يتكلم، وخرجنا من العيادة ولم يتكلم. طبعا هي طبعا هذا التعاطف وهذا البكاء هو تهمة في تلك الفترة، لكنها خرجت، هي خرجت وأكرمها الله تعالى، فأتى المولود بسام.
0: الطبيب كان صديقا لبسام،
1: كان صديقا، لكن حتى الآن أنا لا أعرف من هو الطبيب. يعني هي لم تذكر اسم الطبيب حتى الآن، ما عرفنا وهي نسيت. لكن الحكاية هكذا، هي تروي لي قصتها الطويلة كيف حصل معها. قالت زوجي ذهب إلى الحج في عام 1999، كنا متزوجين.
0: أبو مصطفى.
1: وكان قد خرج بعض السجناء وسألوهم عن بسام، فقال لهم بسام موجود، لم يشترى أن يقول لهم أنه استشهد. فقالت بنيت أمل أن والدي
0: على قيد
1: موجود
0: الحياة.
1: على قيد الحياة، فلما ذهب زوجي إلى العمرة أو الحج قلت له ترى أكدوا لي أن والدي على قيد الحياة، وأرجوك إيتني بقلابية بيضة لأقدمها لوالدي عندما يأتي يخرج من السجن، أقدم هذه الهدية له.
0: الله الله.
1: بالفعل قدم، أتى الرجل بقلابية
0: وبقيت القلابية،
1: وبقيت القلابية موجودة. فطبعا البنت وهي تتكلم قالت وهذه القلابية موجودة، وأنا اليوم أنا الآن أحس أنك أنت والدي، فهل تسمح لي أن أقدم لك هذه القلابية على أنك والدي كهدية؟ طبعا قدمت الهدية، قبلت الهدية، أخذت الهدية منها. فقالت لي طبعا أنا يعني دخلت في قصة أبعدتنا عن الشعر، لكن الشعر هو أحاسيس ومشاعر كما قلت من البداية.
0: هذا من ذاك.
1: فقالت يعني أريد أن تسمعني القصيدة التي كتبها والدي، طبعا بعد أن قدمت لي الهدية. فأخذت الهدية القلابية وما زلت أحتفظ بها في بيتي، هي يعني هدية ثمينة لقائد مثل بسام بريك. قالت أنني بقيت خائفة أن أقول أنا رنا بسام بريك لأكثر من 40 سنة، وأما الآن أريد أن أبوح أمام كل الدنيا وأمام كل الكرة الأرضية أقول لهم أنا والدي القائد بسام بريك. فقلت لها بوحي. والحقيقة نحن يعني أخذت زوجة وأولاد اثنين، أخذتهم إلى سجن تدمر، صورت معهم، والمكان الذي كان يجلس بسام وكنت أجلس مع بسام، والمكان الذي خرج منه إلى الإعدام، ووعدتها إن شاء الله نخرج معا جميعا مع زوجها وأطفالها لنذهب إلى ذلك المكان. المهم حكاية رنا بسام بريك حكاية طويلة، لكنها بدأت بأبيات قليلة، 5-6 أبيات، لكنها كانت لرنا روح فعلا روح، يعني هي استعادت روحها من جديد، استعادت حياتها من جديد، استعادت حيويتها من جديد عندما أحست أن والدها شيء كبير وحكاية كبيرة،
0: وكأنها تصافح أباها من جديد،
1: تعانقه، تصافحه، تقبله، يعني شيء عجيب غريب.
0: ماذا قال في هذه؟
1: فقال بسام رحمة الله عليه،
0: رحمه الله،
1: يقول فيها: أرق الرقاد بنيتي لسهادي، والسجن أغمد سيفه بفؤادي، والبدر شاح بوجهه عن مقلتي، مذ صار قيدي قاهرا لمرادي. عشت الحياة مجاهدا بعقيدتي، أحمي اللواء بمهجتي وزنادي، ما كنت يوما أستكين لظالم، تبا لسجن موثق الأصفاد.
0: الله الله.
1: أنت دخلتنا في قصة يعني أخرجتني عن الأبيات وعن القصيدة وعن الكلمات فعلا، لأنها يعني كل من يعلم القصة عندما يقرأ هذه الأبيات يدخل في عالم آخر، وخاصة بعد أن يعني سمعنا الكثير عن تلك الطفلة التي عاشت ألما وحزنا وغما وهما لأكثر من 40 سنة على جوها.
0: أنا أريد منك أن تستذكر الأبيات أو أن تستعمل أدواتي.
1: إذن لي أن أقرأها، لأنها نعم. فعلا نعم. عشت الحياة مجاهدا بعقيدتي، أحمي اللواء بمهجتي وزنادي، ما كنت يوما أستكين لظالم، تبا لسجن موثق الأصفاد، عهدا لربي لن أخون بعهده، إن فك قيدي من عرى الأوغاد، سأكون نوحا من جديد فوقها، وأقول سحقا دولة الأوغاد.
0: سحقا دولة،
1: هي أبيات قليلة لكن فعلا هي يعني الفتاة تمسكت في الأبيات تمسك عجيب، أحست أن روحا كما قلت. وعندما قررنا الخروج من البيت وقف الأب زوجها وقال أرجوك يا أخي أبو البراء، أرجوك أرجوك، هذه البنت هي أمانة في عنقك، أرجوك، هي رقمة تتصل فيك بليل بالنهار، هي تحس أنك والدها، ونحن نرجوك أن تحس أن هذه البنت هي ابنتك، تعامل بها معها على أنها ابنتك، وأرجوك أن لا تقطعنا من الزيارات، كلما أتيت إلى حمان تزورنا على أن هذه البنت هي ابنتك. طبعا وهي تقف وتبكي إلى آخر اللحظات وهي تبكي، فأنا يعني أخذت قرارا في نفسي أن أتعامل، أنا عندي بنتان، واعتبرت البنت الثالثة هي رنا، وبدأت أتعامل معها على أنها ابنتي وأولادها أحفادي، وخاصة البنت الصغيرة التي تعاملت معها، فأصبحت أكرر الزيارات، كلما نزلنا إلى حما نجلس، وعندما يعني نزلت زوجتي والأولاد إلى حما زرنا البيت وتعرفوا على بعضهم، وحضرنا حفل تكريم وتخرج مصطفى من الهندسة المدنية. الحقيقة يعني مختصر، هم دخلوا في قلبي من بابه العريض، فصرنا أسرة واحدة، وهذه حكاية من الحكايات المؤلمة لقصيدة لا تتجاوز الأبيات الستة.
0: الله، أنت كنت في زنزانة المرحوم بسام لما كتب الأبيات، وحفظت الأبيات عنه، ثم رويتها لابنته، ثم رويتها للعالم.
1: القصيدة أنشدوها إخواننا، وله قصائد أخرى تنشد كثير، أنا أفيده، أشعاره ليست طويلة، قصائده ليست طويلة، لكنها حولت كلها إلى محطات وقود، تعبئة وقود مستمر. هذا هو بسام بريك بشكل مختصر، وهذه ابنته وهذه عائلته
0: رحمة الله عليه. على سيرة الشعر الملحن أو المنشد كما تقول، هنالك علاقة بين القصيدة التي تولد في السجن وما بين الإنشاد والتلحين لها، ولا شك أن هنالك نوعا عندكم كنتم تتغنون به أو تنشدونه، ليس كل القصائد قابلة لكي تكون صحيح في إيقاع النشيد، هل نلج معكم هذا الباب؟
1: عندنا شاعر من رأس العين اسمه محمد موسى، هذا شاعر الأنشودة، له يعني لا أدري 10 20 30 أنشودة ينشدها المنشدون، يلحنونها ويغنونها في السجن، وتكون داعم محفز للثبات بشكل أسطوري. فهذا الشاعر معظم أشعاره تميل نحو التوجيه العام. هلأ من أشعاره الجميلة اللي تكلم بها، ثم انتقل إلى القصيدة الإنشاء، قصيدة قال فيها، هي نصيحة للناس للمجتمع، كيف نواجه الطغاة، كيف نواجه المجرمين، فقال لنا فيها: قد حار ذئب مرة في موكب لماشية، من غنم سمينة حراسها معادية، وكلها مطيعة تسير خلف الراعية، إن غاب راعيها رعت عنه كلاب ضارية، فأرسل الذئب لأنثاه فجاءت جارية، خطبها مؤكدا والذئب أدهى داهية، إن الكلاب شأنهم لشهوة ولاهية، فدبري أمورهم ولحني كالغانية، والأجر من أغنامهم وأنت فيها راضية، فاتفقا في ليلة والعين فيها ساهية، حراسها قد ضيعوا بشهوة لغالية، والذئب يعدو لاهثا خلف الشياه النائية، هاجمها بسرعة فانتشرت في البادية، باغتها بهجمة فاستسلمت للطاغية. عالجها بنابه لم يبق منها باقية، فامتلأت أحشاؤه من كد تلك الغانية. فخذ وبلغ يا أخي إن كنت يوما داعية، لا يأكل الذئب من الأغنام إلا القاصية.
0: الله الله الله، هذا شعر،
1: يعني هذا محمد موسى، اسمه الشاعر محمد موسى
0: من رأس العين.
1: نعم، من رأس العين، وما زال هو موجود الحقيقة، وإن شاء الله ييسر له الأمر، وإن شاء الله يجلس معكم ويسجل معكم إن شاء الله.
0: نتشرف
1: نسعى أن يسجل، لأنه شاعر كبير، وهو أخ كبير، له مكانة كبيرة في السجن، وكان له يعني كما يسمونه أدب ملتزم. يعني كل قصائده تحمل طابع إيجابي، تجميعي، توفيقي، داعم، وهكذا.
0: جميل. من كان يلحن هذه القصائد؟
1: والله عندنا كان مما يلحن لأخينا محمد موسى، كان شاعر صوت جهوري، منشد صاحب الصوت الجوهري، برهان مكانسي. هذا برهان مكانسي
0: من حلب،
1: أهله عائلته منشدون، له أخ هو أنشأ مجموعة البراعم الأولى في السبعينيات، وكان له صدى كبير على مستوى العالم،
0: ثم أخذ إلى السجن،
1: وهذا له أخ استشهد وله أخ لوحق، وهو أخذ إلى السجن، برهان أبو قدري.
0: أنتم مجموعة بشرية كاملة،
1: كل أصناف البشر،
0: يعني طبيب، شاعر، منشد، ملحن، مهندس،
1: كل شيء، علماء فقه، علماء فلك،
0: مدرب كاراتيه،
1: رياضيات، مدربين كاراتيه. نحن تابعنا تدريب كاراتيه في السجون الحقيقة. أنا ألعب بالأصل جيدو كاراتيه يعني، لكن كانت في البدايات، لكن عندما دخلنا السجن في بعض المواطن كانت مخفية عن الطاغية، فاستطعنا أن نتدرب ونتابع تدريب.
0: وأخذت رواية حفص في السجن.
1: أنا حفظت في السجن، لكن الإجازة أخذتها بعد خروجي من السجن من شيخ خراء حماة، الشيخ مصطفى حوّر رحمة الله عليه، أو مصطفى أواب، توفي من
0: حفظت في السجن ثم أجزت بعد ذلك.
1: حفظت في السجن ثم أجزت. حفظتها كذا، منهج يعني، منهج وطريقة عامة.
0: يعني مسألة أن يلحن منشد قصيدة كتبها شاعر داخل الجدران، نعم، هذه وحدها تكفي أن نتأمل فيها. أي إيقاع ذلك الذي سيستدعيه؟ أي ذلك المقامات الذي يمكن أن يحل يحضر؟
1: طبعا هذا الشاعر كما قلت هو يعني كتب هذه بدي أسميه أنا الوصفات الطبية القلبية، وأعطاها لملحنين ومنشدين أنشدوها ولحنوها بشكل رائع، وبقيت تلحن وتنشد بشكل كبير. وهذه من طرائق المعالجة الحقيقة المهمة في واقعنا المرير الطويل. من قصائده التي كتبها في هذا المجال قصيدة عنوانها لولا ولوما ولم.
0: هذا أستاذ في اللغة، لولا.
1: فيقول فيها: أخي، إن لولا ولوما ولم تميت القلوب وتحيي الألم، وسخط الإله لمن قالها، فلولا سبيل لهم وغم. أخي لا تقلها وراعي الذمم، بلوما ولولا تذل القدم، ويحيى الخؤون بأوهامه، أو يحيى الجهول بأوهامه، فكم قالها عند خطب وقم. صئي العقارب لا يرعوي، كذا السم يؤذي بطي الدسم، ونزغ القرين بما يحتوي، لتجري الدماء ويأتي الندم. أخي لو شتمت الظلام يعود، فشتم الظلام فتور الهمم، بقدح الزناد وعزم الأسود يغيب الظلام وتحيا الأمم. أخي لو شتمت الظلام يعود، فشتم الظلام فتور الهمم بقدح الزناد وعزم الأسود، يغيب الظلام وتحيا الأمم. ومهما تعاظم كيد العبيد وزاد الخؤون بلصق التهم، فموعدنا عند فجر جديد لجيل فريد يروم القمم.
0: الله.
1: أخي، ظلمة الليل لا تنجلي بدمع غزير ولوما ولم، فلو لم يقاتل لمات الشهيد، كذا قبل موت إله حكم.
0: الله الله.
1: فطبعا هي
0: من لم يمت بالسيف مات بغيره، ويشير إلى هذا،
1: هو هذا كلام مهم،
0: وموت الفتى بالسيف أعلى وأفخر،
1: ما بيقدم ولا بيأخر.
0: وهذه من القصائد المغناة،
1: هذه من القصائد المغناة، قصائد يعني غنيت بشكل كبير وأخذت ضجة في السجن. ندخل إلى عالم القصائد المغناة. الحقيقة قصائد كثيرة، من القصائد شاعرنا الحمصي مروان عرنوس. مروان عرنوس شاعر كبير، وهو اليوم يقيم في حمص. مروان عرنوس طبيب في السجن، ضرب على رأسي. أنا التقيت معه في عام 1981 وبقينا فترة مع بعضنا وبعدها تفرقنا. هذا الطبيب ضرب على رأسي بضربة من جرائمهم، يوضع السجين على الأرض ويضرب على رأسه بالقدم فتلطرطم في الأرض، فصار معه ارتجاف الدماغ، صار معه فقد توازن، لا يستطيع أن يسير. وإذا صار في فقد توازن، لكن قدر الله له سبحانه وتعالى أن يبرأ من مرضه هذا وعاد بفضل الله سبحانه.
0: الحمد
1: وتعالى
0: لله.
1: مروان عرنوس هو من أشعر شعراء سجن تدمر، شاعر له ملاحم كثيرة في السجن، وبعد أن خرج من السجن كتب قصائد طويلة عن الثورة من عام 2011 ليوم التحرير، ملاحم، وإن شاء الله ستصدر، وأنا يعني آتي بالكتب والدواوين التي ستطبع، هي بقيد الطباعة، لأقدمها هدية للدكتور حسين الحبيب إن شاء الله.
0: والله أتشرف، هذا كرم منكم.
1: فطبعا كتب قصائد كثيرة، من القصائد كذلك عالج قضايا معينة وهي تنشد، هذه القصائد من قصائده التي أنشدت ولحنت، طبعا أنشدت بشكل كبير، وحتى الآن الإخوة ينشدونها حتى اليوم المنشدون. فيقول في قصيدته رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى، بعضهم قال لي البارحة كنت أكلمه رحمة الله على الأخ مروان عرنوس، فقلت له والله إنه على قيد الحياة،
0: رحمنا الله جميعا أحياء وأموات.
1: نعم، وفقأ عين آل الأسد وخرج وهو عنده عيادته ويكتب قصائد ويفرح بالنصر في حمص،
0: في حمص،
1: ويحاضر في المركز الثقافي في حمص، وله يعني ما شاء الله. وإن شاء الله إن شاء الله
0: نزوره،
1: معرفكم عليه بإذن الله،
0: نزوره معنا إن شاء الله.
1: من سره قيدي فلست من غل حزين، ما قدر الرحمن كان وما أباه فلن يكون. والسجن ليس إهانة أبدا، فقل للشامتين هو عزة إن كان يرضي الله رب العالمين.
0: جميل.
1: فقصيدة، هي قصيدة طويلة تقريبا 40 بيت، نشد منها أبيات، 10 أبيات تقريبا، كررت كثيرا في السجن.
0: يعني هكذا القصيدة تولد من رحم الألم.
1: نعم نعم.
0: وتعبر عن الألم،
1: وتعبر عن الألم،
0: ليس الألم المجازي، الألم الحقيقي.
1: نعم.
0: الذي يعيشه الشاعر والذي يعيشه السجين. وهنا أنا ألتفت إلى نقطة مهمة، أن جدران السجن وإن كان فيها يعني أصناف كثيرون لم يكتبوا الشعر من قبل، لكنهم كتبوا الشعر داخل السجن.
1: نعم.
0: أو تعلموه كما ذكرتم.
1: نعم.
0: كأنهم يمدون من خلال هذه الأبيات أو هذه القصيدة حبل نجاة إلى العالم الخارجي أو إلى العالم الآخر.
1: يعني الفضاء، الروح التي يسبح بها الشعر كانت ميدانهم، بعد أن ضاقت بهم ميادين الجسد وساحات الجسد، فانطلقوا بأرواحهم في ساحات واسعة كتبوا بها شعرا وكتبوا بها قصة وحكوا بها مع عالم عجيب غريب، تكلموا بها مع الله تعالى وعاشوا فعلا خارج قيود السجن وخارج أطوره الضيقة.
0: هل يمكن أن تكون القصيدة مكتوبة داخل السجن إثر حدث مباشر يحصل داخل السجن مثلا؟ نعم. موقف أو شيء أو كذا؟
1: الآن من القصائد الحقيقة المؤلمة التي مرت، كان عندنا شاب اسمه أحمد فاعور. أحمد فاعور من قرى جسر الشغور. هذا الشاب كان ضخم الجسد، ضخم ضخم ملفت، وفي السجن من طبع المجرمين والجلادين الذي يكون مميز يعذب تعذيبا شديدا.
0: مميز بأي شيء؟
1: بطوله، طويل جدا، قصير جدا، أصلع كثير.
0: يعني أي مميز
1: أبرص تقصر. أي مميز أي مميز يعذب أكثر بشكل طبيعي. فهذا الأخ اسمه أحمد فاعور كان مميز بضخامة جسمه،
0: فكان يناله نصيب من التعذيب أكثر من غيره.
1: فكان يناله نصيب من التعذيب شديد، وقرروا بحفلة مسائية، خرجنا إلى التنفس، تنفس يعني نسير خارج المهجع في الباحات، فالتقطه الجلادون وعذبوه تعذيبا شديدا.
0: من التنفس إلى
1: سحبوه تعالى، أخذوه وضربوه.
0: لماذا عذبوه
1: هكذا؟ يعني لا يوجد سبب، يعني هم معهم صلاحية هدر 10%، لا توجد مشكلة من السجناء.
0: يمكن أن يقتلوا تحت التعذيب أو أن يموتوا تحته.
1: نعم، يموت تحت التعذيب ولا توجد مشكلة، لا توجد مشكلة بقرارهم. فأخذوا هذا الأخ وقتلوه، عذبوه تعذيب شديد، وضربوا رأسه بالجدار حتى صار معه نزف.
0: يا لطيف.
1: فأدخل إلى المهجع، مهجع 33، كان في طبيب اسمه مسؤول صحي بمصطلحات السجون. مسؤول صحي هو أشرف عليه، بقي بقربه، يجلس بقربه من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا.
0: الطبيب
1: هو نفسه الدكتور محمد خضر حليمة.
0: هذا كلف من إدارة السجن؟
1: طبعا يكلف من إدارة السجن. في كل مهجع من المهاجع في طبيب يكلف أن يكون مسؤولا صحيا، مسؤول لمتابعة المرضى. فكان هذا الحدث، وكان المسؤول الصحي هو الدكتور محمد خضر حليمة. ففعلا جلس من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا وهو يعالج الموت، روحه يعني، حتى لفظ الأنفاس الأخيرة في 6 صباحا.
0: لا إله إلا الله.
1: والدكتور كان في بينه وبين الأخ أحمد فاعور نكتة ومزح لطيف قبل
0: دكتور حليمة محمد.
1: نعم، دكتور حليمة. وكان يقول لو أنت تكتب شعر، طيب يعني، وتكتب عن أناس فلان وفلان وتمدحهم، لماذا لا تكتب قصيدة عني؟
0: هذا قبل أن ينازع،
1: قبل أن يدخل في هذا الجو كامل. فقدر الله لي هذا الشاعر أن يكون فوق جثة الأخ الشهيد أحمد فاعور لأكثر من 10 ساعات وهو في النزح حتى توفي. فكتب القصيدة، كتب قصيدة، وهذه قصيدة من الواقع، قصيدة مؤلمة طبعا، يكتبها ويبكي الشاعر. يعني حدثني فيما بعد، لم أكن معهم في هذا الحدث، لكن حدثني الدكتور محمد حليمة عن هذا الألم، وكتب له أبيات بسيطة، لأن الجو ليس جو شعر ولا شعراء، لكن هكذا قدر الله تعالى أن يكتب له قصيدة بعد موته أو قبل موته، أو جزء منها في النزع وجزء منها كتب بعد أن يعني لفظ أنفاسه الأخيرة.
0: لما مات أين دفنوها؟
1: يؤخذ من السجن ولكن لا ندري نحن أين يؤخذ
0: إلى الآن.
1: أحيانا يأخذ السجين ويسلمونه لأهله، وأحيانا لا.
0: هذا نادر طبعا، التسليم نادر.
1: نعم نادر. وأحيانا في عندنا مدفن كبير اسمه وادي عويضة في أطراف تدمر، هناك دفن أكثر من 30,000 في تلك المنطقة، وإن شاء الله نحن موعودون أن نزورها ولنتابع مع هيئة العدالة الانتقالية في قصة هؤلاء الشهداء، إن شاء الله تتابع بشكل جيد.
0: كتب الله أجركم،
1: سلمكم الله. فكتب القصيدة هذه الأبيات، يقول للأخ الشهيد، يقول له: فاعور يبسط في الجنان جناحا، ويعود يقبض كي يجوب مراح.
0: الله،
1: أنت الفدا، هذه جراحك أنجم، والسجن ليل ما عرفت صباحا، هذه صلاة المثخنين وضوءها قيح دم الموجبان صلاحا، هذه صلاة المثخنين وغيرها، لا لن تصح ولن تروم فلاحا، ما زال يزفر والردى بشهيقه حتى تبخر في السماء رواحا.
0: الله،
1: رحمة الله عليه. طبعا يعني هذه الأبيات عنده، كذلك عنده ابنه، هذا الشهيد عنده ابنة واحدة كذلك فتشت عن هذه الأبيات لتصل إلى إليها، وطبعا وصلت هذه الأبيات إلى ابنته في لا أدري أين هي الآن، لكن وصلت. كذلك تواصل معي بعض الأقرباء أخونا أحمد فاعور، وعندما ذكرت القصة فتواصلوا معي لأرسل لهم هذه الأبيات. كذلك سبحان الله، يعني قصة البنت الواحدة مع الأب الشهيد قصص مؤلمة ومحزنة، وهذه من قصص المؤلمة والمحزنة.
0: كان الشعراء يسمون قصائدهم بالبنات، بناتي. الآن بنات الشاعر الحقيقيات يبحثن عن بناته المجازيات.
1: نعم. الله الله،
0: أتعبناك وأتعبتنا بصراحة، أتعبتنا لأنك أحزنتنا بمقدار ما بثثت من جمال فني وسرد جميل، لكننا نشعر بكثير من التعب إزاء هذه الذكريات المؤلمة الحزينة.
1: فعلا هو يعني،
0: والحمد لله الذي من على عباده.
1: أي والله الحمد لله. يعني هو اليوم بعد ما رب العالمين أكرمنا الحمد لله بالنصر والخلاص من المجرمين الذين عذبونا، يشعر الإنسان بفرح. لكن فعلا يا دكتور حسين، يعني عندما يعني ندخل في هذا العالم من جديد بعواطفه، أحيانا يغيب العقل ويسكت اللسان لتتكلم الأعين بالدموع فعلا، أو القلب يبكي.
0: نعم.
1: وهذا القلب يؤثر حتى على النطق. هذه حكايتنا مع قصائدنا، إن كان عندكم بقية نتكلم في
0: يعني ما زال آخر. لدينا جزء قليل من الوقت في مجلس في يعني منازل القصيد اليوم، فإذا يعني كنت تريد أن تختم لنا بشيء أو
1: والله يعني أنا قصائد كما قلت في قصائد لمعالجة مشاكل أو أخلاق اجتماعية تناقش في بعض الأحيان. ففي قصيدة من القصائد جميلة يقول في مطلعها صاحبها: أحبائي، طبعا خلق اجتماعي سيء يعالجه بالشعر.
0: نعم.
1: يقول: أحبائي، لما الخنجر؟ لما الطعنات في ظهري وقد أطعمتني السكر؟ تقبل وجه من يأتي وتطعن ظهر من أدبر، أحبائي لما الخنجر. كذلك قصيدة من القصائد الجميلة وطويلة، كذلك نشدت هذه القصيدة.
0: يعني ليست القصيدة فقط في السجن التعبير عن الألم، إنما يريد شاعرها أيضا أن يقدم معالجات اجتماعية.

0: أنا أتكلم عن 25 سنة، هو عمر السجن 25 سنة، فقررنا أن نجعل منظومة متكاملة كبناء دولة. أنت مضطر يكون عندك وزارة اقتصاد، وزارة أمن، وزارة شؤون اجتماعية والعمل، وزارة ثقافة، وهذه كلها، وكلها كانت تعالج في مسائل كثيرة. فمشكلتنا ليست معالجة كما قلت أنا. لماذا يعني بدأت كلامي أن الشعر لم يكن قصيدة، إنما كان معالج لكامل القضايا المجتمعية، نفسية والروحية وعقلية وجدانية في كل المجالات. وتباري شعري كذلك، يعني كان عندنا يتبارون بالشعر الشعراء. فإذن الشعر حكمة، إن من الشعر إلى حكمة، فعلا حكمة في كل الأشياء. عندما تصدر من حكيم، وعندما تصدر من أحاسيس، وعندما تصدر من عقل،
1: ومن ألم،
0: ومن ألم تكون نصيحة، وعندما تصدر من حالة شعور عالي بالاتصال مع رب الأرباب، بتكون حالة دعاء وبكاء عجيبة،
1: المناجاة.
0: فأنت يعني وزعت بأشكال كثيرة، ليست شكلا واحدا، بل أنواع كثيرة وأشكال كثيرة. ندخل في باب ونخرج باب. النكتة والمزح، الهجاء فيما بعد بينهم الإخوة، يهجون بعضهم
1: لكن
0: في النكات،
1: مزاحاً يهجون بعض.
0: مزاحاً طبعاً مزح. نكات الحماصة والحمويين بعض هذه الأمور كثيرة. إذن الشعر بعد أن صار كالنفس، يتكلمه بعضهم كما يتنفس فعلاً، كما يتنفس، أصبح يدخل في كل شؤون الحياة. فمنازل القصيد مع شعراء تدمر يعني تدخل في أبواب عجيبة غريبة.
1: جميل.
0: بين الضحك والبكاء، وبين المناجات، وبين فعلا معالجات عقلية، علمية، روحية، منظومات، قصائد، يعني عالم عجيب.
1: جميل جميل. يعني هذه النوافذ يعني التي نقرت على زجاجها وفتحت بعضها، وكانت القصيدة هي المفتاح، ونحن نتنقل بين الوجدان والحياة داخل مجتمع بشري حزين ومظلوم داخل هذه الجدران. لكن استطاع السجناء الشعراء والشعراء السجناء من مهندسين وأطباء ومن عامة الناس وخاصتهم، وكلهم هنا يشتركون بصفة أنهم محمولون على واقع عسير وصعب، استطاعت القصيدة أن تكون جزءا من الحياة وأن تكون نفسا، لكنه نفس حار. أستاذنا محمود عاشور، يعني أكرمتنا، الله يكرمك،
0: الله يكرمك،
1: وأخذتنا إلى عوالم الأدب رغم المسار الحزين يعني. والحمد لله الذي من عليكم وعلينا بالسلامة، ونسأل الله يرحم الشهداء جميعا والشعراء ممن قالوا وكتبوا.
0: رحمك الله وجزاك خيرا وبارك بكم. وبهذا فعلا يعني له أثر كبير هذا البرنامج منازل القصيد مع الشاعر والأديب المتألق دكتور حسين، مع ضيوفي الأفاضل، وعلى رأسهم أخونا الحبيب أنس دغيم. يعني النواة الأولى التي انطلقت ما شاء الله تركتم بصمات كبيرة، فجزاكم الله خيرا وبارك بكم.
1: وإياكم، حياكم الله، شكرا لكم.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات.

نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا. يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أنا بكم مشاهدينا لهذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. وزارة الداخلية تعلن إحباط مخطط إرهابي واسع، وتقول إنها فككت خلية تابعة لحزب الله خلال عمليات متزامنة في 5 محافظات. محافظة دمشق تصدر بيانا توضيحيا بشأن المرسوم 66 المتعلق بمشاريع في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، وتعلن حل أكثر من 1122 طلب تظلم حول الملكية. أستراليا تعلن عودة 13 من مواطنيها من سوريا، وتقول إن لهؤلاء الأشخاص صلة سابقة بتنظيم داعش. ترامب يعلن تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز لفترة وجيزة، ويؤكد استمرار الحصار على إيران.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أعلنت وزارة الداخلية إحباط مخطط إرهابي واسع وتفكيك خلية تابعة لحزب الله كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد. هذا ونفى حزب الله ارتباطه بالخلية المسلحة التي أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيكها، وكانت تخطط لاغتيال شخصيات حكومية رفيعة المستوى وتنفيذ هجمات في عدد من المحافظات.
1: إحباط لمخطط إرهابي واسع في سوريا. وزارة الداخلية تلقي القبض على خلية تابعة لحزب الله كانت تعد لتنفيذ مخطط وأجندة تخريبية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد في سلسلة عمليات أمنية متزامنة شملت محافظات دمشق وحلب وحمص وطرطوس واللاذقية. الوزارة أوضحت أن عناصر الحزب تسللوا إلى الأراضي السورية وتلقوا تدريبات مكثفة في لبنان، في حين كانت الخلية بصدد تنفيذ أجندة تخريبية تشمل اغتيالات ممنهجة تستهدف شخصيات حكومية رفيعة بحسب بيان لوزارة الداخلية. قوى الأمن الداخلي نشرت صور أعضاء الخلية وقالت إن من بينهم المسؤول المباشر عن ملف الاغتيالات والذي كان يشرف ميدانياً على وضع الخطط وتحديد الأهداف إلى جانب أسلحة خفيفة ومتوسطة وعتاد عسكري متكامل كان بحوزة الخلية وفق الصور التي أظهرت القنابل اليدوية والذخائر المتنوعة إلى جانب تجهيزات رصد وإسناد فني شملت مناظير تخصصية وكاميرات. إحباط محاولات خلايا تابعة لحزب الله تنفذ عمليات تستهدف الأمن والاستقرار ليست المرة الأولى. استبقت هذه العملية الأمنية عمليات رصد وتتبع نفذتها وزارة الداخلية ألقت فيها القبض على مجموعة كانت تستعد لاستهداف شخصية دينية في باب تومة بدمشق، ومجموعات أخرى أطلقت صواريخ على مناطق في العاصمة، إضافة إلى إحباط محاولة لإخفاء معدات مخصصة لإطلاق صواريخ في القنيطرة.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 4 مركبات في بلدة الرفيد بريف القنيطرة بعد ساعات من توغل أخرى في المنطقة ذاتها. وفي وقت سابق أوضح المراسل أن دورية ثانية تابعة للاحتلال توغلت في البلدة ذاتها ونصبت حاجزا عند مدخل القرية وفتشت رعاة الماشية في المنطقة خلال رعيهم الأغنام. يأتي ذلك على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا عموما ومحافظة القنيطرة خصوصا، حيث يعتدي الاحتلال بشكل متكرر على المدنيين ويختطف العديد منهم، كما ينفذ عمليات دهم للمنازل. عثرت قوى الأمن الداخلي على صناديق ذخيرة وعدد من قذائف الار بي جي بعد تلقيها بلاغا حول وجود أسلحة داخل بئر ماء في قرية الجيد بريف حمال غربي. ونقلت وكالة سانا عن مصدر أمني قوله إن المعلومات الأولية تشير إلى أن المواد تعود لفترة سابقة، حيث تم التخلص منها خلال عمليات التحرير من قبل مجموعات كانت موجودة في المنطقة آنذاك، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة المضبوطات أصولا وتسليمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. انطلقت القافلة الثانية من مخيم الروج في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا متوجهة إلى عدد من المحافظات تمهيدا لإعادتهم لمناطقهم الأصلية. وفادت شبكة دير زور 24 المحلية بتوجه العائلات المشمولة في القافلة إلى محافظات دير زور ودمشق وحمص في إطار استمرار عمليات تفريغ المخيم. ويأتي إجلاء هذه القافلة ضمن خطط حكومية بالتنسيق مع الإدارة الذاتية، وتهدف إلى إغلاق المخيمات في شمال شرقي سوريا وإعادة توزيع العائلات المقيمة فيها بما يشمل السوريين والعراقيين والأجانب. استقبل وفد من هيئة العدالة الانتقالية في عدلية دير زور أكثر من 70 مدعيا تقدموا بشكاوى تتصل بجرائم ارتكبها النظام المخلوع في المحافظة، وفي مقدمتها مجزرة الجورة والقصور التي تعد من أبرز المجازر التي شهدتها المدينة عام 2012. وأوضح رئيس هيئة العدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف في تصريح للتلفزيون سوريا أن شكاوى المقدمة تستهدف رئيس فرع أمن الدولة دعاس علي وعددا من المتورطين معه، مؤكدا أن الاستماع إلى إفادة المدعين ما يزال مستمرا. وأكد عبد اللطيف أن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها السوريون لا تسقط بالتقادم، وأن المساءلة ستشمل جميع المتورطين في ارتكابها. أعلنت محافظة الحسكة التوصل إلى اتفاق على تفعيل القصر العدلي وفق آلية محددة خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى العمل على إطلاق دفعة جديدة من المعتقلين. وجاء القرار بعد لقاء جمع محافظ الحسكة نور الدين أحمد بالمبعوث الرئاسي لتطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني، حيث أكدت المحافظة أن الجانبان أكدا على استكمال تنفيذ خطوات عملية للدمج وسط أجواء وصفتها بالإيجابية. بحثت قيادات من المنطقة الشرقية في الجيش السوري مسار الدمج العسكري وملفي العدالة والمعتقلين في الحسكة. وقال المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي إن الاجتماع تناول ترتيبات العمل في المنطقة والإسراع في معالجة ملف العدالة عبر إعادة فتح القصور العدلية والمحاكم. وركز اللقاء على ملف المعتقلين والعمل على الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن، إلى جانب متابعة القضايا الأمنية والإنسانية المرتبطة بالمحافظة. أكدت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أن قوى الأمن الداخلي في العاصمة دمشق أوقفت الممثل معن عبد الحق المشهورة بدور الجاسوس طيف الأعمى في مسلسل باب الحارة. هذا ويشار إلى أن معن عبد الحق يعرف بمواقفه المؤيدة للنظام المخلوع، وقد أعلن سابقا دعمه للغزو الروسي لأوكرانيا، كما عبر عن إعجابه بحسن نصر الله واعتبره قدوة له. وظهر في تسجيل مصور شكر فيه المرشد الإيراني علي خامنئي على دعمه للنظام المخلوع، كما سبق أن وجه انتقادات لعدد من الفنانين السوريين المعارضين الذين دعموا الثورة ضد النظام، ومن بينهم جهاد عبده وجمال سليمان.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا قالت فيه إن المساعدات الإنسانية التي قدمت للسوريين خلال عهد النظام المخلوع خضعت لاستغلال ممنهج عبر تحويلها وعرقلتها من قبل نظام الأسد، إضافة إلى الاستخدام المتكرر لحق النقد في مجلس الأمن. أشار التقرير إلى أن ذلك يعد جريمة دولية تتطلب مقاضاة مرتكبيها.

0: قال رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جيقلي أغلو إن بلاده مستعدة لتطوير الجانب المقابل من معبر صيبين الحدودي داخل الأراضي السورية. وأشار جيقلي أغلو إلى أن تطوير المعابر الحدودية ينعكس بشكل مباشر على تسريع التجارة ورفع مستوى الازدهار الاقتصادي، كما شدد على أهمية الاستقرار في دعم النشاط التجاري. ويقع معبر صيبين بين مدينة القامشلي في محافظة الحسكة ومدينة صيبين التركية في ولاية ماردين. أفاد موقع شفق نيوز الكردي بأن مخلصين جمركيين وشركات شحن في معبر سمالك الحدودي مع إقليم كردستان العراق دخلوا في إضراب يوم أمس الاثنين احتجاجا على الإجراءات الجديدة التي وصفوها بالتعجيزية، ما أدى إلى توقف إدخال البضائع عبر المعبر.
1: دخل مؤخرا ضمن مسار دمج المعابر الحدودية السورية وتوحيد السياسات الجمركية وضبط حركتها وإعادة تنظيمها تحت إشراف الدولة المركزية معبر سمالك الحدودي والشريان الرئيسي لسنوات للحركة الاقتصادية والتجارية بين شمال شرقي سوريا وكردستان العراق، يشهد أخيرا تراجعا كبيرا بحجم الاستيراد وصل إلى النصف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بحسب مصدر إداري في المعبر. تراجع ترافق مع حالة من التوتر تمثلت في إضرابات جماعية أعلن عنها مخلصون جمركيون وشركات شحن في احتجاج على الإجراءات الجديدة وتوجه التجار لمنافذ أخرى مع تركيا والعراق، ما أدى إلى توقف إدخال البضائع عبر المنفذ. ففي حين تؤكد التصريحات الحكومية بأن الهدف من هذه الخطوات هو تحسين الأداء وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير عبر نظام جمركي موحد مرتبط بالشبكة السورية ووفق التعرفة الرسمية المعتمدة، يراها المحتجون قيودا مشددة وإجراءات معقدة ومتسرعة. التحول الملحوظ مع استلام إدارة المعابر السورية ضمن إطار تطبيق بنود اتفاق 29 من كانون الثاني بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية منتصف نيسان الفائت وبدء التحصيل الجمركي وفق التعرفة الرسمية المعتمدة، يبدو بأنها انعكست على المخلصين الجمركيين والتجار في المنطقة، خصوصا مع إعادة فتح معبر اليعربية الاستراتيجي مع العراق إلى جانب معبري القائم والوليد. تتباين الآراء على أرض الواقع بين من يراها إيجابية في سلع دون أخرى وتؤدي إلى دعم المنتج المحلي، وذلك لأن المستوردات من إقليم كردستان هي في الأصل مستوردة، وبين من يراها سلبية وتنعكس على الأسواق المحلية، ما يعني ارتفاع الأسعار وتراجع توفر السلع، ما يبرز التحدي القائم بين مساعي التنظيم الحكومي ومتطلبات استقرار الأسواق.
0: هذا وأعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية دخول أولى الشحنات التجارية القادمة من سوريا لتعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين. وأوضحت الهيئة في بيان أن 3 شحنات دخلت عبر منفذ ربيع الحدودي في خطوة تعكس استئناف النشاط التجاري، في حين باشرت المراكز الجمركية إجراءات التدقيق والكشف وفق الضوابط النافذة مع ضمان انسيابية دخول الشحنات. افتتحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك منفذ جسر قمار الحدودي مع لبنان بهدف توسيع جاهزية المنافذ وتعزيز حركة التنقل بين البلدين وسط إجراءات تنظيمية وخدمية بما يتناسب مع طبيعة الحركة المتوقعة.
2: بتوجيه من السيد الوزير رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قمنا يوم الاثنين في 4 أيار 2026 بافتتاح منفذ جسر قمار الحدودي مع لبنان، وبدأت حركة العبور بكل انسيابي. نقوم في منفذ جسر قمار الحدودي بتقديم جميع التسهيلات والخدمات سواء كان للوافدين من دولة لبنان أو المغادرون من الأراضي السورية.
0: كشف مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش عن خطط شاملة للتطوير وتأهيل المعابر الحدودية في سوريا بهدف تحسين حركة النقل والتبادل التجاري. وأوضح علوش أن اجتماعا عقد مع الجانب اللبناني بحث تعزيز التعاون في ملف المنافذ الحدودية، بما في ذلك خطط لإعادة إنشاء الجسر عند منفذ العريضة على نهر الكبير الجنوبي بين سوريا ولبنان. أشار علوش إلى أن أعمال التحديث مستمرة في عدد من المعابر ضمن خطة مرحلية تشمل إعادة التأهيل غير المجهز منها ورفع كفاءة العامل منها، موضحا أن من بين المعابر المشمولة منفذ التنف ومعبري السلامة والراعي، إضافة إلى استمرار تطوير معبر باب الهوى وخطط إنشائية في معبر نصيب الحدودي. أصدرت محافظة دمشق بيانا توضيحيا بشأن المرسوم 66 المتعلق بمشاريع في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، حيث قالت إنها تولت مسؤولية معالجة المشكلات الناجمة عن المشروع، وحلت أكثر من 1122 طلبة تظلم حول الملكيات من أصل 1606 طلبات. أضاف البيان أن المحافظة شكلت لجانا مشتركة مع الأهالي بالإضافة إلى لجنة مركزية مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، إلا أن اللجنة لم تستكمل أعمالها. أشار البيان إلى أن المرحلة الحالية ستعمل على معالجة القضايا المجتمعية بمنطقة ماروتا، على أن تستمر في حل الإجراءات بمنطقة باسيليا من خلال خطوات تراعي حقوق الأهالي وملكياتهم. وأوضح البيان أن المرسوم 66 هو مرسوم تنظيمي وليس استملاكي، حيث تبقى الملكيات لأصحابها مقابل أسهم تنظيمية وسكن بديل للمستحقين وفقا للبيان. أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الوزارة نفذت عمليات ترحيل ل 747 ألف متر مكعب من الأنقاض خلال 3 أشهر. وقال الوزير في منشور له على منصة إكس إن كميات الأنقاض المرحلة خلال أشهر شباط وأذار ونيسان من العام الجاري توزعت بواقع 400 ألف متر مكعب في إدلب، و 147 ألف متر مكعب في حلب، و 141 ألف متر مكعب في ريف دمشق، و 44 ألف متر مكعب في اللاذقية، إضافة إلى 15 ألف متر مكعب في حماة. كما أشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع إزالة الأنقاض حتى الانتهاء منها في مختلف المناطق. كشف معاون مدير الحج موسى محمد ويس في مقابلة مع تلفزيون سوريا عن تفاصيل الاستعدادات لموسم الحج، كما أشار إلى أن رحلات الحجاج ستنطلق ابتداء من 9 من شهر أيار الجاري على أن تستمر حتى 21 من الشهر نفسه.
3: نعم، نحن يعني قمنا بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ووضعنا يعني تفاصيل كاملة لمرحلة سفر الحجاج والتي ستستمر يعني تقريبا من 9/5/2026 وحتى 21/5/2026. وأيضا يعني تم تجهيز صالات ومرافق كاملة تخدم الحجاج في المطارات من مصليات وأيضا أماكن خاصة بالإحرام وممرات خاصة لعبور الحجاج من هذه الصالات إلى المطار من أجل إتمام إجراءات الحاج وحتى صعوده إلى الطائرة بإذن الله حتى يصل إلى المملكة العربية السعودية.
0: وأشار معاون مدير الحج إلى وجود فرق مختصة في المملكة العربية السعودية لاستقبال الحجاج السوريين وتسيير رحلاتهم.
3: الحجاج الكرام إلى المملكة العربية السعودية إن شاء الله يوجد فرق عاملة هناك في المطار، سيتم استقبال الحجاج وتوجيههم وفق المسارات التي المطلوبة لنقل الحجاج، وسينتقلوا بإذن الله إلى الباصات المحددة لهم ضمن المسار المعين، وينتقلوا من جدة إلى مكة المكرمة، وأيضا في مكة المكرمة سيكون هناك فرق عاملة في جميع الفنادق ستشرف على استقبال الحجاج وحتى تسكينهم وإقامتهم في الفنادق المحددة لهم إن شاء الله.
0: أعلن وزير التربية والتعليم عبد الرحمن تركو افتتاح 2236 مدرسة و وعودة أكثر من نصف مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في المحافظات الشرقية. وأوضح تركو أنه تم تفعيل نحو 38 ألف كادر تعليمي وإداري، إضافة إلى تشغيل 42 مجمعا تربويا وصرف رواتب للكوادر التي استكملت إجراءاتها. وأشار تركو إلى أن القطاع التعليمي في المنطقة ما يزال يعاني من نقص كبير نتيجة للإهمال السابق وانقطاع الطلبة والمعلمين عن العملية التعليمية. هذا وأعلنت وزارة التربية والتعليم البدء بإعداد وتأليف مناهج اللغة الكردية لمختلف المراحل الدراسية تمهيدا لإدراجها ضمن النظام التعليمي الرسمي. وأوضح مدير المركز الوطني لتطوير المناهج عصمت رمضان في تصريحات صحفية أن العمل يجري وفق خطة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، مشيرا إلى اختيار 10 مختصين من بين عدد كبير من المترشحين لتشكيل لجنة رسمية تتولى إعداد المحتوى الذي يشمل الصفوف من الأول حتى السادس. كما أكد رمضان أن المناهج ستعتمد بالأحرف اللاتينية نظرا لانتشار اللهجة الكرمانجية، وأن تدريس اللغة الكردية لن يقتصر على مناطق محددة بل سيطبق في أي منطقة سيتوفر فيها عدد كاف من الطلاب. قال مدير عام المؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان أن التقديرات الرسمية المتفائلة تشير إلى تحقيق سوريا الاكتفاء الذاتي من القمح حتى منتصف عام 2027. ورغم هذه البيانات الإيجابية والهطولات المطرية الغزيرة، لا يزال القطاع الزراعي يواجه تحديات عديدة.
4: رغم استمرار التحديات المرتبطة بالجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية، بدأت مؤشرات الأمن الغذائي في سوريا تظهر تحسناً نسبياً، ما يعكس توجهاً نحو مسارات أكثر استقراراً في إدارة الملف الغذائي. التقديرات الرسمية لوزارة الزراعة تشير إلى أن إنتاج القمح في سوريا قد يصل إلى نحو 2.3 مليون طن خلال الموسم الحالي، وهو ما يعد مؤشراً على تحسن نسبياً في أداء القطاع الزراعي بعد موسم وصف بأنه الأسوأ منذ عقود، ويرجع ذلك إلى تحسن الهطولات المطرية وزيادة الدعم الزراعي. مع ذلك تبقى التحديات كبيرة، حيث تواجه الزراعة السورية صعوبات عديدة أبرزها وجود الألغام، وهو ما أكده وزير الطوارئ في تصريحات سابقة بأن أكثر من 60% من الأراضي الزراعية غير مستثمرة حالياً بسبب مخاطر الألغام. كما تبرز التحديات بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، تحديات تجعل دعم المزارعين والمجتمعات الريفية ضرورياً لضمان استمرار النشاط الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي.
5: بتحمل جفاف أكثر، بتحمل جفاف.
4: جهود جديدة تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للأسر الريفية، حيث أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن إطلاق مشروع إنساني بقيمة 5 ملايين دولار لدعم 17 ألف أسرة في محافظة الرقة والحسكة ودير الزور، من خلال توفير مدخلات زراعية عاجلة لمنع انهيار القدرة الإنتاجية للأسر الأكثر تضرراً وتمكينها من الاستمرار في إنتاج الغذاء ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية الراهنة، مؤكدة أن المشروع يمثل استجابة حيوية للصعوبات الكبيرة التي تواجه الأسر الريفية، مشيرة إلى أن الأولوية تكمن في دعم المزارعين والرعاة قبل أن يضطروا إلى بيع مواشيهم أو ترك أراضيهم أو الاعتماد الكامل على المساعدات الإنسانية.
0: أكد تقرير للمجلس الأطلسي أن مستقبل التعافي الاقتصادي في سوريا بات مرتبطا ببناء منظومة رقمية موثوقة في وقت ما تزال فيه فجوة الاتصال واسعة، حيث أن 64% من السكان خارج الإنترنت. وأوضح تقرير المجلس أن رفع العقوبات الدولية خلال العام الماضي فتح الباب أمام انتعاش الرقمي مع عودة شركات كبرى إطلاق مشاريع بنية تحتية تشمل مبادرات الألياف الضوئية والجيل الخامس، إلى جانب ربط سوريا بكابلات بحرية دولية. كما وكشف التقرير أن العام الحالي شهد هجمات إلكترونية واسعة أدت إلى تراجع الإنترنت بنسبة 75%، محذرا من استمرار نموذج المركزية المفرطة الذي يسهل تعطيل الشبكات، داعيا إلى التحول نحو بنية موزعة تزيد المرونة، إلى جانب إجراء إصلاحات تشمل إنشاء هيئة مستقلة للإشراف الرقمي، مؤكدا أن الثقة هي العملة الأساسية في الاقتصاد الرقمي، وأن جذب الاستثمارات يتطلب بيئة قانونية وتنظيمية واضحة. وقعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم مع منظمة جولا الإنسانية الدولية بهدف دعم قطاعي المياه والصرف الصحي وتعزيز جهود التعافي المستدام في مختلف المحافظات وفق معايير شدة الاحتياج. وبحسب بيان الوزارة، فإن المذكرة تهدف إلى توسيع التعاون في تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية، خاصة في تحسين خدمات المياه والبنية التحتية بما ينعكس على الواقع الخدمي والمعيشي. وتشمل الاتفاقية تطوير شبكات المياه وتزويد محطات الضخ بالطاقة الشمسية ومراقبة منسوب المياه الجوفية، إضافة إلى تحسين خدمات الصرف الصحي ومعالجته وتعزيز استدامة الموارد وكفاءة التشغيل. أدى وقوع انكسارات في الساتر الترابي للسياحة الغربية في ريف حلب الجنوبي لغمر عشرات البيوت في قرية تل العقارب.
6: عشرات من البيوت المغمورة هنا بمياه سيحة الشرقية في ريف حلب الجنوبي، الأهالي يتخوفون من استمرار الانكسارات في سد السيحة وغمر باقي البيوت في القرية، بينما الجهات المختصة والدفاع المدني يعملون على ترميم هذا السد.
7: يعني الدفاع المدني كل مسؤول بهل بحلب أو بالشام أو بهالحكومة وقف معنا. بس الحد خربت بيوتنا، الجري هاي كلياتها ثرثر رباحها تروح، واحنا جماعه ضعفه، يعني نطلب من الله ومنكم ها خيو التعويض المساعده لنا، واني اشكر الدوله باكملها.
8: تهجرنا 14 سنه ننطل بيت، تهجرنا نزحنا وجينا هسنا وزرعنا اراضينا، علمك محصول زراعي من قمح من شعير من حبه البركه زرعنا، اليوم احنا طلع نطالب الأرزاق راحت، عوضنا الله، بيوتنا ظل هاي مثل عنانة هاي طافت، البالوني طاف، تل عقارب تقريبا، وإحنا مهددين تل عقارب ها أكثر من 70% هلق، إذا ما جاء دعم بواقر ومقالع بقايا على الساتر إحنا خالصين تل عقارب.
6: فرق الدفاع المدني وإدارة منطقة سمعان الجنوبية والموارد المائية ومحافظة حلب تتابع الآن بشكل مباشر ومنذ عدة أشهر إلى هذه اللحظة لرفع السواتر على جدران هذه السيحة، وأما الآن نقوم بأعمال رفع سواتر اعتراضية لمنع وصول المياه تجاه القرية، لمنع نزوح الأهالي من هذه القرية، حيث هناك صعوبات كبيرة بسبب الطين والتربة والكميات المتدفقة وقوة التيار المتجه باتجاه الأراضي الزراعية.
0: أدى التهميش وغياب الصيانة للمنشآت الرياضية على مدى السنوات في مدينة سلمية بريف محافظة حماة أدى إلى تهالك بنيتها التحتية، ما يؤثر بشكل مباشر على النشاطات الرياضية لأبناء المدينة.
9: تعيش المنشآت الرياضية في مدينة سلمية واقعا مترديا يثير قلق الرياضيين بعد أن تحولت من حاضنة للمواهب إلى مرافق مهملة تعاني من غياب الصيانة والتطوير منذ سنوات، ويعود ذلك إلى سياسات الإهمال والتهميش في حكم النظام المخلوع. ورغم ذلك تمكنت فرق المدينة من تحقيق إنجازات لافتة على مستوى الجمهورية رغم ضعف الإمكانات.
10: الحقيقة هذا الملعب لا يصلح لا للجمال ولا للأحصنة لتمارس عليها هواياتنا، إضافة لهيك أنه في عنا نحن الأدوات اللي عم يمارسوا فيها الرياضة إن كان كرات ولا حتى الأحذية الرياضية، بهيك ملعب عم يكون فيها سبب الاهتراء السريع، عم تشكل ضغط وعبء مالي حقيقة على النادي وعلى اللاعبين وعلى كل الفرق الرياضية.
11: للأسف الصالة مدمرة من أيام النظام البائد، وحاليا معنا أي منشآت رياضية، وطبعا المنشآت الرياضية مو بس لتدريب الفرق الموجودة بكرة الطائرة أو بقية الألعاب، هي أيضا تعتبر استثمارات حتى فينا نحافظ على لاعبيننا، وخصوصا بعد دخول قانون الاحتراف بكرة الطائرة اللي خلانا نخسر طبعا من أفضل اللاعبين عنا.
9: هذا الوضع لم يشهد أي انفراج يذكر في مرحلة ما بعد التحرير، إذ ما تزال مشاريع الاستثمار الداعمة للرياضة غائبة، في حين ينتظر الرياضيون وأبناء المدينة خطوات جادة لإنقاذ هذا القطاع وتمكينه من استعادة مكانته.
12: نادي سلمي نادي كبير، جبنا نتائج بمعظم الألعاب، نادي سلمي يستحق الدعم من الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المدني، معظم الأندية عم بيكون في دعم من قبل الفعاليات الاقتصادية، نتأمل من المجتمع المدني والمؤسسات الدولة، وزارة الشباب والرياضة تدعم نادي سلمي بمنشآت، بصالة رياضية، بملعب معشب، رياضيين سلمي يستحقوا هالشيء.
9: يبقى إنقاذ المنشآت الرياضية في سلمية ضرورة ملحة تعكس احترام تاريخ المدينة الرياضي وتكريم جهود أبطالها، إذ لا بد من تحرك جاد لإعادة الحياة إلى هذه المرافق. رغم الإنجازات الكبيرة للفرق المحلية، يشهد الوضع في المنشآت الرياضية بسلمية تراجعا كبيرا بسبب الإهمال المستمر، فالرياضيون ينتظرون دعما حقيقيا لإعادة الحياة إلى هذه المرافق الحيوية التي تمثل مستقبل الرياضة في المدينة. عراق زينو، تلفزيون سوريا، مدينة سلمية.
0: أعلن وزير الداخلية الأسترالي عودة 13 مواطنا مرتبطين بأعضاء في تنظيم داعش من سوريا قريبا إلى أستراليا. وقال الوزير الأسترالي إن المجموعة تضم 9 أطفال و4 نساء. كما أضاف الوزير أن أي فرد له علاقة بتنظيم داعش وقد ارتكب جرائم سيواجه عقوبات قانونية. كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن عودة أكثر من 190 ألف سوري نحو بلادهم منذ سقوط نظام الأسد المخلوع. أفاد المتحدث باسم المفوضية يوسف طه إن 58% من العائدين إلى سوريا عادوا إلى بلادهم كعائلات، و42% كانوا أفرادا، مشيرا إلى أن 46 ألف سوري من العائدين كانوا من مخيمات اللاجئين بمخيمي الزعتر والأزرق، ونسبتهم 24% من مجموع العائدين، في حين أوضح أن العدد الحالي للاجئين السوريين في مخيمي الزعتر والأزرق بلغ 81 ألف لاجئ. أفاد والي ولاية ملاطيا التركية سدار ياوز بتراجع كبير في معدلات الهجرة غير النظامية القادمة من سوريا خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنها وصلت إلى مرحلة شبه التوقف بالتزامن مع استمرار عمليات العودة الطوعية. وأوضح ياوز أن السلطات كثفت إجراءاتها لمكافحة الهجرة غير النظامية ونفذت عمليات استهدفت شبكات تهريب للمهاجرين، أسفرت عن توقيف عدد من المنظمين واتخاذ إجراءات قانونية بحقها. وأضاف ياوز أن فرق الأمن ضبطت مهاجرين غير نظاميين وتم تحويلهم إلى مراكز الترحيل، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تعكس تشديد الرقابة خاصة على المسارات المرتبطة بالحدود السورية بالتوازي مع استمرار برامج العودة الخاصة بالسوريين تحت بند الحماية المؤقتة.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز لفترة وجيزة لمعرفة إمكانية إبرام الاتفاق مع إيران. وقال ترامب إن بلاده أحرزت تقدما كبيرا نحو التوصل لاتفاق نهائي وشامل مع ممثلي إيران، كما أشار إلى استمرار الحصار البحري على إيران باعتباره ساريا ونافذا بالكامل. هذا وأوضح ترامب في وقت سابق أن قوات بلاده تخوض مناوشات صغيرة مع إيران، معتبرا أن الأخيرة لا تمتلك أي فرصة في مواجهة الولايات المتحدة. أرحب بضيف الدكتور توفيق طعمة، الباحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط، معي من لوس أنجلوس. أهلا ومرحبا بكم دكتور توفيق. اليوم دكتور توفيق، هل تتحرك واشنطن ضمن خطة واضحة تجاه إيران، أم يمكن اعتبار تحرك الأمريكي هو أمام ردود فعل على سلوك إيران في الميدان بشكل عام؟
1: صباح الخير أستاذ جمال، وصباح الخير للمشاهدين الكرام. أرى بتقديري الولايات المتحدة لا يوجد عندها أي خطة. الولايات المتحدة ويعني الرئيس ترامب هو يتخبط، يتخذ قرارات حقيقة بشكل مفاجئ. ما حدث قبل يومين كان مهدد إيران، وأيضا فرض عقوبات على إيران، محاصر الموانئ الإيرانية، وأيضا حاول فك الإغلاق عن إنار من خلال ما يسمى مشروع الحرية Project Freedom، لكنه تراجعت. يعني كل يوم الرئيس الأمريكي يفاجئنا بتصريحاته المتناقضة كل يوم. فبتقديري حتى الآن لا توجد أي خطة واضحة عند الإدارة الأمريكية، نظرا لعدم وجود، يعني لا يوجد، يعني غير متأكدين من ضمان الأهداف، من ضمان تنفيذ أو ضمان تحقيق الأهداف اللي بيسعى إلها ترامب، خاصة من فك هذا الحصار وهذه العملية اللي قام فيها وتراجع عنها لاحقا. يعني كانت بطريق بتقديري كانت محفوفة بالمخاطر. فبالتالي الرئيس الأمريكي يتخبط الآن حقيقة، لا يعرف ماذا يريد، لا يعرف، ولا يريد التراجع، يريد الضغط على إيران، يريد الضغط إلى أقصى يعني حد بضغوطات على إيران حتى نتقبل بالشروط الإيرانية. وهذه المبادرة الأخيرة ما يسمى مبادرة مشروع السلام، بتقديري ما هي إلا فقط محاولة ضغط جديد على إيران للقبول بالشروط الإيرانية، الشروط الأمريكية، أو تتراجع عن شروطها.
0: طب يعني اليوم أفهم منك دكتور توفيق، اليوم واشنطن تسعى لاحتواء طهران بشكل عام، أم دفعها نحو مواجهة محدودة ربما؟
1: حتى الآن حقيقة، الآن هناك مثل ما تحدث الرئيس الأمريكي، هناك مفاوضات، ويريد أن يعطي مجال وقت للمفاوضات، خاصة هناك كما تحدث الرئيس الأمريكي أن هناك ضغوطات من باكستان تواصلوا معه وقالوا لنعطي هذه المرحلة، يعني أعطيها مزيد من الوقت للتفاوض وقد نتفق على شيء معين، بحيث يعني الاثنين يكونوا متفقين، هناك يكون هناك تسوية، اتفاق معين، يعني الطرفين يخرجوا من هذه المرحلة، من هذه العملية أو من هذه الحرب بماء الوجه، لا خاسر ولا رابح في هذه. لكن الرئيس الأمريكي يريد صورة انتصار، يعني هذا هو اللي بيبحث عنه الرئيس الأمريكي. يحاول يعني بعدة طرق على إيران، خلال الضغوطات، من خلال الحصار، خلال حديث الآن يريد تزويد الشعب الإيراني بالسلاح للانقلاب على النظام في إيران. فأيضا هذه خطوات تصعيدية، الرئيس الأمريكي وواشنطن تحاول، يعني واشنطن استنفذت معظم خططها لإسقاط النظام، لإرضاخ النظام للمطالب الأمريكية، وحتى الآن لا يوجد أي حل حقيقة. حتى هذه الحل، العودة للمفاوضات، أنا بتقديري يعني لم تأتي هذه، لو كانت الإدارة الأمريكية حقيقة استطاعت أن تفتح مضيق هرمز لما احتاجت التوقيف، وقف هذه العملية، ولما رجعت إلى المفاوضات، لكن شيء ما حدث أجبر الإدارة الأمريكية وترامب على التراجع. الرئيس الرئيسي الأمريكي لم يتراجع بمحض نفسه، لم يتراجع، إلا إن كان هناك شيء ما حدث، شيء ما لا نعرف، قد تكون الصين تدخلت، قد تكون شيء ما حدث وجبر الرئيس الأمريكي لوقف هذه العملية. لو ما في أي يعني أي ضغوطات أو أي شيء يوقف، لاستمر، لأنه يريد فتح فك الحصار عن المضيق. لكنه الآن تراجع بسبب شيء حصل. الرئيس الأمريكي لم يتراجع بسبب أنه يريد أن يعطي وقت للمفاوضات. أعتقد المفاوضات استنفذت، ولا يريد العودة للمفاوضات ترامب، يريد العودة بشروطه بخضوع إيران للمطالب الأمريكية، وهذا حتى الآن إيران ترفض هذه المطالب.
0: طيب اليوم دكتور توفيق، ما احتمالات أن تبقى المواجهة محصورة بطبيعة الحال في مضيق هرمز دون أن تتوسع أكثر من ذلك؟
1: يعني حقيقة الوضع بتقديري سيتغير، لن يبقى كما هو عليه الحال، لأن الإدارة الأمريكية يعني ما عندها نفس طويل تستمر في هذه الحرب، نظرا للأوضاع الداخلية الأمريكية الاقتصادية المأساوية، الارتفاع الأسعار، وشعبية الرئيس الأمريكي ترامب وصلت إلى الحضيض، أيضا بسبب الانتخابات الأمريكية القادمة وفوز الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي. أيضا هذه الحرب لم تحقق الأهداف اللي سعى إليها ترامب منذ البداية. فالعودة إلى الحرب مرة ثانية لن يكون بتقديري أنه لن يحقق الأهداف، إلا إذا كانت حرب طاحنة. حرب طاحنة معنى أنه الإقليم كله، يعني تقوم الولايات المتحدة بتدمير شامل لإيران، تدمير كل شيء بإيران، وهذا يعني أن إيران ستدمر أيضا المنطقة بشكل كامل. إذا هذا خيار بتقديري إذا وصلوا إليه يعني بيكونوا مخطئين، لأنه هذا سيسبب كارثة اقتصادية، كارثة على جميع الدول في المنطقة. فالخيار لابد إلا المفاوضات، العودة للمفاوضات. يعني خلال العملية العسكرية ما استطاعوا إنه يضغطوا على إيران للقبول بالشروط. تقديري إنه الأفضل الآن وأيضا يعني لسلامة المنطقة من أي خلافات وأي تفاقم في الأزمات في المستقبل، أن يكون هناك حل من خلال التفاوض، الاتفاق على مبادئ معينة، بحيث كل طرف يحمي، ودول الخليج تحمي نفسها، إيران تبتعد، كل واحد يعني يخرج من هذه المعركة بحفظ ماء الوجه.
0: طيب اليوم إلى أي مدى دكتور يعني يشكل منع إيران من امتلاك سلاح نووي مدخلا لتبرير تحركات عسكرية أوسع من الجانب الأمريكي؟
1: أنا بتقديري أن الولايات المتحدة تستخدم هذه الورقة للاستمرار بالضغط على إيران. المشروع النووي الإيراني، هناك قبل يعني عندما وقعت إيران على هذا الاتفاق في 2015، كان من البنود الاتفاق أنه عدم قيام إيران بتخصيب أي نوع من اليورانيوم بنسبة عالية لصنع السلاح. أيضا إيران كانت هي منضمة إلى المنظمة الدولية لعدم انتشار الأسلحة النووية. فبتقدير أن هناك ضمانات قدمتها إيران للأطراف الأوروبية والأطراف اللي كانوا فاوضوا في السابق 5+1 في أوروبا والأمم المتحدة. فكانت هناك تطمينات، وكانت هناك مراقبة 24 ساعة على المنشآت النووية. أنا بتقديري أن ترامب يريد تصعيد هذا، يريد الحديث دائما عن هذا الموضوع، لأنه له أهداف أخرى في المنطقة. هم يريدون تدمير إيران، يريدون تدمير المنطقة تلبية، يعني خاصة هذا مشروع إسرائيل في المنطقة، مشروع الصهيوني اللي هو يريد السيطرة على المنطقة، على إيران وعلى المنطقة بشكل كامل. فبالتالي يعني هذا البرنامج النووي تقديري كان في اتفاق عليه حتى قبل الحرب. إيران قدمت عرض من خلال وزير الخارجية العماني أن يتم تسليم اليورانيوم المخصب لروسيا. الطرف الأمريكي رفض. أيضا كان في توافق على موضوع على التخصيب على الأراضي الإيرانية. الطرف الأمريكي لا يريد أي تخصيب على الأراضي الإيرانية. تخصيب يأتي من الخارج، تخصيب اليورانيوم يأتي من الخارج من دولة. إيران ترفض ذلك وتقول هذه سيادي. فهذه هي النقطة الخلافية اللي الآن بينهم، اللي بتحدث عن نقل اليورانيوم المخصب ونسبة أو التخصيب على الأراضي الإيرانية. إيران ترفض، الآن ترفض اثنين.
0: طيب.
1: الولايات المتحدة تصر على هذه المطالب.
0: طيب في حال فشل يعني هذا المسار الدبلوماسي، ما شكل المتوقع للمرحلة القادمة دكتور توفيق؟
1: حقيقة المرحلة القادمة قد تدخل في حرب، قد تدخل في حرب، والحرب القادمة قد تكون يعني أشد بكثير من الحرب التي حصلت في السابق. هذا خيار، هذا أحد يعني هذا سيناريو ممكن، لكن كل سيناريو له محفوف بالمخاطر، له تبعات، له انعكاسات على الداخل الأمريكي، على العالم، على المنطقة. هل أمريكا وحلفائها مستعدين لدفع الثمن؟ هل إيران أيضا مستعدة لدفع الثمن إذا استمرت هي والولايات المتحدة على هذا الخلاف لفترة طويلة من الزمن؟ هذا السيناريو يعني ممكن يدمر المنطقة. السيناريو الآخر أنه ممكن تستمر الولايات المتحدة في حصارها لموانئ للموانئ الإيرانية وزيادة العقوبات على إيران، والانتظار في الزمن، انتظار للزمن حتى أنه إيران تستجيب، لأن الولايات المتحدة تعتقد أنه من خلال هذا الحصار أنه ستضعف إيران وستتراجع عن مطالبها وستقبل بالشروط الأمريكية. هذا أحد الخيارات، أو أنه يبقى الوضع كما هو الآن.
0: نعم.
1: أما أن تعود الحرب كما كانت لا نعرف. يعني الآن حقيقة كل الخيارات الآن مفتوحة والوضع لا يشجع. الوضع في يعني حقيقة الآن صعب جدا على الأطراف. أنا بتقديري إيران في ورطة، الولايات المتحدة أيضا في ورطة، أيضا الكثير من الدول في ورطة، لأنه كل هذا بسبب تصرفات ترامب وعدم معرفة أو عدم تقييم الحالة الإيرانية قبل ما بدأت هذه الحرب.
0: نعم.
1: ترامب اعتمد على الموساد الإسرائيلي وعلى بنيامين على رئيس وزارة الاتحاد الإسرائيلي بتزويده في المعلومات الخاطئة، وكان هذا اعتراف من الداخل الأمريكي. فلهذا السبب الرئيس الأمريكي عليه أن يتراجع قليلا حتى يكون هناك على الأقل في نوع من التوافق بين الأطراف.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور توفيق طعم، الباحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط، كنت معي من لوس أنجلوس. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم بخير.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة

0: ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله، من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925.

حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدي اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معا إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

مساء الخير، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعتين فضاء التواصل الاجتماعي السوري والمنصات الرقمية وسط غياب المصدر الرسمي والقوانين الضابطة والرادعة. تنشط بيئة خصبة للشائعات وتكهنات والشتائم وخطاب العنصرية والكراهية، فمن يوقف هذه الفوضى؟ وهل تتحمل الحكومة جزءا منها أم لا؟ وفي شأن آخر، نفتح ملف التحول الرقمي في سوريا والذي ربطته بعض التقارير بمستقبل التعافي الاقتصادي، فهل تمتلك سوريا البنية اللازمة لهذا التحول وما هي التحديات؟ نذهب في محطتنا الثالثة إلى الاقتصاد وتفاؤل تحدثت عنه المؤسسة السورية للحبوب بشأن محصول القمح لهذا العام، فهل ستؤمن سوريا احتياجاتها من هذه السلعة الاستراتيجية؟ وهل هناك عقبات ربما تكون مرتبطة بالواقع السوري؟ أخيرا، نتابع تطورات الحرب الأمريكية على إيران في ظل تصريحات جديدة لترامب ربما تعيد المشهد هناك إلى مربعه الأول. مرحبا بكم.

0: تصاعدت في الفترة الأخيرة وتيرة التداول على منصات التواصل الاجتماعي في قضايا مرتبطة بالشأن الحكومي والقطاعات الخدمية، حيث ظهر ارتفاع ملحوظ في حجم المحتوى المتداول واتساع دائرة المستخدمين مع غياب للمصادر الرسمية، الأمر الذي فتح المجال أمام تعدد التفسيرات وتضخم التداول، فضلاً عن تحول المجال الافتراضي إلى ساحة من الفوضى والتجاذبات بين المنصات المختلفة.
1: وزارية مرتقبة في سوريا، هكذا بدأ العنوان قبل أيام قليلة، ليتحول خلال ساعات إلى تكهنات من هنا وتأكيدات من هناك حول الوجوه الجديدة من الوزراء، لا بل إن البعض بدأ بكتابة كلمات التبريكات. كل ذلك حدث ويحدث ما يشابهه في فضاء افتراضي لا أكثر. ماذا يجري على السوشيال ميديا السورية؟ يتساءل مواطن وهو يتصفح منصات كثيرة تبث أخباراً تخص الشأن العام وتمس اهتماماته وكل السوريين بصورة مباشرة في مرحلة حساسة، لكنه لا يجد جواباً سوى صراع معلومات وتضارب مصادر، وتأخذه شاشة الهاتف صعوداً وهبوطاً إلى حالة من عدم اليقين. لكن هناك من يبدو صامتاً وسط هذا الضجيج، وهو الأحق بإعطاء المعلومة والتصريح بها، إنه المصدر الرسمي الذي بدأ غائباً عن هذا التداول الهائل في قضايا مرتبطة بإدارة الشأن الحكومي، الأمر الذي يترك المجال مفتوحاً أمام تعدد تفسيرات وتضخم هذا التداول. وفي هذا السياق يقول الباحث في الإعلام الرقمي عمر الحسين لموقع تلفزيون سوريا، إن الفضاء الرقمي لا يعكس فقط ما يحدث بل يساهم أحياناً في تشكيله، فكلما غابت المعلومة الرسمية الواضحة زادت قابلية المحتوى غير المؤكد للانتشار، وتحول من مجرد طرح إلى مادة يتم التعامل معها كما لو أنها واقع قائم. إذن ما سبق كان عينة لما آل إليه المشهد السوري على وسائل التواصل الاجتماعي، منصات تغرق المواطن في سيل من المعلومات وتخلق حالة من الحقيقة المائعة التي تتغير وتتشعب مع كل تصفح، وكمية الشحن والفوضى الرقمية تتحول إلى تجاذبات وصراعات، من قصص تسريبات صيدنايا إلى مشفى تشرين، مروراً بالتعديل الوزاري، وصولاً إلى ما بدا كأنه صراعات بين المنصات. ويبقى التساؤل قائماً ليس عن حقيقة التغيير الحكومي بل عن تغيير وتصحيح هذا الفضاء.
0: ينضم إلينا الآن الأستاذ خالد أبو صلاح، الصحفي والباحث السياسي، معنا من أمستردام. معنا أيضا الدكتور أنس الباو، المستشار السياسي من دمشق. مرحبا بكما أستاذ خالد. يقول البعض هناك تغييب للمعلومات الرسمية من مصادرها الحكومية، وفي المقابل هناك نشر لكثير من هذه المعلومات عبر منصات غير رسمية، عبر مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما يفسح مجال أمام انتشار معلومات خاطئة، أمام شائعات أحياناً. ما رأيك بذلك؟
2: مساء الخير محمد، مساء الخير لضيفك الكريم وللأخوة المشاهدين. حقيقة قبل ما جاوب على سؤالك بشكل مباشر، بس اسمح لي هيك بتعقيب بسيط حول توضيح الواضحات، للأسف لأنه نحن في فضاء إلكتروني حالياً ملتهب العصب. أنا على المستوى الشخصي لست معارضاً لحكومة الرئيس أحمد الشرع، ولا أنتمي إلى أي تيار سياسي أو حزبي، ولا يوجد عندي أي انتماء إلا لسوريا وثورتها العظيمة التي برأيي لم تنتهي بعد، ولم تتحول مبادئها وقيمها إلى قوانين ناجزة. واسمح لي زيدك من الشعر بيت، أنا أدعم حكومة الرئيس أحمد الشرع، وأحاول جاهدا من خلال نقدي إلى تصحيح هذا المسار حتى تطلع هذه الحكومة بالمسؤوليات العظيمة اللي عم نخوضها نحن بالمرحلة الانتقالية. وبالمقابل بالتأكيد المعارضة ليست خيانة وليست شيء مكروه وليست شيء عيبا إلا بيعرف نظام الأسد وأزلام نظام الأسد. ومن المعيب نحن بعد 14 سنة من الثورة السورية يكون عندنا مشكلة مع حرية التعبير. الآن أخي محمد في الجواب على سؤالك، نحن الآن عمر الحكومة تقريبا من بعد لحظة التحرير العظيمة سنة ونص. من سنة ونص إلى الآن يعني ما زلنا بنفس الدوامة، ننتظر المعلومة ولا نجد لها مصدرا، وكأن هناك يعني نوع من الشيء المتعمد بعملية جس النبض وإغراق الفضاء العام بالترندات الكثيفة، ومن خلالها بعدين نحن بنعطي المعلومة آخر شيء أو ما بنعطيها بس بننام عليها. اسمح لي ببعض الأمثلة أخي محمد. يعني منذ بداية التحرير كلياتنا بطريقة أو بأخرى بنعرف حجم الإرث العظيم، الإرث الكبير اللي ورثناه نحن من نظام الأسد، إرث يعني يحتاج إلى سنوات وسنوات من أجل أنه نحن نشيله عن كاهل بيروقراطية الدولة ومؤسساتها. لكن هناك أشياء بسيطة بالإمكان عملها، هي بناء الشفافية مع الجمهور. الآن وزارة الإعلام عندها منصات عديدة، خاصة بعد التحرير عملت إعادة هيكلة لسانا الوكالة السورية الرسمية، وأطلقت الأخبارية السورية اللي الشباب حقيقة يعني من لا شيء صنعوا شيء عظيم، وكذلك الأمر جريدة الثورة السورية، وكذلك الأمر إذاعة دمشق، والكثير من المنصات والصحف الآن هي إما قيد العمل وإما موجودة، وهذه المنصات والمعرفات تبعها كلها موجودة. فلا يوجد مبرر بالتعامل مع الرأي العام بهذه الطريقة، إلا إذا أنا بدي أحكي وكون صريح مع مع مع أهلي وناسي. في تعليق بسيط كتبه صديقنا ياسين سويحة من حوالي شي سنة بأنه نحن أشبه الآن بعد التحرير بجمهورية الترندقراطية، وهو ترجمها أيضا للعربية بمعنى الحكم بالعبطة. يعني أنا بجس نبض من ثم باخذ سياسات معينة بناء على جس النبض هذا، وللأسف ما زلنا مستمرين بهذه المسألة. هذه المسألة محمد تكمن خطورتها الأساسية بأنه هاي يعني ممكن تنفع في بلد في نوع من الاستقرار ما فيه مشاكل متراكمة عمرها 54 سنة، ومشاكل ناشئة عن المشاكل المتراكمة عمرها سنة ونص. وهذا المجتمع اللي نحن موجودين فيه فيه انقسامات عمودية وأفقية، وفيه خطاب كراهية، وفيه خطاب طائفي، وفيه الكثير من النزعات العرقية والمناطقية. غياب المعلومة وغياب الشفافية هو أكبر تهديد حقيقة للسلم الأهلي، وهو طبيعي على كل جهود الحكومة.
0: طيب دكتور أنس، أنقل إليك هذه النقطة، غياب يعني المعلومات، وطبعا هذا حق أصيل للمواطنين في الدول المحترمة، حق الوصول إلى المعلومات، وهناك يعني غياب للشفافية، وفي المقابل كما يقول ضيفنا ويقول كثيرون حقيقة وكأنه هناك دولة ترند، يعني فقاعات على السوشيال ميديا كثيرا ما يعني تؤدي رسائل سلبية. ما رأيك دكتور أنس؟
3: مساء الخير لكم وللضيف الكريم ولجميع المشاهدين الأكارم. طبعا أنا أرى أن هذا يعني أمر مبالغ فيه نوعا ما لعدة أسباب. أولا، هل يوجد يعني متى تكون هناك المعلومة مغيبة؟ إذا لم يصدر قرار كيف نقول أن هناك معلومة مغيبة؟ مثلا لنضرب مثال الشائعة التي تحدثت عن مجلس الوزراء أو الوزراء الجدد، هل هناك قرار صدر من الحكومة حتى نقول، وأخفته الحكومة حتى نقول أن هناك عدم وجود شفافية؟ لنكون يعني واضحين ونكون يعني صريحين بهذا الموضوع. هناك بعض الناس يتسلون وهناك بعض الناس مغرضون، وعندما ترد الحكومة على بعض الشائعات، وهذا معروف جدا، قد تعظم هذه الشائعة.
0: طيب أعطيك مثال دكتور، أنت أنا تقول هل هناك قرار؟ طب بالحكومة ما في قرار، لكن مثلا في الصندوق السيادي، في أمثلة كثير إذا بدي أذكر لك، مثلا الصندوق السيادي السوري الذي يطلع بدور مهم، يعني وفق تصريحات كثيرة، من يديره لا نعرف. قبل فترة مثلا تنتشر صورة على الفيسبوك فنكتشف مصادفة أن السيد إبراهيم سكرية أبو مريم الأسترالي يدير هذا الصندوق، ولا يصدر لا تأكيد ولا نفي حكومي لذلك. لماذا مثلا؟ لا أحد يعرف.
3: طيب هذا أنا أقول لك، يعني هذا الصندوق صندوق جديد في الحكومة السورية، وإلى هذه اللحظة يعني لم تتبلور الصورة النهائية لهذا الصندوق بشكل كامل، يعني من حيث التنظيم. كان هذا الصندوق يدير بحسب أنا معرفتي يدير مثلا العقارات التي تعود إلى الفلول، وبنفس الوقت كان مسؤول عن يعني حل الوصول إلى بعض التسويات. هذا الموضوع تم تقسيمه وأصبح هناك لجنة الكسب الغير مشروع، وأصبح يدير الصندوق السيادي يدير هذه المشاريع التي كانت للفلول.
0: طيب يعني بالأخير يا دكتور أنس، في مدير حتى لو مكلف مؤقتا قائم يعني بالأعمال ريثما يتم تكليف شخص، لكن لماذا يتم إخفاء مثلا معلومات مثل هذه يعني الجمهور؟
3: لا يتم. يعني هلا انت تقول لك تفاجأتم بوجود الاستاذ ابراهيم سكريه، هذا كل ما في، هل يوجد احد يعني باغلب سوريا لم يعرف بهذا الموضوع؟ يعني من اكثر
0: بس
3: من
0: ما في مصدر رسمي. هو هي الفكره، هي الفكره
3: يعرفون ذلك.
0: دكتور انس، المشكله
3: يعني
0: انه
3: معلومه مفاجئه نقول انها تفاجأت،
0: بس ما في مصدر رسمي حتى الان معروفة. يعني بتدخل على الموقع ما في مصدر رسمي، يعني لا يصرحون بذلك.
3: يا سيدي الفاضل، يا سيدي الفاضل، هذا الموضوع يعني هل للمواطن علاقة مع هذا الصندوق مباشرة؟ كمواطن لا يوجد علاقة مباشرة مع هذا الصندوق، هذا الصندوق يدير مشاريع للدولة، لا يوجد علاقة مباشرة مع، هل هو وزير من الوزراء ويراجعه المواطنون؟ لا يوجد هذا التعامل مباشرة مع المواطنين. هذا الصندوق يدير المشاريع الاستثمارية، المشاريع التي تخضع ويتم التنسيق بينه وبين هيئة الاستثمار. المستثمر الأجنبي ليس له علاقة حتى مع هذا الصندوق، هو يأتي إلى هيئة الاستثمار وهيئة الاستثمار ترتب من خلال هذا الصندوق للمشاريع المعروضة أمام المستثمرين. إذن لا يوجد علاقة مباشرة حتى نقول والله أنه نحن هذه المعلومة يتم إخفاؤها، وما المصلحة لنناقش بشكل موضوعي؟ ما المصلحة؟
0: وكثير من القرارات دكتور أنس مثلا تنتشر عبر، يصل تعميم عبر التليجرام أو الواتس أب، يعني أيضا لا ينشر، بعض القرارات لا تنشر في الصحافة الرسمية، بل يعني أولا تنشر عبر واتس أب تليجرام وما شابه، ثم يعني ينتشر الخبر. يعني في مشكلة واضح يعني إظهار المعلومات، عرض المعلومات، إيصال المعلومات الرسمية للجمهور.
3: يا سيد الفاضل، يعني نحن نقول أننا يعني الحكومة والله أصبحت يعني أخذ تأخذ 100%. هناك بعض الثغرات ويتم تلافيها، دولنا يعني تقوم من الصفر من كل المجالات الإعلامية والثقافية والاقتصادية والمالية والسياسية. يعني لا نقول إحنا سويسرا، وجاء السيد الرئيس والحكومة والآن يعني هناك بعض التقصير، يبدأوا من الصفر. يعني نريد أن يعني أنا لا أرى أي مجال يعني للانتقاد. هناك بعض الثغرات يتم تلافيها يوم بعد يوم، كلنا نشاهد ذلك التحسن. مثل ما تفضل الضيف الكريم، كان لا يوجد سانة ولا يوجد، الآن أعيدت سانة وأصبح هناك إذاعة وطنية، هو أصبح هناك تلفزيون، والآن الفضائية السورية سوف تنطلق قريبا. يعني هناك عمل جهد جبار الذي يعني الذي إذا أنكرنا هذا العمل بصراحة نكون قد ظلمنا الناس الذين يعملون ليل نهارا.
0: طيب
3: بالعودة إلى وزارة الإعلام وفي غير الوزارات،
0: بالعودة إلى موضوع المنصات الإعلامية، عود الأستاذ خالد ذكرت موضوع، وأستاذ خالد أنه غياب المعلومات أحيانا وترك المجال أيضا لمنصات إعلامية ومؤثرين على التيك توك، على الإنستغرام، على فيسبوك، ينشرون ليس فقط أحيانا معلومات قد تكون خاطئة، بل كثيرا من خطاب كراهية، تحريض، وبالتالي كيف يمكن النظر لهذه المسألة أستاذ خالد؟
2: محمد، بشوف يعني التبسيط أحيانا يكون يعني جريمة بحق البلد، أنه نحن نبسط كل شيء ونقول القصة بسيطة وهون في خطأ بسيط نحن عم نعالجه، وهون في مشكلة أبسط ممكن أنه تكون خطأ عابر. أنا بعتقد أنه هو يعني جريمة بحقنا نحن كمواطنين، وجريمة بحق البلد اللي عم تنهض من تحت الرماد. في عندك مشكلة حقيقية بالنقطتين الأساسيات اللي هني موضوع النقاش. الأول هو موضوع الشفافية، الحكومة ما عندها أدنى حد من الشفافية، وأنا أعطيك الدليل. الآن سوريا تحكم من سنة ونص بالمراسيم الجمهورية اللي بيصدرها الرئيس أحمد الشرع، لأنه نحن ما عندنا مجلس شعب، والمراسيم هي القانون اللي يجب أن يطبق على المواطنين أو يجب أن يخبر به المواطنين ليمشوا ضمن حدوده. أنا أحصيت تقريبا حوالي 54 مرسوم حتى شهر 3 2026، من أول السنة المنشورين على وسائل الإعلام هني 13 مرسوم فقط. المراسيم الثانية ما بتطلع إلا وقت بتجي حاجتها، يعني نحن بناخدها، بناخد المرسوم، بناخد القرار، بننيمه، وقت بتجي حاجته نحن بنطلعه.
0: يعني بيكون صادر المرسوم بتاريخ معين لكن لا يعلن عنه.
2: مرسوم. تمام. بس محمد حتى ضلني متسلسل معك بالأفكار. النقطة الثانية، كل السوريين صار لهم عم يناضلوا ويعيطوا ويصيحوا ويصرخوا من أكثر من سنة، من وقت نعرفوا بشيء اسمه لجنة الكسب غير المشروع، حول التسويات اللي كانت عم تعملها هذه اللجنة. مؤخرا
4: بعد أكثر من سنة من تأسيس هذه اللجنة بلشت تقول أنا عملت تسوية مع فلان وعملت تسوية مع فلان وعملت تسوية مع فلان. طيب ما هي بنود هذه التسوية؟ ما هي الأموال التي تم مصادرتها؟ أنت عم تحكي عن مجرمين حرب، محمد حمشو مجرم حرب، سامر فوز مجرم حرب، فادي صقر مجرم حرب، عبد العزيز المدلول مجرم حرب، قاطرجي مجرم حرب. هؤلاء ليسوا مجرد رجال أعمال، هؤلاء والغين بدم السوريين، كانوا عم يمولوا الميليشيات اللي كانت عم تذبحنا. وكل بيت من البيوت المهدمة من سوريا شركات محمد حمشو سحبته وباعته وأعطته لماهر الأسد من أجل أن يمول فرقة التشبيح الرابعة من أجل ذبح السوريين. شو بنود هذه التسويات؟ بيقول لك إذا أنت عندك مشكلة معه أرفع عليه دعوة شخصية. يعني الشفافية بمكان وأداء الحكومة في هذا المجال بمكان آخر. هلأ بيجي لك على مسألة يعني أكثر أكثر أكثر يعني ما بعرف شو الإنسان بده يوصفها، أكثر جنونا، أكثر حالي من من من اللامنطق. خطاب الحكومة السياسي اللي فيني أنا أشوفه مثلا بخطاب الرئيس الشرع وخطاب وزير خارجي الشيباني، تمسكوا بتحللوا بتشوفوا أنه خطاب وطني، خطاب ممتاز، خطاب تماما مدرك لأبعاد المرحلة اللي نحن موجودين فيها، مدرك لأهمية السلم الأهلي، مدرك لأهمية عدم الذهاب باتجاه خطاب الكراهي. تأتي إلى الميدان وإلى الإعلام بما فيه الإعلام الحكومي والإعلام الرديف، الآن للأسف أصبح عندنا منصات رديفة للحكومة يدفع تمويلها من جيوب المواطنين السوريين، وأوامر الصرف تبعيتها يوقع عليها من وزير الإعلام ومن معاونينه، تمام؟ هذه المنصات لديها ليس فقط خطاب كراهي، لديها خطاب كراهي، لديها خطاب طائفي، لديها خطاب حرب. هذه المنصات تقتل السلم الأهلي في مهده. نحن ما بنحكي من واقع والله نحن ما بنعرف شو صار بسوريا أو مين الناس اللي دبحونا، ما بنحكي لأنه نحن بنحب المزيك السوري ونحن ناس حالمين ونحن سني كيوت. ترى نحن وقت الجد رأس الحي نفسها بما كلها، لكن الذهاب إلى هذا الخطاب التحريضي وتهويج المجتمع على بعضه وصناعة أعداء داخليين في ظل مرحلة انتقالية هشة لا يؤدي إلا إلى حرب أهلية. أنت الآن لو رحت ودرست خلال هالسنة ونص شو صار معنا؟ واحد، خطاب كراهي أدى إلى أحداث طائفية بالساحل ومذبحة بحق الأمن العام ومذبحة بحق السوريين بالساحل. خطاب كراهي انتقل بعده بأقل من شهر ونص إلى جرمانة وإلى أشرفية صحنايا. خطاب كراهي وخطاب حربي ومجازر في السويدة بمنتصف شهر 7. بعد ماذا أعقبوا؟ أيضا مشاكل وصيحات في الصقيلبية وغيرها وغيراته، هجمات ضد مكون سوري جديد. ومبارحة أيضا رجعت وحدة من هذه المنصات تؤلب وتحرض على الفلسطينيين السوريين. أخ محمد، المشكلة الأساسية ليست بالناس البسيطة اللي ما بتدرك خطورة هذا الخطاب. المشكلة هي في النخب التي تعرف ولا تريد أن تعمل من طيب. أجل تلافي هذه الحالة.
0: طيب، كلام مهم خالد، خليني أنقل للدكتور أنس. يعني دكتور أنس، إذن ما يقوله الضيف وكثير حقيقة من المتابعين، هناك إعلام رديف تقول من خلاله السلطة ما لا تستطيع قوله بشكل رسمي، لكن توظف هذا الإعلام الرديف لأغراض سياسية، يعني مثلا توجه ضد أشخاص معينين، اغتيالات معنوية لشخصيات أو لأطراف جماعات كاملة أحيانا. دكتور أنس، ما رأيك؟
3: طيب، يعني بصراحة هذا الكلام غير صحيح بالبتة. يعني الضيف الكريم يقول هناك توقيع من الوزراء ويعطي الأوامر معاون الوزير، هل أنت شاهدت ذلك أستاذي الفاضل؟ هل عندك الدليل؟ رقم 2،
0: هو بس لك دكتور أنس، طالما أنه هذا إذا سام في خطاب تحريض أو كراهية هي جريمة يجب أن يحاسب عليها. صح، طب لماذا إذن لماذا دكتور أنس لا يتم توقيف هذول الأشخاص وهذول المنصات؟
3: نعم، بل بالعكس دكتور أنس، سوف أجيبك بالتفصيل إن شاء الله. يا سيد الفاضل، ما المصلحة إذا أردنا أن نفكر بطريقة منطقية؟ ما الفائدة من الدولة أن تجيش التجيش الطائفي وأن تسمح لهذه القنوات بأن، ما الفائدة؟ هل تثبت الحكم؟ هل بعدين يعني يوجد تناقض؟ كيف نقول أن الدولة تجيش التحريض الطائفي وقبل قليل الأستاذ الفاضل يقول بأن هناك لجنة الكسب الغير مشروع تعمل تسويات مع مجرمين حرب؟ ما يعني ما هذا التناقض؟ هذا يوجد تناقض بالموضوع. الشيء الثاني، أنا منذ 3 أيام كنت في القاهرة وحضرت جلسة إلى مع وزير الخارجية، وذكر بالحرف الواحد في هذه الجلسة في القاهرة مع رجال الأعمال السوريين بأن هناك قانون يدرس الآن للجرائم الإلكترونية، لأن حرية التعبير قد أسيء استخدامها، وأن كثير من الناس أصبحت تهدد هذه التعبيرات.
0: طيب دكتور أنس، بس اسمح لي، لما حدا من الطرف الثاني يكتب مثلا ضد السلطة أو جمهورها في حالات جرى اعتقاله، يعني يعني في أشخاص منعوا من دخول سوريا وصدرت أحكام غيابية بحقهم. قصة السويدة كانت من يعني بسبب تسجيل مفبرك نشره أحد المؤثرين يتهم يعني على لسان الدروز على أساس أنهم يهاجمون الرسول، وكان تسجيل مفبرك وكان في تبعات كبيرة لذلك، وبالتالي يعني في المقابل من يحرض، من يدعم يعني مؤيد للسلطة ويحرض لا يجري لا توقيفه، وبالعكس أحيانا يدعون إلى مناسبات رسمية يعني ترعاها الحكومة، يستضافون على شاشات وطنية، وبالتالي هذه كلها مؤشرات سلبية. دكتور أناس،
3: يا سيدي الفاضل، أنا ما أقول لك استتباب الأمن وكل شيء متاح، حتى الآن لو أردنا محاسبة هؤلاء الناس وجلبهم، هل تظن أنه من الأمر السهل؟ هل لدينا هذه التكنولوجيا لنعرف كل تغريدة من أين خرجت وأين؟ هذا يحتاج إلى وقت، والآن الدولة تعمل على ذلك من خلال الذكاء الاصطناعي ومن خلال بعض التقنيات. وكما قلت لك السيد الوزير والله ذكر بالحرف الواحد أن هناك قانون يجرى الآن دراسته ومحاسبة من ثم صدور هذا القانون ومحاسبة كل من يعبث بالسلامة الوطنية وبالسلم الأهلي. وكل هذه، وهذا على فكرة هذا مأخوذ من ديننا الكريم ومن إسلامنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم 70 خريفا.
0: طيب لكن دكتور أنس، يعني في المقابل يعني قبل مدة مثلا لما عم نحكي عن المنصات الإعلامية، في منصات سحبت تراخيصة لأنه يعني البعض قال هي يعني قيل بوقتها أنه لم تستكمل الإجراءات أو ما إلى ذلك، لكن واضح كان أنه هذه المنصات لديها خطاب معارض لأنه موقف سياسي معارض. في المقابل يسمح لمن يحرض لكن يؤيد.
3: يا سيدي، الذي يمجد الأسدية وبعد كل هذا الذي رأيناه من جرائم ويستحق أن تسحب ترخيصه، والذي يمجد النظام السابق، كثير من الناس لم يتغير شيء. إيش ما يتغير شيء؟ لنكون صادقين، نكون واقعيين. أكثر الناس من كان يستطيع أن يمشي في الشارع، يخرج من بيته ما يعرف حاله بيرجع ولا ما بيرجع على بيته، اعتقالات، جرائم، قتل.
0: هو ما حدا دافع عن يا دكتور أنس، ما حدا دافع عن ممجدي الأسدية يعني.
3: نعم، يعني أنا أقول لك كثير من تقول لي مثلا بعض الاعتقالات، طبعا إذا إنسان استفد المشاعر الناس الذي قتلت آلاف الأرواح، ملايين الناس هجروا، ملايين الناس في المخيمات، ويأتي هذا الإنسان ويستفز هذه المجموعة أكثر من ثلاثة أرباع السوريين يستفزوا. طيب، هل نقول له لا؟ يا سيدي حتى حفاظا عليه، اعتقاله قد يكون حفاظا على نفسه وعلى ذاته.
0: أستاذ خالد، من يتحمل المسؤولية في هذا المشهد الذي يبدو أحيانا فوضوي؟ لأنه الدكتور أنس يقول هي المشكلة ليست يعني بإرادة مبيتة، وإنما يعني هناك قصور أحيانا بسبب الأدوات التقنية أو ما إلى ذلك في الملاحقة، ما رأيك؟
4: أخي محمد وأخي الأستاذ أنس، يعني بتمنى منك أنك ما تقولني شيء لم أقوله. أنا لم أقول الدولة تقوم بالتحريض، عشان نكون واضحين. ونحن المفروض يعني حضرتك أستاذ وأكاديمي وبتعمل في مجال العلاقات الدولية، وما ننجر نحن وأنت لهذا الخطاب التبسيطي اللي بيقول في ناس وقت بيحكوا بينقضوا معناها هني ناس ضد الدولة. الدولة شيء، هو جهاز مكون من أرض وشعب وحكومة، والحديث عن السلطة شيء آخر ومختلف. ما في إنسان سوري عنده ذرة ضمير بيكون ضد الدولة، هذا ما بيستاهل أنك أنت تناقشه. ومن حق كل إنسان سوري أن يكون مع الدولة وأن يكون مع السلطة وأن يعارض السلطة، هذا شيء وهذا شيء آخر. أستاذي، أنا عم أحكيك وعم أعطيك أدلة ووثائق وبراهين وقرائن، تمام؟ ما فينا نحن إذا بدنا بالفعل الحكومة تنجح، لأنه أي حدا أيضا فيه ذرة ضمير وبيحب سوريا وما بده دمنا خلال 14 سنة يروح حدر، بده هذه الحكومة تنجح، لأنه البديل هو الفوضى. البديل هو الفوضى، وفي الفوضى الكل سيدفع الثمن. الموتور والمعارض والمكيود قبل الإنسان المؤيد والطبل واللي بدك إياه. في الفوضى الكل راح يدفع الثمن، فكل إنسان سوري وطني معني بنجاح الحكومي، لكن نجاح الحكومي ما بصير بالطبطبي. والله فلان بيزاود على فلان وفلان يزاود على فلان بالوطنية، وكل ما واحد بده يحكي كلمة بيقول له أنت ضد الدولي. يا أستاذ يا أخي، الحكومة الحالية هي من ترعى المؤثرين والمؤثرات والمحرضين والمحرضات. وإذا أردت بإمكاني أن أعطيك اسم الشخص اللي موجود في وزارة الإعلام الذي يتواصل معهم ليس فقط داخل سوريا وإنما حول العالم. نحن أبناء هذا البلد، والشباب اللي كانوا من هيئة تحرير الشام واللي الآن ماسكين السلطة كلهم أصدقائنا وعشنا بيناتهم لسنة 2020، نعرفهم بشكل شخصي. نحن لا نتحدث عن أشخاص ما بنعرفهم، ولا نتحدث عن أشخاص والله مو عاجبنا لون شعرهم ولون عيونهم. نحن عم نتحدث عن حكومة يجب أن تمشي ضمن القانون. هذا القانون حتى المواطنين يلتزموا فيه، لازم الحكومة تلتزم فيه. الحكومة هي بطريقة أو بأخرى وعبر طرق ملتوية وعبر أشخاص محددين موظفين في الحكومة ترعى المؤثرين والمؤثرات والمحرضين والمحرضات. ولو رحت تابعت زيارات الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية في كل دول أوروبا راح تلاقي هؤلاء الناس في الكراسي الأولى. ما بدنا نقعد نضحك على بعض. في مؤثر من المؤثرين دخل على قصر الشعب بعد التحرير قبل أن يدخل الرئيس نفسه إلى القصر. مو عيب الثورة السورية، ثورة الحرية والكرامة، يدخلها المؤثرين والتيكتوكرية، يدخل قصر الشعب قبل ما يدخلها أحد الثوار. في عنا مشكلة حقيقية. والآن هذه المنصة اللي هي موضع البحث بدون ما نذكر اسمها، مع احترامي لمعظم الشباب اللي موجودين واللي عاملين فيها ومعظمهم أصدقاء شخصيين، نحن لا نتحدث عن الأشخاص، ليس صراعنا حول الأشخاص، هذه مغالطة منطقية. الحديث دوما والنقاش حول الأفكار. هذه المنصة بخطابها هذا، هذه المنصة تقوض السلم الأهلي وتدوس على مدونة السلوك الإعلامي وتحارب الثورة السورية وقيم الثورة السورية وتحارب سياسة الرئيس أحمد الشرع نفسه. المراحل الانتقالية ما فينك أنت تدفع فيها الناس للاستقطاب إلى أبعد مدى يا أستاذ. أنا بعرف أكثر الناس اشقد في ناس بالفعل هني ليسوا معارضة، هني بيستخدموا المجاكرة، فاكرين أنه بالمجاكرة يعني بتتصلح الحكومة أو بالمجاكرة ممكن يسقطوا الحكومة وتعم الفوضى، ما عندهم مشكلة. أنا مدرك لهؤلاء الناس، ومدرك أيضا لخوف كثير من أهلنا السوريين، الناس اللي مثل أهلي وأهلك إنهم خايفين على الحكومة، ولأنه عندهم تراكم مظلومية 54 سنة، شعورهم بالخوف عم يخليهم ما يسمعوا أي نقد حتى لو كان هدف هذا النقد هو الإصلاح وهو حماية هاي المكتسبات وهو إنه نحن ما نرجع لعملية العنف. يا أستاذي، العنف بكل الدراسات ما بيروح، ما بينتهي فورا، السلاح موجود بأيدي الجميع. العنف يتحول، بدأ في موجي بعد ما الفلول هجموا على الأمن العام ظلما وعدوانا، صار في ردة فعل باتجاه الناس المدنيين وقتل أكثر من 1400 إنسان فيها. العنف بعدها تحول، انتقل إلى مكان آخر، إلى أشرفية صحناء وجرمانة، ثم انتقل إلى مكان آخر إلى السويدة، ثم انتقل إلى مكان آخر إلى صقيلبية، واليوم يجري التحريض على الفلسطينيين السوريين. هذا العنف دوامي لا تنتهي، وطبعا العنف لم ينتهي في حمص كأحداث فردية وغير فردية. أنت هذا الواقع هو أكثر واقع يقوض نجاح الحكومة، يقوض سياسة الرئيس الشرع. أنا لا أحكم على النيات، أنا أحكم على الأفعال.
0: طيب هذه نقطة أيضا مهمة دكتور أنس، يعني وما يقوله أستاذ خالد أنه بالنهاية يا دكتور أنس، حين منصة إعلامية تحرض ضد طائفة كاملة أو ضد مثلا مجموعة بشرية مثل الفلسطينيين، هذا الأمر لا يحتاج إلى والله حدا يخبر الحكومة بذلك، لا هي تعلم. إذا افترضنا أنه هي لا تعلم يعني وليس لها علاقة في أحسن يعني بحسن النية، يجب توقيف على الأقل هؤلاء. لكن الحقيقة من سنة ونصف لليوم بالعكس، المحرضون كما قال أستاذ خالد يجلسون يدعون إلى لقاءات حكومية ويجلسون في صفوف الأولى بدلا من توقيفهم على يعني هذا التحريض. وبالتالي كيف يعني تنظر لهذه المسألة دكتور أنس؟
3: سيدي الفاضل، والله يعني من الظلم أن يعني ننسوا أعمال المؤثرين والناس بشكل عام إلى الحكومة. هذا من الظلم صدقني، لأنه لا يوجد مصلحة للحكومة ابدا بالمنطق يا جماعه، بالمنطق بشكل واضح. الحكومه تريد استتباب الامن، تريد
0: طيب اليس من واجب الحكومه،
3: هذا ليس من مصلحه الدوله
0: دكتور انس، اليس من واجبها لكن اليس من واجبها ايقاف من يقوم بجريمة التحريض وخطاب طبعاً الكراهية؟
3: طبعاً طبعاً من واجبها، وأنا أنا لا أتحدث الآن عن نيابة عن الحكومة، طبعاً من واجبها، لكن لا أنسب أخطاء الآخرين إلى الحكومة على الإطلاق. من واجبها أن تضبط الأمن، وكما قلت لك بعض التغريدات تؤدي إلى القتل، وهذا يعني 100% يجب أن يحاسب. أنا لا أدافع، وحتى هؤلاء المؤثرين والغير مؤثرين، المؤثرين متى يكونوا، متى يقدم تغريدة أو شيء بمناسبة معينة، مثلا بشيء معين يرد على حدث معين، لا يخرج من الدنيا يعني هادية ويخرج المؤثر ويتكلم بشكل يعني خلينا نقول فوضوي، أو بشكل هو عبارة عن رد فعل وردة فعل. الآن الحكومة يا أخي الكريم، هناك مجال واسع من حرية الرأي الآن، يعني الكثير من الإشاعات، الكثير من التغريدات لا يمكن ضبطها الآن، لابد من وجود قانون، هذا القانون يخرج إلى العلن بشكل سريع، يمنع، يحاسب الإنسان عن أي كلمة يتكلم بها دون مصداقية، وهذا موجود في كل دول العالم على فكرة، يعني ليس هناك تقييد لحرية الرأي.
0: لا، التحريض والكراهية ليسوا رأيا يا دكتور.
3: طبعا ليسوا رأيا، أنا من يقول لك رأيا، أنا أقول هذا ليس حرية رأي، أنا أقول لك هذا الكلام، هذه ليست حرية للرأي، يجب أن يحاسب كل إنسان يقوم يتكلم بكلمة تحريضية. الآن نريد أن نبني دولة، كما قالها السيد الرئيس وتفضل الأستاذ خالد قبل قليل، قال هذا معارض لسياسة الرئيس أحمد الشرع، وهذا صحيح، يعني كلنا نعرف هذه، ولأن حتى من مصلحة الحكومة ذلك، من مصلحة الحكومة أن يكون هناك استقرار، من مصلحة الحكومة أن يكون هناك سلم أهلي، هذه من مصلحة الحكومة، وليس يعني لا يوجد على الإطلاق أي مصلحة بالمنطق. ما المصلحة من الحكومة حتى تسعى هذه الحكومة إلى تفويض بعض الأفواه وبعض الناس يتحدثوا؟ ما المصلحة من ذلك؟ لا يوجد مصلحة على الإطلاق، لا من الناحية السياسية ولا من الناحية الاقتصادية. نريد أن نبني بلدنا، قالها عدة مرات السيد الرئيس، نريد أن نبني بلدنا، نريد كيف يبنى البلد وهناك مناكفات وعدم وجود أمن وعدم وجود سلم أهلي، لا يوجد بناء اقتصاد. إذن من حيث المنطق ومن حيث الفكر لا يوجد أي مصلحة للدولة بذلك، ولا للسلطة ولا للحكومة، لا يوجد مصلحة لذلك ولا لمصلحة أي مواطن، وكلنا ضد هذه التصريحات الإمكان التي تهدد السلم الأهلي، التي تنطلق من منطق أحيانا فوضوي، ومنطق حقدي وحقد، ومنطق هناك يعني شخص مع شخص متصارع ممكن أن يعمله فلول، وممكن يروج له بالسوشيال ميديا ويقول أنه هذا من الفلول، قد يؤدي إلى قتله
0: بالتأكيد، وشاهدنا ذلك، وهذا يحصل كما أشار أستاذ خالد، ما يزال مع الأسف يحصل في حمص، في ريف حمص، في بعض
3: أقول
0: المناطق.
3: لك هذا خطأ كبير ويجب أن يحاسب. وكما أقول والله من 3 أيام فقط كنت في اجتماع مع السيد الوزير، وذكر ذلك بالحرف الواحد، قال إن نحن نعكف على دراسة قانون وسوف نتصدى، والأمور خرجت يعني عن حرية الرأي، وهناك أخطاء كثيرة ولابد من محاسبة جميع من يخطئ في حق الشعب السوري.
0: دقيقة أخيرة أستاذ خالد، هل المشكلة بالقانون فعلا؟
4: ابدا، المشكله بانه انت ما يكون عندك حدا محرض وانت ما بتتخذ اجراء ردعي ضده لحتى تربي فيه غيره وتقطع مع هذا الخطاب، فبتكون انت شو عم تعمل، تكون انت بطريقه او باخرى عم تشجعه بدون ما تربط نفسك فيه، وقت انت بيكون في منصه تمول من جيوب السوريين وتدفع رواتبها من وزاره الاعلام السوري وعندها هذا الخطاب التحريضي، انت مين بتقول وقتها اللي عم يحرض؟ بتقول والله هاي مؤسسه غير حكوميه، ولا بتقول لا هذه مؤسسه حكوميه قاعده عم تتبنى هذا الخطاب التحريضي؟ يعني في مشكله اخي، يعني محمد انت مثلا كلياتنا بنعرف مين الشخص اللي فبرك التسجيل على لسان احد السوريين اللي من جرمانا وادعى بانه كان يشتم الرسول عليه الصلاه والسلام، هذا الشخص كان خارج سوريا، رجع الى سوريا وما زال إلى الآن جالس في بيته، وهذا الشخص تسبب بمقتل عدد من عناصر الأمن العام وتسبب بمقتل عدد من أبناء منطقة جرمانة. يعني كيف أنا وقت بيقول والله أنا ضد الخطاب التحريضي، بعدين بجيبوا برعى كل هدول الناس المحرضين وبحطهم بالصفوف الأمامية مع مين؟ مع رئيس الدولة. مو مع أي حدا تاني. طيب أنا كيف بدي صدق أنك أنت ضد الخطاب التحريضي؟ يعني الشمس ما بتتغطى بغربال يا أخي، الشمس ما بتتغطى بغربال. الأمور يعني، وبدنا شوي نحن نروق على بعضنا يعني، يعني ترى ببساطة النقد والحكي ورفع الصوت وحرية التعبير هذا حق أساسي، حق أساسي للسوريين، دفعوا استحقاق من دمهم، أكثر من 1,000,000 إنسان سوري استشهد كرمال هذا الموضوع، وما في عنا حدا مقدس، ما في حدا عنا مقدس، الكل قابل للنقد يا أخي، والكل موظفين عند الشعب من الرئيس إلى الوزير إلى أي حدا آخر موظف في الشأن العام.
0: شكرا لك أمام، انتهى وقت الفقرة. شكرا لكما دكتور أنس البوا المستشار السياسي من دمشق، وخالد أبو صلاح الصحفي والباحث السياسي من أمستردام.
4: شكرا.
0: فاصل قصير مشاهدينا ونعود إلى محورنا الثاني.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مجددا. أكد تقرير للمجلس الأطلسي أن مستقبل التعافي الاقتصادي في سوريا بات مرتبطا ببناء منظومة رقمية موثوقة في وقت ما تزال فيه فجوة الاتصال واسعة، حيث أن 64% من السكان خارج الإنترنت.
1: يبلغ متوسط العمر في سوريا 23 عاما فقط، ومع ذلك فإن 64% من السكان غير متصلين بالإنترنت. هكذا بدأ المجلس الأطلسي بتقريره الذي يرى أن مستقبل التعافي الاقتصادي في سوريا بات مرتبطا بشكل مباشر ببناء منظومة رقمية موثوقة، حيث يقول التقرير إن هذا العدد الكبير من الشباب المنقطعين عن الإنترنت محرك هائل وغير مستغل لازدهار البلاد في المستقبل. يشير التقرير إلى أن رفع العقوبات الدولية العام الماضي فتح الباب أمام بداية انتعاش رقميا مع عودة شركات كبرى وإطلاق مشاريع بنية تحتية، إلى جانب ربط سوريا بكابلات بحرية دولية عززت قدرتها على الاتصال بالعالم. اعتبر تقرير المجلس الأطلسي أن هذا المسار ما يزال هشاً، مشيراً إلى هجمات إلكترونية واسعة في شباط الماضي نتجت عنها أعطال في خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات، وأدت إلى تراجع الإنترنت بنسبة 75%. تلا ذلك في آذار الماضي اختراق حسابات حكومية رسمية، ما أظهر وجود نقطة فشل مركزية في إدارة الأنظمة الرقمية. ويرى التقرير أن هذه الحوادث تعكس غياب منظومة حماية متماسكة. يشير المجلس إلى جوانب قانونية وأخرى تكنولوجية تقف أمام تقدم البلاد في هذا المجال، إذ يرى في الجانب التكنولوجي أن الانتقال من نموذج التحكم المركزي إلى المرونة الموزعة سيؤدي إلى القضاء على مخاطر نقطة الفشل الوحيدة الكامنة في الأنظمة المركزية، حيث قد يؤثر خلل واحد في المنظومة كلها. وفي الجانب القانوني يقترح المجلس إنشاء مفوضة مستقلة للإشراف على خصوصية البيانات وتعديل قوانين كانون الثاني من 2025 لضمان التوازن بين الأمن القومي وحقوق المستخدمين. يشدد التقرير على أهمية دور الشباب في سوريا وبالأخص بهذا الملف الرقمي، حيث يراه محركاً للازدهار يتطلب إعداداً وتأهيلاً عبر استثمارات وتحديثات في هيكلة التعليم بهدف تحويل هجرة الأدمغة إلى قوة دفع رقمية تعيد دمج سوريا في السوق العالمي.
0: انضم إلينا الآن المهندس جميل حسين طويلة، الخبير في الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات من حلب، والدكتور أنس خيطو، الباحث في التحول الرقمي من ليدز في بريطانيا. مرحبا بكما. دكتور أنس، التقرير الصادر عن المجلس الأطلسي يقول بأنه ما تزال هناك فجوة في الاتصال واسعة، وأنه 64% من السكان خارج الإنترنت، ما الذي يعنيه ذلك؟
2: أهلا وسهلا أستاذ محمد، أهلا للسادة المشاهدين. موضوع التحول الرقمي هو موضوع جدا مهم في سوريا، خصوصا في فترة التعافي بعد الحرب. التقرير أبدأ بداية، أهمية هذا التقرير أنه هو صادر عن Think Tank، عن مجلس الأطلسي، يلي هو موجه لقادة الرأي ولصناع القرار. بالإضافة أنه هذا التقرير هو سلسلة من ضمن تقارير تعني بالشق التكنولوجي، مو فقط بسوريا وإنما بشق العام ببلدان مختلفة مثل أوكرانيا، مثل جنوب آسيا وغيرها من الدول. هذا الشيء بيخلي هذا التقرير والمعلومات الموجودة بهذا التقرير معلومات كتير مهمة. مثل ما ذكرت حضرتك أنه التقرير ذكر على موضوع 64 من السكان في سوريا خارج الإنترنت، كمان بالإضافة لمتوسط العمر السكان بسوريا هو 23 سنة، فإحنا عم نحكي عن نسبة كبيرة من الشباب هن خارج وصول الإنترنت. هذا معناته هن الشباب اللي بدهم يشتغلوا ستارت اب، بدهم يعملوا بزنس، هن ما عندهم القدرة أنه يقدروا يوصلوا للأسواق العالمية. البنوك بسوريا مثل ما بتعرف حضرتك لفترة كتير قريبة هي كانت معزولة بشكل كامل عن السيستم العالمي، ونحن بس نحكي على موضوع التكنولوجيا بشكل عام، نحن ما عم نتكلم فقط على موضوع انترنت أو نتكلم على موضوع أبليكيشن أو نتكلم على موضوع سيرفرات، نحن نتكلم على منظومة متكاملة عم تربط القطاعات الموجودة داخل البلد بالقطاعات العالمية. الإنترنت هو المثال الأظهر لإلها، هو كيف يعني يكون في عنا وصول للإنترنت. فوجود 64% من السكان خارج الإنترنت معناته في عنا كتير نحن فرص ضائعة. على سبيل المثال موضوع الإي كوميرس أو التجارة الإلكترونية، مثل ما بتشوف حضرتك بسوريا هذا شيء يعني أشبه أنه هو يكون معدوم بسبب العقوبات اللي كانت موجودة والحمد لله اللي هلأ ارتفعت بسبب عدم وجود القدرة على الدفع الإلكتروني. ومبارح حتى الحاكم تبع مصر في سوريا نوه إنه ماستر كارد وفيزا كارد رح يبلشوا يفعلوا هاي الخدمات بسوريا، فهذا الشيء حيبلش يفتح هذا المجال للسوريين على مجال الدفع الإلكتروني، على مجال المتاجر الإلكترونية، اللي بيخلق لنا فرص كتير كبيرة للسوريين ليكونوا مشاركين أكثر بالوصول للخدمات اللي بيقدمها الإنترنت.
0: نعم أستاذ جميل، التقرير يقول أيضا هناك هشاشة في البنية الرقمية وأن الأمن السيبراني هو ركيزة للاستقرار الوطني، كيف ذلك؟
3: مساء الخير لك محمد ولكل مشاهدين تلفزيون سوريا. بالبداية لازم يعني نوضح هذا الأمر، نحن أمام فرصة. هلأ سابقا أيام النظام البائد البنية الرقمية هي بنية متهالكة ما تابعت تطورات، بس نحن اليوم أمام فرصة بناء من الصفر. هذا الأمر لازم يتم بشكل منسق. هلأ اليوم في عدة وزارات عم تنسق، عدة وزارات عم تشتغل ولكن بدون تنسيق، كل وزارة عم تصدر تطبيق أو موقع أو، ولكن هذا الأمر مو تحول رقمي حقيقي، هذا الأمر هو عم بيكون عبارة عن فوضى رقمية. موضوع الأمن السيبراني هو موضوع خطير حكينا عنه سابقاً وبنرجع بنحكي اليوم. في تصريحات رسمية صدرت إنه إلى الآن نحن بسوريا ما عندنا معلومات حساسة، فإنه نحن ما لنا بحاجة للأمن السيبراني. الفكرة إنه الأمن السيبراني هو موحل سحري ولا شيء يتم بناؤه عند الحاجة، هو شيء بحاجة إلى فترة من الإعداد التحضير، فأي تحول رقمي بدون أمن سيبراني هو انتحار. هو تشبيه إنه نحن عم نبني على الرمال، فلازم يكون هذا الأمر شيء استباقي. الأمن السيبراني بعدة أمور بحاجة، إن كان على مستوى مؤسسات الدولة بناء فريق سوك، بناء فريق سوك لازم يكون بكل المؤسسات بكل الوزارات بكل البنوك، يكون عندنا بسوريا أيضا سيرت فريق استجابة للحوادث الأمنية، البدء بموضوع التوعية للموظفين للمواطنين. هذا الأمر بحاجة لوقت ولا يمكن أنه نحن نخليه شيء لاحق، لازم يكون هو شيء بيبدأ من هلأ مع أي عملية تحول رقمي. اليوم هي الاختراقات هي سبب غياب هذا الأمر،
0: صار في اختراقات طبعا لمؤسسات حكومية يعني مواقع رسمية بالفترة الماضية.
3: نعم إلى الآن، حتى المواقع اليوم اللي عم يتم برمجتها والتطبيقات عم يتم إطلاقها تحوي على العديد من الثغرات، عم يتم نشرها بدون أي فحص أمني، بدون أي عمليات اختبار اختراق، بدون التزام بأي معايير للتطوير الآمن، ففي مشكلة كبيرة بموضوع الأمن السيبراني.
0: طيب دكتور أنس، التقرير يربط بين موضوع التحول الرقمي والاقتصاد، وأنه يعني لابد من تحول رقمي من أجل انتعاش أو يعني تحريك الاقتصاد، إلى أي درجة يعني هناك هذا الربط فعلا؟
2: أي أكيد موضوع التحول الرقمي ما عاد رفاهية لا بسوريا ولا بأي بلد تاني. التحول الرقمي والبنية الرقمية هي بنية تحتية أساسية. نحن مثل لو نتكلم عن موضوع الشوارع، عن الموانئ، عن الكهرباء، موضوع التحول الرقمي، وهذا الشيء اللي كان وزير الاقتصاد بشكل دائم عم ينوه له على موضوع شبكات الإنترنت، كيف سوريا هي بالفعل لازم تكون عندها بنية تحتية كتير قوية حتى تمشي موضوع التحول الرقمي. مجرد ما كان في عنا البنية الرقمية الصحيحة والحوكمة للأمور الرقمية، هذا الأمر رح يكون بوابة للاقتصادات الكتير كبيرة. بالنهاية نحن المستثمرين رح يجوا على سوريا هني مو فقط مستثمرين، رح يكون إلى الموانئ أو للأبنية، كمان في عنا شركات تقنية كتير كبيرة هي مهتمة تجي على سوريا. تقرير ذكر على سبيل المثال نوكيا، وبس في كتير شركات تانية كتير كبيرة هي مهتمة تجي تشتغل بسوريا، هل يا ترى إحنا في عنا الكباسيتي أو القدرة الكافية يكون في عنا داتا سنترز أو أماكن تخزين نقدر نخزن فيها البيانات حتى نحمي
0: هي
2: البيانات؟
0: شو هي ما هي هذه البنية التحتية يعني لهذا التحول الرقمي التي نحتاجها؟
2: نعم، بالنسبة نحن للبنية التحتية نحن ما نتكلم فقط على موضوع الإنترنت، الإنترنت هو جزء بيوصل خلينا نقول الأشياء ببعضها البعض، ولكن نحن مثل ما ذكر الأستاذ جميل ما بكفي نحن نحول عمل المؤسسة الحالي من ورقي إلى إلكتروني، نحن إذا حولنا عمل المؤسسة من ورقي إلى إلكتروني بنكون عم نعمل أتمتة بالطريق الخاطئ، لازم ننظر للبروسيس أو للعملية اللي عم تقوم فيها المؤسسة، هل هي تصلح حالياً لعام 2026 ولا هي عملية تمت من 20-30 سنة؟ نحن حالياً الشخص بيروح على مكان معين أو لمؤسسة معينة بيلاقي الموظف قاعد وراء كمبيوتر عم يدخل بيانات على كمبيوتر، هذا لا يعني تحول رقمي، التحول الرقمي نحن نشوف كيف بده يكون المواطن هو موجود بالسنتر أو بالمركز تبع الخدمات اللي عم تقدمها الدولة للمواطن، كيف ممكن وزارة الصحة تتكلم مع وزارة التعليم، كيف ممكن وزارة التعليم تتواصل مع وزارة الشباب مع وزارة الرياضة، هي التواصلات كلها مع بعضها في مصطلح بيسموه التشغيل البنيوي أو الانتروبابيليتي يلي هو مو فقط عبارة عن سيستمز بيحكوا مع بعض ولا عبارة عن سوفتويرز عم يحكوا مع بعض، وإنما هو عبارة عن نحط ستاندرز، نحط معايير كدولة إنه نحن هي لما نبني أي برنامج أو سيستم ليعالج قضية معينة في عنا مجموعة شروط لازم هذا البرنامج يعالجها، على سبيل المثال لازم هذا البرنامج يكون قابل إنه يتصل مع برامج أخرى بحيث البرامج الأخرى أو المؤسسات الأخرى تقدر تتعامل مع هذا البرنامج، لازم يكون في عنا معايير
0: طيب.
2: موضوع الأمان، شو هي الحد الأدنى من الأمان الذي يكون موجود بهذا البرنامج حتى نقدر نحن نبلش نشتغل عليه.
0: أستاذ جميل، ما أبرز التحديات يعني إنجاز هذا التحول الرقمي؟
3: الإنجاز إذا بدنا نكون صريحين نحن أمام فرصة كبيرة جداً، بس الفكرة أنه لازم يكون في قرار سياسي ويكون في إدارة لهي العملية. إذا بدنا نحكي نحن الميزات، نحن اليوم في شباب سوريين إن كان بالداخل والخارج على مستوى عالي جداً وخبرات عالية جداً، سوريين وين ما راحوا هن المشاركين بالشركات بكبرى الشركات التقنية. التحديات هي هاي العشوائية، عدم وجود جهة ناظمة، ممكن نحن يكون عندنا مثلا وزارة خاصة بالتحول الرقمي أو هيئة مستقلة، وزارة يتم استلامها مثلا من أشخاص شباب بعيد عن هاي البيروقراطية الموجودة تكون لها صلاحيات على باقي الوزارات هي تتوقع.

0: بنية أخرى، بحاجة إلى طريقة تفكير مختلفة، بحاجة إلى كوادر شابة غير الكوادر الموجودة والعقلية الموجودة بوزارة الاتصالات، بحاجة إلى عقلية شباب مبرمجين، شباب التجربة الأوكرانية، وزارة التحول الرقمي، الوزير شاب عمره 28 سنة هو مطور تطبيقات، فكان القرار السياسي أنه دولة بتطبيق جوال. فنحن بحاجة نغير هاي العقلية، يكون في جهة هي تضع التشريعات، تضع القوانين، تضع المعايير، يكون في هذا التنسيق يتم بشكل منظم. ما كل وزارة تعمل آلية لحالها، لازم يكون في لجنة هي تدرس تحدد الأولويات.
1: اليوم طب وزارة الاتصالات مثلا يعني أعلنت عن مشاريع مثل سيلك لينك وبرق نت، ويعني
0: هي جزء، ولكن بناء المنظومات والمواقع أنت بحاجة إلى مبرمجين، بحاجة إلى تبني منظومات تحول رقمي، بحاجة إلى توقيع رقمي، بحاجة إلى خبراء أمن سيبراني، بحاجة إلى فهو جزء. مد الكابلات ومشروع سيلك لينك وبرق لينك هو جزء، ولكن الأمر الآخر بحاجة إلى بناء، بحاجة إلى خطط، برمجيات، دراسة الاحتياجات، آلية التنسيق، بناء الأمور المركزية لمرة واحدة. ما معقول نحن كل وزارة تبني قاعة بيانات لحالها والمواطن، كل وزارة تطلق تطبيق لحالها، المواطن بده يفوت على الخدمات الحكومية بده يسجل 10 حسابات. في أمور أساسية ممكن نحن نبنيها لمرة واحدة، نعطيها كبوابات كخدمة للوزارات. ففي تفاصيل تقنية ممكن إنه يعني تكون هي تتولاها وزارة التحول الرقمي أو الهيئة المسؤولة عن هذا الأمر.
1: دكتور أنس، هل هناك قطاعات محددة يمكن يعني التركيز عليها، لديها أولوية؟
2: بالنسبة للقطاعات هي رح تكون مختلفة، إنه إحنا عنا الكفاءة تبع الوزارات موجودة حاليا مختلفة. على سبيل المثال، من كم يوم كان في مقابلة لأحد الوزراء وعم يذكر أن الوزارة بشكل كامل تعتمد على ERP system. ما في أن نقارن هاي الوزارة، هي الوزارة الفتية مع وزارة مترهلة لسه في عندها مشاكل كتير كبيرة. ولكن الشيء اللي بدنا نحكي فيه أنه نحن ما ننتظر أن تكون الأمور مركزية. نحن بواقع سوريا ممكن نشتغل بموضوع اللامركزية، ولكن ما هي اللامركزية العشوائية؟ ما أنه يكون كل وزارة تعمل software خاص فيها، ولكن لما ينعمل هذا السوفتوير أو ينعمل هذا البرنامج يكون قابل يتواصل مع بقية الوزارات الثانية. رح يكون في عنا جزء من المركزية ممكن تلعبه وزارة الاتصالات، تحط المعايير الأساسية، بعدين لازم يكون القطاع العام والقطاع الخاص يشتغلوا على موضوع اللامركزية، يبنوا هدول السوفتوير ويقدروا يتواصلوا مع بعضهم. طبعا اشهر مثال لهذا الشيء هي استونيا. استونيا هي الرائد بموضوع الاي جوفرمنت، وهي بتعتمد على موضوع اللامركزيه. الحكومه نفسها بنت شيء يسموه الاكس رود، اللي هو البنيه الاساسيه اللي كل الوزارات الثانيه وكل القطاعات الخاصه قدرت تتواصل معها. الحكومه بتركيا بلشت بموضوع تكون عمليه مركزيه من خلال برنامج الاي دولت، بعدين بلشت تسمح لجهات ثانيه تعملها بشكل غير مركزي، لانه لقيت انه في بعض الاشكاليات لما تكون امور مركزيه. ونحن بسوريا كفاءات الوزاره عم تختلف من وزاره لوزاره. نحن في عنا اراده عند كل الوزراء وعند الحكومه، وفي عنا كوادر جيده ممكن نستعين مثل ما ذكر الأستاذ جميل بخبرات من الخارج، بس أهم شغلة لازم يكون في عنا standardization محدد، نحط معايير محددة، نحط أمور معينة لازم هي اللي نسميها minimum standard ونبلش نشتغل على أساسها. ما ننتظر حتى تصير خلينا نقول تكمل الحلول تبع وزارة الاتصالات ونبني داتابيس مركزية وفيها كل هاي المعلومات. ممكن داتابيس المركزية أو قاعة بيانات مركزية تبع المواطنين تكون مسؤولية وزارة الداخلية. مجرد ما المواطن صار في عنده ID أو هوية ديجيتال، خلاص صار عنده وصول لبقية الخدمات من بقية الوزارات.
1: نعم.
2: ما كل وزارة بتبني ديجيتال ID للمواطن.
1: شكرا جزيلا لكما. الدكتور أنس خيطو، الباحث في مجال التحول الرقمي من ليدز في بريطانيا، والأستاذ المهندس جميل حسين طويلة، الخبير في الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات من حلب. مستمرون معكم في سوريا اليوم ونتابع بعد الفاصل. محصول القمح السوري لهذا العام وتفاؤل باستعادة الإنتاج الطبيعي.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم من جديد. قال المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان إن التقديرات الرسمية متفائلة بتأمين احتياجات سوريا من القمح حتى منتصف عام 2027. من جهتها أطلقت منظمة الفاو مشروعا لدعم 17,000 أسرة رعوية وزراعية في شمال شرق سوريا. رغم البيانات الإيجابية، ما زالت التحديات قائمة في القطاع الزراعي رغم التحسن الملحوظ الذي يشهده في عموم المناطق السورية، وذلك بعد عام مبتلئ بالهطولات المطرية التي تساعد على التخلص من أزمة الجفاف التي شهدتها معظم المناطق الزراعية في سوريا خلال العقود الماضية.
1: رغم استمرار التحديات المرتبطة بالجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية، بدأت مؤشرات الأمن الغذائي في سوريا تظهر تحسناً نسبياً، ما يعكس توجهاً نحو مسارات أكثر استقراراً في إدارة الملف الغذائي. التقديرات الرسمية لوزارة الزراعة تشير إلى أن إنتاج القمح في سوريا قد يصل إلى نحو 2.3 مليون طن خلال الموسم الحالي، وهو ما يعد مؤشراً على تحسن نسبي في أداء القطاع الزراعي بعد موسم وصف بأنه الأسوأ منذ عقود، ويرجع ذلك إلى تحسن الهطولات المطرية وزيادة الدعم الزراعي. مع ذلك تبقى التحديات كبيرة، حيث تواجه الزراعة السورية صعوبات عديدة أبرزها وجود الألغام، وهو ما أكده وزير الطوارئ في تصريحات سابقة بأن أكثر من 60% من الأراضي الزراعية غير مستثمرة حالياً بسبب مخاطر الألغام. كما تبرز التحديات بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، تحديات تجعل دعم المزارعين والمجتمعات الريفية ضرورياً لضمان استمرار النشاط الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي.
2: بتحمل جفاف أكثر، بتحمل جفاف.
1: جهود جديدة تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للأسر الريفية، حيث أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن إطلاق مشروع إنساني بقيمة 5 ملايين دولار لدعم 17,000 أسرة في محافظة الرقة والحسكة ودير الزور، من خلال توفير مدخلات زراعية عاجلة لمنع انهيار القدرة الإنتاجية للأسر الأكثر تضرراً وتمكينها من الاستمرار في إنتاج الغذاء ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية الراهنة، مؤكدة أن المشروع يمثل استجابة حيوية للصعوبات الكبيرة التي تواجه الأسر الريفية، مشيرة إلى أن الأولوية تكمن في دعم المزارعين والرعاة قبل أن يضطروا إلى بيع مواشيهم أو ترك أراضيهم أو الاعتماد الكامل على المساعدات الإنسانية.
0: رحب بضيفينا معاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق، واصف الزاب المهندس الزراعي من دمشق. مرحبا بكما. أستاذ واصف، التقديرات الرسمية تشير إلى 2.3 مليون طن من القمح لهذا العام، ما مدى كفاية إنتاج القمح هذه السنة؟
3: مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولكل السادة المشاهدين. طبعا يعني التقديرات الأولية لاحتياج السكان، يعني حسب عدد السكان الآن، يعني تقديرات الإحصاءات السكان يعني أكثر من 26 مليون. الاحتياج السنوي هو بين 2.5 مليون طن إلى 3 مليون طن الاحتياج السنوي. هلا حسب تصريحات المؤسسة السورية للحبوب في مخزون يصل إلى مليون طن، في حال كان احنا نتمنى أيضا يتم يعني الموسم هذا على خير، 2.3 إلى 2.5 مليون طن الإنتاج. فإن شاء الله يعني، وحسب أيضا تصريحات السيد مدير العام للمؤسسة السورية، حسب المخزون وحسب خطة الشراء وأيضا تصريحات وزارة الزراعة بخصوص الكميات المتوقع إنتاجها حسب البيانات، وإن كانت هي ما يعني ما في إحصاءات دقيقة بالأمر، ولكن يعني نتمنى إن شاء الله يكون المخزون كافي فعلا مثل ما حكى السيد المدير العام للمؤسسة لصيف عام 2027.
0: نعم. أستاذ معاذ، في هذه الحالة هل نحن أمام يعني تعافي في القطاع الزراعي أم مجرد تحسن مرتبط بهطولات مطرية جيدة حاليا؟
4: حياكم الله أستاذ الكريم، أسعد الله مساءك والضيف الكريم وجميع السادة المشاهدين. بداية، لا يمكن اعتبار التقديرات بتأمين القمح حتى منتصف أو حتى موسم عام 2027 هو مؤشر على أمن غذائي حقيقي بالمعنى الاستراتيجي، بل هي أيضا تقديرات تفاؤلية تستند إلى تحسن واستقرار نسبي مؤقت. هذا الشيء لا يمكن أن نختلف عليه، لأننا نحن بعد أكثر من 10 سنوات من الجفاف، وخاصة موسم 2025 الذي اعتبر الأشد جفافا منذ أكثر من 40 عاما، لا يمكن ربط الماضي القريب العام الماضي بالعام الحالي بأرقام تفاؤلية بمستوى عالي. عند الحديث عن أي أمن غذائي مستدام، نحن أولا يجب أن نميز ما بين التحسن الظرفي الناتج عن العوامل المناخية وما بين التعافي الهيكلي الذي يتطلب سياسات اقتصادية ناجحة وبنية تحتية ما زالت غائبة في سوريا حتى اليوم، رغم كل الخطط التي تم وضعها من قبل وزارة الزراعة ومن قبل جميع المؤسسات المعنية، لم نرى أي تنفيذ على أرض الواقع حتى اليوم. إذن جميع هذه الأرقام هي عبارة عن أرقام تفاؤلية ولا تستند إلى مخزون استراتيجي بالمعنى الحقيقي. وأيضا الاعتماد بشكل كامل على هذه الأرقام، يجب أن ننتظر حتى نتائج الموسم النهائي خلال الأشهر القادمة، لأن التقلبات المناخية لعبت دورا كبيرا في تراجع المحصول مثلا، أو في تضرر العديد من المحاصيل لا سيما الأمطار الغزيرة التي غرقت الكثير من الأراضي الزراعية، وتساقط حبات البرد التي تسببت بتكسر العديد من الأشجار والمحاصيل الزراعية.
0: طيب أستاذ واصف، في هذا السياق يعني يشكو كثير من المزارعين من غياب أي دعم وارتفاع تكاليف الإنتاج في القطاع الزراعي، كيف تقيم ذلك؟
3: نعم أستاذ، هو بالنسبة في موضوع الزراعة هو في يعني تقدير أنه الأمطار هي العامل الوحيد، لبعض الناس تعتقد ذلك، هي أحد العوامل المؤثرة في الإنتاج الزراعي. الإنتاج الزراعي يحتاج إلى عملية متكاملة، ومثل ما نعرف يعني بعد يعني الاطلاع على التركة الثقيلة اللي تركها النظام البائد، ما في أي دعم ولا في مؤسسات كان بالدولة. يعني أنت إذا بدنا نحكي عن القمح، القمح يحتاج إلى العنصر الأساسي اللي هو البذار. يعني مثل ما نعرف إحنا مؤسسة إكثار البذار كان يعني الوضع يعني ما استطاعت، خاصة بالنسبة للمحافظات الثلاث، الرقة والحسكة ودير الزور، هي المحافظات الرئيسية بإنتاج القمح والمحاصيل الاستراتيجية عموما، هي دخلت في الـ يعني خطة الدولة اعتبار من رأس السنة بعد انسحاب قسد منها. الأمر يعني كان يعاني الفلاح من تأمين البذار المناسب، لأنه مو أي بذار تزرعه، يعني في ناس زرعت والبذار ما طلع لأنه ما كان مضمون. أيضا تأمين الأسمدة كان ما كان في مصارف زراعية، ولحد هذه اللحظة أيضا في محافظة الحسكة مثلا، حتى المحافظات الرقة ودير الزور مو بالشكل الكافي مصارف الزراعية اللي هي تأمن السماد الأزوتي والسماد الفوسفاتي، وأيضا الأكياس المخصصة، وأيضا تعطي تمويل لموضوع مساعدة الفلاح بالزراعة. كل هاي العوامل، ما كان الفلاح كان يقاتل الحقيقة منفردا لزراعة أرضه، مع أنه هو كل السنوات السابقة كان عم يخسر، ولكن يعني مثل ما تعرف أنت سوريا هي بلد زراعي يعتمد السكان على أكثر من 70% من السكان على هذا القطاع في حياتهم اليومية، وأيضا يعني تعتمد بقية السكان وهذول السكان أيضا على المنتجات الزراعية لتأمين احتياجاتهم الغذائية. فكان بالتأكيد يعني يحتاج هذا القطاع، وإحنا أيضا بهذه المناسبة يعني ما شفنا بشكل واضح خطة وزارة الزراعة بالنسبة للعمل، أحكي بشكل عام بالنسبة لسوريا، لأنه إحنا إذا نحكي عن محافظة الحسكة لسه ما باشروا العمل، ولكن كان في يعني حاجة وكان في انتظار من الفلاحين لدعم قطاع الزراعي. يعني أنت في كثير، أنت يعني حتى الأسمدة، بالإضافة إلى أنه هي ما في تأمين للأسمدة، تعرف ارتفعت الأسمدة بشكل حاد هذه السنة نتيجة الحروب اللي صارت في العالم، يعني 20% من سعر أو من السماد عن طريق مضيق هرمز المواد الأولية لتصنيع السماد فصار في ارتفاع حاد وصل إلى يعني يصل أحيانا من 900 إلى 1000 دولار لطن السماد الواحد، فالتكاليف باهظة جدا، النوعيات غير مضمونة، ما في فحوصات مختبرية سواء للبذار أو حتى المواد الزراعية الأخرى اللي هي مبيدات أعشاب. تعرف أنت العام الماضي كان موسم جفاف والسنين قبلها أيضا، وبالتالي الأمطار اللي هطلت السنة طلعت عندك أنت كميات مع المحاصيل أعشاب بحاجة إلى تنظيف أو استخدام مبيدات. أيضا الـ يعني الآن إحنا في طور يعني تقييم في كثير من المحاصيل غير المحاصيل الرئيسية تضررت نتيجة الفيضانات أو ارتفاع منسوب المياه، مثل المحاصيل الطبية يعني تضررت، في قسم منها ما نبت وهذه كانت كلفتها عالية. فنحن طيب. نأكد أنه دعم قطاع الزراعة جدا مهم. نعم
0: طب لكن دعم قطاع الزراعة هذا أليست مسؤولية الحكومة في دمشق؟ يعني ذكرت أستاذ واصف سابقا كانت قسد والإدارة الذاتية المسؤولة، لكن ألم يتم دمج مؤسسات الإدارة الذاتية المسؤولة عن القطاع الزراعي وموضوع القمح مع الحكومة المركزية في دمشق؟
3: في محافظة الحسكة لم يتم حتى هذا الآن، يتم عمليات يعني توضيح من اللجنة الرئاسية بخصوص التقدم بهذا القطاع، لكن لحد هذه اللحظة بالنسبة على الأقل بالنسبة للقطاع الزراعي اللي هو مديرية الزراعة، مديرية كثار البذار وأيضا مؤسسة الحبوب، يعني يتم العمل لحد هذه اللحظة ما تم. أيضا بالنسبة لمحافظة الرقة والدير، هي تعرف أنت بقى يعني تم تسليمها أو عودتها إلى الحكومة السورية بشكل رسمي بعد انتهاء زراعة المحصول. يعني أنت بعد رأس السنة بالنسبة للقمح والشعير يعني يكون انتهى تقريبا بنسبة أكثر من 90% عمليات زراعة المحاصيل هاي، وبالتالي في عندك أنت أيضا أسمدة هي نسميها السماد الترابي أو الفوسفاتي ويحتاج إلى إضافته يعني مع الزراعة، وأيضا المحروقات. فهي الآن أصبحت يعني مؤسس يعني مسؤولية وزارة الزراعة في الحكومة السورية، واللي أيضا نحن يعني نطلب إنه يكون في دعم أكثر. وأيضا هي في أعباء مالية، أحيانا الدعم ليس فقط يتم عن طريق دعم مالي، وإنما يعني حتى يعني تقديم للفلاحين على الأقل يعني البذار والسماد يكون خاضع لفحوصات بشكل دقيق عن طريق الحجر الزراعي للتأكد من النسب، لأنه أحيانا يصير استيراد لازم هذه يتم التأكد من حسن المواصفات ويعتمد من وزارة الزراعة والمخابر المختصة بذلك، وأيضا يتم إجراء اختبارات على البذار لأنها تكون مناسبة للزراعة، لأنه معظم الأصناف المحلية اللي موجودة في سوريا انقرضت يعني نسبة كبيرة جدا منها. نعم
0: أستاذ معاذ، كيف تقيم السياسات الزراعية خلال الفترة الماضية؟
4: نعم في بعد بداية التحرير أعلنت وزارة الزراعة عن رفع الدعم عن المزارعين مع قطاع الزراعة بالكامل، وهذا يعتبر خطأ استراتيجي أن أقيمه بشكل واضح ومباشر. هناك تجارب لدول عدة خرجت من النزاع، ومنها دول أوروبية مثل ألمانيا الغربية اعتمدت في بداية على دعم القطاع الزراعي والإنتاج الزراعي لمدة 3 أو 5 سنوات، يعتبر هو اللبنة الأولى والحجر الأولى في التعافي الاقتصادي، ومن ثم انتقلت العجلة والسلسلة إلى القطاعات الصناعية والتجارية. يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاستراتيجية التي تساعد الدول الخارجة بنزاعات طويلة الأمد على بداية التعافي. كانت هناك عدة ظروف ربما اضطرت الحكومة ووزارة الزراعة لهذا الإجراء، منها غياب العملات الصعبة والنقد الموجود لدى خزينة الدولة، وأيضا منها غياب الدعم الواضح والحقيقي والاستراتيجي. نحن نتحدث عن دعم بملايين دولارات بسبب العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا، ولكن لحد اليوم ولتاريخ الآن لم نرى تطبيق لرؤية وزارة الزراعة التي تحدثت عنها 2026-2030 التي كانت تعتمد على دعم المزارعين بالدرجة الأولى، تأمين مدخلات الإنتاج الزراعية، بالإضافة إلى تأمين التسويق والأسواق العالمية، أيضا إلى الاهتمام بالبنية التحتية مثل بناء السدود وإعادة ترميمها، بالإضافة إلى بناء قنوات الري والاعتماد على أنظمة الري الحديث.
0: يعني هذه بقيت خطة على الورق؟
4: نعم، لحد الآن هذه الخطط بقيت حبيسة الورق والأقلام والملفات، ولم نراها على أرض الواقع تطبق. هذا الأمر يتطلب تحركات عاجلة من قبل وزارة الزراعة والمؤسسات المعنية لتطبيق هذه الخطة لتدارك الأمر، لأننا نحن مقبلين صراحة على بحسب منظمة الفاو الأغذية العالمية وبرنامج الأغذية العالمي WFP على انعدام غذائي حاد تصنف سوريا من الدول الأشد قلقا ضمن 16 دولة حول العالم أجرت هذه المنظمات دراسة حولها.
0: يعني أستاذ واصف، إذن هذا التحسن الطفيف الذي بدأنا به الخبر عن محصول القمح يعني لن يحقق شيء من الاكتفاء الذاتي أو الأمن الغذائي؟ يقول ضيفنا نحن مقبلون على انعدام غذائي حاد.
3: طبعا الـ يعني الموسم الحالي اللي نحن طبعا لسه ما وصلنا للحصاد، هو يبدأ بنهاية شهر أيار بداية شهر حزيران، وأيضا يستمر حتى المروي حتى منتصف شهر آب. هي عمليات الحصاد اللي احنا نتمناها تكون وفيرة. الآن الانعكاس أو هذا الانتاج هو جهد مشكور بشكل أساسي، و يعني نوجه الثناء والشكر الأول للفلاحين في كل أراضي الجمهورية العربية السورية اللي هم مثل ما حكيت أنا في بداية هذا اللقاء بأنه كافح بشكل مستقل لتأمين البذار لتأمين السماد منفردا. على الأقل احنا يعني من خلال الاطلاع أو متابعة وسائل الإعلام يعني يمكن وزارة الزراعة في عندها جهد غير معلن عنه، ولكن من خلال اطلاعنا احنا ايضا يعني لاحظنا انه في تقصير في الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني حاله المتابعه والاحتياج، يعني مواكبه لاحتياجات الناس في بالنسبه لموضوع الدعم الزراعي. قطاع الزراعه هو القطاع الاساسي للاقتصاد، ولكن معروف هذا الامر في كل دول العالم، هو يحتاج الى دعم قطاع الزراعة ويحتاج إلى يعني بالإضافة للدعم المادي دعم معنوي من خلال الوحدات الإرشادية والتأكد من تطبيق الخطط الزراعية. يعني أحيانا يحتاج إلى مكافحة جوائح بشكل جماعي من خلال في الطيران الزراعي، أحيانا تصير جوائح لسه ما بدأت بالظهور ونتمنى ما تظهر مثل السونة اللي هي الآن يعني لازم واحد يصير عملية فحص للقمح لأنه هي تأثر على الإنتاج بنسبة تتجاوز ممكن أحيانا 20%، لازم يصير مكافحة لها أو على الأقل دراسة لعدم ظهورها. متابعة هذا الأمر الفلاح يعني لوحده غير كافي. احنا من خلال الاطلاع على خطط وزارة الزراعة ولم نلاحظ الشيء المتوقع الكافي. فالموسم هذا هو إن شاء الله باعتبار هو القمح هو المحصول الأساسي للغذاء في سوريا، وباعتبار المعنيين تكلموا عن خطة الشراء والإنتاج بأنه تكفي حتى 2027، هي تعطينا مثل جرعة لنبدأ بشكل حقيقي لمعالجة المشكلة الموجودة ضمن الإمكانيات المتاحة. يعني ويعني في أمر أيضا متعلق ليس فقط وزارة الزراعة، وزارة الطاقة والموارد، احنا هذه السنة كانت فيها هطولات عالية للأمطار، لازم كان صار في إجراءات لحفظ كميات من عن طريق السدود الركامية في مناطق جبلية أو من المسيلات المائية، كان هذا مهم جدا. بالإضافة للسدود الرئيسية يكون في عندنا سدود تجميعية، الحمد لله نزلت كميات كبيرة من الأمطار، لكن كان لازم يكون مشان يكون عندنا على الأقل ما يصير ضغط على المياه في السنة القادمة يكون في عندنا كميات تجميعية.
0: نعم أستاذ معاذ لديك تعليق؟
3: نعم
4: سؤال.
0: طيب نعود أستاذ واصف، هل يمكن أن نعود يعني إلى فكرة وجود مخزون استراتيجي من القمح كما كان الحال قبل الثورة؟
3: قبل الثورة يعني إحنا من عام 2006 لم يكن هناك مخزون استراتيجي بسوريا. هل الفترة السابقة نعم، هل يعني المخلوع يعني بفترة ما يعني من 2006 كنا نستورد قمح، أو طبعا كان الاحتياج يعني يصل إلى أحيانا 3.5 مليون طن لكن انه مخزون عندنا لسبع سنوات، انت عم تحكي عن عام 2010 او 2011 لما بدات الثوره ما كان في هذا المخزون. يعني الان اذا احنا ضمن الظروف الحاليه، ضمن الاعباء الماليه الحاليه، اذا امننا احتياجات للسنه القادمه، مثل ما تعرف ايضا البنيه الاساسيه او البنيه التحتيه للمؤسسه العامه للحبوب متضرره. في عندنا الصوامع اللي هي يعني كانت تقريبا عندنا صوامع بيتونية تكفي إلى 2.2 يعني مليونين ومئتين ألف طن من القمح في الصوامع. في جزء كبير ممكن يعني الرقم يصل إلى أكثر من 50% تحتاج إلى صيانة، اللي عم نحكي اللي ممكن صيانتها لتخزين هذا. يعني تعرف أنت موضوع القمح إذا ما كان في تخزين بطريقة صحيحة لفترات طويلة يصير في عندنا هدر بالمخزون. فلازم يكون في عندك أنت بنية تحتية، هي طبعا بشكل أساسي الصوامع البيتونية. في عندنا
0: يعني تحتاج إلى إعادة تأهيل
3: استكمال عملية الدمج، فيها موجودة شغالة، وحتى الموجودة تحتاج إعادة تأهيل، وفي تحتاج إلى مبالغ، لكن هي ضرورية جدا يعني أساسية لموضوع التخزين القمح. يعني مثل هذا إن شاء الله السنة إذا الموسم اكتمل بشكل صحيح وكان توقعات الإنتاج، يعني مع أنه في مثل ما حكى الزميل بأنه صار في عندك أنت طولات من البرد وكذا ممكن أثرت، لكن طيب. يعني باعتبار في عندنا مخزون سابق لازم يصير العمل على صيانة كل البنية التحتية من مستودعات صوامع بيتونية وصوامع معدنية وتأمين أيضا مستلزمات التخزين بالعراء من الأكياس الخيش والشوادر للتخزين، طبعا سواء طيب. في مؤسسة الحبوب أو مؤسسة أكثار البذار اللي هي أيضا مؤسسة حيوية جدا في قطاع الزراعة، خاصة بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية القمح والشعير والقطن.
0: أستاذ معاذ، كيف يمكن الوصول إلى حالة الأمن الغذائي في سوريا؟
4: تماما، بداية لا يمكن الاعتماد على الحلول الإسعافية المؤقتة، وخاصة الحلول التي تقوم فيها بعض المنظمات مشكورة طبعا على جهودها مثل منظمة الفاو التي تحدثتم أنتم في بداية التقرير عن دعم ما يقارب حوالي 17,000 أسرة على تقديم مدخلات إنتاج زراعية، ولكنها بين قوسين هي منقذة للحياة فقط. هذه المدخلات وهذه الشيء الذي يتم تقديمه هو لمساعدة هذه الأسر على الاستمرار في عمليات تربية المواشي والزراعة، وعدم بيع الأصول مثل المواشي الموجودة، وعدم هجر الأراضي الزراعية وتركها، مما يؤدي بالتالي إلى زيادة الاعتماد على المساعدات الغذائية وعدم الاعتماد على الإنتاج المحلي. إذا أردنا أن نصل إلى أمن غذائي مستدام، بداية يجب أن تبدأ وزارة الزراعة بتطبيق سياسات ناجحة تعتمد كما ذكرنا بداية على دعم المزارع بالدرجة الأولى وتقديم التسهيلات الأولية اللازمة، بالإضافة إلى كما ذكر الزميل مشكورا الاهتمام بالسدود والموارد المائية الموجودة وإدارة الموارد بشكل أمثل وحوكمتها. أيضا يتطلب هذا الأمر جهد متكامل ما بين الوزارات مثل وزارة الطاقة ووزارة الموارد المائية بالإضافة لوزارة الزراعة. يمكن الاستفادة أيضا من تجارب دول سابقة مرت بنفس الأزمات بالاعتماد عليها وتطبيقها، طبعا لكل دولة خصوصية، ولكن يمكن الاستفادة من الأمور الإيجابية التي طبقتها هذه الدول. ولا غير أيضا من الاستثمار في القطاع الزراعي مهم جدا للوصول إلى التنمية وأيضا الوصول إلى التعافي الاقتصادي.
0: وهل يمكن الوصول إلى يعني ما كانت تنتجه سوريا قبل سنوات 2011 تتجاوز 4 مليون طن سنويا من القمح؟
4: هذا الأمر سابق لإعوانه، من السابق الحديث عن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، لأن البنية التحتية الزراعية اليوم تعاني من الكثير من التحديات. من التحديات أيضا كما ذكرت 60% من الأراضي ممكن مزروعة بالألغام، وهذا الأمر يعيق المزارعين بالوصول إليها وزراعتها. أيضا الخنادق التي تم حفرها بطول ما يقارب 30 و40 كيلومتر وعرض 6 إلى 7 أمتار، هذه تستهلك كثيرا من المساحات الزراعية التي تم ردمها حديثا وهي خارج الموسم، في الموسم الحالي خارج المحصول الزراعي. يعني هذه الأمور كلها تحديات من تتطلب معالجتها ممكن 3 إلى 4 سنوات حسب طبعا الجهود المبذولة. هذا الأمر يتطلب خطة استراتيجية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، نعم قد تمتد حتى عام 2030.
0: ما رأيك أستاذ واصف يعني هل تفتقر سوريا لهذه الخطة الاستراتيجية في القطاع الزراعي؟
3: احنا متفائلين بذلك، وخاصة من خلال يعني الحكومة الجديدة اللي يعني كان في مؤشرات على رغبة في ذلك، من خلال يعني إذا راقبت الموسم الماضي كان في سعر مدعوم للقمح، وهذا يعني هي يعني نهاية عملية الإنتاج الزراعي هي بتسويق المحصول، وهو ممكن أحيانا يكون نصف الإنتاج الزراعي تسويق المحصول، فكان يعني السعر مناسب رغم أنه يعني تضرر الفلاحين أو المزارعين القمح، ولكن السعر كان يعني هو أحد العوامل الداعمة لقطاع الزراعة، واللي إحنا أيضا نتمنى يكون في دراسة تراعي التكاليف وأنه هي هذا السعر اللي هو ينعطى قيمة قمح للفلاحين هو ليست فقط سلعة نحن نشتريها، وإنما هو مؤشر أو دعم لاستمرار زراعة القمح من خلال يعني أنت لما تنتج أي منتج سواء زراعي أو صناعي وبعته بسعر مناسب راح يكون يعني مهم للاستمرار. عملية التنمية الزراعية الشاملة هي عملية متكاملة، يعني كل مؤسسات الدولة هي معنية فيها، وأيضا تعاون من الجهات البحثية الجامعات اللي هي جدا مهمة، وكان احنا في عندنا خبرات مهمة جدا خلال فترة الثورة، كنا نلتقي مع المنظمات الأجنبية والدولية، كانوا يعتقدوا بأنه احنا يعني ما عندنا خبرات، كانوا يتفاجئوا أنه السوريين هم عندهم القدرة سواء يعني المعاهد الزراعية والمهندسين الزراعيين أو الجامعات، في عندنا كليات زراعة يعني رائدة في جامعة حلب وجامعة دمشق، فيها مراكز أبحاث كانت هي موجودة تدعم وزارة الزراعة، ممكن التعاون فيها من خلال استنباط أصناف مناسبة أحيانا مقاومة للأمراض للجوائح اللي موجودة في سوريا، هذا جدا مهمة. العملية البحث هي عملية متكاملة، أيضا وزارة الموارد المائية وزارة الطاقة من خلال تأمين الاحتياجات المائية، أيضا المنافذ البرية والبحرية الهيئة اللي هي اليوم أيضا تلعب دور في استيراد المحاصيل أو الأسمدة اللي في عندنا نقص. احنا ايضا سوريا فيها انتاج الفوسفات، ممكن يصير دعم تصير معامل لتصنيع الفوسفات محليا بدل ما نصدرها مادة خام، يعني تعرف انت الفوسفات هي المادة الخام سعرها $100، اذا صنعت يرتفع سعرها ل 600 الى $700 الطن، فاحنا اذا دعمنا ايضا من خلال وزارة الصناعة لا يعني تصنيع الفوسفات الزراعي محليا واللي هو مهم جدا، ايضا دعم قطاع الصناعه الصناعات المرتبطه، في عندنا الاليات الزراعيه تحديث، فهي عمل جهد متكامل. السوريين قادرين يعني بجهد مشترك، وفلاحنا بشكل يعني جدا ممتاز يستجيب لعملية التطوير الزراعي، ما راح نعاني أبدا، بالعكس هو يحتاج فقط إلى دعم وتوجيه ودعم مادي وتشجيع. نعم سوريا قادرة العودة، وبالعكس تجاوز الأرقام اللي كانت موجودة سابقا، لأنه كان في تقصير مستمر في عندك أنت المساحات البادية، كانت النظام البائد كان يحارب أحيانا توسع الزراعة لأسباب ما بدنا نذكرها الآن، لكن احنا في عندنا ممكن المراعي، في عندنا أنواع أشجار أيضا، يعني قادرين. نعم استجابة لسؤالك. نعم
0: نعم أستاذ معاذ، أيهما أهم بالنسبة للزراعة والقمح خصوصا؟ هل يعني المناخ، تأثير المناخ، أم السياسات الحكومية؟
4: نعم جميعا تعتبر مهمة، ولكن السياسات الحكومية تعتبر الأهم. إذا ما طبقت سياسات حكومية تراعي تقلب المناخ وتعتمد على المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه فيمكن الوصول إلى اكتفاء وإلى أمن غذائي. هناك بعض المحاصيل التي تستهلك المياه بشكل كبير مثل القطن والشوندر والسكر يمكن تأجيلها حاليا بسبب حالة الجفاف التي تمر بها سوريا، والاعتماد على محاصيل أخرى هي أكثر تحملا للجفاف، لا سيما مثلا القمح، الشعير، الذرة الصفراء. نتحدث أيضا عن العنب، التين، الزيتون، هذه كلها محاصيل يمكن الاعتماد عليها مستقبلا لأنها لا تستهلك الكثير من المياه، وبالتالي يمكن اعتماد رزنامة زراعية أو تأجيل بعض المحاصيل حتى يتم الاستقرار المناخي بشكل أكبر. هذا كله يعتمد أيضا على السياسات الزراعية التي تعتمدها وزارة الزراعة والمديريات المعنية. فإذا السياسات هي أمر ضروري جدا. تعافي الزراعة أو قطاع الزراعة في سوريا كما ذكرت يحتاج إلى مقاربة شاملة. هذه المقاربة الشاملة تعتمد بالدرجة الأولى على تأهيل البنية الزراعية، شبكات الري، إدارة البيئة، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية والعالمية لأنها يعني غنية بالخبرات وأيضا بالمستشارين الذين يمكن أن يساعدوا ببعض الاستشارات التقنية وأيضا التمويل.
0: شكرا لكما معاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق، وواصف الزاب المهندس الزراعي من دمشق. واصل مشاهدينا ونعود إلى محورنا الأخير.
5: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
6: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
7: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
8: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
9: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: مرحبا بكم. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تستمر الحرب على إيران من أسبوعين إلى 3 أسابيع، مشيرا إلى أن عامل الوقت ليس ضاغطا بالنسبة لبلاده. قال ترامب إن المتظاهرين الإيرانيين سيكون لديهم أسلحة قريبا، وأضاف أن قوات بلاده دمرت اليوم 8 سفن من الزوارق الإيرانية الصغيرة، وأشار إلى أن الإيرانيين يتحدثون معه بخلاف الطريقة التي يصرحون فيها للإعلام، مؤكدا أن الولايات المتحدة أمام خيارين، إما إبرام صفقة مع إيران أو الانتصار عليها عسكريا. انضم إلينا محمد علي الحكيم المحلل السياسي من طهران، ودكتور فرانك مسمار العضو في الحزب الجمهوري وكبير مستشاري جامعة ميريلاند من واشنطن معنا. مرحبا بكما. دكتور فرانك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بأن هناك أسلحة ستكون بحوزة المتظاهرين الإيرانيين، ما الذي يرمي إليه من خلال هذا التصريح؟
1: طيب، شكرا للاستضافة. واضح جدا أن هناك انشقاق داخل إيران بطريقة أو بأخرى، طبعا بغض النظر عن الدفاع الإيراني، ولكن نحن نتكلم عن ما نراه. يعني الرئيس ترامب يقول هناك من يتفاوض معه، ولكن على أرض الواقع هناك من ينفي هذا التفاوض. فواضح جدا أنه هناك يعني منظومة سياسية وهناك منظومة عسكرية، ولكن المنظومة العسكرية واضح أنها أقوى من المنظومة السياسية. طيب، إذا ذهبنا إلى النقاط التي تفاوض عليها إيران بالعلوم السياسية، هناك اختلاف ما بين المنظومة العسكرية والسياسية. المنظومة السياسية عادة تبحث عن تسويات، تنازلات، توافقات وهكذا. المنظومة العسكرية عادة تبحث عن ضمانات، لأنها تريد أن تبقى وتحافظ على نفسها وعلى السلطة وهكذا، لأنه في حالة انهيار المنظومة العسكرية عادة هناك حساب، يعني ممكن الشعب المدني وهكذا ممكن يحاسبها. فإذا لاحظنا جميع النقاط الإيرانية التي طلبت من الولايات المتحدة هي يعني بطريقة الضمانات، يعني أكثر من طريقة التفاوض. وواضح جدا أنه يعني هي لا تعي ما هي نقاط التفاوض للولايات المتحدة، لأنه مضيق هرمز هو ليس موضوع الحرب، هو عرض جانبي للحرب. وطبعا في النهاية هو مضيق دولي ليس للولايات المتحدة وليس لإيران، لا يجوز للإثنان التفاوض عليه. لماذا؟ لأنه هو ملف دولي. هناك 200 مضيق رئيسي في العالم، إذا سمح لأي دولة، ليس لإيران، لأي دولة أن تسيطر على مضيق، الدول الأخرى سوف تسيطر على مضائقها، سوف نخلق كارثة في العالم.
0: فهذا الكلام، لكن هذا الكلام دكتور فرانك ألا ينطبق أيضا على الولايات المتحدة التي شنت حربا دون يعني تفويض أو يعني دون التزام بالقانون الدولي؟
1: هلا هذا الكلام نعم في منظور خلينا نقول إيران وتعاملها مع المجتمع الدولي، لأنه إيران لم تتعامل مع المجتمع الدولي في موضوع الطاقة الذرية من خلال ما يتم يعني خلينا نقول مطالبات لها. طبعا الادعاءات الإيرانية حفظناها أنها تقول أنه الرئيس ترامب خرج من الاتفاقية النووية وهكذا، ولكن الرئيس ترامب لم يكن موجودا في الحكومة لمدة 4 سنين أيام الرئيس بايدن وأيام التفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. لماذا لم يستطيعوا أن يجدوا حل لهذا المنظور؟ إيران تدعي أنها كانت ملتزمة، وما بعد ذلك لأنه الرئيس ترامب أو الولايات المتحدة خرجت من الاتفاقية اضطرت أنها ترفع التقسيم ل 60%، ولكن هذا الكلام لن يحدث بين يوم وليلة. يعني واضح جدا أنه إيران لديها اتفاق معين داخل إيران على منظومة الأسلحة النووية التي أصلا قامت عليها الثورة. بالإضافة وآخر نقطة، من يريد أن يكون لديه أسلحة نووية سلمية لا تكون في باطن الأرض ولا تكون في بطون الجبال، تكون أمام العيال.
0: أستاذ محمد، ما رأيك؟ كيف تقرأ طهران هذه التصريحات الأمريكية مؤخرا؟
2: نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفك العزيز. يعني بطبيعة الحال كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما أكدت صحيفة واشنطن بوست بأنه تجاوز الكذب والادعاء العام أكثر من 30,751 مرة. هذا الرئيس تجاوز الكذب والادعاء والادعاء الكاذب حسب رأي صحيفة واشنطن بوست، أي بمعنى لا يمكن التعويل على كلام الرئيس الأمريكي.
0: لكن هناك وقائع على الأرض أستاذ محمد، يعني في النهاية هناك حصار مفروض الآن على طهران وربما تتجدد الضربات العسكرية.
2: يعني إيران أكدت بأنها إن استؤنفت الحرب فلديها أوراق أن تناور بها وسيكون لديها رد يختلف ومغاير عما كانت خلال الحرب 40 يوما. يعني بالمجمل إيران لديها تقريبا حسب المصادر الرسمية والمعلنة لديها 19 مدينة صاروخية تحت الأرض، ولحد هذه اللحظة لم تفتح أبواب تلك المخازن، ولديها
0: لأنها عاجزة عن الوصول إليها، أليس كذلك أستاذ محمد؟
2: يعني هذه إحدى الأمور، بعض المخازن تحت الجبال أكثر من 300 متر، ولا أعتقد هناك صواريخ يمكن أن تصل إليها. لذلك الأمر الأهم،
0: ليس هناك صواريخ تصل إليها، لكن يعني لا يستطيع أيضا القوات الإيرانية لا تستطيع الوصول إليها في ظل السيادة الجوية الأمريكية على الأجواء الإيرانية.
2: إذن السؤال المطروح، كيف كانت تطلق إيران الصواريخ نحو العمق الإسرائيلي والقواعد الأمريكية الإسرائيلية؟ فأعتقد هي الصواريخ من بعض المخازن أو ما لديها في مخازن أخرى، لأنه أثناء كلمة الرئيس الأمريكي التي أكد قضينا على الصواريخ، المنظومة الصاروخية تلقت إسرائيل والقواعد الأمريكية بنفس اللحظات، كانت متزامنة خلال لقاء أو كلمة الرئيس الأمريكي، الصواريخ انطلقت ووصلت إلى الأهداف المرجوة. لذلك اليوم أمريكا تريد الحقيقة، تريد أن تدخل في مفاوضات من باب التنازل، لا تريد أن تدخل المفاوضات كما تريدها إيران من باب الندية والاحترام المتبادل. هذا غير يعني إيران لا تفاوض هكذا، إما احترام وتبادل وندية إما لا تدخل في مفاوضات. وإيران آمنت بعد 7 أكتوبر، إيران آمنت بولادة الشرق الأوسط، وبالتحديد بعد الحرب المفروضة عليها آمنت بولادة الشرق الأوسط بشرطين: أولا، ينبغي أن تكون لاعب مؤثر في التوازنات الجديدة وولادة الشرق الأوسط التي لا تريد أن تقف أمام ولادته، ينبغي أن تكون لاعب مؤثر. والأمر الثاني، ينبغي أن يكون الشرق الأوسط الجديد ضمن مقاسات شعوب المنطقة وليس مقاسات نتنياهو وترامب.
0: طيب، لكن شعوب المنطقة أيضا كثير منها متضرر من السياسات الإيرانية. أنقل النقطة إلى دكتور فرانك، يعني تحديدا هذه النقطة دكتور فرانك، أنه الولايات المتحدة على الطرف الآخر تريد إخضاع إيران كما يقول ضيفنا الأستاذ محمد، وحتى الآن يعني يبدو أنه بعد حوالي 67 يوم من انطلاق الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية لم يحصل هذا الإخضاع. هناك هدنة الآن، تلوح من جديد واشنطن بضربات العسكرية، تقول يعني قد تزود المتظاهرين بأسلحة، لكن قد يقرأ البعض في ذلك فشلا إخفاقا أمريكيا في إخضاع إيران، وبالتالي تحاول يعني التلويح بخيارات أخرى. ما رأيك؟
1: أنا قلت في كثير من المقابلات إنه الولايات المتحدة يعني عندها منظور معين في موضوع السياسة وموضوع الديمقراطية الموجودة في الولايات المتحدة. يعني إيران لا تقرأ الولايات المتحدة، إيران تقرأ الولايات المتحدة من خلال الإعلام، وسائل الإعلام، من خلال المجلات، الجرائد، بغض النظر يعني إكسيوس، واشنطن بوست، هذا ليس كلام رسمي، المهم ما علينا. فبناء عليه يعني خلينا ننظر، يعني الولايات المتحدة هل تستطيع أن تدمر إيران عسكريا؟ يعني واقعيا طبعا، ليس حب أو غرام أو كذا، تستطيع إيران ليس،
0: لكن سيكون لدي يعني دكتور جوية. فرانك، لكن اسمح لي، يعني القصة ليست يعني قوة تدمير شاملة، سيكون هناك تبعات. الآن فقط مضيق هرمز لوحده سبب أزمة عالمية في الطاقة، والآن يعني الأمور تتجه تتصاعد.
1: هذا ما أريد أن أقوله. يعني إذا أرادت الولايات المتحدة أن تجب بالمنظور العسكري تستطيع، ولكن واضح إنه الرئيس ترامب لا يريد أن يدمر الدولة، يريد أن يحافظ على الدولة ويحافظ على الشعب الإيراني بأن يختار قيادة أكثر اعتدالاً من القيادة الموجودة. طيب، بناء عليه أنا قلت لك تستطيع، نعم تستطيع، هي تستطيع يعني عسكرياً تستطيع. طيب، ما يعني ما هي نتائج مثلاً الفوضى؟ لا أحد يريد الفوضى. حرب أهلية؟ لا أحد يريد الحرب أهلية. يعني لا نرضى للشعب الإيراني ولا نرضى لمنطقة الشرق الأوسط.
0: إذن لماذا يتحدث الرئيس ترامب عن يعني تسليح المتظاهرين، وعلماً بأنه تحدث سابقاً عن تسليح مجموعات كردية معارضة، وأيضا يعني لم تستجب هذه المجموعات أو لم يحصل هذا الأمر؟
1: لأنه أي مجموعة تريد أن تخرج ضد هذا النظام تريد غطاء جوي، تريد إشارة يعني ممن ممكن أن يحميها من بطش النظام. اليوم قال الرئيس ترامب أنه قتل 42 ألف شو اسمه متظاهر. طبعا إيران تقول 3 و5 و10، ولكن بغض النظر يعني الأوروبيين قالوا 30، أمريكا قالت 42، ولكن هناك عدد من القتلى، يعني بغض النظر ما هو العدد، لن نختلف على هذا الموضوع، سواء 1000 أو 100 ألف، هناك قتلى، هناك مدنيين خرجوا للتعبير عن رأيهم وتم قتلهم بغض النظر. طيب النقطة الثانية، يعني هل مثلا نريد يعني حرب أهلية مثلا ما بين الكرد والعرب والفرس والتركمان وهكذا؟ هذا أيضا ليس من مصلحة المنطقة. فالنظام الإيراني لا يستوعب ما يحدث، يعني الولايات المتحدة لا تريد فعليا تدمير الدولة. طيب انظر كيف تتصرف المجموعة التي تحكم الدولة حاليا. يعني مثلا هناك سفينتين أمريكانيات تحاول أن تخرج في يعني المشروع الجديد السفن العالقة، تضرب الإمارات. طيب لماذا تضرب الإمارات؟ يعني لا لا لا يوجد ضرب أصلا من قبل الولايات المتحدة، ولا يوجد الكذب التي تقولها إيران أنه يعني هي القواعد العسكرية الموجودة في الدول الخليج. طيب. يعني واضح جدا أنها لا تستوعب ما يحدث. يعني المجموعة التي تحكم إيران غير مقتنعة تماما أنه الأحداث ليست لمصلحتها يا أستاذي.
0: طيب أنقل هذه النقطة للأستاذ محمد، ويعني رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول أيضا هناك معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز، بالإشارة لما قاله الدكتور فرانك. الولايات المتحدة الآن تطبق الحصار على الموانئ الإيرانية، وتعمل أيضا تدخل مدمرات أمريكية لتأمين يعني هذا المضيق، وبالتالي إيران يبدو أنها قد تخسر آخر أوراقها للضغط يعني في قضية مضيق هرمز، ولذلك على ما تعول إذن أستاذ محمد؟
2: يعني الحقيقة إذا نظرنا إلى عالم السياسة والأوراق للمناورة كما يفهمها ضيفك العزيز، فينبغي أن نركن جانبا، لأنه لا يمكن أن ندخل في عالم التحليل بهذه، يعني يمثل كأنه الجانب الأمريكي أولياء ومرسلين ورحمن، ويعني يمثلون الرحمن، والجانب الإيراني يمثلون الشيطان.
0: لا نتحدث الآن أستاذ محمد عن الوقائع، يعني هناك موازين قوى. نعم. على الأرض
2: بالوقائع عزيزي، ثلاثة أهداف فقط ردا على ضيفك، ثلاثة أهداف وضعت على الطاولة لم ترى نور النجاح بقدر ما عانقت ظلام الفشل. تغيير النظام، تشينج نظام، هدف كان إسرائيلي، إنهاء البرنامج النووي، إنهاء البرنامج الصاروخي. أثناء كلمة الرئيس الأمريكي انطلقت الصواريخ ووصلت إلى الأماكن المحددة.
0: يعني أستاذ محمد، بس إلى متى ستمضي إيران في هذا الخيار العسكري؟ إلى متى تستطيع الصمود؟ علما بأنه قيادات الصف الأول والثاني تقريبا جميعهم اغتيلوا، هناك سيادة جوية لإيران وإسرائيل على الأجواء الإيرانية، وبالتالي أيضا يعني إيران يبدو أنها لا تدرك كثيرا يعني هذه الموازين.
2: لا أختلف معك، الطائرات الأمريكية والإسرائيلية كانت تصول وتجول، لكن كما أن الطائرات الأمريكية والإسرائيلية تصول وتجول في إيران، كانت الصواريخ الإيرانية كانت تصول وتجول في إسرائيل، وجميع الشعب الإسرائيلي كان تحت الأرض، وجميع الشعب الإيراني كان فوق الأرض. فهناك معادلة، يعني رغم أن لا يمكن مقارنة المنظومة العسكرية الإيرانية بالأمريكية، لا خلاف على ذلك، المنظومة العسكرية الأمريكية تتجاوز أكثر من تريليون و330 مليار دولار، 1330، في حين إيران وزارة الدفاع لا تتجاوز الميزانية 12 مليار دولار، لكن هذه 12 مليار دولار تمكنت أن تقف أمام تحقيق الأهداف الأمريكية الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط. لذلك ثلاثة أهداف وضعتها على الطاولة لم ترى نور النجاح: إنهاء البرنامج الصاروخي، إنهاء البرنامج النووي، تشينج نظام. اليوم النظام هناك تماسك حقيقي والتفاف حول القيادة الإيرانية بصورة ملحوظة وملموسة، وشاهدناها منذ اليوم الأول. لكن نحن يعني نعترض على إيران بأنه لماذا أغلقت مضيق هرمز. لا نعترض على أمريكا. طيب. التي دخلت في حرب وتم اغتيال هرم السلطة والقيادات العسكرية والسياسية.
0: طيب نحن
2: لا يمكن أن نعترض.
0: نعم أستاذ محمد، يعني هي القصة ليست الآن تسجيل مواقف، لكن نريد أن نفهم المشهد يعني وإلى أين يتجه. لذلك أعود إلى دكتور فرانكو وأسأله عن التصريحات الأمريكية. وفق وول ستريت جورنال تقول بأنه ربما الرئيس الأمريكي ترامب يأمر بضربات عسكرية في غضون الأيام القادمة، وأن الحرب قد تمتد إلى أسبوعين إلى ثلاثة، وبالتالي هل نحن نتجه إلى التصعيد العسكري مجددا، لأننا ما زلنا يعني في مرحلة وقف إطلاق النار؟
1: أكيد نحن نتجه إلى المنظور العسكري، لأنه واضح جدا أنه الولايات المتحدة حاولت أن تفهم من يحكم الدولة، لأنه واضح لا يوجد من يحكم الدولة بغض النظر يعني ادعاءات الضيف أو غيره. يعني أنا خرجت مع كثير من يعني المناظرين الإيرانيين نفس المنظور، يعني نفس الكلام، يعني ولكن اليوم سيد بازوكشيان يعني هو قال الرد من الحرس الثوري الإيراني على إيران كان تهور، يعني واضح جدا هذا الكلام من إيران ليس من عندي. فما
0: طيب لكن دكتور فرانك، يعني إذا كانت الولايات المتحدة تعول على انشقاق ما بين القيادة السياسية والعسكرية أو يعني تيارات داخل تيار إصلاحي مثلا داخل يعني الحكم الإيراني، حتى الآن لم يحصل أي شيء من هذا القبيل، وأبدى النظام الإيراني تماسكا يعني كبيرا.
1: لا أستاذ، لا النظام الإيراني يعني بغض النظر عن الإعلام والسرديات الإيرانية، يعني من يحكم الدولة هو الحرس الثوري، يعني السيد بازوكشيان يعني واضح جدا أنه لا يعلم ما يحدث في الدولة، بناء عليه هو اعترض على رد الحرس الثوري. يعني هذا ما حصل، يعني أنا أوصف حالي، لا هذا ليس رأيي. طيب بالنسبة لسرديات الضيف، يعني هو يقول مثلا أنه استطاعت إيران بالقدرات التي يعني فعليا هي تدمر فيها يعني الشعب الإيراني والدولة الإيرانية. هذا يذكرني على فكرة في وزير الإعلام العراقي الصحاف، يعني في كانت يعني السرديات العراقية عجول الأرض وهكذا، بعد يومين تم احتلال بغداد. فيعني أتمنى أن الشعب الإيراني يكون أوعى من هذا المنظور. طيب. بغض النظر، فإذا كان يقول إن هناك رد، الرد يا أستاذي أنا ردي عليه، رد أستاذي في المعركة التي تصوروها دائما من منظور ديني ومنظور خلينا نقول إيراني شرق أوسطي، أنتوا ضربتوا الدول العربية 85% وضربتوا أمريكا وإسرائيل طيب. ب15%، يعني هذا الكلام واقع يا أستاذ ولا مو واقع؟ يعني عملية السرديات الإيرانية والله يا سيدي ما هي واقعية. عملية طيب. تقول إنه هناك قواعد عسكرية أمريكية موجودة، طب ما عندك القاعدة العسكرية المتنقلة، ما هي في البحر، عندك قدرات ل 4000 كيلومتر لقاعدة ديغو غارسيا، لماذا لا تضرب الأسطول البحري؟ طيب. لماذا لا تضرب إسرائيل؟ لماذا لا تضرب ديمونة إذا تستطيع أن تضربها؟ أما تضرب الدول العربية 85%، يعني هذا كلام من يقبله طيب. يا أستاذ؟
0: طيب هذا الخيار أستاذ محمد، ألا يمكن يعني أن يكون هنا خيار آخر ما يزال مفتوحا، الباب مفتوحا أمام صفقة سياسية؟ اليوم يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى الصين، وذلك قبل أيام من موعد زيارة الرئيس ترامب إلى الصين، وبالتالي هل يمكن للصين أن تلعب دورا ما في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين؟
2: يعني بالتحديد المفاوضات التي جرت بوساطة باكستان كانت برعاية صينية، وهنا يعني غير راغبة الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر هذه المفاوضات، لأنها كانت بوساطة باكستانية برعاية صينية. هذا ما أثار حفيظة الرئيس الأمريكي وتسبب ببعثرة النتائج. لذلك اليوم الكثير من يعتقد بأنه إيران تريد الحرب، بالعكس إيران لم تهاجم، إيران تدافع، إيران دافعت عن يعني عن بلدها وعن وحدة أراضيها، وأدركت بأنه يعني إيران أدركت التخلي عن برنامجها النووي بالتحديد والصاروخي بمعنى مواجهة مصير مجهول إلى مصير يعني ليبيا تقريبا، وكذلك طرح تسليم اليورانيوم يعكس رغبة أمريكية إسرائيلية في تفكيك عناصر القوة، وهذا لم ولن يحدث منذ 2002 وأنا مواكب للبرنامج النووي منذ اليوم الأول، وكما أكدت منذ اليوم الأول إيران لم تسلم يعني غرام واحد ولا مثقال، تسلم إلى أي دولة.
0: وهذا يؤكد الشكوك أستاذ محمد حول نية إيران بامتلاك سلاح نووي، يعني مع الاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب.
2: إيران رفعت نسبة التخصيب رداً على عدم تنفيذ البنود. 19 يوماً وثمانية ساعات كانت المفاوضات فيما بين طهران و5+1، وفي نهاية المطاف جاء الرئيس ترامب بعدما كان الرئيس أوباما ومزق الاتفاق. بنفس الوقت إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم. طيب. إيران أكدت مستعدة أن تقلل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.7%. ألا أنه إسرائيل بسبب إسرائيل لما تسعى أو لما يعني تكون واسطة للوصول إلى نتائج إيجابية فيما بين طهران وواشنطن. ما لم تخرج إسرائيل الوصول إلى نتائج إيجابية فيما بين طهران وواشنطن أمر مستحيل. لذلك الدبلوماسية الإيرانية اليوم تتحرك على مسارين: تخفيف التصعيد مع الغرب بالدرجة الأولى، وتعزيز الشراكات الإقليمية. مع كل الأسف ضيفك يقول الإمارات حسب الجانب الإيراني يؤكد بأن الإمارات كان مشارك في الحرب الأخيرة وانطلقت.
0: هو يعني أستاذ محمد، يعني إيران قصفت كما قال ضيفنا الدول العربية ولم تقصف يعني معظم الحقيقة الإحصائيات تقول بأن المسيرات والصواريخ التي انطلقت باتجاه دول عربية أكثر بكثير مما توجهت إلى إسرائيل. طيب لكن أريد أن أستكمل يعني قبل أن ينتهي الوقت مع دكتور فرانك موضوع الوساطة وال يعني إبرام صفقة، إلى أي درجة هذا ما يزال ممكنا خاصة مع الدور الصيني والزيارة المرتقبة للرئيس ترامب إلى الصين دكتور فرانك؟
1: هلا شوف، الوساطة الباكستانية تاريخية، يعني هي ما بين الصين والولايات المتحدة من عيدها ل 1971. الولايات المتحدة في تلك الفترة لم تعترف بالصين، ولكن الباكستان مهدت لذهاب هنري كيسنجر سرا إلى الصين لتوثيق العلاقات ما بين الصين والولايات المتحدة. ففعليا الباكستان مقبولة لدى الصين ولدى الولايات المتحدة، وطبعا مقبولة حاليا بمشروع إيران، ولكن هو تفاوض ما بين الصين والولايات المتحدة. لماذا؟ احنا نتكلم عن قوة استراتيجية على مستوى العالم، لا نتكلم عن قوة إقليمية، إيران أو غيرها، بغض النظر يعني كيف منظور الضيف، هي حجر على وقعة الشطرنج، هذا واقع. فبناء عليه يعني الصين حاليا تفاهمت مع الولايات المتحدة على بنود معينة، وقلت لك الوفد الأمريكي حاليا موجود في الصين، لو عادة ما يذهب للتحضير ويذهب الرؤساء للمنظرة، يعني خلينا نقول التوقيع وهكذا. فبغض النظر
0: طب يعني دكتور فرانك، لكن ما تقوله إذن إذا توصلت يعني الولايات المتحدة،
2: نعم،
0: إذا توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق ما تفاهم ما، هذا يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق في إيران أيضا.
1: طبعا يعني هذا ما قلت لك إياه، ولكن سوف يكون بيد الذي يعني خلينا نقول لديه القدرة أكثر على

0: الولايات المتحدة قبل أن تذهب إلى إيران أستاذ سيطرت على قناة بنما وعلى النفط الفنزويلي وعلى النفط الإفريقي.
1: طيب وبعد ذلك طالما إيران لا تقبل مثلا في قضية النووي كما يقول ضيفنا بتسليم اليورانيوم المخصب عالي التخصيب، إذا ما الشروط التي يمكن أن يتم الاتفاق عليها؟
0: أستاذي الموضوع هو ليس حب وغرام، الموضوع في عالم السياسة القوي يفرض شروطه يا أستاذ، يعني هذا واقع التاريخ من أيام البشرية، فبناء عليه احنا لا نتكلم الآن من مع من، نتكلم ما واقعيا ما سوف يتم. واقعيا إيران لا تستطيع أن تفعل شيء.
1: طيب أستاذ محمد، يعني في هذه ظل هذه الظروف برأيك ما هي السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة القادمة؟ هل سنشهد تمديد للمفاوضات جولة جديدة أم لا، ربما نذهب إلى خيار التصعيد؟
2: يعني كل السيناريوهات مطروحة، كذلك استئناف الحرب، وكذلك إذا أرادت أمريكا أن تذهب إلى مفاوضات مباشرة باحترام متبادل وندية، من الغير مستبعد إيران تذهب إلى مفاوضات على طاولة مباشرة. لكن ضيفك يؤكد بأنه أمريكا قوية وتفعل وكذا، أنا لا أعتقد بأنه هذا لديها، نعم صواريخ ونووي وحاملات طائرات، لكن في نهاية المطاف ماذا حققت في المنطقة عزيزي؟ ينبغي أن نتكلم يعني بواقع، ماذا تحقق لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب 40 يوما؟ نعم حققت، تم استهداف 3800 بريء من المدنيين من النساء والأطفال وطلاب المدارس. اليوم 49% من النفط الوقود ارتفعت في أمريكا. اليوم الهيبة الأمريكية أمام العالم بعدم تحقيقها الأهداف المرجوة اليوم وصلت إلى الحضيض. نعم أمريكا لديها نووي ولديها قنابل ولديها صواريخ ولديها يعني ميزانية هائلة، لكن في نهاية المطاف لم تتمكن من تحقيق سوى 5% من أهدافها، وتمكن
1: نكتفي بهذا
2: أمريكا
1: القدر.
2: وإسرائيل يريدان فقط على القضية أمريكا وإسرائيل يريدان الانتقام من إيران لأنها تمكنت أن تقف أمام المشروع الأمريكي الإسرائيلي التوسعي في منطقة الشرق الأوسط.
1: انتهى الوقت دكتور فرانك. نعم. جملة واحدة فقط، جملة،
0: إذا أمريكا لم تستطيع أن تحقق أهدافها بناء على سرديات الضيف، الشعار الإيراني الذي عرض على مدار التاريخ لم تحقق لا تحقيق تحرير فلسطين والقدس بعد تدمير العراق وسوريا ولبنان وغزة واليمن.
1: لكما انتهى الوقت.
0: لم تحقق أيضا شيئا من شعارات
1: محمد علي الحكيم المحلل السياسي من طهران. شكرا جزيلا، انتهى الوقت. ودكتور فرانك مسمار العضو في الحزب الجمهوري من واشنطن، شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

الرشيد أرضا على ضفاف النهر، فأنشأ فيها مدينته رحبة مالك بن طوق لتكون عينا تحرس النهر وبوابة تضبط إيقاع البادية. لم يبقى من تلك الحاضرة العظيمة اليوم إلا أطلال قلعتها الشامخة التي تقف بجدرانها البازلتية العميقة وأبراجها المنيعة، شاهدة على صراع الإمبراطوريات ومرور الفاتحين. تتحدى الرحبة بجمالها المعماري الفريد وقوة تحصينها قسوة الزمن، فتروي أقواسها العالية صدى صيحات الجنود، وتحكي سراديبها أسرار المدافعين الذين صانوا تخوم الديار لقرون. الرحبة ليست مجرد حجر فوق حجر، بل هي هيبة التاريخ السوري التي تتجلى في أبهى صورها، تعانق الريح وتحرس بوفاء كل من عبر هذا الشرق العظيم.

قلعة الرحبة حارسة البادية والفرات، على تلة تشرف بزهو على مدينة الميادين تنتصب قلعة الرحبة كفارس لا يترجل. هي حصن الفرات الحصين الذي بناه مالك بن طوق التغلبي، ذلك القائد الذي منحه الخليفة هارون

0: أخبار التاسعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. وزارة الداخلية تعلن تفكيك خلية مرتبطة بحزب الله وتقول إنها كانت تخطط لعمليات إرهابية واغتيالات. قافلة ثانية تغادر مخيم الروج بير في الحسكة، ومصادر محلية تقول إن العائلات توجهت نحو دير الزور ودمشق وحمص. وزير الطوارئ يعلن إزالة 747 ألف متر مكعب من الأنقاض، ويقول إن عمليات الترحيل تمت خلال 3 أشهر وشملت 5 محافظات. ترامب يعلن تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز لفترة وجيزة، ويؤكد استمرار الحصار على إيران. أهلا بكم مشاهدين في التفاصيل، ونبدأ هذه الجولة الإخبارية بتطورات الأوضاع الأمنية، حيث أعلنت وزارة الداخلية إحباط مخطط إرهابي وتفكيك خلية تابعة لحزب الله كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد. بدوره نفى حزب الله ارتباطه بخلية مسلحة التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية السورية، وأعلنت عن تفكيكها كذلك. هذا وكانت تخطط لاغتيال شخصيات حكومية رفيعة المستوى وتنفيذ هجمات في عدد من المحافظات السورية.
1: إحباط لمخطط إرهابي واسع في سوريا. وزارة الداخلية تلقي القبض على خلية تابعة لحزب الله كانت تعد لتنفيذ مخطط وأجندة تخريبية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد في سلسلة عمليات أمنية متزامنة شملت محافظات دمشق وحلب وحمص وطرطوس واللاذقية. الوزارة أوضحت أن عناصر الحزب تسللوا إلى الأراضي السورية وتلقوا تدريبات مكثفة في لبنان، في حين كانت الخلية بصدد تنفيذ أجندة تخريبية تشمل اغتيالات ممنهجة تستهدف شخصيات حكومية رفيعة بحسب بيان لوزارة الداخلية. قوى الأمن الداخلي نشرت صور أعضاء الخلية وقالت إن من بينهم المسؤول المباشر عن ملف الاغتيالات، والذي كان يشرف ميدانياً على وضع الخطط وتحديد الأهداف، إلى جانب أسلحة خفيفة ومتوسطة وعتاد عسكري متكامل كان بحوزة الخلية، وفق الصور التي أظهرت القنابل اليدوية والذخائر المتنوعة، إلى جانب تجهيزات رصد وإسناد فني شملت مناظير تخصصية وكاميرات. إحباط محاولات خلايا تابعة لحزب الله تنفذ عمليات تستهدف الأمن والاستقرار ليست المرة الأولى. سبقت هذه العملية الأمنية عمليات رصد وتتبع نفذتها وزارة الداخلية، ألقت فيها القبض على مجموعة كانت تستعد لاستهداف شخصية دينية في باب تومة بدمشق، ومجموعات أخرى أطلقت صواريخ على مناطق في العاصمة، إضافة إلى إحباط محاولة لإخفاء معدات مخصصة لإطلاق صواريخ في القنيطرة.
0: وللوقوف على هذا الخبر مشاهدينا، ينضم إلينا مباشرة من بوردو من فرنسا الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ حسام البرم. أستاذ حسام، أهلا وسهلا بك في هذه المساحة. إذن الداخلية السورية تفكك خلية وصفتها بالإرهابية تابعة لحزب الله وتضبط ترسانة أسلحة بحوزة أفراد هذه الخلية، في ظل هذه التطورات الأمنية كيف يحلل هذا الخبر؟
2: نعم، بداية صباح الخير لك والسادة المشاهدين والسلام على الشعب السوري. هذا الخبر يمكن رؤيته من منظورين، يعني المنظور الخارج الإقليمي، يعني على مستوى العلاقات الدولية. الجانب الإيراني ورغبته والتحول داخل الجانب الإيراني والحكومة الإيرانية، الحكومة الإيرانية اليوم أخذ اليمين المتطرف المتشدد في إيران، اليوم يستلم زمام السلطة ويحاول دعم كل الخلايا وكل التحركات التي تؤدي إلى توريط أكبر عدد من دول المنطقة في هذه الحرب بشكل أو بآخر، مع دولة الاحتلال الإسرائيلي أو كان مع الجانب الأمريكي. وسوريا هي نقطة مهمة ومفصلية في هذه المعادلة، فبالتالي حاول الإيرانيين من خلال دعم مجموعات مباشرة ومجموعات يعني مدربة بشكل جيد من إدخال سوريا في هذه الدوامة من خلال عمليات استهداف لمجموعات من داخل الأراضي السورية لدولة الاحتلال الإسرائيلي أو لمواقع لثكنات في الجولان السوري المحتلة. وبالتالي هذا التحرك ينظر له من جانب ان الايرانيين يرغبون بشده في ادخال سوريا في هذه المعركه، لان دور سوريا سيكون مفصلي في حال دخلت سوريا، في بالتالي يعني فتح طريق الامداد ايران العراق باتجاه حزب الله باتجاه لبنان. حزب الله يعاني من اختناق شديد جدا منذ ان تحررت سوريا بالعام 2024 وسقط النظام البائد، وبالتالي حزب الله مضطر ان يراعي رغبه الدوله السوريه. فعندما تم القاء القبض على الخليج، خرج حزب الله وتنكر من هذه الخليه وقال ان هذه الخليه هي غير تابعه له، ولكن عمليا وفعليا هذه الخليه هي تابعه لحزب الله، وحزب الله يحاول تلافي غضب الدوله السوريه منه واغلاق الحدود بشكل كامل، وبالتالي اختناق مطلق لحزب الله. الحدود مغلقه بوجه الاسلحه، لا يوجد حمله امنيه بحزب الله، ولكن اذا تدخلت سوريا ضد حزب الله في لبنان او من داخل اراضي سوريا في اجتثاث حزب الله لدعم الحكومه اللبنانيه، فإن الحكومة السورية قادرة على انتزاع سلاح حزب الله، بالإضافة للحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي عليه بالوقت الحالي، وبالتالي لا يرغب بفتح جبهتين، لأن هذا يعني بالحقيقة بالمطلق زوال حزب الله من لبنان بالمنطقة وانتهاء حزب الله في المنطقة. والقادر فعليا على اجتثاثه بالتعاون مع الحكومة اللبنانية هو النظام السوري الجديد، وبالتالي حزب الله يسعى إلى حالة موازنة مع هذا النظام، ولكن الإيرانيين يسعون بكل جهدهم بتنظيم مجموعة من الخلايا لتوريط سوريا بهذه المعركة، لتوريط سوريا بدخول دولة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب السوري أو الأراضي السورية، وتكون معركة مفتوحة مع الجانب السوري، وبدخولها يتأمن المعبر الرئيسي
0: طيب.
2: من العراق لحزب الله. نعم.
0: أستاذ حسام، في ذات السياق خبر وزارة الداخلية يقول كذلك بأن هذه الخلية كانت تسعى جاهدة إلى اغتيال شخصيات حكومية وصفت هذه الشخصيات بأنها رفيعة المستوى. باعتقادك من هذه الشخصيات وما الغاية من عملية اغتيالها؟
2: نعم، هي الشخصيات المناوئة للحالة الإيرانية، هي الشخصيات التي ساهمت بشكل أساسي على اقتلاع التيار الإيراني. يعني معركة ردع العدوان بشكل أساسي كان أحد أهدافها الرئيسية المعلنة، وهو اجتثاث الوجود الإيراني في سوريا، وبالتالي هناك قيادات عسكرية وميدانية ومسؤولين رفيعين في الدولة السورية، كانوا قيادات عسكرية وميدانية اليوم مسؤولين رفيعين في الدولة السورية، يعني يتبنون وما زالوا يعني يتبنون هذا النهج ويعملون على هذا النهج. وبالتالي الإيرانيين يرغبون من خلال عمليات الاغتيال، الضغط أو إحداث تغيير في بنية تفكير الحكومة السورية الجديدة، اجتثاث هذا التيار المناوئ لإيران، والذهاب لخلق تيار أو الاعتماد على بقايا التيار القديم، بقايا النظام السابق الذين ما زالوا موجودين بالسلطة، يعني بشكل أو بآخر بقايا النظام القديم ما زالوا موجودين بالسلطة، وكان لديهم اتصالات وعلاقات جيدة جدا مع النظام الإيراني، وكان النظام الإيراني متغلغل في كل مفاصل الدولة، وبالتالي أصغر مسؤولين في الدولة السورية القديمة الذين ما زالوا
0: طيب.
2: على رأس أعمالهم يشكلون نقطة هدف أو هدف تعاون مع النظام الجديد.
0: طيب أستاذ حسام، فيما يتعلق بهذه النقطة التي تفضلت بها في سياق النقاش والتحليل معك حول ما أعلنته وزارة الداخلية عن إلقاء القبض عن خلية إرهابية وصفتها تابعة لحزب الله، فيما يتعلق بمسألة استمرارية عمل رموز النظام أو بقايا من كانوا متشبثين بفكر النظام المخلوع في وزارات وأروقة الدولة، سواء كانت يعني في الوزارات السيادية أو حتى الوزارات الأخرى، هل ترى وتحلل بأن هذا لربما قد يساعد أي دولة ثانية تسعى لزعزعة الأمن في الداخل السوري، ويكون يعني مسألة نقطة ربط حول إعطاء الإحداثيات سواء كانت التابعة للدولة السورية أو حتى الأمنية لربما؟
2: نعم، هم يشكلوا بشكل او باخر ثغره امنيه مهمه جدا يعني على النظام الجديد، ويعلمون ان اليوم كل الدول باتت تعلم ان من يربط مفاصل الدوله المهمه والامنيه شديد والمفاصل شديده الحساسيه هم القادمون من الشمال السوري المحررون لسوريا، وبالتالي يعلمون ان هؤلاء الاشخاص هم من يضبطون وجود بقايا النظام السابق من البقايا البشريه من النظام السابق في داخل مؤسسات الدوله، وبالتالي في محاوله اغتيالهم او اجتثاثهم او تنحيتهم يؤدي إلى عودة الدور الرئيسي لبقايا النظام السابق. وعودة الدور الرئيسي نعم سيكونون ثغرة حقيقية بالتعامل مع دول المنطقة، سواء لصالح أجندات عربية أو حتى إقليمية أو حتى لصالح أجندة إيرانية. ولكن علاقتهم مع الجانب الإيراني، مع الحكومة العراقية السابقة، مع كل هذه التفاصيل كانت ممتازة جدا خلال فترة حكم نظام الأسد الأبيض. فبالتالي يعني ما زالوا يؤمنون مصدر معلومات مهم جدا، وما زالوا يؤمنون يعني حالة سياسية يعول عليها بالنسبة لدول المنطقة. يعني قبول النظام أو انفتاح النظام الجديد على بقايا النظام السابق، وقبول يعني وزراء من النظام السابق ما زالوا موجودين على رأس عملهم، هذا يعني مؤشر مهم جدا للدول وتحديدا إيران، لأن ما زال لديها أمل بالعودة إلى السلطة وإن كان جزئيا، ولكن بمخطط طويل الأمد ورويدا رويدا.
0: طيب أستاذ حسام، نبقى في ذات السياق وبناء على ما تفضلت به كذلك مجددا من تحليلات، هل ترى بأن هذا الخطأ يقع وتتحمل الدولة ومن هو موجود في الوزارات السيادية تحملا كاملا جراء هذه القرارات وإبقاء ما تبقى من رموز النظام السابق على رأس عملهم؟
2: نعم بشكل أساسي. يعني اليوم الدولة السورية بظل الظروف الأمنية وبظل وجود الحرب بين المنطقة، يعني بات واضحا تماما أنهم شكلوا ثغرة أمنية، وتتحمل الدولة السورية هذه المسؤولية. يعني الضرر المباشر من هذه اللائحة هي الدولة السورية. يعني لم يعد الأمر قضية رأي عام، يعني لم يعد الأمر فقط أننا نريد عدالة انتقالية، لا، بل باتوا يشكلون خطرا. يعني وزير كان لدى النظام السابق يعتبر أعلى المستويات القيادية الأمنية، يعني كان يجتمع مع كل القيادات الأمنية والعسكرية ويقرر كل القرارات المتعلقة بوزارة وما غير وزارته في هذا السياق. بالتالي هو يعني أعلى مستوى سيادي سياسي كان يصل إليه مع النظام السابق، اليوم ما زال موجودا في على رأس عمله. تم تنحية الضباط المفصليين الرئيسيين في هذا النظام الذين كانوا على رأس المفاصل الأمنية، واستبدالهم بضباط من النظام الجديد أو الدولة الجديدة، ولكن هذا لا يكفي. يعني ما زالت الجانب السياسي لهم موجود، وبالتالي قادرون بشكل أو بآخر على إحياء أمل عودتهم للحكم أو تغيير نظام الحكم أو تغيير شكل نظام الحكم من الداخل، وهذا فعليا ما يتم حاليا. فهم يشكلون خطر حقيقي على بنية النظام الجديد، على النظام الجديد التعامل مع الكفاءات السورية، انفتاح الكفاءات السورية بشكل حقيقي. هناك كم كبير من الكفاءات السورية التي قدمت من الخارج ورغبت بتقديم خدماتها والاندماج في بنية الدولة السورية لاستبدال عناصر النظام.
0: طيب هل تعتقد بأن الرئاسة السورية اليوم مدركة لحجم هذا الخطر فيما يتعلق بهذه التفاصيل التي ذكرتها أستاذ حسام؟
2: برأيي لا، الرئاسة السورية غير مدركة لهذا الخطر للأسف الشديد، لأن الرئاسة السورية بشكل أساسي تستمع تثق بشكل كبير جدا بالحلفاء في المنطقة، إن كان على المستوى العربي أو على المستوى الإقليمي، إن كان من الجانب التركي أو القطري أو حتى السعودي، ولديها يعني تطمينات من هذه الأجهزة، ولديها رغبة من الجانب الأمريكي بأن يتم دمج النظام وقبول حال على ما هو عليه، وتشجيع من الجانب الروسي. فالمنظور الدولي طغى على البنية الأمنية الداخلية، وللأسف أدى إلى يعني خلق هذه الثغرة. يعني على الحكومة وعلى الرئاسة السورية وعلى الدولة السورية أن تعي أن هذه الثغرة بدت ثغرة أمنية مفصلية مهمة في وجود الدولة السورية، خصوصا بظل التحولات الحالية، ويمكن استغلالها من قبل الجانب الروسي أو من قبل الإيرانيين للعودة إلى مفاصل السلطة السورية، أو التدخل في نظام الحكم الجديد في سوريا، أو التدخل في شكل بنية الدولة السورية الجديدة.
0: شكرا لك على كل هذه التحليلات فيما يتعلق بهذا الخبر وما تم أعلانه من قبل وزارة الداخلية عن إحباط أفرادها مخططا إرهابي وتفكيك خلية تابعة لحزب الله كانت تستهدف زعزعة واستقرار البلاد. كنت معنا مباشرة من بوردو من فرنسا، الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ حسام البرم.
2: شكرا لكم.
0: وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث عثرت قوى الأمن الداخلي على صناديق ذخيرة وعددا من قذائف RPG بعد تلقيها بلاغا حول وجود أسلحة داخل بئر مائي في قرية الجيد بريف حما الغربي. هذا ونقلت وكالة سانا عن مصدر أمني قوله إن المعلومات الأولية تشير إلى أن المواد تعود لفترة سابقة، حيث تم التخلص منها خلال عمليات التحرير من قبل مجموعات كانت موجودة في المنطقة آنذاك، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة المضبوطات أصولا وتسليمها للجهات المختصة، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. قالت الهيئة الوطنية للمفقودين أنها أجرت تقييماً لموقع حفرة التضامن في دمشق، وذلك تمهيداً لبدء الاستجابة لمقبرة جماعية محتملة. هذا وأوضحت الهيئة أن التقييم الميداني جرى بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الاحتياجات اللازمة قبل بدء الأعمال في الموقع المشتبه باحتوائه على مقبرة جماعية. هذا وأكدت أن الاستجابة ستتم وفق معايير مهنية وقانونية تضمن حماية الأدلة وصون كرامة الضحايا. استقبل وفد من هيئة العدالة الانتقالية في عدلية دير الزور أكثر من 70 مدعيا تقدموا بشكاوى تتصل بجرائم ارتكبها النظام المخلوع في المحافظة، وفي مقدمتها مجزرة الجورة والقصور التي تعد من أبرز المجازر التي شهدتها المدينة عام 2012. هذا وأوضح رئيس هيئة العدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف في تصريح تلفزيوني لتلفزيون سوريا، أوضح أن الشكاوى المقدمة تستهدف رئيس فرع أمن الدولة دعاس علي وعددا من المتورطين معه كذلك، مؤكدا أن الاستماع إلى إفادات المدعيين ما يزال مستمرا حتى اللحظة. وأكد عبد اللطيف كذلك في ذات السياق، أكد أن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها السوريون لا تسقط بالتقادم، وأن المساءلة ستشمل جميع المتورطين في ارتكابها. انطلقت القافلة الثانية من مخيم الروج في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا متوجهة إلى عدد من المحافظات السورية، وذلك تمهيدا لإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية. هذا وأفادت شبكة دير الزور 24 المحلية، أفادت بتوجه العائلات المشمولة في القافلة إلى محافظات دير الزور ودمشق وحمص، وذلك في إطار استمرار عمليات تفريغ المخيم. ويأتي إجلاء هذه القافلة ضمن خطط حكومية بالتنسيق مع الإدارة الذاتية، وتهدف إلى إغلاق المخيمات في شمال شرقي سوريا وإعادة توزيع العائلات المقيمة فيها بما يشمل السوريين والعراقيين والأجانب. معنا من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مصعب، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك مصعب بداية تفاصيل هذا الخبر.
3: صباح الخير لك يا أمينة والمشاهدين الكرام. هي خطوة جديدة ضمن مسار تفريغ المخيمات في المنطقة، حيث توجهت العائلات التي ضمتها القافلة إلى عدة محافظات داخل البلاد، أبرز هذه المحافظات دمشق، دير الزور، حمص. هي القافلة طبعا تأتي استكمالا لسلسلة من عمليات الإجلاء التي بدأت خلال الفترة الماضية، تهدف إلى إخراج العائلات من المخيم وإعادة توزيعها على مناطق مختلفة، إما في إطار العودة إلى مناطقها الأصلية، إلى بيوتهم مثلا أو مناطقهم أو بلدانهم، أو نقلها إلى مناطق يعتقد أنها أكثر قدرة على استيعابهم من الناحية الخدمية والاجتماعية. طبعا أمينة، تندرج هذه الخطوة ضمن خطة أوسع تنفذ بالتنسيق بين الجهات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية قسد في شمال شرقي سوريا، تهدف إلى إنهاء ملف المخيمات بشكل تدريجي بحسب ما رصدنا خلال الأشهر الماضية، وهو ملف ظل شائك أمينة ومعقد لسنوات طويلة نتيجة تداخل الأبعاد الإنسانية والأمنية فيه بسبب وجود جنسيات مختلفة داخل تلك المخيمات، عائلات تنتمي أو يشتبه بانتمائها إلى تنظيم الدولة داعش. وتشمل هذه الخطة التعامل مع آلاف القاطنين في تلك المخيمات، سواء من السوريين أو من جنسيات أخرى، منها عراقية وجنسيات أخرى مختلفة من عدة دول، في محاولة لإعادة تنظيم أوضاعهم، إيجاد حلول دائمة لهم إن صح التعبير. يعني شائك حقيقة جدا هذا الأمر، يعني محاولة إعادة تنظيم أوضاع جميع الموجودين. طبعا وفق تقديرات سابقة، يعد مخيم روج واحد من أبرز المخيمات، كان يضم سابقا أكثر من 2000 شخص، 2200 شخص على ما أعتقد، ينحدرون من عشرات الدول، بينهم نساء وأطفال من عائلات يشتبه بعض العائلات يشتبه بارتباطها بعناصر لتنظيم الدولة، أو هم من عوائل يتبعون لتنظيم الدولة داعش. هذا الواقع حقيقة أمينة أيضا جعل من إدارة المخيمات، ليست فقط مخيم روج، بل إدارة المخيمات والحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية أمام تحدي كبير حقيقة، خاصة مع الحاجة إلى إيجاد آليات للتعامل مع كل فئة من القاطنين، سواء كان من حيث الإعادة إلى بلدانهم ودمجهم في مجتمعهم، أو من حيث إعادتهم إلى إدراجهم يعني ضمن خطة ربما تكون 6 أشهر أو أكثر لإنهاء هذا الملف في عموم سوريا بموجب التركيبات المعتمدة. يتم نقل أيضا السوريين إلى مناطقهم الأصلية، إلى يعني كل شخص إلى أين ينتمي، أي محافظة يعود إليها.
0: طيب مصعب، بناء على ما تفضلت به من معلومات حول مسار هذا الملف، هذه يعني العمليات، عمليات إعادة نقل من كانوا قاطنين في مخيم الرور سواء كانوا من سوريين أو حتى من أجانب، هل هي جاءت وتأتي كذلك بناء على إشرافات حكومية توازيا مع علاقات دولية مهتمة بمثل هكذا ملفات في البلاد؟
3: بالطبع بالطبع، هي بالتعاون ما بين الحكومة السورية والحكومة العراقية وبعض المنظمات الدولية التي تهتم بالمخيمات. وهذه العملية أمينة لا تتم بشكل مفاجئ أبدا، بل تتم عبر مراحل مدروسة، حيث سبقتها مثلا قافلات رصدنا طريقة إخراج العائلات من المخيمات، تتبع بقوافل لاحقة أيضا ربما في الأيام القادمة في محاولة لضمان تنظيم عملية النقل، تفادي أي خلل أمني أو إداري قد يرافق هذه العمليات. أيضا تترافق في خطوات مع تحركات دولية، ليس فقط منظمات وحكومة سورية وقوات سوريا الديمقراطية، لإعادة أيضا الرعاية الأجانب. ففي المخيمات يوجد جنسيات مختلفة، منها إيطالية، منها ألمانية، منها أمريكية، يعني أجانب وعرب، ومنهم عراقيين، جلهم من السوريين والعراقيين، إنما يوجد جنسيات أخرى مختلفة غادرت بالفعل بعض العائلات الأجنبية المخيم في فترات ماضية، وكنا قد رصدنا على شاشة تلفزيون سوريا مغادرة هؤلاء العائلات إلى بلدانهم ضمن ترتيبات خاصة تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم. إنما حقيقة ملف هذه المخيمات هو ملف أمني شائك بشكل كبير جدا، لوجود عائلات تنظم يعني تنتمي إلى تنظيم الدولة، عائلة ربما امرأة وثلاثة أطفال، هذه عودتها إلى بعض الدول لا ترغب باستقبال هذه العائلات أو لا تقبل بعودتهم أبدا، وبعض الدول تطالب بعودتهم. إنما هناك حقيقة مطالبات حقيقية من خاصة السوريين بإخراج كل من يعني موجودين في داخل سجون قوات سوريا الديمقراطية ونقلهم إلى سجون سوريا بحسب ما شهدنا الأهالي. كان هناك عدة وقفات واحتجاجات لبعض الأهالي، قالوا لنا أن أبنائهم لا ينتمون إلى أي تنظيم، وإنما قوات سوريا الديمقراطية في مراحل سابقة اعتقلت أبنائهم واتهمتهم التهمة المعتادة، هي انتمائهم إلى تنظيم الدولة داعش، وهم لا ينتمون إلى هذا التنظيم بحسب ما قال الأهالي. هم يطالبون الآن الحكومة السورية، قوات سوريا الديمقراطية، يعني معرفة مصير أبنائهم خاصة الذين نقلوا إلى العراق، يطالبون بعودتهم إلى سوريا ومحاسبتهم بحسب القوانين السورية. أمين،
0: واضح. شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بتفاصيل هذا الخبر. كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنات. أعلن وزير الداخلية الأسترالي عودة 13 مواطنا مرتبطين بأعضاء في تنظيم داعش من سوريا قريبا إلى أستراليا. هذا وقال الوزير الأسترالي، قال إن المجموعة تضم 9 أطفال و4 نساء، كما أضاف الوزير كذلك في ذات السياق، أضاف أن أي فرد له علاقة بتنظيم داعش وقد ارتكب جرائم سيواجه عقوبات قانونية. هذا وأكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية، أكدت أن بعض العائدين قد يواجهون الاعتقال فور وصولهم إلى البلاد، في حين سيخضع آخرون لتحقيقات مستمرة، خصوصا فيما يتعلق بشبهات ارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب أو جرائم ضد الإنسانية. أعلنت محافظة الحسكة التوصل إلى اتفاق على تفعيل القصر العدلي وفق آلية محددة خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى العمل على إطلاق دفعة جديدة من المعتقلين. وجاء القرار بعد لقاء جمع محافظ الحسكة نور الدين الأحمد بالمبعوث الرئاسي لتطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني، حيث أكدت المحافظة أن الجانبين اتفقا على استكمال تنفيذ خطوات عملية لعملية الدمج وسط أجواء وصفتها بالإيجابية. أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الوزارة نفذت عمليات ترحيل ل 747 ألف متر مكعب من الأنقاض خلال 3 أشهر. هذا وقال الوزير في منشور على منصة إكس، قال إن كميات الأنقاض المرحلة خلال أشهر شباط وأذار ونيسان من العام الجاري توزعت بواقع 400 ألف متر مكعب في إدلب و 147 ألف متر مكعب في حلب و 141 ألف متر مكعب في ريف دمشق و 44 ألف متر مكعب في اللاذقية، إضافة إلى 15 ألف متر مكعب في حماة. كما أشار الصالح كذلك في منشوره، أشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع إزالة الأنقاض حتى الانتهاء منها في مختلف المناطق. أعلنت منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة للأمم المتحدة في سوريا ناتالي فوستي دعم المنظمة لرؤية صفر خيمة والمساهمة كذلك مع العائلات في إعادة البناء والإعمار. هذا وقالت فوستي في منشور على منصة إكس عقب إجرائها لقاء مع محافظ حلب عزام الغريب. قالت إن مدينة حلب تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون المشترك. هذا وبحث الجانبان خلال اللقاء آليات دعم الأمم المتحدة لجهود التعافي وإيجاد حلول مستدامة للمتضررين. نبقى في حلب، حيث أعلنت محافظة حلب عزمها إطلاق حملة لضبط المخالفات وفرض غرامات مالية كذلك مشددة على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أنها تعمل على إطلاق قرار يشمل معالجة أكثر من 30 نوعاً من المخالفات. هذا وأوضحت المحافظة في بيان لها عبر معرفاتها الرسمية، أوضحت أن الإجراءات المرتقبة تستهدف جملة من المخالفات تشمل النظافة العامة ورمي النفايات والإشغالات الطرقية والتعدي على الأملاك العامة، إلى جانب المخالفات المهنية والبيئية والصحية حتى. هذا وأكدت أن الحملة ستترافق مع تفعيل الضبطية المشتركة أو الضابطة المشتركة باعتبارها الجهة التنفيذية المعنية بمتابعة المخالفات وتنظيم الضبوط وفق الأنظمة والقوانين. هذا وتتواصل شكاوى المواطنين في مدينة حلب بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، حتى رغم وفرة الخضروات والفواكه في الأسواق المحلية فيها، لكن انخفاض الأجور وارتفاع الإيجارات، إيجارات المنازل وفواتير الكهرباء حتى، توسع الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة اليومية.
4: شكاوى مستمرة من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في مدينة حلب. فرغم وفرة الخضار والفواكه في الأسواق، يؤكد السكان أن انخفاض الأجور والارتفاع الجنوني في إيجارات المنازل هما سببان الرئيسيان وراء عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الحياة اليومية. يضاف إلى ذلك عبء فواتير الكهرباء العامة أو البديلة كالأمبيرات.
5: بتأمن بالله من عيد الكبير ما أكلنا لحم غنم؟ من عيد الكبير ما أكلنا لحم غنم، لا. عم نجيب الفروج ومنجيب دهنة، والحمد لله رب العالمين، وما في ما في شغل، حتى للرجال ما في شغل.
6: ولا اللحوم يعني، الغنم ما حدا عم يجيبه على بيته الصراحة، الجيش أغلبيته جيش، كباب الجيش ولحم الجيش.
7: بيض ما بيض؟
6: البيض لا الحمد لله ممتاز البيض. هلا الكوسة نزل بنزين، بس البندورة أسعارها كثير غالية، بالنسبة لنا كوننا نحن عمال.
4: تتراوح أجرة العامل الشهرية بين 2 ليرة سورية و3 ملايين، في حين تبلغ كلفة إيجار المنزل 1 ليرة كحد أدنى، ومع إضافة تكاليف الطعام والمواصلات والعلاج والدواء تقفز الميزانية المطلوبة لتتجاوز 5 ملايين ليرة شهريا على أقل تقدير.
8: ما في شيء عم بتنصح مع بعضه، يعني اليوم جمعيته مثلا 300 ألف 400 ألف، إجا تقضي شو تقضي هاي 300 400 ألف؟ هاي اللي ما عنده أجور، اللي عنده أجور شو بدي يصير فيه؟ وصل سكان شغله محله بعيد، عندك اليوم صار بيسو 2000، ما بضل لك أكتر، عنده اليوم 8000، ما بضل لك أكتر كمان. هاي ما سوى شيء. اليوم كيلو رز قديش؟ 10000 نقول كمثال. قيمة الزيت على أبسط شيء حقه اليوم صار هذيك الحسبة، ما في.
4: رغم وفرة السلع في الأسواق، يبقى الوصول إليها هو التحدي الأكبر، فالفجوة الواسعة بين الأجور ومتطلبات الحياة تضع شريحة واسعة من الأهالي أمام خيارات محدودة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
0: نبقى في أخبار المحافظات، حيث أصدرت محافظة دمشق بيانا توضيحيا بشأن المرسوم 66 المتعلق بمشاريع في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي. هذا وقالت المحافظة في بيانها الذي نشر عبر معرفاتها الرسمية، قالت إنها توقفت أو تولت مسؤولية معالجة المشكلات الناجمة عن المشروع وحلت أكثر من 1122 طلب تظلم حول الملكيات من أصل 1606 طلبات. وبحسب البيان فإن المحافظة شكلت لجانا مشتركة مع الأهالي بالإضافة إلى لجنة مركزية مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، إلا أن اللجنة لم تستكمل بعد أعمالها، مشيرة إلى أنها خلال المرحلة الحالية ستعمل على معالجة القضايا المجتمعية بمنطقة ماروتا على أن تستمر في حل الإجراءات بالمنطقة الأخرى كذلك من خلال خطوات تراعي حقوق الأهالي وملكياتهم. معنا عبر الهاتف من دمشق مراسلنا بدر كجك. بدر، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل ما ورد في بيان محافظة دمشق.
7: نعم أمينة، صباح الخير. بالفعل أصدرت محافظة دمشق بيان بما يتعلق بماروتا سيتي في المدينة. أعلنت عبر هذا البيان حزمة قرارات وإجراءات جديدة لمعالجة بما وصفتها بالإشكالات العالقة في منطقتي المرسوم 66. في أيضا قالت المحافظة في البيان أنها تلقت أكثر من 1606 طلبات تظلم من عائلات حرمت من السكن البديل أو حقوق أخرى في عهد النظام المخلوع. جرى حل أكثر من 1122 منها حتى الآن مع استمرار دراسة الطلبات، مشيرة إلى تشكيل لجان مشتركة مع الأهالي لمتابعة هذه الملفات. كما قالت المحافظة أيضا أن مساحة أملاك الأهالي في منطقة ماروتا قبل التنظيم بلغت نحو 1.97 مليون متر مربع، وأصبحت بعد التنظيم 1.94 مليون متر مربع طابقي، مع تأكيدها أن حصة المالكين بلغت وسطيا 98% من ملكياتهم السابقة، إضافة إلى ارتفاع القيمة العقارية نتيجة التنظيم الحاصل في دمشق. وأوضحت أن نسبة المساحات الخضراء في المنطقة لا تتجاوز 32%، في حين تشكل الطرق والمرافق العامة نحو 31%، مؤكدة أن إضافة مقاسم جديدة ستكون محدودة جدا وضمن مبررات قانونية لتجنب الإخلال أو الإشكالات في التخطيط ضمن هذا المشروع، مشروع ماروتا سيتي. وأيضا الإجراءات الجديدة أعلنت عبر المحافظة أمينة عن جبر ضرر المالكين الأصليين عبر زيادة 13.9% على المساحة الطابقية المخصصة لهم نتيجة للتأخر في تنفيذ المشروع، إلى جانب رفع بدل الإيجار المستحق لسكان البديل بمقدار 35 ضعف ليصل إلى نحو 56.27 مليار ليرة سنويا بعد أن كان 1.6 مليار ليرة، وذلك اعتبارا من مطلع عام 2026 مع صرف فوري لبدلات 6 أشهر. أيضا تعهدت بسداد بدلات الإيجار المتراكمة عن السنوات السابقة وتعويض المتضررين الذين حرموا سابقا لأسباب أمنية والذين يزيد عددهم عن 1000 عائلة. نعم أمين،
0: شكرا لك بدر على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الملف. كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من دمشق مراسلنا بدر كجك. وفي ملف الطاقة، حيث بحث معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب مع مسؤولين من الجانب اللبناني والأردني كذلك، بحث نتائج الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان، وذلك برئاسة وزراء الطاقة في الدول الثلاث المذكورة. هذا وتركزت مباحثات الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي حول استكمال الترتيبات الفنية لإمدادات الغاز وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي. وقالت الوزارة، قالت إن الأطراف الثلاث ستدرس مسودة الاتفاق التي نوقشت في في الاجتماع الوزاري وتضيف الملاحظات عليها كذلك لتصل في النهاية إلى إبرام اتفاق مشترك بين الدول الثلاث. أعلنت شركة جرين إنرجي المشغلة لشبكة الكهرباء في محافظة إدلب عن دخولها في برنامج تقنين طارئ ومؤقت كذلك للتيار الكهربائي في المحافظة، وذلك بسبب عطل فني مفاجئ من الجانب التركي. هذا وأوضحت الشركة في بيان لها، أوضحت أن العطل أدى إلى تخفيض كميات الطاقة الواردة من الجانب التركي إلى نحو 35 ميجاوات فقط، مما اضطرها كذلك إلى تطبيق تقنين يتراوح بين 70% و80%، وذلك على معظم خطوط التغذية، مشيرة إلى أنها تعمل حاليا بالتنسيق مع الجهات التركية لمعالجة المشكلة الفنية وإعادة التغذية الكهربائية إلى وضعها الطبيعي. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر معنا مباشرة من إدلب مراسلنا إبراهيم السويد. إبراهيم بداية أهلا بك، إذا نرصد معك واقع الخدمة الكهربائية في إدلب وما تم أعلانه كذلك من قبل الشركة الكهربائية التركية المشغلة لملف الكهرباء في المحافظة.
9: نعم أمينة، بالفعل يعني هنا من المعلوم أن مناطق إدلب يعني أو مناطق الشمال السوري بشكل عام تعتمد على شركات خاصة تركية، بالإضافة إلى شركة خاصة أيضا جرين إنرجي التي تعمل في المنطقة، وبالتالي عملية استجرار الكهرباء من تركيا إلى المناطق الشمال السوري حدث بها انقطاع مفاجئ يوم أمس نتيجة يعني الأحوال الجوية التي حدثت والعاصفة المطرية، وبالتالي تحدثت الشركة عن انقطاع مفاجئ من المزودين، وبالتالي عملت يعني وعملت خلال يعني فترة تقريبا حوالي 12 ساعة فقط هي التي عملت فيها على عملية تخفيض يعني الكهرباء على الخطوط، وبالتالي دخلت في مرحلة التقنين، لكن هذا الدخول كان هو بفترة مؤقتة فقط، يعني حوالي الساعة 11 من ليلة أمس كانت قد عادت الكهرباء بشكل طبيعي إلى العمل والآن تعمل بشكل طبيعي حتى هذه اللحظة. كان الحديث يعني أمينة بشكل أساسي عن فترة هي قصيرة نوعا ما، نتحدث عن تقريبا حوالي 12 ساعة. بس سؤالك عن واقع الكهرباء، بالتأكيد إدلب تعمل هنا وفي مناطق الشمال السوري على هذه المغذيات، كانت قد حدثت يعني قبل حوالي 4 أشهر أو 3 أشهر تم الانتهاء من أي عمليات تقنين هنا في هذه المنطقة وتعتمد بشكل أساسي على هذه الشركات، لكن ما حدث يوم أمس هو كان مفاجئ نوعا ما بالنسبة لهذه الشركة، وبالتالي اضطرت إلى دخول في تقنين وصل إلى 80% خلال 12 ساعة لتعود الكهرباء ليلا بشكل طبيعي يعني أمينة هنا في المنطقة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة بالخصوص من إدلب مراسلنا إبراهيم سويد. تنتعش الزراعة في أراضي وبساتين جبل التركمان بريف اللاذقية مع عودة الأمطار الغزيرة هذا العام بعد سنوات من تراجع نسبة الهطولات المطرية في المنطقة، ما أعاد ذلك الحياة إلى الأراضي الزراعية وبت الأمل كذلك بموسم وفير لدى المزارعين على الرغم من استمرار تحديات ضعف الإمداد وغلاء تكاليف الإنتاج الزراعي.
10: بعد سنوات من الجفاف حمل الشتاء الحالي أمطارا غزيرة إلى جبل التركمان بريف اللاذقية لتعيد الحياة إلى الأراضي الزراعية من جديد. الهطولات انعكست بشكل مباشر على الأشجار التي استعادت حيوية افتقدتها طويلا، وبدت المساحات الخضراء أكثر نضارة في مشهد يبشر بموسم واعد ينهي حقبة من معاناة المزارعين.
11: سنوات الماضية ما وصلت لل 400 ملم ل 300 ملم، بس هلا الحمد لله رب العالمين بشكل عام يعني فوق 1200 ملم، وهذا انعكس شيء على الشجر على الحجر على المياه، الآبار كلها مثلا نبعت ومشي الحال الحمد لله. هذا الشيء عمل استقرار بالضيعة، يعني هلا عنا نحن بالضيعة 20 30 عائلة عم تشتغل بالزراعة.
10: غير أن هذا الانتعاش يأتي عقب سنوات قاسية من الشح والإهمال من جراء تهجير الأهالي القصر عن أراضيهم، ما تسبب في تراجع الإنتاج وتضرر البساتين بشكل كبير. اليوم ومع عودة السكان للاهتمام بحقولهم جاءت الأمطار الأخيرة لتدعم هذه الجهود، وإن ظل غياب الدعم الحكومي والمؤسسات الكافي يمثل التحدي الأكبر أمام استعادة الزراعة في عافيتها الكاملة.
12: نحن كل شيء عم نشتغل هون كمجهود شخصي، يعني ما في شيء من برا بيساعدنا فيها، ونحن كنا جايين هون كمزارعين يعني معنا هالإمكانية، والدولة إذا ما حطنا إرشاد زراعي وإذا ساعدنا دلنا على الطريق الزراعة وعلى طريق الإرشاد الزراعي. شعبون كتير تعبان يعني، زراعتنا كتير تعبان.
10: بين ملامح الانتعاش وتحديات الواقع، تقف الزراعة في جبل التركمان أمام فرصة حقيقية للنهوض، لكنها تظل بحاجة إلى دعم فعلي وخطط واضحة لتعزيز صمود المزارعين وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل شريان الحياة الرئيسي لأهالي المنطقة. بعد موسم مطري استثنائي يظهر جليا تأثير الأمطار الغزيرة على الأراضي الزراعية، ورغم التحديات السابقة من سنوات الجفاف والتهجير أصبح الموسم الحالي فرصة للتجديد وقوة دافعة لتعافي الزراعة المحلية وتحسين حياة المزارعين. لتلفزيون سوريا هاشم عبد الله، ريف اللاذقية.
0: أعفيت المؤسسة السورية للبريد من الفوائد المتراكمة على ديونها لدى الاتحاد البريدي العالمي منذ عام 2009، وذلك بدعم من كل من الأردن والسعودية. هذا وأوضحت المؤسسة أن القرار جاء بعد تحركات فنية ودبلوماسية ومشاورات مكثفة تزامنا مع عرض واقع القطاع البريدي في اجتماعات بيرن، ما أسهم ذلك في توضيح التحديات المالية، مؤكدة أنها بدأت تنفيذ تسويات وسداد دفعات أولية، وذلك في خطوة لتعزيز الثقة واستعادة حضورها ضمن المنظومة البريدية الدولية. أدى التهميش وغياب الصيانة للمنشآت الرياضية على مدى السنوات الماضية في مدينة السلامية بريف محافظة حما، أدى مشاهدين إلى تهالك بنيتها التحتية، ما يؤثر ذلك بشكل مباشر على النشاطات الرياضية لأبناء المدينة. تفاصيل أوفى في هذه المادة الصحفية الآتية.
13: تعيش المنشآت الرياضية في مدينة سلامية واقعاً متردياً يثير قلق الرياضيين بعد أن تحولت من حاضنة للمواهب إلى مرافق مهملة تعاني من غياب الصيانة والتطوير منذ سنوات، ويعود ذلك إلى سياسات الإهمال والتهميش في حكم النظام المخلوع. ورغم ذلك تمكنت فرق المدينة من تحقيق إنجازات لافتة على مستوى الجمهورية رغم ضعف الإمكانات.
14: الحقيقة هذا الملعب لا يصلح لا للجمال ولا للأحصنة لتمارس عليها هواياتنا. إضافة لهيك أنه في عنا نحن الأدوات اللي عم يمارسوا فيها الرياضة، إن كان كرات ولا حتى الأحذية الرياضية، بهيك ملعب عم يكون فيها سبب الاهتراء السريع، عم تشكل ضغط وعبء مالي حقيقة على النادي وعلى اللاعبين وعلى كل الفرق الرياضية.
15: للأسف الصالة مدمرة من أيام النظام البائد، وحاليا ما عندنا أي منشآت رياضية. وطبعا المنشآت الرياضية مو بس لتدريب الفرق اللي موجودة بكرة الطائرة أو بقية الألعاب، هي أيضا تعتبر استثمارات حتى فينا نحافظ على لاعبيننا، وخصوصا بعد دخول قانون الاحتراف بكرة الطائرة اللي خلانا نخسر طبعا من أفضل اللاعبين عندنا.
13: هذا الوضع لم يشهد أي انفراج يذكر في مرحلة ما بعد التحرير، إذ ما تزال مشاريع الاستثمار الداعمة للرياضة غائبة، في حين ينتظر الرياضيون وأبناء المدينة خطوات جادة لإنقاذ هذا القطاع وتمكينه من استعادة مكانته.
16: نادي سلمي نادي كبير، جبنا نتائج بمعظم الألعاب، نادي سلمي يستحق الدعم من الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المدني. معظم الأندية عم بيكون في دعم من قبل الفعاليات الاقتصادية، نتأمل من المجتمع المدني والمؤسسات الدولة، وزارة الشباب والرياضة تدعم نادي سلمي بمنشآت، بصالة رياضية، بملعب معشب. رياضيين سلمي يستحقوا هالشيء.
13: يبقى إنقاذ المنشآت الرياضية في سلامية ضرورة ملحة تعكس احترام تاريخ المدينة الرياضي وتكريم جهود أبطالها، إذ لا بد من تحرك جاد لإعادة الحياة إلى هذه المرافق. رغم الإنجازات الكبيرة للفرق المحلية، يشهد الوضع في المنشآت الرياضية بسلامية تراجعا كبيرا بسبب الإهمال المستمر، فالرياضيون ينتظرون دعما حقيقيا لإعادة الحياة إلى هذه المرافق الحيوية التي تمثل مستقبل الرياضة في المدينة. عراق زينو، تلفزيون سوريا، مدينة سلامية.
0: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدين، ونبدأها بآخر مستجدات مسار المفاوضات ما بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال إن التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان ممكن وقابل للتحقيق في وقت قريب، مشيرا إلى أن العقبة الأساسية تتمثل بحزب الله. هذا وأوضح روبيو في تصريحاته بالخصوص، أوضح أن المشكلة ليست بين إسرائيل ولبنان بل مع حزب الله، لافتا إلى ضرورة أن تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على مواجهته وتفكيكه. قال وزير الخارجية الألماني إنه يؤيد إبقاء إسرائيل قواتها في بعض مناطق جنوب لبنان بدعوى حماية الشمال من هجمات حزب الله. هذا وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي في برلين مع نظيره الإسرائيلي دانا هجمات حزب الله على إسرائيل، داعيا الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراءات حاسمة لنزع سلاحه، وحذر كذلك من محاولة حل الصراع مع حزب الله على حساب المدنيين في لبنان. هذا وشدد على ضرورة الوصول إلى اتفاق لحماية المدنيين من الطرفين، معربا عن أمله في أن تدفع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل نحو اتفاق. معنا مباشرة من بيروت الصحفي وسيم جانبين. أستاذ وسيم أهلا وسهلا بك. إذن في سياق كل هذه التصريحات باعتقادك، هل سوف يحرز مسار المفاوضات ما بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن أي تقدم فيما يتعلق بإنهاء الهجمات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان؟
17: نعم، صباح النور لك والمشاهدين. يعني بظل التصاعد الميداني الذي نشهده في جنوب لبنان منذ الساعات الماضية، بيأتي تصريح روبيو ليقفز فوق المساعي الدبلوماسية التقليدية وليضع جماعة حزب الله كعقبة وحيدة أمام السلام. خطاب روبيو اليوم يمثل تحولا جوهريا في الاستراتيجية الأمريكية، وهو لا يخاطب حزب الله مباشرة بل يرمي الكرة في ملعب الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، وهذا تقاطع تام بالخطاب الإسرائيلي أيضا، مطالبا الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني وبشكل صريح بالتصدي لحزب الله وتفكيك تلك الميليشيا. هذا الموقف يعكس رغبة واشنطن في استثمار التوازنات، استثمار الضغط العسكري الذي تقوم به إسرائيل لتحقيق تغيير في التوازنات السياسية الداخلية للبنان، وهو طبعا ما ترفضه طهران وحلفاء طهران أيضا، أو يعني نواب حزب الله في لبنان. يكتسب كلام روبيو هذه الأهمية اليوم لأنه يأتي في وقت تصر فيه إسرائيل على نزع سلاح الحزب كشرط أساسي للانسحاب من القرى التي احتلتها بعد اجتياح أذار الماضي. نحن أمام معادلة صفرية، واشنطن وتل أبيب تضغطان للتفكيك البنية العسكرية للحزب، بينما تعتبر طهران أن بقاء هذه البنية هو الضمانة الوحيدة لمنع سقوط لبنان كاملا في الدائرة الأمريكية. هذا الصدام الدبلوماسي بين واشنطن وطهران هو المحرك الفعلي للصواريخ التي تطلق من جنوب لبنان اليوم وأمس وأيضا غدا باتجاه شمال إسرائيل، وأيضا بالصواريخ التي تسقط على رؤوس المدنيين في الجنوب والبقاع، بما أن دائرة الاستهدافات توسعت منذ ليلة أمس على منطقة زلاية في البقاع الغربي. لبنان هو أصبح لم يعد مجرد جبهة قتال، بل بات مختبرا لصراع الإرادات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
0: طيب، هل باعتقادك إذا استمرت كل هذه المناوشات وعدم حسم ملف الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، يترافق معه كذلك عدم حسم ملف حصر سلاح حزب الله الجناح العسكري؟ هنا نتحدث، هل سوف يبقى جنوب لبنان ساحة معركة مفتوحة بدون تحديد أي وقت زمني مؤقت؟
17: يعني الواضح من خلال التصريحات الإسرائيلية الدائمة ومن المسيرات التي تطلقها اليوم أيضا في جنوب لبنان، ويعني للأسف المضحك المبكي، مسيرات تجوب بسماء النبطية وتطلق أغاني لفيروز ولوديع الصافي، يعني يبدو أن إسرائيل مصرة على البقاء في جنوب لبنان، وهذا شرط أساسي. يعني وحتى هذا الشرط يأتي بأنه لا انسحاب قبل تجريد سلاح الحزب. نحن نعلم أن خطة نزع السلاح. الخطة الأولى يعني اتفاق 17-01 عندما تم كان من 4 مراحل. المرحلة الأولى التي قال الجيش اللبناني أنه نفذها منذ 16 شهرا والتي اتضح لاحقا أنها لم تنفذ، يعني تلك المرحلة الأولى أخذت مع الدولة اللبنانية 15 شهر للتنفيذ الذي لم ينفذ. فكيف بك بالأربع مراحل إذا ما أراد الحكومة اللبنانية أن تنفذها؟ وبالتالي هناك وقت، وأعتقد أن يعني الحكومة اللبنانية ستستمهل لإجراء يعني الضمانات، يعني لأن يكون هناك ضمانات أنه إذا ما قاموا بتنفيذ المراحل الأربعة هل ستقوم إسرائيل بالانسحاب؟ يعني هي وكأنه البيضة والدجاجة. إسرائيل تريد لبنان أن يفكك سلاح الحزب بشكل تام ولاحقا تنسحب بعد أن تعرف يعني أن يكون هناك ضمانات وأن تضع عيون لها في السماء لتضمن أن هذا السلاح فكك، وهذه الضمانة لا تأتي إلا بعد يعني أشهر وقد يكون سنوات لتضمن أن سلاح الحزب تتفكك. وبالتالي طيب. هذه معضلة كبيرة جدا. أعتقد أن المفاوضات ستكون أمام باب موصد بهذا الإطار.
0: فضل. طيب، في مسار المفاوضات كذلك وفي مساق التصريحات الرسمية اللبنانية، آخر تصريح لرئيس الرئيس اللبناني جوزيف عون قال فيه بأنه لا عودة عن مسار المفاوضات مع إسرائيل. هنا ما هي نقاط القوة التي سوف تعود بها لبنان خلال الساعات القادمة مجددا إلى مسار المفاوضات من أجل نزع ما هو ممكن نزعه من إسرائيل؟
17: تستطيع الدولة اللبنانية أن يعني الحكومة اللبنانية مواقفها كانت واضحة وصريحة وتنفيذية، وأتى أيضا منذ يومين كلام رئيس الحكومة نواف سلام عبر اجتماع لجنة الأمن المركزي بأنه نحن ماضون بنزع سلاح بإعلان بيروت مدينة خالية من السلاح، وبالتالي تطبيق تلك الخطة على كافة الأراضي اللبنانية.
0: طيب لماذا لم تشترط اليوم الرئاسة اللبنانية أستاذ وسيم بأن مسار المفاوضات لن يعود مجددا مع الجانب الإسرائيلي إلا بعد انتهاء وإيقاف كافة الخروقات التي ما زالت تمارسها الجهات والأفراد والقوات الإسرائيلية في جنوب البلاد؟
17: يعني لنكون واضحين وصريحين، لا حول ولا قوة لدى الحكومة اللبنانية ولا لدى الجيش اللبناني ولا لدى الرئاسة إلا أن ينفذوا الإملاءات الأمريكية القاضية بأن عليكم تطبيق اتفاق سلام ونزع سلاح الحزب. للأسف لبنان أو حزب الله بخسر أمام إسرائيل أمام آلة الحرب الإسرائيلية، وبالتالي لبنان مضطر رسمي أن يذعن للإملاءات الأمريكية بتطبيق القرارات الدولية، وهذا الحل الأخير يعني البلد الأخير للبنانيين. وحتى البيئة الحاضنة لحزب الله قد ضاقت ذرعا من الحرب وهي تطالب حزب الله بإيقاف تلك الحرب، ولكن للأسف طهران تمسك بتلك الأداة.
0: شكرا لك على كل هذه التحليلات، كنت معنا مباشرة من بيروت الصحفي وسيم جانبين. وإلى مسار مستجدات المفاوضات في ملف طهران وواشنطن، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز لفترة وجيزة لمعرفة إمكانية إبرام الاتفاق مع إيران. هذا وقال ترامب إن بلاده أحرزت تقدما كبيرا نحو التوصل لاتفاق نهائي وشامل مع ممثلي إيران، كما أشار إلى استمرار الحصار البحري على إيران باعتباره ساريا ونافذا بالكامل. هذا وأوضح ترامب في وقت سابق أوضح أن قوات بلاده تخوض مناوشات صغيرة مع إيران معتبرا أن الأخيرة لا تمتلك أي فرصة في مواجهة الولايات المتحدة. نبقى في التصريحات الأمريكية، حيث كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن توجه واشنطن لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن، وذلك دفاعا عن حرية الملاحة في مضيق هرمز. هذا وأوضح روبيو أن مشروع القرار يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام وتحصيل الرسوم في مضيق هرمز، كما يلزمها كذلك بالكشف عن عدد الألغام التي وضعتها

الأمريكية والعودة إلى طاولة المفاوضات مجدداً. إذا مشاهدينا بهذه التصريحات الأمريكية نصل وإياكم إلى ختام أخبار التاسعة، دمتم في أمان الله.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: صباح الخير من صباح سوريا، صباح الربيع اللي دخل على بيوتنا وبرودة خفيفة بعد طالع معنا من مطر. صباح الخير براء.
1: يسعد صباحك عمار. صباح الخير. مطر أيار دايما له طعم مختلف، لا هو شتاء ولا هو صيف، هو استراحة صغيرة بترد الروح.
0: الطبيعة يا براء عم بتغير لونها والجو عم يعطينا إشارة نخفف سرعة ونستمتع بالتفاصيل.
1: صحيح عمار، فصباحكم ربيعي ومواضيع خفيفة وزكية بترافقكم لباقي النهار، فخلونا نبلش بعناوين اليوم. بفقرة صحتك بالدنيا رح نعرف إذا حمل التوائم تجربة صحية قابلة للإدارة أو مخاطرة بتحتاج حذر مضاعف.
0: رياضة الكاليستينكس، قوة وزن الجسم، أسلوب حياة أم ترند؟
1: وبفقرة التربية، كيف بنساعد الطفل كثير الحركة على التركيز دون ضغط وقت الامتحانات؟
0: فقرتنا منوعة اليوم، تجمع قصص حول العالم بفقرة عشنا وشفنا، وضيف مميز بفقرة الدراما، ونصائح بتغذي الجسد والنفس بفقرة التغذية. خلوكم معنا. صباح الخير مشاهدينا من جديد. يعني اكيد ما فينا نختلف ان الموبايل صار جزء اساسي من حياتنا، يعني اول ما فيه لاخر الليل
1: طبعا
0: هو بايدنا،
1: يعني صار الرفيق الملازم لنا
0: حرفيا.
1: صح، يعني امبارح كنا عم نحكي بنفس الموضوع، عم نقول انه شو اول شغله بتعملها اول ما تفيق من النوم، ففورا قلت له لايهم انه بمسك الموبايل وممكن افتح شوف شو المسجات جايتني او شو الاشعارات اللي جايه، ممكن حتى يضايقني هذا الموضوع.
0: للأمانة أنا ما بدي أنهي الموضوع لكي هلأ. أول شيء خليني أسألك هذا السؤال هيك خفيف نظيف بس كمان شوي بخوف، يعني لو تليفونك فجأة صار يحكي، شو أول سر ممكن يفضحه عنك؟
1: ولي هلأ شوف حقلك سر، هذا بتوقع أنت أو أغلب المشاهدين بيعملوا
0: بيناتنا بس هذا
1: لأ، هلأ الكل رح يعرف. شغلة أنه تحط المنبه 20 مرة لحتى تفيق، وكل شوي يعني أنا بسكره وبرجع بحطه يلا 10 ثواني، كل شوي بقوم بطفيه وبرجع بنا، يعني هي بتوقع الكل بيعملها، ما بعرف اذا انت بتعملها كمان.
0: هلا احذر شو، هلا انا حدا يعني نومه خفيف، فانا على يعني
1: اي
0: ايوه اي نكشه بصير. بس في شيء كثير مهم، انه انا اخي بحط المنبه ونومه كثير ثقيل، فبيشتغل المنبه
1: بفيق البيت كله.
0: لا هو يعني هو ما بفيق وانا بفيق، طفي بيرجع بيشتغل بعد خمس دقائق بيرجع بطفي وبقى هيك بتضيع.
1: لا هو ما بفيق بالمره يعني،
0: اي ما بعرف شو بيصير له. فانا كمان بحس انه هذا الشيء يعني ممكن يعني يخليني هيك اتاخر على مواعيدي، يخليني يمكن احس بخمول، فهي شغله الامانه ما كثير انا بحبها.
1: تمام، يعني تليفونك بيقول انه انت ممكن تتاخر على المواعيد.
0: ايه
1: يعني هي خلص ناخذها عمار انه هو كثير بتاخر على مواعيده، بس ما عم تتاخر على الحلقات.
0: لا ما عم تاخر اليوم والله العظيم ما تاخرت، اجيت بالوقت المناسب. صح احمد ولا لا؟ لهيك زميلتنا هدير نزلت وسألت الناس لو تليفونك بيحكي شو أول شيء رح يفضحه عنك، وخلينا نشوف إجاباتها.
2: صار رفيقك اللحظة، بيعرف أسرارك صورك ومحادثاتك، بس يا ترى لو هالتليفون بلش يحكي شو أول سر بيفضحه عنك؟
3: ممكن العصبية تبعيتي مثلاً أو شيء زي هيك، لأن أنا شوي عصبي يعني. صوتي عالي. صوت عالي بالضبط.
4: ما دام بكذب على الزباين انه جاهزك جاهز او بكذب عليه اي كذبه فتليفوني يفضحني يعني.
5: التشاتس مع رفقاتي اكيد يعني شيء، وكثير يعني محادثاتي مع تشات جي بي تي بظن انه يعني هيك كثير التساؤلات.
6: اني بحب الاغاني كثير يعني، واكثر بحثي عن الاغاني وعن الحفلات الموسيقيه.
7: انه مواعيدي دائما مش بوقتها، متاخره دائما، بعطي مواعيد وتطلع مش بوقتها، فدائما في عندي تاخير بالمواعيد، فهو السر اللي بفضح عني. بس
8: ما ارد على العالم قصدا، انا بتحجج انه الموبايل بعيد عني، هو الموبايل قدامي لما بشوف الهواتف وما ارد. بس
9: بيفضح يعني حكي بيني وبين الشباب، يعني اكثر شيء انه اني مثلا الناس بتشوفني برا كانسان متواضع ثقيل شويه، على الجوال بيختلف على الحكي بالمحادثات نهائيا، خصص مع الشباب اصحابي يعني.
10: تليفوني بيحكي لي انه انا دائما التفكير ضجيج دائما براسي يعني.
0: يسعد صباحكم مشاهدينا. كثير من العائلات تحلم بلحظة استقبال مولود جديد، وأحياناً هالفرحة بتكون مضاعفة من أول خبر حمل لما تكون مفاجأة هي توأم.
1: صحيح عمار، وحمل التوائم أكيد بيختلف بشكل كبير عن الحمل بطفل واحد من حيث المتابعة، الأعراض وطبيعة الحياة اليومية للأم الحامل.
0: وبهي الحالة أكيد بتكثر الأسئلة عن كيفية حدوث حمل التوائم، أنواعه وأهم النصائح ليمر الحمل بشكل آمن.
1: لهيك رح نحكي اليوم عن حمل التوائم مع اختصاصي الأمراض النسائية الدكتور معتز اللحام. يسعد صباحك دكتور.
11: صباح النور.
0: صباحك دكتور.
11: الله يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: دكتور، قبل شوي كنا عم نحكي إنه إذا الموبايل بيحكي شو ممكن يفضحك؟ شو ممكن أول شغلة يفضحك فيها؟ فهات لنشوف شو عندك أنت.
11: هاتوا لنشوف أنتوا شو بدكم.
1: هلا أنا قلت له إنه ممكن يقول إنه أنا بضبط المنبه كذا مرة وما في أعلى. عمار ممكن يقول إنه بيتأخر على مواعيده. دكتور شو ممكن يقول عنه؟
11: الموبايل؟ الموبايل مصيبة العصر.
0: طب مصيبة العصر بس كنا عم نستعمله شو؟
11: يعني أهم شيء إنه روح الخصوصية تبعنا.
1: صح.
11: خلص ما بقى نقدر نستغني عنه أبداً أبداً أبداً. وبعدين صار اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. بسجل عليك كل حسنة وسيئة. أبداً أبداً أبداً.
1: صح.
11: فيا ريت ما شفنا الموبايل. مع الأسف ما بقى نقدر نقعد بلا.
0: للأسف الشديد.
1: طيب دكتور، هلا نفوت بموضوعنا عن حمل التوائم.
11: تمام.
1: نحكي أول شيء كيف يتم هذا الحمل وشو هي أنواعه.
11: الحمل التوأمي أو هلا بالطب صرنا نحكي بشيء اسمه الحمل المتعدد.
1: متعدد.
11: لأنه التوأمي يعني اثنين. أحيانا بيكونوا ثلاثة، أحيانا بيكونوا أكثر. فبالمصطلح الطبي هو الحمل المتعدد. شلون بيصير الحمل المتعدد؟ هو نوعين بصراحة. نوع شيء اسمه التوأم المتماثل أو الحمل التوأمي المتماثل. يلي هدول بيكون بيضة من الأنثى تلقح بنطفة من الرجل أثناء الانقسام الأولي. فلما بيصير الجنين ببداية حياته الجنينية بينقسم لجنينين، وكل جنين ببلش كمان يكمل طريقة، فبيطلعوا التوأم متماثل مثل كوبي نفس الطبعة، لون العيون، الشعر، حتى الطباع، حتى يعني بكامل التفاصيل. هذا التوأم المتماثل.
1: تمام.
11: التوأم المتغير هو عبارة عن الدورة الشهرية، ممكن أنه السيدة يطلع أكثر من بويضة، بويضتين بيتلقحوا بنطفتين مختلفتين، وبيطلع بقى توأم غير حقيقي أو غير متماثل. هدول التوأم المتماثل نفس الجنس، بنتين أو صبيين، بينما التوأم المتغير بنت وصبي أو بنتين أو صبيين، لكن الشكل الظاهر مختلف. ما بيكون في نفس الشكل. الشيء اللي قد يكون مزعج أنه بعض التوائم الحقيقية يعني بيكونوا ضمن الكيس الواحد، فبمرحلة التخلق ما بينفصلوا عن بعضهم تماما. فهون بيطلع عنا شيء اسمه التوائم الملتصقة. وشفنا بالنشرات وبالتقارير أحيانا أنه في مراكز عالمية بيعملوا لفصل التوأمين. صحيح. ومع الأسف أحيانا بيضحوا بواحد على حساب الآخر. لكن في بعض الحالات بيفصلون وبيتموا التوأم أحياء. عملية ممكن تستغرق أكثر من 12 ساعة أحيانا، بتكون أكثر من تيم كامل بيشتغل بفصل التوائم.
1: تمام.
11: فالحمل التوأمي بصراحة خلينا نحط المشاهدات أو اللي عم يسمعونا، هو يصنف بالحمل عالي الخطورة. يعني مو حمل طبيعي، يعني حكيتوا أنتوا بالبداية أنه الأهالي بيطير عقلهم أنه والله توأم، يعني مع الأسف بالنسبة للأم بيحمل كثير من المخاطر، وحتى على الأجنة نفسهم كمان بيحمل مخاطر. فمعلش يسمحوا لي اللي عم يسمعونا ويشاهدونا، مو كتير نصيحة أنه يصير الحمل التوأمي. الحمل التوأمي حلو للي بيشاهدوه من برا. أما بالنسبة للأم ولا الأجنة ولا العائلة،
1: كل حزن
11: في ريسك كبير وفي تعب وفي جهد. أكيد. على الطرفين.
0: هو قطعا أكيد خطير، ولكن في حال الشخص أصيب، مو أصيب يعني صارت المرأة معها هذا الموضوع، في حال كان في حذر شديد من رب العالمين رزقنا توم، وصار طبعاً في حذر شديد واتبعنا للإجراءات المطلوبة،
11: تماماً
0: ممكن المرأة تطلع من هذا الموضوع بشكل سريع.
11: طبعاً طبعاً طبعاً ما عم نقول نحنا في خطورة 100%، لكن هو مو مثل الحمل الوحيد الطبيعي. ليش؟ لأنه بينحف بعدة مشاكل. تبدأ من بداية الإلقاح وظهور الحدث السعيد اللي تفضلت فيه من شوي، إنه والله جايون توأم نيالون. شوفوا بأول تأخير الدورة أسبوعين ثلاثة على الإيكو، بنلاقي كيسين حمليين. يا سلام، العيلة كلها بتفرح، لكن مسكينة هذه الحامل تبدأ بالأعراض الودية اللي هي الوحام. فوحام التوأم مثل وحام الحمل المفرد يكون أشد طبعا. السبب لأنه أغلب موضوع الوحام، وحكينا فترة نحن بحلقة عن موضوع الأعراض الودية، الزغابات المشيمية هي اللي بتكون مسؤولة عن اللوحام. فمشيمتين هون، فمسكينة بصير عندها إقياءات حملية شديدة. أحيانا نضطر نحط سيرومات، نعطيها أدوية شديدة لحتى تجتاز مرحلة الثلاث أشهر الأولى تبع الأعراض الودية. الشغلة الثانية كبر حجم البطن. كمان بالحمل التوأمي
0: بيكبر، أكيد
11: رح يكبر أكثر مضاعف. كبر حجم البطن رح يعمل ضغط على المثانة، تعدد بيلات، إزعاجات، التهابات بولية متكررة أكثر، ضغط على المستقيم وعلى الأمعاء بيعمل لها إزعاجات. كمان هي يعني مو مثل الحمل المفرد. الشعور بالحركة، الحركة مضاعفة. يعني أحياناً الحوامل بالحمل المفرد تجي على العيادة عم تتشكى من حركة البيبي، إنه يا دكتور عم يزعجني بالحركة. يعني الحركة مؤلمة. فما رأيك باثنين واثنين عم يتخانقوا جوا؟ هذا بيخبط هذا بيربط. مسكينة يعني لا ليلة ليل ولا نهار نهار. بالليل بتنزعج وبنهار بتنزعج. فمو كتير هو يعني فرحة للأم الحامل بالذات بالحمل التوأمي،
0: ولكن بعد ولادة بصير فرحة.
1: حتى بعد الولادة بعد ولادة في معاناة كمان.
11: نحن ما وصلنا لسه لساعتنا بأشهر الحمل الأولى والمتوسطة. لكن بأشهر الحمل المتقدمة ممكن السيدة الحامل تتعرض لشيء اسمه داء السكري الحملي. تزداد نسبة داء السكري الحملي مع الحمل التوأمي. ممكن تتعرض لشيء اسمه انسمام حملي، ارتفاع توتر الشرياني الزلالي اللي بيصير معها، بيرتفع ضغطها. فهذا كلياته من المشاكل المحيطة بالحمل التوأمي. ناهيك على انه زيادة الوزن الشديدة. يعني الحوامل بالحمل المفرد على الأغلب معدل الزيادة بالشهر بالتسعة أشهر 12 كيلو. السيدة الحامل بالتوأم عندك من 17 لل 25 كيلو. تصور يعني سيدة حامل طبعا بأشهر الحمل بقى الأخيرة، وهي ببطنها توأمين، ببطنها المشيمة تقريبا كل المشيمة كيلو، السائل الأمنيوسي لتر لتر وشوي، صاروا 20 كيلو 25 كيلو بالأومة والقعدة والكذا. تصور إنسان حامل 20 كيلو على ظهره وعم يفتل. فمعاناة صراحة، إنه معاناة. نرجع بنقول يعني الفرحة للي عم يتفرج من
1: حواليه،
11: مو الفرحة للي عم يعاني من الحمل التوأم.
1: طيب دكتور، هلأ بدنا نساعد شوي الأم الحامل بتوأم، هيك نعطيها شوية نصائح بما يخص التغذية، كيف لازم تهتم بغذاء بما أنه هي يعني حامل بجنينة.
11: أكيد السيدة الحامل بالتوأم نرجع للتعريف اللي قلنا، هو حمل عالي الخطورة. تمام. ليش عالي الخطورة؟ التوأم هو طفيلي إجباري. والجنين بطبيعة الحال طفيلي إجباري، يعني بيمتص كل الخيرات تبعه من دم أمه بغض النظر عن مخازنها. فالسيدة اللي بالأصل تكون مخازنها ضعيفة وصار في حمل توأمي، لح تتفاقم الشكايات عندها من موضوع فقر الدم، موضوع نقص الكلس، موضوع يعني العوام بيحكوا انه والله كل ولد بيروح سن.
1: صح.
11: وبيروح ما بعرف شو، يعني انه دليل انه بيستهلك الجنين. فإذا ما كانت بالأصل هي مخازنها جيدة ومحضرة حالة لحمل نظامي وصار في حمل توأمي، فهون صار الوضع كتير مزعج، بحاجة لمراجعة الطبيب بشكل
1: دوري
11: متواتر وقريب. هلأ في فرق بين مراقبة الحمل الطبيعي العادي المفرد ومراقبة الحمل التوأمي. الحامل بشكل مفرد عندها زيارة شهرية لمراقبة الحمل لتصل للشهر التاسع، أما الحامل بالتوأم زياراتها كل أسبوعين. لأنه بيصير اختلافات.
1: صح.
11: كل أسبوعين بدنا نتعرض لتحاليل دموية جديدة، بدنا نشوف الأدوية والمكملات الغذائية اللي عم تأخذها هل هي كافية لحتى تزخرها بالقوة والمواد اللازمة لحملها ولا لا، صار في عجز والعجز رح ينعكس عليها على صحتها مو على البيبي.
1: أكيد.
11: هذا بالإضافة لأنه الحامل التوأم معرضة لأشكالات منها الولادة المبكرة، يعني لما يصير البطن عادة بالمخاض، شلون نحن بنقول ببلش المخاض، بيصير مثل تايمر انه هذا الرحم لما بيصل لحجم معين بتبلش العضلات بتتقلص، بدها تتقلص من هذا الحمل. فالتوأم بيصل لحجم حمل بالشهر التاسع، لكن بيكون هو لسه بالشهر السابع الأجنة، فبتبلش بعض التقلصات اللي تعمل تهديد بالولادة المبكرة. الولادة المبكرة ماذا تعني؟ تعني انه الطفل البيبي رح يكون بحاجة لرعاية عند الأطفال أكثر، محتمل يلزم حضانة أكثر، ممكن يتعرض لردود أثناء الولادة إذا كانت الولادة طبيعية أكثر، فالوضع بيكون محفوف بالمخاطر.
1: مخاطر أكيد.
0: طيب دكتور، بالنسبة للأجنة،
11: نعم،
0: كيف تكون عملية النمو الخاصة فيهم؟ هل بيكون في فروقات بالأوزان
11: طبعاً
0: أثناء الحمل؟ وهذا الشيء شو ممكن يأثر على
11: أندر من النادر أنه نحصل على حمل توأمي بنفس أوزان الحمل المفرد،
0: لأنه بيكون التوائم،
11: لأنه توائم توائم. هلأ التغذية تبعهم موضوع فرق الأوزان له سببين. أول سبب أنه هن بالأصل توأم، محصورين بحجم معين ضمن الرحم وتغذيتهم المعينة، فعلى الأغلب بيكون وزنهم الأفريج أو المتوسط للوزن أقل من أوزان الحمل المفرد. اثنين، ممكن يصير في إشكالات بالمشيمة مكان التغذية، فأحياناً خصوصاً بالحمل المتماثل فالمشيمة بتكون واحدة، فبعض الأجنة أو جنين ممكن يأخذ أوعية إضافية من المشيمة الأساسية على حساب شقيق التوأم، وبالتالي بصير افتراق بالوزن بين اثنين. نحن بنضحك بنقول لهم والله هذا البيبي اكل اكلات اخوه، فممكن جنين يجي بحدود 2800 يعني كيلين و800 جرام مثلا، بيكون الثاني شيء 1500 او 1600، فرق كثير واضح. ومع يعني الطرافه انه حتى بعد الولاده بيتم في افتراق بنموهم، بيتم في افتراق
1: يعني هن
0: توأم هن كبراني
11: تماما تماما، فبيتم واحد قطعته كبيرة والثاني قطعته صغيرة، لأنه بالأصل صار التركيبة تبعه بهالشكل، لأنه في تفاوت بالنمو تفاوت بالنمو.
1: طيب دكتور، بالنسبة لعملية الولادة، لا ممكن تكون خطيرة أو لا؟ يعني في ولادة طبيعية والقيصرية، يعني أنا ممكن
11: هلأ بالعلم والمراقبة ممكن ببعض الأحيان يصير ولادة طبيعية، لكن ضمن شروط. أهم الشروط أنه الاثنين يكونوا متوجهين بالرأس إلى الحوض،
1: تمام.
11: يعني هي أثناء مراقبة الحمل، يعني ما بيجوز إذا جنين الأول جاي بشكل مخالف للطبيعة مقعدي مثلا أو مائل نعرضها لولادة طبيعية. ايضا ما بيجوز اذا كان الاول جاي من راسه والثاني جاي من مقعده انه نولدهم ولاده طبيعيه، لانه ممكن بعد الولاده للجنين الاول، الجنين الاول ممكن يمرق بشكل طبيعي، بنعلق بالجنين الثاني اذا كان بشكل معترض او بشكل مائل، او احيانا وهي حالات كمان بتكون كتير خطيره انه ممكن ولاده تكون سريعه وعفويه، ينزل الولد الأول مقعدي ولادة طبيعية والثاني جاي من الرأس، فشلون بيعلقوا الرأسين مع بعضهم، بيصير إن يعني انغلاق بين الرأسين، وهي الصراحة العملية كتير كتير خطرة، ممكن تأذي الأجنة. فالأفضل هو أنه تكون الولادة قيصرية لما بيكون في شذوذ عن طريقة طبيعية، لأنه بعض الأحيان ممكن يولد الأول طبيعي نضطر لقيصرية للجنين الثاني أو الوليد الثاني، وهي بتكون القيصرية مزعجة لأنه الوضع ما بيكون بشكل نظامي. فالشيء المتبع والأغلب حالياً هي قيصرية انتخابية مرتب إلها، ونحن منحاول قد ما نقدر أنه نطول فترة الحمل لحتى ينضجوا هالأجنة. الولادة الطبيعية نحن مننتظر للأربعين أسبوع، معلش إذا كانت المي السائل أمنيوسي والكل شيء طبيعي. أما بالنسبة للتوائم الأفضل على 37 أسبوع نتدخل ونطالع هالتوأم للحياة ولهذه الحياة السعيدة.
0: السعيدة. ختاما دكتور بدي نصيحة لكل أم حامل بتوأم، يعني أهم نصيحة ذهبية لحتى يمر الحمل بطريقة سليمة ولله الحمد لله على السلامة.
11: هلأ نصيحة للي عم يستمعونا، لا كتير ترقدوا على رغبة بالحمل التوائم. نحن ما في يوم أو يومين إلا بتمرق سيدة على العيادة ندخيلك يا دكتور بدي إبرة بدي حبة مشان جيب توائم. حتى بعض النساء أنه ثلاث توائم فرد مرة وخلص مسكر الطريق. هذا غلط وغلط كبير. أنا ما بنصح أنه الرغبة والتوجه لحمل التوائم. طبعا الحمل التوائم العفوي هذا شيء من الله. بالنسبة للسيدات اللي عم يخططوا للحمل رجاء ما دغري يتشركلوا بالحمل قبل ما يكونوا عاملين صيانة عامة لجسمهم، تحاليل، مكملات، تهيئة لعملية الحمل. صار الحمل التوأمي فلازم السيدة كتير تهتم بحالها. أهم شيء زيارة طبيبة وتحديد آخر دورة مشان يتحدد إمتى موعد الولادة المستقبلية. الزيارات الدورية كل أسبوعين ضروري، تأكيد على تحاليل الدم المتواترة. أي طارئ ما نسمع لجارتنا ولا نسمع لأهل البيت، منتواصل مع طبيبنا وبهالطريقة بيتم تطور الحمل بإذن الله بشكل نظامي، وبتتم النهاية السعيدة بتوأم صحيح للأم وللعائلة الكريمة.
1: نشكر كتير دكتور على هالفقرة المفيدة، وإن شاء الله يكونوا كل الأمهات استفادوا منها. شكرا كتير لك.
11: شكرا لكم دكتور. الله يعطيك العافية يا أهلا.
1: وهلأ مشاهدينا رح نروح لفاصل صغير ونرجع لعمار وفقرات يلا موف، خليكم معنا.
12: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.
13: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوت إلا بتلوتوا إجراء بيتوحل، يعني حتى كانوا الناس تظن إنه منذر مصري الكاتب اللبناني. بعتت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
14: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
13: أوصيكم لا.
14: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
13: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويدة مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.
15: في مثلكم لازم يندعس على رقابهم أنجاس وحيوان عتولك.
16: بين سياسة تضغط وواقع يفرض نفسه، ما هو المطلوب من الدراما السورية اليوم؟ تراقب من بعيد أم ترافق السياسة؟
17: كله إلا الدراما السورية هي خط أحمر.
16: ولأن الفن يصنع صورته من الواقع، هل يؤدي دوره المطلوب؟ هل يعمل على بناء هوية وطنية جامعة؟ هل يكرس للعدالة الانتقالية؟
18: أقسم بشرفي لهيت السجن فوق راسكم.
16: أم أنه ابتعد عن التحولات الكبرى في سوريا الجديدة؟ وفي وسط البلد نسأل، أين يقف الفنان السوري اليوم؟ على الحياد أم يسير مع المتغيرات؟
19: السجن كسر.
16: وسط البلد، الليلة في 9 مساء بتوقيت دمشق على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
20: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
21: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: يا صباح الخير مشاهدينا من جديد، رجعنا لكم بفقرة يلا موف، واليوم رح نحكي عن رياضة عم تنتشر بشكل كتير كبير حول العالم، بلشت تاخذ مكانة بقوة عنا اللي هي رياضة الكاليستينكس أو تمارين وزن الجسم، رياضة بتعتمد على استخدام وزن الجسم لبناء القوة والمرونة والتحكم بالحركة وبتجمع بين القوة والحركات الاستعراضية. لنحكي أكثر عن هاي الرياضة يسعدنا يكون معنا كوتش عباس ياسر اللي صار معنا بسيديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح الخير لكم المشاهدين. تمام الحمد لله.
0: هلا اول شيء خلينا نحن هيك نروح تنشوف فيديو صغير عن هاي الرياضه تعتقد هي الحركات وبنرجع لنكمل الفقره.

0: يعني الرياضة هي تعتبر مهمة جدا، تعتمد على وزن الجسم، ويقال إنه بتعمل كتلة عضلية كتير كتير منيحة. خلينا هيك نعرف المشاهدين عن مفهوم هي الرياضة وشو هي أهم قواعدها.
1: هلا بالنسبة للكاليستانيكس، نحن أول قاعدة اللي هي منتشرة إنه هي بتعتمد على وزن الجسم، ما بتحتاج أي معدات خارجية. الكاليستانيكس شو يعني؟ منين إجت هاي الكلمة أو هي الرياضة؟ هي كلمة يونانية قديمة عبارة عن كالوس وثينوس، إنهن الجمال والقوة، فجمعون مع بعض صارت كاليستانيكس. هي منتشرة بصراحة بشكل كتير كبير برا، وهلا نحن إن شاء الله عم نحاول ننشرها بسوريا بشكل أكبر. وحلاوتها لهي الرياضة إنه أي حدا بيقدر يلعبها.
0: طيب احنا هلا نشوف الفيديو الحركات الخاصة بهي الرياضة. يعني هي الرياضة احنا اليوم عم نعمل فيها بتعتمد على وزن الجسم. شو أكتر شيء بتحتاج له هي الرياضة؟
1: أكتر شيء تحتاج له الرياضة هي الصبر والالتزام. لأنه اليوم احنا خصيصا بمجتمعنا نحتاج لبناء أجسامنا من الداخل قبل الخارج. فهي الرياضة بتعلمك كيف تكون صبور، كيف تكون ملتزم، كيف تكون واضح حتى مع نفسك.
0: طيب يقال انه هي بدها مستوى عالي من اللياقه. اليوم اذا ما كان يتمتع الشخص اللي بيلعب هي الرياضه بمستوى عالي من اللياقه ما بتزبط الامور. طيب قد ايه صحيح هذا الكلام؟
1: رح اكون معك صريح كثير. انا الرياضه تبعيتنا نحن بالضبط تعطيك نتيجتك على حسب التزامك بدون اي يعني مثل بقولوا تجاوزات. بس مين بيقدر يبدا فيها؟ ما راح اقول لك عمر كثير صغير، وما راح اقول لك عمر كثير متاخر. الكل بيقدر يبدا فيها لهي الرياضه، بس نحن كلياتنا بنعرف نحن انه هي العاده بتنبنى من الطفوله. فما راح اقول لك انه بيقدر ياخذها لايف ستايل له، بس هي الشيء بتقدر تحافظ على مستواه، او ممكن تقدر تطوره كشخص، وبتقدر حتى تعطيه مرونه حتى لو كان عمره كبير. يعني ما ضروري ان اكون معي عدات معينه من اي شيء، لانه انت بشو راح تبدا؟ راح تبدا بتمرين الضغط، بتمرين العقلة اللي هو الثابت، أو حتى بتمرين الديبس اللي هو الغطس. فهي تمارين بسيطة لحتى أنت توصل للمستوى الاحترافي.
0: طيب خلينا نبلش مع حركة البلانش.
1: الأول شيء البلانش هي بتجسد قوة الإرادة. البلانش بتعتمد على عضلات الأكتاف رئيسياً، وعضلات الصدر، وحتى عضلات الكور مثل عضلات البطن وعضلات الظهر السفلية. البلانش من أصعب حركات الكاليستانيكس، وأكثر الحركات منتشرة في العالم لرياضة الكاليستانيكس، وكل العالم ترغب لها. تقريباً بتاخد معك بين 3 أشهر لست أشهر حسب أنت والتزامك، حسب قديش أنت بدك إياها لهي الحركة.
0: طيب خلينا نشوف أول هي الحركة هالفيديو أول، وبعدين هنرجع هيك نشوف هي الحركة قديش هي صعبة. واضحة جداً، واضح جداً أنه تعتمد على مرونة عالية وعلى لياقة عالية لحتى شخص السنة يأديها بشكل صحيح.
1: تمام، بس هي حركة الفرونت ليفر.
0: هي مو البلانش.
1: لا، هي الفرونت ليفر.
0: أوكي، طيب هي شو أهم الشغلات اللي بتفيا لان لازم يكون موجوده عندي لحتى اديها بشكل صح؟
1: الفرونت ليفر هي انت لازم يكون عندك قوه سحب مبدئيا، لكن هي لها خطوات. هلا هذا الشيء اللي انت عم تشوفه قدامك هذا مو شيء بس استعراضي، هذا تعب خلال سنوات وتدرج وصبر. يعني حركه الفرونت ليفر انا اللي انت عم تشوفها لهون، هي انا واصل بصراحه لمراحل كتير عاليه فيها، بس هي بتبدا معك انت من تمرين الثابت اللي كلياتنا بنعرفه نحن.
0: ايه،
1: انت من هذا التمرين ممكن تقدر توصل لهذا الشيء، بس بتدرج.
0: تمرين الثابت هو اساس هي الحركه.
1: تماما، لانه قوه سحب، وتمرين الثابت فهو كمان قوه سحب. العضلات اللي بتستخدم بالفرونت ليفر هي اكثر شيء مثل ما شايفين نحن عضلات الظهر يلي من ورا بتجي الخلفيه، وحتى عضلات الكور يلي هي مثبته لحتى انا اقدر اكون بوضعيه ثبات. فهي هي الحركه بالضبط، يعني بتعلمك الثبات رغم صعوبتها.
0: حلو كثير. طيب خلينا نشوف حركة تانية. هلا بدك تشرح لنا عنها وتقلنا شو هي. هاي
1: حركة البلانش. يلي هي أكثر حركة منتشرة في الكاليستانيكس.
0: طيب شو هي؟ هل في عضلة مسؤولة تحديدا عن هي الحركة حتى تأديها بش؟ يعني بيقولوا إنه مثلا عضلة الساعد لازم تكون قوية، عضلة البايسبس للترايسبس. شو أهم الاستنادات لهي الحركة؟
1: هلا البلانش بالذات بتعتمد على عضلات كثيره، لكن عضلاتها الرئيسيه قوه اكتاف الاماميه.
0: الأكتاف. اوكي،
1: الاماميه وعضله الصدر وعضلات الكور الاساسيه. بعدين في عضلات مساعده مثل عضلات البايسبس الترايسبس، عندنا الريست كمان المفروض يكون قوي، عندنا العضلات المثبته مثل عضله اللاتس، مثل هاي العضلات كلها بتجي فرعيه بعدين.
0: معناتها الاساس هو صدر والاكتاف
1: والكور.
0: تمام، المساعده هي البايسبس
1: والترايسبس، وحتى بده يكون في عندي قوه بالريست.
0: اوكي. طب انا كيف بدي، انا اليوم شخص بيلعب الرياضه ب ب ب بصاله الحديد
1: تماما،
0: ويقال انه في فروقات بالمرونه واللياقه ما بين هي وهي، انا اليوم كيف، او انا حتى قد اكون شخص مبتدئ بفكره الرياضه بشكل عام، كيف انا بدي احاول اوصل ليكون عندي هي المرونه الصحيحه لحتى العب هاي الحركات؟
1: يعني عم تقلي شو الفرق بين الحديد والكالستنكس
0: تقريبا؟
1: طيب الحديد رح اقول لك ممكن يبني لك جسم، بس الكالستنكس تبني انسان متكامل
0: من أنا ناحيه
1: القوه الصبر توازن المرونة، حتى الوضوح مع نفسك، تكون كتير واضح مع نفسك بالنسبة.
0: يعني أنت عم تقول إنه الكاليستانكس تبني قوة وجسم، الكمال الأجسام يبني جسم بدون قوة.
1: أنا ما عم لك يبني جسم بدون قوة، أنا عم لك ممكن كمال الأجسام تبني لك قوة، لكن الكاليستانكس تبني إنسان متكامل، خصيصا نحن اليوم بهذا الوقت مجتمعنا بحاجة هاي الرياضة، لأنه بلدنا إذا بدها تكون بحاجة أعمار فهي مو بس بالبناء، فهو أعمار الإنسان من الداخل، وهي الرياضة فهي كتير رح تساعده.
0: حلو كتير، حلو كتير. طيب طب أنا اليوم ما لي لاعب حديد، أنا حدا طبيعي ما بمارس رياضة وقررت يعني ألعب كاليستنكس، كيف بدي وصل لهي المرحلة وشو هي الأساسيات لازم اعتمد عليها لحتى وصل لهي المرحلة؟
1: تمام، أساسيات الكاليستنكس برجع بقول لك مثل تمرين الضغط، تمرين الديبس، تمرين الثابت، حتى هدول ثلاث تمارين في لهم أساسيات إذا أنت بالأساس كان مستواك صفر، إذا فينا نقول، اما اذا انت كان مستواك جيد نوعا ما فانت فيك تبلش فيهم هالتمارين لحتى رح ننتقل للمهارات. طبعا احنا في نقطه لازم نوضحها، انه هي كاليستنكس مو بس اللي عم نشوفه نحن اليوم، الكاليستنكس هي اربع اقسام، هذا اللي انتم عم تشوفوه قسم من اقسام الكاليستنكس اللي هو اسمه قسم المهارات او قسم الاستاتيك، بس هي كاليستنكس لسه لها ثلاث اقسام اخرى، مثل قسم الدايناميك اللي هو البار الهوائي كيف تصير بتتشقلب وكذا، والقسم الثالث اللي هو السيتس والريبس العدات والجولات، والقسم الرابع هو ستريت ليفتنج اللي هن عدات وجولات لكن مع اوزان كبيره بتجي.
0: حلو، شو هي اهم الفروقات بين هي الاربع اقسام؟
1: اهم الفروقات هي القوه العضليه، انه لازم يعني تكون متواجده وين انت باي قسم لإلك، لازم يكون في قوه عضليه ولازم يكون في مرونه. اما الفروقات فهي هي استعراضيه اكثر شيء منتشره حول العالم حاليا اللي هو قسم الاستاتيك لانه مختص فيه، اما بالنسبه للباقي فهو اقسام تعتمد على القوه العضليه والضخامه العضليه اكثر، قسم السيتس والريبس والستريت ليفتنج، فهي بيكون بدها شكل اكثر بيعطي او اكبر مثل ما بيقولوا حتى مع قوه عضليه.
0: انت انا سالتك كان بدي اسالك بس انت جاوبتني
1: تمام
0: انه هل لازم الشخص اللي بيلعب هالرياضه يختص بقسم معين ولا هو قادر انه يلعب الاربع اقسام؟
1: هلا انت اذا ما عندك هدف منها فانت اذا بس انه حابب تبني شكل قوه فانت فيك تفوت بكل الاقسام تماما، بس اذا انت فت فيها لهالرياضه انا مثل ما انا عم اقول لك اي انسان فراح يختص بهدف لحاله تلقائيا، لانه هي الرياضه بالذات كتير حلوه ورائعه وحتى بتعطيك صبر، عم اقول لك كتير حلو الصبر فيها والتوازن والدقه والاتقان والقوه هل. فانت راح تختص، اما اذا كان هدفك بشكل عام فانت اكيد فيك تتفرع بالاربعه.
0: طيب نحن هلا لسه يمكن في عنا حركات بهي الرياضه راح نشوفها هلا وكمان نشرح عنها ونحكي شو ابرز مميزاتها. الحركة الثالثة المفروض تكون موجودة هلا. اوكي،
1: حركة الهاند ستاند.
0: الهاند ستاند، هاند ستاند ما بعرف ليش انا يخيل لي انه هي اصعب الحركات لانه تعتمد كثير على التوازن، صح؟
1: هلا الهاند ستاند العالم بتفكرها اصعب حركة.
0: ايه هي هيك العالم ما كثير، العالم بتشوف منها من بعيد بتقول انه هي كثير صعبة.
1: راح اعطيك مثال بين الهاند ستاند والبلانش. الهاند ستاند نسبة صعوبتها بالنسبة للبلانش فهي 10%، اما البلانش فهي 90%، شوف الفرق قديش كبير بالنسبه للهاند ستاند والبلانش. الهاند ستاند هي بتعتمد على التوازن مثل ما حضرتك تفضلت، بس كمان تعتمد على القوه، بس حركه الهاند ستاند تعتمد تقريبا نسبه 60% على التوازن ونسبه 40% على القوه.
0: القوه شو ابرز العضلات الموجوده؟ غالبا الايد،
1: الاكتاف، وعضله الذراع.
0: الذراع كامله حتى كاملة. مع الساعد
1: قوه تحمل الذراع طبعا مع الساعد اكيد.
0: طب انا اليوم كيف بدي، طب انا اليوم افتراضا في شخص عنده يمكن قوه، يمكن لعبان جم، ايده منيحه، فيها كتله عضليه منيحه، كيف انا بدي احقق التوازن او اوصل لمرحله قادر اتوازن لحتى اعمل هي الحركه؟
1: من خلال الممارسه والصبر، يعني انت ممكن تبلشها على الحيط. هلا مثل انا اليوم عم درب بنادي في عندي كوتش كمال اجسام، قال لي انا هي الحركه كثير حبيتها، كيف ممكن اقدر اوصل التوازن؟ فهو عم يعمل معي ممارسه وليكو اليوم تقريبا فيك تقول بلش يتوازن كثير منيح فيها، وعنده كتلة عضلية كتير ضخمة، هو لاعب كمال أجسام.
0: حلو كتير. طيب بدي ختاما هيك نصيحة ذهبية لكل الأشخاص اللي بدهم يبلشوا يمارسوا هي الرياضة لحتى قدر الإمكان يتجنبوا المخاطر المترتبة عليها.
1: هلا مبدئيا انه ما تقول انها صعبة، جرب اول شيء، واهم شيء انك تبدا بخطوة او بحركة او حتى دقيقة واحدة، المهم انه الانسان دائما يبلش. واهم نصيحة انه الرياضة لازم نخليها ثقافة عنا ببلدنا، للاسف ثقافة الرياضة جدا خفيفة عنا.
0: بدي اشكرك عباس ياسر على هي المعلومات
1: القيمة،
0: وان شاء الله هيك يا رب نشوفك اكيد بفقرات اخرى.
1: شكرا لاستضافتكم، شكرا جزيلا لكم.
0: مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع مع هذه الفقرة عشنا وشفنا، لا تروحوا لبيت.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي الم

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوط إلا بتلوتوا إجراء بيتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن إنه منذر مصري الكاتب اللبناني. بعثت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
3: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
2: أوصيكم لا.
3: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
2: أما من ناحية دعوات الاستقلال، يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير مشاهدينا، وصلنا لا فقرة عشنا وشفنا مع هديل. يسعد صباحك هديل.
1: صباحك يا هديل.
2: متحمسين تصفوا علي؟
0: طبعا
1: لا متحمسين، بس ما بعرف احنا هيك بلشنا انا عشنا وشفنا معك
0: ايه انه فورا عرفتي
1: في شيء غريب. فتفضلي شو عندك؟
2: اول شيء صباح الخير عمار، وصباح الخير براء.
0: يا صباح النور.
2: ومثل العادة بفقرة اسبوعية بنطلع عليكم بفقرة عشنا وشفنا باغرب الفيديوهات اللي بتنتشر على السوشيال ميديا اللي هيك حنعمل عليها تغطية انا وياكم.
1: يلا تفضلي عندك.
2: طبعا صديق البرنامج صار القط تبع براء ابو شنب.
1: كنا ببطاطس ولا ابو شنب؟
2: لازم نحن نحكي عنه كل حلقه. اليوم تحديدا اذا بشوف الحلقه حترجعي ما تلاقي بالبيت.
0: اوف ليه؟
2: ضابب غراضه وتاركك.
0: اه شكله في شيء قط مدلل اكثر ما
2: هو يعني. هلا بنشوف.
0: هاتي بنشوف.
2: بدي صبح على كل يلي عم يحضرونا. بطه عندها منتجع خاص فيها. عشنا وشفنا انه حتى البط صار له نصيب من الدلال. صبية عم تربي بطة وقررت تعتني فيها بطريقة مختلفة، وعملت لها مساحة مرتبة وكأنها منتجع صغير ومكان للاسترخاء وفيه كل وسائل الراحة. دلع واضح بكل تفصيلة من الأكل للاهتمام وحتى المكان مرتب، والأحلى أن البطة مبينة مبسوطة على الآخر وكأنها فاهمة أنها VIP، يعني البطة عايشة حياة يمكن كتير ناس بتتمناها. واضح أنه الدلال وصل لمرحلة جديدة، حتى البط صار عنده رفاهية خاصة. سوا بنحضر هالفيديو.

0: يعني بصراحة فيديو بيخليني أقول يا ريتني بطة.
1: بعد هالفيديو إذا كان عم يحضرنا أبو شنب فأنا برأيي يعني تعمل شيء.
2: إن شاء الله ما يكون عم يحضر. لك والله هو بالعادة بيقعد ها بيتابع.
1: بمسط
2: بس إن
0: شاء الله. أنت شو كنت عم تقولي هلا لما طلع الفيديو؟
2: مو أبو شنب حيزعل شكله.
0: أنا
2: رح نزعل.
0: أنا اللي رح نزعل بصراحة.
2: لا كثير مدلل البطه بس هلا كنت عم اقول لكم انه ما بتضل قاعده هون لازم تعمل لها فتله بالبيت
0: تتفقد على اذا مفكرين انه البطه لحالها مدلله بتكونوا غلطانين
2: اها في شيء ثاني كمان
0: وحتى البقر دخل على خط الرفاهيه اذا كنتوا مفكرين انه قصه البطه المدلله هي الغريبه بتكونوا غلطانين لانه على ما يبدو الموضوع عم يكبر شب عم يربي بقره بس مو تربيه عاديه مدلله على درجه لافته اهتمام خاص وعنايه يوميه يعني واضح انه مفهوم تربيه الحيوانات عم يتغير وصار في كثير ناس بتتعامل مع حيواناتها كانها فرد من العيله بمستوى رفاهيه عاليه ومنبطه بمنتجعه على بقره عايشه حياه دلع فشكل الحيوانات عم تعيش احلى ايام هالايام سوا بنشوف الفيديو

0: يعني بصراحه تحياتنا لابو شنب. ما
1: هلا شوفي هاد يعني ولا شيء قدام واحد بفوت معه البقره على المطبخ وبيقعدوا بيطبخوا معه.
0: هذا نفسه على فكره.
1: هذا نفسه.
0: لا انا اخترت لكم هذا الفيديو. انا اخترت لكم هذا الفيديو.
1: بفوت البقره رجوع على المطبخ وبيعمل وصفات اكل وهي واقفه هو هذا تاكل بس لا مثلا بيكون حاطط جزر خيار قصص بتصير تشيلهم تاكلهم.
0: هو انا نقيت لكم من الصفحه تبعه هذا الفيديو بس هو كثير مدلع البقره تبعه. بس انا يعني احتراما لمشاعر القطاط وابو شنب ما حفرجيكم كيف البقره عايشه
1: بس للقطط كرامة بس لمشاعر القطط
0: يعني مبدئيا هيك. من مزحة وقت كورونا لرابطة فيها 20,000 شخص. عشنا وشفنا قصة بلشت بمزحة بسيطة صارت مبادرة إنسانية كبيرة. الحكاية بلشت مع شاب أردني اسمه طراد قبل 4 سنين بأيام كورونا قرر يحلق شعره على الصفر لأنه ما كان قادر يروح على الحلاق. المفاجأة رفقاته عجبوا الموضوع وبلشوا يقلدوه. من هون الفكرة كبرت وتحولت لصفحة على الفيسبوك واليوم صارت رابطة باسم الصلعان في الأردن بتضم حوالي 20,000 شخص. مو بس هيك الرابطة عم تشتغل على مبادرات إنسانية لدعم مرضى السرطان وكتير منهم انضموا لها المجتمع وحالياً عم يجهزوا لإطلاق موقع إلكتروني وتطبيق ليكبروا أعمالهم الخيرية يستمروا فيها. يعني من مزحة صغيرة لقصة فيها تضامن وإنسانية أكيد ما فينا نقول غير عن جد عشنا وشفنا ومشوف هالفيديو سوا.
2: حلقتنا اليوم مختلفة كثير. تعودنا بكل حلقة نحكي عن قصة نجاح جديدة لزميل أصلا معنا بالرابطة.

0: يعني نحن متعودين هيك شباب يتباهوا بالدقن الطويلة بالشوارب الطويلة، أما بالصلعة جديدة. هي فكرة حلوة بصراحة.
1: إذا كيف يعني كيف انطلقت من مسحة لشيء إنساني إنه صاروا يعملوا مبادرات إنسانية للأمانة حلوة.
0: اللافت بالتجمع تبع الصلعان بالأردن عم بحضر فيديوهات ولقيتهم بيعملوا يعني مشاوير مع بعض، بس بتلاقي طاولة كلها مثلا عليها شيء 30-40 شخص أصلا عم يأرجلوا قاعدين، كتير حلوة يعني.
1: ولابسين نفس اليونيفورم.
2: بالضبط، أنا في يونيفورم مكتوب الصلعان، فوالله بس حلوة فعلا فكرة انه يحاولوا المبادرة من هيك لصير شيء انساني.
0: اكيد من مزحة يعني، دائما لما اي فعل احنا بنعمله قد ما كان مضحك وكان في من وراء رسالة، فهذا الشيء كتير بيعطينا يعني قيمة مضافة لأي شيء احنا بنعمله. اكيد هيك بنتمنى له انه دائما يتابعوا بأعمالهم الخيرية. قبل ما نفوت على الحلقة كنت عم قول له لعمار انه بس يكبر وهيك ويصلع بنضمه على الرابطة.
1: نعمل وحدة بسوريا.
2: انا غالبا ما بصلع.
0: صح تذكرت معلومة، عمار بيقول على قولة عمار انه اللي بيصير عمره 24 وما بيصلع فهاد ما حيصلع ابدا.
2: ايه انتوا هي على فكره بتلاحظوها، يعني اللي الشاب اللي بيقطع 24-25 هو ما بيصلع وما خف شعره، يعني بالغالب بس يكبر ما بيصلع. بس خلص اذا واحد صلع زرع وريح راسك بتصير شديد.
1: هي معلومه مؤكده بناء على تجربه عمار،
0: فلنشوف. ما بنعرف هلا، بدنا نتاكد من المصادر المره الجايه.
2: هلا رفيقي صار له 20 سنه عم صار اصلع كله.
1: فضح رفيقه.
2: عايش في الامارات.
0: نفس اللي عايش في الامارات. اكمل معكم فقرتنا لليوم، بين الاكل والموضه الذكاء الاصطناعي خربط كل المقاييس. عشنا وشفنا جاكيت معمولة من ورق اليبرق بس مو حقيقية، القصة انه مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومع هيك مبينة حقيقية لدرجة بتخلي الواحد يصدق انه في حدا ممكن يلبسها. فكرة غريبة بين شيء يعني من المطبخ وشيء من عالم الازياء، بس صارت بتفرجي قد ايه الاي اي قادر يخلق اشياء ما كانت تخطر على بالنا. يعني اليوم جاكيت من اليبرق، بكره يمكن شنطاي من قرص كبة، واختراعات غيرها. فسوا بنشوف هالفيديو وبنرجع لكم.

0: يعني بتخيل لو الجاكيت حقيقيه ما بتضاين عند براءة،
1: والله حتى انا
0: لانه براءة كثير بتحب اليبرق، وباي عزيمه بنكون طالعينها بتطلب يبرق
1: كثير. طيب كثير كثير طيب. صرنا هناك كل لابسين هذا جاكيت على الهواء.
2: اه
1: هلا اخر حلقه بيخلص بيروح الجاكيت.
2: نطالب بجاكيت. حضر شو كل فقره هيك بيلاقوا المشاهدين انه في شيء خف من الجاكيت،
1: في شيء ناقص. ايه عن جد فيعرفوا وين الشيء.
0: طب لو مثلا، لو مثلا كان في عن جد هيك جواكيت يعني من الاكل،
2: ايه
0: شو الاكله بتتخيلوا تلبسوا لجاكيت؟
1: أوه.
0: او مشروب، او مشروب.
1: والله اسئله هذه كثير عميقه.
2: انا رح اقول لك شو. الكيوي، فاكهه الكيوي بحسها بتطلع جاكيت كثير هيك اكابريه.
0: طيب عمار.
1: والله سؤال صعب.
2: لا انت خذ القشره، انا عم بحكي عن القشره مو على اللب.
0: لا انا عم بحكي
2: عن ممكن الزرار شغله
0: عشان تنقشي بالحلقه
2: ملفوفه.
1: هيك شيء مثلا فريز، برتقان مثلا، او مثلا معكرونه، معكرونه مثلا مثلاً
0: لو
1: باستا. اوف
0: لو بتعرفوا انا شو مخي راح.
2: شو
0: مثلا هيك جاكيت لحمه ودهنه
2: هي ما خطرت لي والله.
1: بعدين بسمع اذكره الحين ساكت.
0: حنروح انا وياكم لخبرنا الجديد. زفت عرسان على جرافه. عشنا وشفنا انه حتى الفرح ممكن يلاقي طريقه رغم كل الظروف. بغزه احتفل عرسان بزفافهم بطريقه غير تقليديه ابدا. جابوا جرافه وحولوها لمنصه زفاف متحركه وسط اجواء احتفاليه، يعني بدل القاعه الكبيره والكوشه المميزه والزلاغيط، وكان الفرحه عم سيطر على كل المشهد. المشهد حمى رساله واضحه، حتى لو الظروف صعبه الفرح ممكن يخلق طريقه باي وسيله. والبسمه بتضل اقوى من كل التحديات، وسوا بنحضر هالزفه. يعني المرة الماضية كنا عم نحكي عن دخلة العرسان على موتورات وكيف تحول يعني دخلة العرسان على قاعات الزفاف لأشكال هيك جديدة وغريبة، واليوم عم نشوف هيك دخلة العرسان على الجرافة. لأول شيء نحن بدنا يعني نبارك لهم،
2: وأكيد
0: لما حدا بقلب الوجع والتعب بلاقي لحظة فرح هذا شيء كتير بيكبر القلب.
2: أكيد.
0: وإذا كنتم مفكرين إنه هذا العرس غريب فرح يكون غلطانين. في شيء لسه اغرب بصراحه، في يعني نقوط غريب.
2: نقوط
0: قبل ما اروح على السؤال الثاني، اذا كنتم معزومين على عرس شو النقوط او الهديه ممكن تقدموها غريبه؟ شرط غريبه
2: يعني مو شيء متعارف
0: عليه. لا مو مصاري وذهب مثل ما الكل بيعرف، لا شيء غريب ممكن تقدموه. اغرب شيء بيخطر على بالكم؟
1: بنجيب لها لبراءة كليان يبراء.
0: كليان يبراء. شو بتجيبي لعمار بعرسه؟
2: عمار رح اجيب لك شغله بظن ما بتحبها. كانوا يجيبونا اياها وقت ننجح كده.
0: طقم فنجين.
2: طقم الفنجين بس.
0: طب انا شو بتجيبولي؟
2: انت بجيب لك
1: هديل هديل هديل هديل.

0: ترى اللي قالت لهم كتير غريبة تحطها بسيارتها.
1: لا أنا في شغلة تانية خطرت ببالي، بجيب لك شغلات بس بدها تحطيها على الغاز وتطبخيها، ما بعرفك ما بتحبي تطبخيها
2: صحيت
1: شي جاهز يعني
0: بس بده تسخين.
2: لأنه براءة بتروح معي على المحل بقول له شو أسرع شي عندك للطبخ
1: ناخذه بتجيب ومنمشي. الشغلة متبلة جاهزة بس هي تحطها بالطنجرة تتركها شوي بعدين تاكلها.
2: أنا بصراحة بصراحة هي الهدية مو بس لإلي، للعريس كمان.
1: صح
2: هنروح أنا وياك ولا شو هي الهدية الغريبة. من أجواء الأعراس الغريبة يلي عم نسمعها، القصة مكملة ومفاجأة جديدة عشنا وشفنا شاب قرر يهدي رفيقه هدية غير متوقعة بمناسبة زواجه، وبدل ما يقدم ذهب أو مبلغ مادي مثل العادة قرر يفاجئ العريس بهدية مختلفة تماماً، عجل صغير. المشهد كان لافت خصوصاً أنه الهدية خارجة عن المألوف وحملت طابع طريف وغريب بنفس الوقت، يعني واضح أنه قصص الأعراس ما عاد فيها تقليدية وكل يوم في فكرة جديدة عم تكسر الروتين وتترك بصمة مختلفة. سوا منشوف هالهدية. شو بيكون احساسكم اذا داخله على عرس شي حدا فيكم جابت لكم عجله هديه مثلا؟
0: والله احساس كثير غريب.
1: غريب الا اذا العريس بيحب مثلا هاي القصص.
0: بحب العجل؟
1: ايه بحب ممكن.
2: هلا احذروا مين من هدي هاي الهديه؟
1: مين؟
2: روز. لانه بتحب الحيوانات فبتحسها بتكمل المجموعه اللي عندها. يعني مره ربت حنش، قطه، كلب، فبنجيب لها العجل.
1: ايه عجل ليش لا؟
2: خلص لقينا لها هديه. أما خبرنا الأخير اليوم، عرض أزياء تحول لمعرض فني غريب. عشنا وشفنا لما الحدث الأشهر بعالم الموضة يقرر يكسر كل القواعد. حفل ميت جالا 2026 شهد إطلالات خارجة عن المألوف تماماً، فظهر عدد من النجوم والمشاهير بستايلات غير تقليدية أثارت الانتباه بشكل كبير. في تصاميم بتحسوها أقرب لقطع فنية متحركة، وفي شغلات تفاصيلها غريبة لدرجة بتحس إنه ناس شبهتها يعني بأشياء يومية مثل ناموسيات الأطفال. بشكل عام الحفلة رجعت تتأكد إنه الموضوع مو بس لبس وأزياء، بل مساحة مفتوحة للأفكار الجريئة وكل شيء خارج عن المألوف. وسوا منشوف شوية إطلالات من الميت جالا. يعني دائما المشاهير بحفل الميت جالا بيفاجئونا بالاطلالات الغريبه. فالميت جالا هو المهرجان الاشهر بعالم الموضه، وبيصير لحتى يعني اي ريع مادي خلال هذا المهرجان بيرجع لتمويل دار ازياء. اللي بيميز الميت جالا انه هو كل سنه بيكون في ثيم معين لهذا المهرجان غريب. هلا هي السنه كان شرط انك تدخلي عليه للي عندهم دعوه مستوحى من الفن والتماثيل القديمه،
1: ايه واللوحات الفنيه
2: كمان. واللوحات الفنيه لهيك شفنا اطلالات غريبه يعني، واغلبها كانت نسخ من لوحات. صح
1: خلي عم احكي
0: كثير. انا امبارح عم اقلب شفت قطع، ما شو هاد، شفت ما بعرف، شفت شغلات هيك جنب الفستان هيك كبيره كثير قد شفت ما بعرف شيء من كثير غريب.
2: طب اعطيك شيء غريب ثاني، بتعرفوا قد ايه تكلفه التذكره الوحده لدخول الميت جالا؟ قد ايه تتوقع المبلغ؟
0: يعني
2: بالدولار
0: يعني 2000
2: وخمسة. انت
1: حس 500 ما بعرف ليه.
2: 500 دولار؟
1: لا 500 ألف دولار.
2: لا ما لهالدرجة كمان كبرت يعني واحد. لا يا تخي أكثر ربع عادي. 75 ألف دولار.
1: 75 ألف
2: التذكرة. أجار الطاولة 350 ألف دولار.
1: طيب
2: وعلى فكرة، على فكرة الفنانين مو هن اللي بيدفعوا حق التذكرة،
1: لا
2: دور الأزياء اللي لبسوا من عنده.
0: يعني
2: يعني انا اذا اجتني دعوه
1: لبسوا هاي الشغلات الغريبه
2: يعني هو لانه هو مهرجان للموضه، يعني من خلاله بيوصلوا رسائل معينه ليقدروا يعني يروجوا لاشياء معينه او افكار، وحتى يدعموا مثل ما قلت لكم دار الازياء ماديا.
1: بس ليكي اذا حسبنا التذكره مع الطاوله بيطلع
0: مليون،
1: بيطلع قريب على 500 ألف.
2: اوكي شاطره نفذت حالها
0: يعني برا.
2: وانا لهون هيك بكون خلص فقره عشنا وشفنا. وبعد شوي استنوني بكلامي دي لانه في ترندات غريبه رح نحكي عنها.
0: رح نشوف.
2: وهلا بدي اتمنى لكم كمان بقيه نهار سعيد.
1: شكرا هدي، ناطرينك اكيد.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: صباح الخير مشاهدينا من جديد. مع اقتراب فترة الامتحانات بتزيد التحديات داخل كل بيت، وخاصة عند الأهالي اللي عندهم أطفال كثيري الحركة. يعني أطفال ما بيقدروا يقعدوا لفترة كتير طويلة وبيلاقوا صعوبة بالتركيز أثناء الدراسة.
3: صحيح عمار، وهذا الشيء غالباً بيسبب توتر وضغط للأهل بين رغبتهم بمساعدة طفلهم يحقق نتيجة منيحة وبين الخوف من الضغط الزايد أو الأسلوب الغلط.
2: فهل كثرة الحركة هي مشكلة فعلية ولا جزء طبيعي من شخصية الطفل؟ وكيف ممكن نحول هالطاقة الكبيرة لشيء إيجابي يساعد الطفل بدل ما يكون عائق قدامه؟
3: وأكيد لنفهم هالموضوع أكثر بيسعدنا نرحب بالاختصاصية التربوية الأستاذة مريم حاج عثمان. يسعد صباحك.
4: يسعد
2: صباحك. أهلا وسهلا فيكي.
4: صباح الورد.
3: بداية نحكي شوي عن الطفل كثير الحركة، قديش ممكن يأثر هذا الشيء على خلينا نقول تحضيره الامتحان؟
4: هلا بيأثر مو بس على تحضيره بالامتحان، بيأثر بحياته بشكل عام. ولكن خلينا نقول إنه نمطية الشخص الحركي هو ذكاء حركي. يعني أنا إذا ما تحركت ما بفهم، إذا ما تحركت ما بستوعب، أنا إذا ما تحركت ما بحفظ، ما بتذكر، ما بأدرك. فلازم نعرف كأهالي وكمعلمين إنه في أشخاص مو كثيري الحركة، حركتهم نشيطة. يعني أنا إذا ما تحركت ما بتوصلني المعلومة. هذا لازم أنا أتقبل إنه موجود إن كان بالصف أو إن كان عندي ابني بالبيت. فابني محمد غير ابني أحمد. أكيد. محمد كثير حركة، ابني محمد أحمد يكون مثلا هادي، بيفهم بالسكون بالتركيز. فلازم أتقبل هاي الشخصيات. هو شيء طبيعي جدا، ونحن عنا نلغط شوي إنه كثير الحركة معناته في عنده فرط نشاط وحركة.
3: صح.
4: هذا اضطراب وليس شخصية. في كتير كثير فرق بين كثير الحركة اضطراب، وهو انه كثير حركته كطفل طبيعي انه ذكاء وحركي.
3: حلو.
2: طيب البيئة المنزلية قديش هي بتلعب دور لحتى تخلي الشخص او تخلي الطفل تحديدا هو يكون حدا تحرك كثير او حدا يكون هادئ؟ فقديش البيئة المنزلية بتلعب دور كثير كبير بهذا الموضوع؟
4: هلا البيئة المنزلية هي
2: اللبنة
4: الاولى للطفل، لتربيته، لتنشئته، لثقته بنفسه، لكل شيء، حتى الأكاديمي اللي عم بياخده. البيئة المنزلية إذا كانت شوي عندها تخويف، تهديد، حرمان، قلق، صوت عالي، هذا بيعمل ردة فعل عكسية. ممكن أنا أصير عندي زيادة توتر، زيادة قلق، ممكن ترجمه بكتر الحركة. التغذية المو جيدة، التغذية اللي فيها تصبغ الصبغيات كتير، سكريات كتير، مواد حافظة كتير، علب كتير، هدول اللي نحن نقلها الأكلات تبع الأطفال، كلياتها بتسبب أني أنا يصير عندي طاقة كبيرة، فأنا محتاج لحركة كبيرة لفرغ هالطاقة. كمان الحرمان من أي شيء أنا عم باخده أو غيري من أخي أو من ابن جيران أو من مولود جديد، كمان بيسبب عندي كترة الحركة لحتى ألفت نظر.
3: صح.
4: فأنا بدي أعرف هي كترة الحركة شو سببها، وزائد أني أنا ما أكون سبب فيها. يعني البيئة تكون المنزلية هي سبب فيها. إيه نعم، شخصية طفلي عنده ذكاء حركي، ولكن أنا ما زودها بالتغذية غير جيدة أو بالفوضى الموجودة بالبيت. أحيانا الأم بتكون فوضى موجودة، الفوضى البصرية بتكون موجودة، الفوضى السمعية، الصوت العالي مع الأهالي، كمان يترجم الطفل بقلقه واضطرابه بفرط الحركة خلينا نقول.
3: طبعا.
4: وكمان في شغلة كتير مهمة، إنه نحن ما منرفع عن الطفل. يعني نحابسينه بين أربع حيطان منزل. ومنزل يعني منزل السوري صفيان مالها المساحة الشاسعة.
3: صح.
4: كورنر صغير إله، طاولته اللي عم بيدرس عليها،
3: ممكن غرفته
4: غرفته بسيطة، ممكن ما تكون غرفته لحاله حتى.
3: صح.
4: فأنا المفروض كل أسبوع أني أنا طلع على جنينة يطلع هي الطاقة كلياتها لحتى يرجع يحسن يهدى ولو نص ساعة على دراسته.
3: تمام. طب مريم، بسطة أكتر.
4: نعم.
3: للأم خلينا نقول.
4: نعم.
3: أكتر شيء.
4: نعم.
3: بما أنها دائما متواجدة مع طفلة بأغلب الأوقات، اكتشفت أنه ابنها معه فرط نشاط. قلتي لي في فرق بين فرط النشاط
4: وكثرة
3: الحكي. طب كيف ممكن هي تميز بيناتهم خلينا نقول من أفعاله؟
4: تمام.
3: هل لازم تشوف انه هو والله وقت بيحرق بيعمل شيء مفيد ولا لا في دلائل ثانيه؟
4: لا هلا في دلائل. اذا عندي فرط النشاط هو ما بيدرك الخطر. يعني انا وين ما كان عندي فرط نشاط بالسياره بفتح السياره وبمشي، يعني بفتح باب سياره وهي ماشيه، هذا فرط نكان، ما عنده غير نشاط. ادراك انه عنده فرط نشاط اللي التركيز معاها. فانا بالبيت هيك، عن سته هيك، عن جده هيك، بالمدرسه هيك، بالشارع هيك، بالنادي، بالسياره هيك، معناته انا ابني لازم مختص ولازم اروح على اني انا شخص حالته قديش هي النسبه عنده.
3: تمام.
4: اما طفلي بيقعد نص ساعه بيدرس او 10 دقائق بيدرس او بيسمعني بيكون هادي وبيسمعني، فهذا بس شخصيته شخصيه حركيه. تمام. الذكاء اللي قلنا عليه ذكاء حركي، نحن عندنا 9 انماط او 10 انماط ذكاءات متعدده، من بيناتهم الذكاء الحركي. فانا هذا الطفل لما بده يستوعب شيء او يهضم معلومه او ياخذ الفكره العامه منه بتلاقي يتحرك، مو بايده، بصير رجله بيتحرك وايديه بيتحرك وراسه بيتحرك، بيروح وبيجي. فانا اتقبل هذا الشيء واحكي معه. الامشه بتقول زغ نظري، حاج عود، اهدى اهدى، خليك مثل فلان، خلاص يا امي على مهلك على مهلك، عود اسمعني. هو فكره اللي عنده ذكاء حركي، فكره انه هو مو سمعانا، عنده مهارات السمعيه والذاكره السمعيه قويه جدا، هو سمعانك ومعك بس ما بيقدر
3: يقعد،
4: لا مركز مركز بس ما بيقدر يقعد. هالقعدة اللي انا قاعدة انا وياك عم نحكي ونتحاور، هو بضل عم ينط هون وهون، ولكن كل شيء بالحديث والحوار والنقاش والمعلومة اخذها بس بطريقته. له طريقة بالتعليم انا لازم احترمها، له طريقة بالتعليم لازم، هو مختلف، خليني اقول مختلف عن باقي الطلاب او الابناء.
3: أكيد.
4: انا لازم احترمه واعرف كيف انا اوصل له المعلومة بطريقة هو بيحبها ما يمل منها.
2: طيب في كمان مثال شائع جدا لفكرة التشتت اللي هي العاب الفيديو اللي هي مأثرة على عقول الاولاد والكبار كلنا
4: والكبير والصغير.
2: ولكن خلال فترة الامتحانات تحديدا انتشر الموضوع، هو فعلا مضر ممكن
4: صحيح
2: يخلي الطفل يتشتت ويعني ما كتير يركز بدراسته.
4: صحيح. خلينا نروح على التواصل الاجتماعي والريلز اللي احنا بنشوفه وحتى الجيم اللي بنشوفه. قديش السرعة، يعني الريلز مثلا اللي بنشوفه الريل واحد هو 30 ثانية. صح. 30 ثانية بتلاقي عليه فيوز كتير. فقديش نحنا عم بيفوت علينا، هاي نقطة. نقطة الثانية الدوبامين، أنا اللي عم باخده من هال 30 ثانية عالي جدا. يعني شو الدوبامين؟ متعة الفورية. فأنا كطفل، خلينا نروح كطفل مكبر كطفل أخذ المتعة الفورية بهال 30 ثانية أو بهالدقيقة. فتعي حطيني بعدين ورا طاولة وكتب وقلي لي عودة دروس، طبعا بالدراسة في متعة ولكن متعة بطيئة جدا. فأنا هون ححس بملل حتى لو شو ما عملتي لي. فأنا لما بخلي طفلي على راحته يشوف التواصل الاجتماعي على راحته، دائما معه الموبايلات والجيم وواواوا، فعرفي انه في عندنا كيمياء دماغية عم تتخربط لانه هو بيطور النمو، فكيمياء دماغية اتخربطت، زائد سويته ابني مدمن على الدوبامين اللي هو المتعة الفورية. فأي شيء ما بيسبب له متعة بخلال دقيقة أو دقيقتين ماكسيموم أنا ما برفضه، أنا بقول عليه ممل، ما برفضه تمام، بعمل له ديليت وبمشي باخد غيره. فالدراسة مشان خليه يحب الدراسة خففي له منه شوي، وخلينا ناخد كالجيم جيم أو التواصل الاجتماعي، خلينا يكون يعني محفز له مو مشتت. يعني
3: تمام.
4: إذا أنت قعدت وحليت هالمسألتين ثلاثة فأنا هعطيك الجيم أو هعطيك التواصل الاجتماعي 10 دقايق أو 20 دقيقة. خليه دائما محافظ ما له مشتت.
3: تمام.
4: ممكن أعمل هذا الشيء.
3: تمام. طيب مريم ختاما لكل أم عم تسمعنا هلأ، ابنها بيعاني، قلتي مو مشكلة هي هي أسلوب حياة، خلينا نقول
4: طبعا.
3: كيف ممكن تتعامل معه كأسلوب حياة مو مشكلة؟
4: طب هلأ نحن كيف نخلي ابننا يقعد يدرس؟ كتير حلو أنه أنا خليه فترات قصيرة.
3: تمام.
4: خليني أخذ مثلا مثل طريقة بومادورو اللي هي البنادورة. تمام. انه فترات قصيره جدا، يعني من 10 دقائق ل 15 دقيقه.
3: حلو.
4: حدد له المهمه اللي بده يعملها. وبعد 15 دقيقه 5 دقائق راحه.
3: حلو.
4: رد جلسه ثانيه 15 دقائق 10 دقائق 3 4 جلسات. بعد 3 4 جلسات في بيناتهم استراحه 5 دقائق، اخر شيء بعد هالثلاث اربع جلسات في استراحه نص ساعه.
3: حلو.
4: هي طريقه كثير مجديه باداره الوقت وكثير مجديه انه طفلي اذا كان كثير الحركه انا فيني يعني هذب هالحركه هي لصالحه واستثمرها لصالحه، واخذ استراتيجيه هي هو بيحسن يهضمها بيحسن يتفاعل معها ما تكون ممله. زائد اني انا خيره، خيره بدك تبلش عربي ولا انجليزي ولا رياضيات، هيك بحس حاله مسيطر انه انا مسيطر على الشيء. وخليني دائما بلش، اذا بلشت بهالجلسات القصيره بلش بشيء سهل قبل الصعب، لانه بحس حاله انجز.
3: صح.
4: لما بينجز بحس حاله اجته هاي المتعه اللي هو متعود عليها فبيكفي فيها. فدائما متى ما مسكت طرف الخيط بيمشي فيها. فهي اهم شيء ممكن نحن نقوله للامهات. هذا الشيء كتير بيعمل فرق بدراسته للطفل، زائد اني انا اكون عارفاني ابني بينام منيح.
5: هي اهم شيء
4: النوم منيح والغذاء المنيح، هو كمان بيساعدني انه ما يتشتت الولد، يكون عنده تركيز، يقدر يقعد هالفتره العشر دقائق

او 15 دقيقه. هلا بعد 3 4 جلسات من 15 دقيقه زوديهم حملي له اياهم 20 ل 25 بس لازم تحطي له منبه لانه طفل على

0: يعني صباح الخير من جديد. هلأ وصلنا لفقرة كلام ميديا مثل ما خبرناكم، وأكيد حتكون معنا هديل للمرة الثانية باستديو صباح سوريا، فبدي أرجع أقول صباح الخير هديل.
1: يسعد صباحك هديل.
2: يا صباح الخير من جديد.
0: شو عندك أخبار؟
2: كتير مبسوطين بشوفتي كتير اليوم. أكيد يعني
0: نحن مبسوطين بشوفتك، بس أنا دائما بس تكون هديل على كلام ميديا أو عشنا وشفنا بعد هيك بحس انه حيكون في كثير جدالات. تفضلي.
2: طبعا اليوم هيك في تشكيله اخبار وفي شيء هلا ضفناه كمان
0: هلا. يلا تفضلي
1: شوفوا الاكسكلوزيف. يلا
2: بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا. خبرنا الاول لليوم من ريف حما، مزارع صار حديث الناس بعد ما رثى محصوله من الكمون بطريقه مؤثره. امطار الغزيره قلبت خساره عليه بعد ما ضربت الموسم وخربت تعب شهور. فيديو انتشر بسرعة وتعليقات الناس كانت مليانة تعاطف بين يلي عم يواسي ويلي عم يحكي عن قسوة الظروف على الفلاح. القصة انتشرت بسرعة وخلت الكل يوقف لحظة ويفكر قد ايه في تعب كبير ممكن يروح بلحظة، فسوا منتابع هالفيديو.
3: يا كمونو يا كمون، يا كمونو يا كمون، صاحبك صار مجنون، يمشي ويسالف حاله وينادي اني مديون. يا كمون ويا كمون، أخربت بيت المجنون، أخربت
2: بيت المجنون. يعني قلوبنا معه أكيد. الله يبعث الخير. بس هيك بسبب الأمطار الغزيرة صارت مؤخرا شهدناها بهالكم يوم، في مواسم زراعية ضررت وحلام كتير هيك تعاطفت مع المزارع. يعني يبدو أنه متدين سعر هيدا المحصول وللأسف خسره. الله يعوضه يا رب.
1: آمين يا رب.
0: آمين يا رب. يعني واضح هو كتير كره هذا الشغل، شخص يتعب يتعب يتعب اخر شيء يروح، يعني كل شغله اللي هو تحصيل حاصل بدون ولا شيء، بس لانه في ظروف هي خارجه عن ارادته. فقديش هذا الموضوع عن جد مؤلم.
2: اكيد بنتمنى هيك رب العالمين عوضه. وحتابع معكم فقره كلام ميديا. من الاخبار الطريفه والغريبه يلي عم تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قطه انمسكت بجرم المشهود وهي عم تحاول تسرق من شنطه الطالب. واضح انه الفضول اخذها لبعيد، او يمكن كانت عم تدور على شيء وجبه سريعه لهيك سوا. بنحضر هالفيديو.

0: شغل وفيديوهات تريندات على السوشيال ميديا.
1: برا بيني وبينك ابو شنب شي مره سرق لك شي من الشنطاي؟
2: طبعا من الشنطاي من البيت كله.
1: اه والله.
0: وبيخرب لك الكنبايات وبيخرب
2: الاشياء. لا ما بيقرب. لا والله انا هي عم ربيه طلع انه كيف ما حتى هو بيطلع عليهم تصدقي؟
0: والله
2: لانه امي كثير بدها هيك بتشدد عليها.
0: ذكرني
1: التربيه الحاسبه قديش بتجيب نتيجه شفتوا؟
0: ذكرني بالقطه انا ما بتطلع على الكنبايه. ذكرني بخوفي طقم اوضه الضيوف عنا ما بيسترجي يفوت عليها.
1: هو هيك ابيض مثلا كذا بيج فاتح.
0: اي انا ما بعرف ليش طقم الضيوف بكل البيوت لازم يكون ابيض بيج كذا.
2: طب هو هيك كثير مميز
0: بتلاقي ما بيجي ضيوف اصلا. حتابع معكم أخبارنا لليوم من بيروت. مشهد غريب قلب السوشيال ميديا. بقرتين هربانين قرروا يعملوا جولة مفاجئة بشوارع المدينة ويلحقوا المارة بطريقة أقرب لمشهد من فيلم كوميدي. الناس اللي كانت ماشية بهدوء لقيت حالة فجأة داخل سباق بدون تخطيط. الفيديو انتشر بسرعة والتعليقات كانت مضحكة وفيها استغراب لأنه هيك مواقف ما بتتكرر أبدا. وسوا مشوف هالفيديو.

0: No comment.
1: عن جد. عن جد ولا شغلة فيني.
0: بس بكفيني.
1: بطلت التعليق.
0: طيب ماشيين بالشارع وفجأة لقيتهم طلعت لكم بقى.
1: والله ما بعرف بدي أكل فيني.
2: نهرب.
0: تهربوا؟ أنت نفس الشيء؟
1: يعني إيه. هربت أنت من راجل.
0: أنا وياكم رح نختم بخبر هيك وصلنا مؤخراً حديثاً يعني. خبرنا الأخير لليوم عن محكمة الجنايات ببيروت أصدرت حكم وجاهي بحق الفنان فضل شاكر، قضى بإعلان براءته بقضية المدعو هلال حمود. طبعاً براءة فضل شاكر بالقضية ما بتعني خروجه من السجن لوجود دعاوي أخرى على أمام القضاء العسكري. يعني اليوم من شوي أعلنت براءة الفنان فضل شاكر من إحدى الدعاوي. أكيد نحن نتمنى كمان تبرئته من جميع التهم يعني أكيد، ونشوفه بيناتنا وبين جمهوره ومحبيه
1: أكيد، وناطرين ناطرين يعني يعمل ألبوم جديد عن جد لأنه
0: أكيد.
1: آخر كم غنية
0: أكيد يعني هو من الفنانين الكبار اللي بصراحة اللي ممكن بيتأخروا كتير لنزلوا أغاني بس الغنية بتعلق
1: فعلا.
0: أكيد قلوبنا معه ونتمنى له كل السلامة يا رب ونشوفه قريبا بيناتنا
2: إن شاء الله.
0: أنا لهون بكون خلصت فقرة كلام ميديا، استنوني بكرة.
1: شكرا يا هدي ناطرينك.
2: وهلأ مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع لفقرة التغذية، خليكم معنا.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: شكلي مثلكم لازم يندعس على رقابهم. أنجاس وحيوانات ولك.
1: بين سياسة تضغط وواقع يفرض نفسه، ما هو المطلوب من الدراما السورية اليوم؟ تراقب من بعيد أم ترافق السياسة؟
2: كله إلا الدراما السورية هي خط أحمر.
1: ولأن الفن يصنع صورته من الواقع، هل يؤدي دوره المطلوب؟ هل يعمل على بناء هوية وطنية جامعة؟ هل يكرس للعدالة الانتقالية؟
3: أقسم بشرفي لهيت السجن فوق راسكم.
1: أم أنه ابتعد عن التحولات الكبرى في سوريا الجديدة؟ وفي وسط البلد نسأل، أين يقف الفنان السوري اليوم؟ على الحياد أم يسير مع المتغيرات؟
4: السجن كسرني.
1: وسط البلد، الليلة في 9 مساء بتوقيت دمشق على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: صباح الخير من جديد لكل مين عم يتابعنا. كتير منا بيصحى الصبح وهو تعبان، نفسية مو منيحة، مع أنه ما بيكون مرر بأي مشكلة فعلية خلال اليوم.
6: صحيح عمار، والأصعب من هيك هو تغير الوزن، زيادة أو نقصان من غير سبب واضح ولا نظام غذائي جديد.
5: وبهي الحالة الموضوع غالباً ما بيكون مرض، إنما خلل بسيط بالهرمونات، سببه أسلوب حياتنا والأكل اللي بنختاره كل يوم.
6: لهيك شو ممكن ناكل ليكون جسمنا متوازن ومريح، وكيف الأكلات السيئة بتأثر على هرموناتنا وصحتنا؟ تفاصيل مهمة رح نحكي عنها اليوم مع اختصاصية التغذية العلاجية هلا دمشقية. سعد صباحك هلا.
7: صباح
6: الخير، أهلا وسهلا فيك.
5: شو الأخبار؟ صباح الخير أول شيء. هلا خليني هيك أعرف بالمفهوم العلمي عن مصطلح يسمى توازن الهرمونات.
7: لا، الهرمونات هنا اللي بدهم يكون توازن بشكل عام، يعني يكون في عنا فرز بكميات الكافية للجسم بالأوقات اللي مطلوبة لحتى يصير في عنا العمليات الحيوية أو الردود اللي نحن بحاجتها خلال النهار.
6: حلو.
7: الهرمونات هي لنقول ببساطة نواقل عصبية لإشارات. يعني هرمون بحسسك بيعطيك شعور بجوع، هرمون بيعطيك شعور بشبع، هرمون بيعطيك شعور بنعاس. فهي ببساطة الهرمونات لنقول بشكل عام.
6: حلو. يعني نحن بهي الحالة لازم نحافظ على توازن هي الهرمونات لحتى لا يزيد وزننا ولا ينقص بشكل احنا ما
7: حتى الوظائف الحيويه او العمليات الحيويه كلياتها بشكل عام بتتوازن لما يكون في عندنا توازن بالهرمونات خلال اليوم.
5: حلو كثير هذا الكلام. طيب، خلال اليوم كلياتنا نمتلك مجموعه من اساليب الحياه اللي هي ممكن تاثر على صحتنا سلبا او ايجابا او تعمل خلل بالهرمون او تمشينا بشكل كثير صحيح. اول شيء، قديش اسلوب الحياه بيلعب دور، وأنا كيف فيني أختار أسلوب الحياة البسيط اللي أنا فيني يمشي عليه بشكل صح والتزم فيه قدر الإمكان لحتى حافظ على الهرمونات الموجودة؟
7: أسلوب الحياة نحن عم نحكي إن كان من بين الأكل الصحي اللي نحن عم نختاره ونوعية الأكل اللي عم تدخل على جسمنا، لأنه نوعية الأكل هي بشكل أساسي رح تأثر على هرمونات
6: أكيد
7: على الجسم كلياته وعلى الهرمونات بشكل خاصة بما أنه عم نحكي عنه. زائد نمط الحياة اللي كمان فيه موضوع النشاط البدني، الرياضة اللي نحن عم نعملها، طريق النوم، هي ساعة عم ننام، ساعات النوم إذا كافية. كمان من ضمن نمط الحياة نحن عم نحكي عن التوتر، قديش في ستريس أو قديش في توتر خلال النهار بده يأثر على الهرمونات، وهرمونات يعني مثلا لنقول هرمون التوتر حيأثر على هرمونات تانية بالجسم
6: أكيد.
7: ما رح يكون تأثيره فقط على هرمون التوتر وتأثير يعني فردي، عطول الهرمونات مترابطة ببعضها.
6: حلو. طيب، دائما نحن منبلش نهارنا بالفطور، فاليوم شايفين عنا نوعين من الفطور، واحد مضر للهرمونات والتاني مفيد للهرمونات. رح نحكي أكثر عن هاي العناصر الموجودة وشو ممكن تفيدنا أو تضرنا.
5: بلش المضر ولا المفيد؟
6: لا، من مضر أنا برأيي عشان العالم تتجنبه بسرعة.
7: عشان تتجنبه بسرعة. هلا أول شيء، أسوأ أنواع المأكولات هي اللحوم المصنعة. للأسف ما فيها نسبة البروتين اللي إحنا بنعتقدها، ما فيها نسبة اللحوم اللي إحنا بنعتقد أن هي فيها، أغلبيتها عبارة عن مواد حافظة، مواد مصنعة.
6: صح.
7: فهي بتزيد الالتهاب جدا بالجسم. فبالتالي الالتهابات العالية حتأثر على الهرمونات، حتأثر على الأنسولين، حتأثر على الكورتيزول. تمام. فبالنسبة للحموم المصنعة سيئة، زائد أنه هي ممكن تأثر على الهرمونات الأنثوية مثل الأستروجين والبروجستيرون. تمام. بالنسبة للكرواسان، هو على الفطور نشويات وسكريات لحالها، فرح يرفع السكر.
6: كمان
7: حيرفع السكر للأسف بشكل
5: بعد
7: كثير.
5: بعد الهواء تقليلي كرواسان شوكولا
6: والله طيب.
7: لا كرواسان مرتديلا. فهيرفع السكر بشكل كتير كبير بالدم. رفعت السكر السريع أو الطاقة السريعة حترفع إنسولين بشكل عالي ولها حيصير في عنا هبوط بالسكر. فكمان هبوط بالطاقة وحتضلي طول النهار بنفس الدوامة، طاقة عالية طاقة.
4: طيب منخفضة صح.
7: تمام. بالنسبة لل
4: هلا هي عنا مشاري هي الكولا صح؟
7: هي كولا تمام. كمان نفس الموضوع سكريات عالية زائد المواد الحافظة اللي فيها كمان جدا رح تعمل خلل بالهرمونات، حتعمل تأثير على الفيتامينات وامتصاص فيتامينات الجسم. احنا بشكل عام الهرمونات يعني ليتم بناء بدها دهون، بدها فيتامينات، بدها بروتينات. فالكولا ما رح تكون الخيارات الجيدة
4: اني انا بلش نهاري فيها،
7: بس هي بشكل عام فيها او حتى بقلب النهار انه تكون
4: كمان موجودة. اوكي هلا ننتقل للمفيد معنا.
7: للفطورات المفيدة
5: هلا هي مو نسكافيه
7: لا هي طحينه.
4: طحينيه اوكي
5: اوكي.
7: هلا من افضل الخيارات للفطور اكيد البيض، بيض مسلوق او حتى لو مقلي. لو مقلي ما عندنا مشكله، المهم البيض فيه بروتين عالي
4: حلو.
7: بيوازن سكر الدم، بيدعم الطاقه، وبنفس الوقت بيتحكم بهرمونات الشبع والجوع.
4: تمام.
7: يعني بيصير عندنا طاقه اعلى، شبع اعلى خلال النهار، في عندنا هرمون شبع بشكل اعلى خلال اليوم، فهو بينظم هرمونين لنقول سوا. اول شيء عم يشتغل على هرمون الشبع، ثاني شيء على السكر لانه هو ما بيعلي السكر بالدم.
4: تمام
7: تمام. كمان بالنسبة للطحينة هلا ما كتير يعني تدخل بالفطور إلا إذا كانت
4: معتمر
7: مع 100% معتمر بالطحينة مع طحينة من الخيارات الممتازة الصبح.
4: تمام. عنا دارك شوكليت كمان.
7: دارك شوكليت يعني بتصير كنقرشة بقلب النهار مو الفطور.
4: تمام.
7: بس كمان من الخيارات الجيدة للهرمونات لأنه الشوكولات داكنة والكاكاو يحتوي على مغنيسيوم عالي، على مضادات أكسدة عالية اللي بالتالي بتساعد بتصنيع الهرمونات وبنفس الوقت دعم الطاقة ودعم المزاج.
5: يعني على التنتين ثلاثة بتاخذ هذا الصحن كله؟
7: كلها يا طولة يعني خذ لك قطعة منه وضيف البحر.
4: يعني هلأ مثل ما قلتينا هلأ هي العناصر مفيدة لهرمونات جسمنا لحتى تنظمها بشكل منيح، وهي العناصر أيضا مضرة لهي الهرمونات. نتشكر كتير على هي الفقرة الحلوة وإن شاء الله الكل يكون استفاد منها. شكرا كتير لك.
7: ولو يا هلأ.
5: شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل وراجعين معكم لفقرة الدراما، وضيف مميز جدا رح نشوفه بعد الفقرة، لا تروحوا لبيت.
8: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة الدراما، واليوم ضيفنا هو واحد من أهم الوجوه اللي تركت بصمة بالدراما السورية. ممثل قدر يقدم شخصيات متنوعة، من ابن الحارة البسيط للرجل القاسي، وصولا لشخصيات مركبة فيها عمق إنساني كبير. تميز بحضوره الهادئ واختياراته اللي غالبا كانت قريبة من الناس، فصار عنده علاقة خاصة مع الجمهور مبنية على صدق قبل النجومية. خلونا نرحب ونأهل ونسهل بالفنان علاء قاسم اللي صار معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير استاذ علاء.
1: يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير لكم، صباح الخير لجمهوركم، وان شاء الله هيك الشعب السوري كله يكون بخير.
0: يا اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا فيك. بداية قبل ما نبلش حديثنا معك رح نشوف فيديو سريع ونرجع.
2: يلا.
3: شو هاد؟ لا منظر لا اسم لا كسم.
4: مشي حالك.
3: شو فيها الشنطة؟
5: مين هذا الغليظ اللي فات اول واحد عم يقول مرحبا وهاي لولو؟ مين هذا؟ في رسام.
6: لك هذا مطيع.
7: مطيع
6: انا كداس ربطه لقلك سيك لف اللوم. لك شو بك حامد لف اللوم مظبوط.
8: اتفاق انه نحن ما نفوت على الحاره بالنهار وما نفتش البيوت الا وانت معنا.
9: بس انا ما برضى فوت على اي بيت الا اذا كان ابو بشير معي.
8: شوف يا شيخ، زين كلامك كتير منيح، خلينا محترمينك قدام العالم،
6: لأنه نحن اللي منقرر مين بيفوت ومين ما بيفوت.
8: ما بقى بدي مصاري، في شيء أبدًا من المصاري.
10: شو هو؟
8: بدي أبو عامر.
10: كيف يعني؟ ما فهمت.
8: فتحينا فوخك وفهمي علي كتير منيح.
0: يعني هذا كان فيديو هيك يعني بيلخص هيك مجموعة صغيرة من أعمالك من بدايتك من 31 سنة. أستاذ علاء، شو بيقول علاء قاسم اليوم؟ كأنك بتفاجأ.
2: فاجأتني 31 سنة، أنا ماني عددهم الحقيقة.
0: تفضل. شو بيقول علاء قاسم اليوم لعلاء قاسم اللي بلش أول أدواره بمسلسل صلاح الدين الأيوبي؟ صوت اللي بدك يا وراضي أو لا؟
2: هلأ شعور الرضا دائماً أنا بعتقد عند الفنان وقت اللي بيوصل لمرحلة أنه عنده إحساس بالرضا عن الشيء اللي أنجزه، بعتقد أنه هو بيكون وصل لنهايته. هاي قناعتي الشخصية. بالضرورة الفنان بشكل عام، أي فنان بغض النظر علاء ولا غير علاء، لازم المفروض برأيي يكون عنده إحساس دائم بعدم الرضا تجاه ما يقوم به، لحتى يحاول دائماً يكون يتطور. يعني أنا هيك بتواضع وقت اللي بشوف شو أنجزت من البداية إلى الآن، فدائما بنظر أنه هون كان ممكن يكون أفضل بهالنقطة هاي، بهالموضوع هاد، بهالزاوية هاي، بهالتفصيل هاد.
1: حلو.
2: دائما هيك بشوف العمل. لذلك وقت اللي بشتغل مسلسلات وبحضرها فبحس دائما أنه أنا مقصر شوي، كان لازم يكون أفضل، كان لازم يكون أفضل دائما. وبرأيي النجاح هو موجود تحت قشرة كتير رقيقة من الجهد.
1: يعني دائما في نقد للأشياء اللي أنت بتقدمها لحتى تكون أفضل بالمرات الجاية. طيب علاء، ما بدنا نروح كتير لبعيد، خلينا بالموسم الرمضاني. حضرتك شاركت بعدة أعمال منهم عائلة الملك ومسلسل اليتيم، تحكي لنا شوي عن هاي التجارب وكيف كانت هاي الأدوار.
2: الحقيقة السنة يعني الموسم الرمضاني بشكل عام بالدراما السورية كان هيك في كمية منيحة من الأعمال. أنا اشتغلت السنة يعني كنت بعائلة الملك وباليتيم وبالنويلاتي، وكان في عمل هيك أنا شفته يعني مهم جدا على قصره اسمه عرض وطلب. هدول الأعمال بشكل عام أنا يعني هلا بقعد بشوفهم، في فرق بين كل، لازم يكون في اختلاف بين كل شخصية والتاني بيقدمها الفنان. لأنه هو عم يقد، نحن ما بنشتغل عمل واحد بالسنة، نحن بنشتغل مجموعة أعمال، فبالضرورة يكون في تمايز بين الشخصيات، ما يكونوا بيشبهوا بعضهم مشان يحس المتفرج بالفرق. وهذا بحطك أنت كممثل، بحطك أمام تحدي كبير أنك أنت تقدم حالك بشكل مختلف بكل مرة.
0: بمسلسل اليتيم شفنا أخذ دور الشيخ، وهو دور فريد من نوعه، صار فيه هيك ما رح لك جدل، ولكن يعني فكرة أنه ممثل يؤدي دور شيخ هي قليلة نسبيا في فكرة الدراما، يعني قليل ما نلاقي ممثل عم ياخذ هذا الدور. اول شيء كيف كيف كيف لقيت هي التجربه بشكل عام؟ وهل اول ما وصلك النص وقررت انك تأدي هي الشخصيه حسيت يمكن ما لك ارتباك، ولكن انه ادي ما ادي الشخصيه قد تكون صحيحه بالنسبه لي ما لا صحيحه؟ احكي لي عن هذا الموضوع.
2: بالفن لا يعني لا تكتمل التجربة إلا بالعرض. يعني نحن بنقول إنه هذا الخيار مصيب أو غير مصيب، ما بنقدر نحكم عليه لحتى نعرض النتيجة وبالتالي نشوف تفاعل الجمهور معه. يعني أنا لحالي ممكن يكون عندي توجس أو تخوف أو تردد بأي دور ممكن ألعبه، لكن إجاني بمسلسل يتيم شخصية الشيخ، فأنا بالنسبة إلي هي شخصية جديدة، لأنه دائما الشيخ نحن معروف يعني معروف بحياتنا أو بالبيئة اللي نحن عايشين فيها أنه هو سلطة دينية وإنسان يسعى إلى الخير وإلى التوفيق بين الناس. بالعموم هيك الشيخ رجل دين، يعني هيك توجه الشخصيات، فكان بالنسبة إلي جديد، فأنا قررت أني أخوض هذا التحدي وأني أعمل هذا الدور لشوف بالنتيجة العرض قديش ممكن الجمهور يتفاعل مع هاي الشخصية بشكل إيجابي، وفعلا هذا اللي صار بالأخير، لأنه بالعموم مسلسل حقق نجاح جماهيري كتير كبير.
0: صحيح صحيح. يعني ما رح ربط الموضوع بهذا الدور، ولكن شفنا نحن على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تعرضت لأحد التهديدات من أشخاص أنه أنت عم تسيء الإسلام وهيك، فنحن بدنا بدون ما ندخل بتفاصيل السيرة من حق أكيد ممثل أنه يكون أنه يرد بالنهاية. يعني كل شيء يقال على السوشيال ميديا قد يكون صحيح وقد يكون كتير خاطئ، وهذا الشيء معروف كتير على السوشيال ميديا، فأنا بدي ترد على هذا الشخص عبر التلفزيون الثاني، سامحه ممكن بتبرر الشيء اللي حكاه. شو بتقول؟
2: هلأ هو الحقيقة مو شخص، إن مئات الأشخاص.
0: طب هاي معضلة.
2: مئات الحسابات إجاني منها رسائل تهديد إلي ولعائلتي، وبعثوا لي صوري وصور عائلتي وكذا. للأمانة أنا بتفهم، يعني بتفهم موقف هدول الناس، إنه هن يعتقدوا إنه لا يجوز إنه أي أحد يعني يعمل شخصية رجل دين، أو هن هيك عقلهم مركب. أنا بتفهمهم. هلا البعض منهم الحقيقه انا رديت عليه وصار حوار بيني وبينه، وحاولت فهمه انه مو دائما احنا انا عم حط مجرد صوره، انا ما حطيت مشهد او قلت شو بده يصير بالشخصيه، انا حطيت صوره، فهي الصوره ما بتدلنا انه هل نحن رايحين بالاتجاه السلبي او الايجابي، فبالتالي ما فيك تحكم على الاشياء قبل ما تشوفها. في عندهم سرعه حكم تجاه، يعني بتسرعوا بالاحكام، وانا بتفهمهم، ما عندي كثير يعني موقف سلبي تجاههم.
0: متفهم الموضوع
2: طبعا، لانه بعرف البيئه اللي انا عايش فيها، انا عايش بالشرق الاوسط، يعني ماني عايش بهولندا اكيد. ما
0: صحيح. فانا لهيك يمكن لهيك سالتك اول شيء، انه حساسيه الدور بتلعب دور كتير كبير بالتقاء الشخصيه. يعني وقت قلت لك وقت نعرض عليك فكره الشيخ، هل يمكن مستنكرت قلت ايه او لا، فهمتني؟ فلهيك قلت انه اخترت هي الشخصيه، خفت من انتقادات ما بعد أداء الشخصية، مع أنه أنت أديتها بشكل كتير سليم، والمسلسل عمل حالة
2: طبعا أكيد. يعمل حالة جماهيرية كتير مهمة، وأنا مو أول واحد بالعالم بيتصدر شخصية طبعاً. يعني رجل دين سواء كان من أي دين، الديانة السماوية، يعني في ناس عملت السيد المسيح وكان أفلام عالمية مهمة جدا وأثرت كتير بالجمهور وعملت حضور جماهيري كتير مهم. دائما الشخصيات الإشكالية أو اللي إلى هيك يعني وجود بذاكرة الناس بتعمل نوع من موقف قبل ما ينعرض العمل، وهذا شيء للأمانة يعني احنا بحاجة وقت كتير كبير لحتى نقدر نتجاوز هذا النوع من الأفكار الموجودة عند بعض الناس بالمجتمع.
1: طيب أستاذ علاء، هلأ بدنا نروح شوي بعيدا عن التهديدات، وانتشر فيديو لحضرتك على السوشيال ميديا كنت عم تحكي فيه انه يعني دفاع عن نفسك تجاه هذا الشيء اللي طلع عنك، انه ناس عم بتهددني وعم بتقول انه بدها يعني ممكن توصل للقتل. يعني شفنا تهديدات، في ناس هددك بالقتل، يعني فهذا الرد هل كان كافي؟ هل شفت بعدين في ناس لا صارت كمان ترجع تحكي بهذا الموضوع، ولا لا كان خلص ردك كافي؟
2: لا، يبدو انه هن الحقيقه مجموعات، يعني هن عندهم جروبات او ببعض وسائل التواصل يبدو انه هن مجموعات، فبتتناقش مع عدد منهم. طب ما بقدر ناقش انا مئات الاشخاص، كل واحد يشرح لي وجهه نظري ويشرح لي وجهه نظره وكذا. ناقشت البعض منهم وقلت لهم نحن رايحين بالاتجاه الايجابي، ما انا رايحين عم ندين حد.
1: طيب.
2: فتفهموا الفكرة ويبدو أنه خبروا بعض وانتهت هاي التهديدات.
0: طيب في فيديوهات كمان أخرى هيك انتشرت، أنا بدي تعليقك على هذا الموضوع. قالوا أنه أنت كنت عم تدافع عن الفنان سلفة وخرجي، في علم قالت آي، في علمات هذا الفيديو صحيح. خلينا نشوف الفيديو وبعدين حأرجع لحتى.
2: والله أنا عندي رغبة أشوف الفيديو.
0: ها متوقعت.
2: شو عم تأيد النظام؟ كانت عم تقول أنا بدي بشار الأسد، كانت هيك طالعة عم تقول هي؟ أنا والله ما سمعتها قالت هيك أحيي بشار الأسد، شو كانت عم تقول؟ شو عم تأيد النظام؟ كانت عم تقول أنا بدي بشار الأسد، كانت هيك طالعة عم تقول هي؟ أنا والله ما سمعتها قالت هيك أحيي بشار الأسد، شو كانت عم تقول؟
0: أوكي هذا الفيديو AI؟
2: هذا الفيديو بعتقد بسنة 2022 أو 23.
0: أوكي
1: قديم.
0: طيب أنا اليوم يعني ما رح أحكي عن فكرة الدفاع عن ممثل بغض النظر شو هو، ولكن هل الفنان لازم يكون منفصل ما بين فنه وما بين فكرته السياسية، توجهه السياسي شو ما كان، ولا لازم يكون له آراء سياسية بهذا الموضوع؟
2: برأيي يعني الفنان بشكل عام بالضرورة ما فيك تفصل الفن عن السياسة.
0: أوكي.
2: لا بالأعمال التاريخية ولا بالأعمال الاجتماعية ولا بأي نوع من الأعمال. إحنا نتعرض مثلاً لصلاح الدين الأيوبي على سبيل المثال، شخصية تاريخية قديمة، بس ما فينا نفصل الحكاية الدرامية عن نعزلها عن الواقع السياسي اللي كان موجود بهذاك الوقت. بالضرورة أي عمل في يعني في جانب في له خلفية سياسية. إذا ما كان عم يحكي بشكل يعني عن السياسة بشكل واضح، فهو أكيد ضمن حدث بزمن معين بوقت معين، الأوضاع السياسية كيف كانت، هذا حكما بكل عمل. سؤالك أنه هل الفنان أنه يكون له رأي أكيد أو يكون عنده موقف؟ بالضرورة لازم يكون عنده بينه وبين حاله موقف أو رأي سياسي، لكن هل يجب أن يعلنه؟ أنا برأيي بعالمنا نحن العربي يجب أن لا يعلنه. برأيي
0: كثير كثير كثير يعني أنت اليوم بعيدا عن رأيه السياسي مع فصل فنان شو ما كان عن نقابة عن دراما بأكملها كرمال آراء سياسية؟
2: ما فهمت السؤال.
0: يعني أنا اليوم مثلا فنان أو فنانة بسبب آراء سياسية خاصة فيه، أنا بفصل هذا الفنان عن نقابة الفنانين خاصة بالبلد أو
1: ممكن
0: عن
1: ممكن ما بقى يشارك حتى بأعمال سورية.
2: بس أنا مشان يعني نكون واضحين، لمن أنا بفصل فنان من نقابة الفنانين وتعرض كثير من الزملاء من سنة 2011 لل 2024 لعمليات ترقين قيد أو فصل، هل هذا أثر على حياتهم الشخصية والعملية؟
0: أكيد لا.
2: الحياة لا.
0: أكيد لا.
2: فيعني شو الخسارة؟ فانفصلته أو ما فصلته النتيجة واحدة، يعني ما كثير هو أصلاً الفنان متأثر يعني إنه إذا انفصل ولا ضل بالنقابة. الحياة فيه يعني النقابة ما له دور بالعملية الدرامية إلا يعني دور بسيط محدود ضمن الرقابة، ضمن إنه هي تأخذ رسوم، بس هذا هو يعني دوره، ما عنده دور النقابة بالآلية والسيستم الموجود أو القوانين اللي بتحكم عملها. فالفنان ما كتير بيتأثر، يعني إذا فصلنا أي فنان من النقابة بتتغير حياته، بيمرض، بيزعل، ببطل ينام، أكيد ما كتير يعني الموضوع بيعني.
1: تمام. طب أستاذ علاء قبل ما نختم هذا الملف خلينا نقول بالنسبة للفيديو هو مو AI معناها حقيقة.
2: هذا الحقيقة كان بأحد كنت أنا عم بعمل لايف يمكن فتناقشت مع أحد الأشخاص بموضوع بده يدين حدا، يعني بده يدين حدا معين، فأنا حكيت بوقتها رأيي أنه يعني برأيي نحن إذا نكون مجتمع حضاري، ولا الواحد يضطر يحكي، وأنا ما بحب أحكي بهي الأمور، إذا الواحد نكون مجتمع حضاري فيجب أن نتقبل الآخر، مو بالضرورة نقتنع برأيه، لكن يجب أن نتقبله.
0: طيب.
2: يعني أنا ممكن تقول لي هالبناية حلوة، أنا لا أي معنى حلوة، فكل واحد له رأي، بس هذا لا يعني أني أنا ألغيك أو أقصيك، أو يعني مجرد رأي، فهو مدام ما في سلوكات أو تصرفات إلى علاقة بأذى الآخرين فهو مجرد رأي.
0: طيب أنا طبعا هذا المحور هفوت محور يتعلق بالمستقبل.
2: قبل ما تفوت بهذا المحور بدي أعلق على شغلي. عندي صديق حضر كذا مرة اجتماعات مجلس العموم البريطاني،
1: تمام،
2: اللي هو في حزب المحافظين وحزب العمال. اوكي كان يحضر اجتماعاته، انت سوري عايش هناك مع جنسيه بريطانيه، هدول النواب مختلفين بين بعضهم على كتير اراء سياسيه، بيقعدوا بالجلسه بيجتمعوا، ممكن يقتلوا بعض، ممكن يضربوا بعض، ممكن يتخانقوا، بيطلعوا لبرا بيوقفوا مع بعض بيشربوا قهوه وبيزوروا بعضهم وبيروحوا بالمناسبات، يعني الحاله الطبيعيه بين البشر. فنرجو ان نوصل لهي لهي المرحلة.
0: نتمنى والله. طيب موسم رمضاني، خلينا نرجع كموسم رمضاني 2026، يعني نحن شفنا كوكبة من النجوم السوريين اللي عملوا حالة بهذا الموسم، شفنا نور علي، شفنا كاريس بشار، شفنا تاج حيدر، تاج حيدر اللي هي كانت مفاجأة رمضان بعودتها للموسم الرمضاني
2: طويلة.
0: بالضبط. وكمان شفنا أمل عرفة، يعني كمان من ضمن يعني احنا صار في عنا نجوم طبيعيين، صار في عنا كمان شخصيات أثارت جدل، عملت حالة، نجحت بطريقة مو معقولة، اللي هي كان مثلا شخصية النجمة شكرا مرتجى بمسلسل اليتيم اللي هي ديبة، كان مش كان يمكن شكل يمكن مستهجن بالبداية، يعني شخصية غريبة مو أي حدا قادر يمثلها، بالإضافة كمان لشخصية فنا وسيم قزق بمشمش. كيف شفت دور الشخصيات وكيف تعاملت مع شخصية ديبة بمسلسل اليتيم؟
2: للأمانة يعني الصديقة شكران طبعا أنا شفتها بالتصوير، أنا شفتها بالتصوير، وقبل ما أشوفها بالتصوير يعني شاءت الظروف أني أنا أصور مجموعة مشاهد قبل ما تكون
1: موجودة،
2: يعني مش موجودة هي بالتصوير، فحكولي أنه يعني شباب المكياج والملابس أنه شو عم يعملوا شغل وقديش عم يضلوا وقت لحتى يحضروا الشخصية مشان تروح تصور. للأمانة هذا الشيء حكولي عنه، ولما شفتها يعني بشكلها بعد ما أنا عاملة ميك اب ولابسة بالتصوير أنا ما استغربت، لأنه مو غريب أبدا على شكران هذا الحجم من الإبداع. شكران ممثلة خطيرة من عيار الثقيل، ممثلة مبدعة، ممثلة جدية جدا، مجتهدة، تحاول دائما أن تقدم كل جديد. وسيم كذلك الأمر، وسيم ممثل ممتاز، ممثل الطراز الرفيع، عامل أداء بمشمش أداء يعني عالي المستوى، صحيح. مدهش للأمانة. وشوف وسيم، وسيم أكيد ما أنه موهبته ما أنا طارئة، يعني مو هلأ طلعت معه الموهبة. وسيم يوم ما إجا درس بالمعهد كان شخص موهوب، ونحن كلياتنا يعني الزملاء بنعرف أولاد المعهد، بنعرف هاي الحقيقة. فلذلك لما بيعمل هاي الشخصية أنا كمان ما بتفاجأ فيه، لأنه بعرف أنه هو قادر على أنه يعمل هاي الشخصية ويعمل أعقد منك وسيم أو غير، يعني وسيم تحديدا عم بحكي عليه. هلأ الفكرة أنه بس مثلا أنا بزعل على وسيم، أنه وسيم من زمان متخرج، ليش هلأ لحتى نشاف؟ وسيم بيستحق من زمان أنه يعمل شخصيات مهمة.
1: طيب بيناتهم مين مفاجأة رمضان؟ هل شكران مرتجى ولا وسيم قزق؟ بدنا نختار شخص واحد أو شخصية، خلينا نقول ديبة يعني أو مشمش.
2: عفوا ديبة أو مشمش. ديبة. طيب إذا ما اخترت شو بصير؟
1: هلا انت انصفت الاثنين للأمانة بحديثك، بس يعني خلينا نقول الحالة، خلينا نقول اللي حسيتها انه هي يعني اكيد كانت
0: تذكر وقت قلت لي انه الشخص بيحب البناية او بيكرهها،
2: هذا بيحب ايش عفوا؟
0: بيحب بناية او بيكرهها او ما بيحب شكلها،
2: بيحب ديبة
0: بناية بناية
2: بناية او بيكرهها ايه
0: كرأي، فاكيد الفنان او اي حدا يمتلك الرأي لحتى
2: وقت بيكون يعني شخصية وسيم ضمن مسلسل مولانا ما أنا مقحمة على على الأحداث أو ما أنا مفتعلة الشخصية. كذلك شخصية شكران ضمن السياق تبع المسلسل، وهي خيار كتير ممتاز من أستاذ تامر إسحاق، موجه له تحية. كذلك سامر برقاوي بمولانا كمان وسيم خيار كتير موفق، بالتالي الخيار كتير صعب. لا أنت مثل إذا عم تقلي مين أحسن، كريستيانو ولا ميسي؟ مين أحسن؟
0: أنا برأي ميسي
2: لأنك برشلوني، وأنا برأي الاثنين ناح، يعني أنا لاني برشلوني ولا ريالي مشان ما حدا يزعل.
1: تمام. طيب بالحديث عن النجمة شكران مرتجى، كمان كان عندها تجربة بتقديم التلفزيوني، كيف حسيت هاي التجربة؟ كيف لقيتها؟
2: شوفي شو بيقولوا المثل، بيقول الدرهم بمكانه أنطار أو هيك شيء. شكران وين ما كانت دائما تتعاطى مع الأشياء، مع المهنة فيما يتعلق بأي ظهور إلى، تتعاطى معه كتير بجدية واهتمام وتبني وإيمان، وهذا الحقيقة يعني قليل من لاقيه عند كتير من الفنانين العرب. فهي لذلك وين ما كانت كانت دائما موفقة. ما بتذكر إنه يعني بس شكران، يعني في كتير ممثلات بشكل عام وممثلين طبعا كانوا دائما موفقين.
0: شو بتوجه لها الرسالة؟
2: جميلة شكران، بالله يعطيك ألف عافية ومبروك هذا النجاح، وأنت تستحقي وليس بغريب عنك.
0: طيب استاذ علاء، اختصارا ختاما، لو انت هي 31 سنه هي عباره عن
2: متفاجئني 31 سنه بدي ارجع اسبق
0: ندور لو حياتك، لو ال 31 سنه اللي هي بالمهنه اللي قضيتها بكثير مسلسلات هي عباره عن فيلم، شو بيكون اسمه؟
2: والله انا كنت اسم الفيلم بحياتي
0: اختصارا
1: مسيرتك
2: اسمه طويل شوي يعني اسمه ممكن يكون شوي طويل رجل وجد نفسه فتاة
1: فتاة
0: طيب كلمة حدا قال لك إياها ما بتنساها
2: أمل عمران قالت لي أنت مقبول بالمعهد
1: حلو
0: أكثر لحظة شعرت فيها بالفخر
2: من أكثر اللحظات اللي شعرت فيها بالفخر وقت اللي قرأت

0: استاذ علاء احنا فخورين فيك جدا، فخورين بكل شيء عم تقدمه. شكرا انك انت واحد من كوكبة النجوم السوريين اللي عم يخلوا الدراما السورية هي بتخلينا نشعر بالفخر نحن كسوريين بمختلف الاشخاص بمختلف الشغلات اللي احنا بنعملها بحياتنا. بتشكرك على هي المقابلة اللطيفة، بتمنى لك كل التوفيق والنزاهة.
1: شكرا كثير لك،
0: ان شاء الله تكون المقابلة مطولة.
2: شكرا، شكرا جزيلا لكم ويسعد صباحكم.
0: شكرا، شكرا استاذ علاء. يعني مشاهدينا هيك نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بصباح سوريا. أكيد بكرة حيجدد معكم الموعد بصباح سوريا بحلقة جديدة كمان على الساعة 10 الصبح. إيش عم بتقولي؟
1: أكيد انطرونا بكرة بنفس الموعد. باي باي.
0: باي.

0: شكلي مثلكم لازم يندعس على رقابهم. أنجاز وحيوان عطولك.
1: بين سياسة تضغط وواقع يفرض نفسه، ما هو المطلوب من الدراما السورية اليوم؟ تراقب من بعيد أم ترافق السياسة؟
2: كله إلا الدراما السورية هي خط أحمر.
1: ولأن الفن يصنع صورته من الواقع، هل يؤدي دوره المطلوب؟ هل يعمل على بناء هوية وطنية جامعة؟ هل يكرس للعدالة الانتقالية؟
3: أقسم بشرفي لهيت السجن فوق راسكم.
1: أم أنه ابتعد عن التحولات الكبرى في سوريا الجديدة؟ وفي وسط البلد نسأل، أين يقف الفنان السوري اليوم؟ على الحياد أم يسير مع المتغيرات؟
4: السجن كسرني.
1: وسط البلد، الليلة في 9 مساء بتوقيت دمشق على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوت إلا بتلوتوا إجراء بيتوحل، يعني حتى كانوا الناس تظن إنه منذر مصري الكاتب اللبناني. بعثت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
6: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
5: أوصيكم لا.
6: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
5: أما من ناحية دعوات الاستقلال، يعني هون أو هون فين يعذروني أنا كسوري؟ صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.
7: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
8: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
9: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يحرمهم من استثمار أراضيهم ويؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من تحديات متعددة.
1: في ظل هذه التطورات تبقى أراضي القنيطرة التي كانت يوماً مصدر الحياة لأهلها عرضة لمخاطر يومية تهدد الإنسان والمكان وسط دعوات متزايدة لوضع حد لهذه الانتهاكات وحماية ما تبقى من سبل العيش في المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
2: عقب سقوط النظام المخلوع صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية في سوريا، حيث توغلت في المنطقة العازلة وأنشأت نقاطا عسكرية لها في ريف القنيطرة، نتعرف إليها في المادة التالية.
3: أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي 9 نقاط عسكرية بعد سقوط نظام الأسد المخلوع تمتد على طول خط وقف إطلاق النار داخل المنطقة العازلة من شمالي القنيطرة حتى حوض اليرموك جنوبا، وتشكل منصات لعمليات التوغل والمداهمات والاختطاف بحق المدنيين. فما هي هذه النقاط؟ نبدأ من نقطة قرص النفل التي تقع شمال غربية بلدة حضر في سفح جبل الشيخ، وتحوي مهبط مروحيات وأكثر من 100 عنصر من جنود الاحتلال. النقطة الثانية هي نقطة التلول الحمر التي تقع بين بلدتي بيت جن وحضر، فيها آليات ومدرعات وجرافات وأكثر من 100 عنصر، وتشرف على بيت جن وحرفة ومزرعة بيت جن، ومهمتها ضبط المنطقة أمنيا. نقطة برج الزراعة تقع في بلدة جبات الخشب داخل المحمية الطبيعية، وتضم دبابات ميركافة وآليات وأكثر من 100 عنصر، وتنطلق منها عمليات نحو جبات الخشب وطرنجة وأوفانيا وعين البيضة ومزارع الأمل وتل أحمر قرب عين النورية. نقطة الحميدية العسكرية تقع على الطريق الواصل بين بلدة الحميدية وقرية الحرية، وتعد من أهم نقاط ريف القنيطرة الأوسط، وفيها أكثر من 150 جنديا وآليات ودبابات. نقطة مدينة القنيطرة المهدمة نقطة مغلقة تضم آليات وجنودا، وبداخلها معبر القنيطرة الذي يسهل الحركة مع الجولان المحتل. نقطة العدنانية تقع جنوب سد المنطرة، وتضم أكثر من 50 آلية وخمسة وسبعين عنصرا، وتشرف على قرى في ريف القنيطرة منها رويحينية وبريقة وأم العظام والعجرف. نقطة تل أحمر غربي تقع جنوب كودنا، وتعتبر من أهم القواعد، وتضم منصات رادار وصواريخ وغرفا مسبقة الصنع وأكثر من 200 عنصر، وتشرف على ريف القنيطرة الجنوبي وجزء من ريف درعا. نقطة الجزيرة تقع على أطراف قرية جملة في حوض اليرموك، وتضم أكثر من 100 عنصر وآليات، وتنطلق منها عمليات نحو جملة وصيصون وعابدين وكويا وحماطة، وترتبط جميع هذه القواعد بمشروع خط سوفا 53 الذي يتم العمل عليه منذ عام 2022 ليكون صلة وصل وطريقة إمداد بينها.
2: انضم إلينا محمد فهد، مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. مرحبا بك محمد. هل وضعتنا في البداية في صورة مشهد الأراضي الزراعية، خاصة من حيث الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة؟
4: نعم بالفعل، يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني ينتهك الأراضي السورية بشكل عام، يعني ما يزال يعني ينتهك المناطق، يتوغل باتجاه القرى والبلدات في محافظة القنيطرة، يقوم برص الحواجز، يقوم بمداهمة المنازل. يعني هذا يعني في هذه الأيام أيضا هناك عملية قصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو حق التدريب أو حق الرمي يتم قصف حقه بقذائف الهواء والمدفعية، قذائف تدريبية طبعا تسقط تأتي من هذه إما من داخل الجولان المحتل أو من القواعد العسكرية المتاخمة لخط وقف إطلاق النار. طبعا يتم تدريب داخل الأراضي السورية بالقرب من أماكن العمل المزارعين ومربي المواشي وتحركات المدنيين هنا في ريف القنيطرة الشمالي بالجنوب بلد جبال الخشب في منطقة النقار، وهي منطقة زراعية يوجد فيها أشجار مثمرة وأراضي زراعية تعود لأهالي ريف القنيطرة الشمالي. أيضا في منطقة الواقع بين السودانية الغربية وسد المنطرة هناك أيضا حق التدريب، وتم قصفه أكثر من مرة طبعا ايضا هناك يعني يقوم رعاة المواشي بدفتران من هذه

0: المناطق لوجود المياه ووجود المراعي الخصبة، فهناك خطر يشكل على المزارعين ومربي المواشي. أيضا هناك في المنطقة الواقعة بين إبريقة وتودنا في ريف الخميترة الجنوبي وأيضا جنوب بلدة الرفيد، هناك أيضا حق الرمي يتم استهدافه من قبل. طبعا هذه المناطق كلها قريبة من الأراضي الزراعية، قريبة من رعاة المواشي الأراضي التي يقودها رعاة المواشي، فهذا الأمر يشكل يعني خطر كبير على المدنيين والمزارعين، وهو انتهاك جديد بحق المناطق، يعني حق التدريب وحق الرمي لقبل الاستقرار الصيدي داخل السورية، داخل يعني المناطق المأهولة زراعيا او مأهولة من رعاة المواشي، فهذا ايضا يعني يشكل خطر. وهناك مناشده يعني من المزارعين ومربي المواشي ووجهاء البلدات بوقف هذه الاعتداءات، وقف هذه الانتهاكات، وجود حل يعني يساعد على العيش في هذه المناطق التي يتوغل فيها الاستقرار الصيدي.
1: هل هناك اي تعليق او استجابه حكومية؟

جرى بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الاحتياجات اللازمة قبل بدء الأعمال في الموقع المشتبه باحتوائه على مقبرة جماعية، وأكدت أن الاستجابة ستتم وفق معايير مهنية وقانونية تضمن حماية الأدلة وصون كرامة الضحايا. استقبل وفد من هيئة العدالة الانتقالية في عدلية دير الزور أكثر من 70 مدعيا تقدموا بشكاوى تتصل بجرائم ارتكبها النظام المخلوع في المحافظة، وفي مقدمتها مجزرة الجورة والقصور التي تعد من أبرز المجازر التي شهدتها المدينة عام 2012. أوضح رئيس هيئة العدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف في تصريح لتلفزيون سوريا أن الشكاوى المقدمة تستهدف رئيس فرع أمن الدولة دعاس علي وعددا من المتورطين معه، مؤكدا أن الاستماع إلى إفادات المدعين ما يزال مستمرا. وأكد عبد اللطيف أن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها السوريون لا تسقط بالتقادم، وأن المساءلة ستشمل جميع المتورطين في ارتكابها. بحث محافظ الحسكة نور الدين أحمد مع المبعوث الرئاسي زياد العايش سبل تنفيذ اتفاقية 29 من كانون الثاني الخاص باندماج قسد، إلى جانب ملف المعتقلين وعودة النازحين إلى منازلهم وقضايا خدمية وإدارية أخرى. أوضحت محافظة الحسكة في بيان أن الاجتماع الذي جرى بين المحافظ والمبعوث الرئاسي شدد على العمل لإطلاق سراح أكثر من 300 معتقل قريباً، واستكمال خطوات عملية لدمج قسد في مؤسسات الدولة. وبحسب المحافظة جرى التوصل خلال الاجتماع إلى تفاهمات عدة في مقدمتها الاتفاق على تفعيل القصر العدلي خلال الأيام القليلة المقبلة وفق آلية محددة يجري العمل على استكمالها. أعلنت الشرطة الأسترالية أن مجموعة مؤلفة من 13 امرأة وطفلا أستراليا مرتبطين بعناصر يشتبه في انتمائهم إلى داعش سيعودون إلى الوطن من سوريا، قائلة إنه سيتم توقيف بعضهم. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه يتوقع وصول المجموعة التي كانت تعيش في مخيم روج بريف الحسكة إلى مطاري سيدني وميلبورن غدا الخميس. وبحسب وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك فإن المجموعة ستواجه أقصى عقوبة ينص عليها القانون في حال ارتكابهم لجرائم. أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي القبض على خلية سرية تابعة لمنظمة إرهابية دولية كانت تخطط لتجنيد أشخاص وإرسالهم إلى سوريا لتنفيذ عمليات إرهابية. بحسب وسائل إعلام روسية فإن الأمن الفيدرالي اعتقل 3 أشخاص من جمهوريات آسيا الوسطى في إقليم كراسنودار وضبط بحوزتهم منشورات متطرفة وأجهزة اتصال، مشيرة إلى أن الأمن فتح قضايا جنائية ضدهم بتهم التحريض على المشاركة في أنشطة إرهابية.

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الوزارة نفذت عمليات ترحيل ل 747 ألف متر مكعب من الأنقاض خلال 3 أشهر. قال الوزير في منشور على منصة إكس إن كميات الأنقاض المرحلة خلال أشهر شباط وآذار ونيسان من العام الجاري توزعت بواقع 400 ألف متر مكعب في إدلب و 147 ألف متر مكعب في حلب و 141 ألف متر مكعب في ريف دمشق و 44 ألف متر مكعب في اللاذقية، إضافة إلى 15 ألف متر مكعب في حماة. كما أشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع لإزالة الأنقاض حتى الانتهاء منها في مختلف المناطق.

0: ينضم إلينا إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا من إدلب. صباح الخير إبراهيم، يبدو من أرقام الوزارة أن إدلب لها الحصة الأكبر في موضوع ترحيل الأنقاض، كيف تسير هذه العملية؟
1: نعم محمد، بالفعل يعني هذه الأرقام هي يعني نتيجة يعني الدمار الكبير الذي تشهده يعني مناطق إدلب، وخاصة نتحدث عن الأرياف، أرياف إدلب الجنوبي، أرياف إدلب الشرقي، وصولا إلى أرياف إدلب الغربي ومناطق في ريف حلب الغربي أيضا التي كانت يعني لها النصيب الأكبر من ناحية القصف الذي كان يشهد تلك المناطق وعمليات الهدم وعمليات إزالة الأسقف. طبعا الحملة محمد كانت قد يعني باشرت عملها قبل عدة أشهر، لكن هناك إحصائيات يعني يتم الحديث عنها كل تقريبا يعني بشكل دوري، نتحدث عن كل تقريبا حوالي شهر لا أقل من شهر يكون هناك عمليات إحصائيات يتم الحديث عنها. خلال الثلاثة أشهر يعني الماضية كان الحديث عن 350,000، ارتفع هذا الرقم وصل إلى 400,000 كثلاثة أشهر الماضية. بمجمل الحملة تحديدا نتحدث عن قرابة 700,000 على كل عموم سوريا، لكن الحصة بالفعل كانت لأرياف إدلب، خاصة أن عملية إزالة الأنقاض بدأت تتوسع بشكل أكبر. قبل تقريبا حوالي 6 أيام كنا في جولة يعني مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث هنا في إدلب، كانت قد دخلت إلى مناطق جديدة في ريف إدلب الغربي كانت لم تدخلها منذ سنوات بسبب أنها كانت خطوط تماس. وجدنا حقيقة أن تلك المناطق هي مدمرة بنسبة يعني تتجاوز 90%، وتحدث عن منطقة يعني التفاحية في مناطق ريف جسر الشهور الغربي. وبالتالي بدأت العمليات هي بأولا بفتح الطرقات للوصول إلى هذه القرى، ومن ثم بدأت مرحلة جديدة في تلك القرى وهي إزالة حتى ركام المنازل بشكل كامل. وتحدث هنا عن أن الأهالي يعني تخبر فرق الدفاع المدني بأن منزلها هو مدمر بشكل كامل ويحتاج إلى عمليات ترحيل الأنقاض بشكل كامل، وبالتالي حتى تمهيد لربما عمليات الدعم من قبل المنظمات أو حتى الجهات الحكومية التي تحدثت ربما سيكون هناك ترميم للمنازل بشكل جزئي أو كلي بحسب يعني المشاريع اليوم.
0: طيب إبراهيم، هل يمكن القول أنه يعني كم مثلا هل أنجز جزء كبير من هذه العملية؟ هل ما يزال هناك الكثير؟
1: نعم حقيقة يعني نتحدث عن ربما النسبة في محافظة إدلب تجاوزت 60-70% محمد. يعني هو بدأ عملية إزالة الأنقاض قبل تقريبا حوالي عام من الآن، لكن المشروع الأخير الذي تم إطلاقه تحديدا لكل سوريا كان قد بدأ من مدينة كفرن بالبريف إدلب الجنوبي. وقتها يعني كنا في تغطية مع وزير الطوارئ الأستاذ رائد الصارح، تحدث بشكل أساسي أن هذه المرحلة الأخيرة من إزالة الأنقاض والتي ستكون تقريبا حوالي 1,000,000 متر مكعب من الأنقاض التي سيتم إزالتها في أو ترحيلها في معظم يعني سوريا، ولكن النصيب الأكبر لمحافظة إدلب بكون يعني كما ذكرت لك أن المحافظة هي يعني يتواجد بها الكثير من الدمار والركام. لكن كنت أتحدث بشكل أساسي أن قدرة الأهالي حتى على ترحيل ركام منزلها بشكل مباشر هي غير قادرة. يعني كنا نتحدث قبل تقريبا أيام مع أحد الأسر كان يحتاج إلى حوالي $1,000 حتى يقوم بعملية ترحيل منزله بشكل كامل المدمر بشكل كامل إلى يعني إلى محيط القرية. وبالتالي هي أرقام مرتفعة جدا، لا يستطيع الأهالي اليوم دفع هذه الأرقام حتى فقط عملية ترحيل ركام، ناهيك عن عمليات الترميم وغيرها. وبالتالي اليوم فرق الدفاع المدني ووزارة الطوارئ هي تتكفل بهذا الأمر، حتى أطلقت مشروع إزالة الأنقاض الجزئية من داخل هذه المنازل بالتعاون مع المجالس والبلديات المتواجدة في القرى والبلدات بشكل عموم. يعني محمد،
0: نعم شكرا جزيلا لك إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا من إدلب. أعلنت منسقة شؤون الإنسانية المقيمة للأمم المتحدة في سوريا ناتالي فوستيه دعم المنظمة لرؤية صفر خيمة والمساهمة مع العائلات في إعادة البناء. قالت فوستيه في منشور على منصة إكس عقب إجرائها لقاء مع محافظ حلب عزام الغريب إن مدينة حلب تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون المشترك. بحث الجانبان خلال اللقاء آليات دعم الأمم المتحدة لجهود التعافي وإيجاد حلول مستدامة للمتضررين. أعلنت محافظة حلب عزمها إطلاق حملة لضبط المخالفات وفرض غرامات مالية مشددة على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أنها تعمل على إطلاق قرار يشمل معالجة أكثر من 30 نوعا من المخالفات. أوضحت المحافظة في بيان أن الإجراءات المرتقبة تستهدف جملة من المخالفات تشمل النظافة العامة ورمي النفايات والإشغالات الطرقية والتعدي على الأملاك العامة إلى جانب المخالفات المهنية والبيئية والصحية. وأكدت أن الحملة ستترافق مع تفعيل الضابطة المشتركة باعتبارها الجهة التنفيذية المعنية بمتابعة المخالفات وتنظيم الضبوط وفق الأنظمة والقوانين. تتواصل شكاوى المواطنين في مدينة حلب بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة رغم وفرة الخضروات والفواكه في الأسواق، لكن انخفاض الأجور وارتفاع إيجارات المنازل وفواتير الكهرباء توسع الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة.
2: شكاوى مستمرة من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في مدينة حلب. فرغم وفرة الخضار والفواكه في الأسواق، يؤكد السكان أن انخفاض الأجور والارتفاع الجنوني في إيجارات المنازل هما سببان رئيسيان وراء عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الحياة اليومية، يضاف إلى ذلك عبء فواتير الكهرباء العامة أو البديلة كالأمبيرات.
3: بتأمن بالله من عيد الكبير ما أكلنا لحم غنم؟ من عيد الكبير ما أكلنا لحم غنم؟ لا، عم نجيب الفروج ومنجيب دهنة والحمد لله رب العالمين، وما في ما في شغل حتى للرجال ما في شغل.
4: والله اللحوم يعني الغنم ما حدا عم يجيبه على بيته الصراحة، انه الجيش اغلبيته جيش، كباب الجيش لحم جيش.
5: بيض ما بيض؟
4: بيض لا الحمد لله ممتاز البيض. والله الكوسة نزل بنزين، بس البندورة اسعارها كثير غالية بالنسبة لنا كوننا نحن عمال.
2: تتراوح أجرة العامل الشهرية بين 2 مليون ليرة سورية وثلاثة ملايين، في حين تبلغ كلفة إيجار المنزل 1 مليون ليرة كحد أدنى، ومع إضافة تكاليف الطعام والمواصلات والعلاج والدواء تقفز الميزانية المطلوبة لتتجاوز 5 ملايين ليرة شهريا على أقل تقدير.
6: ما في شيء عم بتنصح مع بعضهم، يعني اليوم جمعيته مثلا 300,000 أو 400,000 إجا تقضي، شو بدها تقضي هي 300,000 أو 400,000؟ هي اللي ما عنده أجور، اللي عنده أجور شو بدي يصير فيه؟ وصل سكان شغله محله بعيد، عندك اليوم صار بيسوى 2000 ما بده يضلك أكثر، عنده اليوم 8000 ما بده يضلك أكثر كمان، هي ما سوى شيء. اليوم كيلو رز قديش؟ 10000 نقول كمثال، قيمة الزيت على أبسط شيء حقه اليوم صار هذيك الحسبة ما في.
2: رغم وفرة السلع في الأسواق يبقى الوصول إليها هو التحدي الأكبر، فالفجوة الواسعة بين الأجور ومتطلبات الحياة تضع شريحة واسعة من الأهالي أمام خيارات محدودة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
0: رفضت رابطة المتضررين

0: شيء حقه اليوم صار هذيك الحسبة ما في.
1: رغم وفرة السلع في الأسواق يبقى الوصول إليها هو التحدي الأكبر، فالفجوة الواسعة بين الأجور ومتطلبات الحياة تضع شريحة واسعة من الأهالي أمام خيارات محدودة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
2: رفضت رابطة المتضررين من المرسوم 66 المتعلق بمنطقتي ماروتا وباسيليا سيتي في دمشق بيان محافظة دمشق الأخير. جاء ذلك في بيان لها لم تتخذ أي خطوة فعلية

0: وباسيليا سيتي. هذا وقالت المحافظة في بيان إنها تولت مسؤولية معالجة المشكلات الناجمة عن المشروع، وحلت أكثر من 1122 طلب تظلم حول الملكيات من أصل 1606 طلبات. وبحسب البيان فإن المحافظة شكلت لجانا مشتركة مع الأهالي بالإضافة إلى لجنة مركزية مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، إلا أن اللجنة لم تستكمل أعمالها، مشيرة إلى أنها خلال المرحلة الحالية ستعمل على معالجة القضايا المجتمعية بمنطقة ماروتا، على أن تستمر في حل الإجراءات بمنطقة باسيليا من خلال خطوات تراعي حقوق الأهالي وملكياتهم. أصدر وزير المالية محمد ياسر برنية التعليمات التنفيذية للمرسوم الخاص بالقروض والتسهيلات الائتمانية المتعثرة الممنوحة من المصارف المملوكة للدولة. وأشارت وزارة المالية عبر منشور لها إلى أن الغرض من المرسوم التيسير على عشرات الآلاف من المواطنين المتعثرين الذين عجزوا عن السداد بسبب تراكم الجزاءات والغرامات. وأوضحت الوزارة أن المرسوم يهدف إلى تنشيط عجلة الاقتصاد عبر إتاحة الفرصة للمتعثرين للانخراط في الإنتاج وتحرير الرهونات، مشيرة إلى أن المرسوم يقدم مزايا وإعفاءات كبيرة لإجراء تسويات سريعة مع إمكانية إعادة الجدولة وفقا لشروط محددة. بحث معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب مع مسؤولين من الجانب اللبناني والأردني نتائج الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان برئاسة وزراء الطاقة في الدول الثلاث. وتركزت مباحثات الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي حول استكمال الترتيبات الفنية لإمدادات الغاز وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي. وقالت الوزارة إن الأطراف الثلاثة ستدرس مسودة الاتفاق التي نوقشت في الاجتماع الوزاري وتضيف الملاحظات عليها لتصل في النهاية إلى إبرام اتفاق مشترك بين الدول الثلاث. تنتعش الزراعة في أراضي وبساتين جبل التركمان بريف اللاذقية مع عودة الأمطار الغزيرة هذا العام بعد سنوات من تراجع نسبة الهطولات، ما أعاد الحياة إلى الأراضي الزراعية وبث آمالا بموسم وفير لدى المزارعين على الرغم من استمرار تحديات ضعف الدعم وغلاء تكاليف الإنتاج.
1: بعد سنوات من الجفاف حمل الشتاء الحالي أمطارا غزيرة إلى جبل التركمان بريف اللاذقية لتعيد الحياة إلى الأراضي الزراعية من جديد. الهطولات انعكست بشكل مباشر على الأشجار التي استعادت حيوية افتقدتها طويلا، وبدت المساحات الخضراء أكثر نضارة في مشهد يبشر بموسم واعد ينهي حقبة من معاناة المزارعين.
2: سنوات الماضية ما وصلت لل 400 مليمتر ل 300 مليمتر، بس هلأ الحمد لله رب العالمين بشكل عام يعني فوق 1200 مليمتر، وهذا انعكس شيء على الشجر على الحجر على المياه.

0: بار كلها مثلا نبعت ومش الحال الحمد لله. هذا الشيء عمل استقرار بالضيعة. يعني هلأ عنا نحن بالضيعة 20-30 عائلة عم تشتغل بالزراعة.
1: غير أن هذا الانتعاش يأتي عقب سنوات قاسية من الشح والإهمال من جراء تهجير الأهالي القسري عن أراضيهم، ما تسبب في تراجع الإنتاج وتضرر البساتين بشكل كبير. اليوم ومع عودة السكان للاهتمام بحقولهم، جاءت الأمطار الأخيرة لتدعم هذه الجهود، وإن ظل غياب الدعم الحكومي والمؤسسات الكافي يمثل التحدي الأكبر أمام استعادة الزراعة في عافيتها الكاملة.
2: نحن كل شيء عم نشتغل هون كمجهود شخصي، يعني ما في شيء من برا بيساعدنا فيها. ونحن كان جايين هون كمزارعين، يعني معنا هالإمكانية، والدولة إذا ما حطنا إرشاد زراعي وإذا ساعدنا ودلنا على طريق الزراعة وعلى طريق الإرشاد الزراعي، شعبون كتير تعبان، يعني زراعتنا كتير تعبان.
1: بين ملامح الانتعاش وتحديات الواقع، تقف الزراعة في جبل التركمان أمام فرصة حقيقية للنهوض، لكنها تظل بحاجة إلى دعم فعلي وخطط واضحة لتعزيز صمود المزارعين وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل شريان الحياة الرئيسي لأهالي المنطقة.
3: بعد موسم مطري استثنائي، يظهر جليا تأثير الأمطار الغزيرة على الأراضي الزراعية. ورغم التحديات السابقة من سنوات الجفاف

0: إنها تظل بحاجة إلى دعم فعلي وخطط واضحة لتعزيز صمود المزارعين وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل شريان الحياة الرئيسي لأهالي المنطقة.
1: بعد موسم مطري استثنائي يظهر جليا تأثير الأمطار الغزيرة على الأراضي الزراعية، ورغم التحديات السابقة من سنوات الجفاف والتهجير أصبح الموسم الحالي فرصة للتجديد وقوة دافعة لتعافي الزراعة المحلية.
2: أعفيت المؤسسة

0: الرياضيين بعد أن تحولت من حاضنة للمواهب إلى مرافق مهملة تعاني من غياب الصيانة والتطوير منذ سنوات، ويعود ذلك إلى سياسات الإهمال والتهميش في حكم النظام المخلوع. ورغم ذلك تمكنت فرق المدينة من تحقيق إنجازات لافتة على مستوى الجمهورية رغم ضعف الإمكانات.
1: الحقيقة هذا الملعب لا يصلح لا للجمال ولا للأحصنة لتمارس عليها هواياتنا، إضافة لهيك أنه في عنا نحن الأدوات اللي عم يمارسوا فيها الرياضة إن كان كرات ولا حتى الأحذية الرياضية، بهيك ملعب عم يكون فيها سبب الاهتراء السريع، عم تشكل ضغط وعبء مالي حقيقة على النادي وعلى اللاعبين وعلى كل الفرق الرياضية.
2: للأسف الصالة مدمرة من أيام النظام البائد، وحاليا معنا أي منشآت رياضية، وطبعا منشآت رياضية مو بس لتدريب الفرق الموجودة بكرة الطائرة أو بقية الألعاب، هي أيضا تعتبر استثمارات حتى فينا نحافظ على لاعبيننا، وخصوصا بعد دخول قانون الاحتراف بكرة الطائرة اللي خلانا نخسر طبعا من أفضل اللاعبين عنا.
0: هذا الوضع لم يشهد أي انفراج يذكر في مرحلة ما بعد التحرير، إذ ما تزال مشاريع الاستثمار الداعمة للرياضة غائبة، في حين ينتظر الرياضيون وأبناء المدينة خطوات جادة لإنقاذ هذا القطاع وتمكينه من استعادة مكانته.
3: نادي سلمي نادي كبير، جبنا نتائج بمعظم الألعاب، نادي سلمي يستحق الدعم من الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المدني، معظم الأندية عم بيكون في دعم من قبل الفعاليات الاقتصادية، نتأمل من المجتمع المدني والمؤسسات الدولة، وزارة الشباب والرياضة تدعم نادي سلمي بمنشآت، بصالة رياضية، بملعب معشب، رياضيين سلمي يستحقوا هالشيء.
0: يبقى إنقاذ المنشآت الرياضية في سلمية ضرورة ملحة تعكس احترام تاريخ المدينة الرياضي وتكريم جهود أبطالها، إذ لا بد من تحرك جاد لإعادة الحياة إلى هذه المرافق. رغم الإنجازات الكبيرة للفرق المحلية، يشهد الوضع في المنشآت الرياضية بسلمية تراجعا كبيرا بسبب الإهمال المستمر، فالرياضيون ينتظرون دعما حقيقيا لإعادة الحياة إلى هذه المرافق الحيوية التي تمثل مستقبل الرياضة في المدينة. عراق زينو، تلفزيون سوريا، مدينة سلمية.
4: أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة 25 هدفا لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة، وإطلاق صاروخ اعتراضي على هدف جوي في

0: من تلك البلدات التي كانت تعد من ضمن النطاق الآمن، يعني حتى أن هناك استهدافا طال بلدة زلايا في البقاع الغربي متخطية شمال الليطاني وشمال الزهراني وحتى الشمال الأولي، وبذلك يكون الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال يخرق الهدنة المفترضة بين لبنان وإسرائيل، ويعني يترافق ذلك مع لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع الجنرال الفرنسي فيسن جيرو في قصر بعبدة، والذي أعلن عن دخول، يعني الذي يبدو أن هناك إعلان عن دخول المبادرة الفرنسية لترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا مرحلة التنفيذ بالوثائق، وبعد ما كانت كلام ووعود وقرارات دولية من دون تنفيذ، فرنسا اليوم من خلال هذه المبادرة تحاول إغلاق الجرح الجغرافي الذي ظل ينزف طويلا منذ عام 1920، مستخدمة في ذلك الأرشيف الاستعماري كأداة للحل بعد أن استلمت بيروت بالفعل خرائط ومستندات تاريخية كانت حبيسة في الأدراج الفرنسية.
1: طب وسيم، هل وضعتنا في صورة الارتباط بين هذا، يعني الأمر ترسيم الحدود الذي تريده فرنسا بين سوريا ولبنان من جهة، والمسار اللبناني الإسرائيلي من جهة أخرى؟
0: يعني نعم، هو السؤال فعلا، لماذا تحتاج فرنسا لترسيم الحدود بين دولتين جارتين من المفترض أن هما يعملان على ترسيم تلك الحدود؟ الإجابة تكمن في دولة لبنان الكبير. عندما رسمت فرنسا الحدود عام 1920 فعل ذلك وفقا لاعتبارات سياسية آنذاك، ما خلق مناطق متداخلة أدت لنزاعات حدودية لم تنتهي حتى اليوم بين البلدين وطوال العقود الماضية، وحتى أن اللجان المشتركة التي كانت بين لبنان وسوريا على أيام النظام البائد نظام الأسد فشلت تلك اللجان اللبنانية السورية في وضع نقاط نهائية للحدود بسبب التعاطف يعني اللي كان مع النظام من قبل النظام البائد مع فريق محدد في لبنان، فشلوا في وضع تلك النقاط النهائية للحدود. اليوم باريس تقول لدينا الخرائط الأصلية، المبادرة تعتمد على مطابقة الواقع الميداني مع هذه الوثائق التاريخية، سلمت وزارة الخارجية هذه النسخ في منتصف عام 2025 حيث كان ذلك بداية حجر الزاوية. الآن ننتقل إلى مرحلة الاستلام، أي مرحلة البحث التقني لتثبيت تلك الحدود رسميا. طبعا التوقيت الآن، لماذا اليوم هذا التوقيت الاستراتيجي؟ يعني بما أن لبنان يعيش عدوانا إسرائيليا شرسا منذ أشهر وتوغلا بريا وصل لحدود 12 كيلومتر، وأيضا من المطالب الإسرائيلية الأساسية هي ترسيم الحدود ليس فقط مع لبنان بل مع سوريا، في ظل هذا المشهد يبدو أن هناك رغبة لبنانية مدعومة فرنسيا وعربيا في ترسيم السيادة. رئيس جوزيف عون ربط بوضوح بين المبادرة وبين الرؤية لمرحلة ما بعد انسحاب اليونيفيل. علينا أن نعلم أيضا أن اليونيفيل سينسحب هذه السنة الأخيرة، يعني في نهاية عام 2026 اليونيفيل سينسحب من جنوب لبنان، وبالتالي لبنان يريد تثبيت حدوده مع سوريا لضمان استقرار الجبهة الشمالية والشرقية، مما يمنح الجيش اللبناني شرعية كاملة في التحرك والانتشار على حدود واضحة ومعترف بها دوليا بموجب الأرشيف الفرنسي. وبقاء القوات الفرنسية والأوروبية في الجنوب الذي كان قد أعلن عنه الجنرال لرئاسة الجمهورية رحب به الرئيس عون، وأيضا يحتاج إلى وضوح قانوني للحدود بين الدول، بين يعني إسرائيل لبنان وسوريا. التحدي الأكبر يكمن في فرض سلطة الجيش اللبناني على تلك الحدود والواقع على الأرض. هل ستكون الخرائط الورقية كافية لفك التداخل البشري والسكاني في القرى الحدودية؟ وهل هناك توافق سياسي كامل في بيروت ودمشق في ظل القيادة الجديدة على تبني تلك الخرائط؟

0: الفرنسية كمرجع نهائي، لأن الجانب السوري لم يصرح حتى الآن عن أي شيء. ونحلم أيضا أن هناك تداخل في موضوع مزارع شبعة التي هي على خلاف لبناني سوري ضمن الحدود. نعم.
1: هذه الأسئلة مهمة، شكرا جزيلا لك وسيم جامبين الصحفي من بيروت. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان ممكن وقابل للتحقيق في وقت قريب، مشيرا إلى أن العقبة الأساسية تتمثل بحزب الله. أوضح روبيو أن المشكلة ليست بين إسرائيل ولبنان بل مع حزب الله، لافتا إلى ضرورة أن تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على مواجهته وتفكيكه. قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه يؤيد إبقاء إسرائيل قواتها في بعض مناطق جنوبي لبنان بدعوى حماية الشمال من هجمات حزب الله. وأدان فاديفول خلال مؤتمر صحفي في برلين مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر دان هجمات حزب الله على إسرائيل، داعيا الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراءات حاسمة لنزع سلاحه. وحذر فاديفول من محاولة حل الصراع مع حزب الله على حساب المدنيين في لبنان، وشدد على ضرورة الوصول إلى اتفاق لحماية المدنيين من الطرفين، معربا عن أمله في أن تدفع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل نحو اتفاق.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز لفترة وجيزة لمعرفة إمكانية إبرام الاتفاق مع إيران. قال ترامب إن بلاده أحرزت تقدما كبيرا نحو التوصل لاتفاق نهائي وشامل مع ممثلي إيران، كما أشار إلى استمرار الحصار البحري على إيران باعتباره ساريا ونافذا بالكامل. هذا وأوضح ترامب في وقت سابق أن قوات بلاده تخوض مناوشات صغيرة مع إيران، معتبرا أن الأخيرة لا تمتلك أي فرصة في مواجهة الولايات المتحدة.

0: كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن توجه واشنطن لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن دفاعا عن حرية الملاحة في مضيق هرمز. أوضح روبيو أن مشروع القرار يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام وتحصيل الرسوم في المضيق، كما يلزمها بالكشف عن عدد الألغام التي وضعتها وأماكنها والمساعدة في نزعها. وأشار روبيو إلى أن الوقت حان لاتخاذ القادة الإيرانيين ما وصفه بالقرار الصائب لصالح شعبهم، داعيا طهران إلى قبول الشروط الأمريكية والعودة إلى طاولة المفاوضات. مع استمرار الحصار البحري الأمريكي على إيران وتصاعد التوترات في مضيق هرمز، تتجه الأنظار إلى سلسلة الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج العربي وخليج عمان. نتابع أبرز التفاصيل عنها في هذه المادة.
1: توزع الموانئ الإيرانية على شريط ساحلي استراتيجي نحو مضيق هرمز وإلى خليج عمان، موانئ رئيسية تشكل عصب التجارة البحرية الإيرانية. يبرز ميناء الشهيد رجائي أو ما يعرف بميناء بندر عباس الشريان التجاري الأضخم للبلاد، والذي يمر عبره 70% من البضائع الإيرانية. بحسب البيانات الرسمية يمثل الميناء بوابة الربط مع 80 ميناء دوليا، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي على المضيق الذي يعبره خمس إنتاج النفط العالمي، ما يجعل في حال شلله بمثابة تعطيل لثلث التجارة البحرية الإيرانية. يأتي ميناء جزيرة خارج في صدارة هذه الموانئ، إذ تشير البيانات الرسمية لعام 2023 أن 90% من صادرات النفط الإيراني تمر عبره نحو الأسواق الآسيوية بمعدل 2 مليون برميل يومياً. وبجانبه يبرز ميناء بوشهر الذي يجمع بين الدور التجاري والقاعدة العسكرية العميقة، والأهم استضافته لأول محطة نووية في الشرق الأوسط. يليه ميناء الإمام الخميني في غوزستان الذي يمثل

0: استراتيجية المرتبطة بشبكة سكك حديدية تصل مباشرة إلى العاصمة طهران. على الخارطة الإيرانية أيضا على ساحل جنوبية تصدر إيران عبره قرابة 30 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. وفي محاولة لإيران لتقليل اعتمادها على مضيق هرمز، يظهر ميناء جاسك على بحر عمان، وهو الميناء الحديث الذي طورته طهران ليكون بديلا لميناء خرج بطاقة مستهدفة تصل لمليون برميل يوميا. ومن أبرز هذه الموانئ أيضا ميناء تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان، المنفذ الوحيد لإيران على المحيط الهندي بمساحة 240 هكتار، ويصفه الخبراء بالبوابة الذهبية لربط آسيا الوسطى بالهند نظرا لموقعه الجغرافي خارج نطاق مضيق هرمز واتصاله بطرق التجارة البرية نحو آسيا الوسطى.
1: أكد وزير الخارجية الصيني خلال لقائه نظيره الإيراني استعداد بلاده لمواصلة جهودها لخفض التوترات، مشددا على أن وقف إطلاق النار بشكل كامل أمر لا غنى عنه وأن الحرب على إيران غير شرعية. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تقدير بلاده لمواقف الصين، معتبرا أن الحرب على إيران عدوان وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وأشار أيضا إلى السعي لحماية الحقوق والمصالح المشروعة في المفاوضات، وأن إيران لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل. كشف مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة CNN أن المنشآت الأمريكية في العراق تعرضت لأكثر من 600 هجوم خلال الحرب على إيران. أفاد المسؤول بأن القادة العراقيين يدركون أن الولايات المتحدة تنتظر منهم أفعالا تبدأ بطرد الميليشيات الإرهابية من جميع مؤسسات الدولة وقطع الدعم عنهم من الميزانية العراقية ومنع صرف الرواتب لأولئك المقاتلين، مشيرا إلى وجود علاقة غير واضحة بين الدولة العراقية وتلك الميليشيات. ختام هذه الساعة من الجولة الإخبارية، نلتقي مجددا على رأس الساعة القادمة.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، معرفة تبدأ بالسؤال.

0: الأحوال والحقيقة أشمل من الخبر.
1: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوط إلا بتلوتوا إجراء ويتوحل، يعني حتى كانوا الناس تظن إنه منذر مصري الكاتب اللبناني بعتت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
2: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
1: أوصيكم لا.
2: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
1: أما من ناحية دعوات الاستقلال، يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

مرحبا بكم في الجولة الإخبارية. إلى العناوين: تبعات المرسوم 66 بشأن باسيليا وماروتا سيتي، محافظة دمشق تقر إجراءات لتعويض المتضررين والأهالي يرفضونها ويطالبون بتشكيل لجنة مستقلة لدراسة أوضاعهم. بتفاهمات جديدة، الاتفاق على تفعيل القصر العدلي في الحسكة خلال اليوم، والحديث عن إطلاق سراح أكثر من 300 معتقل في وقت قريب. أمام القضاء اللبناني، محكمة جنايات بيروت تبرئ فضل شاكر في قضية أحداث عبرة وتقرر استمرار توقيفه بملفات قضائية أخرى. في تطورات المفاوضات بين أمريكا وإيران، أكسيوس يكشف عن اقتراب واشنطن وطهران من الاتفاق على مذكرة لإنهاء الحرب وتشمل وقف تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات.

أعلنت محافظة دمشق زيادة المساحة الطابقية للمالكين في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي بنسبة 39%، تعويضا عن الأضرار السابقة خلال عهد النظام المخلوع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المحافظة.

0: زاد فتح فعالية المشاركين المشاركين واستكمال بنية التحية للمنطقة كل أنت دولار وتشكل الإجراءات القانونية والمالية والتنفيذية. رفضت رابطة المتضررين من المرسوم 66 المتعلق بمنطقتي ماروتا وباسيليا سيتي في دمشق بيان محافظة دمشق الأخير بشأن تعويضهم، وطالبوا بتشكيل لجنة مستقلة لدراسة أوضاعهم. جاء ذلك في بيان لها على منصة فيسبوك الذي أشارت فيه إلى أن محافظة دمشق لم تتخذ أي خطوة فعلية لتجميد آثار المرسوم أو وقف نتائجه، إضافة إلى أنها استمرت في استكمال تنفيذ المشروع عبر منح التراخيص للسماح بعمليات البيع والشراء وتثبيت وقائع عقارية جديدة. كما لفت البيان إلى أن المحافظة أدخلت مستثمرين جدد وشركات ومتعهدين إلى المشروع على حساب الحقوق الأصلية للأهالي. كما دعا البيان إلى تجميد العمل بالمرسوم 66 فوراً ووقف منح التراخيص وتجميد عمليات البيع والاستثمار الجديدة. وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الوزارة نفذت عمليات ترحيل ل747,000 متر مكعب من الأنقاض خلال 3 أشهر. وزير منشور منصة إكس إن كميات الأنقاض المرحلة خلال أشهر شباط وآذار ونيسان من العام مكعب 141,000 في مكعب 44,000 مكعب 15,000 مكعب في حماة. وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع الأنقاض حتى الانتهاء منها في مختلف المناطق. أعلنت منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة للأمم المتحدة في سوريا ناتالي فوستي دعم المنظمة لرؤية صفر خيمة والمساهمة مع العائلات في إعادة البناء. قالت فوستي في منشور على منصة إكس عقب إجرائها لقاء مع محافظ حلب عزام الغريب إن مدينة حلب تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون المشترك، وبحث الجانبان خلال اللقاء آليات دعم الأمم المتحدة لجهود التعافي وإيجاد حلول مستدامة للمتضررين. أعلنت محافظة حلب عزمها إطلاق حملة لضبط المخالفات وفرض غرامات مالية مشددة على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أنها تعمل على إطلاق قرار يشمل معالجة أكثر من 30 نوعا من المخالفات. وأوضحت المحافظة في بيان أن الإجراءات المرتقبة تستهدف جملة من المخالفات تشمل النظافة العامة ورمي النفايات والإشغالات الطرقية والتعدي على الأملاك العامة إلى جانب المخالفات المهنية والبيئية والصحية. وأكدت أن الحملة ستترافق مع تفعيل الضابطة المشتركة باعتبارها الجهة التنفيذية المعنية بمتابعة المخالفات وتنظيم الضبوط وفق الأنظمة والقوانين. تتواصل شكاوى المواطنين في مدينة حلب بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة رغم وفرة الخضروات والفواكه في الأسواق، لكن انخفاض الأجور وارتفاع إيجارات المنازل وفواتير الكهرباء توسع الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة.
1: شكاوى مستمرة من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في مدينة حلب. فرغم وفرة الخضار والفواكه في الأسواق، يؤكد السكان أن انخفاض الأجور والارتفاع الجنوني في إيجارات المنازل هما سببان رئيسيان وراء عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الحياة اليومية، يضاف إلى ذلك عبء فواتير الكهرباء العامة أو البديلة كالأمبيرات.
2: بتأمن بالله من عيد الكبير ما أكلنا لحم غنم؟ من عيد الكبير ما أكلنا لحم غنم؟ لا،

0: عم نجيب الفروج ومنجيب دهنة والحمد لله رب العالمين. وما في ما في شغل حتى للرجال ما في شغل
1: ولا اللحوم. يعني الغنم ما حدا عم يجيبه عبيته الصراحة. انها الجيش اغلبيته جيش، كباب الجيش ولحم جيش.
2: بيض ما بيض؟
1: البيض لا الحمد لله ممتاز البيض. هلا الكوسة نزل بنزين، بس البندورة اسعارها كثير غالية بالنسبة لنا كوننا نحن عمال.

0: بطل اكتر من هي بطل وشي زش عايش كميس زي على صح هقول يوم صار كل حسب
1: رغم وفرة السلع في الاسواق يبقى تحدي اكبر متطلبات الحياة تضع شريحة واسعة من الأهالي أمام خيارات محدودة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
2: أصدر وزير المالية محمد ياسر برنية تعليمات تنفيذية للمرسوم الخاص بالقروض والتسهيلات الائتمانية المتعثرة الممنوحة من المصارف المملوكة للدولة. وأشارت وزارة المالية عبر منشور لها إلى أن الغرض من المرسوم التيسير على عشرات الآلاف من المواطنين المتعثرين الذين عجزوا عن السداد بسبب تراكم الجزاءات والغرامات. وأوضحت الوزارة أن المرسوم يهدف إلى تنشيط عجلة الاقتصاد عبر إتاحة الفرصة للمتعثرين للانخراط في الإنتاج وتحرير الرهونات، مشيرة إلى أن المرسوم يقدم مزايا وإعفاءات كبيرة لإجراء تسويات سريعة مع إمكانية إعادة الجدولة وفقا لشروط محددة. كشفت إدارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة عن وصول برنامج تأسيس الشركات إلكترونيا إلى مراحله النهائية. وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن بحسب وزارة الاقتصاد أن الوزارة لن تقبل أي تبريرات من شأنها تأخير الانتقال الكامل إلى الخدمات الرقمية، مع الإشارة إلى عدم السماح لأي عقبات فنية أو إدارية بتعطيل هذا المشروع الذي ألزم فيه الحسن، بل ألزم إدارة التجارة الداخلية بوضع برنامج زمني واضح لإنهاء الاختبارات وإطلاق المنظومة. بحث معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب مع مسؤولين من الجانب اللبناني والأردني نتائج الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان برئاسة وزراء الطاقة في الدول الثلاث. وتركزت مباحثات الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي حول استكمال الترتيبات الفنية لإمدادات الغاز وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي. وقالت الوزارة إن الأطراف الثلاثة

0: لتصل في النهاية إلى إبرام اتفاق مشترك بين الدول الثلاث. تنتعش الزراعة في أراضي وبساتين جبل تركمان بريف اللاذقية مع عودة الأمطار الغزيرة هذا العام بعد سنوات من تراجع نسبة الهطولات، ما أعاد الحياة إلى الأراضي الزراعية وبث آمالا بموسم وفير لدى المزارعين على الرغم من استمرار التحديات ضعف الدعم وغلاء تكاليف الإنتاج.
1: بعد سنوات من الجفاف حمل الشتاء الحالي أمطارا غزيرة إلى جبل التركمان بريف اللاذقية لتعيد الحياة إلى الأراضي الزراعية من جديد. الهطولات انعكست بشكل مباشر على الأشجار التي استعادت حيوية افتقدتها طويلا، وبدت المساحات الخضراء أكثر نضارة في مشهد يبشر بموسم واعد ينهي حقبة من معاناة المزارعين.
2: سنوات الماضية ما وصلت لل 400 ملم ل 300 ملم، بس هلا الحمد لله رب العالمين بشكل عام يعني فوق ال 1000 1200 ملم، وهذا انعكس شيء على الشجر على الحجر على المياه، الآبار كلها مثلا نبعت ومشي الحال الحمد لله. هذا الشيء عمل استقرار بالضيعة، يعني هلا عندنا نحن بالضيعة 20 30 عائلة عم تشتغل بالزراعة.
1: غير أن هذا الانتعاش يأتي عقب سنوات قاسية من الشح والإهمال من جراء تهجير الأهالي القسري عن أراضيهم، ما تسبب في تراجع الإنتاج وتضرر البساتين بشكل كبير. اليوم ومع عودة السكان للاهتمام بحقولهم، جاءت الأمطار الأخيرة لتدعم هذه الجهود، وإن ظل غياب الدعم الحكومي والمؤسسات الكافي يمثل التحدي الأكبر أمام استعادة الزراعة بعافيتها الكاملة.
3: نحن كل شيء عم نشتغل هون كمجهود شخصي، يعني ما في شيء من برا بيساعدنا فيها، ونحن كنا جايين هون كمزارعين، يعني معنا هالإمكانية، والدولة إذا ما حطنا إرشاد زراعي وإجا ساعدنا ودلنا على طريق الزراعة وعلى طريق الإرشاد الزراعي، شعبون كتير تعبان، يعني زراعتنا كتير تعبان.
1: بين ملامح الانتعاش وتحديات الواقع، تقف الزراعة في جبل التركمان أمام فرصة حقيقية للنهوض، لكنها تظل بحاجة إلى دعم فعلي وخطط واضحة لتعزيز صمود المزارعين وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل شريان الحياة الرئيسي لأهالي المنطقة. بعد موسم مطري استثنائي يظهر جليا تأثير الأمطار الغزيرة على الأراضي الزراعية، ورغم التحديات السابقة من سنوات الجفاف والتهجير، أصبح الموسم الحالي فرصة للتجديد وقوة دافعة لتعافي الزراعة المحلية وتحسين حياة المزارعين. لتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، ريف اللاذقية.
0: أعفيت المؤسسة السورية للبريد من الفوائد المتراكمة على ديونها لدى الاتحاد البريد العالمي منذ عام 2009 بدعم من الأردن والسعودية. أوضحت المؤسسة أن القرار جاء بعد تحركات فنية ودبلوماسية ومشاورات مكثفة تزامنا مع عرض واقع القطاع البريدي في اجتماعات بيرن بسويسرا، ما أسهم في توضيح التحديات المالية، مؤكدة أنها بدأت تنفيذ تسويات وسداد دفعات أولية في خطوة لتعزيز الثقة واستعادة حضورها ضمن المنظومة البريدية الدولية. أدى التهميش وغياب الصيانة للمنشآت الرياضية على مدى سنوات في مدينة سلمية بريف محافظة حماة أدى إلى تهالك بنيتها التحتية، ما يؤثر بشكل مباشر على النشاطات الرياضية لأبناء المدينة.
4: تعيش المنشآت الرياضية في مدينة سلمية واقعاً مترديًا يثير قلق الرياضيين بعد أن تحولت من حاضنة للمواهب إلى مرافق مهملة تعاني من غياب الصيانة والتطوير منذ سنوات، ويعود ذلك إلى سياسات الإهمال والتهميش في حكم النظام المخلوع. ورغم ذلك تمكنت فرق المدينة من تحقيق إنجازات لافتة على مستوى الجمهورية رغم ضعف الإمكانات.
5: الحقيقة هذا الملعب لا يصلح لا للجمال ولا للأحصنة لتمارس عليها هواياتنا، إضافة لهيك أنه في عنا نحن الأدوات اللي عم يمارسوا فيها الرياضة إن كان كرات ولا حتى الأحذية الرياضية، بهيك ملعب عم يكون فيها سبب الاهتراء السريع، عم تشكل ضغط وعبء مالي حقيقة على النادي وعلى اللاعبين وعلى كل الفرق الرياضية.
6: للأسف الصالة مدمرة من أيام النظام البائد، وحاليا معنا أيام منشآت رياضية، وطبعا منشآت رياضية مو بس لتدريب الفرق الموجودة بكرة الطائرة.

0: الطائرة أو بقية الألعاب هي أيضا تعتبر استثمارات حتى فينا نحافظ على لاعبينا، وخصوصا بعد دخول قانون الاحتراف في كرة الطائرة اللي خلانا نخسر طبعا من أفضل اللاعبين عندنا.
1: هذا الوضع لم يشهد أي انفراج يذكر في مرحلة ما بعد التحرير، إذ ما تزال مشاريع الاستثمار الداعمة للرياضة غائبة، في حين ينتظر الرياضيون وأبناء المدينة خطوات جادة لإنقاذ هذا القطاع وتمكينه من استعادة مكانته.
2: نادي سلمية نادي كبير، جبنا نتائج بمعظم الألعاب. نادي سلمية يستحق الدعم من الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المدني. معظم الأندية عم بيكون في دعم من قبل الفعاليات الاقتصادية. نتأمل من المجتمع المدني والمؤسسات الدولة، وزارة الشباب.

0: مريدين أحمد طبعوه في رئاسة زياد العيش كل وعودة النازحين إلى منازلهم وقضايا خدمية وإدارية أخرى. أوضحت محافظة الحسكة في بيان أن الاجتماع الذي جرى بين المحافظ والمبعوث الرئاسي شدد على العمل لإطلاق سراح أكثر من 300 معتقل قريبا واستكمال خطوات عملية دمج قسد في مؤسسات الدولة. بحسب المحافظة جرى التوصل خلال الاجتماع إلى تفاهمات عدة في مقدمتها الاتفاق على تفعيل القصر العدلي خلال الأيام القليلة المقبلة وفق آلية محددة يجري العمل على استكمالها. انضم إلينا مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. مصعب مرحبا بك. إذا عدة ملفات بحثها محافظ الحسكة مع المبعوث الرئاسي زياد العايش، لو بدأنا بالقصر العدلي متى بالضبط يفترض أن يعني يبدأ العمل؟
1: تحياتي لك محمد والمشاهدين الكرام. في الحقيقة هي تفاهمات جارية منذ اتفاق 29 من كانون الثاني حتى هذا اليوم. كان من المفترض أن يفتح القصر العدلي قبل 3 أشهر من اليوم، وكان هناك اتفاق سابق ما بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، إلا أن الاجتماع الأخير الذي شهدته محافظة الحسكة بالأمس كان اجتماع موسع، جمع محافظ الحسكة محمد مع المبعوث الرئاسي العبيد زياد العايش إلى جانب عدد من المسؤولين سواء كان مدنيين أو عسكريين، جمعهم ذلك لبحث سبل تنفيذ هذا الاتفاق، خاصة يعني متابعة الملفات العالقة بحسب ما وصف المسؤول الرئاسي. في مقدمتها هو ملف العدالة والمعتقلين. الاجتماع طبعا الطرفين وصفوه بالإيجابي، خرج بجملة من التفاهمات، أبرز هذه الجملة التوجه نحو إعادة تفعيل القصر العدلي في الحسكة. قال المسؤول الرئاسي خلال أيام قليلة، يعني ربما خلال أسبوع أو أقل يفتح هذا القصر العدلي، خاصة بعد إغلاق 5 نقاط مهمة عسكرية للأسايش وتفعيل السجد المركزي في محافظة الحسكة وإبقاء فقط طقاط سموها بمراكز توقيف فقط وفق آلية يجري العمل عليها أو استكمالها حاليا في خطوة هي من شأنها بحسب ما شهدنا أو رأينا يعني إعادة تفعيل مؤسسات القضاء، تسهيل وصول المدنيين إلى الخدمات العدلية بعد فترة من التعطيل في محافظة الحسكة. ويعد هذا الإجراء هو مطلبا أساسيا للأهالي في محافظة الحسكة الذين ينتظرون إعادة دور المحاكم في الحسكة بشأن تنظيم شؤونهم.
0: طب الإفراج

0: اجتماع الموسع الذي الاتفاق على جدا في خطة بأنها تنمية لبناء محمد مخلل الأطراف تعزيز أجواء تهدئة محافظة
1: جانب
0: بالطبع جانب الحكومة السورية و300 معتقل من جانب قوات سوريا الديمقراطية. هذا الذي فهمته أنا في الحقيقة. طبعا الأهالي في محافظة الحسكة والمناطق القريبة يتمنون أن تترجم، طبعا حتى في محافظة دير الزور يتمنون أن تترجم الوعود إلى إجراءات عملية تنهي معاناة مئات العائلات التي تنتظر عودة أبنائها منذ سنوات، خاصة هناك معتقلين منذ عام 2017-18 منذ سنة، منذ أشهر، منذ تحرير محافظة دير الزور. هؤلاء يطالبون بمعرفة مصير أبنائهم أو الإفراج عنهم، وهناك قسم قد جرى نقله إلى العراق يطالبون بعودته إلى سوريا. إجراءات حقيقة يتمنون الأهل أن تكون عملية تنهي معاناة هؤلاء العائلات، خاصة يعني قوات سوريا الديمقراطية. حديث هناك عن خطوات متقدمة نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في المنطقة وفتح قنوات عمل مشتركة في عدد من الملفات الخدمية الأمنية. الطرفان
1: إلى أين وصلت هذا الاندماج؟ لأنه هذه نقطة مهمة. بالأمس كنا نناقش

0: التعاون والدفاع منطقة الشرقية ومات العسل المناخ الأوضاع الإنسانية في محافظة الحسن مع أيضا المنطقة هنا اجتماع يعني بحسب معنى الجهات الرسمية هذه اللقاءات تندرج ضمن خطة شاملة تهدف إلى إعادة ترتيب الواقع الإداري العسكري في شمال شرق البلاد من خلال التنسيق ما بين مختلف الأطراف، العمل على معالجة الملفات العالقة بشكل تدريجي. في مقدمة هذه الملفات هو ملف العدالة الذي يعد من أكثر الملفات حساسية وتأثير على حياة السكان، خاصة بعد اعتقال العشرات من أبناء الشرق السوري من الجزيرة السورية، من الحسكة، من الرقة، من عدة مدن وقرى ومحافظات تم اتهامهم ب يعني اتهامات قال الأهل أنها غير صحيحة، والزج بهم في قضايا ومشاكل كبيرة جدا. القضايا فتح القصور العدلية هي هل يراه الأهالي والمحاكم يضمن تحقيق العدالة، يعيد الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، خاصة بعد دخول الحكومة السورية إلى تلك المناطق.
1: نعم، شكرا لك مصعب الحنت، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. استقبل وفد من هيئة العدالة الانتقالية في عدلية دير الزور أكثر من 70 مدعيا تقدموا بشكاوى تتصل بجرائم ارتكبها النظام المخلوع في المحافظة، وفي مقدمتها مجزرة الجورة والقصور التي تعد من أبرز المجازر التي شهدتها المدينة عام 2012. وأوضح رئيس هيئة العدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف في تصريح لتلفزيون سوريا أن الشكاوى المقدمة تستهدف رئيس فرع أمن الدولة دعاس علي وعددا من المتورطين معه، مؤكدا أن الاستماع إلى إفادات المدعين ما يزال مستمرا. وأكد عبد اللطيف أن الجرائم والانتهاكات التي تعرض

بشأن إحباط مخطط إرهابي لخلية مرتبطة به داخل سوريا. قال الحزب في بيان إنه ينفي نفيا قاطعا وجود أي نشاط أو وجود له داخل الأراضي السورية، وأن تكرار هذه المزاعم رغم النفي المتكرر يثير علامات استفهام كبيرة. وأضاف حزب الله أنه يريد كل الخير لسوريا وشعبها، محذرا من أن أي تهديد لسوريا هو تهديد للبنان، معتبرا أن هناك من يسعى إلى إشعال فتيل التوتر والفتنة بين الشعبين السوري واللبناني، مشيرا أن الحزب لم يكن يوما جهة تعمل على زعزعة أمن أي دولة وفق قوله. هذا وأعلنت وزارة الداخلية مساء أمس إحباط مخطط إرهابي وتفكيك خلية تابعة لحزب الله كانت تستهدف زعزعة استقرار

0: الخطط وتحديد الأهداف إلى جانب أسلحة خفيفة ومتوسطة وعتاد عسكري متكامل كان بحوزة الخلية وفق الصور التي أظهرت القنابل اليدوية والذخائر المتنوعة إلى جانب تجهيزات رصد وإسناد فني شملت مناظير تخصصية وكاميرات. إحباط محاولات خلايا تابعة لحزب الله تنفذ عمليات تستهدف الأمن والاستقرار ليست المرة الأولى. استبقت هذه العملية الأمنية عمليات رصد وتتبع نفذتها وزارة الداخلية، ألقت فيها القبض على مجموعة كانت تستعد لاستهداف شخصية دينية في باب تومة بدمشق، ومجموعات أخرى أطلقت صواريخ على مناطق في العاصمة، إضافة إلى إحباط محاولة لإخفاء معدات مخصصة لإطلاق صواريخ في القنيطرة.
1: أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي القبض على خلية سرية تابعة لمنظمة إرهابية دولية كانت تخطط لتجنيد أشخاص وإرسالهم إلى سوريا لتنفيذ عمليات إرهابية. بحسب وسائل إعلام روسية، فإن الأمن الفيدرالي اعتقل 3 أشخاص من جمهوريات آسيا الوسطى في إقليم كراسنودار، وضبط بحوزتهم منشورات متطرفة وأجهزة اتصال، مشيرة إلى أن الأمن فتح قضايا جنائية ضدهم بتهم التحريض على المشاركة في أنشطة إرهابية.

0: تنضم إلينا ليلى كف الغزاء المراسلة التلفزيون سوريا من موسكو. ليلى مرحبا بك، ما ملابسات وتفاصيل هذه الخلية الإرهابية التي كانت تريد القدوم إلى سوريا وألقي القبض عليها من قبل السلطات الروسية؟
1: مرحبا محمد، حسب بيان صحفي للأمن الروسي فإن القوات التابعة للأمن الروسي الفيدرالي قامت بالقبض على الأشخاص الأعضاء في منظمة دولية أو منظمة دولية إرهابية كانوا يمارسون النشاط من أجل تجنيد المواطنين الروس، من أجل إرسالهم إلى سوريا للمشاركة في الأعمال القتالية هناك ضمن صفوف المجموعات الإرهابية حسب تعبير البيان الصحفي للأمن الروسي، ولم يتم تحديد ما هي المنظمة الإرهابية، فقط تم الإشارة إلى أن هذه المنظمة هي محظورة في روسيا. وتم ضمن العمليات والإجراءات الخاصة بالبحث والتحقيق من قبل القوات الروسية تم استصدار الكتب المحظورة لدى تلك الخلية، وذلك حصل في مدينة أنابا في مقاطعة كراسنودار جنوب روسيا. والآن الأشخاص الذين تم القبض عليهم يواجهون تهم بممارسة النشاط الإرهابي، وعليها يعني العقاب قد يصل إلى الحكم المؤبد.
0: نعم. ليلى، هل هناك يعني معلومات إن كانت الخلية
1: هذا يعني الأمر
0: هذه ثلاثة أشخاص هي الخلية أم ربما هناك آخرون متورطون يعني ربما تكشف عنهم التحقيقات؟
1: حسب البيان فإن القوات قامت بالقبض على ثلاثة أشخاص، لكن هذه الخلية فيها أعضاء آخرون، ويذكر في البيان أن بعض الأعضاء في تلك الخلية الدولية الإرهابية بعضهم حاملون الجنسيات الأجنبية ومنها جنسية إحدى الجمهوريات المتواجدة في آسيا الوسطى حسب البيان، دون تحديد ما هي الدولة التي ينتمون لها. يجب الذكر بأن الجانب الروسي يقوم من وقت إلى آخر بنشر المعلومات أو بكشف التفاصيل حول العمليات الأمنية من نفس النوع، القبض على الشخصيات الذين ينتمون للمجموعات الإرهابية منها

0: تلك المحظورة في روسيا مثل داعش وغيرها. ومن السابقات القبض على الأعضاء الذين كانوا يقومون بممارسة الدعاية المحظورة في صفوف أو ضمن صفوف السجناء في سجن في مقاطعة زبايكاليا. وأيضا تم ضمن الإجراءات إجراءات البحث والتحقيق التوصل إلى آثار الخلايا في مقاطعة كراسنودار وفي جمهورية داغستان عدة مرات. ويجب الذكر بأن هذا الخبر هو يتزامن مع ما تداول في بعض وسائل الإعلام الناطقة بالروسية حول تسريب مزعوم لأحد كبار المسؤولين الروس واتصاله الهاتفي بقيادة النظام السوري قبل سقوط النظام. وضمن ذلك الاتصال الهاتفي كان الجانب الروسي يطالب حكومة النظام بدفع الديون مقابل مواصلة الدعم الروسي العسكري والسياسي والاقتصادي للنظام السوري. فالملفت أن هذان الخبران يتزامنان في تداولهما في وسائل الإعلام الناطقة بالروسية.
1: شكرا لك ليلى كف الغزال مراسلة تلفزيون سوريا من موسكو.

0: كشف مدير الإعلام في القنيطرة محمد السعيد في مقابلة مع وكالة الأناضول عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بحفر الخنادق وإنشاء سواتر ترابية في محيط بلدة حضر وصولا إلى الريفين الشمالي والأوسط في ريف المحافظة ضمن ما يعرف بمشروع خط سوفا الذي أطلقه الاحتلال عام 2022 متسببا بأضرار لحقت ب 12 ألف دونم من الأراضي التي أصبحت غير صالحة للزراعة والري.
1: بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتمهيد لمشروع صوفا في منتصف عام 22 تقريبا، لكن العمليات الإنشائية الضخمة هي بدأت في نوفمبر من العام ذاته، حيث استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجرافات والآليات الثقيلة وغيرها من المعدات، وبدأ في إزالة الألغام وحفر الخنادق ورفع السواتر بداية من غرب أو شمال غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، مرورا بقريتي جباثة والحرية، وصولا إلى قرية الحميدية في ريف القنيطرة الأوسط. هناك خسائر على مستوى الأراضي الزراعية والرعوية، حيث سجل ما يقارب 6000 دنم في المنطقة الشمالية في منطقة جباثة الخشب و 6000 دنم في المنطقة الوسطى.
0: هذا وأكد السعيد وجود تواصل مع قوات الأمم المتحدة لرفع الانتهاكات إلى مجلس الأمن الدولي في ظل التعتيم الذي فرضه الاحتلال على المنطقة.
1: هناك تواصل رسمي مع قوات الأندوف لفض الاشتباك أو قوات الأمم المتحدة من حيث تسجيل الانتهاكات وتوثيقها ورفعها لمجلس الأمن الدولي. نلحظ هناك تعتيم من قبل المؤسسات الدولية الكبرى لما يحدث من مشروع صوفا في المنطقة، بالإضافة إلى ما فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة في المنطقة المعزولة وعدم وصول الطواقم الإعلامية لتلك المنطقة، مما شكل تعتيم إضافي على هذه على هذا الحدث.
0: كما أشار أحد المزارعين للوكالة إلى الأضرار التي ألحقتها الانتهاكات الإسرائيلية بابنه وأرضه.
2: أنا أحد أهالي هذه البلدة اللي تضرروا من جراء توغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا خسرت قطعة كبيرة من الأرض، مساحة 10 دولمات تقريبا مشجرة بكافة الأشجار المثمرة وأنواعها وأهمها الزيتون، بالإضافة إلى بناء إسطبل مساحة 400 متر مربع تقريبا داخل الخندق المصطنع الذي حفرته جرافات الاحتلال مؤخرا منذ عام 2024، بالإضافة إلى اعتقال ابني من ذلك الوقت من 25/4 حتى تاريخ اليوم دون علم عن مصير هذا الولد أو أي تهمة موجهة إليه.
0: افتتح المجلس المحلي التابع للمجلس الوطني الكردي مكتبه الرسمي في حي ركن الدين لتعزيز الحضور السياسي الكردي بدمشق.
3: قرر المجلس الوطني الكردي بفتح مكتبه في مكتب المجلس المحلي في حي ركن الدين ليكون قريبا من الكرد هناك ويكون قريبا من مكان صنع القرار. أن المجلس المحلي يقوم باستقبال كافة الهيئات السياسية من كافة الشرائح العربية وغيرها، ويتم مناقشة كل هذه الأوضاع وكل الظروف بعلانية وبدون خوف وبدون ملاحقة أمنية وغيرها من قبل السلطات في دمشق. والغاية من كل ذلك هو إدماج أو الحقوق السورية في الدستور السوري القادم.
0: أصدرت محكمة جنايات بيروت حكما بالأكثرية يقضي ببراءة الفنان اللبناني فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير لعدم كفاية الأدلة في قضية محاولة قتل هلال حمود التابع لحزب الله. قالت مراسلة تلفزيون سوريا في لبنان إن الحكم جاء ضمن قرار قضائي مؤلف من 52 صفحة أصدره القاضي بلال الضناوي، ويتعلق بالقضية المرتبطة بأحداث عبرة والاتهامات الموجهة إلى فضل شاكر وأحمد الأسير، مشيرة إلى صدور حكم البراءة. هذا لا يعني خروج فضل شاكر من السجن نظرا لوجود دعاوى وملفات أخرى ما تزال عالقة أمام القضاء العسكري اللبناني. للمزيد ينضم إلينا بلال المرعبي الصحفي من بيروت. أستاذ بلال مرحبا بك، ما دلالة هذا الحكم وما أهميته بإصدار البراءة على الفنان فضل شاكر؟
4: تحياتي إليك ولكل المشاهدين أستاذ محمد. يعني أهمية هذا الحكم يعني هو صدر بعد 13 عاما من توقيف من قضية أحداث عبرة في مدينة صيدا جنوب لبنان، يعني الشيخ أحمد الأسير وأيضا الفنان فضل شاكر كانا يواجهان تهما كثيرة حول هذا الملف، وكل من كان يعني يتابع هذا الملف من بدايته يعرف تماما أن البراءة ستكون الحكم النهائي بحق الشخصين فضل شاكر وأحمد الأسير، وأن كل ما كان يجري في الفترة السابقة هي لعبة محكمة من حزب الله بهدف الإيقاع بالشيخ أحمد الأسير وأيضا الفنان فضل شاكر. قضية إصدار محكمة الجنايات في بيروت هذا الحكم اليوم، يعني هو قضى ببراءة الشيخ أحمد الأسير وأيضا الفنان فضل شاكر، ولكن كما ذكرت حضرتك في هذا في هذه المقدمة بأن ذلك لا يعني براءتهما الكاملة والتامة حتى الآن من كافة الملفات وكافة التهم الموجهة إليهما.
0: ما هي هذه الملفات الأخرى العالقة وما مصيرها؟
4: أحداث عبرة، يعني كل التهم التي وجهت للشيخ أحمد الأسير والفنان فضل شاكر باتهامهما بقتل عناصر تابعة للجيش اللبناني عند حاجز عند أحد الحواجز في منطقة عبرة في مدينة صيدا في العام 2013 عندما نشبت تلك الأحداث الدامية بين عناصر ميليشيا حزب الله والتي اعتدت على عناصر الشيخ أحمد الأسير وأيضا الأمينين في بيوتهم والمسجد والمنطقة التي محيطة بالمسجد. هذه القضية كانت قضية شائكة طوال هذه الأعوام 13 التي مضت منذ يعني بدأت في العام 2013 وحتى اليوم. يعني للأسف كان القضاء مسيسا بالفعل، وكانت هيمنة حزب الله بتلك الفترة على القضاء اللبناني وعلى كل مفاصل الدولة اللبنانية كانت لصالحه، ولكن بعد يعني ما حصل من أحداث مؤثرة في السنوات الماضية منذ يعني بدأ الحرب الإسناد على منذ بدأ حرب إسناد التي قام بها حزب الله على فلسطين المحتلة وعلى الكيان المحتل على فلسطين المحتلة يعني بطبيعة الحال إسرائيل، تبدلت الأحوال ويعني جرت أمور لم تكن بالحسبان، ربما تغير في معادلة التي يعني قد تصب في مصلحة الشيخ أحمد الأسير وأيضا
0: نعم. أنت تشير إلى أن المحاكمة مسيسة الآن، ما تقول هناك تغير في موازين القوى السياسية، إلى أي درجة هذا يفتح الباب أمام إمكانية تبرئة يعني الفنان فضل شاكر من بقية التهم؟
4: المحامون الذين يعملون بجد وب يعني نشاط بالغ على هذا الملف يعني كانوا قد أشاروا بوقت سابق بأن هذه الملفات ستغلق في يوم من الأيام، وأيضا سينال فضل شاكر وأحمد الأسير براءتهما من كل هذه التهم. طبعا الكل يعني يحاول اليوم بخلال قانون العفو العام الذي يصار إلى إقراره ضمن البرلمان اللبناني لإدراج هذه الملفات كلها في هذا القانون، وبالتالي قد تشهد بالفعل في الأشهر المقبلة يعني صدور الأحكام التي يعني قد تكون لمصلحة الشيخ أحمد الأسير وأيضا الفنان فضل شاكر وخروجهما من السجن. هما الآن يعني سيواجهان يعني المحكمة العسكرية في بيروت في نهاية هذا الشهر من أجل استكمال التحقيقات التي يعني كانوا قد بدأوها في الأشهر والسنوات الماضية من أجل يعني إكمال هذه التحقيقات، ويعني ربما يستطيع المحامون والضغط السياسي والضغط الشعبي الذي سيصار إلى تفعيله في الأيام المقبلة من أجل بالفعل الضغط على القضاء اللبناني وعلى القيادة السياسية في لبنان من أجل يعني إيجاد حل جذري لهذا الملف وعدم السير في موضوع التسييس بهذا الملف.
0: شكرا لك بلال المرعبية، الصحفي من بيروت. أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة 25 هدفا لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة، وإطلاق صاروخ اعتراضي على هدف جوي في الجنوب. وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 12 بلدة بجنوب لبنان والبقاع الغربي بإخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة كيلومتر، مشيرا إلى أن حزب الله قام بإطلاق صواريخ ومسيرات بالقرب من قواتهم في جنوب لبنان من دون وقوع إصابات. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان ممكن وقابل للتحقيق في وقت قريب، مشيرا إلى أن العقبة الأساسية تتمثل بحزب الله. أوضح روبيو أن المشكلة ليست بين إسرائيل ولبنان بل مع حزب الله، لافتا إلى ضرورة أن تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على مواجهته وتفكيكه. قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه يؤيد إبقاء إسرائيل قواتها في بعض مناطق جنوب لبنان بدعوى حماية الشمال من هجمات حزب الله. وأدان فاديفول خلال مؤتمر صحفي في برلين مع نظيره الإسرائيلي كدعون ساعر دان هجمات حزب الله على إسرائيل، داعيا الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراءات حاسمة لنزع سلاحه، وحذر من محاولة حل الصراع مع حزب الله على حساب المدنيين في لبنان، وشدد على ضرورة الوصول إلى اتفاق لحماية المدنيين من الطرفين، معربا عن أمله في أن تدفع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل نحو اتفاق. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. وأشار أكسيوس إلى أن صيغة المذكرة الحالية تعلن نهاية الحرب وبدء مفاوضات لـ30 يوما، وأنه سيتم التفاوض على مذكرة من 14 نقطة بين ويتكوف وكوشنر ومسؤولين إيرانيين مباشرة وعبر الوسطاء، وأن المفاوضات قد تجري في إسلام أباد أو جنيف، في حين لفت إلى أن واشنطن تتوقع ردا من طهران بشأن نقاط رئيسية خلال 48 ساعة، وأن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيشمل رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي تدريجيا خلال 30 يوما، وأن الاتفاق سيشمل تعليق إيران تخصيب اليورانيوم ورفع واشنطن العقوبات عن الأموال الإيرانية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز لفترة وجيزة لمعرفة إمكانية إبرام الاتفاق مع إيران. قال ترامب إن بلاده أحرزت تقدما كبيرا نحو التوصل لاتفاق نهائي وشامل مع ممثلي إيران، كما أشار إلى استمرار الحصار البحري على إيران باعتباره ساريا ونافذا بالكامل. هذا وأوضح ترامب في وقت سابق أن قوات بلاده تخوض مناوشات صغيرة مع إيران، معتبرا أن الأخيرة لا تمتلك أي فرصة في مواجهة الولايات المتحدة. كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن توجه واشنطن لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن دفاعا عن حرية الملاحة في مضيق هرمز. أوضح روبيو أن مشروع القرار يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام وتحصيل الرسوم في المضيق، كما يلزمها بالكشف عن عدد الألغام التي وضعتها وأماكنها والمساعدة في نزعها. وأشار روبيو إلى أن الوقت حان لاتخاذ القادة الإيرانيين ما وصفه بالقرار الصائب لصالح شعبهم، داعيا طهران إلى قبول الشروط الأمريكية والعودة إلى طاولة المفاوضات. كشف مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة CNN أن المنشآت الأمريكية في العراق تعرضت لأكثر من 600 هجوم خلال الحرب على إيران. أفاد المسؤول بأن القادة العراقيين يدركون أن الولايات المتحدة تنتظر منهم أفعالاً تبدأ بطرد الميليشيات الإرهابية من جميع مؤسسات الدولة وقطع الدعم عنهم من الميزانية العراقية ومنع صرف الرواتب لأولئك المقاتلين، مشيراً إلى وجود علاقة غير واضحة بين الدولة العراقية وتلك الميليشيات.

أكد وزير الخارجية الصيني خلال لقائه نظيره الإيراني استعداد بلاده لمواصلة جهودها لخفض التوترات، مشددا على أن وقف إطلاق النار بشكل كامل أمر لا غنى عنه، وأن الحرب على إيران غير شرعية. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تقدير بلاده لموقف الصين، معتبرا أن الحرب على إيران عدوان وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وأشار أيضا إلى السعي لحماية الحقوق والمصالح المشروعة في المفاوضات، وأن إيران لن تقبله إلا باتفاق عادل وشامل.

0: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوط إلا بتلوتوا إجراء بيتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن إنه منذر مصري الكاتب اللبناني. بعتت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
1: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أوصيكم لا.
1: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل نسبة لألي.
2: اللي مثلكم لازم يندعس على رقابهم أنجاس وحيوان عتولك.
3: بين سياسة تضغط وواقع يفرض نفسه، ما هو المطلوب من الدراما السورية اليوم؟ تراقب من بعيد أم ترافق السياسة؟
4: كله إلا الدراما السورية هي خط أحمر.
3: ولأن الفن يصنع صورته من الواقع، هل يؤدي دوره المطلوب؟ هل يعمل على بناء هوية وطنية جامعة؟ هل يكرس للعدالة الانتقالية؟
5: أحسن بشرفي لهيت السجن فوق راسكم.
3: أم أنه ابتعد عن التحولات الكبرى في سوريا الجديدة؟ وفي وسط البلد نسأل، أين يقف الفنان السوري اليوم؟

الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سهيل إدريس ناشر وروائي ومترجم وصحفي، ولد في بيروت عام 1925 وتوفي ودفن فيها عام 2008. تخرج في الكلية الشرعية عام 1925.

مجال الأدب الوجودي وترجم أعمالا لسيمون دوفوا وجان بول سارتر. نشر مجموعته القصصية الأولى أشواق عام 1947. نشر ثلاث روايات وهي الحي اللاتيني عام 1953 والخندق العميق عام 1958 وأصابعنا التي تحترق عام 1962. في رصيده نحو 30 كتاباً في القصة والرواية والنقد والترجمة والمسرح. أسهم في صناعة معاجم المنهل العربي الفرنسي والمنهل العربي العربي. أسهم بتأسيس اتحاد الكتاب اللبنانيين عام 1968 وترأسه 4 دورات متتالية. حصدت الأعمال الصادرة عن دار الآداب أهم الجوائز الروائية عربياً وعالمياً.

0: عندما رأتني انفجرت بالبكاء. أخذوني وأنا في الصف الأول وبدأوا التحقيق معي وأنا عمري 5 سنوات.
1: سوف يفنى كل قيد وقوى كل سفاح وعطر الجرح باقي.
0: قالت لي أنه احكي بصراحة عن جد أنه أبوي استشهد.
1: يا لطيف يا لطيف.
0: صوت ابنته التي ولدت بعده وعمرها لا يتجاوز 40 يوما.
1: هل يمكن أن تكون القصيدة مكتوبة داخل السجن إثر حدث مباشر يحصل داخل السجن مثلا؟
0: جو ليس جو شعر ولا شعراء.
1: الآن بنات الشاعر الحقيقيات يبحثن عن بناته المجازيات.
0: هذه البنت هي أمانة في عنقك.
1: طبعا أنت خطفتنا خطفا.
0: نعم، تفاجأ بأن لديه طفل. إن أردت أن أتكلم فسأبكي.
1: وأشد ما لاقيت من أمر الهوى قرب الحبيب وما إليه وصوله.
0: يغيب العقل ويسكت اللسان لتتكلم الأعين بالدموع. فمنازل القصيد مع شعراء تدمر يعني تدخل في أبواب عجيبة غريبة. هو أعدم في عام 1985. أسكتي ولا تتكلم، يكفي أنه اسمك رنا بسام بريك.

0: هدني السجن وأدمى القيد ساقي، فتعايت بجرحي ووثاقي في سبيل الفجر ما لاقيت في رحلة التيه وما سوف ألاقي. سوف يفنى كل قيد وقوى كل سفاح وعطر الجرح باقي. في منزل جديد من منازل القصيد، الأستاذ الدكتور محمود عاشور أبو البراء.
1: حياكم الله. مرحبا.
0: مرحبا بكم. مرحبا
1: يا حيا الله. مرحبا.
0: على شجن وشجى ما تبعث فينا من قصائد ولدت داخل السجن، هربتها إلينا بهذه الذاكرة وقدمتها لنا على ما فيها من ألم، لكننا نريد أن نستعيد كل هذه التفاصيل في منازل القصيد. ولدت القصيدة حيث كنتم في السجن، لكنها في بعض الأحيان هربت من السجن، وقد يكون طال الزمن حتى استطاعت الهروب. خذنا إلى ذلك

0: المكان.
1: سأعطيك مثالا مما تقول كيف لقصيدة ولدت في السجن لكنها ليست قصيدة هي حكاية طويلة. سأضرب لك مثلا، عندنا قصيدة كتبت في عام 1982
0: بعد دخولك السجن بسنتين.
1: نعم، كتبها شاعر اسمه بسام بريك. بسام بريك هو دخل السجن بعد أن تزوج بعشرة أيام ولا يدري ما حل بزوجته بعد اعتقاله.
0: يعني تزوج عشرة أيام أخذوه إلى السجن.
1: أخذ إلى السجن فترة تحقيق ثم نقل إلى سجن تدمر.
0: يا لطيف يا لطيف.
1: بعد تقريبا سنة يؤخذ الرجل من سجن تدمر ويعاد إلى فرع التحقيق في حما ليسمعوه صوت من؟ صوت ابنته التي ولدت بعده وعمرها لا يتجاوز 40 يوما.
0: الله،
1: كان 40 يوم تماما مع زوجته تناديه باسمه: يا بسام أنا زوجتك فلانة. هو يعرف صوت زوجته. ثم أمرت الأم أن يعني تؤذي طفلتها بقرصة ما بيسموها، حتى بكت الطفلة.
0: بينهم حاجز يعني؟
1: في حاجز، نعم، ممنوع الرؤية، بينهم حاجز وممنوع هو أن يتكلم، فقط يسمع. فسمع صوت الطفلة وهي تبكي، وسمع صوت الزوجة وهي تصرخ وتناديه. ثم أخذوا الزوجة مع ابنتها وأعادوهم إلى البيت. وهذا كان الاعتقال الأول للطفلة التي عمرها 40 يوما. حققوا معه زيادة، ضغطوا عليه أكثر، ثبتوا عليه ما يريدون أن يثبتوه أكثر مقابل أن لا يؤذوا زوجته وطفلته. قال لهم: إذنوا لي أن أرفع صوتي أكلمهم، إذنوا لي أن أراهم. فرفضوا. فيعني
0: أعيد إلى السجن.
1: أعيد إلى السجن وهو محزون لأنهم رفضوا أن حتى ولو بكلمة واحدة لزوجته.
0: وأشد ما لاقيت من أمر الهوى قرب الحبيب وما إليه وصوله.
1: فهذا الرجل بعد أن عاد إلى السجن قرر أن يكتب قصيدة يخاطب بها طفلته الوحيدة.
0: طبعا هو تفاجأ بأن لديه طفلة.
1: تفاجأ، نعم، تفاجأ بأن لديه طفل. والحقيقة هذه الفتاة، حتى نربط الحكاية ببعضها كلها، بعد أن من الله علينا بالتحرير كنت في حماة، فجأة يأتيني اتصال من رقم خليجي يكتب لي: أنت محمود عاشور، أنا قريب بسام بريك. فقلت له: أنا وسهلا، أنا والله في حما، فإذا كنت موجود أنت في حما أنا جاهز نلتقي بك. فقال لي: سيتصل بك رقم ثاني بعد قليل. 5 دقائق وإذ باتصال يأتيني اتصال: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وأنا أجلس في حينا عند بعض الأصدقاء
0: في حما.
1: في حما يقول لي: أنا خالي بسام بريك، وأنا زوج ابنته، وأين أنت؟ أرجوك أريد أن نلقاك بأمر مهم. قلت له: تفضل، أنا في المكان الفلاني. قال: 5 دقائق أنا أكون عندك. وإذ بالسيارة تأتي، أنا خرجت سيارة تأتي. خرجت انتظرت على الباب دقائق كان وصل. نزل من السيارة رجل كبير عمره تقريبا 50 سنة ومعه شاب.
0: هذا الشاب هو صهر بسه.
1: نعم. انكبوا إليه سلموا عليه سلام حار وشديد وقال أنا خالي بسام
0: وأنا
1: زوج ابنته.
0: ابنتي الوحيدة.
1: ابنتي الوحيدة. ثم ابنه سلم عليه مصطفى اسمه قال أنا جدي مصطفى أنا جدي بسام.
0: ها صار عنده ولد.
1: نعم أهلا وسهلا ومرحبا يعني سلمت عليهم.
0: طبعا أنت خطفتنا خطفا فلا عرفنا القصيدة ولا عرفنا مصير بسام ولا نحن نتابع معك.
1: نعم. فالمهم ماذا قال لي الزوج؟ قال أرجوك يا أخ أبو البراء أرجوك أرجوك البنت موجودة في البيت وهي تنتظرك بحاجة أن تسمع منك أرجوك لا تخجلني اذهب معي إلى البيت.
0: بنت بسام.
1: بنت بسام
0: الوحيدة.
1: الوحيدة
0: التي سمع صوتها وعمرها 40 يوما.
1: أركبني بسيارتي قلت له أهلا وسهلا. أركبني بسيارته وانطلقنا إلى البيت. وقفنا حتى وصلنا إلى البيت فتح الباب البنت اسمها رنا تقف على الباب وتفتح الباب مفتوح وهي بلباسها كامل يعني وعندها بنت الأولى والبنت الثانية بنت صغيرة وبنت أكبر بقليل
0: عدا الشاب الـ
1: نعم
0: مصطفى اسمه
1: مصطفى. نعم. فأنا وصلت وإذ هذه المرأة عندما رأتني انفجرت بالبكاء دون أن تتكلم ومعهم طفل آخ شاب لا أدري ما اسمه. المهم دخلنا هي شبه وقعت في الأرض عندما رأتني.
0: أنت صديق والدها زميله.
1: نعم هي يعني هي لا تعلم إلا ما سمعته مني
0: في إحدى المقابلات
1: بعد التحرير. في إحدى المقابلات وهذا الكلام في الشهر الأول من التحرير يعني بعد التحرير بأيام قليلة انتشر
0: الفيديو
1: انتشار كبير وكنت قد تكلمت عن بسام بريك هذا القائد الكبير البطل بسام بريك والشاعر. فالمهم فرأتني دخلنا تفضل تفضل جلسنا أنا جلست في مكان وجلست هي
0: تبكي
1: وهي مع زوجها وولدها الأول مصطفى والولد الثاني بسام أصغر وبنت أولى وبنت ثانية بنت الصغيرة كأنه اسمها بسمة آخر شيء صغيرة عمرها 5 أو 6 سنوات. جلسنا وجلست بقربي وأحست هذه الطفلة الصغيرة على أني أنا
0: جدها.
1: طبعا يعني هذا الكلام يعني حملني مسؤولية كبيرة في هذه القصة وأحاسيس ومشاعر. المهم جلسنا ننظر ببعضنا لا هي تتكلم ولا أنا أستطيع أن أتكلم. إن أردت أن أتكلم فسأبكي وأنا لا أريد أن أظهر ضعفا أمام هذه الفتاة.

0: لكنني يعني سكت، سكتت يعني دقائق وهي تنظر إلي، ثم سألتني السؤال الأقسى والأصعب. قالت لي أنه احكي بصراحة عن جد أنه أبوي استشهد. طبعا الكلام يعني مر عليه يعني أكثر من 40 سنة، فأنا يعني حبست أنفاسي وحبست دمعتي، لكنها أبت إلا أن تسيل، لا يمكن. ويعني أنا يعني أتحين الفرصة لأتكلم من غير أن أبكي، لكن لم أستطع. المهم، فقلت لها: يا ابنتي، والله إن أبوك كان بطلا، وقد قدم الكثير وواجه الطغيان، ثم واجه الطغيان، ثم ثبت، ثم كان بطلا، كان زعيما. هو فخر لكم يا آل بريك، وفخر لك أنت البنت الوحيدة، وفخر لزوجك ولأولادك، وفخر لحما، وفخر لسوريا. شخص مثل بسام بريك. فطبعا هنا هدأت قليلا وبدأت بالحديث.
1: هو أعدم؟
0: هو أعدم في عام 1985، وهذا طبعا الرجل يعني ما كان يكتب شعرا، قرر أن يبدأ في كتابة الشعر.
1: يوم أن سمع صرخة
0: نعم
1: ابنته،
0: فتدارس مع أخونا محمد خضر حليمة،
1: الدكتور الشاعر،
0: تدارس معه التفعيلات والأوزان، وبدأ بدايات. كنا معا عندما بدأ أخونا بسام في الشعر، واستمر قليلا في كتابة، ثم فتح الله عليه فتحا عجيبا في القصائد.
1: بسام
0: فكانت قصائده معظمها تنشد في السجن، وكانت محفزة قوية، وهو صاحب قوة، وهو بطل من أطل الكاراتيه في سوريا. عنيف، جسم عنيف. المهم، هذا العنيف تكلم بحالة أخرى عاطفية عندما كان الأمر متعلق
1: بابنته. نعود إلى مشهدكم حيث نعم. كنتم تجلسون.
0: المهم، جلسنا، الجلسة استمرت 3 ساعات، الجميع يبكي 3 ساعات، ونحن نبكي، لم نتوقف عن البكاء. فقالت: يا أخي أبو البراء، أنت بمكانة الوالد، أنا أحدثك عن نفسي. أنا بدأ التحقيق معي وأنا عمري 5 سنوات.
1: أنت
0: البنت أخذوني وأنا في الصف الأول وبدأوا التحقيق معي.
1: يحققون في ماذا إذا كانت لم ترى أباها يعني؟
0: قال: أخذوني، أتى الضابط إلى المدرسة وطلبوني، أجلسوني في غرفة المدير، وخرج المدير والمديرة والجميع، وسألني السؤال الأول: أين أبوك؟ قالت أنا ببساطة، قلت لهم: في الجنة. فعندما قالت هذه الكلمة جن جنونه، ضرب الطاولة وشتم وكفر وصرخ،
1: وهي في الصف الأول.
0: بالصف الأول، أو ربما قبل الأول في حضانة
1: أو روضة.
0: المهم، فبكت الطفل بكاء شديد، وخرج وطرق الباب بقوة وانصرف. فدخلت المديرة والبنت تبكي بكاء شديد. قال: فضمتني المديرة ثم أخذتني إلى البيت وتكلمت مع أمي ماذا حصل معها. هذا الموقف الأول في العلاقة مع المخابرات. بعد هذه الحادثة، قالت الأهل بقيوا يتعاملوا معي على أنه أنا المخبرة الصغيرة في البيت، لا أحد يجرؤ أن يتكلم أمامي لأنني طفلة.
1: سأحفظ

0: سأروي وسيحقق معي
1: وسيحقق معي. فسكتوا أمامي أكثر من 10 سنوات.
0: الله.
1: 20 سنة.
0: الله.
1: وأنا يعني أقع في في في في مشكلة اجتماعية، إنه يعني أنا كيف بدي أتكلم؟ فأنا في بين أهلي لا أستطيع أن يعني أسمع كلامهم، لأنه الأمر مخيف. وهكذا عشت المشكلة الأولى التي فرضها علي الطغيان. ثم جدتي والدتي تزوجت في عام 1986، فبقيت عند جدتي، وجدتي خافت علي فقررت أن تزوجني من ابن بنته، حتى يعني ننتهي من قصة التحقيق. خافوا علي كثيرا، هي تتكلم خافوا علي كثيرا. المهم زوجوني من هذا الشاب، بشار اسمه، بشار بيصير خاله بسام، فتزوج منها وبدأت المشكلة. كنا المشكلة مع رنا اللي هي البنت، صارت المشكلة مع رنا وبشار. بشار صار يؤخذ إلى التحقيق ويحقق معه. أخذت الأولى في درسة هي معهد طب أسنان، أخذت الأولى البكالوريا، أخذتها كمان مجاميع عالية، لكنها منعت من كثير من القضايا في طب الأسنان. معهد طب أسنان أخذت درجة عالية، ومفترض أن تكرم الفتاة، ما كرمت. كلمة اثنتين ثلاثة ألحت، وهي يعني لحوحة، فأخذتها يعني مديرة أو مشرفة وقالت لها أسكتي ولا تتكلمي، يكفي أنه اسمك رنا بسام بريك. فسكتت بعدها، قال منعت. لكن من القصص الغريبة في هذه الفتاة، طبعا تزوجت وأتاها أولاد. أتاها الولد الأول مصطفى، هذا الذي حدثتك عنه، وتخرج اليوم، هو مهندس معلوماتية، تخرج وهو يمارس ويعمل في الدولة الجديدة.
0: ما شاء الله.
1: أخوه الصغير الأصغر اسمه
0: بسام.
1: بسام حكاية بسام، هي تحكي، قالت يعني فعلا يعني روايتها رواية عجيبة غريبة. هذه الفتاة قالت أنا ذهبت إلى طبيب وكان في بداية حمل، يصورني إيكو ومتابعة الحالة الصحية لحامل، ويصورها، قال لها الحمد لله معك صبي. فقال لها شو ناوي تسمي؟ فضول الدكتور يسأله فضول. قالت له والله أنا أريد أن أسميه بسام. فقام لفت انتباه الطبيب، قال لها بسام، دقق على الاسم،
0: واسم المريضة رنا بريك،
1: رنا بسام بريك. فقال لها انت طيب، انت يعني هل يخصك بسام بريك؟ قالت له نعم ابي. فعندما قالت له ابي انفجر بالبكاء وترك العيادة وذهب الى غرفة اخرى.
0: الله.
1: ولم يتكلم، وخرجنا من العيادة ولم يتكلم. طبعا هي هذا التعاطف وهذا البكاء هو تهمة في تلك الفترة، لكنها خرجت، هي خرجت وأكرمها الله تعالى، فأتى المولود بسام.
0: الطبيب كان صديقا لبسام،
1: كان صديقا، لكن حتى الآن أنا لا أعرف من هو الطبيب. يعني هي لم تذكر اسم الطبيب حتى الآن، ما عرفنا، وهي نسيت. لكن الحكاية هكذا، هي تروي لي قصتها الطويلة كيف حصل معها. قالت زوجي ذهب إلى الحج في عام 1999، كنا متزوجين.
0: أبو مصطفى،
1: وكان قد خرج بعض السجناء وسألوهم عن بسام، فقال لهم بسام موجود، لم يشترى أن يقول لهم أنه استشهد. فقالت بنيت أمل أن والدي موجود على قيد الحياة. فلما ذهب زوجي إلى العمرة أو الحج، قلت له ترى أكدوا لي أن والدي على قيد الحياة وأرجوك إيتني بقلابية بيضة أقدمها لوالدي عندما يأتي يخرج من السجن، أقدم هذه الهدية له.
0: الله الله.
1: بالفعل قدم، أتى الرجل بقلابية
0: وبقيت القلابية،
1: وبقيت القلابية موجودة. فطبعا البنت وهي تتكلم قالت وهذه القلابية موجودة، وأنا اليوم أنا الآن أحس أنك أنت والدي، فهل تسمح لي أن أقدم لك هذه القلابية على أنك والدي كهدية؟ طبعا قدمت الهدية، قبلت الهدية، أخذت الهدية منها. فقالت لي طبعا أنا يعني دخلت في قصة أبعدتنا عن الشعر، لكن الشعر هو أحاسيس ومشاعر كما قلت من البداية.
0: هذا من ذاك.
1: فقالت يعني أريد أن تسمعني القصيدة التي كتبها والدي، طبعا بعد أن قدمت لي الهدية. فأخذت الهدية القلابية وما زلت أحتفظ بها في بيتي، هي يعني هدية ثمينة لقائد مثل بسام بريك. قالت أنني بقيت خائفة أن أقول أنا رنا بسام بريك لأكثر من 40 سنة، وأما الآن أريد أن أبوح أمام كل الدنيا وأمام كل الكرة الأرضية أقول لهم أنا والدي القائد بسام بريك. فقلت لها بوحي. والحقيقة نحن يعني أخذت زوجة وأولاد 2، أخذتهم إلى سجن تدمر، صورت معهم، والمكان الذي كان يجلس بسام وكنت أجلس مع بسام، والمكان الذي خرج منه إلى الإعدام، ووعدتها إن شاء الله نخرج معا جميعا مع زوجها وأطفالها لنذهب إلى ذلك المكان. المهم حكاية رنا بسام بريك حكاية طويلة، لكنها بدأت بأبيات قليلة، 5-6 أبيات، لكنها كانت لي لرنا روح فعلا روح، يعني هي استعادت روحها من جديد، استعادت حياتها من جديد، استعادت حيويتها من جديد عندما أحست أن والدها شيء كبير وحكاية كبيرة،
0: وكأنها تصافح أباها من جديد،
1: تعانقه، تصافحه، تقبله، يعني شيء عجيب غريب.
0: ماذا قال في هذه؟
1: فقال بسام رحمة الله عليه،
0: رحمه الله،
1: يقول فيها: أرق الرقاد بنيتي لسهادي، والسجن أغمد سيفه بفؤادي، والبدر شاح بوجهه عن مقلتي، مذ صار قيدي قاهرا لمرادي. عشت الحياة مجاهدا بعقيدتي، أحمي اللواء بمهجتي وزنادي، ما كنت يوما أستكين لظالم، تبا لسجن موثق الأصفاد.
0: الله الله،
1: أنت دخلتنا في قصة يعني أخرجتني عن الأبيات وعن القصيدة وعن الكلمات فعلا، لأنها يعني كل من يعلم القصة عندما يقرأ هذه الأبيات يدخل في عالم آخر، وخاصة بعد أن يعني سمعنا الكثير عن تلك الطفلة التي عاشت ألما وحزنا وغما وهما لأكثر من 40 سنة على جوها.
0: أنا أريد منك أن تستذكر الأبيات أو أن تستعمل أدواتي.
1: إذن لي أن أقرأها، لأنها نعم فعلا نعم. عشت الحياة مجاهدا بعقيدتي، أحمي اللواء بمهجتي وزنادي، ما كنت يوما أستكين لظالم، تبا لسجن موثق الأصفاد، عهدا لربي لن أخون بعهده، إن فك قيدي من عرى الأوغاد، سأكون نوحا من جديد فوقها، وأقول سحقا دولة الأوغاد.
0: سحقا دولة،
1: هي أبيات قليلة لكن فعلا هي يعني الفتاة تمسكت في الأبيات تمسك عجيب، أحست أن روحا كما قلت. وعندما قررنا الخروج من البيت وقف الأب زوجها وقال: أرجوك يا أخي أبو البراء، أرجوك هذه البنت هي أمانة في عنقك، أرجوك هي رقمة تتصل فيك بليل بالنهار، هي تحس أنك والدها، ونحن نرجوك أن تحس أن هذه البنت هي ابنتك، تعامل بها معها على أنها ابنتك. وأرجوك أن لا تقطعنها من الزيارات، كلما أتيت إلى حماة تزورنا على أن هذه البنت هي ابنتك. طبعا وهي تقف وتبكي إلى آخر اللحظات وهي تبكي. فأنا يعني أخذت قرارا في نفسي أن أتعامل، أنا عندي بنتان، واعتبرت البنت الثالثة هي رنا، وبدأت أتعامل معها على أنها ابنتي وأولادها أحفادي، وخاصة البنت الصغيرة التي تعاملت معها. فأصبحت أكرر الزيارات، كلما نزلنا إلى حما نجلس، وعندما يعني نزلت زوجتي والأولاد إلى حما زرنا البيت وتعرفوا على بعضهم، وحضرنا حفل تكريم وتخرج مصطفى من الهندسة المدنية. الحقيقة يعني مختصر، هم دخلوا في قلبي من بابه العريض، فصرنا أسرة واحدة. وهذه حكاية من الحكايات المؤلمة لقصيدة لا تتجاوز الأبيات الستة.
0: الله، أنت كنت في زنزانة المرحوم بسام لما كتب الأبيات، وحفظت الأبيات عنه.
1: نعم.
0: ثم رويتها لابنته.
1: نعم.
0: ثم رويتها للعالم.
1: القصيدة أنشدوها إخواننا، وله قصائد أخرى تنشد كثير. أنا أفيده، أشعاره ليست طويلة، قصائده ليست طويلة، لكنها حولت كلها إلى محطات وقود، تعبئة وقود مستمر. هذا هو بسام بريك بشكل مختصر، وهذه ابنته وهذه عائلته
0: رحمة الله عليه. على سيرة الشعر الملحن أو المنشد كما تقول، هنالك علاقة بين القصيدة التي تولد في السجن وما بين الإنشاد والتلحين لها، ولا شك أن هنالك نوعاً عندكم كنتم تتغنون به أو تنشدونه. ليس كل القصائد قابلة لكي تكون صحيح في إيقاع النشيد، هل نلج معكم هذا الباب؟
1: عندنا شاعر من رأس العين اسمه محمد موسى. هذا شاعر الأنشودة، له يعني لا أدري 10 20 30 أنشودة ينشدها المنشدون، يلحنونها ويغنونها في السجن، وتكون داعم محفز للثبات بشكل أسطوري. فهذا الشاعر معظم أشعاره تميل نحو التوجيه العام. هلأ من أشعاره الجميلة اللي تكلم بها ثم انتقل إلى القصيدة الإنشاد، قصيدة قال فيها، هي نصيحة للناس للمجتمع، كيف نواجه الطغاة، كيف نواجه المجرمين. فقال لنا فيها: قد حار ذئب مرة في موكب لماشية، من غنم سمينة حراسها معادية، وكلها مطيعة تسير خلف الراعية، إن غاب راعيها رعت عنه كلاب ضارية، فأرسل الذئب لأنثاه فجاءت جارية، خطبها مؤكدا والذئب أدهى داهية، إن الكلاب شأنهم لشهوة ولاهية، فدبري أمورهم ولحني كالغانية، والأجر من أغنامهم وأنت فيها راضية. فاتفقا في ليلة والعين فيها ساهية، حراسها قد ضيعوا بشهوة لغالية، والذئب يعدو لاهثا خلف الشياه النائية. هاجمها بسرعة فانتشرت في البادية، باغتها بهجمة فاستسلمت للطاغية، عالجها بنابه لم يبق منها باقية، فامتلأت أحشاؤه من كد تلك الغانية. فخذ وبلغ يا أخي إن كنت يوما داعية، لا يأكل الذئب من الأغنام إلا القاصية.
0: الله الله الله، هذا شعر،
1: يعني هذا محمد موسى اسمه الشاعر، محمد
0: موسى من رأس العين.
1: نعم، من رأس العين، وما زال هو موجود الحقيقة، وإن شاء الله ييسر له الأمر، وإن شاء الله يجلس معكم ويسجل معكم إن شاء الله.
0: نتشرف
1: نسعى أن يسجل، لأنه شاعر كبير، وهو أخ كبير، له مكانة كبيرة في السجن، وكان له يعني كما يسمونه أدب ملتزم. يعني كل قصائده تحمل طابع إيجابي تجميعي توفيقي داعم وهكذا.
0: جميل. من كان يلحن هذه القصائد؟
1: والله عندنا كان مما يلحن لأخينا محمد موسى، كان شاعر صوت جهوري، منشد صاحب الصوت الجوهري، برهان مكانسي. هذا برهان مكانسي
0: من حلب،
1: من حلب، أهله عائلته منشدون، له أخ هو أنشأ مجموعة البراعم الأولى في السبعينيات، وكان له صدى كبير على مستوى العالم،
0: ثم أخذ إلى السجن،
1: وهذا له أخ استشهد وله أخ لوحق، وهو أخذ إلى السجن، برهان أبو قدري.
0: أنتم مجموعة بشرية كاملة،
1: كل أصناف البشر،
0: يعني طبيب، شاعر، منشد، ملحن، مهندس،
1: كل شيء، علماء فقه، علماء فلك،
0: مدرب كاراتيه،
1: رياضيات، مدربين كاراتيه. نحن تابعنا تدريب كاراتيه في السجون الحقيقة. أنا ألعب بالأصل جيدو كاراتيه يعني، لكن كانت في البدايات، لكن عندما دخلنا السجن في بعض المواطن كانت مخفية عن الطاغية، فاستطعنا أن نتدرب ونتابع تدريب.
0: وأخذت رواية حفص في السجن.
1: أخذت، أنا حفظت في السجن، لكن الإجازة أخذتها بعد خروجي من السجن من شيخ خراء حماة، الشيخ مصطفى حوى رحمة الله عليه، أو مصطفى أواب، توفي من
0: حفظت في السجن ثم أجزت بعد ذلك.
1: حفظت في السجن ثم أجزت. حفظت وحفظت، هكذا منهج، يعني منهج وطريقة عامة.
0: يعني مسألة أن يلحن منشد قصيدة كتبها شاعر داخل الجدران، نعم، هذه وحدها تكفي أن نتأمل فيها. أي إيقاع ذلك الذي سيستدعيه؟ أي ذلك المقامات الذي يمكن أن يحل يحضر؟
1: طبعا هذا الشاعر كما قلت هو يعني كتب هذه بدي أسميه أنا الوصفات الطبية القلبية، وأعطاها لملحنين ومنشدين أنشدوها ولحنوها بشكل رائع، وبقيت تلحن وتنشد بشكل كبير. وهذه من طرائق المعالجة الحقيقة المهمة في واقعنا المرير الطويل. من قصائده التي كتبها في هذا المجال قصيدة عنوانها لولا ولوما ولم.
0: هذا أستاذ في اللغة، لولا.
1: فيقول فيها: أخي إن لولا ولوما ولم تميت القلوب وتحيي الألم، وسخط الإله لمن قالها، فلولا سبيل لهم وغم. أخي لا تقلها وراعي الذمم، بلوما ولولا تذل القدم، ويحيى الخؤون بأوهامه، أو يحيى الجهول بأوهامه، فكم قالها عند خطب وقم. صئي العقارب لا يرعوي، كذا السم يؤذي بطي الدسم، ونزغ القرين بما يحتوي، لتجري الدماء ويأتي الندم. أخي لو شتمت الظلام يعود، فشتم الظلام فتور الهمم، بقدح الزناد وعزم الأسود يغيب الظلام وتحيا الأمم. أخي لو شتمت الظلام يعود، فشتم الظلام فتور الهمم، بقدح الزناد وعزم الأسود يغيب الظلام وتحيا الأمم، ومهما تعاظم كيد العبيد وزاد الخؤون بلصق التهم، فموعدنا عند فجر جديد لجيل فريد يروم القمم.
0: الله.
1: أخي، ظلمة الليل لا تنجلي بدمع غزير ولوما ولم، فلو لم يقاتل لمات الشهيد، كذا قبل موت إله حكم.
0: الله الله.
1: فطبعا هي
0: من لم يمت بالسيف مات بغيره، هو يشير إلى هذا،
1: هو هذا كلام مهم،
0: وموت الفتى بالسيف أعلى وأفخر،
1: ما بيقدم ولا بيأخر.
0: وهذه من القصائد المغناة،
1: هذه من القصائد المغناة، قصائد يعني غنيت بشكل كبير وأخذت ضجة في السجن. ندخل إلى عالم القصائد المغناة، الحقيقة قصائد كثيرة من قصائد شاعرنا الحمصي مروان عرنوس. مروان عرنوس شاعر كبير، وهو اليوم يقيم في حمص. مروان عرنوس طبيب، في السجن ضرب على رأسي، أنا التقيت معه في عام 1981 وبقينا فترة مع بعضنا وبعدها تفرقنا. هذا الطبيب ضرب على رأسي بضربة من جرائمهم، يوضع السجين على الأرض ويضرب على رأسه بالقدم فتلطم في الأرض، فصار معه ارتجاع في الدماغ، صار معه فقد توازن، لا يستطيع أن يسير، وإذا صار في فقد توازن، لكن قدر الله له سبحانه وتعالى أن يبرأ من مرضه هذا وعاد بفضل الله سبحانه.
0: الحمد لله.
1: مروان عرنوس هو من أشعر شعراء سجن تدمر، شاعر له ملاحم كثيرة في السجن، وبعد أن خرج من السجن كتب قصائد طويلة عن الثورة من عام 2011 ليوم التحرير، ملاحم، وإن شاء الله ستصدر، وأنا يعني آتي بالكتب والدواوين التي ستطبع هي بقيد الطباعة لأقدمها هدية للدكتور حسين الحبيب إن شاء الله.
0: والله أتشرف، هذا كرم منكم.
1: فطبعا كتب قصائد كثيرة، من القصائد كذلك عالج قضايا معينة وهي تنشد، هذه القصائد من قصائده التي أنشدت ولحنت طبعا وأنشدت بشكل كبير، وحتى الآن الإخوة ينشدونها حتى اليوم المنشدون. فيقول في قصيدته رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى، بعضهم قال لي البارحة كنت أكلمه رحمة الله على الأخ مروان عرنوس، فقلت له والله إنه على قيد الحياة،
0: رحمنا الله جميعا أحياء وأموات،
1: وفقأ عين آل الأسد وخرج وهو عنده عيادته ويكتب قصائد ويفرح بالنصر في حمص،
0: في حمص،
1: ويحاضر في المركز الثقافي في حمص، وله يعني ما شاء الله، وإن شاء الله إن شاء الله
0: نزوره معا،
1: نعرفكم عليه بإذن الله،
0: نزوره معا إن شاء الله.
1: من سره قيدي فلست من غل حزين، ما قدر الرحمن كان وما أباه فلن يكون، والسجن ليس إهانة أبدا، فقل للشامتين هو عزة إن كان يرضي الله رب العالمين.
0: جميل.
1: فقصيدة هي قصيدة طويلة تقريبا 40 بيت، نشد منها أبيات، 10 أبيات تقريبا، كررت كثيرا في السجن.
0: يعني هكذا القصيدة تولد من رحم الألم.
1: نعم نعم.
0: وتعبر عن الألم،
1: وتعبر عن الألم،
0: ليس الألم المجازي، الألم الحقيقي.
1: نعم.
0: الذي يعيشه الشاعر والذي يعيشه السجين. وهنا أنا ألتفت إلى نقطة مهمة، أن جدران السجن وإن كان فيها يعني أصناف كثيرون لم يكتبوا الشعر من قبل، لكنهم كتبوا الشعر داخل السجن أو تعلموه كما ذكرتم، كأنهم يمدون من خلال هذه الأبيات أو هذه القصيدة حبل نجاة إلى العالم الخارجي أو إلى العالم الآخر.
1: يعني الفضاء، الروح التي يسبح بها الشعر كانت ميدانهم بعد أن ضاقت بهم ميادين الجسد وساحات الجسد، فانطلقوا بأرواحهم في ساحات واسعة، كتبوا بها شعرا وكتبوا بها قصة وحكوا بها معالم عجيب غريب، تكلموا بها مع الله تعالى وعاشوا فعلا خارج قيود السجن وخارج أطوره الضيقة.
0: هل يمكن أن تكون القصيدة مكتوبة داخل السجن إثر حدث مباشر يحصل داخل السجن مثلا؟ نعم. موقف أو شيء أو كذا؟
1: الآن من القصائد الحقيقة المؤلمة التي مرت، كان عندنا شاب اسمه أحمد فاعور. أحمد فاعور من قرى جسر الشغور. هذا الشاب كان ضخم الجسد، ضخم ضخم ملفت، وفي السجن من طبع المجرمين والجلادين الذي يكون مميز يعذب تعذيبا شديدا.
0: مميز بأي شيء؟
1: بطوله، طويل جدا، قصير جدا، أصلع كتير.
0: يعني أي مميز
1: أبرص تقصر. أي مميز أي مميز يعذب أكثر بشكل طبيعي. فهذا الأخ اسمه أحمد فاعور كان مميز بضخامة جسمه،
0: فكان يناله نصيب من التعذيب أكثر من غيره.
1: فكان يناله نصيب من التعذيب شديد، وقرروا بحفلة مسائية، خرجنا إلى التنفس، تنفس يعني نسير خارج المهجع في الباحات، فالتقطه الجلادون وعذبوه تعذيبا شديدا.
0: من التنفس إلى
1: سحبوه تعالى، أخذوه وأضربوه.
0: لماذا عذبوه
1: هكذا؟ يعني لا يوجد سبب، يعني هم معهم صلاحية هدر 10%، لا توجد مشكلة من السجناء.
0: يعني يمكن أن يقتلوا تحت التعذيب أو أن يموتوا تحته.
1: نعم، يموت تحت التعذيب ولا توجد مشكلة، لا توجد مشكلة بقرارهم. فأخذوا هذا الأخ وقتلوه، عذبوه تعذيب شديد، وضربوا رأسه بالجدار حتى صار معه نزف.
0: يا لطيف.
1: فأدخل إلى المهجع، مهجع 33، كان في طبيب اسمه مسؤول صحي بمصطلحات السجون. مسؤول صحي هو أشرف عليه، بقي بقربه، يجلس بقربه من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا.
0: الطبيب
1: هو نفسه الدكتور محمد خضر حليمة.
0: هذا كلف من إدارة السجن؟
1: طبعا يكلف من إدارة السجن، في كل مهجع من المهاجع في طبيب يكلف أن يكون مسؤولا صحيا، مسؤول لمتابعة المرضى. فكان هذا الحدث، وكان المسؤول الصحي هو الدكتور محمد خضر حليمة. ففعلا جلس من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا وهو يعالج الموت، روحه يعني، حتى لفظ الأنفاس الأخيرة في 6 صباحا.
0: لا إله إلا الله.
1: والدكتور كان في بينه وبين الأخ أحمد فاعور نكتة ومزح لطيف قبل
0: دكتور حليمة محمد.
1: نعم، دكتور حليمة. وكان يقول لو أنت تكتب شعر، طيب يعني، وتكتب عن أناس فلان وفلان وتمدحهم، لماذا لا تكتب قصيدة عني؟
0: هذا قبل أن ينازع،
1: قبل أن يدخل في هذا الجو كامل. فقدر الله لي هذا الشاعر أن يكون فوق جثة الأخ الشهيد أحمد فاعور لأكثر من 10 ساعات وهو في النزح حتى توفي. فكتب القصيدة، كتب قصيدة، وهذه قصيدة من الواقع، قصيدة مؤلمة طبعا، يكتبها ويبكي الشاعر. يعني حدثني فيما بعد، لم أكن معهم في هذا الحدث، لكن حدثني الدكتور محمد حليمة عن هذا الألم، وكتب له أبيات بسيطة، لأن الجو ليس جو شعر ولا شعراء، لكن هكذا قدر الله تعالى أن يكتب له قصيدة بعد موته أو قبل موته، أو جزء منها في النزع وجزء منها كتب بعد أن يعني لفظ أنفاسه الأخيرة.
0: لما مات أين دفنوها؟
1: يؤخذ من السجن ولكن لا ندري نحن أين يؤخذ
0: إلى الآن.
1: أحيانا يأخذ السجين ويسلمونه لأهله، وأحيانا لا.
0: هذا نادر طبعا، التسليم نادر.
1: نعم نادر. وأحيانا في عندنا مدفن كبير اسمه وادي عويضة في أطراف تدمر، هناك دفن أكثر من 30,000 في تلك المنطقة، وإن شاء الله نحن موعودون أن نزورها ولنتابع مع هيئة العدالة الانتقالية في قصة هؤلاء الشهداء، إن شاء الله تتابع بشكل جيد.
0: كتب الله أجركم،
1: سلمكم الله. فكتب القصيدة هذه الأبيات، يقول للأخ الشهيد، يقول له: فاعور يبسط في الجنان جناحا ويعود يقبض كي يجوب مراح.
0: الله،
1: أنت الفدا، هذه جراحك أنجم، والسجن ليل ما عرفت صباحا، هذه صلاة المثخنين وضوءها قيح دم الموجبان صلاحا، هذه صلاة المثخنين وغيرها، لا لن تصح ولن تروم فلاحا، ما زال يزفر والردى بشهيقه حتى تبخر في السماء رواحا.
0: الله،
1: رحمة الله عليه. طبعا يعني هذه الأبيات عنده، كذلك عنده ابنه، هذا الشهيد عنده ابنة واحدة كذلك فتشت عن هذه الأبيات لتصل إلى
0: الله.
1: إليها، وطبعا وصلت هذه الأبيات إلى ابنته في لا أدري أين هي الآن، لكن وصلت. كذلك تواصل معي بعض الأقرباء أخونا أحمد فاعور، وعندما ذكرت القصة فتواصلوا معه لأرسل لهم هذه الأبيات. كذلك سبحان الله، يعني قصة البنت الواحدة مع الأب الشهيد قصص مؤلمة ومحزنة، وهذه من قصص المؤلمة والمحزنة.
0: كان الشعراء يسمون قصائدهم بالبنات، بناتي. الآن بنات الشاعر الحقيقيات يبحثن عن بناته المجازيات.
1: نعم. الله الله،
0: أتعبناك وأتعبتنا بصراحة، أتعبتنا لأنك أحزنتنا بمقدار ما بثثت من جمال فني وسرد جميل، لكننا نشعر بكثير من التعب إزاء هذه الذكريات المؤلمة الحزينة
1: فعلا. هو يعني
0: والحمد لله الذي من على عباده.
1: أي والله الحمد لله. يعني هو اليوم بعد ما رب العالمين أكرمنا الحمد لله بالنصر والخلاص من المجرمين الذين عذبونا، يشعر الإنسان بفرح. لكن فعلا يا دكتور حسين، يعني عندما يعني ندخل في هذا العالم من جديد بعواطفه، أحيانا يغيب العقل ويسكت اللسان لتتكلم الأعين بالدموع فعلا، أو القلب يبكي.
0: نعم.
1: وهذا القلب يؤثر حتى على النطق. هذه حكايتنا مع قصائدنا، إن كان عندكم بقية نتكلم في
0: يعني ما زال آخر. لدينا جزء قليل من الوقت في مجلس في يعني منازل القصيد اليوم، فإذا يعني كنت تريد أن تختم لنا بشيء أو
1: والله يعني أنا قصائد كما قلت في قصائد لمعالجة مشاكل أو أخلاق اجتماعية تناقش في بعض الأحيان. ففي قصيدة من القصائد جميلة يقول في مطلعها صاحبها: أحبائي، طبعا خلق اجتماعي سيء يعالجه بالشعر.
0: نعم.
1: يقول: أحبائي، لما الخنجر؟ لما الطعنات في ظهري وقد أطعمتني السكر؟ تقبل وجه من يأتي وتطعن ظهر من أدبر، أحبائي لما الخنجر. كذلك قصيدة من القصائد الجميلة وطويلة، كذلك نشدت هذه القصيدة.
0: يعني ليست القصيدة فقط في السجن التعبير عن الألم، إنما يريد شاعرها أيضا أن يقدم معالجات اجتماعية في سياق اجتماعي وفي كأنه ينتمي لهذا المجتمع انتماء طبيعيا.
1: يعني بشكل مختصر أنت تعتبر السجن يعني كونه ليس يوم ويومين وثلاثة وعشرة وسنة وسنتين، يعني أتكلم عن 25 سنة، هو عمر السجن 25 سنة. فقررنا أن نجعل منظومة متكاملة كبناء دولة. أنت مضطر يكون عندك وزارة اقتصاد، وزارة أمن، وزارة شؤون اجتماعية والعمل، وزارة ثقافة، وهذه كلها وكلها كانت تعالج في مسائل كثيرة. فمشكلتنا ليست معالجة، كما قلت أنا لماذا يعني بدأت كلامي أن الشعر لم يكن قصيدة، إنما كان معالج لكامل القضايا المجتمعية، نفسية والوحية وعقلية وجدانية في كل المجالات. وتباري شعري كذلك، يعني كان عندنا يتبارون بالشعر الشعراء. فإذا الشعر حكمة، إن من الشعر إلى حكمة، فعلا حكمة في كل الأشياء. عندما تصدر من حكيم، وعندما تصدر من أحاسيس، وعندما تصدر من عقل،
0: ومن ألم
1: تكون نصيحة، وعندما تصدر من حالة شعور عالي بالاتصال مع رب الأرباب بتكون حالة دعاء وبكاء عجيب،
0: المناجاة.
1: فأنت يعني وزعت بأشكال كثيرة، ليست شكلا واحدا، بل أنواع كثيرة وأشكال كثيرة. ندخل في باب ونخرج باب النكتة والمزح، الهجاء فيما بعد بينهم الإخوة، يهجون بعضهم
0: لكن
1: في النكات،
0: مزاحاً يهجون
1: مزاحاً مزاحاً نبعاً طبعاً مزح، نكات الحماصة والحمويين بعض هذه الأمور كثيرة. إذن الشعر بعد أن صار كالنفس يتكلمه بعضهم كما يتنفس، فعلاً كما يتنفس، أصبح يدخل في كل شؤون الحياة. فمنازل القصيد مع شعراء تدمر يعني تدخل في أبواب عجيبة غريبة.
0: جميل.
1: بين الضحك والبكاء وبين المناجات وبين فعلا معالجات عقلية علمية روحية، منظومات قصائد، يعني عالم عجيب.
0: جميل جميل. يعني هذه النوافذ يعني التي نقرت على زجاجها وفتحت بعضها، وكانت القصيدة هي المفتاح، ونحن نتنقل بين الوجدان والحياة داخل مجتمع بشري حزين ومظلوم داخل هذه الجدران. لكن استطاع السجناء الشعراء والشعراء السجناء من مهندسين وأطباء ومن عامة الناس وخاصتهم، وكلهم هنا يشتركون بصفة أنهم محمولون على واقع عسير وصعب، استطاعت القصيدة أن تكون جزءا من الحياة وأن تكون نفسا، لكنه نفس حار. أستاذنا محمود عاشور، يعني أكرمتنا، الله يكرمك،
1: الله يكرمك،
0: وأخذتنا إلى عوالم الأدب رغم المسار الحزين يعني. والحمد لله الذي من عليكم وعلينا بالسلامة، ونسأل الله يرحم الشهداء جميعا والشعراء ممن قالوا وكتبوا.
1: رحمك الله وجزاك خيرا وبارك بكم. وبهذا فعلا يعني له أثر كبير هذا البرنامج منازل القصيد مع الشاعر والأديب المتألق دكتور حسين، مع ضيوفه الأفاضل وعلى رأسهم أخونا الحبيب أنس دغيم. يعني النواة الأولى التي انطلقت ما شاء الله تركتم بصمات كبيرة، فجزاكم الله خيرا وبارك بكم.
0: وإياكم، حياكم الله، شكرا لكم.

0: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوط إلا بتلوتوا إجراء بيتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن إنه منذر المصري الكاتب اللبناني. بعثت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
1: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أوصيكم لا.
1: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل نسبة لألي.
2: اللي مثلكم لازم يندعس على رقابهم أنجاس وحيوان عتولك.
3: بين سياسة تضغط وواقع يفرض نفسه، ما هو المطلوب من الدراما السورية اليوم؟ تراقب من بعيد أم ترافق السياسة؟
4: كله إلا الدراما السورية هي خط أحمر.
3: ولأن الفن يصنع صورته من الواقع، هل يؤدي دوره المطلوب؟ هل يعمل على بناء هوية وطنية جامعة؟ هل يكرس للعدالة الانتقالية؟
5: أقسم بشرفي لهيت السجن فوق راسكم.
3: أم أنه ابتعد عن التحولات الكبرى في سوريا الجديدة؟ وفي وسط البلد نسأل، أين يقف الفنان السوري اليوم؟ على الحياد أم يسير مع المتغيرات؟
6: السجن كسرني.
3: وسط البلد، الليلة في 9 مساء بتوقيت دمشق على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
7: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار، ونبدأ بالعناوين. الاتحاد الأوروبي يعقد أول حوار سياسي رفيع مع سوريا ببروكسل في 11 من أيار الجاري، ويقول أنه فرصة لتقييم مسارات التعاون. مصادر أمنية تكشف لرويترز عن اعتقال الأمن لمقاتلين أوزبك بحملة تمشيط بإدلب، وتقول إنها جاءت بعد احتجاجات مسلحة خرجت للمطالبة بالإفراج عن أحدهم. المصرف المركزي يطلق استراتيجية حتى عام 2030، ويؤكد أنها تستند إلى 5 ركائز تتعلق بتعزيز القطاع النقدي. أكسيوس يكشف عن اقتراب واشنطن وطهران من اتفاق لإنهاء الحرب، وترامب يقول إن رفض إيران سيجدد القصف بوتيرة أعلى.

0: أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن انعقاد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، وذلك في 11 من أيار الجاري. ويجري المؤتمر برئاسة كل من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أسعد الشيباني. ووفقا للمجلس، فأن الحوار يمثل فرصة لإحراز تقدم نحو تطبيع العلاقات بين الجانبين، وكذلك لتقييم مسارات التعاون المختلفة. هذا وكان الرئيس أحمد الشراق قد قال في كلمة خلال مشاركته بقمة الاتحاد الأوروبي الطارئة في العاصمة القبرصية نيقوسيا، قال إن أمن أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط يمثل توازنا جيوسياسيا لا يقبل التجزئة، مشددا على أن الشراكة الأوروبية العربية المتوسطة أصبحت المسار الحتمي لضمان استقرار الطاقة وأمن الإمدادات. افتتح المجلس المحلي التابع للمجلس الوطني الكردي مكتبه الرسمي في حي ركن الدين لتعزيز الحضور السياسي الكردي بدمشق.
1: قرر المجلس الوطني الكردي بفتح مكتبه في مكتب المجلس المحلي في حي ركن الدين ليكون قريبا من الكرد هناك ويكون قريبا من مكان صنع القرار. أن المجلس المحلي يقوم باستقبال كافة الهيئات السياسية من كافة الشرائح العربية وغيرها، ويتم مناقشة كل هذه الأوضاع وكل الظروف بعلانية وبدون خوف وبدون ملاحقة أمنية وغيرها من قبل السلطات في دمشق. والغاية من كل ذلك هو إدماج أو الحقوق السورية في الدستور السوري القادم.
0: نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين سوريين أن قوات الأمن ألقت القبض على مقاتلين أوزبك خلال عملية تمشيط في شمال غربي البلاد. وذكر المسؤولان وسكانه في المنطقة أن التوترات بدأت بعدما سعت السلطات إلى اعتقال مقاتل أوزبكي متهم بإطلاق النار في مدينة إدلب، مما أدى إلى قيام مقاتلين أوزبك مسلحين بتنظيم احتجاجات في عدة مناطق من بينها بلدتا كفرية والفوعة بريف إدلب، وذلك للمطالبة بالإفراج عنه. يذكر أن هذه المواجهات هي الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية بين قوات الأمن ومسلحين أجانب في إدلب في إطار سعي الدولة لبسط السيطرة وحصر السلاح. نفى حزب الله ما أعلنته وزارة الداخلية السورية بشأن إحباط مخطط إرهابي لخلية مرتبطة به داخل سوريا. وقال الحزب في بيان قال إنه ينفي نفيا قاطعا وجود أي نشاط له أو وجود أي تابع له داخل الأراضي السورية، وأن تكرار هذه المزاعم رغم النفي المتكرر يثير علامات استفهام كبيرة. وأضاف حزب الله أنه يريد كل الخير لسوريا وشعبها، محذرا من أن أي تهديد لسوريا هو تهديد للبنان، معتبرا أن هناك من يسعى إلى إشعال فتيل التوتر والفتنة بين الشعبين السوري واللبناني، مشيرا إلى أن الحزب لم يكن يوما جهة تعمل على زعزعة أمن أي دولة وفق قوله.

0: وبالعودة إلى إعلان مجلس الاتحاد الأوروبي عن انعقاد أولي مؤتمر أو حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل خلال الشهر الجاري، ينضم إليه إيلاف قداح مراسل تلفزيون سوريا في فرنسا. مرحبا بك إيلاف. إذن سيعقد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في 11 من الشهر المقبل، ما هي ملامح هذا الحوار؟
1: نعم حسام، بالفعل إذا أول حوار سياسي بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد المخلوع والهارب وتحرير سوريا، وذلك بعد انقطاع العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي لسنوات طويلة بعد بداية الثورة السورية وبدء الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد نظام بشار الأسد المخلوع والهارب. الآن تعود العلاقات تدريجيا حسام، وأعلن الاتحاد الأوروبي كما ذكرت عن أول حوار سياسي سيعقد يوم الاثنين المقبل حوالي الساعة 6 مساء بتوقيت أوروبا. من الجانب الأوروبي سيكون هناك حضور لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بقيادة من مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ورئاسة مشتركة مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إضافة إلى حضور وزير الاقتصاد السوري محمد أشعر. هذه هي المعلومات الأولية حول هذا الاجتماع. قبل هذا الاجتماع حسام سيكون هناك اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي صباح يوم اثنين لبحث العديد من الملفات، منها الملف السوري، وأن يكون هناك موقف موحد للاتحاد الأوروبي من الحوار السياسي، وهو دعم العملية الانتقالية في سوريا ودعم التعافي المبكر وإعادة الإعمار خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ملفات أخرى منها إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي بين سوريا والاتحاد الأوروبي والتي تم تعليقها بعد الانتهاكات الكبيرة التي قامت بها قوات نظام بشار الأسد خلال سنوات الثورة السورية. طبعا قبيل هذا الحوار السياسي كان هناك العديد من الخطوات المهمة للغاية حسام التي قامت بها دول الاتحاد الأوروبي ومنظومة الاتحاد الأوروبي ككل، بدءا بتعليق العقوبات الأوروبية الاقتصادية ضد سوريا، ومن ثم مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة لتلبية احتياجات الأساسية لسوريا بحضور من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني العام الفائت حوالي في شهر آذار من العام الفائت. بعد ذلك كان هناك رفع لكل العقوبات الاقتصادية القطاعية على سوريا في الشهر الخامس من العام الفائت. لاحقها بعد ذلك العديد من الخطوات الإيجابية من الجانب الأوروبي، كان آخرها زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين إلى سوريا وإعلانها عن تقديم مبلغ 620 مليون يورو كمساعدات لسوريا من أجل التعافي المبكر في سوريا خلال عامي 2026 و2027. بعد ذلك كان هناك أيضا مقترح المفوضية الأوروبية لإعادة اتفاقية التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي، تبعها دعوة للرئيس الشرع إلى قبرص للقاء قادة دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع غير رسمي. إذن خطوات عديدة اتخذها الاتحاد الأوروبي تنتهي في يوم الاثنين في الحوار السياسي الأول من نوعه بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، والذي بحسب المراقبين قد يؤدي إلى نتائج إيجابية فيما يتعلق بالتعافي المبكر في سوريا ومسألة إعادة الإعمار وإقناع الشركات الأوروبية بالعودة إلى سوريا والاستثمار في سوريا خلال الفترة القادمة.
0: إذن إلاف، يعني من المتوقع أن يكون هذا الاجتماع إيجابي بالنسبة لسوريا وعودة العلاقات وخاصة في مجال الاقتصاد وإعادة الإعمار إلاف؟
1: نعم بالضبط حسام، ملفات عديدة سيكون ضمن هذا الحوار، منها جانب يتعلق بالاقتصاد، بالتعافي المبكر، بإعادة الإعمار، بإعادة اتفاقيات التعاون الاقتصادي التي تشمل إعفاءات جمركية للسلع السورية من أجل توريد السلع السورية مرة جديدة للاتحاد الأوروبي، وبالتالي هذه الإعفاءات الجمركية تستفيد منها الدولة السورية سواء بما يتعلق بمنتجات الزراعية أو أيضا المنتجات النفطية والعديد من المنتجات الأخرى. سيكون هناك إعفاءات جمركية كبيرة بالنسبة للمنتجات السورية، هذا سيؤدي إلى تعزيز وتقوية الاقتصاد السوري خلال الفترة القادمة بالحصول على موردين جدد للمنتجات السورية، وأيضا مسألة التصدير إلى سوريا سيكون هناك إعادة أيضا لتصدير المنتجات الأوروبية إلى سوريا أيضا ربما يكون هناك أسعار مختلفة عن ما تقدمه دول الاتحاد الأوروبي إلى أمريكا الجنوبية أو أمريكا الشمالية على سبيل المثال. إذن هناك قطاع اقتصادي في هذا الحوار، إضافة كما ذكرنا أن هذا الحوار هو حوار سياسي لا يشمل فقط القطاع الاقتصادي، إنما أيضا مسألة العملية الانتقالية في سوريا، مسألة أيضا تفعيل كل الملفات المتعلقة بالحكومة الانتقالية، ومسألة أيضا الحوار السياسي المستمر بين الحكومة والمجتمع المدني للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لمستقبل سوريا. ولأن الاتحاد الأوروبي منذ بداية تحرير سوريا كان يدعو إلى أن يكون هناك حكومة تمثل كل مكونات الشعب السوري، وأن يكون هناك وفاق واتفاق بين كل مكونات الشعب السوري من أجل الوصول إلى سوريا جديدة يكون فيها مستقبل مشرق لكل أبناء الشعب السوري. وهذا هو الجانب الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، أن يكون هناك في الفترة القادمة حكومة تؤدي أو تلبي كل احتياجات ومطالب الشعب السوري بعد سنوات طويلة من الثورة السورية.
0: شكرا إليك إلاف قداح، مراسل تلفزيون سوريا في باريس. أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية القبض على خلية سرية تابعة لمنظمة إرهابية دولية كانت تخطط لتجنيد أشخاص وأرسالهم إلى سوريا لتنفيذ عمليات إرهابية. وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن الأمن الفيدرالي اعتقل 3 أشخاص من جمهوريات آسيا الوسطى في إقليم كراسنودار، وضبط بحوزتهم منشورات متطرفة وأجهزة اتصال، مشيرة إلى أن الأمن فتح قضايا جنائية ضدهم بتهم التحريض على المشاركة في أنشطة إرهابية. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية ومراعي واتخذ منها حقولا للرمي والتدريب العسكري في عدة قرى وبلدات بريف القنيطرة، ما تسبب بحرمان الأهالي من استثمار أراضيهم وإلحاق أضرار بالقطاعين الزراعي والحيواني.

0: على تحويل مساحات من الأراضي الزراعية في محافظة القنيطرة إلى ميادين للرمي والتدريب العسكري باستخدام قذائف الهاون والمدفعية.
1: الشغلة الثانية بالنسبة للقصف عم يجي على أطراف التربة وجسم السد، جسم السد اللي هو سد المنطرة. هذا الموضوع عم يشكل لنا أشكال، تعرف إحنا مربين حلال يعني عندنا أغنام وأبقار، وتعرف الضرب يصير مرات يعني قبل المغرب ومرات لا بالليل والله، وهذا الموضوع والله عم يشكل لنا إزعاج يعني إزعاج، ولا حول ولا قوة يعني ما في مجال لا نحكي مع حدا مشان الموضوع هذا، هذا ويوميا هذا الموضوع يعني يوميا.
0: تتركز هذه العمليات في أراض زراعية جنوبي بلدة جبات الخشب، إضافة إلى محيط سد المنطرة ومناطق قريبة من بلدتي كودنا والرفيد، وتعد هذه المناطق من أبرز الأراضي التي يعتمد عليها السكان المحليون في تأمين مصدر رزقهم سواء عبر الزراعة أو تربية المواشي.
2: والله يسلك كريم، الجي عصير أنه صونا يا حق الرمي، يعني الناس هنا كل اعتمادها على الزراعة وعلى تربية المواشي، وبالمرحلة هاي الناس غير قادرة توصل على زرعها، ولا سيما أنه إحنا مقبلين على موسم الحصاد، يعني إحنا بالأيام هذه صار بالقصف بالشكل هذا، فشلون إحنا بعد تقريبا نهاية نيسان عندنا موسم الزراعة والحصاد. فإحنا نتمنى من الجهات الأمنية والجهات المسؤولة أنه تلاقينا حل أن نقدر نوصل المحاصيلنا ونقدر نحصدها ونضب طارشنا والحلالنا.
0: في حين يؤكد السكان أن استمرار هذه الانتهاكات يحرمهم من استثمار أراضيهم ويؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من تحديات متعددة. في ظل هذه التطورات تبقى أراضي القنيطرة التي كانت يوماً مصدر الحياة لأهلها عرضة لمخاطر يومية تهدد الإنسان والمكان، وسط دعوات متزايدة لوضع حد لهذه الانتهاكات وحماية ما تبقى من سبل العيش في المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
3: كشف مدير الإعلام في القنيطرة محمد السعيد في مقابلة مع وكالة الأناضول، كشف عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بحفر الخنادق وإنشاء سواتر ترابية من محيط بلدة حضر وصولا إلى الريفين الشمالي والأوسط في ريف المحافظة، وذلك ضمن ما يعرف بمشروع خط سوفا الذي أطلقه الاحتلال الإسرائيلي عام 2022 متسببا بأضرار لحقت ب 12 ألف دنم من الأراضي التي أصبحت غير صالحة للزراعة والرعي.
4: بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتمهيد لمشروع صوفا في منتصف عام 22 تقريبا، لكن العمليات الإنشائية الضخمة هي بدأت في نوفمبر من العام ذاته، حيث استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجرافات والآليات الثقيلة وغيرها من المعدات، وبدأ في إزالة الألغام وحفر الخنادق ورفع السواتر بداية من غرب أو شمال غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، مرورا بقريتي جباثة والحرية، وصولا إلى قرية الحميدية في ريف القنيطرة الأوسط. هناك خسائر على مستوى الأراضي الزراعية والرعوية، حيث سجل ما يقارب 6000 دنم في المنطقة الشمالية في منطقة جباثة الخشب و3000 دنم في المنطقة الوسطى.
3: وأكد السعيد وجود تواصل مع قوات الأمم المتحدة لرفع الانتهاكات إلى مجلس الأمن الدولي في ظل التعتيم الذي فرضه الاحتلال في المنطقة.
4: هناك تواصل رسمي مع قوات الأندوف لفض الاشتباك أو قوات الأمم المتحدة من حيث تسجيل الانتهاكات وتوثيقها ورفعها لمجلس الأمن الدولي. نلحظ هناك تعتيم من قبل المؤسسات الدولية الكبرى لما يحدث من مشروع صوفا في المنطقة، بالإضافة إلى ما فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة في المنطقة المعزولة وعدم وصول الطواقم الإعلامية لتلك المنطقة، مما شكل تعتيم إضافي على هذا الحدث.
3: كما أشار أحد المزارعين للوكالة إلى الأضرار التي ألحقتها الانتهاكات الإسرائيلية بابنه وأرضه.
5: أنا أحد أهالي هذه البلدة اللي تضرروا من جراء توغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أيضا خسرت قطعة كبيرة من الأرض، مساحة 10 دلمات تقريبا مشجرة بكافة الأشجار المثمرة وأنواعها وأهمها الزيتون، بالإضافة إلى بناء إسطبل مساحة 400 متر مربع تقريبا،

0: داخل الخندق المصطنع الذي حفرته جرافات الاحتلال مؤخرا منذ عام 2024، بالإضافة إلى اعتقال ابني من ذلك الوقت من 25/4 حتى تاريخ اليوم دون علم عن مصير هذا الولد أو أي تهمة موجهة إليه.
1: أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم 17 لعام 2026 القاضي بتشكيل لجنة قضائية فرعية في محافظة حلب للدائرة الانتخابية عين العرب. وبحسب القرار تتولى اللجنة القضائية مهمة البت في الاعتراضات والطعون المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب في الدائرة المذكورة، محددة مركزا في عدلية محافظة حلب لاستقبال طلبات الاعتراض والطعن، مشيرة إلى أن هذا القرار ينشر على المواقع الرسمية للجنة العليا للانتخابات ويبلغ من يلزم به لتنفيذه. بحث محافظ الحسكة نور الدين أحمد مع المبعوث الرئاسي زياد العايش سبل تنفيذ اتفاقية 29 من كانون الثاني الخاص باندماج قسد إلى جانب ملف المعتقلين وعودة النازحين إلى منازلهم وقضايا خدمية وإدارية أخرى. وأوضحت محافظة الحسكة في بيان لها، أوضحت أن الاجتماع الذي جرى بين المحافظ والمبعوث الرئاسي شدد على العمل لإطلاق سراح أكثر من 300 معتقل قريبا واستكمال خطوات عملية لدمج قسد في مؤسسات الدولة. وبحسب المحافظة جرى التوصل خلال الاجتماع إلى تفاهمات عدة في مقدمتها الاتفاق على تفعيل القصر العدلي خلال الأيام القليلة المقبلة وفق آلية محددة يجري العمل على استكمالها. استقبل وفد من هيئة العدالة الانتقالية في عدلية دير الزور أكثر من 70 مدعيا تقدموا بشكاوى تتصل بجرائم ارتكبها النظام المخلوع في المحافظة وفي مقدمتها مجزرة الجورة والقصور التي تعد من أبرز المجازر التي شهدتها المدينة عام 2012. وأوضح رئيس هيئة العدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، أوضح في تصريح لتلفزيون سوريا أن الشكاوى المقدمة تستهدف رئيس فرع أمن الدولة دعاس علي وعددا من المتورطين معه، مؤكدا أن الاستماع إلى إفادات المدعين ما يزال مستمرا. وأكد عبد اللطيف أن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها السوريون لا تسقط بالتقادم وأن المساءلة ستشمل جميع المتورطين في ارتكابها. أعلنت الشرطة الأسترالية أن مجموعة مؤلفة من 13 امرأة وطفلا أستراليا مرتبطين بعناصر يشتبه في انتمائهم إلى داعش سيعودون إلى الوطن من سوريا، قائلة إنه سيتم توقيف بعضهم. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه يتوقع وصول المجموعة التي كانت تعيش في مخيم روج بريف الحسكة إلى مطاري سيدني وميلبورن غدا الخميس. وبحسب وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية توني بيرك فإن المجموعة ستواجه أقصى عقوبة ينص عليها القانون في حال ارتكابهم لجرائم. أصدر مصرف سوريا المركزي بيان إطلاق استراتيجية للأعوام ما بين 2026 الجاري و 2030 بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وبناء نظام مالي يدعم التعافي الاقتصادي. ووفق البيان فإن الاستراتيجية تقوم على 5 ركائز رئيسية تشمل استقرارا نقديا مستداما وبناء سوق صرف منظم وتعزيز سلامة ونزاهة القطاع المالي، إلى جانب تطوير منظومة مدفوعات رقمية آمنة ودعم التكامل مع النظام المالي العالمي. كما أشار بيان المصرف، أشار إلى أن تنفيذ الاستراتيجية سيتم من خلال أكثر من 30 برنامجا ومبادرة رئيسية ضمن إطار زمني واضح، في حين لفت إلى أن العمل جار على تنفيذ هذه البرامج والمبادرات وفق أولويات مرحلية مع متابعة دورية لمؤشرات الأداء. وينضم إلي بدر كجاك مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. مرحبا بك بدر. إذن مصرف سوريا المركزي يعمل على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وبناء نظام مالي يدعم التعافي الاقتصادي في سوريا، ما هي تفاصيل إضافية لديك بدر؟
2: أهلا بك حسام. بالفعل مصرف سوريا المركزي وضع خطة بما وصفها بالخطة الاستراتيجية للأعوام من 2026 لعام 2030 في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وبناء نظام مالي حديث يواكب الأنظمة المالية العالمية. حسام، الاستراتيجية التي وضعها المصرف المركزي وأصرح عنها الدكتور عبد القادر حصرية أن هذه الاستراتيجية تقوم على ركائز عديدة، أهم هذه الركائز حسام تحقيق استقرار نقدي مستدام يعزز الثقة بالعملة الوطنية وبناء سوق صرف منظم أيضا. هذه الاستراتيجية حسام من شأنها بحسب ما ذكر أيضا الدكتور عبد القادر حصرية أنها تنهض بالسوق المالية والنقدية السورية إلى المراتب أعلى، وأيضا جلب شركات ربما مهتمة في تعزيز النقد والمال في سوريا والدفع الإلكتروني أيضا كما شاهدنا في الأيام القليلة الماضية رجال أعمال وشركات عربية دخلت إلى دمشق، منها اجتمع مع الرئيس أحمد الشرع ومنها اجتمع أيضا مع رجال أعمال سوريين بهدف تعزيز الاستقرار المالي والدعم الاقتصادي لسوريا. كما أكد حسام حاكم مصرف سوريا المركزي أن هذه الاستراتيجية أيضا هي خريطة طريق واضحة لعمل المصرف خلال الأيام المقبلة، مبينا حسام أن هذه الاستراتيجية وضعت ضمن خطة وضمن رسم محدد بما يتناسب مع الحاجة والضرورة حسام للنهوض في الواقع الاقتصادي والنقدي وأيضا المعاملات وأيضا البنوك الدولية، وربما تشهد في الأشهر القليلة القادمة دخول شركات أوروبية ومنها أيضا عربية إلى سوق النقد وأيضا تعزيز الدفع النقدي في سوريا بهدف تحقيق هذه الموازنة في الأعوام التي ذكرت من عام 2026 إلى عام 2030، وأيضا وضع سوريا في ريادة هذه في ريادة الدول في الشرق الأوسط التي تتطلع إليها الحكومة ضمن خطة تقوم بوضعها بشكل دوري وتنفذ، وهناك أيضا حسام رقابة على هذه الخطط بحيث تؤتي أكلها وثمارها أيضا لتحقق المكاسب لسوريا بشكل عام. نعم حسام،
1: شكرا لك بدر كجاك مراسل تلفزيون سوريا في دمشق على هذه التفاصيل. أصدر وزير المالية محمد ياسر البرنية التعليمات التنفيذية للمرسوم الخاص بالقروض والتسهيلات الائتمانية المتعثرة الممنوحة من المصارف المملوكة للدولة، وأشارت وزارة المالية عبر منشور لها أشارت إلى أن الغرض من المرسوم التيسير على عشرات الآلاف من المواطنين المتعثرين الذين عجزوا عن السداد بسبب تراكم الجزاءات والغرامات. وأوضحت الوزارة أن المرسوم يهدف إلى تنشيط عجلة الاقتصاد عبر إتاحة الفرصة للمتعثرين للانخراط في الإنتاج وتحرير الرهونات، مشيرة إلى أن المرسوم يقدم مزايا وعفاءات كبيرة لإجراء تسويات سريعة مع إمكانية إعادة الجدول وفقا لشروط محددة. كشفت إدارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة كشفت عن وصول برنامج تأسيس الشركات إلكترونيا إلى مراحله النهائية، وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن بحسب وزارة الاقتصاد أن الوزارة لن تقبل أي تبريرات من شأنها تأخير الانتقال الكامل إلى الخدمات الرقمية، مع الإشارة إلى عدم السماح لأي عقبات فنية أو إدارية بتعطيل هذا المشروع الذي ألزم فيه الحسن إدارة التجارة الداخلية بوضع برنامج زمني واضح لإنهاء الاختبارات وإطلاق المنظومة. أعلنت محافظة دمشق زيادة المساحة الطابقية للمالكين في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، وذلك بنسبة 39% تعويضا عن الأضرار السابقة خلال عهد النظام المخلوع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المحافظة بينت فيه رفع بدل الإيجار لمستحقي السكن البديل إلى أكثر من 56 مليار ليرة سنويا اعتبارا من العام الجاري، في حين سيتم تسديد بدلات الإيجار المتراكمة عن السنوات السابقة بشكل فوري، إضافة إلى دفعها بسبب التأخر في الاكتتاب أو السداد. هذا وأشارة المحافظة إلى استبدال المقاسم بمواقع ضمن منطقة باسيليا لتنظيم التوزيع العقاري، كما كشفت عن تنفيذ 54 برج سكن بديل وتسليمها خلال 3 سنوات مع تقسيط حتى 10 سنوات. ولفتت إلى إعادة حقوق السكن البديل والتعويضات لأكثر من 1000 عائلة. وأوضحت المحافظة أيضا إلغاء البيع بالمزاد وفتح صحائف عقارية للمالكين المتأخرين واستكمال البنية التحتية للمنطقة بكلفة تتجاوز 250 مليون دولار وتشكيل لجنة لاستكمال الإجراءات القانونية والمالية والتنفيذية. رفضت رابطة المتضررين من المرسوم 66 المتعلق بمنطقتي ماروتا وباسيليا سيتي في دمشق بيان محافظة دمشق الأخير بشأن تعويضهم، وطالبوا بتشكيل لجنة مستقلة لدراسة أوضاعهم. جاء ذلك في بيان لها على منصة فيسبوك الذي أشارت فيه إلى أن محافظة دمشق لم تتخذ أي خطوة فعلية لتجميد آثار المرسوم أو وقف نتائجه، إضافة إلى أنها استمرت في استكمال تنفيذ المشروع عبر منح التراخيص للسماح بعمليات البيع والشراء وتثبيت وقائع عقارية جديدة. كما لفت البيان إلى أن المحافظة أدخلت مستثمرين جددا وشركات ومتعهدين إلى المشروع على حساب الحقوق الأصلية للأهالي. كما دعا البيان إلى تمجيد أو تجميد العمل بالمرسوم 66 فورا ووقف منح التراخيص وتجميد عمليات البيع والاستثمار الجديدة. أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الوزارة نفذت عمليات ترحيل ل747,000 متر مكعب من الأنقاض خلال 3 أشهر. وقال الوزير في منشور على منصة إكس، قال أن كميات الأنقاض المرحلة خلال أشهر شباط وآذار ونيسان من العام الجاري توزعت بواقع 400,000 متر مكعب في إدلب و147,000 متر مكعب في حلب و141,000 متر مكعب في ريف دمشق و44,000 متر مكعب في اللاذقية، إضافة إلى 15,000 متر مكعب في حماة. كما أشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع إزالة الأنقاض حتى الانتهاء منها في مختلف المناطق. أعلنت منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة للأمم المتحدة في سوريا نتالي فوستيا، أعلنت عن دعم المنظمة لرؤية صفر خيمة والمساهمة مع العائلات في إعادة البناء. وقالت فوستيا في منشور على منصة إكس عقب إجرائها لقاء مع محافظ حلب عزام الغريب، قالت إن مدينة حلب تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون المشترك. وبحث الجانبان خلال اللقاء آليات دعم الأمم المتحدة لجهود التعافي وإيجاد حلول مستدامة للمتضررين. أعلنت محافظة حلب عزمها إطلاق حملة لضبط المخالفات وفرض غرامات مالية مشددة على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أنها تعمل على إطلاق قرار يشمل معالجة أكثر من 30 نوعا من المخالفات. وأوضحت المحافظة في بيان لها، أوضحت أن الإجراءات المرتقبة تستهدف جملة من المخالفات تشمل النظافة العامة ورمي النفايات والإشغالات الطرقية والتعدي على الأملاك العامة إلى جانب المخالفات المهنية والبيئية والصحية. هذا وأكدت أن الحملة ستترافق مع تفعيل الضابطة المشتركة باعتبارها الجهة التنفيذية المعنية بمتابعة المخالفات وتنظيم الضوابط وفق الأنظمة والقوانين. تتواصل شكاوى المواطنين في مدينة حلب بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة رغم وفرة الخضروات والفواكه في الأسواق، لكن انخفاض الإيجار وارتفاع إيجارات المنازل وفواتير الكهرباء توسع الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة.
3: شكاوى مستمرة من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في مدينة حلب. فرغم وفرة الخضار والفواكه في الأسواق، يؤكد السكان أن انخفاض الأجور والارتفاع الجنوني في إيجارات المنازل هما سببان رئيسيان وراء عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الحياة اليومية، يضاف إلى ذلك عبء فواتير الكهرباء العامة أو البديلة كالأمبيرات.
4: بتأمن بالله من عيد الكبير ما أكلنا لحم غنم؟ من عيد الكبير ما أكلنا لحم غنم، لا عم نجيب الفروج ومنجيب دهنة والحمد لله رب العالمين، وما في ما في شغل حتى للرجال ما في شغل
5: ولا اللحوم. يعني الغنم ما حدا عم يجيبه على بيته الصراحة، انها الجيش اغلبيته جيش، كباب الجيش لحم جيش،
6: بيض ما بيض
5: البيض لا الحمد لله ممتاز البيض. هلا الكوسة نزل بنزين، بس البندورة اسعارها كثير غالية بالنسبة لنا كوننا نحن عمال.
3: تتراوح أجرة العامل الشهرية بين 2,000,000 ليرة سورية و3,000,000، في حين تبلغ كلفة إيجار المنزل 1,000,000 ليرة كحد أدنى، ومع إضافة تكاليف الطعام والمواصلات والعلاج والدواء تقفز الميزانية المطلوبة لتتجاوز 5,000,000 ليرة شهريا على أقل تقدير.
7: ما في شيء عم بتنصح مع بعضهم، يعني اليوم جمعيته مثلا 300,000 أو 400,000 إجا تقضي، شو بدها تقضي هي 300,000 أو 400,000؟ هي اللي ما عنده أجور، اللي عنده أجور شو بده يصير فيه؟ خصوصا كان شغله محله بعيد، عندك اليوم صار بيسوى 2,000 ما بده لك أكثر، عنده اليوم 8,000 ما بده لك أكثر كمان، هي ما سوى شيء. اليوم كيلو رز قديش؟ 10,000 نقول كمثال، قنينة الزيت على أبسط شيء حقه اليوم صار هذيك الحسبة ما في.
3: رغم وفرة السلع في الأسواق، يبقى الوصول إليها هو التحدي الأكبر، فالفجوة الواسعة بين الأجور ومتطلبات الحياة تضع شريحة واسعة من الأهالي أمام خيارات محدودة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
1: بحث معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب مع مسؤولين من الجانب اللبناني والأردني نتائج الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان، وذلك برئاسة وزراء الطاقة في الدول الثلاث. وتركزت مباحثة الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، تركزت حول استكمال الترتيبات الفنية لإمدادات الغاز وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي. هذا وقالت الوزارة، قالت إن الأطراف الثلاثة ستدرس مسودة الاتفاق التي نوقشت في الاجتماع الوزاري وتضيف الملاحظات عليها لتصل في النهاية إلى إبرام اتفاق مشترك بين الدول الثلاث. تنتعش الزراعة في أراضي وبساتين جبل التركمان بريف اللاذقية مع عودة الأمطار الغزيرة هذا العام بعد سنوات من تراجع نسبة الهطولات، ما عاد الحياة إلى الأراضي الزراعية وبث أملاً بموسم وفير لدى المزارعين على الرغم من استمرار تحديات ضعف الدعم وغلاء تكاليف الإنتاج.
8: بعد سنوات من الجفاف، حمل الشتاء الحالي أمطاراً غزيرة إلى جبل التركمان بريف اللاذقية لتعيد الحياة إلى الأراضي الزراعية من جديد. الهطولات انعكست بشكل مباشر على الأشجار التي استعادت حيوية افتقدتها طويلاً، وبدت المساحات الخضراء أكثر نضارة في مشهد يبشر بموسم واعد ينهي حقبة من معاناة المزارعين.
9: سنوات الماضية ما وصلت لل 400 ملم لـ 300 ملم، بس هلا الحمد لله رب العالمين بشكل عام يعني فوق 1,000-1,200 ملم، وهذا انعكس شيء على الشجر على الحجر على المياه، الآبار كلها مثلا نبعت ومشي الحال الحمد لله. هذا الشيء عمل استقرار بالضيعة، يعني هلا عنا نحن بالضيعة 20-30 عائلة عم تشتغل بالزراعة.
8: غير أن هذا الانتعاش يأتي عقب سنوات قاسية من الشح والإهمال من جراء تهجير الأهالي القسر عن أراضيهم، ما تسبب في تراجع الإنتاج وتضرر البساتين بشكل كبير. اليوم ومع عودة السكان للاهتمام بحقولهم، جاءت الأمطار الأخيرة لتدعم هذه الجهود، وإن ظل غياب الدعم الحكومي والمؤسسات الكافي يمثل التحدي الأكبر أمام استعادة الزراعة بعافيتها الكاملة.
10: نحن كل شيء عم نشتغل هون كمجهود شخصي، يعني ما في شيء من برا بيساعدنا فيها، ونحن كنا جايين هون كمزارعين، يعني ما عندنا هالامكانيه، والدوله اذا ما حطنا ارشاد زراعي واجا ساعدنا ودلنا على طريق الزراعه وعلى طريق الارشاد الزراعي، الشعب هون كثير تعبان، يعني زراعتنا كثير تعبان.
8: بين ملامح الانتعاش وتحديات الواقع، تقف الزراعة في جبل التركمان أمام فرصة حقيقية للنهوض، لكنها تظل بحاجة إلى دعم فعلي وخطط واضحة لتعزيز صمود المزارعين وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل شريان الحياة الرئيسي لأهالي المنطقة. بعد موسم مطري استثنائي يظهر جليا تأثير الأمطار الغزيرة على الأراضي الزراعية، ورغم التحديات السابقة من سنوات الجفاف والتهجير أصبح الموسم الحالي فرصة للتجديد وقوة دافعة لتعافي الزراعة المحلية وتحسين حياة المزارعين. لتلفزيون سوريا هاشم عبد الله، ريف اللاذقية.
1: أوفيت المؤسسة السورية للبريد من الفوائد المتراكمة على ديونها لدى الاتحاد البريدي العالمي منذ عام 2009 بدعم من الأردن والسعودية. وأوضحت المؤسسة أن القرار جاء بعد تحركات فنية ودبلوماسية ومشاورات مكثفة تزامنا مع عرض واقع القطاع البريدي في اجتماعات برين بسويسرا، ما أسهم في توضيح التحديات المالية، مؤكدة أنها بدأت تنفيذ تسويات وسداد دفعات أولية في خطوة لتعزيز الثقة واستعادة حضورها ضمن المنظومات البريدية الدولية. أدى التهميش وغياب الصيانة إلى المنشآت الرياضية على مدى سنوات في مدينة السلمية بريف المحافظة ومحافظة حماة أدى إلى تهالك بنيتها التحتية، ما يؤثر بشكل مباشر على النشاطات الرياضية لأبناء المدينة.
6: تعيش المنشآت الرياضية في مدينة سلمية واقعا مترديا يثير قلق الرياضيين بعد أن تحولت من حاضنة للمواهب إلى مرافق مهملة تعاني من غياب الصيانة والتطوير منذ سنوات، ويعود ذلك إلى سياسات الإهمال والتهميش في حكم النظام المخلوع. ورغم ذلك تمكنت فرق المدينة من تحقيق إنجازات لافتة على مستوى الجمهورية رغم ضعف الإمكانات.
11: الحقيقة هذا الملعب لا يصلح لا للجمال ولا للأحصنة اللي تمارس عليها هواياتنا. إضافة لهيك أنه في عنا نحن الأدوات اللي عم يمارسوا فيها الرياضة إن كان كرات ولا حتى الأحذية الرياضية، بهيك ملعب عم يكون فيها سبب الاهتراء السريع، عم تشكل ضغط وعبء مالي حقيقة على النادي وعلى اللاعبين وعلى كل الفرق الرياضية.
12: للأسف الصالة مدمرة من أيام النظام البائد، وحاليا معنا أيام منشآت رياضية، وطبعا منشآت رياضية مو بس لتدريب الفرق الموجودة بكرة الطائرة أو بقية الألعاب، هي أيضا تعتبر استثمارات حتى فينا نحافظ على لاعبيننا، وخصوصا بعد دخول قانون الاحتراف بكرة الطائرة اللي خلانا نخسر طبعا من أفضل اللاعبين عندنا.
6: هذا الوضع لم يشهد أي انفراج يذكر في مرحلة ما بعد التحرير، إذ ما تزال مشاريع الاستثمار الداعمة للرياضة غائبة، في حين ينتظر الرياضيون وأبناء المدينة خطوات جادة لإنقاذ هذا القطاع وتمكينه من استعادة مكانته.
13: نادي سلمية نادي كبير، جبنا نتائج بمعظم الألعاب، نادي سلمية يستحق الدعم من الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المدني، معظم الأندية عم بيكون في دعم من قبل الفعاليات الاقتصادية، نتأمل من المجتمع المدني والمؤسسات الدولة، وزارة الشباب والرياضة تدعم نادي سلمية بمنشآت، بصالة رياضية، بملعب معشب، رياضيين سلمية يستحقوا هالشيء.
6: يبقى إنقاذ المنشآت الرياضية في سلمية ضرورة ملحة تعكس احترام تاريخ المدينة الرياضي وتكريم جهود أبطالها، إذ لا بد من تحرك جاد لإعادة الحياة إلى هذه المرافق. رغم الإنجازات الكبيرة للفرق المحلية، يشهد الوضع في المنشآت الرياضية بسلمية تراجعا كبيرا بسبب الإهمال المستمر، فالرياضيون ينتظرون دعما حقيقيا لإعادة الحياة إلى هذه المرافق الحيوية التي تمثل مستقبل الرياضة في المدينة. عراق زين، تلفزيون سوريا، مدينة سلمية.
1: كشفت وسائل إعلام تركية عن توقيف السلطات على طريق أنطاليا الريحانية أو أنطاكيا الريحانية 14 سوريا دخلوا البلاد بطرق غير قانونية. وأوضح موقع سون دقيقة تركي أن مديرية الأمن في ولاية هاتاي جنوبية البلاد أوقفت حافلة صغيرة كانت تحت المراقبة ليتبين أن من بداخلها يحملون الجنسية السورية ودخلوا الأراضي التركية بطرق غير قانونية. وأشار الموقع إلى أن السلطات أوقفت كذلك شخصا بتهمة تهريب مهاجرين، وفرضت غرامة مالية على سائق الحافلة بقيمة 124 ألف ليرة تركية بالإضافة إلى حجز المركبة. أصدرت محكمة جنايات بيروت حكماً بالأكثرية يقضي ببراءة الفنان اللبناني فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير لعدم كفاية الأدلة في قضية محاولة قتل إهلال حمود التابع لحزب الله. وقالت مراسلة تلفزيون سوريا في لبنان، قالت إن الحكم جاء ضمن قرار قضائي مؤلف من 52 صفحة أصدره القاضي بلال الضناوي، ويتعلق بالقضية المرتبطة بأحداث عبرة والاتهامات الموجهة إلى فضل شاكر وأحمد الأسير، مشيرة إلى أن صدور حكم البراءة لا يعني خروج فضل شاكر من السجن نظرا لوجود دعاوى وملفات أخرى ما تزال عالقة أمام القضاء العسكري اللبناني. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن وقوع 4 ضحايا وإصابة 5 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة إزلايا في القاع شرقي البلاد. يأتي ذلك تزامنا مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء مهاجمته بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوبي لبنان. كما ذكر الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين اثنين إثر إطلاق حزب الله مسيرات استهدفت جنودا إسرائيليين في جنوب لبنان. من جانبه قال حزب الله إنه استهدف تجمعات ومواقع وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في كل من الطيبة والبياضة والقنطرة ودير سريان. أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة 25 هدفا لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة وإطلاق صاروخ اعتراضي على هدف جوي في الجنوب. وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 12 بلدة بجنوب لبنان والبقاع الغربي بإخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة كيلومتر، مشيرا إلى أن حزب الله قام بإطلاق صواريخ ومسيرات بالقرب من قواتهم في جنوب لبنان من دون وقوع إصابات. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان ممكن وقابل للتحقيق في وقت قريب، مشيرا إلى أن العقبة الأساسية تتمثل بحزب الله. وأوضح روبيو أن المشكلة ليست بين إسرائيل ولبنان بل مع حزب الله، لافتا إلى ضرورة أن تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على مواجهته وتفكيكه. قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قال إنه يؤيد إبقاء إسرائيل قواتها في بعض مناطق جنوب لبنان بدعوى حماية الشمال من هجمات حزب الله. ودان فاديفول خلال مؤتمر صحفي في برلين مع نظيره الإسرائيلي جدعون سائر دان هجمات حزب الله على إسرائيل، داعيا الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراءات حاسمة لنزع سلاحه، وحذر من محاولة حل الصراع مع حزب الله على حساب المدنيين في لبنان، وشدد على ضرورة الوصول إلى اتفاق لحماية المدنيين من الطرفين، معربا عن أمله في أن تدفع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل نحو اتفاق. أفاد موقع إكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. وأشار إكسيوس إلى أن صيغة المذكرة الحالية تعلن نهاية الحرب وبدء مفاوضات لـ30 يوما، وأنه سيتم التفاوض على مذكرة من 14 نقطة بين ويتكوف وكوشنر ومسؤولين إيرانيين مباشرة وعبر الوسطاء، وأن المفاوضات قد تجري في إسلام أباد أو جنيف، في حين لفت إلى أن واشنطن تتوقع ردا من طهران بشأن النقاط الرئيسية خلال 48 ساعة، وأن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيشمل رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي تدريجيا خلال 30 يوما، وأن الاتفاق سيشمل أيضا تعليق إيران تخصيب اليورانيوم ورفع واشنطن العقوبات عن الأموال المجمدة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأن القصف سيعود بمستوى أعلى بكثير مما كان عليه إذا لم توافق على توقيع الاتفاق المطروح حاليا، وصرح ترامب في تغريدة له على منصة تروث سوشيال بأن عملية ملحمة الغضب ستنتهي وسيتم فتح مضيق هرمز للجميع بما في ذلك إيران إذا لم تم أو ما تم توقيع الاتفاق. أما إذا ما رفضت إيران أو تبنت موقفا مغايرا فإن العمليات العسكرية ضدها ستعود بكثافة غير مسبوقة وذلك بحسب تعبيره. وينضم إلي تمام الجاسم باحث مختص بالشأن الأمريكي معي من واشنطن. مرحبا بك أستاذ تمام. إذن تهديد للرئيس الأمريكي في حال عدم وافقة إيران على الاتفاق فستكون العمليات أقوى وأيضا سيكون هناك تصعيد كبير عسكري على إيران.
14: تحياتي حسام لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. نعم هذه التصريحات والتهديدات من الرئيس ترامب تأتي بعد موجة من التفاؤل اجتاحت الأوساط السياسية هنا بناء على الوسيط الباكستاني بأن هناك نهاية لهذا النفق وأن إيران وافقت على بنود كثيرة كان من المفترض أن يتم النقاش فيها وكانت ترفضها وعلى رأسها الملف النووي. يظهر أنها قدمت تنازلات ونقلها الوسيط الباكستاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أعلن الرئيس ترامب وقف مشروع الحرية وهو المشروع الذي أطلقه لإنقاذ السفن الموجودة في أو العالقة في الخليج منطقة الخليج وعبر مضيق هرمز. وأيضا قد يكون يتبع ذلك أيضا رفع الحصار ووقف العمليات. وإن لم تلتزم إيران بما تم التوصل إليه من توافقات أعلن عنها الوسيط الباكستاني فإن القصف سيكون هو الدواء بالنسبة لإيران حسب الرئيس ترامب. إذن هناك انفراجة توقعات بأن إيران قدمت تنازلات وبالذات 14 بندا التي تحدثت عنها والتي طرحها الأمريكيون سابقا بناء على مقترح إيراني رفضته الولايات المتحدة وردت في هذا 14
1: نعم
14: 10 بندا. يظهر أن إيران على مناقشتها الورقة الأمريكية وبالتالي يظهر أننا أمام تنازلات قدمتها إيران. نعم حسام
1: التنازلات هناك أيضا تضارب في المعلومات. التنازلات هل قدمت من قبل إيران أم من قبل الولايات المتحدة؟ من سوف يخرج رابحا من هذه الحرب في حال تم توقيع الاتفاقية وإنهاء هذه الحرب بشكل دبلوماسي وسياسي أستاذ تمام؟
14: إذا ما صحت التوقعات التي كشف عنها موقع إكسيوس وهو المقرب من أروقة السياسة هنا أروقة صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران هي من قدمت التنازلات وبالأخص فيما يتعلق بالملف النووي الذي كانت ترفض النقاش فيه وحتى أجلته في المقترحات التي قدمتها إلى فترات لاحقة وما دعا وهذا ما استدعى رئيس ترامب لفرض الحصار فرض أيضا مشروع الحرية وهو يعني كله يكسر هذه اللاءات التي كانت تضعها إيران فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز وهي الورقة التي لعبتها إيران وأثرت فيها على الاقتصاد العالمي. ولذلك أعتقد إذا ما فعلا صحت التوقعات إيران هي من قدم هذه التنازلات وأن الغضب الملحمي الغضب الاقتصادي أو الحصار الاقتصادي مشروع الحرية أتت أكلها بالنسبة للرئيس ترامب وفعلا الحصار بات يؤثر على الإيرانيين بالذات بعد وقف أو هدنة وقف إطلاق النار بالإضافة إلى طبعا ما تم إحداثه من ضرر كبير ولكن الأزمة الاقتصادية بالذات انخفاض العملة الإيرانية توقف البنى التحتية النفطية بشكل كامل وتأثرها بشكل كامل بهذا الحصار دفع إيران إلى تقديم هذا النوع من التنازلات وربما التوصل إلى توافقات مع الوسيط الباكستاني.
1: شكرا إليك الأستاذ تمام الجاسم باحث مختص بالشأن الأمريكي كنت معي من واشنطن. أكد وزير الخارجية الصيني خلال لقائه نظيره الإيراني استعداد بلاده لمواصلة جهودها لخفض التوترات مشددا على أن وقف إطلاق النار بشكل كامل أمر لا غنى عنه وأن الحرب على إيران غير شرعية. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تقدير بلاده لموقف الصين معتبرا أن الحرب على إيران عدوان وانتهاك صارخ للقانون الدولي وأشار أيضا إلى السعي لحماية الحقوق والمصالح المشروعة في المفاوضات، وأن إيران لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل. كشف مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة CNN أن المنشآت الأمريكية في العراق تعرضت لأكثر من 600 هجوم خلال الحرب على إيران، وأفاد المسؤول بأن القادة العراقيين يدركون أن الولايات المتحدة تنتظر منهم أفعالا تبدأ بطرد الميليشيات الإرهابية من جميع مؤسسات الدولة وقطع الدعم عنهم من الميزانية العراقية ومنع صرف الرواتب لأولئك المقاتلين، مشيرا إلى وجود علاقة غير واضحة بين الدولة العراقية وتلك الميليشيات. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة.

0: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوط إلا بتلوتوا إجراء بيتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن إنه منذر مصري الكاتب اللبناني. بعتت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
1: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أوصيكم لا.
1: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.

0: أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي، ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة، كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات، وارتفاعه يبلغ 60 متراً. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013 سيطرت فصائل الجيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطرت داعش على السد مطلع 2014 مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش. تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016 سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026 أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد. وبعد طول فراق عاد السد العظيم إلى أهله ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.
1: اللي مثلكم لازم يندعس على رقابهم أنجاس وحيوانات. ولك
2: بين سياسة تضغط وواقع يفرض نفسه، ما هو المطلوب من الدراما السورية اليوم؟ تراقب من بعيد أم ترافق السياسة؟
3: كله إلا الدراما السورية هي خط أحمر.
2: ولأن الفن يصنع صورته من الواقع، هل يؤدي دوره المطلوب؟ هل يعمل على بناء هوية وطنية جامعة؟ هل يكرس للعدالة الانتقالية؟
4: أقسم بشرفي لها تسجن فوق راسكم.
2: أم أنه ابتعد عن التحولات الكبرى في سوريا الجديدة؟ وفي وسط البلد نسأل، أين يقف الفنان السوري اليوم؟ على الحياد أم يسير مع المتغيرات؟
5: السجن كسرني.
2: وسط البلد الليلة في 9 مساء بتوقيت دمشق على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
6: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة وفي العناوين. محافظة دمشق تقر حزمة تعويضات للمتضررين من المرسوم 66 بشأن مشروع ماروتا وباسيليا سيتي، ورابطة المتضررين ترفض قرار المحافظة. مشروع خط صوفا 53 الإسرائيلي يهدد آلاف الدنومات الزراعية بالقنيطرة، والأهالي يتواصلون مع الأمم المتحدة لتوثيق الانتهاكات. المتحدث باسم الفريق الرئاسي يكشف عن مواصلة خطوات دمج قسد بالحكومة، ويعلن عن إعادة افتتاح القصر العدلي بالحسكة الخميس المقبل. ترامب يهدد بتصعيد أعنف على إيران إذا رفضت توقيع الاتفاق مع واشنطن، ويقول إن فتح مضيق هرمز مرهون بذلك.

البداية بالأخبار المحلية، حيث أعلنت محافظة دمشق زيادة المساحة الطابقية للمالكين في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي بنسبة بلغت نحو 14%، وذلك

0: بمنطقتي ماروتا وباسيليا سيتي في دمشق بيان محافظة العاصمة الأخير بشأن تعويضهم، وطلبوا بتشكيل لجنة مستقلة لدراسة أوضاعهم. جاء ذلك في بيان لها على منصة الفيسبوك الذي أشارت فيه إلى أن محافظة دمشق لم تتخذ أي خطوة فعلية لتجميد أثر المرسوم أو وقف نتائجه، إضافة إلى أنها استمرت في استكمال تنفيذ المشروع عبر منح الترخيص للسماح بعمليات البيع والشراء وتثبيت وقائع عقارية جديدة. هذا ولفت البيان إلى أن المحافظة أدخلت مستثمرين جدد وشركات ومتعهدين إلى المشروع على حساب الحقوق الأصلية للأهالي. هذا ودعا البيان إلى تجميد العمل بالمرسوم 66 فورا ووقف منح التراخيص وتجميد عمليات البيع والاستثمار الجديدة. تنضم إلينا ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا معي من العاصمة السورية دمشق. ماريت أهلا بك. إذن إعلان محافظة دمشق زيادة في المساحة الطابقية للمالكين في ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، ما التفاصيل الإضافية التي لديك ماريت؟
1: نعم مرحبا فرات. طبعا بيان محافظة دمشق الذي صدر هو جاء بعد مطالبات من قبل الأهالي سواء في منطقة ماروتا سيتي أو باسيليا سيتي، الأهالي المتضررين من المرسوم رقم 66 على أيام النظام البائد، والذي كان يبدو بأنه مرسوم تنظيمي للمنطقة والاستثمار الصحيح للمنطقة على أن يتم تعويض الأهالي، لكن حقيقة يعني لم ينجح هذا المشروع أو لم يتم تعويض الأهالي المناطق من قبل النظام البائد. اليوم محافظة دمشق وضمن أو بعد المطالبات الواسعة وضمن سلسلة من الوعود بإعادة الحقوق إلى الأفراد أو إلى رابطة المتضررين من المرسوم 66 في منطقة باسيليا سيتي وماروتا سيتي، أطلقت حزمة قرارات أو حزمة إجراءات، يعني كما يبدو أو كما تقول بأنها لإعادة حقوق الأفراد الذين تضرروا من هذا المرسوم. طبعا أبرز هذه القرارات أو الإجراءات هي زيادة المساحة الطابقية بنسبة تبلغ 14% لسكان تلك المناطق سابقا، أيضا التعويض أو منح بدل إيجارات للسكان المستحقين أو زيادة بدل الإيجارات للسكان في السكن البديل بضعف 35 أيضا بالمئة، وأيضا سوف يكون هناك تعويض لأصحاب الأراضي، حددت نسبة الأمتار والوقت المتوقع لتسديد أو لمنح هذه التعويضات. وبحسب أيضا محافظة دمشق أنه خلال عام، أو هناك وعود بأن هذه التعويضات والإجراءات لن تتجاوز العام، يعني على أمل أن تبدأ الاستثمارات وأن تبدأ أو يبدأ يعني استثمار المردود الذي يتم من خلاله التعويض لهذه الأهالي. طبعا بحسب محافظة دمشق أن هذه الإجراءات التي تم الإعلان عنها هي فقط حاليا في ما يتعلق بمنطقة ماروتا سيتي، وبحسب محافظة دمشق لأنها يعني كانت أولوية لأن أهالي منطقة ماروتا سيتي هم الأكثر ضررا من المرسوم 66، على أن يتم تشكيل لجنة أخرى لمعالجة أيضا موضوع باسيليا سيتي. طبعا تشكيل اللجنة بعد الحديث مع الأهالي ويعني معرفة حجم الضرر وأيضا حجم الخسارة الذي تعرض لها أيضا منطقة أهالي منطقة باسيليا سيتي، وسيتم أيضا تشكيل لجنة، وفيما بعد أيضا سوف يكون هناك مؤتمر لإطلاق حزمة قرارات تخص منطقة باسيليا سيتي.
0: نعم، لو سألتك يعني على البيان الذي صدر عن يعني اللجنة يعني التي تجمع طبعا أهالي الذين تضرروا، طبعا الرابطة رابطة المتضررين من المرسوم 66، ويعني تحدثت فيه بأنها ترفض بيان محافظة دمشق جملة وتفصيلا وتطالب بتشكيل لجنة مستقلة لدراسة الأوضاع، يعني هذا الرفض كيف أيضا يعني رصدته لنا مريد؟
1: نعم يعني حقيقة كان هناك رفض أو بعض من الرفض لحزمة الإجراءات والقرارات التي أطلقتها محافظة دمشق. يعني بحسب الأهالي أيضا رصدنا اليوم من خلال أو مختار حي في كفر سوسة أنه يعني قال حقيقة أنه يريد ألا تكون حزمة القرارات

0: في باسيليا سيتي كما هي في ماروتا سيتي. كان هناك حقيقة يعني البعض من الرفض، ومنهم من قال أنهم لا يريدون دخول استثمارات جديدة إلى تلك المناطق على حساب حقوق ملكية الأفراد، وأنهم يعني يريدون أو توقعوا أن تكون حزمة القرارات عادلة بشكل أكبر.
1: نعم، شكرا جزيلا لماريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. أصدر مصرف سوريا المركزي بيان إطلاق استراتيجية للأعوام ما بين 2026 الجاري و2030 بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وبناء نظام مالي يدعم التعافي الاقتصادي. وفق ما جاء في البيان، فإن الاستراتيجية تقوم على 5 ركائز رئيسة تشمل استقرارا نقديا مستداما وبناء سوق صرف منظم وتعزيز سلامة ونزاهة القطاع المالي، إلى جانب تطوير منظومة مدفوعات رقمية آمنة ودعم التكامل مع النظام المالي العالمي. وأشار البيان إلى أن تنفيذ الاستراتيجية سيتم من خلال أكثر من 30 برنامجا ومبادرة رئيسة ضمن إطار زمني واضح، في حين لفت إلى أن العمل جار على تنفيذ هذه البرامج والمبادرات وفق أولويات مرحلية مع متابعة دورية لمؤشرات الأداء. أصدر وزير المالية محمد ياسر برنية التعليمات التنفيذية للمرسوم الخاص بالقروض والتسهيلات الائتمانية المتعثرة الممنوحة من المصارف المملوكة للدولة. وأشارت وزارة المالية عبر المنشور إلى أن الغرض من المرسوم التيسير على عشرات الآلاف من المواطنين المتعثرين الذين عجزوا عن السداد نتيجة تراكم الجزاءات والغرامات. أوضحت الوزارة أن المرسوم يهدف إلى تنشيط عجلة الاقتصاد عبر إتاحة الفرصة للمتعثرين للانخراط في الإنتاج وتحرير رهوناته، مشيرة إلى أن المرسوم يقدم مزايا وعفاءات كبيرة لإجراء تسويات سريعة مع إمكانية إعادة الجدولة وفقا لشروط محددة. كشفت إدارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة عن وصول برنامج تأسيس الشركات الإلكترونية إلى مراحله النهائية. وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن بحسب وزارة الاقتصاد أن الوزارة لن تقبل أي تبريرات من شأنها تأخير الانتقال الكامل إلى الخدمات الرقمية، مع الإشارة إلى عدم السماح لأي عقبات فنية أو إدارية بتعطيل هذا المشروع الذي ألزم فيه الحسن إدارة التجارة الداخلية بوضع برنامج زمني واضح لإنهاء الاختبارات وإطلاق المنظومة. أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الوزارة نفذت عملية ترحيل ل 747 ألف متر مكعب من الأنقاض خلال 3 أشهر. وقال الوزير في منشور على منصة إكس إن كميات الأنقاض المرحلة خلال أشهر شباط وأذار ونيسان من العام الجاري توزعت بواقع 400 ألف متر مكعب في إدلب و 147 ألف متر مكعب في حلب و 141 ألف متر مكعب في ريف دمشق و 44 ألف متر مكعب في اللاذقية، إضافة إلى 15 ألف متر مكعب في حماة. كما أشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع إزالة الأنقاض حتى الانتهاء منها في مختلف المناطق. أعلنت منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة للأمم المتحدة في سوريا ناتالي فوستي دعم المنظمة لرؤية صفر خيمة والمساهمة مع العائلات في إعادة البناء. وقالت فوستي في منشور على منصة إكس عقب إجرائها لقاء مع محافظ حلب عزام الغريب إن مدينة حلب تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون المشترك، وبحث الجانبان خلال اللقاء آليات دعم الأمم المتحدة لجهود التعافي وإيجاد حلول مستدامة للمتضررين. أعلنت محافظة حلب عزمها إطلاق حملة لضبط المخالفات وفرض غرامات مالية مشددة على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أنها تعمل على إطلاق قرار يشمل معالجة أكثر من 30 نوعا من المخالفات. وأوضحت المحافظة في بيان أن الإجراءات المرتقبة تستهدف جملة من المخالفات تشمل النظافة العامة ورمي النفايات والإشغالات الطرقية والتعدي على الأملاك العامة، إلى جانب المخالفات المهنية والبيئية.

0: تتواصل شكاوى المواطنين في مدينة حلب بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة رغم وفرة الخضروات والفواكه في الأسواق، لكن انخفاض الأجور وارتفاع إيجارات المنازل وفواتير الكهرباء توسع الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة.
1: شكاوى مستمرة من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في مدينة حلب. فرغم وفرة الخضار والفواكه في الأسواق، يؤكد السكان أن انخفاض الأجور والارتفاع الجنوني في إيجارات المنازل هما سببان رئيسيان وراء عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الحياة اليومية. يضاف إلى ذلك عبء فواتير الكهرباء العامة أو البديلة كالأمبيرات.
2: بتأمن بالله من عيد الكبير ما أكلنا لحم غنم؟ من عيد الكبير ما أكلنا لحم غنم؟ لا، عم نجيب الفروج ومنجيب دهنة، والحمد لله رب العالمين، وما في شغل حتى للرجال، ما في شغل
3: ولا اللحوم. يعني الغنم ما حدا عم يجيبه على بيته الصراحة، انها الدجاج اغلبيته دجاج، كباب دجاج، لحم دجاج،
4: بيض، ما بيض،
3: البيض لا الحمد لله ممتاز البيض. هلا الكوسة نزل بنزين، بس البندورة اسعارها كثير غالية بالنسبة لنا كوننا نحن عمال.
1: تتراوح أجرة العامل الشهرية بين 2 مليون ليرة سورية و3 ملايين، في حين تبلغ كلفة إيجار المنزل 1 مليون ليرة كحد أدنى، ومع إضافة تكاليف الطعام والمواصلات والعلاج والدواء تقفز الميزانية المطلوبة لتتجاوز 5 ملايين ليرة شهريا على أقل تقدير.
5: ما بشي عم بتنصح مع بعضه، يعني اليوم جمعيته مثلا 300,000 أو 400,000، إجا تقضي شو تقضي هاي 300,000 أو 400,000؟ هاي اللي ما عنده أجور، اللي عنده أجور شو بده يصير فيه؟ وصص كان شغله محله بعيد، عندك اليوم صار بيسوى 2000، ما بضل لك اكثر، عنده اليوم 8000، ما بضل لك اكثر كمان، هي ما سوى شيء. اليوم كيلو رز قديش؟ 10000، نقول كمثال. قنينه الزيت على ابسط شيء حقه اليوم صار هذيك الحسبه ما في.
1: رغم وفره السلع في الاسواق، يبقى الوصول اليها هو التحدي الاكبر، فالفجوة الواسعة بين الأجور ومتطلبات الحياة تضع شريحة واسعة من الأهالي أمام خيارات محدودة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
0: بحث معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب مع مسؤولين من الجانب اللبناني والأردني، بحث نتائج الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان برئاسة وزراء الطاقة في الدول الثلاث. وتركزت مباحثات الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن استكمال الترتيبات الفنية لإمدادات الغاز وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي. وقالت الوزارة إن الأطراف الثلاثة ستدرس مسودة الاتفاق التي نوقشت في الاجتماع الوزاري وتضيف الملاحظات عليها لتصل في النهاية إلى إبرام اتفاق مشترك بين الدول الثلاثة. تنتعش الزراعة في أراضي وبساتين جبل التركمان بريف اللاذقية مع عودة الأمطار الغزيرة هذا العام بعد سنوات من تراجع نسبة الهطل، ما أعاد الحياة إلى الأراضي الزراعية وبث أملا بموسم وافر لدى المزارعين على الرغم من استمرار تحديات ضعف الدعم وغلاء تكاليف الإنتاج.
6: بعد سنوات من الجفاف، حمل الشتاء الحالي أمطارا غزيرة إلى جبل التركمان بريف اللاذقية لتعيد الحياة إلى الأراضي الزراعية من جديد. الهطولات انعكست بشكل مباشر على الأشجار التي استعادت حيوية افتقدتها طويلا، وبدت المساحات الخضراء أكثر نضارة في مشهد يبشر بموسم واعد ينهي حقبة من معاناة المزارعين.
7: سنوات الماضية ما وصلت لل 400 ملم لـ 300 ملم، بس هلا الحمد لله رب العالمين بشكل عام يعني فوق 1000 1200 ملم، وهذا انعكس شيء على الشجر، على الحجر، على المياه، الآبار كلها مثلا نبعت ومشي الحال الحمد لله. هذا الشيء عمل استقرار بالضيعة، يعني هلا عنا نحن بالضيعة 20 30 عائلة عم تشتغل بالزراعة.
6: غير أن هذا الانتعاش يأتي عقب سنوات قاسية من الشح والإهمال من جراء تهجير الأهالي القسر عن أراضيهم، ما تسبب في تراجع الإنتاج وتضرر البساتين بشكل كبير. اليوم ومع عودة السكان للاهتمام بحقولهم، جاءت الأمطار الأخيرة لتدعم هذه الجهود، وإن ظل غياب الدعم

0: الدعم الحكومي والمؤسسات الكافي يمثل التحدي الأكبر أمام استعادة الزراعة بعافيتها الكاملة.
1: نحن كل شيء عم نشتغل هون كمجهود شخصي، يعني ما في شيء من برا يساعدنا فيها. ونحن كنا جايين هون كمزارعين، يعني معنا هالإمكانية، والدولة إذا ما حطنا إرشاد زراعي وإجا ساعدنا ودلنا على طريق الزراعة وعلى طريق الإرشاد الزراعي، شعبون كتير تعبان، يعني زراعتنا كتير تعبان.
0: بين ملامح الانتعاش وتحديات الواقع، تقف الزراعة في جبل التركمان أمام فرصة حقيقية للنهوض، لكنها تظل بحاجة إلى دعم فعلي وخطط واضحة لتعزيز صمود المزارعين وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل شريان الحياة الرئيسي لأهالي المنطقة.
2: بعد موسم مطري استثنائي، يظهر جليا تأثير الأمطار الغزيرة على الأراضي الزراعية، ورغم التحديات السابقة من سنوات الجفاف والتهجير، أصبح الموسم الحالي فرصة للتجديد وقوة دافعة لتعافي الزراعة المحلية وتحسين حياة المزارعين. لتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، ريف اللاذقية.
3: أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن انعقاد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحادين الأوروبي أو بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل في 11 من أيار الحالي. ويجري المؤتمر برئاسة كل من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أسعد الشيباني. ووفقا للمجلس، فإن الحوار يمثل فرصة لإحراز تقدم نحو تطبيع العلاقات بين الجانبين، وكذلك لتقييم مسارات التعاون المختلفة. هذا وكان الرئيس أحمد الشرق قد قال في كلمة خلال مشاركته بقمة الاتحاد الأوروبي الطارئة في العاصمة القبرصية نيقوسيا، إن أمن أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط يمثل توازنا جيوسياسيا لا يقبل التجزئة، مشددا على أن الشراكة الأوروبية العربية المتوسطية أصبحت المسار الحتمي لضمان استقرار الطاقة وأمن الإمدادات. افتتح المجلس المحلي التابع للمجلس الوطني الكردي مكتبه الرسمي في حي ركن الدين لتعزيز الحضور السياسي الكردي بدمشق.
4: قرر المجلس الوطني الكردي بفتح مكتبه في مكتب المجلس المحلي في حي ركن الدين ليكون قريبا من الكرد هناك ويكون قريبا من مكان صنع القرار. أن المجلس المحلي يقوم باستقبال كافة الهيئات السياسية من كافة الشرائح العربية وغيرها، ويتم مناقشة كل هذه الأوضاع وكل الظروف بعلانية وبدون خوف وبدون ملاحقة أمنية وغيرها من قبل السلطات في دمشق. والغاية من كل ذلك هو إدماج أو الحقوق السورية في الدستور السوري القادم.
3: نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين سوريين أن قوات الأمن ألقت القبض على مقاتلين أوزبك خلال عملية تمشيط في شمال غربي البلاد. وذكر المسؤولان وسكان في المنطقة أن التوترات بدأت بعدما سعت السلطات لاعتقال مقاتل أوزبكي متهم بإطلاق النار في مدينة إدلب، مما أدى إلى قيام مقاتلين أوزبك مسلحين بتنظيم احتجاجات في عدة مناطق من بينها بلدتا كفرية والفوعة بريف إدلب للمطالبة بالإفراج عنه. يذكر أن هذه المواجهة هي الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية بين قوات الأمن ومسلحين أجانب في إدلب في إطار سعي الدولة لبسط السيطرة وحصر السلاح. نفى حزب الله ما أعلنته وزارة الداخلية السورية بشأن إحباط مخطط إرهابي لخلية مرتبطة به داخل سوريا. وقال الحزب في بيان إنه ينفي نفيا قاطعا وجود أي نشاط أو وجود له داخل الأراضي السورية، وإن تكرار هذه المزاعم رغم النفي المتكرر يثير علامات استفهام كبيرة. وأضاف حزب الله أنه يريد كل الخير لسوريا وشعبها، محذرا من أن أي تهديد لسوريا هو تهديد للبنان، واعتبر أن هناك من يسعى إلى إشعال فتيل التوتر والفتنة بين الشعبين السوري واللبناني، مشيرا إلى أن الحزب لم يكن يوما جهة تعمل على زعزعة أمن أي دولة وفق قوله. أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية القبض على خلية سرية تابعة لمنظمة إرهابية دولية كانت تخطط لتجنيد أشخاص وإرسالهم إلى سوريا لتنفيذ عمليات إرهابية. وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن الأمن الفيدرالي اعتقل 3 أشخاص من جمهوريات آسيا الوسطى في إقليم كراسنودار، وضبط بحوزتهم منشورات متطرفة وأجهزة اتصال، مشيرة إلى أن الأمن فتح قضايا جنائية ضدهم بتهم التحريض على المشاركة في أنشطة إرهابية.

0: كشف مدير الإعلام في القنيطرة محمد السعيد عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بحفر الخنادق وإنشاء سواتر ترابية من محيط بلدة حضر وصولا إلى الريفين الشمالي والأوسط في ريف المحافظة ضمن ما يعرف بمشروع خط صوفا الذي أطلقه الاحتلال عام 2022 متسببا بأضرار لحقت به 12 ألف دنم من الأراضي التي أصبحت غير صالحة للزراعة والرعي.
1: بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتمهيد لمشروع صوفا في منتصف عام 22 تقريبا، لكن العمليات الإنشائية الضخمة هي بدأت في نوفمبر من العام ذاته، حيث استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجرافات والآليات الثقيلة وغيرها من المعدات، وبدأ في إزالة الألغام وحفر الخنادق ورفع السواتر بداية من غرب أو شمال غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، مرورا بقريتي جباثة والحرية، وصولا إلى قرية الحميدية في ريف القنيطرة الأوسط. هناك خسائر على مستوى الأراضي الزراعية والرعوية، حيث سجل ما يقارب 6000 دنم في المنطقة الشمالية في منطقة جباثة الخشب و 3000 دنم في المنطقة الوسطى.
0: وأكد السعيد وجود تواصل مع قوات الأمم المتحدة لرفع الانتهاكات إلى مجلس الأمن الدولي في ظل التعتيم الذي فرضه الاحتلال على المنطقة.
1: هناك تواصل رسمي مع قوات الأندوف لفض الاشتباك أو قوات الأمم المتحدة من حيث تسجيل الانتهاكات وتوثيقها ورفعها لمجلس الأمن الدولي. نلحظ هناك تعتيم من قبل المؤسسات الدولية الكبرى لما يحدث من مشروع صوفا في المنطقة، بالإضافة إلى ما فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة في المنطقة المعزولة وعدم وصول الطواقم الإعلامية لتلك المنطقة، مما شكل تعتيم إضافي على هذا الحدث.
0: قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية ومراعية واتخذ منها حقولا للرمي والتدريب العسكري في عدة قرى وبلدات بريف القنيطرة، ما تسبب بحرمان الأهالي من استثمار أراضيهم وإلحاق أضرار بالقطاعين الزراعي والحيواني.
2: انتهاك جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة، حيث أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تحويل مساحات من الأراضي الزراعية في محافظة القنيطرة إلى ميادين للرمي والتدريب العسكري باستخدام قذائف الهاون والمدفعية.
3: الشغلة الثانية بالنسبة للقصف، عم يجي على أطراف التربة وجسم السد، جسم السد اللي هو سد المنطرة. هذا الموضوع عم يشكل لنا أشكال، تعرف إحنا مربين حلال يعني أن أغنام وأبقار، وتعرف الضرب يصير مرات يعني قبل المغرب ومرات لا بالليل والله، وهذا الموضوع والله عم يشكل لنا إزعاج يعني إزعاج، ولا حول ولا قوة يعني، ما في مجال لا نحكي مع حدا مشان الموضوع هذا ويوميا هذا الموضوع يعني يوميا.
2: تتركز هذه العمليات في أراض زراعية جنوبي بلدة جبات الخشب، إضافة إلى محيط سد المنطرة ومناطق قريبة من بلدتي كودنا والرفيد، وتعد هذه المناطق من أبرز الأراضي التي يعتمد عليها السكان المحليون في تأمين مصدر رزقهم، سواء عبر الزراعة أو تربية المواشي.
4: والله يسلك كريم، الجع يصير أنه صونا يا حق الرمي، يعني الناس هنا كل اعتمادها على الزراعة وعلى تربية المواشي، بالمرحلة هاي الناس غير قادرة توصل على زرعها، ولا سيما أنه إحنا مقبلين على موسم الحصاد، يعني إحنا بالأيام هذه صار بالقصف بالشكل هذا، فشلون إحنا بعد تقريبا نهاية نيسان عندنا موسم الزراعة والحصاد. فإحنا نتمنى من الجهات الأمنية والجهات المسؤولة أنه تلاقي لنا حل أن نقدر نوصل المحاصيلنا ونقدر نحصدها ونضب طارشنا والحلالنا.
2: في حين يؤكد السكان أن استمرار هذه الانتهاكات يحرمهم من استثمار أراضيهم ويؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من تحديات متعددة. في ظل هذه التطورات تبقى أراضي القنيطرة التي كانت يوماً مصدر الحياة لأهلها عرضة لمخاطر يومية تهدد الإنسان والمكان، وسط دعوات متزايدة لوضع حد لهذه الانتهاكات وحماية ما تبقى من سبل العيش في المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: ينضم إلينا الآن من القنيطرة محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا معنا لرصد آخر الخروقات الإسرائيلية والقصف طبعا من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أراضي زراعية ومراعي كذلك. أهلا بك محمد. إذن أجمل لنا الوضع والصورة عموما، ما الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من خروقات وقصف وانتهاك للسيادة السورية؟
5: نعم فراس، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني هو ما يزال يعني ينتهك الأراضي السورية والسيادة السورية ويعني الأراضي السورية ويضيق على المزارعين ومربي المواشي، لكن هذا الانتهاك اليوم هو انتهاك جديد، يعني بدأ يعني يتخذ من الأراضي الزراعية ويعني الأراضي القريبة من السكان والقريبة من رعاة المواشي والقريبة من سد المطرة تحديدا، يعني بدأ يتخذ منها يعني حق الرمي وحق التدريب لقذائف المدفعية وقذائف الهواء. طبعا تصف هذه القذائف داخل الجولان المحتل أو من القواعد العسكرية داخل لخط وقف إطلاق النار اللي تم إنشاؤها مؤخرا داخل المنطقة العازلة إلى هذه المناطق القريبة يعني من تواجد السكان ويعني رواد يعني هذا يشكل خطر على المزارعين، يشكل خطر يعني على الزراعة، وهناك في المناطق يعني ربما هناك بعض المحاصيل الزراعية قد تضرر يشتغل القصف، وأيضا رعاة المواشي قد يعني يصابون بهذه الشظايا، علما يعني أن ربما هذه القذائف هي كانت تدريبية شنتها بعض القذائف التي تصاعد منها ربما هي قذائف تدريبية، لكن يعني هو قلق شديد يعني ربما يصيب المواطنين يصيب يعني رؤوس المواشي من أغنام وأبقار وغيرها ويعرض الأراضي الزراعية للحرق. الأهالي هنا في محافظة القناطرة ويناشدون الجهات المعنية، الجهات المختصة، القوات المستخدمة العاملة في المنطقة هذه الخروقات، يعني هذه الخروقات ربما يعني تصعد من وضع.
0: طيب محمد
5: في محافظة القناطرة.
0: نعم أريد فقط أيضا أن أسألك عن مشروع خط سوفا والذي يعني بدأ في عام 2022 53 طبعا هو سوفا 53 يهدد آلاف الدنومات الزراعية في محافظة القنيطرة، يعني هذا المشروع أول يعني الأمر يعني ما الذي بدأ منه، ما الذي يفعل الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذا المشروع؟ نعم ما نعم. الذي يصبو إليه؟
5: نعم فرات، يعني بالفعل كنا أول من وثق يعني هذا العمل على التزيو السورية وعمل فريق سوفا 53 22 كان انتقام البائد ما يزال على رأس عمله هنا في محافظة القنيطرة، بدأ هذا العمل على طريق سوفا وبدأ من سبوح جبل الشيخ منطقة عين الدين شمال غربي بلدة حضر وصولا إلى ريف القنيطرة الأوسط، تقريبا اليوم وصل إلى بلدة غربي بلدة بريقة وبئر عجم بالقرب من بلدة كودنا. طبعا هذا الطريق هو عبارة عن يعني خندق يبلغ عرضه 5 متر تقريبا وبعمق 5 متر وخلفه طريق يشق يخدم هذه النقاط العسكرية القريبة منه، أيضا سادر ترابي من جهة الأراضي السورية أيضا بارتفاع 5 متر تقريبا. طبعا هذا الطريق يعني قضم مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية والحواشي إلى أبناء محافظة القنيطرة، أيضا هو يعني أصبح هذا الطريق يخدم هذه النقاط العسكرية اللي تم إنشاؤها بالقرب من هذا من طريق سوفا 53، فأصبحت يعني القواعد العسكرية مخدمة يعني وطريق امتداد لها، ويعني منه يعبر باتجاه جولان المحتل وباتجاه النقاط العسكريه من جنوب القنيطره الى شمالها، ربما يستمر هذا الطريق باتجاه منطقه حوض اليرموك واتجاه ريف القنيطره الجنوبي، حتى هذه اللحظه الاليات تعمل غرب بلده بريقه او جنوب غرب بلده بريقه في ريف القنيطره الاوسط، والعمل مستمر في اكثر من 10 اليات من حفارات وجرافات وسيارات نقل كبيره تقوم بانشاء هذا الساتر الترابي. طبعا هذا الساتر يعني او هذا الطريق سوفا يعني قضم اكثر من 7000 دولم لاراضي زراعيه وحراجيه ومراعي تعود ملكيتها لابناء محافظه القنيطره بعمر قصر داخل الاراضي السوريه، يعني من 1000 متر الى يعني الى 500 متر او 400 متر.
0: اشكرك جزيلا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطره. قال المتحدث باسم الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي إن مسار تنفيذ اتفاق الدمج في محافظة الحسكة دخل مرحلة جديدة أكثر تقدما بعد التوافق على خارطة طريق لتجاوز التعثر الذي شهدته المرحلة الماضية. أوضح الهلالي أنه سيتم إعادة افتتاح القصر العدلي في مدينة الحسكة يوم الخميس المقبل وعودة القضاة لاستكمال أعمالهم تمهيدا لافتتاح القصر العدلي في القامشلي وفق الآلية ذاتها، إلى جانب إجراء مقابلات لتقييم كوادر مجالس العدالة السابقة واختيار المؤهلين منهم للعمل القضائي. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد الإفراج عن مئات الموقوفين بالتزامن مع استكمال تسلم إدارة السجون، مشيرا إلى أن هذه الخطوات ستسهم في تفعيل مؤسسات الدولة وتحسين حياة المواطنين في المحافظة. أصدرت اللجنة العليا للانتخابات مجلس الشعب القرار رقم 17 لعام 2026 القاضي بتشكيل لجنة قضائية فرعية في محافظة حلب للدائرة الانتخابية عين العرب. وبحسب القرار تتولى اللجنة القضائية مهمة البت في الاعتراضات والطعون المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب في الدائرة المذكورة، محددة مركزا في عدلية محافظة حلب استقبال طلبات الاعتراض والطعن، مشيرة إلى أن هذا القرار ينشر على المواقع الرسمية للجنة العليا للانتخابات ويبلغ من يلزم به بغية تنفيذه. استقبل وفد من هيئة العدالة الانتقالية في عدلية دير الزور أكثر من 70 مدعيا تقدموا بشكاوى تتصل بجرائم ارتكبها نظام مخلوع في المحافظة، وفي مقدمتها مجزرة الجورة والقصور التي تعد من أبرز المجازر التي شهدتها المدينة عام 2012. وأوضح رئيس هيئة العدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف في تصريح لتلفزيون سوريا أن الشكاوى المقدمة تستهدف رئيس فرع أمن الدولة دعاس علي وعددا من المتورطين معه، مؤكدا أن الاستماع إلى إفادات المدعين ما يزال مستمرا. وأكد عبد اللطيف أن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها السوريون لا تسقط بالتقادم، وأن المساءلة ستشمل جميع المتورطين في ارتكابها.

0: كشفت وسائل إعلام تركية عن توقيف السلطات على طريق أنطاكيا الريحانية 14 سوريا دخلوا البلاد بطرق غير قانونية. وأوضح موقع سون دقيق التركي أن مديرية الأمن في ولاية هاتاي جنوبي البلاد أوقفت حافلة صغيرة كانت تحت المراقبة ليتبين أن من بداخلها يحملون الجنسية السورية ودخلوا الأراضي التركية بطرق غير قانونية. أشار الموقع إلى أن السلطات أوقفت كذلك شخصا بتهمة تهريب مهاجرين وفرضت غرامة مالية على سائق الحافلة بقيمة 124,000 ليرة تركية بالإضافة إلى حجز المركبة. لتفاصيل أوفى عن هذه الحادثة وما كشفته وسائل الإعلام التركية عن توقيف السلطات ل14 سوريا دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، انضم إلينا يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا معي من أنقرة. يوسف أهلا بك، أبدأ يعني بسؤال، ما مصير السوريين الذين تم توقيفهم طبعا من قبل السلطات التركية وكانوا 14 سوريا في حافلات نقل؟
1: فرات، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. في الآونة الأخيرة يعني بحسب تصريحات المسؤولين الأتراك، الأرقام القادمة من سوريا أو موجة اللجوء أو موجات الهجرة غير الشرعية تكاد تصبح شبه معدومة، خصوصا بعد الاستقرار الجزئي أو التدريجي في سوريا، مما جعل الأعداد القادمين تنخفض إلى تركيا ومن يدخلون بطريقة غير شرعية. في حال تم ضبط أي شخص على أي جهة من الحدود، سواء كانوا سوريين أو من جنسيات أخرى وكانوا دخلوا الأراضي التركية بطريقة غير شرعية ولا يملكون وثائق تثبت دخولهم بطريقة شرعية، فإنه يتم أخذهم إلى مراكز إعادة الترحيل، وهناك يتم عمل البصمة والتقاط الصور الخاصة بهم، ومن ثم إعادتهم إلى البلد القادمين منها، وبحسب جنسيتهم يتم إرسالهم إلى بلدانهم بعد عمل البصمة، لأن هذا الأمر في حال تكرر يتم كشف أرشيف وماضي الشخص بأنه دخل في التاريخ الفلاني وتم ترحيله في التاريخ الفلاني في حال تكررت عملية دخوله إلى البلاد بطريقة غير شرعية. حقيقة الأرقام تكاد تنخفض، والأمس كان هناك تصريح لوالي ملاطيا المدينة الجنوبية التي قال أن موجات اللجوء أو الهجرة غير الشرعية من سوريا إلى تركيا تكاد نصلت إلى مرحلة التوقف أو شبه الانعدام مع بقاء أعداد قليلة من القادمين.
0: نعم، شكرا لك جزيلا يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وقوع 4 ضحايا وإصابة 5 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة زلايا في البقاع شرقي البلاد. يأتي ذلك تزامنا مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان. هذا وذكر الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين اثنين إثر إطلاق حزب الله مسيرات استهدفت جنودا إسرائيليين في جنوب لبنان. من جانبه قال الحزب إنه استهدف تجمعات ومواقع وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في كل من الطيبة والبياضة والقنطرة ودير سريان. أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة 25 هدفا لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة وإطلاق صاروخ اعتراضي على هدف جوي في الجنوب. وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 12 بلدة بجنوب لبنان والبقاع الغربي بإخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة 1 كيلومتر، مشيرا إلى أن حزب الله قام بإطلاق صواريخ ومسيرات بالقرب من قواتهم في جنوب لبنان من دون وقوع إصابة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان ممكن وقابل للتحقيق في وقت قريب، مشيرا إلى أن العقبة الأساسية تتمثل بحزب الله. وأوضح روبيو أن المشكلة ليست بين إسرائيل ولبنان بل مع حزب الله، لافتا إلى ضرورة أن تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على مواجهته وتفكيكه.

0: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأن القصف سيعود بمستوى أعلى بكثير مما كان عليه إذا لم توافق على توقيع الاتفاق المطروح حاليا. وصرح ترامب في تغريدة له على منصة تروث سوشيال بأن عملية ملحمة الغضب ستنتهي وسيتم فتح مضيق هرمز للجميع بما في ذلك إيران إذا ما تم توقيع الاتفاق. أما إذا ما رفضت إيران أو تبنت موقفا مغيرا فإن العمليات العسكرية ضدها ستعود بكثافة غير مسبوقة. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. وأشار أكسيوس إلى أن صيغة المذكرة الحالية تعلن نهاية الحرب وبدء مفاوضات لثلاثين يوما وأنه سيتم التفاوض على مذكرة من 14 نقطة بين كل من ويتكوف وكوشنر ومسؤولين إيرانيين مباشرة وعبر الوسطاء وأن المفاوضات قد تجري في إسلام أباد أو جنيف. في حين لفت إلى أن واشنطن تتوقع ردا من طهران بشأن نقاط رئيسة خلال 48 ساعة وأن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيشمل رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي تدريجيا خلال 30 يوما وأن الاتفاق سيشمل أيضا تعليق إيران تخصيب اليورانيوم ورفع واشنطن العقوبات عن الأموال الإيرانية. من واشنطن ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود. أهلا بك شعبان. إذن ملامح اتفاق بدأت تتشكل ومدة أعطيت لثلاثين يوم لتنفيذ بنود هذا الاتفاق، لعل يعني أبرز ما ذكر هو موضوع إيقاف تخصيب اليورانيوم وأن ترفع الولايات المتحدة الحصار عن مضيق هرمز وأيضا ترفع العقوبات المفروضة على إيران. كيف هي ردة الفعل على هذا الاتفاق في الأوساط الأمريكية شعبان؟
1: نعم فرات، مساء الخير. في البداية يجب أن نذكر أنه ليس اتفاق بقدر ما هو مذكرة تفاهم تتضمن عدد من البنود، قيل أنها 14 بندا. ملامح هذه يعني المذكرة تتحدث، وهذا أهم ما فيها، عن إعلان عن إنهاء الحرب وبنفس الوقت تحديد فترة التفاوض مدتها 30 يوما فقط. إذن هناك إطار زمني، هناك فترة يجب أن يتوصل فيها الطرفان إلى اتفاق نهائي بحيث لا يمكن اللعب على وتر الوقت وتمديد هذه المفاوضات إلى ما لا نهاية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، المذكرة هي ليست الاتفاق النهائي، الاتفاق سيأتي بعدها أو خلال التفاوض الذي حدد بمدة 30 يوما. ثلاثة محاور أساسية حسب مذكرة التفاهم وما ذكرته أو نقلته وسائل الإعلام الأمريكية. بندها الأول أو محورها يتعلق فرات بحالة المضيق، فتح المضيق وكسر أو إنهاء الحصار الأمريكي. المسألة الأخرى هي البرنامج النووي الإيراني ومسألة تخصيب اليورانيوم ونقل اليورانيوم. المحور الثالث يتعلق بما ستقدمه الولايات المتحدة من تخفيف العقوبات وإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. لكن يجب أن ننتبه إلى مسألة بغاية الأهمية، وهي أنه لم يعني حسب مذكرة التفاهم هذه والبنود المتداولة لم يأتي أي ذكر على موضوع البرنامج الصاروخي الإيراني. كان هذا مطلب أمريكي أو خط أمريكي أحمر في البداية. لم تأتي المذكرة على موضوع الأذرع الإيرانية في المنطقة وتدخلات الإيرانية في المنطقة ودعم جماعات مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن وغيرهم. هذه أيضا كانت نقطة يعني أو خط أحمر أمريكي في البداية. اليوم يبدو أن هذه الأشياء تم تنحيتها، ولا أحد يعني يستطيع الجزم إذا ما كانت هذه القضايا سيتم تناولها في فترة المفاوضات محددة بثلاثين يوما. لكن لغاية هذه اللحظة لا يظهر ما يشي إلى ذلك. هنا يعني المفاوضات ما زالت مستمرة. هناك الأمريكيون ينتظرون، هناك مقترحات ينتظرون ردا إيرانيا عليها ضمن يعني خلال 48 ساعة. وبنفس الوقت هناك يعني تقارير تتحدث عن تفاهمات لها علاقة ببرنامج التخصيب وهو النقطة الأبرز والعالقة، تتحدث الحماس عن احتمالية يعني وقف تخصيب اليورانيوم لمدة، هي حل وسط ما بين 20 عاما الذي الفترة التي طالبت بها واشنطن وال5 أعوام التي تحدثت عنها إيران، بحيث بعض التوقعات تحدثت عن فترة بين 12 عاما و15 عاما كحل وسط بين الجانبين. لكن يبقى لغاية هذه اللحظة أيضا موضوع اليورانيوم المخصب، هناك إصرار أمريكي الذي تمتلكه إيران، هناك إصرار أمريكي على نقل هذا اليورانيوم المخصب، وبنفس الوقت هناك رفض إيراني لهذه الفكرة بالأصل. يعني الإيرانيون حسب تصريحات رسمية يقولون أن اليورانيوم المخصب هو مثل التراب الإيراني المقدس، بمعنى أنه لا يمكن لأحد أن يحصل عليه. هذه نقطة لا نعرف إذا كان سيتم التوصل لاتفاق حولها أم لا. الرئيس ترامب كما يعني علمنا وكما ذكرت أنت فرات، يعني عاد وهدد أنه إذا في حال لم يحترم الإيرانيين أو لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه من خلال الوسطاء مع الوسطاء، فإنه ستعود العمليات العسكرية وبشكل مكثف أكثر من السابق. إذن الرئيس ترامب يعني ليس متيقن 100% من أن الإيرانيين سيوافقون على يعني المطالب الأمريكية. صحيح أن تقدم كبير حصل يعني فيما يخص مذكرة التفاهم هذه، لكن بنفس الوقت يعني تصريح الرئيس دونالد ترامب ما كتبه على تروث السوشيال يعني يوحي بعدم اليقين تماما 100% من أن الإيرانيين قد يوافقون على كل الشروط أو المقترحات الأمريكية. لكن بعموم الأحوال هو تقدم كبير، يعني كان يجري وراء الكواليس هذه المفاوضات، حتى بعض التقارير أشارت إلى يعني الدور الباكستاني وحتى تدخل السعودي في هذا الموضوع، يعني ساهم في قرار الرئيس دونالد ترامب تعليق مشروع حرية الملاحة. لكن الرئيس ترامب كما نعلم يعني أصر على الاستمرار في الحصار إلى حين التوصل إلى اتفاق. نعم إليك فرات.
0: نعم أشكرك جزيل الشكر من واشنطن شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا. أكد وزير الخارجية الصيني خلال لقائه نظيره الإيراني استعداد بلاده لمواصلة جهودها لخفض التوترات، مشددا على أن وقف إطلاق النار بشكل كامل أمر لا غنى عنه وأن الحرب على إيران غير شرعية. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تقدير بلاده لموقف الصين، معتبرا أن الحرب على إيران عدوان وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وأشار أيضا إلى السعي لحماية الحقوق والمصالح المشروعة في المفاوضات، وأن إيران لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل. كشف مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة CNN أن المنشآت الأمريكية في العراق تعرضت لأكثر من 600 هجوم خلال الحرب على إيران. وأفاد المسؤول بأن القادة العراقيين يدركون أن الولايات المتحدة تنتظر منهم أفعالا تبدأ بطرد الميليشيات الإرهابية من جميع مؤسسات الدولة وقطع الدعم عنهم من الميزانية العراقية ومنع صرف الرواتب لأولئك المقاتلين، مشيرا إلى وجود علاقة غير واضحة بين الدولة العراقية وتلك الميليشيات. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام نشرتنا، نلقاكم في نشرات مقبلة. إلى اللقاء.

0: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوت إلا بتلوتوا إجراء بيتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن إنه منذر مصري الكاتب اللبناني. بعتت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
1: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أوصيكم لا.
1: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.
2: اللي مثلكم لازم يندعس على رقابهم أنجاس وحيوانات. ولك
3: بين سياسة تضغط وواقع يفرض نفسه، ما هو المطلوب من الدراما السورية اليوم؟ تراقب من بعيد أم ترافق السياسة؟
4: كله إلا الدراما السورية هي خط أحمر.
3: ولأن الفن يصنع صورته من الواقع، هل يؤدي دوره المطلوب؟ هل يعمل على بناء هوية وطنية جامعة؟ هل يكرس للعدالة الانتقالية؟
5: أحسن بشرفي لها تسجن فوق راسكم.
3: أم أنه ابتعد عن التحولات الكبرى في سوريا الجديدة؟ وفي وسط البلد نسأل، أين يقف الفنان السوري اليوم؟ على الحياد أم يسير مع المتغيرات؟
6: السجن كسرني.
3: وسط البلد الليلة في 9 مساء بتوقيت دمشق على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
7: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعلياً ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

نور الدين الأتاسي. نور الدين الأتاسي الرئيس الأخير قبل حافظ الأسد، بدأ عهده رئيساً بانقلاب عسكري وانتهى به المصير سجيناً. ولد نور الدين الأتاسي في حمص عام 1929، تخرج من كلية الطب في جامعة دمشق عام 1955. انتسب الأتاسي إلى حزب البعث في شبابه، وكان مسؤولاً عن التنظيم الحزبي في جامعة دمشق. في عام 1952 سجن بسبب نشاطه الحزبي، وتعرض للتعذيب في سجن تدمر الصحراوي سيء الصيت. في عام 1958 وبدافع قومي شارك مع أطباء سوريين متطوعين في ثورة الجزائر، وهو ما عزز مكانته داخل البعث. إلا أن دوره الأهم برز بعد انقلاب الثامن من آذار عام 1963، حيث استلم عدة مناصب حساسة. وفي شباط عام 1966 شارك في الانقلاب على الرئيس أمين الحافظ وجناح القيادة القومية للبعث، وبعدها عين في منصب رئيس الجمهورية، وجمع مع هذا المنصب منصبي رئيس الوزراء والأمين العام لحزب البعث. إلا أنه لم يكن يملك سلطة كاملة وفعلية، إذ كان صلاح جديد وضباط من الجيش هم أصحاب السلطة. في عهده حدثت هزيمة حزيران المدوية عام 1967، وقد أدت إلى تفاقم الخلاف داخل الحزب الحاكم، حيث رفض وزير الدفاع حافظ الأسد أن يتحمل المسؤولية. استمرت الخلافات مشتعلة تحت الرماد حتى عادت إلى الواجهة في أحداث أيلول الأسود عام 1970، حيث اندلعت مواجهات عسكرية دامية بين منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن والجيش الأردني. دفع الرئيس الأتاسي بوحدات عسكرية من الجيش السوري إلى الحدود الأردنية لاقتحامها ومساعدة الفلسطينيين، إلا أن الجيش الأردني قصف القوات المهاجمة بقوة مستعيناً بالطائرات الحربية. وحين طلب الأتاسي من حافظ الأسد إرسال الطائرات السورية للتغطية على القوات المهاجمة، رفض الأخير ذلك، ما أدى إلى إيقاع خسائر كبيرة جداً في صفوف الجيش السوري. بعد هذه الحادثة واحتجاجاً على تصرفات حافظ وأخيه رفعت الأسد، قدم الأتاسي استقالته من مناصبه الثلاثة في تشرين الأول 1970، ودعا إلى مؤتمر استثنائي للحزب أقر خلاله بفصل كل من حافظ الأسد ومصطفى طلاس من منصبيهما. إلا أنه خلال أيام قليلة من انتهاء المؤتمر نفذ حافظ الأسد انقلابه في 16 تشرين الثاني 1970، ليكون الانقلاب الأخير في سوريا. سجن حافظ الأسد الأتاسي 22 عاماً، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن تأكد أنه لن ينجو من السرطان الذي انتشر في جسده. توفي الأتاسي عام 1992، ودفن في مدينته حمص تحت رقابة أمنية شديدة. من كلية الطب إلى الثورة الجزائرية، فانقلاب البعث في آذار عام 1963 فسدت الرئاسة، انتهى الدرب بالأتاسي في زنزانة صغيرة وجنازة مقيدة. دفع الأتاسي ثمن مبادئه البعثية التي اعتنقها، وذلك بعد أن وطأها العسكر.

حلقة جديدة من عين سوريا، نخصص جزءا منها لرصد أحوال الناس والأسواق من مدينة اللاذقية. أهلا بكم ونبدأ بالعناوين. متاحة لكنها صعبة المنال، تدني مستوى الدخل يحرم المواطنين من تأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية، ومراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية يرصد الآراء. تعددت الانتهاكات والفاعل واحد، الاحتلال الإسرائيلي يستبيح أراضي وحقول مواطنين في ريف القنيطرة ويحولها إلى مناطق رمي وتدريب. نفوق مجهول الأسباب، مزارع الأسماك في سهل الغاب تواجه خسائر غير مسبوقة، وأزمة النفوق الجماعي تضع المزارعين أمام خيارات صعبة.

0: اليوم سنأخذكم في جولة مطولة من سوق قنينص بمدينة اللاذقية. مراسل تلفزيون سوريا هاشم العبدالله زار السوق ورصد أسعار المواد الغذائية من خضروات وفواكه ولحوم، كما استطلع آراء مواطنين أجمع معظمهم على أن تدني مستوى الدخل هو العامل الأهم في الإحجام عن الشراء رغم وجود أسعار مقبولة. نتابع هذه الجولة الخاصة لبرنامج عين سوريا ثم نعود.
1: في أحد الأسواق الشعبية بحي قنينص بمدينة اللاذقية سنرصد لكم الأسعار، أسعار الخضروات والمواد الغذائية. يعطيكم العافية. مرحبا. مرحبا، يعطيك العافية. احكي لنا عن الأسعار هون، أنت هون صاحب بصمة هيك؟
2: نعم. والله الأسعار حالياً أحياناً بترتفع أحياناً بتنزل حسب يعني الدولار، أسعار الصرف وحسب أسعار النقل وهيك.
1: حالياً كيف تلاقي الأسعار بشكل عام؟ ناس دولة طالعة؟
2: حالياً يعني مثل الموز ومالي لنفرض، لأنا بياع خضرة وفواكه. الفواكه شوي مرتفعة، الخضرة على حالة نازلة شوي.
1: شد الموز
2: ومالي اليوم 18، وصل على 22، هبط على 18، الكيوي على 15، كان 20.
1: شو لسه عندك كمان؟
2: عندي جانرليك، الجانرليك 50 الكيلو، كمان نازل صاروا من 60 على 50. في الفول البلدي 6000، البازيلا اليوم طالع سعره 15، الفول العادي كمان طالع سعره اليوم على 4.
1: يعني بشكل عام طالعة ولا نازلة؟
2: في شيء نازل في شيء طالع. الفواكه بنزول، الخضرة طلوع بلشة.
1: يعطيك العافية. يعطيك العافية. طبعا يعني في هذا السوق يعني عدد كبير من البسطات الخضار. يعطيك العافية، كيفك؟ شو رأيك بالأسعار اليوم، طالعة ولا نازلة؟
3: والله كلها نازلة أبو، شيء ببلاش عم يوزعوه، كلها غالية يا أخوي الأسعار، أسعار الصفحات ضالة حالها كلها. هذا
1: شو عم تبيع أنت؟
3: أنا بالنسبة للحشائش تالي أنا روس أقلام بضعفة، يعني كثير مقبول يعني بالنسبه للبقدونس ب 1000 ليره خاص ببلاش، كل شيء ببلاش بالنسبه لي
1: كاسعار. بس اعطينا كالاسعار،
3: انه مثلا البقدونس ب 1000، الخس ب 2000، فجل ربطه ب 2000، شيء روس اقلام يعني نحن بالنسبه لمضافه.
1: يعطيك العافيه.
3: الله يعافيك.
1: يعطيك العافيه. مرحبا عم، كيفك؟ كيف لاقي الاسعار؟ انت عم تشتري هلا حاليا؟ ما
4: والله ما كويس، كله غالي.
1: كيف لاقي الاسعار بشكل عام؟
4: في شيء مقبول نهائيا؟ الخيار المعفس ب5000، يعني ما نشتري من جنب الكراج ارحم من طبليتنا.
1: يعني انت بتجي لهون يعني كون ارخص ولا في موفر؟
4: الاساس هون ارخص، ما في شيء رخيص هون نهائيا.
1: شو اشتريت هلا انت معك؟
4: والله هاي 20000 بندوره في كيلو.
1: الكيلو ب 20 ولا 2؟
4: لا، كل هذا الكيس ب 20000.
1: الكيلو ب 10 يعني
4: هيك، على اساس ب7.5 الظاهر طلعوا اكثر على اساس كيلتي.
1: يعني انت لاقي الاسعار غليانه هلا حاليا؟
4: اي والله انا هيك ملاقاه.
1: يلا يعطيك العافيه. يعطيكم العافيه. مرحبا. يعطيكم العافيه. مرحبا عم، كيفك؟ يعطيك العافيه، كيفك؟ كيف لاقي الاسعار؟
5: اسعار مقبوله يعني، بس عملي ما في مع العالم.
1: شو انت عم تبيع هون؟
5: مبيع فاصولية، عيشة، فول، كوسة، باذنجان.
1: اعطينا لمحة على الأسعار هيك سريعة.
5: 6000.
1: شو هي؟ 6.
5: فول
1: 6.
5: العيشة 15. بندورة ب 12. هاي الأسعار الموجودة هلا عندنا هون.
1: في إقبال من السوق يعني ولا كيف؟
5: ضعيف، هيك هي السوق قدامها. ضعيف كثير.
1: ضعيف لأنه أيوه. الخضرة غالية ولا كيف؟
5: لا والله ما في. الوضع ما فك.
1: يلا يعطيك العافية. طبعا نكمل الجولة، يعني الأسعار بشكل عام عم تكون أسعار يعني متفاوتة حسب الباعة، ولكن الأهالي اللي عم يشتروا عم يشوفوا غالي. يعطيك العافية. كيف الأسعار لاقية؟
6: كويس، في شوية غلاء يعني.
1: أنت كبائع هون يعني أنت بتعرف السوق، الإقبال، الأسعار بشكل عام كيف لاقي الوضع؟
6: يعني مقبول، في شوية غلاء، عندك البندورة شوية غالية.
1: أكثر صنف في غلاء؟ أكثر صنف
6: بندورة. بندورة عم البندورة، الفلفل الصيني والعيش اليوم شوية غالية.
1: وانت كيف الاسعار عم؟
7: يعني نوعا ما مقبوله، لا ما المشكله بالاسعار، المشكله بالرواتب، المصاري مع الناس ما في قوه شرائيه تماما، قوه شرائيه ضعيفه جدا.
1: يعني كانت سابقا يعني برمضان انا يمكن عديت منهم كان في زحمه كثير،
7: يعني رمضان شيء طبيعي الحركه تكون كويسه يعني، بس باقي بعد رمضان لا. في مصاري مع الناس بتشتري، ما في مصاري ما بتشتري، هيك القصه كلياتها يعني عرض وطلب. اما بشكل عام يعني
1: كانت قوه شرائيه حاليا كيف الوضع؟
7: يعني فنقول وسط او ما دون، وسط او ما دون، بس بشكل عام الحمد لله رب العالمين.
1: يلا يعطيك العافيه. يعطيك العافيه خالي، كيفك؟
8: اهلا الله،
1: كيفك؟ كيف لاقي الاسعار بالسوق؟
8: الحمد لله في هيك وفي هيك الاسعار.
1: يعني انت بشكل عام يعني هلا انت لما هلا انت جاي تشتري اغراض صح؟
8: ايوه.
1: اشتريتي ولا لسه؟
8: اشتريت.
1: كيف لاقي الاسعار؟
8: ما اقول لك، فيه غالي وفي رخيص، يعني كل واحد بياخذ على قده يعني هيك.
1: شو اشتريت اليوم؟
8: يبرق، نعنع، بقدونس.
1: شو اسعارهم؟
8: لا الحمد لله تمام. تفاح اخذت، شو هون باذنجان، يعني كلات طلعوا حق بسيط يعني. ما
1: بتاخذي على قدك يعني؟ شد عيلتك تقريبا؟
8: ما في غير انا وبنتي.
1: يعني هيك بكفوكم هيك؟
8: ايه الحمد لله نعمه نعمه.
1: بس بشكل عام كيف لاقي الاسعار؟
8: لا في اسعار غاليه يعني ما انا منقرب عليها، وفي اسعار يعني بسيطه.
1: يلا يعطيك العافيه.
8: الله يسلمك، شكرا لك.
1: كيفك عم؟ يعطيك العافية. كيف لقى الأسعار بشكل عام؟ أنت عم تشتري شايفك
9: الأسعار منيحة، منيحة إن شاء الله، منيحة بس تكون البلد بخير، الأسعار كويسة إن شاء الله، أسعار مقبولة، بس يعني المستوى الأجور والرواتب يعني بده تحسين.
1: الدخل يعني أصدق؟
9: الدخل طبعا.
1: اليوم شو اشتريت أنت وشو الأسعار؟
9: الخيار 7، باذنجان 2000، يعني في اسعار مقبوله، بس يعني بدنا من الحكومه العتيده حفظها الله انه تهتم بشؤون الاجور والرواتب، والبلد ان شاء الله بخير ورايح على خير ان شاء الله.
1: الله يعطيك العافيه.
9: حياك الله.
1: مرحبا خالي، كيفك؟ كيف لاقي الاسعار؟ اشتريتي ولا لسه؟
10: لسه ما اشتريت.
1: كيف لاقي الاسعار بشكل عام؟
10: امبارح كان نار، بقى اليوم ما بعرف، لسه لا ادخل ان شاء الله خير.
1: امبارحه كيف كانت؟
10: والله كانت غالية، يعني أجيت أخذت معي 90,000، أخذت ما أخذت حاجتي.
1: 90,000 وما أخذت حاجتك؟ شد فرد عيلتك؟
10: والله ثلاثة
1: بس. وما أخذت حاجتك؟
10: حاجتي كان بدي بندورة، هلأ جاي لأخذ بندورة، أخذ بدي أخذ بندورة، ونسيت هلأ شو بدي أخذ ثاني كمان. يلا تضل بخير يا حبيبي.
1: الله يعطيك العافية، موفقة يا خالي، يعطيك العافية. طبعا يعني راح نحاول كمان ناخذ اسعار اللحوم اليوم فروج. يعطيكم العافيه، يعطيك العافيه. شو اسعار الفروج اليوم؟ اي يلا بس بشكل عام شد اسعار الفروج طالعه ولا نازله؟ تفضل تفضل لهون. شد اسعار الفروج اليوم
11: نازل خيي، نازل الفروج.
1: تعطينا لمحه عن شو يعني الاسعار؟
11: بعطيك الاسعار. الفروج 26، الشرحات 44، والفخذ 18.
1: شو تقريبا الناس دي يعني اذا عملنا موازنه بين هلا حاليا ورمضان؟
11: برمضان بلاوي نازله، برمضان كانت الشرحه 65 و70 و75 الف، والفخذ ب 30 28 30، فنازل النص تقريبا
1: حاليا.
11: بس نازل،
1: بس حاليا هيك جوله سريعه على الاسعار.
11: مقبول. القوانص ب 12، الرقبات ب 8، السوداء ب 40. نازل نازل الاسعار كلها نازل، بلكي ان شاء الله هسه بينزل.
1: يلا يعطيك العافيه، يعطيك العافيه. طبعا هون اسعار البيت كمان مسعرينا، يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه. شو الاسعار بشكل عام هون؟ انتوا عم تبيعوا بس منتجات، منتجات البيض ان شاء الله بس. ثواني بس لو تعطينا لمحه عن الاسعار. يعطيك العافية.
12: أسعار 29 طبق.
1: شد شد طبق البيض بشكل عام؟
12: وزن كيلوين 29,000.
1: مرتفع ولا يعني منخفض؟
12: حسب، يوم بيرتفع ويوم بينزل. يعني
1: خلال الأيام الماضية كان؟
12: كان 27، اليوم ارتفع صار 29.
1: يعني مرتفع؟
12: إي والله.
1: يعني مرتفع حوالي 2,000 ليرة من امبارح لليوم.
12: من امبارح لليوم.
1: وعن رمضان؟
12: رمضان 28 29 بين الحدود هذول
1: بهذا يعني كان أوه. على هذا السعر
12: أي والله
1: تقريبا بس. ولكن اليوم مرتفع شوي
12: اليوم مرتفع شوي وحاليا عم يرتفع اكثر
1: شو السبب انت برايك
12: والله ما بعرف شو بدي اقول لك ما بعرف الله يفرج احسن شيء
1: يلا يعطيك العافيه طبعا يعني يعني شفنا بشكل عام كميه البضاعه الموجوده في السوق بالاضافه الى موضوع الاسعار يعني الاسعار متفاوته الاهالي عم يشوفوا بعض الاصناف هي غاليه وبعض الاخر هي عم تكون منخفضه شوي بالاضافه الى القوه الشرائيه حسب ما حدثونا اهالي البسطات انه القوه الشرائيه للاهالي يعني عم تكون ضعيفه لتلفزيون سوريا هاشم العبد الله اللاذقية
0: في القناطرة تستمر انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المادة نرصد اتخاذ جيش الاحتلال لأراض زراعية ومراعي كحقول للرمي والتدريب العسكري في عدة قرى وبلدات بريف القناطرة ما تسبب بحرمان الأهالي من استثمار أراضيهم وإلحاق أضرار بالقطاعين الزراعي والحيواني
13: انتهاك جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة حيث أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تحويل مساحات من الأراضي الزراعية في محافظة القنيطرة إلى ميادين للرمي والتدريب العسكري باستخدام قذائف الهاون والمدفعية

0: موضوع عم يشكل لنا أشكال. تعرف إحنا مربين حلال يعني أن أغنام وأبقار، وتعرف الضرب يصير مرات يعني قبل المغرب ومرات لا بالليل والله، وهذا الموضوع والله عم يشكل لنا إزعاج يعني إزعاج، ولا حول ولا قوة يعني ما في مجال لا نحكي مع حدا مشان الموضوع هذا ويوميا هذا الموضوع يعني يوميا.
1: تتركز هذه العمليات في أراض زراعية جنوبي بلدة جبات الخشب، إضافة إلى محيط سد المنطرة ومناطق قريبة من بلدتي كودنا والرفيد، وتعد هذه المناطق من أبرز الأراضي التي يعتمد عليها السكان المحليون في تأمين مصدر رزقهم سواء عبر الزراعة أو تربية المواشي.
2: والله يسلك كريم، اللي يصير أنه صوني حقل رمي، يعني الناس هنا كل اعتمادها على الزراعة وعلى تربية المواشي، وبالمرحلة هاي الناس غير قادرة توصل على زرعها، ولا سيما انه احنا مقبلين على موسم الحصاد، يعني احنا بالايام هذه صار بالقصف بالشكل هذا، فشلون احنا بعد تقريبا نهايه نيسان عندنا موسم الزراعه والحصاد. فاحنا نتمنى من الجهات الامنيه والجهات المسؤوله انه تلاقي لنا حل ان نقدر نوصل المحاصيلنا ونقدر نحصدها ونضب طرشنا والحلالنا.
1: في حين يؤكد السكان ان استمرار هذه الانتهاكات يحرمهم من استثمار اراضيهم ويؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من تحديات متعددة. في ظل هذه التطورات تبقى أراضي القنيطرة التي كانت يوماً مصدر الحياة لأهلها عرضة لمخاطر يومية تهدد الإنسان والمكان، وسط دعوات متزايدة لوضع حد لهذه الانتهاكات وحماية ما تبقى من سبل العيش في المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
3: وينضم إلي محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة لإطلاعنا على التفاصيل. مرحبا بك يا محمد. إذن ليس فقط توغل لقوات الاحتلال، بل اتخذت بعض المزارع والمراعي أيضا مقرات لها وتجري تدريبات عسكرية وحقول رماية، يعني انتهاكات كبيرة داخل القنيطرة وألحقت أضرار بالمزارعين وأيضا مربي الأغنام. التفاصيل إضافية معك محمد.
4: نعم حسام، بالفعل يعني رغم الانتهاكات يعني التي تعرضها أبناء محافظة القنيطرة من توغلات، من حواجز مؤقتة، من مداهمات للمنازل، أيضا يعني هذا التوغل الجديد هو يعني استهداف بعض المناطق وجعلها حق رمي كمنطقة كعدد مناطق في محافظة القنيطرة، مريخ القنيطرة الشمالي، منطقة النقار، قريب أراضي زراعية قريبة من جبات الخشب، أيضا في المنطقة الواقعة بين بريقة وكودنا هناك أيضا يتم استهداف هذه المنطقة بقذائف هاون ومدفعية، أيضا جنوب بلدة الرفيد أيضا يتم استهداف بقذائف، أيضا في القرب من سد المنطرة وبين السمدانية الغربية وسد المنطرة أيضا هناك حق الرمي يتم استهداف هذه المناطق، طبعا كلها الإسرائيلي بقذائف مدفعية وهامر، ربما هي كانت تدريبية بالفعل عندما شاهدتها، لكن يعني هي حق الرمي يتدرب عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، قريب من الأراضي الزراعية، قريب من سد المنطرة، قريب من تواجد السكان، قريب من رعاة المواشي الذين يرعون مواشيهم في هذه الأراضي بعد أن منعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من الوصول إلى يعني خط إطلاق النار أو إلى الحدود مع جولان المحتل، فبدأوا يرعون الأغنام والمواشي في هذه الأراضي، والأراضي هذه اليوم تتعرض للانتهاك من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فهذه معاناة أيضا جديدة تسجل يعني لدى المزارعين ومربي المواشي في القنيطرة نتيجة التوغلات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أبناء محافظة القنيطرة. حسام أيضا يعني بات المزارعين ومربي المواشي يعني ينتظرون بفارغ الصبر يعني عقد اتفاق أمني أو انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي أو يعني وجود طريقة أو صيغة ما يتوصل إليها مع الحكومة مع الجانب الإسرائيلي من أجل يعني رعي المواشي والوصول إلى أراضيهم الزراعية بعيدا عن الخطر، بعيدا عن يعني الاعتقال، بعيدا عن القتل ربما يتعرض له المزارعين أثناء يعني كما شاهدنا في أواخر شهر نيسان عندما استشهد شاب استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن تقدم إلى أرضه الزراعية والاطلاع على مواشيه هناك خط وقف إطلاق نار استهدافه، فهناك يعني معاناة كبيرة للمزارعين ومربي المواشي، فهم يناشدون يعني عبر الجهات المعنية والجهات المختصة والمنظمات الإغاثية ومجلس الأمن والدول الصديقة وقوات الأندوف من وقف هذه التوغلات والانتهاكات.
3: قوات الأندوف ما دورها في هذا الأمر الذي يحدث في سوريا محمد؟
4: نعم حسام بالفعل يعني نقول عن قوات الأرض وهي قوات يعني تنتشر على كامل خط الإطلاق النار، تقوم ب يعني

0: رصد عمليات التوغل، تقوم بتصوير عمليات التوغل أثناء الليل والنهار، تقوم بتسجيل الخروقات، يعني فقط تختصر تسجيل الخروقات، تسجيل الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، لكن لا تستطيع إيقاف هذه التوغلات، لا تستطيع منع أطفال هذه القذائف التي تشيعها المزارعين ومربي المواشي. يعني فهذا الأمر يعني بات يعني يعيق تحرك الأهالي، يعيق وصول إلى لقمة عيشهم وخدماتهم الأساسية نتيجة التوغلات الإسرائيلية.
1: هذه الانتهاكات وتحويل بعض الأراضي إلى مناطق للتمرين والرماية، في حال دخل أحد المزارعين أو راعي من رعاة الأغنام، هل يتم اعتقاله محمد أم كيف يتم التعامل معه أم ترهيبه أم لا يوجد أي شيء من هذا؟
0: نعم بالفعل، هذه حقول الرمي هي أراضي يعني قريبة جدا من أماكن تواجد المدنيين، ويعني بعيدة عن خط إطلاق النار مسافة يعني 2 كيلو أو 3 كيلومتر داخل الأراضي السورية. طبعا الأهالي يقتربون منها والمزارعين ومربي المواشي، ربما في هذه الأثناء هم يقتربون من هذه الأراضي أو هذه المراعي، يتم يعني إطلاق قذائف، وهذه القذائف ربما تصيب المزارعين وتهددهم بالخطر يعني، او تصيب مرعاة المواشي او المواشي. فهذا الامر يعني الاهالي يصلون الى هذه الاراضي لكن لا يستطيعون الرعي فيها بشكل دائم، لانها اصبحت حقول رمي من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وهذا خطر يهدد تواجد المزارعين ومربي المواشي.
1: الجهات المعنيه في القنيطره، اين دور هذه الجهات؟ بالتاكيد تم التواصل من قبل الاهالي معها، كيف كان الرد؟
0: نعم بالفعل، يعني هناك عدة جلسات جرت بين الحكومة بين الجهات المعنية محافظة القنيطرة، سواء عن طريق المحافظة أو يعني مندوب سوريا لدى مجلس الأمن إبراهيم العلبي، تم جلوس مع أبناء محافظة القنيطرة مع جميع الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات أو ذويهم من المختطفين داخل السجون الإسرائيلية، يعني مباحثات حديثة من أجل الوصول إلى أخبار عنهم، أنه يعني وقع العقد اتفاق أمني، لكن يعني حتى هذه اللحظة يعني لا يوجد يعني اتفاق أمني كما نشاهد، ولا يوجد يعني حل جذري لهذا الأمر. ربما هناك أيضا ضغط سياسي من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المناطق هنا من أجل الحصول على مكاسب سياسية، وهذا الأمر أيضا يعني هو الخاسر الوحيد، هم أبناء محافظة القنيطرة ومزارعيها ومربي المواشي فيها، وهذا الأمر يعني ينتظره أهالي بفارغ الصبر، هو عقد الاتفاق الأمني أو انسحاب إلى ما كانوا عليه قبل سقوط النظام إلى 1970، أو يعني وصول إلى اتفاق يشابه اتفاق 1970.
1: نعم، شكرا لك محمد فهد، مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة. إلى سهل الغابي في ريف حماة، إذ تصطدم جهود مربي الأسماك لأحياء أو لإحياء هذا النشاط التجاري في المنطقة بظاهرة نفوق جماعي للأسماك خلال الفترة الأخيرة من دون معرفة أسبابها.
2: تبدد الحلم تحت وطأة المرض، وآثار الخسارة تتكشف بهدوء. منير دبوس مربي أسماك من سهل الغاب يقرأ خسارته عند ضفاف الحوض. نفوق جماعي للأسماك والأسباب ما تزال مبهمة كما يقول.
3: الأسماك فجأة عم تموت لحالها، يعني هلأ أنا جبت 10,000 فرخ بشكل يومي، يعني يموت لا يقل عن 500-1,000 فرخ، يعني نضل هيك على حالها هاي 3-4 أيام ما يضل ولا فرخ، يعني أضرار كبيرة بشكل عام بالأسماك، ومرض شو سوى ما حدا يعرف، يعني حاولنا نعالجه كتير قليل ما في نفع.
2: قطاع تربية الأسماك في سهل الغاب عاش سنوات اندثار خلال فترة النظام المخلوع، وهذا العام بدأ مرحلة التعافي والعودة، لكن الواقع لم يمهل المربين كثيرا، أمراض ونفوق مفاجئ قلب المشهد. إدارة الثروة السمكية تشير إلى أن الأسباب هي سوء إدارة من المربين، غياب الالتزام بالمعايير الصحية أسهم في انتشار الأمراض.
4: المرض عبارة عن مرض جرثومي وفطري ناتج عن سوء إدارة من قبل المربين، كانت تختصر بعدم الضخ الليلي بساعات مناسبة، استخدام مخلفات الفروج، عدم استخدام مضادات حيوية دورية ورفع مناعة الأسماك.
2: تربية الأسماك تعد مصدر رزق أساسي في سهل الغاب، نحو 550 مربيا يعتمدون عليها بشكل مباشر، قطاع واسع ترتبط به معيشة مئات العائلات، ومع تكرار حالات النفوق يواجه الاستقرار المعيشي لآلاف الأفراد تهديدا حقيقيا. على سطح هذه الأحواض تتكشف خسائر مربي الأسماك في سهل الغاب، نفوق كبير يقلص الإنتاج ويضع المربين أمام خسائر فادحة، واقع يترقب فيه المربون تدخلا من الجهات المعنية ودعما يخفف عنهم وطأة هذه الخسائر. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
1: انضم إلي عراق زينو مراسل تلفزيون سوريا في حماة. مرحبا بك عراق. إذن نفوق الأسماك وهي مشكلة يعاني منها الأشخاص الذين يمتهنون هذه المهنة، ما هي الأسباب الإضافية لنفوق هذه الأسماك؟ منذ متى بدأت هذه المشكلة؟
0: نعم، مرحبا حسام. في الحقيقة الثروة السمكية في سهل الغاب يعني هي مصدر رزق أساسي لأهالي الغاب، خصوصا أن هذا المصدر وهذه الثروة السمكية يعني هي اندثرت أو انقرضت أيام حكم النظام المخلوع لتلك المناطق بعد أن هجر أهاليها، وبالتالي لم يعد من هناك أناس يعملون في هذه المهنة. الثروة السمكية يعني في الآونة الأخيرة تعرضت لخسائر فادحة، للمربون يعني كانوا ينامون ليلا ويستيقظون على نفوق أعداد كبيرة من الأسماك التي يربونها في المسامك. هذا النفوق هناك يعني له عدة أسباب كما ذكرت الثروة السمكية أو مديرية الثروة السمكية، منها أنهم يطعم وسوء إدارة حيث يطعم المربون هذه الأسماك بقايا أو مخلفات الدجاج أو الفروج الذي يباع في الأسواق، بالإضافة إلى الضخ ليلا. هذا الضخ ليلا يعني أيضا يؤثر على الأسماك في هذه الأحواض، وبالإضافة أيضا إلى عدم وجود صادات حيوية أو مضادات حيوية يطعمون هذه الأسماك كي تكون مقاومة للأمراض التي تسببها بعض الجراثيم والفطريات التي تعيش في تلك الأحواض. مساحة هذه الأحواض تقدر بحوالي 4500 إلى 5000 دنم يعني مربع لمساحة هذه الأحواض. بالإضافة أيضا هناك يعني المربون أو المزارعون يعني مربو هذه الأسماك يطالبوا عدة مرات بدعم هذه الثروة السمكية، بالإضافة أيضا دعوا إلى يعني مدهم بالأعلاف ومدهم بالأعلاف الطبيعية أو الأعلاف المركبة حتى لا يضطروا إلى استخدام أعلاف أو بقايا ومخلفات الفروج أو وهي ضارة بالأسماك، خصوصا أن هذا الفروج يعني يكون محملا بالفروج النافق يعني يكون محملا بالجراثيم والفطريات التي تسبب هذه الأمراض، وبالتالي تسبب الموت المفاجئ وبالتالي الخسائر الكبيرة. سهل الغاب يعتمد على الزراعة ويعتمد على الثروة السمكية. بعد أن نجحت الثروة السمكية بعد حوالي سنة ونصف يعني منذ سنة ونصف والأهالي أي منذ التحرير وحتى اليوم يقوم الأهالي ببناء هذه الأحواض السمكية تسمى المسامك يعني قاموا بها، وحين بدأت بالإنتاج وبدأت بإنتاج المردود ويعود هذا المردود عليهم لتطوير حياتهم وتطوير
1: نعم عراق. إذن أسباب أو من أبرز أسباب نفوق الأسماك في المسامك هي طعام هذه الأسماك وأيضا خطأ ربما أو استهتار من قبل المربين مربي الأسماك لعدم وجود أي دعم من الدولة لهم. ألم يتواصلوا هؤلاء مع الحكومة أو مع الجهات المعنية لدعم هذه المهنة؟
0: نعم حسام، المزارعون أو المربون يعني تواصلوا مع الجهات الحكومية نجل دعم هذه الثروة كما ذكرنا كونها مصدر رزق رئيسي هناك يعني.
1: الجواب ما هو كان من قبل هؤلاء
0: المربون العائدون؟ نعم، الجواب كان من قبل الجهات الحكومية بأنهم سيعملون على دعم هذه الثروة السمكية وسيقومون بإمداد المزارعون والمربون العلف اللازم أو الصادات الحيوية اللازمة، إلا أنهم حتى هذا اليوم يعني كما ذكر المزارعون، حسب ما ذكر المزارعون أو مربو الأسماك، بأنهم لم يتلقوا أي دعم وأي إن كان من ناحية الغذاء أو إن كان من ناحية الدواء والصادات الحيوية التي تمنع وقوع الأمراض وتمنع نفوق الأسماك، وبالتالي ما وصلوا إليه اليوم هو بسبب عدم توفر هذه المواد وعدم وجود أيضا يعني لم يتلقوا سوى الوعود بين اليوم والغد، وحتى اليوم لم يجدوا أي دعم وأي يعني علاج لهذه المشكلة التي يعني تهدد
1: العراق. وإلى الآن
0: هل يعتبرونها كما ذكرنا مصدر؟
1: نعم. وإلى الآن هل ما زالوا يعملون في هذه المهنة أم توقفوا عن العمل بها، خاصة كما ذكرت في التقرير بأن هناك خسائر كبيرة تكبد من يعمل في مهنة تربية الأسماك؟
0: نعم، في الحقيقة نعم، ما زالوا يستمرون في هذه بتربية هذه الأسماك كونها مصدر رزق، وبالإضافة إلى أن عدد المزارعون أو المربون الذين يعني قد تلقوا الخسائر حوالي 550 مربي سمك. الثروة السمكية لم تنفق بشكل كامل إنما بشكل كبير، وبالتالي التعويض يعني ينتظرونه في الفترة القادمة وفي الفترة القريبة يعني، بالإضافة إلى أنها يعني هي الثروة السمكية يعني تعتمد على مثل نظام المداجن، فوج يربح بشكل كبير وفوج آخر يخسر بشكل كبير، وبالتالي هم ينتظرون الأفواج القادمة حتى يعوضوا خساراتهم، بالإضافة إلى أنهم ينتظرون أيضا يعني تقديم أو هذه الوعود أو تنفيذ هذه الوعود الحكومية من أجل إنقاذ ما تبقى لديهم من هذه الأسماك ومن هذه الثروة، بالإضافة أيضا نعم. أن هذه يعني نعم، بالإضافة أن كما ذكرنا هي ليست مصدر الدخل الوحيد إنما هي مصدر أساسي، يعني هناك أيضا الزراعة وهناك أيضا يعني الأعمال الأخرى التي يقومون بها، ولكنها يعني مصدر الدخل كبير جدا، خصوصا أنها كانت متوقفة منذ حوالي
1: نعم. شكرا
0: 13 سنة.
1: إليك عراق زين مراسل التلفزيون سوريا في حماة على هذه التفاصيل.
0: شكرا.
1: مستمرون معكم في هذه الساعة من عين سوريا وفيها بعد الفاصل. مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة الأمين تطلق حملة مجانية لإجراء عمليات المياه البيضاء للعين في المشفى الوطني.
5: في مشهد اقتصادي معقد تدخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: حافظ الأسد كان حريص وكان بيعرف أنه هذا مجتمع مسلم، فهو كان حريص على العلاقة الجيدة مع المؤسسة الدينية طالما لا تنازعه السلطة. ما حدا بيقدر يشوف أمجد يوسف كيف عم يزت الناس بالجورة وأنا فنان شو دخلني. أحد يعني أوجه العدالة الانتقالية هو إعادة الاعتبار للضحايا. مو كل الناس اللي والت النظام هنم بالضرورة شبيحة.
1: إحنا اليوم فينا نوثق بالدراما السورية على أنها مرآة للواقع.
0: حتى قبل السقوط وقبل التحرير الدراما السورية حاولت تعمل مقاربات لهذا الأمر. فن لما بيتروض وبصير عم يخدم السلطة بشكل دعائي الناس تحتقره وما بتتفرج عليه.

0: مو كل الناس اللي والت النظام هنم بالضرورة شبيحة.
1: إحنا اليوم فينا نوثق بالدراما السورية على إنها مرآة للواقع؟
0: حتى قبل السقوط وقبل التحرير الدراما السورية حاولت تعمل مقاربات لهذا الأمر. فن لما بيتروض وبصير عم يخدم السلطة بشكل دعائي الناس تحتقره وما بتتفرج عليه.

0: كافية تتناسب مع حجم الاحتياج.
1: سيتم إجراء 100 عملية سهاد عيني لمدة 4 أيام. تم استقبال المرضى بشكل مسبق في العيادة العينية، وسيتم إجراء العمليات بداية من اليوم يوم الاثنين لحتى يوم الخميس إن شاء الله. بدورنا ككوادر في مشفى دير الزور الوطني، نحن بإذن الله مستمرين بتقديم الخدمات الطبية لأهلنا في دير الزور.
2: عدد العمليات رح يكون 100 عملية، بشمنا اليوم اشتغلنا 10 عمليات وإن شاء الله مستمرين لحتى نخلص الحملة، وما رح تكون هاي الحملة الأخيرة، رح يكون فيها حملات قادمة إن شاء الله.
0: ليست هذه الحملة الأولى التي تنفذها مديرية صحة دير الزور بالتعاون مع المنظمات، إذ حققت حملات سابقة نتائج إيجابية وفق تقييم المستفيدين.
3: بين الأمل في العلاج وضيق الحال، تأتي هذه الحملة كفرصة للمرضى الساعين لاستعادة أبصارهم. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
4: مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور ينضم إلي. بداية مصعب، ما هي تفاصيل هذه الحملة؟
5: مساء الخير حسام لك ولمشاهدينا الكرام. هي حملة طبية مجانية لإجراء عمليات المياه البيضاء المعروفة بالساد داخل المشفى الوطني في مدينة دير الزور. طبعا هي للمرضى من المحافظة بشكل عام، سواء كان من سكان المدينة أو المحافظة، مستهدفة عشرات المرضى من يعانون من ضعف أو فقدان البصر نتيجة هذا المرض، وخاصة من كبار السن وذوي الدخل المحدود. طبعا شهدت الحملة منذ انطلاقها حسام إقبالا واسعا من الأهالي، توافد المرضى من مختلف أحياء المدينة وريفها كما أسلفت، أملا في استعادة نعمة البصر دون تحمل أعباء مالية تفوق قدراتهم، أو يعني العشرات من العوائل يعانون من هذا المرض منذ، يعني دعنا نقول من 6 أو 7 سنوات. التقينا برجل هو لم يستطع أن يعني يقوم بهذه العملية بسبب ضيق الحال. يعكس هذا الإقبال حجم الحاجة المتزايدة لمثل هذه المبادرات الطبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أهالي دير الزور، وارتفاع أيضا تكاليف العمليات الجراحية في المراكز الخاصة. طبعا بحسب القائمين على الحملة، فإن الفرق الطبية باشرت كما ذكرتم في التقرير بإجراء الفحوصات اللازمة للمرضى، وتم إجراء 10 عمليات، سوف يتم إجراء 100 عملية ضمن يعني الظروف الممكنة، تضمن إعطاء الأولوية للحاجة الأكثر تضررا، وتم تجهيز غرف عمليات ضمن الإمكانيات المتاحة وسط جهود مكثفة من الكوادر الصحية التي تعمل لساعات طويلة لتلبية أكبر عدد ممكن من هذه الحالات. لكن كان هناك قبل تقريبا 3 أشهر يعني حملة مماثلة لهذه الحملة، كانت تستهدف أو استهدفت 100 مريض من محافظة دير الزور، وأنا التقيت شخصيا بالأطباء الذين أجروا العمليات، قالوا لي أنهم تفاجؤوا بحجم الناس الذين يعانون من هذا المرض في محافظة دير الزور مقارنة بدول أوروبية أو دول إفريقية، مثلا بإفريقيا. قالوا لم نجد العدد الكبير كما وجدناه في محافظة دير الزور.
4: الأسباب ما هي مصعب؟
5: يعني إذا ليس هو ضعف الإمكانات الطبية سابقا، خاصة قبل تحرير محافظة دير الزور. يعني عندما جئنا إلى المحافظة بعد 2 أسبوع تقريبا من التحرير، وصف لنا الأطباء، كان عندنا في أو لا يزال عندنا في دير الزور أكبر مشافي المحافظة هو المشفى الوطني التي تقام فيه الآن العمليات. بعد صحيح. التحرير دخلنا إلى هذا المستشفى، وصف لنا الأطباء المقيمين في هذا المستشفى المشفى بالمسلخ البشري. تخيل معي غرفة الإسعاف مثلا، أهم غرفة تستقبل المصابين أو الحالات الحرجة، كان فيها عدة واحدة، يعني في حال جاء 4 مصابين يذهبون إلى الأشد حاجة ثم يقومون بتنظيف المعدات حتى يبدأون بالشخص الثاني. لا يوجد تعقيم، لا يوجد أطباء مختصين. اليوم تغير هذا الوضع، خاصة بعد التعاون المشترك ما بين مديرية صحة دير الزور والمنظمات الدولية، هي حاجة ملحة وضرورية لهذه المحافظة. إذن ليست الحملة هذه الأولى، أطلقت مديرية دير الزور سابقا بالتعاون مع عدة منظمات حملات مشابهة، وهو ما يعكس حجم المعاناة في محافظة دير الزور للحاجة الملحة لمثل هذه الحملات لجميع الاختصاصات، سواء كان صحيح. قلبية، داخلية، عينية أو جراحية، وإجراء خاصة العمليات التي لا يستطيع الأطباء إجراءها في محافظة دير الزور.
4: نعم مصعب، هذه الحملات أيضا كشفت عن تحديات لوجستية وكشفت عن ضعف في الإمكانيات بالأجهزة الطبية على الوجه الخصوص. هل هناك أي خطوة لدعم المشفى الوطني في دير الزور أو المراكز الطبية بتقنيات متطورة، بأجهزة طبية متطورة، حتى

0: يكون هناك نقلة نوعية في علاج بعض من الأمراض خاصة طب العيون.
1: قبل 3 أسابيع كان هناك اجتماع لمديرية صحة دير الزور متمثلة بمدير الصحة الدكتور نصر علوان والمنظمات المحلية والدولية لمثل هذه الأمور. كان هناك طرح كبير لما سوف يقدمونه في الأسابيع القادمة، في الأشهر القادمة وفي السنوات القادمة لمحافظة دير الزور. وكان من أولويات عمل هذا الاجتماع هو رفض أجهزة حديثة ل النقاط الطبية للمستشفيات في عموم محافظة دير الزور، وكان هناك اهتمام كبير بالأمور المغيبة عن المحافظة أو الاختصاصات الغير موجودة في محافظة دير الزور، رفضها بشكل كبير جدا. وأيضا اللقاحات للأطفال سواء كان الحصبة أو يعني لقاحات أخرى شلل الأطفال أو أشياء أخرى. لكن الأمر المهم هو كان بحسب ما أخبرنا هو الدكتور نصر علوان مدير صحة دير الزور، مثلا تفتقد محافظة دير الزور إلى جهاز الرنين المغناطيسي اللي تحدثنا عنه ربما معك ومع العديد من الزملاء في على شاشة تلفزيون سوريا لسنوات اليوم أو لأشهر طويلة منذ التحرير حتى اليوم. اليوم بحسب مدير صحة دير الزور قال أنه وقع مع لجنة حملة دير العز الوثيقة على شراء هذا الجهاز ورفضه في المحافظة، وأيضا أجهزة أخرى سواء كان لمرضى العين أو الجراحة. لكن في العموم بحسب الأطباء الموجودين في محافظة دير الزور فإن الواقع الصحي تغير ما بين التحرير حتى هذا اليوم إلى 60%، لكن محافظة دير الزور لا تزال تحتاج إلى أجهزة وتحتاج إلى كوادر خاصة في الأرياف والمناطق المحررة حديثا سواء كان في الجزيرة السورية أو حتى في المناطق التي كانت سابقا تحت سيطرة الحكومة السورية بعد التحرير الأول، مثلا البوكمال، مشفى عائشة والمشافي والنقاط الطبية المحيطة بها هي تحتاج إلى كوادر وإلى اختصاصات، بالإضافة إلى المستشفيات التي حررت حديثا في الجزيرة السورية جزيرة دير الزور المنطقة الغربية. هذه المناطق أيضا تحتاج إلى جهد كبير، الآن عادوا إلى كنف وزارة الصحة، سابقا كانت هناك منظمات تدعم المستشفيات والنقاط هناك سواء كان مستشفى الكسر أو المشافي الأخرى المشهورة في هجين في عدة نقاط كانت تسيطر عليها قوات سور الديمقراطية سابقا. اليوم أصبح العبء والتحديات كبيرة جدا على الوزارة في كيفية التعامل مع هذا الملف الحساس، كيفية يعني مساعدة أو إعادة جميع الموظفين في عموم المحافظة إلى وزارة الصحة، وأيضا رفض هذه النقاط بالرواتب بالأجهزة وبالكوادر
0: الطبية. صحيح للأسف يعني الوضع الطبي يعني في دير الزور كما باقي المحافظات ولكن بنسب مختلفة أو متفاوتة في بعض الأحيان. مصعب بالنسبة لهذه الحملة هي إجراء عمليات مجانية للمياه البيضاء وبالنسبة للأدوية أيضا هي توزع بشكل مجاني أليس كذلك؟
1: بالطبع، طبعا القائمين على الحملة أخبرونا فإن الفرق الطبية باشرت بإجراء الفحوصات اللازمة قبل إدراج المرضى ضمن برنامج العمليات، أجروا 10 عمليات وفق معايير طبية تضمن إعطاء الأولوية للحالات الأكثر تضررا، لكن يعني لتلبية أكبر عدد ممكن من الحالات تعمل الفرق هذه لساعات طويلة. الإقبال الكبير حقيقة كشف يعني في الوقت ذاته تحديات لوجستية واضحة كما أسلفنا، أبرز هذه التحديات التجهيزات الطبية، نقص بعض المستلزمات الضرورية لإجراء العمليات بالوتيرة المطلوبة، ربما لو كانت هناك أجهزة أكثر لكان أجريت أكثر من 100 عملية كما أشار بعض الكوادر الطبية إلى حاجة ملحة لتعزيز الدعم الفني التقني تحديث الأجهزة المستخدمة بما يتناسب مع الطلب المتزايد ويضمن إن صح التعبير جودة الخدمة المقدمة للمرضى. وأيضا من جهتهم حسام المرضى وذويهم عبروا عن امتنانهم لإطلاق مثل هذه الحملة مؤكدين أنها خففت عنهم عبئا كبيرا خاصة لمن كانوا عاجزين عن تأمين تكاليف العملية في يعني ظروف صعبة جدا. أيضا في الوقت نفسه طالبوا باستمرار مثل هذه المبادرات توسيعها لتشمل اختصاصات طبية أخرى في ظل الحاجة الكبيرة والملحة للخدمات الصحية المجانية أو إن كان
0: لم يعني
1: إن كانت مجانية حسام أو منخفضة التكلفة
0: إن لم تكن هذه الحملات مجانية. نتمنى أن تكون هناك حملات أخرى لعدد من التخصصات الطبية في دير الزور وفي عموم المحافظات السورية نظرا للوضع الصحي والطبي الصعب
1: كانت مجانية حقيقة أو قليلة التكلفة حسن.
0: نعم هذا ما نتمنى. شكرا إليك مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا في أعلنت محافظة حلب عزمها إطلاق حملة لضبط المخالفات وفرض غرامات مالية مشددة على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أنها تعمل على إطلاق قرار يشمل معالجة أكثر من 30 نوعاً من المخالفات. وأوضحت المحافظة في بيان لها، أوضحت أن الإجراءات المرتقبة تستهدف جملة من المخالفات تشمل النظافة العامة وربي النفايات والإشغالات الطرقية والتعدي على الأملاك العامة، إلى جانب المخالفات المهنية والبيئية والصحية. وأكدت أن الحملة ستترافق مع تفعيل الضابطة المشتركة باعتبارها الجهة التنفيذية المعنية بمتابعة المخالفات وتنظيم الضبوط وفق الأنظمة والقوانين.

0: إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا في حلب ينضم إلي للحديث أكثر عن هذه التفاصيل وما سيأتي بها، وأيضا كيف إبراهيم سيتم ضبط المخالفات في محافظة حلب، وما هي الآلية وما هي الطرق، ومتى ستبدأ هذه الحملة إن صح التعبير؟
1: مساء الخير حسام. قبل شهر تقريبا بدأت محافظة حلب بسلسلة من اللقاءات تضمنت فعليا مسؤولي الكتل الخمسة التي تشملها مدينة حلب بشكل أساسي، إضافة إلى المديريات عموما، يعني مديرية الصحة ومديرية التربية وغيرها من المديريات، في نقاش حول مسار مجتمعي أطلقه محافظة حلب يتضمن فعليا الوقوف على أهم المفاصل التي يحتاج تعزيزها بشكل أساسي، التواصل مع المجتمع وأيضا إيجاد بعض العقوبات الرادعة التي يعني ستسهم بشكل أساسي بمنع بعض المخالفات التي تم الوقوف عليها خلال شهر من الاجتماعات. فعليا كانت الاجتماعات التي عقدت على مدار الفترة الماضية قد انبثقت عن نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أن هناك 30 فعليا نقطة تم أو 30 ملأ مخالفة تم يعني الوصول إلى تفعيلها خلال الفترة القادمة. ليس لدينا تفاصيل إن كان التفعيل سيكون خلال ربما يعني أيام قليلة، لكن تم الإعلان عن أن محافظة حلب سوف تقف على 30 مخالفة تتعلق بالنظافة، تتعلق أيضا بالمرور، تتعلق ببعض النقاط التي سيكون هناك يعني قرارات من محافظ حلب تصدر تباعا تتعلق بكل مخالفة وكل يعني عقوبة يتم الوقوف على تفصيلها بشكل أساسي، إضافة إلى وجود ضابطة، هذه الضابطة المشتركة أو الضابطة المركزية ستتولى فعليا العمل على تطبيق كل هذه المخالفات التي ستصدر عن محافظ حلب خلال النشرة القادمة. نتحدث اليوم عن تجربة حصلت سابقة لكنها لم تطبق على شكل مثالي، تم مناقشة هذه التجربة حتى خلال الجلسات التي عقدت فيها المديريات وأيضا محافظ حلب ومن حضروا، عقدت خلال الفترة الماضية، تم مناقشة أن هذه المخالفات التي فرضت خلال الفترة الماضية ما هي أسباب عدم جدواها وما هي أسباب عدم وصول حقيقة الأمور إلى النتائج المرجوة. نتحدث ربما عن المخالفات التي كانت قد صيغت خلال الفترة الماضية على مستوى الحديقة العامة والحدائق ورمي الأوساخ والقمامة ضمن هذه الحدائق، يعني صدر قرار، صدرت عقوبة وتم تفعيل يعني أيام محددة وجدت فيها إحدى الجهات أو الضابطة الموجودة المسؤولة عن هذا الملف البلدية بشكل أساسي لتفعيل عقوباتك. الأمر لم ينجح وفعلا ما زالت يعني الحديقة العامة والحدائق الموجودة في مدينة حلب تشهد عملية رمي.
0: لماذا لم ينجح إبراهيم؟
1: القرار الذي صدر خلال الفترة الماضية
0: لماذا لم ينجح؟
1: حسب ما نوقش حقيقة خلال الجلسات كما ذكرت، نعم لم ينجح خلال حسب ما نوقش خلال الجلسات التي جرت في سلسلة الجلسات المتعلقة بالمسار المجتمعي، لأن الجهة المسؤولة عن تفعيل حقيقة هذه العقوبات لم تكن مركزية بالدرجة الأولى، وبالتالي لم يكن هناك جهة تتولى للأسف مسؤولية أن يعني مراقبة تطبيق القانون بالنسبة للقرارات التي تصدر. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن المسار لا يتعلق فقط بقرارات وعقوبات، بل يتطلب أيضا مسارا مجتمعيا موازيا، وهذا الأمر الذي أيضا سيصدر مع سلسلة القرارات التي سيتم يعني صدورها خلال الفترة القادمة. وبالتالي لابد من جانب إرشادي يتعلق بالمخالفات التي ستصدر وأيضا توعوي، إضافة إلى ذلك سيكون هناك جانب يتعلق بالعقوبات. وبالتالي اليوم محافظة حلب عملت على سد الثغرة التي نشأت خلال الفترة الماضية من وجود بعض القرارات التي تصدر لكنها لا تطبق بشكل فعلي، ما الأمر الذي لا يحقق نتائج المرجوة، عبر وجود ضابطة مركزية. هذه الضابطة المركزية أو المشتركة ستتولى فعليا
0: إبراهيم. المهم هو
1: المتعلقة
0: ليس إصدار
1: التي ستصدر
0: القرار، بل تطبيق هذا القرار واللجان التي ستتابع هذا القرار. نأمل أن يكون هناك لجان لمتابعة هذا القرار وضبط هذه الأمور. للأسف يعني هناك الكثير من المشاهد التي نتابعها لرمي الأوساخ وعدم الالتزام بأي نوع من أنواع النظافة في المرافق العامة أو الحفاظ عليها. شكرا لك إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا في حلب على هذه التفاصيل. مشاهدينا، انتهت حلقة اليوم من عين سوريا. نلقاكم غدا بحلقة جديدة وملفات جديدة عن أوضاع السوريين في الداخل السوري. كونوا بخير.

0: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوط إلا بتلوتوا إجراء بيتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن إنه منذر مصري الكاتب اللبناني. بعتت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
1: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أوصيكم لا.
1: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.

0: حافظ الأسد كان حريص وكان بيعرف أنه هذا مجتمع مسلم، فهو كان حريص على العلاقة الجيدة مع المؤسسة الدينية طالما لا تنازعه السلطة. ما حدا بيقدر يشوف أمجد يوسف كيف عم يزت الناس بالجورة وأنا فنان شو دخلني. أحد يعني أوجه العدالة الانتقالية هو إعادة الاعتبار للضحايا. مو كل الناس اللي والت النظام هنم بالضرورة شبيحة.
1: إحنا اليوم فينا نوثق بالدراما السورية على إنها مرآة للواقع.
0: حتى قبل السقوط وقبل التحرير الدراما السورية حاولت تعمل مقاربات لهذا الأمر. فن لما بيتروض وبصير عم يخدم السلطة بشكل دعائي الناس تحتقره وما بتتفرج عليه.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

نور الدين الأتاسي. نور الدين الأتاسي الرئيس الأخير قبل حافظ الأسد، بدأ عهده رئيساً بانقلاب عسكري وانتهى به المصير سجيناً. ولد نور الدين الأتاسي في حمص عام 1929، تخرج من كلية الطب في جامعة دمشق عام 1955. انتسب الأتاسي إلى حزب البعث في شبابه، وكان مسؤولاً عن التنظيم الحزبي في جامعة دمشق. في عام 1952 سجن بسبب نشاطه الحزبي، وتعرض للتعذيب في سجن تدمر الصحراوي سيء الصيت. في عام 1958 وبدافع قومي شارك مع أطباء سوريين متطوعين في ثورة الجزائر، وهو ما عزز مكانته داخل البعث. إلا أن دوره الأهم برز بعد انقلاب الثامن من آذار عام 1963، حيث استلم عدة مناصب حساسة. وفي شباط عام 1966 شارك في الانقلاب على الرئيس أمين الحافظ وجناح القيادة القومية للبعث، وبعدها عين في منصب رئيس الجمهورية، وجمع مع هذا المنصب منصبي رئيس الوزراء والأمين العام لحزب البعث. إلا أنه لم يكن يملك سلطة كاملة وفعلية، إذ كان صلاح جديد وضباط من الجيش هم أصحاب السلطة. في عهده حدثت هزيمة حزيران المدوية عام 1967، وقد أدت إلى تفاقم الخلاف داخل الحزب الحاكم، حيث رفض وزير الدفاع حافظ الأسد أن يتحمل المسؤولية. استمرت الخلافات مشتعلة تحت الرماد حتى عادت إلى الواجهة في أحداث أيلول الأسود عام 1970، حيث اندلعت مواجهات عسكرية دامية بين منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن والجيش الأردني. دفع الرئيس الأتاسي بوحدات عسكرية من الجيش السوري إلى الحدود الأردنية لاقتحامها ومساعدة الفلسطينيين، إلا أن الجيش الأردني قصف القوات المهاجمة بقوة مستعيناً بالطائرات الحربية. وحين طلب الأتاسي من حافظ الأسد إرسال الطائرات السورية للتغطية على القوات المهاجمة، رفض الأخير ذلك، ما أدى إلى إيقاع خسائر كبيرة جداً في صفوف الجيش السوري. بعد هذه الحادثة واحتجاجاً على تصرفات حافظ وأخيه رفعت الأسد، قدم الأتاسي استقالته من مناصبه الثلاثة في تشرين الأول 1970، ودعا إلى مؤتمر استثنائي للحزب أقر خلاله بفصل كل من حافظ الأسد ومصطفى طلاس من منصبيهما. إلا أنه خلال أيام قليلة من انتهاء المؤتمر نفذ حافظ الأسد انقلابه في 16 تشرين الثاني 1970، ليكون الانقلاب الأخير في سوريا. سجن حافظ الأسد الأتاسي 22 عاماً، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن تأكد أنه لن ينجو من السرطان الذي انتشر في جسده. توفي الأتاسي عام 1992 ودفن في مدينته حمص تحت رقابة أمنية شديدة. من كلية الطب إلى الثورة الجزائرية، فانقلاب البعث في آذار عام 1963 فسدت الرئاسة، انتهى الدرب بالأتاسي في زنزانة صغيرة وجنازة مقيدة. دفع الأتاسي ثمن مبادئه البعثية التي اعتنقها، وذلك بعد أن وطأها العسكر.

أهلا بكم مشاهدين أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز ما جذب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. من المواضيع والقضايا التي تفاعلت نبأ توقيف قوى الأمن الداخلية التابعة لوزارة الداخلية للممثل معن عبد الحق الذي اشتهر بدفاعه الشرس عن النظام المخلوع خلال سنوات الثورة. اشتهر معن عبد الحق بدور سطيف الأعمى الذي قدمه في مسلسل باب الحارة قبل سنوات، وكان مبصرا يدعي العمى. أشفق عليه أهل الحارة وراعوا حالته ليبادلهم الخيانة بالوفاء، فقتل الزعيمة وقتل أبو سمير الحمصاني، وكان سببا في كثير من المشكلات التي واجهت أهل الحارة. وبشأن مواقف معن عبد الحق، ليس الممثل معن عبد الحق الذي يعيش في حياته الطبيعية كأي إنسان آخر، كان الممثل شديد الدفاع عن نظام الأسد ويمجد علي خامنئي وقادة الميليشيات والميليشيات التي دمرت البلاد على رؤوس أهلها. كان مرحباً بالغزو الروسي لأوكرانيا، شامتاً بأزمة الطاقة التي سببتها هذه الحرب في أوروبا أيضاً. مصدر في وزارة الداخلية أكد توقيف معن، لكن من دون توضيحات بشأن ملابسات ذلك، كما أن الوزارة لم تنشر له أي صورة بالزي المخطط على مسطرة الداخلية، ولم تصدر تعليقاً رسمياً حيال المسألة. الموضوع لاقى الكثير من التفاعل بين السوريين في ظل تضارب الروايات بشأن التهم التي وجهت له، فهناك من قال إنه موقوف لمشاجرة، وهناك من قال إن السبب هي مواقفه السياسية. الحقوقي والباحث القانوني المتخصص في العدالة الانتقالية والنزاع منصور العمري قال في منشور مطول له عبر الفيسبوك: رغم أن أجهزة إنفاذ القانون غير ملزمة عموماً بالتصريح عن سبب الاعتقال للعموم أو للإعلام، لكن وبسبب تأثير هذه الحادثة الكبير المحتمل على فئات مختلفة من السوريين من ممثلين وغيرهم، يمكن للسلطات توضيح التهمة التي بموجبها ألقت القبض عليه، وإن كانت فقط بسبب تعبيره عن آرائه أو لمخالفة محددة بنص قانوني. العمري طبعا أشار إلى أن عدم التصريح عن التهمة قد يفتح الباب للتأويلات والأخبار المضللة واسعا التي تحدث تأثيرا حقيقيا خاصة في هذه المرحلة، ويوجه رسائل خطيرة إلى الفئات المعنية من ممثلين وغير الممثلين، ويضع أعداد كبيرة من المواطنين في حالة قلق دائم وخانة المشتبه بهم، بما يضعف جهود تعزيز السلم الأهلي. كما أشار إلى أن وضوح القوانين والأفعال الجرمية وبث اليقين لدى المواطنين تجاهها جزء لا يتجزأ من أسس دولة القانون. تعليقات كثيرة طبعا أتت على هذا الموضوع، وأحرزت تفاعل مستمر بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعضها. نبدأ من رويدة التي قالت في شعرة بين حرية الرأي وحرية التعبير السياسي وخطاب الكراهية والتحريض: مهم نميز بينهم، وأنا بتفق أنه لا تنتهي تحقيقات لازم يطلعوا ويقولوا شو التهمة. أبو الزين، ماذا قلت يا أبو الزين؟ ليش لحتى يعتقلوا؟ كثير من الفنانين كانوا مشاركين النظام في التطبيل والتسحيج والدفاع عنه، والجميع يعرفهم. بالنهاية هو ليس مشاركاً بالدم السوري، لماذا يعتقل على هذه المقارنة؟ نصف الفنانين يجب اعتقالهم. حسام: وهي تار أبو سمير الحمصاني وهي دار الزعيم.

يعرف هو السوريون تماما ما يعنيه فتح الطاولة في المطاعم. هي مسألة عانوا منها لوقت طويل. ففور جلوسك في أي مطعم في سوريا عزيزي المشاهد توضع أمامك علبة مناديل وقارورة مياه. هذه الخطوة تعتبر إذانا بفتح طاولة ستدفع عليها حين تقوم بسداد فاتورتك، حتى لو لم تستعمل المناديل أو لم تطلب المياه. وزارة السياحة وضعت حد لهذه المعاناة فأصدرت تعميما يحظر على منشآت الإطعام السياحية تقديم أي خدمة غير مطلوبة من الزبون، كفتح الطاولة، وضع مياه عليها كذلك قبل يعني أن يقوم الزبون بطلبها، أو حتى موضوع المناديل الورقية. الوزارة حذرت من أنه سيتم تنظيم ضبط من دون الحاجة إلى تقديم شكوى، وطالبت المستثمرين بالالتزام متوعدة بإغلاق المنشأة إذا ما تكررت هذه المخالفة. ولعلنا يعني عشنا هذه اللحظات حينما ندخل إلى المطعم، أنا وكثيرين منا نستقبل بقنينة مياه وبعلبة مناديل. هذه الخطوة لقت ترحيبا من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي، رواد المطاعم أيضا بطبيعة الحال، لما علقت وقالت هلأ بجنوا أصحاب المطاعم وبتلاقيهم طلعوا اعتصام بكرة. تعليق من نجاة، عن جد هي قرار حلو، حاج بيخورفوا هالعالم بس حدا قعد على الطاولة. آيلة تقول هلأ بيطقوا أصحاب المطاعم إذا ما نزلوا قنينة مي كبيرة لشخصين مجرد ما تحط عينك على الطاولة. عدي أيضا كتب وعلق من عجائب الدنيا السبع الشعب السوري متفق على قرار.

على مدار اليومين الماضيين لاقى التقرير الذي نشرته منصة سيريا شيفت تفاعلاً واسعاً بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي من جمهور عام ومن صحفيين أيضاً. اعتبروا هذا التقرير هو خروج عن أدبيات المهنة وأخلاقياتها، ويرد بالصراخ والسباب على تقرير آخر لمنصة أخرى تقدم محتواها بصورة ساخرة. الخطاب الذي قدمته المنصة في تقريرها والذي بدا إقصائياً وينطوي على نوع من تكميم الأفواه واللغة الاستعلائية قوبل باستنكار من منظمات وجهات فلسطينية عديدة أعربت عن رفضها لما جاء في التقرير. كما أن التفاعل المتواصل مشاهدين الموضوع استدعى رداً رسمياً على أكثر من مستوى، فمعاون وزير الإعلام عبادة كوجان علق على المسألة وقال إن حرية الرأي والتعبير مكتسب الثورة السورية العظيمة لا ولن نحيد عنها، كما أشار إلى أن استغلال مناخ الحريات الصحفية من قبل منصات تسيء للمهنة وتغذي خطاب الكراهية والتمييز أو تروج لخطاب مبتذل قد يجعل الوسط مضطربا وينعكس سلبا على أي مكتسب، وهذا يستدعي الوقوف في وجه هذه الظواهر السلبية. معاون الوزير أشار عبر حسابه الشخصي أيضا في الفيسبوك إلى أن لجانا مختصة بمدونة السلوك الإعلامي التي تبنتها الوزارة ستنطلق قريبا بعد إشهارها ومنح مدة كافية لتبنيها من قبل المؤسسات الإعلامية السورية. مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام عمر الحاج أحمد علق أيضا على هذه القضية وقال إن أي منصة أو مؤسسة إعلامية لديها خطاب كراهية أو تحريض أو ازدراء للشعوب أو لفئات المجتمع السوري ملزمة بالتصحيح والاعتذار بداية، وبحال تكرار المخالفة أو الإصرار عليها ستزداد معها الإجراءات المسلكية حتى نصل للمنع المؤقت أو الإلغاء حسب التوصيات، ولا أحد فوق القانون والأنظمة ومدونات السلوك المعتمدة. هذا سنطبقه لاحقا على صانعي المحتوى بحسب طبعا ما جاء في قوله. المنصة عادت ونشرت بيانا مطولا، هذا هو طبعا بيان طويل للغاية لم تغير فيه موقفها أبدا حيال التقرير الذي قامت بنشره، لكنها قالت إنها حذفته بعد تلقيها إنذارا شفهيا، كما استنكرت ما قالت إنه حملات التبليغ المنظمة ومحاولات الإساءة إلى المنصة والعاملين فيها، كما نرفض الأساليب التي تقوم على اقتطاع أجزاء من المحتوى أو تضليل المتابع وتوظيفها خارج سياقها بهدف تشويه الخطاب الإعلامي للمنصة وضرب المصداقية أمام الجمهور وفق ما جاء في البيان. طبعا هذا الموضوع مشاهدين لاقى تعليقات وتفاعلات وتساؤلات وتنبيهات المهتمين أيضا. الصحفي السوري الأمريكي ومدير معهد مصداقية الصحافة زيد مستو كتب: خطاب التحريض والكراهية وأضف لها التضليل في الأخبار هي مشكلة جوهرية وحساسة في الحالة السورية خصوصا خلال هذه المرحلة الانتقالية، لكن السؤال هل هناك آلية لتحديدها؟ أيضا يكمل ويقول: أعتقد أن مكان معالجة هذه الظواهر هو من خلال تدريب وتقييم وتقارير وتصنيف وليس من خلال إجراءات قانونية. محمود يقول: بس أحيانا التملق والتطبيل والدفاع المستميت أخطر وأشد وطأة من خطاب الكراهية وهو ما يثير حفيظة الأحرار، فهل سنرى عقابا للمؤسسات التي تطبل وتمجد وتصفق والشعب في واد وهي في واد آخر؟ إسراء تقول: إن شاء الله هالشي يتطبق على منصات وصفحات الفلول والمكوعين. عبد الرزاق صبيح: لماذا لم تتخذ بحق المنصة وكاتب التقرير العقوبات المناسبة أسوة بمنصات سابقة؟ لا يمكن لمنشورات أن تحل خطأ فادحا ارتكبه أو ارتكبته منصة تابعة لوزارة الإعلام سقطة إعلامية كبيرة أساءت لدولة عربية لطالما كانت عناوين شعاراتنا سابقاً.

0: للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلي محمد العويد الكاتب والصحفي معي من باريس. سيد محمد أهلا ومرحبا بك بداية. يعني استمرار تفاعل هذا الموضوع الذي لقي يعني إثارة للجدل ربما في الوسط الإعلامي بشكل كبير جدا وتعليقات عديدة من مهتمين كثر خصوصا من الشعب السوري، لما يعني كان فيه هناك مصطلحات استخدمت هي بعيدة عن المهنية وعن المصطلحات الصحفية المعهودة. ولكن دعني أبدأ معك من حيث انتهيت بموضوع التبرير وحذف التقرير، هل ترى هو إجراء كاف من قبل المنصة وعدم الاعتذار؟ بالمناسبة هي لم تعتذر عن كل ما ورد في هذا التقرير، اكتفت فقط بموضوع حذفه من على المنصة.
1: مساء الخير لك زميل فرات والسادة المشاهدين. دعني يعني بعجالة فقط أشير إلى أنه يعني هذا الوضع طبيعي بحالة بلد للتو خرجت من عقود من نظام الأسدين، القمع والخوف وغياب الصحافة الحقيقية. يعني كان لدينا النموذج الرسمي الصحافة الوحيدة، وأي مشكلة تطرأ يعني كان أبو حيدر يحلها هاتفيا. اليوم يعني لدينا ضفة أخرى أيضا، الصحافة المعارضة التي طيلة 15 عاما الماضية زميل فرات يعني لم نكد نلتزم بالضوابط المهنية والأخلاقية نتيجة عوامل يعني الشتات في كل الدول. إضافة إلى التحدي الثالث إذا أردت هو الانفجار الرقمي وخوارزميات الفيسبوك وحالة الترند التي يتوق لها الجميع. كل هذه العوامل المجتمعة اليوم يعني تتفاعل دفعة واحدة وتتحدى مسار الدولة في سوريا. بالإجابة على سؤالك ضمن هذه الأجواء، أعتقد أن ما يجري طبيعيا، وأميل إلى قبول اعتذار المنصة ورغم يعني هذه المحاججة التي أبدتها، لكن هذه طبيعة الصحفيين، طبيعة المهنة. يعني كيف تقبل من صحفي أن يسلم بسهولة أنني أخطأت؟ هذا يعني من الصعوبة من مكان، خصوصا بهذه المرحلة.

0: ربما خبر نشر فيها ثم تم الاعتذار، يعني هذا الأمر وارد، لماذا مثلا لم تقوم المنصة بالاعتذار؟ هكذا يقارن البعض بين الحالتين.
1: تماما، هذا ما كنت سأذهب إليه. الفرق أن صحيفة الثورة صحيفة حكومية تتبع منهجيا إداريا لوزارة الإعلام، فيما نحن أمام منصة سيريا شيفت، مؤسسة لم ترخص، يعني ما زالت قيد الترخيص، لم تحصل على الترخيص، وبالتالي مسؤولية الوزارة هنا أستاذ فرات أنها ليست، يعني لا تريد أن تظهر أيضا بمظهر القامع للحريات، إنما تسد ثغرة الحقيقة بغياب اللجان التي ستنبثق مستقبلا بحسب معلوماتي عن مدونة السلوك، وهذه اللجان ستكون بالشراكة من كل الصحفيين باختلاف مؤسساتهم القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات حقوقية للقول، وبالتالي فتح أبواب الشكوى، وللقول للجمهور وللمؤسسة وللصحفي أنك هنا تجاوزت الحدود وقلت قولا يعني لا يليق بمؤسسة إعلامية وقد يعرض السلم الأهلي للامتحان. وهذه يعني من أساسيات أعتقد المهنة، أن الصحفي لا يقبل النصح من غيره أو من أقرانه، وهذه إشكالية يعني
0: بكل علينا تأكيد. يعني هي مدونة السلوك لربما سيد محمد يعني أشد لربما ما يمكن أن تقوم بضبطه هي هذه الممارسات، لأنه اليوم إذا كان لدينا مدونة سلوك وفيها بنود أو يعني فيها لربما أقرب إلى القوانين الصحفية دعنا نقول، ولا يتم الالتزام بها ولا تطبيقها، هذه هي مشكلة، لأنه سنعود إلى آلية التطبيق أيضا، يعني لماذا لم تطبق إلى حد الآن موضوع المدونة وآلية عمل هذه المدونة في المستقبل، في مستقبل سوريا الصحافي. ولكن دعني أعود إلى موضوع يعني تعليق عبادة كوجان معاون وزير الإعلام، لأنه يعني وزارة الإعلام يعني تأخرت لربما أو لم تصدر يعني بيانا تتحدث فيه عن هذا التقرير وما حمله، ولكن هناك كان تأكيد بأن ربط موضوع الحرية في التعبير بأنها هي مكتسب من مكتسبات الثورة السورية، ولكن بنفس الوقت يكون هناك رفض لموضوع خطاب الكراهية فيما حمله التقرير لربما من معاني.
1: يعني بالتأكيد مرة أخرى أستاذ فرات، حرية التعبير يعني تتعارض مع انتهاك القوانين، يعني عندما نأخذ خطاب يعني يحرض أو خطاب يسمي إذا شئت أو ينسب الأشياء أو الشخوص أو المهنة إلى انتماءات طائفية وعرقية نكون أمام مشكلة، يعني هذا تهديد للسلم الأهلي، ويجب أن تتدخل مستقبلا اللجان التي ستنبثق منها المدونة. وأهميتها مرة أخرى، اسمح لي فقط للتوضيح، أهميتها أنها من أهل الاختصاص، لأنه إذا جاز القياس لدينا حالة تاريخية مشابهة في حالة عندما أتى شاكيا لسيدنا عمر الحطيئة الزبرقان عندما هجاه الحطيئة، فاستعان سيدنا عمر بأهل الاختصاص حسان بن ثابت في مجال الشعر وقال قولته المشهورة لقد أفحش في القول. وبالتالي عندما تكون هذه اللجان موجودة تساعد، بمعنى تعطي للوزارة شرعية القول أن هذا القرار ليس ذو بنية سلطوية بقدر ما هو ذو بنية مجتمعية ذات كفاءة ذات تنوع بالاختصاص، وبالتالي يجب القبول بها، وبالتالي أعتقد أنها ستخفف كثيرا من حالة الجدل المستمرة والتي نعيشها أمام هذه الحالة أو غيرها.
0: هل تجد سيد أستاذ محمد، يعني هل تجد لربما وسيلة أو آلية لدى وزارة الإعلام كان في حينما صدر هذا التقرير في البداية وقام بالانتشار، يعني هل كانت تستطيع أن تضبط المشهد أو تحتويه بشكل أو بآخر؟ يعني موضوع الرد عليه استغرق وقتا طويلا وهو خرج من معاون وزير الإعلام، احتواء المشهد هل كان ممكنا لدى وزارة الإعلام وفق الآليات الموجودة حاليا والتي تعمل بها؟
1: والله أصدقك القول، يعني لدى الشارع السوري بالعموم وبالذات من أهل الثورة، يعني لديهم حساسية إذا جاز لي التوصيف يعني مبالغ بها، بمعنى النظر دوما إلى السلطة أو أدوات السلطة، وزارات السلطة، مديريات السلطة، أن كل شيء يعني وكأنه ضرب بالحريات المكتسبة. بالنهاية الدولة يجب أن تمضي، والدولة حتى تستقر وتمضي لابد أن يكون قوانين، ومن هنا أجد إشكالية لدى الوزارة. يعني لو كنت أنا في هذا المكان بوزارة الإعلام، أجد حرج في الطلب من زملاء في منصة أن أوقفوا هذا التقرير أو أحذفوه، لأنه سيفهم تلقائيا أنني أمارس أداة من أدوات القمع، وربما لذلك استمهلوا بالرد.
0: يعني حتى لو كانت المصطلحات المستخدمة فيه، يعني هناك كلمات تكررت أستاذ محمد في التقرير أكثر من مرة وهي تشير إلى شيء معين يراد منه، لربما البعض فهمها هي تصفيه حسابات. يعني
1: نعم، وأنا يعني أستغرب صراحة، ولا أريد يعني أن أبدو قاسيا أو ملوما.

0: على زملائنا بمنصة شيفت، لكن أعتقد أن الصحفي يعني لا ينتهك أو لا تعوزه اللغة أو الحنكة لقول ما يريد دون التوصيف ودون التنميط ودون بث خطاب كراهية. اسمح لي يعني أن أشير إلى ذاتي، اليوم كان عندي زاوية بالوطن وكنت أرد على صحفي ربما مارس الاستفزاز. الحقيقة أنني لست لأني يعني أكثر ذكاء، لكن كنت حريص على ألا أسميه لا بالاسم ولا بالهوية ولا بالانتماء، وتقصدت من زملاء مشتركين أن أرسلوا له المقال ليطلع عليه. وبالتالي هذه يعني من حنكة الصحافة أو من أدواتها أو من قدرتها. لكن أن تذهب في هذا يعني في هذا في هذه اللغة أستاذ فرات الفج، أعتقد أنها تحتاج لمراجعة. وأتفق مع ما قاله يعني ما ورد في سياق تعليق ذكرته للزميل زيد مستو في أمريكا، أننا يعني أيضا نحتاج في المرحلة القادمة لمزيد من التدريب، لمزيد من الكفاءة، لمزيد من المراجعات، لأنه الحقيقة أنه المرحلة الماضية لم نكن نتعرض لأي مساءلة، لأي محاسبة، لأي مراجعة. كل الخطاب كان مسموح فيه، كل الانتهاكات كان إلى قدر ما مسموح بها، المراجعات تكون يعني ضيقة، وتعرف حالة الشتات يعني في هذه القارة، لا أحد يستطيع أن يحاسب أحد. اليوم أنت أمام مشهد جديد، اليوم الدولة ولديها قوانين، إن لم تجرمك وزارة الإعلام أو اللجان المنبثقة عن مدونات السلوك سيجرمك القضاء، وهذا يعني
1: إذا كان هناك من قصي يعني عمامة الذي كان مقصودا وتم الحديث عنه في التقرير أن يقوم برفع دعوة شخصية لربما ضد معد التقرير أو الشبكة التي قامت بإعداد التقرير أو المنصة.
0: المشكلة يعني مرة أخرى أنك في حالة الوزارة أنك أمام طرفين ليسا مسجلين يعني في الدولة السورية، بمعنى لا قصي عمامة شارع لديها ترخيص في سوريا ولا سيريا شفت لديها ترخيص. وبالتالي أنت المشكلة أنك يعني تقاضي أشخاص عمليا بالواقع بالإدارة ليس لديهم عنوان، وهذه واحدة من إشكاليات يعني أيضا المرحلة الانتقالية، أنه عدد كبير من زملائنا الصحفيين لا زال ينظر للترخيص، ترخيص المؤسسة في سوريا يعتبره انتهاك للحريات. فيما يعني دعني فقط بهذه أن أقول لك، وآسف إذا خانني التعبير، والله هنا في فرنسا إذا تريد أن تربي كلب في حديقة منزلك تحتاج لترخيص. كيف مؤسسة تخاطب الجمهور وتدخل في المجال العام وترفض أنت الترخيص؟
1: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد العويد الكاتب الصحفي، كنت معي من باريس. في موضوع آخر، تتواصل أعمال وجهود مؤسسات حكومية ومنظمات مدنية لتحسين الواقع الخدمي والمعيشي قدر المستطاع في مختلف المناطق السورية، تأهيل طريق هنا، تنظيف نهر هناك، وتعبيد شارع، وإزالة مكبات لمكب للنفايات. لكن هذه الجهود سرعان ما تذروها الرياح أمام سلوكيات خاطئة من قبل بعض المواطنين تعيد المعاناة إلى سيرتها الأولى. هناك من يرى مشاهدين أن الإعمار والبناء والتنمية لا يستقيم إذا كانت هناك يد تبني وأخرى تهدم، هذا إلى جانب الإحباط والتأثير النفسي السيء حين يشعر الشخص أنه لا جدوى مما يفعله وأن المشكلة عادت من جديد. هناك من يرى أيضا أن هذه الجهود تتطلب حملة وطنية تتكاتف فيها المؤسسات التشريعية عبر القوانين طبعا القوانين الإعلامية، عبر حملات التوعية أيضا والخطاب الدين لربما عبر الخطاب موجه للناس، تدعو كلها في نهاية المطاف إلى الحفاظ على المرافق العامة والتعامل معها بحرص وأمانة، لأنها ملك عام من الواجب أن يعامل كما يعامل الملك الخاص وفق ما يرى البعض. مدير منظمة بنفسج الدكتور قتيبة سيد عيسى نشر صورة للشارع كان قد جرى رصفه بالحجارة الملونة بصورة حضارية قبل أيام، لكن البعد الجمالي للطريق سرعان ما تلاشى عند تنظيف أحد المواطنين لمدفأة على الرصيف، طبعا إلى جانب كميات القمامة التي تبدو بوضوح. إذن هذه هي الآثار للرماد الذي كان في داخل المدفأة على رصيف تم رصفه منذ فترة ليست ببعيدة. سيد عيسى قال تخيلوا رصيف عملته الدولة قبل أيام بمادة الانترولوك الملونة التي تشرح النفس، جميل جدا، بيجي شخص قليل الذوق قليل الإحساس وبدون أدنى شعور بالمسؤولية بكل بساطة يفرغ شحوار الصوبة كامل على الأرض، يقوم بتنظيفها، ما شاء الله عليه النظافة عم تشرشر منه، شو هاللامبالاة، شو هالقسوة على بلدنا، ما حدا عم يحس انه هالبلد له، انه هالشارع إلنا. ليش كل هالجهل وقلة الحضارة والوعي؟ يا والله يا جماعة مو هيك بلد بينبنى ولا مستقبلها بينصنع بهي الطريقة. أبكيك يا وطني أم أنت تبكيني، الجرح فيك ولكن نسفه فيني. طبعا الموضوع لقى كثير من التعليقات، لأن المسألة ليست محصورة بإطار جغرافي ضيق، والشارع يعبر عن النهر والطريق الذي ترمى بهما الأوساخ، وعن كل المرافق العامة التي للأسف يعني يساء استعمالها ما لم يتم تخريبها أيضا. ربا قالت لك خلص بقى والله عيب الناشد الحكومة، لازم تطبيق أشد الغرامات على التصرفات الغير مسؤولة، بكفي بقى خلي الناس تتربى. تعليق من فهمية تقول والله لو الشعب بيتعلم يحافظ على النظافة كان بلدنا صارت محلها، بس كل ما الدولة تضبط شيء يا بنسرق يا بنتزع بقى بحياتنا ما رح نتطور. زياد الحلو لفت انتباهي، مش الشحوار بس، الزبالة جنب الطريق. بهذه القصة نصل إلى ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم. مشاهدينا غدا حلقة جديدة، مواضيع مختلفة تهم السوريين. إلى اللقاء.

0: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوط إلا بتلوتوا إجراء بيتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن إنه منذر المصري الكاتب اللبناني. بعثت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
1: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أوصيكم لا.
1: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.
2: ليس الخبر تفصيلا عابرا بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

دير الزور هنا لا يجري الماء فحسب، بل يتدفق التاريخ في عروق مدينة لا تعرف الانحناء. دير الزور عروس الشرق السوري التي غسلت وجهها بمياه الفرات لآلاف السنين وظلت شامخة مثل مآذنها، صبورة كأشجار مناطقها الغربية. لطالما كان جسرها المعلق رمزا للمدينة ومحل فخر أهلها، وهو اليوم وإن غيبه الدمار فإنه لم يفارق ذاكرة الديريين وأغانيهم. كل حجر في دير الزور يحفظ صدى المولية، وكل شارع يروي قصة كفاح لأهلها الذين جبلوا طين أرضهم بلا عزة والكرم. مثل ريم الغزال تحدر السيوج، والله لمنطوني الغالي لا تقوموت. من ساحاتها التي شهدت بطولات الأجداد إلى أسواقها التي تفوح برائحة الأصالة، تبقى الدير مدينة الوفاء. هي الديرة التي تفتح قلبها قبل أبوابها وتستند إلى الفرات كفارس يستريح بعد معركة طويلة، مؤمنة بأن الفجر يولد دائما مهما طال الليل.

الليلة سنذهب إلى البادية سوريا، لكن للأسف لن نحدثكم عن سمر لياليها ولا ذهب رمالها. قصتنا اليوم عن محمية التليلة، بينما كانت وما أصبحت، وما بين الأمس واليوم هناك قصة حزينة. وحدها التليلة تملك شجاعة روايتها. المستكشف غاص في قلب التليلة، وعدنا إليكم بحقيقة ما سمعنا وصدمة ما رأينا. مساء الخير.

0: بين الماضي والحاضر ضاع أكثر من بضع مبانٍ. ذاكرة بيئية في قلب البادية السورية تشكلت عبر عقود من العمل والمتابعة العلمية ضاعت. هذه التليلة التجربة التي كان يفترض أن تكون طوق النجاة للتنوع الحيوي في سوريا. لسنوات كانت هذه المساحة بالقرب من تدمر معقلا لأندر أنواع المها الوضيح والطيور المهاجرة، لكن اليوم كما رصدت كاميراتنا في عين المكان لم يبقى من هذا الجهد إلا الأطلال بعد أن التهمته الحرب. الساتر تلاشى، والأنواع النادرة التي أعدنا توطينها بجهد سنين نخشى اليوم أن نكون قد فقدناها وإلى الأبد.
1: احنا مشهورين هنا بادية التليلة، احنا في ترباية الجمال، احنا سبعة الألبل، يعني أكثر تواجد لنا بالتليلة، يعني حتى لو نروح نرجع التليلة.
0: لكن كيف تحولت جوهرة البادية إلى أرض محروقة؟ فلا مها يركض ولا طيور تحلق. في هذه الحلقة من المستكشف نبحث بين أطلال التليلة عما بقي، وكيف تحول المشروع البيئي الرائد إلى مجرد أثر بعد عين. نبدأ مع قصة أبو منجل.

0: في نيسان عام 2002 اكتشف مجموعة من الباحثين في محمية أتليلة قرب مدينة تدمر وجود مستعمرة تضم 7 من طيور أبو منجل الأصلع الشمالي التي كان المجتمع العلمي يعتقد بانقراضها. وقال قائد الفريق الخبير البيئي الإيطالي جالوكا سيرا وقتئذ إن اكتشاف هذا الطائر أشبه بالعثور على طائر الفينيق العربي وقد بعث من الرماد.
1: تم اكتشاف طائر أبو منجل في المناطق الشمالية الغربية من مدينة تدمر التي تبعد حوالي 20 كيلومتر. الاكتشاف الأول كان لسبعة طيور في عام 2002، وبعدها تكاثرت حتى أصبحت 13 طائرا، وبعد فترة بدأت بالتناقص.
2: احتفت الأوساط العلمية باكتشاف وجود أبو منجل في سوريا، وتقاطر الباحثون لدراسته، ما منح محمية التليلة سمعة دولية في هذه الأوساط، ويمكن الاستدلال على أهمية هذا الطائر من حيث ظهوره على طوابع عدة دول.

0: الزميلة ربا عبيد من فريق العمل تواصلت مع الباحث الإيطالي سيرا عن قصة طائر أبو منجل.
1: We managed to nail them down. We in early April 2002, as I said, we finally found three pairs of this amazing species, the northern bald ibis. They were nesting in some cliffs not far from Palmyra. It was a very, very exciting moment for me, really a dream. I couldn't believe my eyes. We had heard hints that this very rare species could have still been surviving in the Palmyra desert, but nobody would believe it because the species had been declared extinct from Syria for at least 70 years, and from the whole Middle East it was already declared extinct for about 20 years.
0: محمية التليلة بموقعها الفريد وبالإضافة إلى دورها البيئي كانت أيضاً معلماً سياحياً مهماً.
2: المحمية هي عبارة عن مساحة 22 ألف هكتار محاطة بساتر ترابي وخندق. المحمية بتضم العديد من التنوع الحيوي والنباتي. طبعاً هي كمان مرعى للجمال، بتشيل الجمال وهي الموطن الأصلي للجمال بالشرق الأوسط. طبعاً المحمية تم إنشاء مركز التوعية البيئية في عام 2003. بضم مركز التوعية البيئية عدة أقسام، له عدة ملحقات، الحمامات الكبريتية، الحديقة النباتية بتضم أغلب النباتات البادية السورية، هي عبارة عن مرجع للباحثين والمهتمين بعلوم النباتات، وهي مرجع للمجتمع المحلي لرفع الوعي البيئي لديهم حتى يتوصلوا إلى كيفية التعامل مع هذه البيئة ومع هذه النباتات للحفاظ عليها. والملحق الثالث هو عبارة عن الخيمة البدوية أو خيمة الضيافة، يتم فيها استقبال الزوار، القهوة المرة، بعض الحلوى التي تقدم، السيالي وما سي وخبز الصاج وخبز التنور، يعني وعدة أشياء من التراث.
3: ضمت التليلة منذ إنشائها عدداً كبيراً من حيوانات وطيور البادية السورية، حيث بلغ عدد أنواع الطيور 257، منها الغاق ومالك الحزين واللقلق والعقاب، وأشهرها كان طبعاً طائر أبو منجل الأصلع أو طائر أبو النوق. كما ضمت المحمية نحو 22 نوعاً من الثدييات مثل ابن آوى والذئب والثعلب والضبع والقط البري والأرنب البري والإبل، بالإضافة إلى أنواع من الزواحف والحشرات.
0: كما حدثنا الباحث الإيطالي سيرا عن ممارسات النظام السابق وأجهزته الأمنية مع البعثات العلمية التي وصلت التليلة وكيف عاقوا العمل بشكل مستمر.
1: Working in a military regime was very difficult. It was we were blackmailed all the time. They wanted money from us. They delayed the authorization to get the satellite track tagging for 3 years.
0: غزلان المها العربي والريم كانوا من سكان التليلة، ووصل عددها إلى نحو 470 رأسا من الريم و104 رؤوس من المها.
4: كانت الغزلان ترعى في هذه المنطقة التي أصبحت الآن جرداء بعد انقراض الغزلان بسبب الهجمات الهمجية على هذه المنطقة.
2: في مسيج أنشئ للغزلان 5x2 كيلومتر و4x2 كيلومتر ملحق كمان. تم تقديم 30 غزال من المملكة العربية السعودية، نفس الغزال اللي المستحاثات الأثرية، الجينات، نفس الغزال اللي كان موجود عندنا بالمنطقة، الغزال الرملي الريم. جابوا 30 غزال قدموني كهدية، وتم المراقبة تم حجر صحي، ومن بعدها تم أطلاقها بمسيج رصد أو مراقبة حتى يتم لاحقا نشر الغزلان بشكل طبيعي في كافة البادية السورية. وجانا ثمان رؤوس من المهل العربي كمان، وجانا نعام في فترات.
0: خلف هذا المشهد البيئي هناك بعد إنساني. التليلة أقيمت على أراض تاريخية لقبيلة السبعة المعروفة بعراقتها في تربية الإبل، ورغم جحيم المعارك رفض أبناء القبيلة ترك أرضهم وبقوا هناك يحرسون ما تبقى من ذكريات.
5: متواجدين محمية التليلة، وحنا يعني هذه من مبطي من وروث جدودنا الإبل، وحنا سبعة هنية إبل يعني، وأكثر تواجد لنا بالتليلة يعني، حتى لو نروح نرجع للتليلة يعني، ما هذه الحلال رابة فيها.
6: عين يازي عين جواد الجميل، عرضت للصيد معروس اللوايح، عين وضحة غربت يم التليلة، تتلي راكاء كساب المدايح، النفيلة بالخيالة والحليلة، والخزيزة مثلهم والعمر رايح.
2: هي موطن الأصل للجمال بالشرق الأوسط، يعني أي جمل بنضيعه بأي منطقة بالعراق، منطقة الحماد، يرجع بالفطرة بيرجع بيلتقى بمحمية التليلة. الجمال بترعى تقريبا حوالي 8 شهور على مرحلتين، في شكلنا بيننا وبين الجمالة في تآخي وفي نهج تشاركي بيننا وبينه بالنسبة لعملية الرعي حتى نريح النباتات. النبات اللي بيرعى عليه الجمال هو بشكل 90% من النباتات المحمية هو النبات الرمث.
0: ويشكو أهل سبعة حاليا من مشكلات حقيقية، آبار مخربة وأرض ملغمة بالألغام التي لا تفرق بين إنسان ولا حيوان.
7: هذا واحد من عيالي طارت رجله، هاي الحين مركبين له طرف ثاني. لا والله بالألغام يعني، بس عاد دروب ما نروح غير مع الدروب اللي ماشيين معها، ما بالليل ما فيه تجول، ما نعرف لسه والله ما ندري. فيه الغام صغار والله ما ندله.
5: نطلب هندزات للالغام، ان فيها الغام الساتر من زبله، فيها الغام واجد والله. يبل اول البارح فجر في اللغم في جملين والله ذبحها. يبل ونطلب تظبيط للبيار، ان البير خربان والله، من هين يكب مي ومن هين ما يصب مي. يبل ويريد الابيار وتظبيط والحيوز، ان الماء حار بالقيض ما يصلح للشرب يعني، بدك تبرده او شيء يعني، الحيوز بده تظبيط، ان الحيوز متكسر وهذا ايبل يريد تظبيط عشان يبرد الماء بالقيض، ان الجو حار ما يبرد.
0: لم يضرب زلزال او جفاف محمية التليلة، بل تم اعدامها عمدا، حيث وقعت بين فكي كماشة بين عامي 2015 و2016، تنظيم داعش من جهة وقوات النظام السوري السابق مع الميليشيات التي تقاتل تحت لوائه من جهة أخرى. القصف الذي طال المنشآت كان الرصاصة الأولى في صدر هذا المشروع، وتحول الملاذ الآمن إلى ساحة تصفية حسابات، وتعرضت المحمية لعمليات نهب وتخريب للسياج والمباني، كما تحولت الغزلان الفارة إلى طرائد سهلة للصيد الجائر. وعن اختفاء أبو منجل قال لنا الباحث الإيطالي سيرا:
1: The time of the war, the colony was already doomed to extinction. There were only one couple, one pair left, and then only one individual continued to come to Palmyra during the war until 2014, and that was the last bird.
3: عندما سيطر تنظيم داعش على المنطقة لم يرى في التليلة إرثاً إنسانياً بل مجرد غنائم حرب، ويشير محليون في شهاداتهم إلى أن عناصر التنظيم استهدفت الغزلان والطيور، كما نشرت صفحات التنظيم وقتئذ صوراً لطائر أبو منجل. لكن بعد جلاء غبار المعارك اختفى أبو منجل مع باقي حيوانات المحمية. وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن التخريب والدمار الأكبر أصاب المحمية بشكل أساسي في الفترة بين شهري أيلول وتشرين الأول عام 2016.
0: التليلة اليوم هي شاهد صامت على ازدواجية الخراب. دمار جاء من السماء بالقصف، ووحشية لاحقت ما يوجد على سطح الأرض بهدف السرقة أحياناً ولمجرد العبث في أحيان أخرى. ضاعت المها وتشتت الحلم، وبقيت التليلة درساً قاسياً عن كيف يمكن الحرب أن تقتل المستقبل قبل أن تقتل البشر. ولكن لطالما كانت الحياة أقوى والأمل أبقى، فهل تعود التليلة لسابق عهدها؟ وهل يمكن لطائر الفينيق أن ينهض مرة أخرى من رماد التليلة وتستعيد البادية روحها؟

0: وينضم إلينا دكتور عمار غيث، طبيب بيطري ورئيس دائرة الثروة الحيوانية والحياة البرية، معنا مباشرة من حمص. مرحبا بك معنا دكتور عمار. في البداية، يعني بحسب المشاهد، وكانت فعلا مشاهد صادمة حقيقية ما رأيناه في التليلة وما حصل بها، هذا التحول البيئي فيها الذي تغير، ما الذي أدى للوصول وصول هذا المشروع إلى هذا الحال؟
1: الله يعطيك العافية، مساء الخير.
0: أهلا وسهلا.
1: بداية، كانت أهم الظروف اللي أدت لتدهور الحالي بالتليلي هي ظروف الحرب اللي صارت صعبة كثير. انعدام الأمان أهم شيء، كان إنه ما صار فينا الوصول الكادر الإداري والكادر الفني للتليلي بسبب انعدام الأمان بسبب ظروف الحرب.
0: ولكن يعني هنالك عوامل أساسية بالطبع أدت إلى انهيار هذا المشروع، ما هي أبرز هذه العوامل؟
1: العوامل اللي كانت هي الشخصيات اللي استغلت ظروف الحرب. استغلال ظروف الحرب، كان في الصيد، كان دخول المحمية، اصطياد أعداد من القطيع، طبعا بهدف شو؟ بهدف الأكل فقط، يعني التسلية. سبب ثاني كان دخول مربي الأغنام، تدهور الغطاء النباتي اللي صار كمان أدى إلى هجرة القطيع وهروبه من المحمية، هذا كله أدى إلى هجرة القطعان وهرب القطعان باتجاه البادية، باتجاه السوري الأردني العراقي.
0: طب ذكرت نقاط مهمة، ولكن دعنا نتحدث عن اليوم، ما الذي تبقى من هذه المحمية فعليا؟
1: حاليا المحمية صفر.
0: لا يوجد أي شيء،
1: بس الأرض طبعا، تمت الأرض، وحتى فيها خطورة من الإلغام حاليا.
0: إذا أردنا اليوم الحديث عن أهمية هذا المشروع البيئي بالتوازي مع الآن وصلت الأمور إلى صفر، فقط بقيت الأرض، كيف يمكن توصيف أهمية المحمية؟
1: المحمية أهمية، كانت أهمية كبيرة كبيرة في عام 2010، وصلت للذرة كله، وكانت يعني حتى ضاهت فيها المحميات العالمية. المحمية كان هدفها كبير، هو أول شيء الهدف كان نباتي حتى التصحر، هدف الحفاظ على السلالات النادرة، كانت من غزال الريم سمي غزال غزال المها العربي، طبعا سلالة صافية كانت عندنا نحن غزال الريم، بالإضافة للفائدة السياحية الكبيرة اللي صارت لسوريا بشكل عام، يعني توظيف الأهالي، تأمين المياه للأهالي، يعني كان فيها ميزات كثير المحمية، في ميزات كبيرة كثير.
0: طيب، وبس فقط هي فيما يتعلق بالتنوع الحيواني داخل هذه المحمية، هل هنالك أي تقديرات بحجم الخسائر؟
1: التنوع الحيواني في خسائر كبيرة صارت، كبيرة كثير. عداك يعني عن أنه يكون في خلازيزي، أنه يكون في عنا خسارة بالقطيع الغزلان، الخسارة بقطيع المها، الخسارة كان في عنا نعام، الخسارة الكبيرة كمان بالغطاء النباتي، فوق هذا التنوع الحيواني البري والنباتي كمان عدم بسبب التصحر اللي صار فيها المحمية، لأنه صار فيها التصحر انتشر فيها بسبب شو؟ فقدان غطاء النباتي. التنوع النباتي أكثر أنه التنوع الحيواني، الحيواني بتعوض بسهولة.
0: كل الحيوانات، يعني خصوصا طائر أبو المنجل الذي أخذ شعبية كبيرة، سمعة على المستوى الدولي أيضا.
1: طائر أبو منجل كمان البعض بيعتبر أنه شو خطب أبو منجل، ليش يعني ليش ضخمي الموضوع؟ طائر أبو منجل كان طائر منقرض، مصنف ضمن الطيور المنقرضة. اكتشف في تدمر، طبعا بتعاون مع المجتمع المحلي، الاهالي مع الخبير جاليوكا، اكتشف منه 7 افراد، كانوا 3 ازواج وفرد. الطير ابو منجل منقرض، واكتشف انه اسه صار مهدد بالانقراض، يعني
0: نعم،
1: فوقف طيره من الحبشي من اثيوبيا لتدمر مشان يتزاوج ويبيض ويفرخ ويرد يرجع بفراخه لاثيوبيا. يعني خط السير هذا لحاله يستوجب على الواحد انه يعني أهمية أبو منجال وطريق السير تبعه وأسلوبه قطع البحر الأحمر، كيف بيجي على تدمر، بيجي على سد وادي أبيض، بيعشش، بيفرخ، بعد فترة بياخذ فراخه وبروح وبرد بيرجع بنفس الموسم بنفس العام.
0: طيب دكتور عمار، فيما يتعلق ب
1: طبيعية
0: يعني الحيوانات التي ربما انقرضت، هل يمكن إعادة توطين هذه الحيوانات من جديد؟
1: هلا في بعض الحيوانات بالنسبة لأبو منجال بنقول إن شاء الله يعني هلا أبو منجال باعتباره هجرة طبيعية ما في تدخل بشري خالص فيها. إذا في أمل أنه يكون إسا في منه ولو زوج ولو بعض يعني الطيور قاضين على أنه حمايته وتأمين له خط سير، تأمين الحماية على الطريق، لأنه ليش في أسباب كثيرة كانت الأدوية الزراعية الحشرية الصيد اللي كان يتعرض له بسبب الجهل.
0: طيب دكتور عمار، فيما يتعلق بممارسات النظام المخلوع السابق الممنهجة، كان هنالك أيضا ممارسات أثرت جدا على المحمية، كيف ساهمت هذه العمليات على وصول المحمية إلى ما هي عليه الآن؟
1: المحمية صارت عبارة عن مكان تمركز للميليشيات، يمنع الدخول إليه، ممنوع حد يقترب منه، ممنوع الاقتراب التصوير. فهون هاي الحالة تدهورت كثير كثير، يعني كان نحن كتعاون مع أهالي فينا نحافظ عليها كنا.
0: والآن يعني ذكرت أن الآن لا يوجد سوى الأرض، ماذا عن الوزارات والحكومات الحالية؟ هل كان هنالك أي زيارات لهذه المحمية؟
1: تمت زيارات عن طريق المدير العام لإدارة تنمية الهيئة العامة لإدارة تنمية وحماية البادية، طلع على واقع التليلة، وفي عنا توجيهات كانت عبارة عن دراسة مبدئية وعملنا خطة مبدئية. طبعا بدها مرحلة، يعني مرحلة زمنية لإعادة الحياة إلى محمية التليلة، بدها خطوات. طبعا الخطوة الأولى هي نواة مبدئية، يعني كان في دراسة عنا وهي من فترة قريبة كانت مع السيد مدير، طريقة أنه استخدام أنواع من الغزلان نفس النوع ولو عدد قليل، ونبلش كنواة محمية، وقادرين بسنتين ثلاثة من خلال متوائل حسابية للولادات. يعني
0: تحتاج لإعادة المحمية تحتاج إلى سنتين لتأهيلها بحسب الوفود التي جاءت إليها وعاينت الأرض.
1: حاليا نحن بالظروف اللي نحن فيها، وطبعا بدأ استخدام سلالات يعني تكون صافية كمان، لأنه السلالة اللي كان في المحمية بالألفين وعشرة 2010 وصل العدد للألف، فكان يعني عدد كبير. ومحميات ما بس التليلة، في محمية خضاريات بالخريطين هي تابعة للتليلة، محمية العظامي في حلا كمان تابعة للتليلة، محمية مرج السلطان في دمشق، ومحمية طالعبة في دير الزور. هذول الأربع محميات كانوا عبارة عن ولادي عن محمية التليلة بقطعان الغزلان الريم والمهم.
0: طيب دكتور عمار، من وجهة نظرك ما هي الشروط، ما هي الشروط الأساسية التي يجب العمل عليها الآن بناء على المبادرات التي تمت، وإن كان هنالك أي خطط حقيقية على أرض الواقع لإعادة إحياء هذا المشروع البيئي؟
1: الشرط الأساسي نحن عندنا أولا توعية المجتمع المحلي محيط بالمحمية، على لانه بيساعدنا نحن ايد واحده ما بتزقف، بده يكون التعاون ما بين المنظمات او ما بين الوزارات وما بين المجتمع المحلي المحيط في محميه التليلي من اهالي تدمر، تضافر الجهود. الزمني ما بنقيد فيه نحن، لانه اذا بلشنا كنوات فينا نبلش نحن على ارض الواقع بدون يعني بلحظه هلا فينا نبلش. غرفتين مسبقه اصطناع ونواة ونبلش فيها، وفي كوادر جاهزة، يعني نحن أنه كوادر التليلي كوادر جاهزة للتعاون، ونجاح التليلي كان هو التعاون بين الكادر كامل من الإدارة من القمة لنوصل للموظفين جميع الأطباء للمهندسين الزراعيين، كان في تعاون كبير وهذا كان سر نجاح التليلي.
0: أشكرك جزيلا دكتور عمار غيث، سعدنا بلقائك، طبيب بيطري ورئيس دائرة الثروة الحيوانية والحياة البرية، كنت معنا من حمص، شكرا جزيلا لك.
1: لكم كل الشكر والاهتمام، الله يعطيكم العافية، حياكم الله.
0: وهكذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية رحلة اليوم في التليلة. لكم مني ومن معد البرنامج عمر الخطيب أطيب التحيات، ونلقاكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

أهلا بكم في نشرة السابعة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. مصدر في وزارة الخارجية يقول إن الوزير أسعد الشيباني وجه بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية التابعة لها ونقل العاملين فيها إلى وزارة الخارجية ووزارات أخرى. محافظة دمشق تقر حزمة تعويضات للمتضررين من المرسوم 66 بشأن مشروع ماروتا وباسيليا سيتي، ورابطة المتضررين ترفض قرار المحافظة. النيابة العامة الألمانية توجه اتهامات لثلاثة سوريين متورطين باختطاف رجل سوري وتعذيبه واحتجازه في مدينة نورنبرغ، والهدف هو ابتزاز عائلته وإجبارها على دفع فدية مالية. قلق في الداخل الإسرائيلي من تقديم واشنطن تنازلات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، وتصريحات جديدة لترامب تلوح بقرب نهاية الحرب.

0: أهلا بكم في التفاصيل. قال مصدر حكومي لتلفزيون سوريا إن الوزير أسعد الشيباني وجه بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية التابعة لها ونقل العاملين فيها إلى وزارة الخارجية وباقي الوزارات حسب تبعية الموظف أو العامل. ووفقا للمصدر، فإن توجيه وزير الخارجية بحل الأمانة العامة جاء على صيغة الإبلاغ ولم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص. وأثار تشكيل الأمانة العامة للهيئة السياسية بقرار من الشيباني في 27 من آذار 2025 ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، حيث اعتبرها البعض أنها المتحكم الفعلي بالقرار الداخلي والخارجي للدولة، فيما بررها آخرون لضرورة المرحلة. ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا عبادة المنصور. أهلا بك معنا عبادة. عبادة، ما المعلومات والتفاصيل التي لديك حول قرار حل الأمانة العامة للشؤون السياسية التابعة لوزارة الخارجية؟
1: نعم، مساء الخير كاترين. حقيقة لم يصدر أي بيان رسمي أو قرار رسمي من وزارة الخارجية السورية بحل الأمانة العامة للهيئة السياسية في سوريا. طبعا كان هناك حقيقة حديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام عن قرار من وزير الخارجية أسعد الشيباني بحل الهيئة أو الأمانة العامة للهيئة السياسية. طبعا هذه المعلومات حقيقة الآن هي معلومات غير دقيقة، لم تصدر وزارة الخارجية أي بيان رسمي حول هذا الموضوع. وكان حقيقة يعني هناك حقيقة معلومات خلال الفترة الماضية أو حديث على أنه سيتم حل الأمانة العامة للهيئة السياسية، لكن حقيقة لم تصدر أي بيانات خاصة من وزارة الخارجية بهذا الخصوص. بالعموم كاترين، يعني حقيقة الأمانة التي تم تشكيلها قبل حوالي عام من الآن أو يعني في آذار من العام الماضي هي شكلت حقيقة بقرار رسمي ومباشر من وزير الخارجية السوري أسعد شيباني، وكانت هي خاصة بحسب ما تم الإعلان عنه لإدارة أملاك حزب البعث السابق وأيضا بعض الشؤون السياسية الداخلية، إضافة إلى أيضا إدارة بعض يعني الأمور الخاصة التي كانت هي لمجموعة من النقابات ويعني العناصر التابعين للنظام البائد. لكن كان هناك لغط حقيقة أثناء تشكيل الأمانة أو الهيئة العامة للأمانة السياسية، وكان أيضا هناك حديث عام في الأوساط السورية حول ماهية الأمانة وما الأمور التي تديرها وتتحكم فيها. اليوم حقيقة الحديث عن يعني حل الأمانة كما يعني أيضا يأخذ مجموعة من يعني الأبعاد. كان هناك حديث بأنه سيتم أو في حال حلت الأمانة أو الهيئة العامة للأمانة السياسية سيتم توزيع الموظفين الذين كانوا تابعين لها على جميع الوزارات، وسيتم أيضا توزيعهم على الوزارات الخاصة التي كانوا يتبعون لها أو يعني النقابات التي كانوا هم يقومون بمتابعة أعمالها خلال العام الماضي. لكن كما ذكر كاترين حقيقة الآن لا يوجد معلومات يعني أو تصريحات خاصة أو تصريحات صدرت عن وزارة الخارجية بحل الأمانة. كل ما يعني تم الحديث عنه هو عبارة عن معلومات صدرت أو تم نشرها عبر مجموعة من وسائل الإعلام، وأيضا بعض المعلومات التي كانت تخرج من مجموعة من المحللين السوريين خلال الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
0: عبادة المنصور من دمشق، شكرا جزيلا لك. أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن انعقاد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل في 11 من أيار الحالي. ويجري المؤتمر برئاسة كل من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أسعد الشيباني. ووفقا للمجلس، فإن الحوار يمثل فرصة لإحراز تقدم نحو تطبيع العلاقات بين الجانبين وكذلك لتقييم مسارات التعاون المختلفة. هذا وكان الرئيس أحمد الشرع قد قال في كلمة خلال مشاركته بقمة الاتحاد الأوروبي الطارئة في العاصمة القبرصية إن أمن أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط يمثل توازنا جيوسياسيا لا يقبل التجزئة، مشددا على أن الشراكة الأوروبية العربية المتوسطية أصبحت المسار الحتمي لضمان استقرار الطاقة وأمن الإمدادات. افتتح المجلس المحلي التابع للمجلس الوطني الكردي مكتبه الرسمي في حي ركن الدين لتعزيز الحضور السياسي الكردي بدمشق.
2: قرر المجلس الوطني الكردي بفتح مكتبه في مكتب المجلس المحلي في حي ركن الدين ليكون قريبا من الكرد هناك ويكون قريبا من مكان صنع القرار. أن المجلس المحلي يقوم باستقبال كافة الهيئات السياسية من كافة الشرائح العربية وغيرها، ويتم مناقشة كل هذه الأوضاع وكل الظروف بعلانية وبدون خوف وبدون ملاحقة أمنية وغيرها من قبل السلطات في دمشق. والغاية من كل ذلك هو إدماج أو الحقوق السورية في الدستور السوري القادم.
0: كشف مدير إعلام محافظة القنيطرة محمد السعيد عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بحفر خنادق وإنشاء سواتر ترابية من محيط بلدة حضر وصولا إلى الريفين الشمالي والأوسط في ريف المحافظة ضمن ما يعرف بمشروع خط سوفا، متسببا بأضرار لحقت ب 12 ألف دونم من الأراضي التي أصبحت غير صالحة للزراعة والرعي.
3: بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتمهيد لمشروع صوفا في منتصف عام 22 تقريبا، لكن العمليات الإنشائية الضخمة هي بدأت في نوفمبر من العام ذاته، حيث استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجرافات والآليات الثقيلة وغيرها من المعدات، وبدأ في إزالة الألغام وحفر الخنادق ورفع السواتر بداية من غرب أو شمال غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، مرورا بقريتي جباثة والحرية، وصولا إلى قرية الحميدية في ريف القنيطرة الأوسط. هناك خسائر على مستوى الأراضي الزراعية والرعوية، حيث سجل ما يقارب 6000 دنم في المنطقة الشمالية في منطقة جبات الخشب و 3000 دنم في المنطقة الوسطى.
0: وأكد السعيد وجود تواصل مع قوات الأمم المتحدة لرفع الانتهاكات إلى مجلس الأمن الدولي في ظل التعتيم الذي فرضه الاحتلال على المنطقة.
3: هناك تواصل رسمي مع قوات الأندوف لفض الاشتباك أو قوات الأمم المتحدة من حيث تسجيل الانتهاكات وتوثيقها ورفعها لمجلس الأمن الدولي. نلحظ هناك تعتيم من قبل المؤسسات الدولية الكبرى لما يحدث من مشروع صوفا في المنطقة، بالإضافة إلى ما فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة في المنطقة المعزولة وعدم وصول الطواقم الإعلامية لتلك المنطقة، مما شكل تعتيم إضافي على هذا الحدث.
0: كما أشار أحد المزارعين إلى الأضرار التي ألحقتها الانتهاكات الإسرائيلية بابنه وأرضه في القنيطرة.
4: أنا أحد أهالي هذه البلدة اللي تضرروا من جراء توغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا خسرت قطعة كبيرة من الأرض، مساحة 10 دلومات تقريبا مشجرة بكافة الأشجار المثمرة وأنواعها وأهمها الزيتون، بالإضافة إلى بناء إسطبل مساحة 400 متر مربع تقريبا داخل الخندق المصطنع الذي حفرته جرافات الاحتلال مؤخرا منذ عام 2024، بالإضافة إلى اعتقال ابني من ذلك الوقت من 25/4 حتى تاريخ اليوم دون علم عن مصير هذا الولد أو أي تهمة موجهة إليه.
0: هذا وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية ومراعي واتخذ منها حقولا للرمي والتدريب العسكري في عدة قرى وبلدات بريف القنيطرة، ما تسبب بحرمان الأهالي من استثمار أراضيهم وإلحاق أضرارا بالقطاعين الزراعي والحيواني.
5: انتهاك جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة، حيث أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تحويل مساحات من الأراضي الزراعية في محافظة القنيطرة إلى ميادين للرمي والتدريب العسكري باستخدام قذائف الهاون والمدفعية.
6: الشغلة الثانية بالنسبة للقصف عم يجي على أطراف التربة وجسم السد، اللي هو سد المنطرة. هذا الموضوع عم يشكل لنا أشكال، تعرف إحنا مربين حلال يعني عندنا أغنام وأبقار، وتعرف الضرب يصير مرات يعني قبل المغرب ومرات لا بالليل والله. وهذا الموضوع والله عم يشكل لنا إزعاج، يعني إزعاج، ولا حول ولا قوة، يعني ما في مجال لا نحكي مع حدا مشان الموضوع هذا. هذا ويوميا هذا الموضوع، يعني يوميا.
5: تتركز هذه العمليات في أراض زراعية جنوبي بلدة جبات الخشب، إضافة إلى محيط سد المنطرة ومناطق قريبة من بلدتي كودنا والرفيد. وتعد هذه المناطق من أبرز الأراضي التي يعتمد عليها السكان المحليون في تأمين مصدر رزقهم، سواء عبر الزراعة أو تربية المواشي.
7: والله يسلك كريم، الجي عصير أنه صونا يا حق الرمي، يعني الناس هنا كل اعتمادها على الزراعة وعلى تربية المواشي، وبالمرحلة هاي الناس غير قادرة توصل على زرعها، ولا سيما أنه إحنا مقبلين على موسم الحصاد. يعني إحنا بالأيام هذه صار بالقصف بالشكل هذا، فشلون إحنا بعد تقريبا نهاية نيسان عندنا موسم الزراعة والحصاد؟ فإحنا نتمنى من الجهات الأمنية والجهات المسؤولة أنه تلاقي لنا حل أن نقدر نوصل المحاصيلنا ونقدر نحصدها ونضب طارشنا والحلالنا.
5: في حين يؤكد السكان أن استمرار هذه الانتهاكات يحرمهم من استثمار أراضيهم ويؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي، في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من تحديات متعددة. في ظل هذه التطورات تبقى أراضي القنيطرة التي كانت يوماً مصدر الحياة لأهلها عرضة لمخاطر يومية تهدد الإنسان والمكان، وسط دعوات متزايلة لوضع حد لهذه الانتهاكات وحماية ما تبقى من سبل العيش في المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين سوريين أن قوات الأمن ألقت القبض على مقاتلين أوزبك خلال عملية تمشيط في شمال غربي البلاد، وذكر المسؤولان وسكان في المنطقة أن التوترات بدأت بعدما سعت السلطات إلى اعتقال مقاتل أوزبكي متهم بإطلاق النار في مدينة إدلب، مما أدى إلى قيام مقاتلين أوزبك مسلحين بتنظيم احتجاجات في عدة مناطق من بينها بلدتا كفرية والفوعة بريف إدلب للمطالبة بالإفراج عنه. يذكر أن هذه المواجهة هي الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية

0: في إدلب في إطار سعي الدولة لبسط السيطرة وحصر السلاح. نفى حزب الله ما أعلنته وزارة الداخلية السورية بشأن إحباط مخطط إرهابي لخلية مرتبطة به داخل سوريا، وقال الحزب في بيان إنه ينفي نفيا قاطعا وجود أي نشاط أو وجود له داخل الأراضي السورية، وإن تكرار هذه المزاعم رغم النفي المتكرر يثير علامات استفهام كبيرة. وأضاف حزب الله أنه يريد كل الخير لسوريا وشعبها، محذرا من أن أي تهديد لسوريا هو تهديد للبنان، معتبرا أن هناك من يسعى إلى إشعال فتيل التوتر والفتنة بين الشعبين السوري واللبناني، مشيرا إلى أن الحزب لم يكن يوما جهة تعمل على زعزعة أمن أي دولة وفق قوله. أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي القبض على خلية سرية تابعة لمنظمة إرهابية دولية كانت تخطط لتجنيد أشخاص وإرسالهم إلى سوريا لتنفيذ عمليات إرهابية. وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن الأمن الفيدرالي اعتقل 3 أشخاص من جمهوريات آسيا الوسطى في إقليم كراسنودار، وضبط بحوزتهم منشورات متطرفة وأجهزة اتصال، مشيرة إلى أن الأمن فتح قضايا جنائية ضدهم بتهم التحريض على المشاركة في أنشطة إرهابية. استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فانسان جيغو والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وفي منشور على منصة إكس قالت رئاسة الجمهورية العربية السورية إن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين سوريا وفرنسا. بحث محافظ الحسكة نور الدين أحمد مع المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش سبل تنفيذ اتفاقية 29 من كانون الثاني خلال اجتماع موسع ضم عددا من المعنيين في المحافظة.
1: وأدعوكم للمشاركة الفعالة في بناء هذا الوطن والحفاظ على سلامته ووحدته.
2: تطورات مهمة تشهدها محافظة الحسكة مع إعلان تنفيذ تفاهمات جديدة في خطوات أكثر جدية لاستكمال عملية دمج قسد في مؤسسات الدولة، أكد فيها الفريق الرئاسي لمديرية إعلام الحسكة أن مسار تنفيذ اتفاق الدمج في محافظة الحسكة دخل مرحلة أكثر تقدماً عقب اجتماع جمع المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش بمحافظ الحسكة السيد نور الدين أحمد وبحضور مظلوم عبدي، تم التوافق فيه على خريطة طريق لتجاوز التعثر الذي شهدته المرحلة الماضية. تضمنت التفاهمات متابعة مسار الدمج العسكري وافتتاح القصر العدلي في مدينة الحسكة مع عودة القضاة لمباشرة أعمالهم وتقييم الكوادر الحقوقية وتكليف المؤهلين منهم بممارسة العمل القضائي، إلى جانب إلحاق عدد منهم بالمعهد العالي للقضاء في إطار توحيد المرجعية القضائية والاستفادة من الخبرات المحلية، سعياً لإعادة تفعيل منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كما لفت الفريق الرئاسي إلى أن المرحلة القادمة ستشهد الإفراج عن مئات الموقوفين في إطار معالجة الملفات القانونية وتسوية الأوضاع وفق الأطر المعتمدة، بالتزامن مع استكمال إدارة السجون في وزارة الداخلية وتسلمها الكامل لمؤسسات السجون في المحافظة. ووفقاً للبيانات الرسمية فإن هذه التفاهمات تأتي ضمن تعزيز التنسيق والعمل المشترك، تعزيزاً للأمن والاستقرار ومعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية ضمن الإطار السوري والرسمي المعتمد.
0: أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم 17 لعام 2026 القاضي

تشكيل لجنة قضائية فرعية في محافظة حلب للدائرة الانتخابية عين العرب. وبحسب القرار، تتولى اللجنة القضائية مهمة البت في الاعتراضات والطعون المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب في الدائرة المذكورة، محددة مركزا في عدلية محافظة حلب لاستقبال طلبات الاعتراض والطعن، مشيرة إلى أن هذا القرار ينشر على المواقع الرسمية للجنة العليا للانتخابات ويبلغ من يلزم به لتنفيذه. أعلنت الشرطة الأسترالية أن مجموعة مؤلفة من 13 امرأة وطفلا أستراليا مرتبطين بعناصر يشتبه في انتمائهم إلى داعش سيعودون إلى الوطن من سوريا، قائلة إنه سيتم توقيف بعضهم. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه يتوقع وصول المجموعة التي كانت تعيش في مخيم روج بريف الحسكة إلى مطاري سيدني وملبورن غدا الخميس. وبحسب وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك، فإن المجموعة ستواجه أقصى عقوبة ينص عليها القانون في حال ارتكابهم لجرائم. أعلنت محافظة دمشق زيادة المساحة الطابقية للمالكين في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي بنسبة بلغت نحو 14%، تعويضا عن الأضرار السابقة خلال عهد النظام المخلوع. وقررت المحافظة رفع بدل الإيجار لمستحقي السكن البديل إلى أكثر من 56 مليار ليرة سنويا اعتبارا من العام الجاري، في حين سيتم تسديد بدلات الإيجار المتراكمة عن السنوات السابقة بشكل فوري، إضافة إلى دفعها بسبب التأخر في الاكتتاب أو السداد. وأشارت المحافظة إلى استبدال المقاسم بمواقع ضمن منطقة باسيليا لتنظيم التوزيع العقاري، كما كشفت عن تنفيذ 54 برج سكن بديل وتسليمها خلال 3 سنوات مع تقسيط حتى 10 سنوات. ولفتت إلى إعادة حقوق السكن البديل والتعويضات لأكثر من 1000 عائلة. وأوضحت المحافظة إلغاء البيع بالمزاد وفتح صحائف عقارية للمالكين المتأخرين واستكمال البنيات التحتية للمنطقة بكلفة تتجاوز 250 مليون دولار وتشكيل لجنة لاستكمال الإجراءات القانونية والمالية والتنفيذية.

0: في المقابل رفضت رابطة المتضررين من المرسوم 66 المتعلق بمنطقتي ماروتا وباسيليا سيتي في دمشق بيان محافظة دمشق الأخير بشأن تعويضهم، وطالبوا بتشكيل لجنة مستقلة لدراسة أوضاعهم. جاء ذلك في بيان لها على منصة فيسبوك الذي أشارت فيه إلى أن محافظة دمشق لم تتخذ أي خطوة فعلية لتجميد آثار المرسوم أو وقف نتائجه، إضافة إلى أنها استمرت في استكمال تنفيذ المشروع عبر منح التراخيص للسماح بعمليات البيع والشراء وتثبيت وقائع عقارية جديدة. كما لفت البيان إلى أن المحافظة أدخلت مستثمرين جدد وشركات ومتعهدين إلى المشروع على حساب الحقوق الأصلية للأهالي، ودعا البيان إلى تجميد العمل بالمرسوم 66 فورا ووقف منح التراخيص وتجميد عمليات البيع والاستثمار الجديدة. اختتمت في العاصمة دمشق فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع جسور الذي نظمته وحدة دعم الاستقرار تحت شعار تعزيز المشاركة الوطنية وبناء الثقة في مرحلة ما بعد النزاع. المؤتمر الذي شهد مشاركة واسعة من جهات رسمية ونخبة من الخبراء وصناع القرار ركز في مخرجاته على آليات التعافي المجتمعي، وجاء تتويجا لسلسلة من الحوارات المجتمعية في 7 محافظات.
1: انتهت في دمشق فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع جسور الذي تنظمه وحدة دعم الاستقرار تحت الشعار تعزيز المشاركة الوطنية وبناء الثقة في مرحلة ما بعد النزاع. المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار شرح أهمية إطلاق المشروع بعد الحوار الوطني الجامع في سوريا، وركز على أهمية النقاش والتواصل بين جميع مكونات الشعب السوري.
2: اليوم نحن بدمشق عم نقوم بالمؤتمر الختامي لبرنامج جسور يلي أطلقناه بعد الحوار الوطني اللي صار بسوريا، وكنا عم ندور بالمحافظات السورية وعم نستنتج إنه سوريين لا يزالوا بحاجة للكثير من الحوار وكثير من النقاش بين بعضهم البعض.
1: ركزت الجلسات الحوارية على مواضيع تتقاطع مع المحاور الأبرز في سوريا، منها السلم الأهلي وبناء الدولة والمؤسسات والخدمات الأساسية التي تهم المواطنين.
3: التجربة بجرمانة في نقول عنها كانت تجربة مميزة، كان فيها عمل انه نحن الجلسه الاولى اساسا انطلقنا فيها بشهر بمصر شهر 2، كنا عم نقول للعالم انتم عن شو حابين تحكوا، وحقيقه تفاجئنا بانه نحن المواضيع اللي اخترتها الناس اللي حابه تحكي الاربع محاور اساسيه هي التقاطع مع المحاور الاساسيه في كل سوريا، العلاقه بالسلم الاهلي، بناء الدوله، ببناء المؤسسات والخدمات، يعني الاشياء الاساسيه اللي هي مشتركه بين جميع السوريين.
1: الأوراق السياسية المقدمة استندت إلى مخرجات حوارات مجتمعية موسعة جرت في عدة محافظات بهدف موائمة السياسات مع احتياجات المواطنين على الأرض.
4: لكن هو الحقيقة موجود بالدستور.
5: خرجت معنا 4 أوراق. العقد الاجتماعي من منظور جديد حقيقة، ما هي جديدة بالمفهوم وبالنتائج وبالقضايا. والورقة الثانية كانت عن الحكم المحلي، لأن المجتمع السوري كثير ما يطرح مشكلة اللامركزية، سواء كل فترة الثورة وما بعد الثورة اللامركزية دائما كانت حاضرة في النقاشات، ولذلك أعدت هذه الورقة من حاجة المجتمع، من ماذا يريد المجتمع من اللامركزية. وأيضا الورقة الثالثة كانت عن المنظومة القانونية، كانت الورقة الرابعة عن الإصلاح الإداري التي سنختم بها الورشة، وهذه قضية مهمة جدا من حيث الحوكمة، من حيث الشفافية، من حيث المساءلة، من حيث الرقابة على هذه الأجهزة.
1: لقاءات عديدة في معظم المحافظات السورية تلاها مؤتمر ختامي لمشروع جسور الذي ناقش 4 أوراق سياسية والتي غطت أبرز تحديات المرحلة، من الحكم المحلي واللامركزية إلى التنظيم الإداري والقانوني، وصولا إلى التعافي المجتمعي وبناء الثقة. دانيا وحود، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أصدر مصرف سوريا المركزي بيان إطلاق استراتيجيته للأعوام ما بين 2026 و2030 بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وبناء نظام مالي يدعم التعافي الاقتصادي. ووفق البيان فإن الاستراتيجية تقوم على 5 ركائز رئيسية تشمل استقرارا نقديا مستداما وبناء سوق صرف منظم وتعزيز سلامة ونزاهة القطاع المالي إلى جانب تطوير منظومة مدفوعات رقمية آمنة ودعم التكامل مع النظام المالي العالمي. كما أشار بيان المصرف إلى أن تنفيذ الاستراتيجية سيتم من خلال أكثر من 30 برنامجا ومبادرة رئيسية ضمن إطار زمني واضح، في حين لفت إلى أن العمل جار على تنفيذ هذه البرامج والمبادرات وفق أولويات مرحلية مع متابعة دورية لمؤشرات الأداء. أصدر وزير المالية محمد يسر برنية التعليمات التنفيذية للمرسوم الخاص بالقروض والتسهيلات الائتمانية المتعثرة الممنوحة من المصارف المملوكة للدولة. وأشارت وزارة المالية عبر منشور لها إلى أن الغرض من المرسوم التيسير على عشرات الآلاف من المواطنين المتعثرين الذين عجزوا عن السداد بسبب تراكم الجزاءات والغرامات. وأوضحت الوزارة أن المرسوم يهدف إلى تنشيط عجلة الاقتصاد عبر إتاحة الفرصة للمتعثرين للانخراط في الإنتاج وتحرير الرهونات، مشيرة إلى أن المرسوم يقدم مزايا وإعفاءات كبيرة لإجراء تسويات سريعة مع إمكانية إعادة الجدولة وفقا لشروط محددة. كشفت إدارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة عن وصول برنامج تأسيس الشركات إلكترونياً إلى مراحله النهائية. وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن بحسب وزارة الاقتصاد أن الوزارة لن تقبل أي تبريرات من شأنها تأخير الانتقال الكامل إلى الخدمات الرقمية، مع الإشارة إلى عدم السماح لأي عقبات فنية أو إدارية بتعطيل هذا المشروع الذي ألزم فيه الحسن إدارة التجارة الداخلية بوضع برنامج زمني واضح لإنهاء الاختبارات وإطلاق المنظومة. إلى سهل الغاب في ريف حماة، إذ تصطدم جهود مربي الأسماك لإحياء هذا النشاط التجاري في المنطقة بظاهرة نفوق جماعي للأسماك خلال الفترة الأخيرة من دون معرفة أسبابها.
6: تبدد الحلم تحت وطأة المرض، وآثار الخسارة تتكشف بهدوء. منير دبوس مربي أسماك من سهل الغاب يقرأ خسارته عند ضفاف الحوض. نفوق جماعي للأسماك والأسباب ما تزال مبهمة كما يقول.
7: الأسماك فجأة عم تموت لحالة، يعني هلأ أنا جبت 10,000 فرخ بشكل يومي عم يموت لا يقل عن 500 إلى 1,000 فرخ، يعني نضل هيك على الحالة هاي 3-4 أيام ما يضل ولا فرخ، يعني أضرار كبيرة كبيرة بشكل عام بالأسماك. ومرض شو سوى ما حدا عم يعرف، يعني حاولنا نعالجه كتير قليل ما في نفع.
6: قطاع تربية الأسماك في سهل الغاب 10 سنوات اندثار خلال فترة النظام المخلوع، وهذا العام بدأ مرحلة التعافي والعودة، لكن الواقع لم يمهل المربين كثيرا. أمراض ونفوق مفاجئ قلب المشهد. إدارة الثروة السمكية تشير إلى أن الأسباب هي سوء إدارة من المربين، غياب الالتزام بالمعايير الصحية أسهم في انتشار الأمراض.
8: المرض عبارة عن مرض جرثومي وفطري ناتج عن سوء إدارة من قبل المربين، كانت تختصر بعدم الضخ الليلي بساعات مناسبة، استخدام مخلفات الفروج، عدم استخدام مضادات حيوية دورية ورفع مناعة الأسماك.
6: تربية الأسماك تعد مصدر رزق أساسي في سهل الغاب، نحو 550 مربيا يعتمدون عليها بشكل مباشر. قطاع واسع ترتبط به معيشة مئات العائلات، ومع تكرار حالات النفوق يواجه الاستقرار المعيشي لآلاف الأفراد تهديدا حقيقيا.
9: على سطح هذه الأحواض
6: تتكشف خسائر مربي الأسماك في سهل الغاب، نفوق كبير يقلص الإنتاج ويضع المربين أمام خسائر فادحة، واقع يترقب فيه المربون تدخلا من الجهات المعنية ودعما يخفف عنهم وطأة هذه الخسائر. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: أطلقت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة الأمين حملة مجانية لإجراء عمليات المياه البيضاء في المشفى الوطني وسط إقبال كبير، كشف عن تحديات لوجستية ومطالبات بتطوير التجهيزات الطبية لتتناسب مع حجم الاحتياج.
9: بدأت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة الأمين حملة طبية مجانية لإجراء عمليات الساد في المشفى الوطني.
10: احنا سمعنا جاي منظمة دير الزور وجينا نتعالج لأنه عندي مي بيضاء لحد عيون وتأثر علينا طبعا بالرؤية بالمشي للشياكين، وإن شاء الله الشباب ما قصروا والله يجزاهم الخير.
9: تشمل الحملة الفحص والتقييم لمختلف أمراض العين في محاولة لتشخيص الحالات كلها، إلا أن مشكلة برزت وأرهقت المرضى في اليوم الأول للحملة.
11: العمل بطيء جدا جدا، طبعا مو سبب المنظمة، سبب الأجهزة اللي موجودة بمشفى الوطني. يعني احنا اليوم من الساعة 7 الصبح موجودين على بالأرض، يعني العالم موجودة واقفة تستنى دور موجودة، طلع العطل الأجهزة اللي موجودة بالمشفى، يعني أجهزة قديمة جدا. ناشد وزير الصحة، مدير الصحة يطلعوا يتفرجوا يعني شو هالأمر هذا.
9: القائمون على الحملة أوضحوا دورهم فيها وعزوا أسباب التأخير إلى عدم توفر أجهزة كافية تتناسب مع حجم الاحتياج.
12: سيتم إجراء 100 عملية ساد عيني لمدة 4 أيام، تم استقبال المرضى بشكل مسبق في العيادة العينية، وسيتم إجراء العمليات بداية من اليوم يوم الاثنين لحتى يوم الخميس إن شاء الله. بدورنا ككوادر في مشفى دير الزور الوطني، نحن بإذن الله مستمرين بتقديم الخدمات الطبية لأهلنا في دير الزور.
13: عدد العمليات رح يكون 100 عملية، بشمنا اليوم اشتغلنا 10 عمليات وإن شاء الله مستمرين لحتى نخلص الحملة، وما رح تكون هاي الحملة الأخيرة، رح يكون فيها حملات قادمة إن شاء الله.
9: ليست هذه الحملة الأولى التي تنفذها مديرية صحة دير الزور بالتعاون مع المنظمات، إذ حققت حملات سابقة نتائج إيجابية وفق تقييم المستفيدين.
14: بين الأمل في العلاج وضيق الحال، تأتي هذه الحملة كفرصة للمرضى الساعين لاستعادة أبصارهم. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
0: بحث معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب مع مسؤولين من الجانب اللبناني والأردني نتائج الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان برئاسة وزراء الطاقة في الدول الثلاث. وتركزت مباحثات الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي حول استكمال الترتيبات الفنية لإمدادات الغاز وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي. وقالت الوزارة إن الأطراف الثلاثة ستدرس مسودة الاتفاق التي نوقشت في الاجتماع الوزاري وتضيف الملاحظات عليها لتصل في النهاية إلى إبرام اتفاق مشترك بين الدول الثلاث.

0: بدأت في مدينة ميونخ الألمانية محاكمة ثلاثة متهمين سوريين متورطين في اختطاف رجل سوري وتعذيبه واحتجازه في مدينة نورنبرغ بهدف ابتزاز عائلته وإجبارها على دفع فدية مالية قدرها 100,000 يورو. وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن المتهمين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و36 عاما يواجهون تهم الاختطاف بقصد الابتزاز والتسبب في إصابات جسدية خطيرة والتهديد والإكراه وفق ما ورد في لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام، وذلك وسط مزاعم من أحد المتهمين بأن الضحية متورط في عمليات احتيال وتهريب بشري. ومن برلين ينضم إلينا مراسلنا براء الرزوق. أهلا بك معنا براء. براء، حدثنا أكثر عن تفاصيل هذه المحكمة وعن تفاصيل أيضا القصة، كيف جرت؟
1: نعم كاترين، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني هذه المحكمة بدأت اليوم، لكن الحادثة تعود إلى شهر كانون الثاني ديسمبر عام 2024، تحديدا في 20 من كانون الثاني 2024. هذه العملية يعني هناك الكثير من الغموض حتى الآن حولها. الإعلام الألماني وصف هذه الحادثة بأنها تشبه الأفلام الهوليودية أو الأفلام السينمائية. هذه الحادثة وقعت بالقرب من مدينة نورنبرغ في ألمانيا، وهؤلاء المتهمين الثلاثة يمثلون اليوم أمام المحكمة الجنائية في مدينة ميونخ الألمانية عاصمة ولاية بافاريا. المحكمة لا تزال، يعني ليس هناك الكثير من المعلومات حول هذه القضية، إلا أن هناك محامي الدفاع عن أحد المتهمين أيضا يعني ادعى أن هناك أن الضحية أيضا متورط في بعض العمليات أو في جرائم، لذلك أيضا وجهت له لائحة اتهام للضحية، إضافة إلى الثلاث أشخاص الذين يحاكمون بتهم تتعلق بالاختطاف والاعتداءات الجسدية. هناك أحد الأشخاص لم يكن واضحا في لائحة الاتهام من هذا الشخص بالضبط، لكن أحد الأشخاص أيضا مصاب بطلق ناري في صدره وانهار أمام المحكمة اليوم. هناك يعني غموض حتى الآن في تفاصيل هذه الحادثة. ستستمر التحقيقات أو ستستمر المحكمة لعدة جلسات حتى يعني تظهر نتائج هذه المحكمة. ننتظر الإعلان الرسمي من النيابة العامة الألمانية أو من حتى من المحكمة الجنائية في مدينة ميونخ.
0: شكرا جزيلا لك براء، كنت معنا من برلين. كشفت وسائل إعلام تركية عن توقيف السلطات على طريق أنطاكيا الريحانية 14 سوريا دخلوا البلاد بطرق غير قانونية. وأوضح موقع صن دقيقة التركي أن مديرية الأمن في ولاية هاتاي جنوب البلاد أوقفت حافلة صغيرة كانت تحت المراقبة ليتبين أن من بداخلها يحملون الجنسية السورية ودخلوا الأراضي التركية بطرق غير قانونية. وأشار الموقع إلى أن السلطات أوقفت كذلك شخصا بتهمة تهريب مهاجرين وفرضت غرامة مالية على سائق الحافلة بقيمة 124,000 ليرة تركية بالإضافة إلى حجز المركبة.

0: إلى التطورات الدولية، حيث أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. وأشار أكسيوس إلى أن صيغة المذكرة الحالية تعلن نهاية الحرب وبدء مفاوضات لثلاثين يوما، وأنه سيتم التفاوض على مذكرة من 14 نقطة بين ويتكوف وكوشنر ومسؤولين إيرانيين مباشرة وعبر الوسطاء، وأن المفاوضات قد تجري في إسلام أباد أو جنيف، في حين لفت إلى أن واشنطن تتوقع ردا من طهران بشأن نقاط رئيسية خلال 48 ساعة، وأن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيشمل رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي تدريجيا خلال 30 يوما، وأن الاتفاق سيشمل أيضا تعليق إيران تخصيب اليورانيوم ورفع واشنطن العقوبات عن الأموال الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل زيارته للصين الأسبوع المقبل. ولفت ترامب إلى أن الاتفاق يقضي بأن تقوم إيران بتصدير اليورانيوم العالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى أن تتعهد إيران بعدم تشغيل منشآتها تحت الأرض. وأضاف ترامب أنه يعتقد أن هناك فرصة جيدة للغاية لإنهاء الحرب، وسيتعين العودة إلى قصف مدمر ما لم ينتهي الأمر. كما قال ترامب إن بلاده سوف تخفف العقوبات المفروضة على إيران إذا أبرمت هذه الصفقة. وكان أكد ترامب أن عملية الغضب الملحمي ستنتهي وسيتم فتح مضيق هرمز للجميع، بما في ذلك إيران، في حال وقعت على الاتفاق. نقلت قناة CNN عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل قلقة من احتمال تقديم واشنطن تنازلات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران. كما أشار المصدر إلى أن إسرائيل قلقة بشأن احتمال رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، لافتا إلى أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يحفظ حرية إسرائيل بالتحرك ضد التهديدات الإقليمية. وأضاف أن نتنياهو أجرى محادثات منتظمة مع مسؤولين في إدارة ترامب لفهم آخر تطورات المفاوضات. هذا وكانت قد كشفت وكالة رويترز عن مصدر إسرائيلي أن إسرائيل ليست على علم بأن ترامب على وشك التوصل لاتفاق مع إيران، وكانت تستعد للتصعيد. ومن القدس المحتلة ينضم إلينا الصحفي هادي صبارنا. أهلا بك معنا هادي. هادي، حدثنا عن القلق الإسرائيلي بشأن تنازلات واشنطن، عن أي تنازلات تتحدث إسرائيل؟
1: نعم، هناك حالة قلق داخل المستوى الإسرائيلي من أن يكون هناك الاتفاق الذي ينوي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين واشنطن وإيران، بأن هذا الاتفاق لم تكن إسرائيل أو رئيس الوزراء الإسرائيلي على علم به رغم التنسيق العالي بين الجانبين. إسرائيل تتخوف بأن هذا الاتفاق لن يتم أو لن يحقق الأهداف التي تضعها إسرائيل على قائمتها لوقف الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. هناك تخوف داخل إسرائيل من أن الرئيس الأمريكي قد يتجه إلى اتفاق بين إيران. هذا الاتفاق لن يشمل جميع الأهداف التي وضعتها إسرائيل، وهي لا تريد تخصيب اليورانيوم أو يورانيوم مخصب على وجه الأرض في إيران بأي نسبة أيا كانت. إسرائيل تتخوف أيضا، تقول بأنها لم تكن على علم بالاتفاق الذي سيبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران، وكان هناك تخوف. لكن هناك تصريحات كانت من مسؤول إسرائيلي سياسي إسرائيلي لصحيفة إسرائيل هيوم، قال بأن فيما بعد الإدارة الأمريكية أبلغت مسؤولين إسرائيليين من خلال تسريبات من قبل صحفيين أمريكيين إلى الإسرائيليين بأن الولايات المتحدة الأمريكية تضع شرطا أساسيا وتضع خطوطا حمراء على مطالب إسرائيل لوقف الحرب على إيران، وأن الإدارة الأمريكية ستقوم بتنفيذ أو ستقوم بالموافقة أو على وضع على رأس أولوياتها الشروط التي وضعتها إسرائيل، ومن ضمن هذه الشروط إسرائيل تتخوف من بند آخر، وهو أن يكون هناك حرية لعمل داخل الأراضي الإيرانية في حال كان هناك توصل لاتفاق وقف إطلاق النار. أيضا هناك تخوف داخل إسرائيل بأن هذا الاتفاق بين إيران وواشنطن بأن يكون هذا الاتفاق أيضا يشمل الجبهة اللبنانية، وأن يجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجيش الإسرائيلي على الانسحاب من الأراضي اللبنانية.
0: هذه ما الأحاديث التي تدور في الإعلام الإسرائيلي حول اقتراب واشنطن وطهران من الاتفاق؟
1: الحديث الذي يدور داخل إسرائيل، هناك تهيئة للجو العام داخل إسرائيل بأن يكون هناك اتفاقا ما بين واشنطن وإيران لوقف إطلاق النار من خلال تحقيق الأهداف التي وضعتها إسرائيل، وعلى رأسها ايضا العوده للقتال في اي وقت او في حال كان هناك اي تهديد من قبل ايران لاسرائيل بان اسرائيل قادره ولها حريه العمل العسكري في حال كان هناك اعتداء من قبل ايران او وكلاء ايران، كما ذكرت حزب الله وحركه حماس. قالت بان هذا تنتظر اسرائيل، وايضا في نفس الوقت هناك الاعلام الاسرائيلي يتحدث بأن الجيش الإسرائيلي هو مستعد لجميع السيناريوهات، مستعد أيضا في حال كان هناك فشل لتلك المفاوضات فإن الجيش الإسرائيلي وضع أهدافا طويلة على قائمته لتنفيذها في حال كان هناك فشل لهذه المفاوضات.
0: شكرا جزيلا لك هادي صبارنا، كنت معنا من القدس المحتلة. وننتقل إلى واشنطن مع مراسلنا شعبان عبود. أهلا بك معنا شعبان. شعبان، كيف تبدو الأجواء في واشنطن مع الإعلان عن اقتراب الاتفاق بين واشنطن وطهران؟
2: مساء الخير كاترين. أولا يجب أن نكون حذرين، يعني لغاية هذه اللحظة لم يقل أحد أنه جرى اتفاق بين الجانبين. كل ما يعني يتم الحديث عنه ويتم تداوله، وخاصة ما أتى به موقع أكسيوس يتحدث عن مذكرة تفاهم بين الجانبين من صفحة واحدة تتضمن نحو 14 بندا. هذه البنود كلها تتركز حول مضيق هرمز، وبنفس الوقت البرنامج النووي الإيراني، موضوع التخصيب، وماذا يمكن للولايات المتحدة أن تقدمه. على ما يبدو كاترين أنه يعني يجري تداول مقترحات حول هذه المذكرة، وهناك ردود بين الجانبين عبر الوسطاء. يبدو أن الجانب الأمريكي أرسل المقترحات معينة وينتظر الرد، لذلك نقل موقع أكسس عن مسؤولين أن الجانب الأمريكي يتوقع ردا على تلك المقترحات أو البنود في غضون 48 ساعة. إذن القصة لم تكتمل بعد، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، يعني الرئيس دونالد ترامب في تصريحه قال أنه أوقف مشروع حرية الملاحة بناء على طلب بناء الوسيط الباكستاني، ولأن هناك تقدم في المفاوضات مع الجانب الإيراني. لكن يجب أن ننتبه، هو حذر، قال إن إذا إيران لم تلتزم بما يعني تم التوصل إليه فسيعاود قصف إيران وبكثافة أكبر من السابق. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه لا زالت المسألة بحدود المفاوضات وبحدود الاقتراحات المتبادلة، ولم يتم التوصل إلى شيء نهائي. لنا تجربة طويلة أكثر من مرة كان الوفد الأمريكي على نية الذهاب والسفر إلى إسلام أباد، لكن حصل دائما في اللحظات الأخيرة ما يمنع ذلك. وبنفس الوقت إذا ما تابعنا الرد الإيراني على ما تم نشره في وسائل الإعلام الأمريكية، شيء ما يقول أن كل ما ذكر في وسائل الإعلام الأمريكية يعني ربما غير متوافق عليه عند الجانب الإيراني. هذه مسألة أيضا يجب أن ننتبه إليها. بالعموم نحن الحديث كله أمام عن مذكرة تفاهم، هناك مقترحات، هناك 14 بندا أمريكيا مقترحا أو مطالب بانتظار الرد الإيراني. أكثر من ذلك لا يمكننا القول، أكثر من ذلك لا يوجد اتفاق.
0: شكرا.
2: لازلنا في لحظة التفاوض عبر الوسطاء. نعم، إليك كاترين.
0: شعبان عبود كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوط إلا بتلوتوا إجراء ويتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن إنه منذر المصري الكاتب اللبناني. بعتت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
1: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أوصيكم لا.
1: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.

أحمد نامي. الدماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

0: من حقول القمح إلى الأزقة الصاخبة. سوريا التي كانت يوماً من مصدري القمح تجد نفسها اليوم أمام اختبار موسم جديد، فهل ينجح في تقليص الحاجة إلى الاستيراد؟ أرقام جديدة وتصريحات متفائلة، فهل نقترب فعلاً من استعادة الاكتفاء الذاتي؟
1: أكيد نحن هدفنا نوصل لأعلى تقدير من إنتاج القمح.
0: وفي العاصمة قرارات لتنظيم اقتصاد الظل، بازارات أسبوعية وساحات تفاعلية، فهل تنجح المعادلة بين مظهر المدينة وحق العامل في رزقه؟
2: أمنوا لهم وظائف في يعني في الحكومة. طيب هذا الموضوع يأتي تباعا.
0: كل هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

السلام عليكم، حلقة جديدة من سوريا اليوم نتابع فيها على مدار الساعة توجيه وزير الخارجية أسعد الشيباني بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية، فما خلفية هذا القرار ولماذا يأتي في هذا التوقيت وما هي انعكاساته على الحياة السياسية في سوريا؟ في المحور الثاني نناقش ما جرى في مدينة إدلب والتوترات الأمنية التي صاحبت اعتقال السلطات لمقاتلين أوزبكيين، الأمر الذي أدى إلى قيام مقاتلين أوزبك آخرين بتنظيم احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن المعتقل. الحادثة التي تفتح الباب عن هذا الملف الشائك تفتح باباً أيضاً لأسئلة من نوع ما هي أوضاع المقاتلين الأجانب اليوم؟ ما عددهم؟ أين يتوزعون؟ وهل هناك تحركات حكومية لمعالجة هذه المسألة؟ أهلاً بكم.

قال مصدر حكومي لتلفزيون سوريا إن الوزير أسعد الشيباني وجه بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية التابعة لها ونقل العاملين فيها إلى وزارة الخارجية وباقي الوزارات حسب تبعية الموظف أو العامل. ووفقا للمصدر فإن توجيه وزير الخارجية بحل الأمانة العامة جاء على صيغة الإبلاغ ولم يصدر بعد أي قرار رسمي بهذا الخصوص. هذا وأثار تشكيل الأمانة العامة للهيئة السياسية بقرار من الشيباني في 27 من آذار 2025 أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، حيث اعتبرها البعض أنها المتحكم الفعلي بالقرار الداخلي والخارجي للدولة، فيما بررها آخرون بأنها لضرورة المرحلة.

0: معنا للنقاش عبسي سميس، مدير مكتب سوريا بصحيفة العربي الجديد من دمشق. أهلا بك. ومعي كذلك أرحب بياسر النجار، الأكاديمي والباحث السياسي من دمشق. أهلا بك أستاذ ياسر. أبدأ مع ضيفي أستاذ عبسي. إذا ما التفاصيل التي وردت للعربي الجديد والتي تم إعلانها حتى الآن بخصوص قرار الشيباني بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية، وهل يمكن اعتبار القرار نافذ من اليوم؟
1: نعم، يعني حسب ما وردنا من معلومات سواء من الهيئة السياسية أو من وزارة الخارجية بأنه تم إبلاغ يعني موظفي الهيئة السياسية بأن الهيئة قد حلت، ولكن يعني لم يصدر قرار رسمي بهذا الموضوع، وتم إبلاغهم بأنه سيتم يعني توزيع الموظفين على سواء بوزارة الخارجية أو ضمن وزارات أخرى، وبالتالي يعني عمليا لم يعد هناك يعني هيئة سياسية وإن لم يصدر قرار بحلها رسميا.
0: أستاذ ياسر، لماذا الآن يتم اتخاذ هذا القرار؟ يقول ضيفي عمليا اليوم لا يوجد أمانة عامة للشؤون السياسية.
2: يعني كما قال الضيف منذ البداية، لماذا تشكلت هذه الإدارة؟ أنا أعتقد أن الإدارة كان غايتها هي أن يكون هناك نوع من النظر حول إمكانيات يعني فروع الحزب البعث السابقة، مؤسسات حزب البعث، السيطرة على كل هذه المؤسسات، ريثما يتم أن يكون هناك قانون لي يعني التصرف بهذه الأملاك وهذه العقارات، سواء على الاستثمار أو حتى على مستوى أن يكون هناك يعني عمل خاص بها. أما بالنسبة لموضوع أن الإدارة السياسية في الفترة الماضية ماذا كانت تفعل أيضا؟ كان هناك مشاكل تحصل على مستوى من هو صاحب الصلاحيات، من هو الذي يمكن أن يكون هو المسؤول عن بعض الملفات. كان هناك نوع من الاختلاط ما بين سلطة المحافظ، ما بين السلطات يعني تسيطر، يعني مثلا على سبيل المثال الجامعات نفسها، رؤساء الجامعات كانوا يشعرون بأن الإدارة السياسية لا تفهم ما هو المنوط بها باتجاه الجامعات، أو لا تدري كيف التعامل بهذا الملف. إذن بالنتيجة أنا أعتقد أن الإدارة السياسية كانت مرحلة مؤقتة، الغاية منها أن يتم يعني أن تسير المرحلة الانتقالية في البداية بشكل يعني لا يكون فيه اضطرابات، ومن ثم ننتقل إلى ما يعرف إلى تمكين المؤسسات في الدولة، وننتظر جميعنا أن يكون هناك انعقاد لجلسة الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري من أجل أن يكون هناك تشريعات وقوانين ونعلم ما هو مصير مثل هذه المؤسسة.
0: أستاذ عبسي، لماذا يتم ربط المسألة بمجلس الشعب تحديدا؟
1: نعم، يعني حقيقة يعني هناك يعني عدة ظروف أنا برأيي تستدعي حل الهيئة. مثل ما ذكر الأستاذ ياسر، يعني أنه الهيئة كان لها دور في المرحلة السابقة، في مرحلة ما قبل التحرير، حينما لم يكن هناك دولة في منطقة شمال غرب سوريا، وبالتالي كان عمل الهيئة يعني هو تنسيق بين الفضاءات السياسية والمجتمع المدني والقطاع العسكري. عندما بعد أن تم التحرير تم إحداث هذه الهيئة صراحة، يعني أولا بشكل مخالف للدستور وبشكل مخالف للقوانين، لأن يعني لأنها يعني ليست من صلاحيات وزير الخارجية أصلا أن يدير الفضاء السياسي الداخلي، يعني هو يعني مهمته يفترض أن تكون بالقانون هو إدارة الشؤون السياسية الخارجية، وبالتالي تم إصدار قرار يعني الهدف منه إدارة أملاك البعث، ولكن إضافة إلى هذا إلى إدارة أملاك البعث يعني الإشراف على المنظمات والنقابات وإدارة العمل السياسي الداخلي، وهذا الموضوع لا يتوافق أساسا مع مبدأ الدولة التي يعني يمكن أن التي ينشدها السوريون. يعني أنا برأيي الآن يعني وقيل في وقتها أن هذا الموضوع يعني موضوع الهيئة السياسية، يعني نحن سمعنا أنه موضوع مؤقت، يعني كان يفترض أن يكون هو ضمن المرحلة الانتقالية من أجل ضبط العلاقة بين المجتمع المدني
0: في إطار هذه
1: يعني والحراك السياسي وبين الجهات العسكرية.
0: نعم. في إطار هذه التساؤلات بخصوص السؤال أصلا السابق الذي إنه لماذا تكون هذه الهيئة تابعة لوزارة الخارجية؟
1: نعم.
0: أستاذ ياسر،
1: نعم.
0: هل يمكن أن نفهم بأنه هذا القرار تحجيم اليوم لدور وزارة الخارجية في إدارة الفضاء السياسي الداخلي في سوريا؟
2: أنا لا أقرأ المشهد هكذا، أنا أقرأ أن وزارة الخارجية يعني من خلال السيد وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني كان في الفترة ما قبل التحرير كان هو يدير الملف السياسي في إدلب، وبالتالي يعني شعور الجميع بأن السيد أسعد الشيباني يمكن أن يكون له دور في المرحلة الانتقالية وخصوصا عند بداية المرحلة الانتقالية ببعض إنجاز لبعض الملفات كونه لديه خبرة يعني كانت موجودة في فترة إدلب. عندما انتقلنا إلى المشهد العام فضاء سوريا بالمجمل وجدنا أن السيد أسعد الشيباني استلم أكثر من ملف، على سبيل المثال الإدارة السياسية كما وصفتي، وهذا كما ذكر الضيف يعني لا يوجد يعني آلية إدارية تسمح بهذا الأمر، ووجدنا أن السيد أسعد الشيباني أيضا تفرغ بشكل كامل إلى وزارة الخارجية وكان لديه إنجازات كبيرة في وزارة الخارجية. إذن كانت إنجازاته في وزارة الخارجية تحجم من دور الإدارة السياسية، لذلك وجدنا أن الإدارة السياسية كل محافظة لديها يعني مجال خاص، يعني مثلا عندما يوجد في الإدارة السياسية في محافظة ما شخص له عمق وله ثقل نستطيع أن نقول أنه يتفاعل بشكل إيجابي مع المحافظين مع المؤسسات التي يتواصل معها أو يشترك معها ببعض الملفات. أما إذا كان هناك بعض المحافظات أشخاص يعني ينتظرون توجيهات من الخارجية فكانت التوجيهات تأتي بشكل متأخر أو قد لا تأتي أبدا. إذا بالنتيجة أنا أعتقد أن السيد أسعد الشيباني الآن في ظل الاستقرار القادم، يعني نحن انتقلنا في البداية من حكومة كانت هي امتداد لحكومة الإنقاذ التي كانت في إدلب، ثم انتقلنا سنة كاملة في حكومة كانت لمرحلة مؤقتة، هناك بعض الأخطاء هناك بعض الإيجابيات، الآن سننتقل إلى مرحلة جديدة ثالثة في المرحلة الانتقالية، مرحلة تمكين لمجلس الشعب، مرحلة حكومة جديدة لديها أفق ومسافة زمنية أطول، ومرحلة يوجد موازنة عامة لكل وزارة من الوزارات. إذن هنا سنجد أن كل وزارة ينبغي عليها أن تتفرغ لوزارتها من خلال وزيرها وأن يكون هناك نجاحات يحققها، ولا يمكن أن يتم يعني حمل أكثر من بيضة في سلة. لذلك أنا أعتقد أن السيد أسعد الشيباني يعني في الفترة الماضية عندما كان يدير ملف الإدارة السياسية كون أن هذا الملف غير واضح ولا يوجد مثيل له في إدلب وكان لابد أن يكون هناك نوع من التفاعل كما ذكر.
0: لكن يبقى السؤال أنه لماذا الآن تم اتخاذ هذا القرار أستاذ عصمت برأيك؟ هل الأمر متعلق بضغوط خارجية مثلا أدت إلى اتخاذ هذا القرار؟
1: سؤال لي؟
0: نعم.
1: أنا برأيي هناك يعني الظرف الآن هو مناسب لحل الهيئة في حال كان يعني الحكومة الانتقالية الآن تريد الانتقال فعليا إلى وضعية الدولة. في البداية يعني نحن فهمنا ومعظم الشعب السوري فهم أن إحداث الهيئة السياسية هي من أجل يعني التحكم بالمجال العام سواء مجال المجتمع المدني أو المجتمع السياسي الحياة السياسية في سوريا أو ما بالإضافة إلى الجانب العسكري. الآن يعني حل يعني الأمان العام للهيئة السياسية في هذا التوقيت كان هناك ملف الاندماج مع قسد انتهت منه تقريبا الحكومة وهذا ظرف يعني ملائم من أجل حل الهيئة. هناك الآن يتم العمل على تشكيل مجلس الشعب وبالتالي سيتم إصدار قوانين تتعلق بالمجال العام المدني سواء من خلال إصدار قانون إعلام أو قانون نقابات أو قانون جمعيات، وبالتالي إصدار مثل هذه القوانين سيجعل الوجود الأمان العام للهيئة السياسية عبء على تطبيق مثل هذه القوانين. أنا برأيي الأمر الآخر الآن يتم الحديث عن يعني تغيير حكومي، وبالتالي يتم الحديث عن حكومة كفاءات، وبالتالي عندما سيتم يعني عملية إعادة هيكلة لل يعني للسلطة التنفيذية في سوريا، فبالتالي يجب أن تعطى هذه السلطة يعني هامش من الحرية أكبر من الهامش الذي كان معطى لها من قبل. طيب. لأن الهيئة السياسية سابقا كانت يعني صراحة في بعض المجالات كانت تدخل في عمل السلطة التنفيذية.
0: لكن يعني بالرغم من هذه الإيجابية التي تتحدث بها أستاذ ياسر، هناك من يقول بأنه شكل هذه الأمان العامة للشؤون السياسية سوف تتحول إلى هيكل آخر أيضا، ربما حزب تابع للدولة. كيف يمكن ألا يتكرر اليوم مشهد حزب البعث أستاذ ياسر؟
2: ألا فكرة حزب البعث هي مشكلتها في عملية الهيمنة والديكتاتورية، وأن هذه المنظومة كانت تعمل لمصلحة يعني بشار الأسد وليس لمصلحة الشعب السوري. هناك بعض المسؤوليات المنوطة بها، على سبيل المثال اتحاد الطلبة، على سبيل المثال يعني الشباب، على سبيل المثال يعني متابعة أمور كما ذكرت هناك بعض المؤسسات على مثال روضات، مدارس، يعني هناك بعض الأمور التي كانت موجودة في متعلقة بما يرى بحزب البعث. الآن نحن نحتاج إلى بعض الأمور المنظمة، ولكن بعيدا على أن يكون هناك استغلال لهذا الدور من أجل تحجيم دور المؤسسة التنفيذية أو أن يكون دورها متغول حتى على مستوى أكبر. لذلك أنا أرى حقيقة نحن سنحتاج إلى أن يكون هناك حالة معينة قد تكون منضوية تحت وزارة من الوزارات الخدمية المتعلقة بهذه الحالة. يعني على سبيل المثال ملف الشباب قد يكون خاضع لوزارة الرياضة والشباب، ملف مثلا المدارس والروضات يكون خاضع لوزارة التربية، وبالتالي نحن لا نحتاج إلى أن يكون لدينا تكرار.
0: لكن ما الذي يضمن أن تحال هذه الملفات إلى الوزارات التابعة لها دون تدخل أو استمرار تدخل وزارة الخارجية؟
2: الآن حل هذه المؤسسة يعني لأنه لم يعد هناك مظلة

0: بعدها أثبتت لها دور كبير جدا في عملية رفع العقوبات، تمهيد العلاقات الإيجابية مع كل الدول، وهناك ملفات كثيرة منوطة فيها. فيما إذا كان السيد وزير الخارجية يحمل أكثر من يعني عبء حقيبة وزارية، هذا شأن آخر. أما وزارة الخارجية بعينها لا يمكن أن يكون لها تداخل مع الملف.
1: يعني نفهم منك أستاذ ياسر بأن هذه الهيئة سيحال كل مكتب تابع لها إلى الوزارة المعنية بالشأن مثلا.
0: صحيح هذا الكلام، وأتكلم بالذات على موضوع الاتحاد الطلبة. أنا يعني لي أنا اتحاد طلبة، إما أن يكون يعني هناك أكثر من سيناريو، وهناك كان الحديث في الكواليس يعني في الفترات الماضية كثيرة حول اتحاد طلبة، هل مرجعيته وزارة التعليم العالي أم أنها وزارة الرياضة والشباب؟ مثلا الطلاب المدارس، فيما إذا كان هناك نوع من النشاطات الطلابية، هل هي مرجعيتها وزارة التربية أم وزارة الرياضة والشباب؟ لاحظي معي ألا الأمر منوط ما بين وزارتين، قد يشتبه على البعض أنه من هو صاحب المسؤولية وصاحب الصلاحية. أما وزارة الخارجية كمسمى وزارة الخارجية، فأنا أعتقد أن وزارة الخارجية بعيدة كل البعد عن الممارسة بهذا الدور، وهذا انتهى بعد أن حلت أو تم حل الإدارة السياسية.
1: الإدارة السياسية كان لها دور بتشكيل مجلس الشعب، صحيح أستاذ عصمت؟ أستاذ عبسي؟ عبسي
2: عفوا لم أسمع السؤال بس.
1: الإدارة السياسية كان لها دور أليس كذلك بتشكيل أو بتعيين أعضاء مجلس الشعب فيما عين منهم حتى الآن على الأقل؟
2: نعم.
1: طيب يعني اليوم
2: نعم بالتأكيد، هلا يعني مجلس الشعب يعني يعني ضمن الظرف الذي كان موجود أو ضمن الممكن تم تشكيله كما كلنا يعرف يعني ثلثين من خلال يعني الهيئات ناخبة، كان يعني قسم كبير منهم من الإدارة السياسية، وثلث من رئيس الجمهورية تم تعيينه. طيب يعني سيتم،
1: لكن البعض يسأل يعني إذا كانت هذه الإدارة السياسية قد عينت من عينت من أعضاء مجلس الشعب، واليوم يعني سيتم إلحاق هذه الهيئة بالوزارات المعنية، وسيتم تشكيل حزب ربما تابع للدولة، أيضا هذا استمرار لهيمنة نفس الشخصيات نفس الهيكلية على مفاصل الدولة في الداخل السوري. أستاذ عبسي،
2: لا أعتقد أن الموضوع بهذا الشكل. يعني حل الأمانة العامة للهيئة السياسية أنا برأيي تم حلها بشكل كامل، يعني ليس نقل يعني صلاحيات من وزارة إلى وزارة، ولكن أنا يعني أعتقد أن الأستاذ تحدث عن موضوع أن يعني كل شأن من الشؤون التي كانت تتابعها الهيئة السياسية يجب أن يتابع من ضمن وزارة مختصة. يعني مثلا منظمات المجتمع المدني مكانها يعني الشأن الإداري الخاص فيها هو عند وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وكذلك يعني بالنسبة لموضوع اتحاد الطلبة، يعني هذا شأن يمكن أن يكون خاص بقسم منه بالرياضة والشباب، وقسم منه خاص بوزارة التعليم العالي وإلى آخره، ولكن ليست كإدارات ستنتقل من هنا إلى يعني لن يكون هناك مكاتب للإدارة السياسية ضمن الوزارات التي يتم الحديث عنها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنا لا أجد يعني أي ضير يعني يتم تشكيل حزب طالما أنه يعني تشكيل حزب خاص بالدولة، ليس هناك مشكلة طالما أن هناك حياة سياسية طبيعية. يعني عندما يصدر،
1: لكن لا يوجد حياة سياسية طبيعية حتى الآن، يعني ما زال لدينا، لا يوجد في سوريا قانون أحزاب مثلا، الأمر مرتبط بمجلس الشعب فقط.
2: نعم يعني ما هو هذا الموضوع، يعني الآن موضوع حل الأمانة العامة للهيئة السياسية ونحن نترقب إصدار حزمة من القوانين، ليس قانون أحزاب فقط، وفي مقدماته قانون الأحزاب. نحن يعني ننتظر أولا ماهية هذا القانون، وكيف سيتم التعاطي مع يعني آليات تشكيل الأحزاب، كيف سيتم التعاطي مع النقابات المهنية التي يعني يجب أن لا تكون تابعة لأي جهة حكومية، ويجب أن تكون هي يعني جهات مستقلة يعني تقف في وجه الحكومة للدفاع عن حقوق منتسبيها، وليس أن يكون هناك جهة رقابية حكومية توجهها ويعني وتتدخل بها وتسيطر عليها. وبالتالي يعني أنا برأيي حل للهيئة السياسية هو خطوة إيجابية بانتظار ما سيأتي لاحقا، وفي ظل الظروف يعني الحالية المواتية من أجل الانتقال.

0: خطوة باتجاه دولة مدنية وعصرية متطورة. يعني مع وجود الهيئة السياسية كان هناك عثرة أنا برأيي وعبء على كل التطورات التي يتم الحديث عنها في سبيل تشكيل الدولة، سواء على مستوى يعني إصدار القوانين وتشكيل مجلس الشعب، أو على مستوى المجتمع المدني سواء كان نقابات أو منظمات مجتمع محلي.
1: وهذا كل اليوم يتوقف على عقد مجلس الشعب.
0: نعم نعم.
1: طيب
0: يعني هلا واحد من أهم الأشياء هو عقد مجلس الشعب وإصدار حزمة قوانين، يعني
1: إصدار قوانين. أنا فهمت أنه صلاحيات كما قلنا ستوزع على الوزارات المعنية، لكن من سيرث أيضا أصول البعث في هذه الحالة التي كانت قد تسلمتها إدارة الشؤون السياسية أستاذ ياسر؟
2: لا أريد أن أصحح، الإدارة السياسية لم تتدخل في اختيار أعضاء مجلس الشعب، وإنما كان لها دور في اختيار اللجنة الفرعية. هي لم تختار، هي رشحت أسماء، المحافظة رشحت أسماء، وبعض النخب الثورية رشحت أسماء. بالنتيجة كان هناك اللجنة المركزية لإدارة الانتخابات هي التي ارتأت أن يكون هناك
1: لجنة. لكن اللجنة من اختارها؟ اللجنة من اختارها؟
2: اللجنة الفرعية اختارتها اللجنة الرئيسية. اللجنة الفرعية هي من المحافظة، من أبناء المحافظة. الآن اللجنة الفرعية هي بضعة أشخاص ليسوا أعضاء مجلس الشعب، وظيفتها فقط أن تختار الهيئة الناخبة.
1: لكن في النهاية أستاذ ياسر بدأ الأمر وكأنها دائرة واحدة. أستاذ ياسر في النهاية بدأ الأمر وكأنه دائرة واحدة، كان هناك دور للإدارة السياسية بتعيين أعضاء مجلس الشعب.
2: لا، من باب التوضيح. هذا الأمر يتم أيضا في الانتخابات الأمريكية. هناك لجنة فرعية انتخبت أو أقرت هيئة ناخبة وليست مرشحي مجلس الشعب. من الهيئة الناخبة جرى انتخاب أعضاء مجلس الشعب. إذن اللجنة الإدارة السياسية لم تصل إلى المستوى الأدنى من انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وعملية يعني ترشيحها لبعض الأسماء قد لا يؤخذ في بعض المحافظات ولا اسم من المرشحي. الإدارة السياسية للجنة الفرعية تم يعني إدراجه. إذا بالنتيجة هي نوع من التجاذبات والمدافع على مستوى إنجاز مجلس الشعب في حالته التي رأيناها. أما بالنسبة لموضوع أن الإدارة السياسية ستنتقل كما ذكر الضيف إلى بعض الوزارات وصحة، لا، هي لن تكون
1: قبل لو سمحت الأستاذ ياسر، لكن يعني البعض هذه أصوات أيضا تخرج، يعني في إطار أيضا الأصوات الناقدة أصلا لإدارة الشؤون السياسية الذي كان يسأل لماذا هذه موجودة، ولماذا هناك محاولة لإحياء حزب البعث وصلاحيات حزب البعث بشكل أو بآخر، هذه المرة بخلفيات أخرى، ولماذا تتدخل وزارة الخارجية في الفضاء السياسي الداخلي في سوريا. اليوم أيضا يسأل عن شرعية من تم اختيارهم في مجلس الشعب، خصوصا وأن الإدارة السياسية كان لها دور.
2: يعني ألا أنا أتفهم هذا السؤال في عملية انتخابات اعتيادية؟ نحن نتكلم عن مرحلة انتقالية. من الذي قال أن المرحلة الانتقالية يكون فيها انتخابات لمجلس الشعب؟ أعطيني نموذج لدولة واحدة انتقلت فيها الحكم بطريقة انقلاب عسكري أو بطريقة عسكرية كان هناك فيها انتخابات. الشعب السوري ليس متواجد على الأراضي السورية، كيف السبيل للانتخابات؟ هنا مرحلة انتقالية، هذه المرحلة الانتقالية مقيدة بطريقة معينة كان هناك إنجاز لمجلس الشعب. الجميع الآن لا يتساءل كيف وصل مجلس الشعب. الجميع يتساءل متى سيعقد مجلس الشعب جلسته الأولى. إذن الجميع ينتظرون أن يكون هناك عمل منوط بمجلس الشعب لإقرار قوانين وتشريعات، ولا يشكك أحد أبدا في أن هذا المجلس يحق له أو لا يحق له من هذا الأمر. لذلك دعينا ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي أن مجلس الشعب مطلب سوري لكل الشعب السوري وليس للثورة السورية. أما أن يكون هناك الآن عملية تشريع وقوانين لأحزاب أو لعملية تنظيم النقابات المهنية أو لتنظيم المجتمعات المدني أو منظمات المجتمع المدني، فهذا أمر منوط فيه مجلس الشعب وليس الإدارة السياسية، ولا يوجد أيضا يعني الإعلان الدستوري أي دور للإدارة السياسية للسيطرة على مثل هذه المواقف. الآن نحن ننتقل إلى حكومة، هذه الحكومة الجديدة لديها عمر يعني سيطول ليس من فترة سنة. هذه الحكومة لديها مسؤوليات تنتظر.
1: سأتحدث عن الحكومة لكن لم تجبني، أصول البعث التي كانت قد تسلمتها الإدارة السياسية لمن ستذهب؟ ستكون ضمن صلاحيات من؟
2: سؤال جيد جدا آلاء، فعلا كان هذا السؤال يعني يسأله الكثير. لماذا لم يتم استثمار هذه المؤسسات؟ طلب البعض أن يتم استثمار روضات أو مدارس على سبيل المثال، ولكن وجدنا أنه تم تعطيل هذا الأمر، وكأن هذا الأمر يراد به بالنتيجة إلحاقه بحسب المؤسسات. فإذا كانت مدارس وروضات فسيكون إشراف وزارة التربية عليها شأنها شأن المدارس الحكومية. أما بالنسبة لمقرات مجلس يعني حزب البعث، فأنا أعتقد أن هذه المقرات هي في عهدة يعني مجلس الوزراء أو الوزارة المنوطة بها. لا يعنيني الآن مقر حزب البعث بقدر ما يعنيني أن لا يكون هناك تغول لحزب واحد، أن لا يكون هناك
1: كيف يمكن يعني ضمان ذلك؟ كيف يمكن ضمان أن لا يكون هناك تغول لحزب واحد، خصوصا وأنه هذا الحزب إذا كانت هذه الإدارة السياسية قد نجحت في مهمة تمهيد الطريق أمام نواه لحزب تابع يعني
2: لا اسمحي لي، سؤالك ذكي جدا جدا. الذي يمنع من أن يكون هناك تغول لحزب واحد هم أعضاء مجلس الشعب 210 الذين سيسنون قانون للأحزاب. لا يوجد الآن حزب يعني كما يقال يعني بسمنة وحزب زيت، لا يوجد حزب أبدا، وقانون الأحزاب سيسري على كل يعني من يريد أن يشكل حزب. وبالتالي
1: يعني مجلس الشعب الذي كان للإدارة السياسية دور في تشكيلهم والذين سيشكل من تبقى منهم رئيس الجمهورية، أستاذ ياسر، ألا تشعر بأنه نحن نتحدث عن دائرة واحدة، عن قبضة واحدة تسيطر على الفضاء العام في سوريا اليوم؟
2: أنا أرى أن سؤالك يسأل من الذي أولاً، هل البيضة أولاً أم الدجاجة أولاً؟ نحن نقول هل نريد قانون للأحزاب؟ إذا كنا نريد قانون الأحزاب سندعم أن يكون هناك مجلس الشعب. هل نريد أن ينعقد مجلس الشعب؟ إذا كنا نريد أن ينعقد مجلس الشعب سيكون هناك إجراءات على الأرض. لا يمكن أن نشكل الآن بمجلس الشعب، ولا يمكن أن نشكل بقانون حتى اللحظة لم يتم إقراره على مستوى مجلس الشعب. طيب. أنا أجزم بأن قانون الأحزاب سيتم يعني التداول حتى على مستوى المجتمع المدني والمجتمع يعني الحراك السياسي على الأرض، ومن ثم يتم إقراره. وأنا أعتقد أن أعضاء مجلس الشعب ليس بالصورة التي تفترضيها، لا، أعضاء مجلس الشعب هم أغلبهم يعني أرى فيهم الحس الثوري، أغلبهم يسعى إلى أن يكون هناك نماذج رأها في مجتمعات أخرى تطبق عليه في الدولة السورية. وأنا متفائل جدا بأن يكون مجلس الشعب له دور إيجابي في المرحلة.
1: أستاذ عبسي، ربما سؤال متأخر، لكن يعني أستاذ ياسر قال بأنه يعني كانت هذه الإدارة السياسية لديها مهام وكانت تابعة لوزارة الخارجية ونجحت بها، وأنا تجاوزت عن هذه الجملة التي ذكرها، يجب أن أعود لها. هل برأيك أصلا نجحت؟
2: أنا لم أقل نجحت بها، أنا قلت كان هناك تجاذب بينها وما بين سلطة المحافظين، وكان لديها تجاذب بينها وما بين سلطة رؤساء الجامعة. أنا لم أقل نجاح.
1: طب لم يقل. برأيك أستاذ عبسي نجحت أصلا في مهمتها؟ لا. إدارة الشؤون السياسية اليوم، وبالتالي بعد نجاح هذه المهمة تم حلها حتى نفهم السياق وحتى نفهم المشهد القادم؟
0: لا لا بالتأكيد، يعني الأمانة العامة للشؤون السياسية يعني تم تشكيلها بشكل مخالف للقانون، وقامت بدور يعني نظر إليه معظم السوريين على أنه هو سيطر على الفضاء العام السوري سواء السياسي أو المجتمع المدني. هي يمكن أن تكون نجحت في بعض الأحيان في إدلب، ولكن عندما تم تعميم تجربة الهيئة السياسية، لم يكن هناك شيء اسمه هيئة سياسية في سوريا، يعني لما يعني عندما تم تعميم مفهوم الهيئة السياسية في إدلب، أنا برأيي يعني إذا بدك أنه كان في ظرف عند الحكومة، في كان مجموعة من التحديات، تحدي الجغرافي أنه كان في قسم من الجغرافيا السورية غير مسيطر عليه، كان في أحداث الساحل، كان في يعني عدد كبير من التحديات التي كانت تواجه الإدارة السورية الجديدة، وبالتالي كان لابد من أن توجد صيغة للسيطرة على الفضاء العام، بينما يعني أو ليس ما يتم يعني التقدم خطوة إلى الأمام. الآن بعد حل يعني مثلا موضوع قسد، وبعد أن يعني موضوع الأمن يعني تم السيطرة عليه بشكل كبير، وربما الآن هناك يعني مثلا يمكن أن يكون هناك تطمينات دولية بأن هذه الإدارة هي يعني ستقود المرحلة بشكل يعني تطمينات أكثر جدية الآن، وبالتالي فلم يعد هناك حاجة لأن يكون هناك هيئة سياسية يعني تسيطر على هذا الفضاء العام. ويعني حان الوقت يبدو للانتقال إلى مرحلة جديدة، هي مرحلة يعني بناء دولة من خلال مجلس الشعب. وأنا مع الأستاذ فيما ذكر أنه مجلس الشعب تم انتخابه يعني وفق الممكن، لأنه يعني السوريين نصفهم خارج سوريا، ولا يمكن أن يكون هناك يعني إجراء انتخابات بشكل ديمقراطي وحقيقي وفق الظرف الذي كانت تمر فيه سوريا. المهم يعني تم انتخاب مجلس الشعب، نحن بانتظار يعني تعيين ثلث المتبقي من مجلس الشعب من أجل إقرار قوانين. سوريا الآن بحاجة لقوانين أكثر ما يعني، وخاصة القوانين التي تنظم الفضاء العام بسوريا.
1: يعني اليوم سيتم تنظيم،
0: نحن بحاجة ماسة إلى قانون للإعلام،
1: سيتم تنظيم عمل الأحزاب، سيتم وضع قانون للأحزاب، سيتم استعادة دور عمل المجتمع المدني في سوريا. هل يمكن أن نعتبر أنه هذه خطوة في هذا الاتجاه؟
0: يعني في حال كانت هذه الخطوة من أجل إفساح المجال لتطبيق القوانين بشكل يعني سلس دون تسلط هيئة سياسية عليها، أو دون أن يكون هناك تغول من هيئة أمانة عامة لشؤون سياسية عليها، أنا برأيي هي خطوة إيجابية وهي خطوة جيدة. ولكن يعني كل هذه الأمور هي منوطة ب يعني طبيعة القوانين التي ستصدر، وبانتظار يعني أساسا أولا مجلس الشعب لكي ينعقد، وطبيعة القوانين التي تصدر وآلية تطبيق هذه القوانين. ويعني نتمنى أن تكون
1: ما الذي يحكم أي مؤشرات، ما الذي يحكم أي مؤشرات إيجابية في إطار تقييم هذه القوانين، إيجابية أو سلبية؟ ما المؤشرات حول ذلك؟
0: يعني المؤشرات إيجابية الآن،
1: يعني مؤشرات التي قد تقود إلى أنه أي قوانين محتملة ستكون إيجابية.
0: يعني أي قوانين محتملة يعني هذه يعني الموضوع، يعني موضوع القانون أنا برأيي يعني ليست المشكلة أساسا في نص القانون بقدر ما هي المشكلة
1: بتطبيق القانون.
0: طيب. يعني معظم القوانين التي كانت موجودة يعني كانت موادها هي مواد يعني ليست سيئة بالمطلق، يعني هناك بعض المواد القانونية تحتاج إلى تغيير وإلى تعديل.
1: أنا يجب
0: ولكن
1: أن أختم.
0: آلية تطبيق القانون عندما يكون.
1: اتضحت الفكرة، عذرني أستاذ عبسي. بالعودة الأستاذ ياسر، تعليق، ويعني كنا نشير إلى أنه يعني البعض كان يصف عمل هذه الهيئة وكأنها مجلس وزراء، رئاسة مجلس وزراء. اليوم هل يمكن باستشراف مسألة حكومة جديدة أن تنتقل هذه الصلاحيات إلى رئيس حكومة في سوريا مثلا؟ أن يكون الموضوع أبعد من مسألة أحزاب وإتاحة المجال للعمل الحزبي وما إلى ذلك.
2: يعني أنا أتفهم آلاء دورك في النقاش بأنك تريدين أن تقدحي الأفكار، ولكن يعني نظرية التشاؤم التي تظهرين بها الأسئلة كثيرة جدا. أنا أعتقد مفهوم القانون السوري هو قانون ليس منزل من السماء، يخضع إلى اقتراحات مقترح من بعض أعضاء مجلس الشعب، يتم إقراره، يمكن تعديله، يمكن إلغائه، يمكن أن يسن قانون جديد. لماذا يجب أن يكون هناك ضمانات؟ من الذي قال أن القانون لديه مشروعية الامتداد الزمني حتى اللانهاية؟ لذلك نقولها بصراحة،
1: لا لا لا أستاذ ياسر، يعني للتوضيح، يعني أنا لم أطلب ضمانات، أنا فقط سألت ما الذي يجعل أي قانون إيجابيا، لأن ضيفي كان يقول هذا يتوقف على طبيعة القانون، فأنا سألت ما الذي يجعل طبيعة هذه القانون إيجابية من وجهة نظره. لم تجبني. هل يمكن أن نشهد رئاسة رئيس وزراء في سوريا؟
2: لا أعتقد. يعني الإعلام السوري كان نصه واضح أن الصلاحيات هي منصوبة للسيد رئيس الجمهورية، وبالتالي الوزراء سيكون لديهم صلاحيات أكبر، ومن خلال موازنة يجب أن تكون لديهم. في الفترة الماضية كانت الموازنة شهرية، بدون موازنة على أنه لماذا لم يقوم بالمشاريع التي يجب أن يقوم بها.
1: شكرا جزيلا أستاذ ياسر النجار، الأكاديمي والبحث السياسي من دمشق، وشكري لعبسي سميسم أيضا مدير مكتب سوريا بصحيفة العربي الجديد من دمشق. فاصل قصير ونعود.
3: اللي مثلكم لازم يندعس على رقابهم، أنجاس وحيوان عطولك.
4: بين سياسة تضغط وواقع يفرض نفسه، ما هو المطلوب من الدراما السورية اليوم؟ تراقب من بعيد أم ترافق السياسة؟
5: كله إلا الدراما السورية هي خط أحمر.
4: ولأن الفن يصنع صورته من الواقع، هل يؤدي دوره المطلوب؟ هل يعمل على بناء هوية وطنية جامعة؟ هل يكرس للعدالة الانتقالية؟
6: أحسن بشرفي لهيت السجن فوق أسقل.
4: أم أنه ابتعد عن التحولات الكبرى في سوريا الجديدة؟ وفي وسط البلد نسأل، أين يقف الفنان السوري اليوم؟ على الحياد أم يسير مع المتغيرات؟
7: السجن كسرني.
4: وسط البلد، الليلة في 9 مساء بتوقيت دمشق على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
1: أفادت وكالة رويترز بتنفيذ القوات الأمنية السورية حملة اعتقالات استهدفت مقاتلين أوزبك في إدلب، ذلك بعد احتجاجات مسلحة أعقبت محاولة توقيف أحدهم في إطار مساعي الحكومة لفرض سيادة الدولة ودمج المقاتلين الأجانب.
8: في اختبار جديد لمدى قدرة الحكومة الناشئة على فرض سلطة الدولة وسيادتها، تطفو قضية المقاتلين الأجانب إلى الواجهة من بوابة القبضة الأمنية، حيث أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين أمنيين سوريين بأن قوات الأمن نفذت حملة اعتقالات استهدفت مقاتلين أوزبك في إدلب. تكمن التفاصيل في محافظة إدلب، وذلك بعد تصاعد النزاع إثر محاولة السلطات توقيف مقاتل أوزبكي متهم بإطلاق النار، ما أدى إلى احتجاجات مسلحة خارج منشأة أمنية حكومية. رداً على ذلك، فقد دفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى بلدتي كفرية والفوعة، حيث جرت عمليات التمشيط وسط أصوات إطلاق نار متقطع في خطوة وصفتها المصادر بأنها محاولة لفرض سلطة القانون.
9: حسبنا الله ونعم الوكيل.
8: هذه الواقعة ليست معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة مواجهات تكررت مؤخراً مع مقاتلين أجانب آخرين، وهي الثانية من نوعها خلال أشهر قليلة، وذلك بعد توترات مماثلة وقعت في 1 تشرين الماضي مع مجموعة يقودها المقاتل الفرنسي عمر ديابي المعروف باسم عمر أومسين في أحد مخيمات إدلب. تضع هذه الصدامات الحكومة أمام تحد بنيوي يتمثل بحسب رويترز التي نقلت عن مصدر أمني سوري في كيفية بسط نفوذ المؤسسات الرسمية على نحو 1500 مقاتل أوزبكي وعائلاتهم، فضلاً عن العديد من المقاتلين الأجانب الذين دخلوا سوريا بعد عام 2011. وفي سياق إطفاء الطابع الرسمي، تسعى الحكومة لدمج آلاف المقاتلين الأجانب في الجيش الجديد، حيث تولى بعضهم بالفعل مناصب عسكرية رفيعة. وبحسب وكالة رويترز، فقد حظيت خطة دمشق لدمج نحو 3500 مقاتل أجنبي معظمهم من الإيغور بموافقة من الولايات المتحدة، انطلاقاً من رؤية ترى في إخضاع هؤلاء لسيطرة الدولة خياراً أكثر أمناً من تركهم ككتل مسلحة خارج إطار القانون والمؤسسات. يعكس هذا المشهد الأمني تقارباً لافتاً بين الرئيس أحمد الشرع والولايات المتحدة خلال العام الأخير، إذ لم يقتصر الأمر على التنسيق الميداني في إدلب، بل امتد لانضمام دمشق رسمياً في 2022 الماضي إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. وبناء على ذلك، يرى مراقبون أن ملاحقة المقاتلين الأوزبك هي رسالة سياسية مزدوجة تؤكد فيها دمشق جديتها في إنهاء حالة الفصائلية من جهة، وتعزيز شراكتها مع المجتمع الدولي في ملف مكافحة الإرهاب من جهة أخرى.
1: معي للنقاش دكتور عبدالله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي من دمشق، ومعي حسام جزماتي الباحث في الحركات الإسلامية من غازي عنتاب. أهلا بكما. أبدأ مع دكتور عبدالله، لماذا قد تتحول عملية اعتقال مقاتل أوزبكي متهم بإطلاق نار إلى تعزيزات عسكرية قام بها الجيش من أجل فرض سيادة القانون؟ ليش؟ لماذا تطور الأمر إلى هذا الحد؟
10: نعم، مساء الخير. نعم، مساء الخير ألاء لك والسادة المشاهدين والضيف الكريم. يعني في الواقع طبعا هو كل هذا طبعا يصب في بوتقة بسط الدولة السلطة على كافة الأراضي السورية، وإنهاء الحالة، حالة الفصائلية والتحشدات لصالح شخص ينتمي إلى مجموعة. الآن هو موضوع يعني صهر الأنا في الكل والابتعاد عن الأنا لكل أنواع الفصائل المتواجدة على الأراضي السورية. هذه ليس المرة الأولى. طبعا في السابق كان يعني عمر أومسن الذي كان طبعا يعني دياب الذي كان يعني رئيس لمخيم، وتم يعني الخلاص من هذا الموضوع. والآن يعني ما جرى هو عبارة عن يعني لا تفريق، ولا يوجد أحد فوق السلطة ولا القانون، سواء كان من الأوزبك أو الإيغور أو أي شخص آخر. ويعني الجمهورية السورية أصبحت الآن هي عبارة عن شريك في موضوع الخلاص من أي أو يعني التخلص من أي شيء يعمل على كانتون أو يعمل على أي تحزب أو عنصر لصالح مجموعة من أي لون أو من طيف أو من غير ذلك، في طريق يسير في توجيه السكة في الاتجاه الصحيح، الكل تحت يعني سقف.
1: لكن هذا باعتبار أنه العملية نجحت أستاذ دكتور عبد الله، يعني حتى في الحالة التي أشرت لها التي حدثت سابقا في حارم في شمال سوريا قرب الحدود التركية، قيل حينها أنه تم احتواء المشهد، لكن الأزمة لم تنتهي، تم تأجيلها، أليس كذلك؟ اليوم ماذا عن هذه الحالة؟
10: الآن يعني نحن في يعني في خطة طويلة لها، طبعا يعني سلسلة طويلة لها حلقات. هذه الحلقات لا يمكن حلها دفعة واحدة. الموضوع المقاتلين الأجانب هو عبارة عن حلقة في سلسلة طويلة يتم حلها رويدا رويدا. ربما الآن يعني لا يتم الانتهاء بشكل كبير من موضوع الإشكال الذي حصل في السابق والآن، لكن الترتيبات القادمة ستنهي كل هذه المظاهر، على الرغم من أن هناك يعني رهصات لإنهاء هذه الحالة.
1: دعني أسأل في ذلك أستاذ حسام، هل فعلا هناك إرهاصات اليوم لإنهاء حالة المقاتلين الأجانب أو احتوائها أو إمكانية دمجها في مؤسسات الدولة أستاذ حسام؟ وما الذي تعكسه هذه الحادثة الثانية خلال أقل من عام اليوم في سوريا؟
7: هو الحقيقة أن المقاتلين الأوزبك معظمهم محتوين بوزارة الدفاع، يعني بالأصل هن لم يكونوا يشكلون فصيلا واحدا، كانوا موزعين على عدد من الفصائل، والآن هن كمان بوزارة الدفاع يعني ضمن أكثر من فرقة. فهي المسألة مو مسألة احتوائهم الحقيقة بالضرورة، ولكن يعني يبدو أنه في محاولة لكسر شكيمتهم، لأنه يعني الأوزبك بأكثر من حادثة سابقة أبدوا تكاتف عرقي بغض النظر عن الفصائلية. يعني لما كان في احتجاجات ب 2024 ضد قيادة هيئة تحرير الشام، اعتقل أحد المتظاهرين الأوزبك، فراحوا الأوزبك طالعوه من المقفر، حتى السوريين صاروا يقولوا أنه يا ريتنا أوزبك. الحادثة اللي أشرتوا لها بشأن مخيم الفرنسيين الذين فزعوا للفرنسيين بوقتها أوزبك، والآن كمان يعني هن نتيجة اقتحام بيت، وبروايتهم هن
1: يعني هم اليوم الأقوى شكيمة الأوزبك،
7: ما كان موجود
1: الأقوى شكيمة اليوم الأقوى شكيمة الأوزبك ضمن
7: الأقوى
1: عسكريا الأجانب،
7: الأقوى عصبة، الأقوى عصبة، مو الأقوى يعني عددا، لا العدد أكثر طبعا الإيغور. فيعني أنا برأيي إنه في يعني استغلال من الحكومة لفرصة هذا يعني الاشتباك أو المشكلة الحقيقة، لأنه ما صار اشتباك، لأنه عم يعتقلون للأوزبك دون اشتباك، وهذا أمر يعني منيح، يعني ما بدنا يصير اشتباكات. فأظن إنه في محاولة ليعني تخفيف يعني غلوائهم وعصبتهم هي.
1: طب هو اليوم هم، هل طبعا إذا كان لديك يعني رقم محدد حول عددهم، وهل ما زالوا يحتفظون بهياكلهم التنظيمية فعلا؟
7: ما في هياكل تنظيمية، أنا قلت لك بالأساس أنين في منهم كانوا بهيئة تحرير الشام، في منهم كانوا خارج هيئة تحرير الشام، في منهم حتى كانوا ضمن فصائل بالجيش الوطني بأزاز. فهنا ليس لهم هيكل تنظيمي بخلاف التركستان، تركستان لهم حزب طبعا. ف فهن يعني الرابطة بينهم هي رابطة يعني قومية ودينية. أما السؤال اللي حكيتيه بالأول عفوا شو هو هلا؟
1: بخصوص العدد إن كان لديك رقم.
7: العدد أنا ما بتخيل إنه هن أكثر من 2000.
1: طب يعني أكثر من 2000 والدولة تحاول أن تكسر.
7: ما بتخيل أكثر من 2000، تخيل أقل.
1: أقل والدولة تحاول أن تكسر من عزيمتهم. طب كيف يمكن تخيل الخطوط الحمراء التي تحاول الدولة اليوم فرضها على المقاتلين الأوزبك؟ ما هي؟
7: يعني هي عم تقول لهم أنه أنتوا يعني مفروض تلتزموا بالقانون، نحن صرنا دولة لم نعد حالة فصائلية في الشمال، وأنه يعني ما يسري على الجميع يسري عليكم، يعني دون أن تكون لكم ميزة كمهاجرين. فيعني كان في حدا مطلوب للقانون ومفروض أنه سواء كان سوري أو أوزبكي أنه يطبق عليه الإجراءات. طبعا الأوزبك عنده الرواية تانية أنه هذا الشخص اللي كان مفروض أنه قوات الأمن العام تعتقله ما كان موجود بالبيت، وصار في اقتحام للبيت بوجود زوجته سورية على جميع الأحوال. ويعني رواية الأوزبك تقول أنه كان في انتهاكات، يعني سرقوا أشياء من البيت، ومما أثار غضب يعني الأوزبك وراحوا على الأمن العام واعتصموا. طبعا بطبيعة الحال كانوا مسلحين لأنه هن أصلا وزارة الدفاع بس ما استخدم السلاح.
1: يعني هي هم اصلا من هؤلاء مندمجين داخل وزاره الدفاع، يعني هذه حاله تمرد.
7: لا لا لا، ما هي حاله تمرد لانه يعني لم يرفع فيها السلاح، يعني كانت حاله احتجاج، وبنفس الوقت كان في حاله تفاوض. يعني الناس الاكبر سنا من الاوزبك مثل ابو عبد العزيز اوزبك، يعني يعتبر مثل يعني الكبير بيناتهم او كذا، كان في تفاوض مع يعني مسؤول العلاقات بوزارة الدفاع اللي هو عبد الحميد سحاري. يعني كان في محاولات للتهدئة، وفي شباب غاضبين انه راحوا كمان يعني يحتجوا، وخاصة مثل ما حكينا انه تكون المسألة فيها امرأة وحيدة بالدار، ويعني بيدخلوا عليها اقتحام.
1: طبعا هذا ايضا يطرح سؤال حول يعني آلية تعامل الدولة المفترضة مع يعني مع هذه الحالات. سأعود لك أستاذ حسام، لكن بالانتقال إلى دكتور عبد الله، هو كيف ينظر سكان إدلب إلى وجود المقاتلين الأجانب في المنطقة، إلى وجود المقاتلين الأوزبكيين، وهل يحدث اشتباكات في العادة
10: يعني
1: توترات بين الناس وبينهم؟
10: يعني قبل أن ندخل في موضوع موقف أهالي إدلب من هؤلاء المقاتلين، يعني هم في الواقع سواء يعني بغض النظر سواء كانوا ضمن هيكل تنظيمي أو منتشرين على عدة فصائل، إذن يعني هم الآن ليسوا في الأولوية الأولى للدولة من أجل الانتهاء من هذه الحالة. أما فيما يخص يعني موضوع نظرة المقاتلين، طبعا الأجانب بالنسبة للسكان المحليين في الواقع هم طبعا يرون بأن طبعا بعد أن أصبحت الدولة أو المجموعات المعارضة التي كانت في السابق تشكل يعني سواء جيش وطني أو الفصائل المعارضة أو أي فصيل آخر، طبعا كانوا يعني يعيشون كأنهم يعني محتويين من أهالي هذه البلد، وكانوا ينظرون بأن كل من يوجد على الأراضي هو معارض نظام الأسد ويقاوم نظام الأسد، فيعني كانوا مقبولين ضمن هذه الشريحة أو ضمن هذا المجتمع الموجود في المحافظة. لكن يعني الآن الأهالي بعد أن تم مثلا الاعتصام أو تم مثلا مناهضة الدولة، طبعا ينظر الكل أصبح ينظر بعين الاستقرار وبعين الوطن الكبيرة، بأن الكل يجب أن يكونوا ضمن بوتقة واحدة، ولا يجوز لأي شخص سواء كان عرق أو لون أو إثني أو أي شيء، إذا تم اعتقال شخص لا يجوز أن يكون هناك يعني تعصب كبير، كما قال أيضا ضيفك هناك أكثر تعصبا أو أكثر عصبة، يعني لا يجوز ذلك. يعني عندما يكون هناك قانون ويكون وطن تذوب كل هذه التعصبات وهذه المعتقدات في أن يكون طبعا الكل سواء كان مثلا مطلق للنار أو كان لديه أي جناية يكون مطبوع مباشرة لقوى الأمن والقانون الذي طبعا يسري على الجميع. هذا الموضوع في الواقع يعني ليس أمر سهل. يعني لماذا نقول إرهاصات؟ يعني عبارة عن بداية يعني بطيئة وخجولة من أجل أن يتم تسوية أوضاع هؤلاء الذين بقوا بعد أن أصبحت
1: الفصائل. وعندما نقول تسوية أوضاعهم يعني ضمن هيكل، يعني ما مفهوم تسوية أوضاعهم أستاذ حسام إذا كانوا اليوم جزء من وزارة الدفاع؟
7: يعني أنا ما بعرف يعني الحقيقة يعني شو معنى تسوية أوضاعهم. يعني هني أصلا صاروا جزء من وزارة الدفاع دون ما يتجنسوا، وهذا أمر يعني في منتهى الغرابة. فلذلك نحن وقت هلأ بنجي من طالبهم ويعني كأنهم فصيل سوري أو مقاتلين سوريين، من طالبهم أنه يلتزموا بالقانون وكذا. طبعا هذا يعني مفروض أنه يصير، بس يعني بتضل هاي الأفكار يعني غريبة وغير مفهومة. يعني أنه نحن الآن أصبحنا دولة، ما أنتوا أصبحتوا دولة وطنية سورية. يعني فيعني يعني موقع الأوزبكي منا ما هو يعني لحتى يعني يطالب أو لحتى يحس أنه هو يعني همه بناء الدولة.
1: ما الذي يحدد هذا الموقع؟ يعني الجنسية، قانون جنسية يمكن أن يحتوي هذه العناصر وهؤلاء المقاتلين الأجانب؟
7: هلا أنا رأيي الشخصي بس هذا يعني خارج السياق، أنا رأيي الشخصي أنه لازم ياخذوا جنسية وما لازم يكونوا بوزارة الدفاع. يعني هن يعني يعيشوا كناس مدنيين، يعني يفتحوا أشغال عادية وكذا. أما اللي صاير هو بالعكس، هن بدون جنسية واخذين رتب بوزارة الدفاع، هذا أمر غير مفهوم على الإطلاق.
1: طب
7: ما تجنسوا الأجانب، ما تجنسوا، ما فيهم القيادات، قائد فرقة، قائد الحرس الجمهوري، ما تجنسوا.
1: طب يعني هذا ما الذي يعني كيف يمكن أن نفهم أي إذن المقاربة الدولة السورية تجاههم؟ يعني إذا كانت هذه الحلول حتى الآن لا تبدو بأنها ناجعة، يعني نحن أمام حديثتين، في الحديثتين لم يتم حلهما بشكل نهائي، بل الاحتواء أو تأجيل المسألة. يعني
7: ما بنقدر نقول أن حلول غير ناجعة. يعني حوادث، يعني إذا عم نحكي خلال سنة ونص حادثتين ويعني من حوادث كبيرة، ولحد الآن طبعا موضوع الأوزبك لسه ما خلص، نشوف على إيش بده ينتهى، بس إنه من حوادث كبيرة. فهذا يعني ما بشوفه إنه فشل بإدارة الملف على الصعيد العسكري والأمني، يعني ما بشوفه فشل. أما على صعيد السؤال السياسي والوطني، يعني أكيد اللي بيصير يعني في منتهى الغرابة. أولا ادخالهم في الجيش، ثانيا وجودهم بدون جنسياته، ما مفهوم. يعني هلا طبعا مقاربه السلطان انه هذول اخوتنا قاتلوا معنا وكذا، واذا سلمناهم لبلادهم ممكن ينعدموا وكذا، تمام يعني خلص بيعيشوا كناس مدنيين بياخذوا جنسيات، وخاصه يعني
1: لكن انا تعتقد بانه تذويبهم داخل المؤسسه العسكريه الرسميه ربما يكون اكثر يعني اكثر ايجابيه بالنسبه للمجتمع السوري، لأنه أيضاً يعني مسألة أن يتحول هؤلاء إلى مدنيين ليس بالأمر السهل.
7: ليش ما هو السهل؟ وخاصة بالنسبة للإيغور، يعني إن الإيغور العدد الأكبر، الإيغور لهم وضعية خاصة، إنه ليسوا جهاديين عالميين، إنه يعني مهاجرين من أجل قضيتهم الوطنية الخاصة. على جميع الأحوال يعني ما يثيره وجود المقاتلين الأجانب في وزارة الدفاع من سخط جزء كبير من السوريين، وفي مقابل رضا ومحبة جزء كبير من السوريين آخر، ما يصير من سخط كافي لأنه نقول إنه يعني هذا يعني في مشكلة هون.
1: دكتور عبد الله، كيف يمكن حل هذه المشكلة وانعكاس هذه الحادثة على الأمن في سوريا؟
10: أنا برأيي يعني عندما نتكلم يجب أن نربط المقدمات بالنتائج. يعني في مجال في سياق نقول بأن هؤلاء أصبحوا في الهيكل التنظيمي، يعني في سياق آخر نقول يعني تسريحهم وتحويلهم مدني، هذا الموضوع طبعا ما يتكلم به الضيف يعني هذا يعني ليس ضمن تحت أي قانون. في الواقع هناك يعني في دائما في مجلس الشعب تكون هناك لجان عسكرية، هذه اللجان العسكرية عندما تصدر قوانين من مجلس الشعب طبعا أو يقدمها أعضاء اللجنة الأمنية.
1: هو قال كيف يتم إدماجهم في وزارة الدفاع وهم بلا جنسية يا دكتور عبد الله؟
10: نعم نعم. نعم نعم أنا نحن هنا آلاء، نحن حاليا الآن في حالة استثنائية، في مرحلة انتقالية، ليست يعني لا تشبه أي يعني أي شيء بعد أن يتم الخلاص من الحالة الانتقالية والوصول إلى مرحلة استقرار، وأن يكون هناك مجلس شعب ويقر القوانين والنصوص والمواد التي يتفق عليها جميع وتصدر عن مجلس
1: الشعب. يعني مجلس الشعب هو من سيقرر مصير المقاتلين الأجانب في سوريا اليوم؟
10: كان في السابق يعني الذي يريد أن ينتمي إلى الجيش يجب أن يكون سوري عربي سوري أكثر من 5 سنوات ويتمتع بجنسية غير متزوج أجنبية وغير ذلك. الآن هذه المواضيع تسير في مرحلة انتقالية، يعني يجب أن نتذكر بأن نحن لسنا الآن سوى في مرحلة، هذه المرحلة هي مرحلة عصيبة جدا فيها كثير من
1: المشاكل. دكتور عبد الله، في المحور الأول أيضا ناقشنا الإدارة السياسية، نعم. وأيضا تم إحالة الأمر إلى مجلس الشعب، قانون الأحزاب، واليوم أيضا أنت تقول الآن أنه هذا الملف أيضا سيحدد مجلس الشعب، يعني كل سوريا اليوم بيد مجلس الشعب المنتظر.
10: هذا قانون آلاء وليس يعني ليس بجرد قلم من اي احد نهائيا، ليس بجرد قلم من قاضي ولا من مستشار ولا من اي غير ذلك. يعني هذا الموضوع طبعا هناك لجان تعمل على قانون للجيش العربي السوري ونظام داخلي وانظمه خدمه، هذه الانظمه انظمه الخدمه كيف يتم الانتساب الى الجيش ومن هو الذي يحق له ان يكون في الجيش وما هي
1: كلمه واحده من استاذ حسام يجب ان انهي
10: والمحظورات.
1: برأيك انعقاد مجلس الشعب يمكن أن يحل هذه المشكلة أستاذ حسام؟
7: يعني إن شاء الله، بس مثل ما حكيت أنت يعني كل شيء مأجلينه مجلس الشعب وبيفرضوا أمر واقع. يعني هلأ حكى الدكتور عبد الله أنه هدول إدخالهم في الجيش فتسريحهم يحتاج إلى مجلس الشعب، تسريحهم ليش؟ أنت مين قال لك تدخلهم أصلا؟ كل تستدنى لمجلس الشعب ليدخلهم ليطالع قرار. هلأ صاروا علينا جزء من وزارة الدفاع وبدنا مجلس الشعب ليسرحون.
1: أستاذ حسام جزماتي، الباحث في الحركات الإسلامية من غازي عنتاب، شكرا جزيلا. شكرا لدكتور عبد الله الأسعد، الخبير العسكري والاستراتيجي من دمشق. الشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.

0: حافظ الأسد كان حريص وكان بيعرف أنه هذا مجتمع مسلم، فهو كان حريص على العلاقة الجيدة مع المؤسسة الدينية طالما لا تنازعه السلطة. ما حدا بيقدر يشوف أمجد يوسف كيف عم يزت الناس بالجورة وأنا فنان شو دخلني. أحد يعني أوجه العدالة الانتقالية هو إعادة الاعتبار للضحايا. مو كل الناس اللي والت النظام هن بالضرورة شبيحة.
1: إحنا اليوم فينا نوثق بالدراما السورية على أنها مرآة للواقع.
0: حتى قبل السقوط وقبل التحرير الدراما السورية حاولت تعمل مقاربات لهذا الأمر. فن لما بيتروض وبصير عم يخدم السلطة بشكل دعائي الناس تحتقره وما بتتفرج عليه.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: من حقول القمح إلى الأزقة الصاخبة، سوريا التي كانت يوماً من مصدري القمح تجد نفسها اليوم أمام اختبار موسم جديد. فهل ينجح في تقليص الحاجة إلى الاستيراد؟ أرقام جديدة وتصريحات متفائلة، فهل نقترب فعلاً من استعادة الاكتفاء الذاتي؟
4: أكيد نحن هدفنا نوصل لأعلى تقدير من إنتاج القمح.
3: وفي العاصمة قرارات لتنظيم اقتصاد الظل، بازارات أسبوعية وساحات تفاعلية، فهل تنجح المعادلة بين مظهر المدينة وحق العامل في رزقه؟
5: أمنوا لهم وظائف في يعني في الحكومة. طيب هذا الموضوع يأتي تباعاً.
3: كل هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من برنامجكم وسط البلد. الدراما السورية بعمرها ما كانت بس دراما، ما كانت أبداً بس ترفيه أو تسلية. الدراما صناعة ومش حيا الله صناعة. صناعة الدراما هي اقتصاد وموارد، هي صناعة هوية البلد ورواية حكايته. وصناعة الدراما يمكن تكون أداة من أدوات السلطة للهيمنة والتسلط، وممكن تكون أداة للرقابة على السلطة وبالتالي أداة ديمقراطية، أداة بإيد السلطة للتحكم بالناس أو أداة لحماية الناس من تحكم السلطة، أداة للتجيش أو لصناعة السلم الأهلي. بس اليوم الدراما وين؟ وشو صار فيها بالخمسطعش سنة الماضية؟ شو كان دورها وشو صار وشو لازم يكون؟ بعدها قوية؟ ولا صار مجد الدراما السورية تاريخ وانتهى؟ هل راح تساعد بالعدالة الانتقالية؟ وإذا إيش لون؟ ولا هذا مش دورها أصلاً؟ كل هذا وأكثر راح أطرحه على ضيفي النجم جمال سليمان، لكن بالبداية خلينا نشوف مناظرة اليوم واللي بتدور حول مقولة مفادها التحول الذي حصل في خطاب الدراما السورية بعد كانون أول 8 كانون أول ديسمبر 2024 هو تعبير عن مواقف سورية كانت مقموعة وظهرت الآن. وضيوفي بهالمناظرة اثنين من شباب هالبلد مع المقولة الآن سنتها لعبد الغني وهي ممثلة مسرحية، وضد المقولة المهندس أنس المخللاتي. بس بالأول خلينا نشوف شلون بتتم المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية، وخليني أرحب مرة ثانية بضيوفي الأنسة نتالي والأستاذ أنس. الأنسة نتالي، أنت مع المقولة وبتشوفي أنه الدراما السورية مبدئية وهي كانت متمسكة بعدها لكن كانت مقموعة.
2: نعم.
0: الأستاذ أنس، أنت شايف أنه لا، الدراما السورية كان فيها براغماتية بجوز شوية انتهازية. حضرتك معك ثلاث جولات وحضرتك معك ثلاث جولات، كل جولة 90 ثانية، ما حدا رح يقاطعكم، بنصحكم تركزوا وتستغلوا كل ثاني من الثواني 90. واخر شيء تذكروا انه انتم عندكم اخر 90 ثانيه ربما تكون مفيده انكم تحكوا فيها او الرساله تبعكم. تمام، اذا كنا جاهزين راح ابدا مع نتالي. جاهزه نتالي؟
2: تمام، حابدا.
0: تفضلي.
2: بدايه بدي اوضح موقفي انا بايد الجمله اللي هي كانت عم تقول انه الاصوات اللي كانت مقموعه هلا قدرت تطلع، هلا قدروا العالم يعبروا عن مواقفهم اللي كانوا ما بيقدروا يعبروا عنها. شو هي اصلا الخطابات اللي نحن هلا عم نقول عنها؟ شو هي الخطابات اللي طلعت؟ الخطابات هو بيئه الشخصيه، البيئه اللي عن جد عايشه فيها، الراي السياسي تبع الشخصيات بالحكومة السابقة أو بالنظام المخلوع كان قبل نشوف أن مواقف الشخصيات كلها محايدة، يا أما ما يكون في أي رأي، يا أما لازم تكون الشخصية أنه خلص هي مؤيدة حصرا. بس الشيء يلي أنا هلأ بشوفه أنه الدراما بعد التحرير صارت عم تتبنى المواقف الحقيقية، صارت عم تطالع أوضاع وآراء الناس الحقيقية، وبطلت عم تغطي وبطلت عم تتستر حتى عن الجرائم. بداية كمان بدي أقول إنه أنا بالنسبة لي بشوف إنه حتى نحقق العدل. تمام.
0: الفنانين كانوا يضطروا يأخذوا محايد أو مؤيدين للنظام المخلوع بسبب الخوف، وهلأ زال، بالتالي ما عاد في شيء يمنعهم وانفردوا. تفضل.
3: تمام. بدايه خليني اعرف مين هن اصحاب المصلحه بهي الجمله. اول شيء في عندنا السلطه، اكيد السلطه هي رح تتفاعل مع الدراما، رح تاثر، رح توافق، رح ترفض، بالنظام السابق تعتقل، وهلا ما بنعرف. فالسلطه هي لاعب اساسي ومؤثر وصاحب مصلحه اساسي بالدراما السوريه. ثانيا الممثلين، مو فقط الممثلين، الممثلين والعاملين، جميع العاملين في قطاع الدراما من شركات انتاج يلي هي هدف الربحيه بالنهايه، سواء هدف الربحيه سواء كانت تؤيد للسلطة أو لا تؤيد للسلطة، تتقي شر السلطات قدر الإمكان إذا كانت هي عم تتحكم فيها، وبالتالي شركات الإنتاج هي عم تتحكم. أصحاب المصلحة رقم ثلاثة هن الجمهور، واللي هن الحلقة الأضعف بسبب غياب واضح لآلية التغذية الراجعة، كيف الجمهور عم يتفاعل مع هي الدراما السورية. السلطة أكيد عم تأثر باتجاهات معينة بدها إياها، وشركات الإنتاج
0: اللي هم مش عم يبدلوا، بس هيك شركات الإنتاج بدها، والسلطة عم بتأثر بهذا الموضوع، بالتالي هم انحازوا، وليس الأمر بأنه خفت القبضة عنهم فبالتالي حكوا.
2: هلأ بداية كل مهنة بالحياة فيها مصالح، كل شخص بده مصلحته، كل شخص حيركض على الوين حيحقق الربح، بس نحن بدنا نشوف مين المستفيد الأكبر، هل هو المخرج اللي حقق ربح مادي لمدة مؤقتة، ولا هو نحن سبعة أصواتنا لأشخاص اللي بدل ما اندفنت قصصهم صارت تطلع للعلن. بالنسبة لي بشوف أنه العدالة الانتقالية لحتى نقدر نحققها لازم نستخدم الأدوات اللي نحن عنا إياها كالفن بالدراما. كيف يعني العدالة الانتقالية حتتحقق؟ يعني نحن على الدولة لما يشوفوا الشعب كله صار عم يشوف شو عم يصير، الشعب كله صار شاهد، السوشيال ميديا تحركت، هدول الدرامات مو بس مجرد انه عم نشوف الاخبار ونحن عم نقرا الخبر، لا نحن عم نحس، عم نتقرب من الشخصيات، فهذا الشيء عم يضغط على الحكومة وحتى على الرأي العام لحتى تشتغل اكثر لحتى توصل للعدالة الانتقالية اللي هي عندنا اياها اهم شيء حاليا مع تحقيق الحرية.
0: شكرا. عم بتقول اساسا اليوم من فتحة السوشيال ميديا الحرية مفتوحة، وبالتالي من عجبنا ولا ما عجبنا صار في رأي ضاغط على السلطة وعلى الفنانين لا يعكسوا قصص الناس، وبالتالي هي تحولت لموقف حقيقي وليس مخادع، لأنه أساساً هذا رأي الجمهور.
3: نحن عم نحكي عن قبل 8 ديسمبر وبعد 8 ديسمبر. قبل 8 ديسمبر كان في سوشيال ميديا، وبعد 8 ديسمبر كمان في سوشيال ميديا. قبل 8 ديسمبر كان يستخدم النظام الدراما بشكل بالطريقه اللي بده اياها، وهلا كمان ما بنعرف شو ممكن كيف تستخدم السلطه الحاليه الدراما بالطريقه اللي هي بدها اياها. انا بشوف انه شركات الانتاج هدفها تحقق ارباح، هدفها تعمل تشويق، اثاره، مو الهدف تبعها هو لا تعبير عن حريات مقموعه، ولا هدفها انه تكون هي عم تمثل او عم تخدم مصالح العداله الانتقاليه. هلا اذا خدمتهم بما يحقق مصالحها منيح، سواء شركات الانتاج او العاملين، جميع العاملين في هذا المجال. اما اذا تعارضت مصلحتها فاكيد رح تبدل السلطه وشركات الانتاج رح يبدوا مصلحتهم على العداله الانتقاليه وعلى كل المثاليات اللي عم يطرحها فريق اثبات الجمله. وبالتالي انا بشوف براغماتيه الدراما السوريه الظاهر كانت ظاهره ولا تزال مستمره.
0: شكرا. انت قلتي انه السوشيال ميديا ضغطت، انه الناس عم تجبر اساسا السلطه على فتح المساحه، الناس بدها تشوف آلامها. هو عم بيقول لك كان في سوشيال ميديا وصار في سوشيال ميديا، كان في سلطه عم تضغط، هلا مو مبين اذا السلطه عم تضغط ولا لا، بس في حال ضغطت هو برايه ايضا ممكن الدراما تحقق. باخر جوله انت شو رايك؟ تفضل.
2: بداية نحن الدراما السورية عم نحصرها حوالين حدود سوريا. قبل كنا عم نشوف أوكي العالم عم تعبر عن رأيها، عم تحكي شو عم يصير، عم نعرف شو عم يصير، بس ما كانت بحدود سوريا. كان أي شخص بحدود سوريا كممثل، مخرج أو أي شخص عامل على هذا الشيء حيتعرض للمساءلة القانونية وهذا الشيء اللي عنا يا هلأ تغير، صار الشخص بيقدر يعبر. إذا هلأ الناس شافوا أساساً أنه هن عندهم حرية يعبروا بالدراما، بالسوشيال ميديا، بالتلفزيون عن رأيهم، إذا صار عندنا مواقف حالية، أي مشاكل حالية صار عندهم هن يكتبوا عنا، يعملوا فن فيها، يعملوا درامات، ممكن مسرحيات قصيرة. فنحن هون الاستفادة الأكبر أنه جوا حدود سوريا صار فينا نعبر، جوا حدود سوريا اوكي عم يستغلونا المخرجين، بس نحن صرنا نشوف انه ما عم يتعرضوا لاذى، فنحن كمان فينا، نحن كاشخاص بدنا عن جد نستفيد، صار فينا نحن نبادر.
0: شكرا. كلام واضح. ايه بجوز كان في سوشيال ميديا، بس هلا ما عادت الحدود الدراما على العالم العربي كلياته، هون الحدود هي سوريا نفسها، وبحدود سوريا النقطه المفصليه عم تحكي لنا تالي هو مش الصناعه، هو الجمهور. وبظن نقطة يعني مهم ننتبه لها، الجمهور اليوم لا يستطيع التسامح مع أي دراما لا تماشي آراءه، وبالتالي أصبحت الدراما أكثر حرية أو عم تعبر بشكل حقيقي عن مواقفها. تفضل.
3: خليني أحكي على مسلسل ابتسم أيها الجنرال. الشركة المخرجة هي شركة قطرية، يوم اللي شافت أن الأرباح ممكن تزيد بحال هي سحبت المسلسل ورجعت طرحته بالسوق، فهي سحبت المسلسل كرمال ترجع تطرحه بالسوق كرمال أرباح أكثر، علما أنه المسلسل هو كان معارض للنظام، بس هي ما هدفها أنه هي تحقق تعبر عن حريات الجمهور، هدفها اليوم تحقق أرباح سواء عبرت ولا ما عبرت، بس هي يمكن كانت شايفة رؤية لقدام بتوجه معين انه هيك رح يصير. بيقول استاذ جمال سليمان انه صرف الاتحاد السوفيتي شكل مليارات الدولارات كرمال يصير الفن بشكل موجه. في دراسة صارت وبيقول فيها الاستاذ غاطف انه اليوم العامل الاساسي اللي يلعب الدور الاساسي هو المال والسلطة. هل رح تترك السلطة الامور مفتوحة؟ السلطة، ونحن بنعرف انه السلطة اللي ما تتحكم بالاعلام هي سلطة سوف تزول عاجلا أم آجلا، فالسلطة أي سلطة هي اللي تتحكم بالإعلام.
0: واو، يعني مناظرة من نوع جديد، وهالمرة بدي أحكيها. نحن هالمرة رحنا لعند شباب سوري، شابات وشبان سوريين عم يتمرنوا على المناظرة، والتقينا اليوم بشخصين منهم وقدموا لنا مناظرة الحقيقة حلوة. خليكم معنا، رح نرجع بعد الفاصل. حيا الله بيكم مرة ثانية، حيا الله. قبل الفاصل شفنا بالمناظرة أنه فينا وجهتين نظر. وجهة نظر عم بتقول اليوم قوة الجمهور تستطيع أن تفرض على الدراما ما لم يكن ممكنا سابقا، والأستاذ أنس عم بيقول بالمحصلة السلطة والمال هم اللي بيحكموا، إذا قررت السلطة اليوم أنها تتدخل وتأثر فهيك رح يصير، وجاب أمثلة مثل ابتسم أيها الجنرال. ما هيك؟ راح أترك المجال لجمهورنا العزيز بالصالة يسأل المتناظرين. مين بيحب يسأل؟ ما حدا؟ إيه تفضلي.
4: مساء الخير، اسمي الإعلامي رغد الأحمد، سؤالي للأستاذ أنس، ما التغير الذي ترى على الدراما السورية بعد التحرير؟
3: التغير اللي بشوفه أنه سابقاً كان التمثيل بيورجينا او الدراما بتورجينا انه النظام كلياته هو نظام جيد مع وجود بعض الفاسدين يلي بالنهايه اخر الشيء بيتم محاسبتهم من قبل الجهاز الامني، بينما الثوار هن اما مخطئين يجب ان يعودوا الى حضن الوطن. بنشوف هذا الشيء بمسلسل عنايه مشدده باللقطه يلي هي بين الاستاذ فادي صبح والثائر من الطرف الثاني، بيقول له انه رجع لحتى نبني هذا الوطن، علما انه يعني مو رجع لحتى نبني هذا الوطن. انا بشوف انه مو هيك القصه، بينما اليوم تحولنا لطريقه جديده لحتى نحكي عن احداث سجن الصيدناي، وهذا يمكن يكون بتوجيه من الدوله انه تعالوا نحكي اليوم على اكبر ملف كان على زمن النظام هو سجن الصيدناي.
0: شو رايك استاذ مثالي؟ هو عم بيقول انه من زمان كان السلطه هي اللي تقول انه ورجونا انه نحن كويسين وهم عاطلين، هالمره عم يقول السلطه وكانه وجهت انه الناس روح على الصيدناي. انت شو رايك؟
2: هلا انا بشوف انه نحن هلا حققنا الحريه، نحن عملنا اساسا ثوره كبيره لحتى نحقق الحريه، فاذا الحريه ما حصلنا عليها بكافه مجالات الحياه اللي هي الاعلام والفن نحن ما حققنا لسه ثورتنا. نحن هلا المفروض انه انتصرنا بثورتنا، صار عندنا الحريه الكامله، فالسلطه ما لازم تفرض قيود، فنحن صار عندنا قدرة نعبر نورجي الناس ونكتب السيناريوهات اللي بدنا اياها.
0: جميل. استاذ بس المايك.
5: مرحبا، زهير عبد العال، صحفي سوري. بالنسبه للاستاذ زينات اللي بدي اسالك، الحريه انا بشوفها تقاس الحريه بالدراما اذا قدرنا اليوم نحكي سلبيات السلطه الحاليه، اما انه نحكي شو كان يصير على عصر النظام البائد فهي ليست حريه.
2: تمام. هلا انا بشوف انه نحن اذا اساسا بنينا الحجار القديمه شفنا قبل شو كان عم يصير، العالم شافت اساسا كيف بلشت القصص وصلت لهون، فالعالم حتعرف انه هي كيف يعني عفوا تفهم العالم كيف انلمت القصص مع بعضها، كيف صرنا نحن هون. نفس الوقت العالم حتشوف انه في حريه، فالحريه القديمه بالمواقف القديمه كسرت شويه خوف، كسرنا الجليد، هذا الجليد اللي انكسر ممكن اذا صار اي شيء جديد العالم تحاول تعبر شوي، ضلت شايفه في حريه، بتضل بتعبر، بيصير اي شيء ممكن يصير. الدراما هي عم تعبر على الوضع.
0: شو رأيك أستاذ أنس؟ الأستاذ عم بيقول إنه الشطارة مو إنك تنتقد النظام السابق، الشطارة إنك تنتقد الحكومة الحالية مثلا.
3: أنا بأيده، بذكرني هذا الحكي برواية جورج أورويل مزرعة الحيوان، بعد انتصار الثورة منصير نلقي أي خطأ تعمله هي السلطة على النظام السابق. كله

0: الدراما تسلط الضوء فعلا على الاخطاء الحاليه، لا هي لساتها عم تسلط الضوء على اخطاء النظام السابق.
1: آنسة.
2: مساء الخير، معكم سيدرا سباعي اعلاميه طالبه اعلام. انا برايي ايد راي الاستاذه نتالي، لانه نحن لازم نسلط الضوء على الاعمال السابقه وعلى الاعمال الحاليه. هاد لاح يورجينا لبرا ولنا لاهل البلد شو الفروقات اللي صارت، بجوز ايجابي وبجوز سلبي.
1: شو رايك استاذ انس؟ نحن يعني ليه شو اللي بيمنع انه نحن بعدنا تازه طالعين من الحقبه السوداء انه نسلط الضوء عليها؟
0: صح، نحن اذا بدنا نقارن الحقبه بدايات استلام النظام السابق، اول استلامه قد يكون مستخدم بنفس الاسلوب مع بدايات استلام السلطه الحاليه للشو اسمه، فوقت اللي بنقارن هذول الحالتين بنلاقيهم ممكن يكونوا كثير متشابهين، وبالتالي يمكن عم يسعوا لنفس النتائج ما بنعرف.
1: اوكي، في بعد حدا عنده بدك تعلقي شيء؟ انا
3: هي عندي تعليق. هلا هي المقارنه ما بتزبط، لانه نحن اساسا عم نقارن بحكومه اجت عملت انقلاب فرضت حالها اللي هي الحكومه السابقه، اما هلا نحن عم نورجي ثوره، ناس انظلموا، قصص لناس تخبت. نحن كنا نخاف نسمع على التلفزيون اخبار الناس لحتى نسمعها بين بعض، بين الدراما بالباص اذا كنا نحكي مع بعض كنا نخاف انه لا تحكوا. فهلا اذا هي القصص صارت معروضه بالدراما، نحن عملنا شيء مختلف، نحن ما عم نركز انه شوفوا هاي السلطه انقذتنا، نحن لا عم نطالع قصص الضحايا اللي كانت مستره.
1: بدك تسالي شيء انسه؟ اي اخر سؤال بس من عندك اذا سمحتي قبل ما اروح.
4: احنا صح صار عندنا حريه راي وحريه تعبير،
1: بس عارفين عن حالك اذا بتريدي؟
4: انا سيدرا قدورة، طالبه علم اجتماع وحاليا اداريه بجامعه خاصه.
1: اوكي
4: تمام، نحن هلا صار عندنا حريه تعبير بالدراما، بس ظلت في افكار ثابته قبل الحرب وبعد الحرب. مثلا النظرة للمرأة المحجبة، الدراما الجديدة ما عالجتها، طلعت تورجينا انه هي يا اما فقيرة يا اما معترة يا اما ما لها اوضاعها منيحة، ما ورجتنا الطبقة مثلا اللي معها مصاري ومحجبين بنفس الوقت. عندنا مثلا سؤال تاني، ليش دائما عم نورجي اهل الجزيرة على انهم يا اما رقاصة يا اما شخص مو منيح يا اما تاجر مخدرات؟ ما منطلعوا بصورة حلوة، لا قبل الدراما، لا قبل الحرب ولا بعد الحرب. يعني نحن فعليا ضلينا بنفس الفكره.
1: شو رايك يا نتالي؟
3: برايي نحن الفكره اللي كنا اساسا عم نحاربها هي فكره انه نحن عم نقدس النظام وعم نخبي قصص الضحايا، اما بالنسبه للنظره الاجتماعيه هي النظره نحن لازم نشتغل نحن من مجتمعاتنا اساسا، نظرتنا بين بعض، المخرج كيف باني اساسا افكاره، فما بشوف انه الدراما هي يلي لها سبب انه في هي الصوره الشامله على العالم، ما بشوف انه الدراما لها حتى ايد انه بهذا الشيء، هاي راي المجتمع.
1: عم تشتكي انه الدراما تصور مثلا المراه المحجبه على انها فقيره ومعثرة، وعم تقول هي مو مشكلة الدراما، هي مشكلة مجتمع.
0: بدي أضيف أنه على حكي الأنسة أنه هي شريحة كبيرة من الشعب السوري، الشريحة اللي عم تحكي عليها الأنسة، والدراما اليوم ما عم تمثلها بسبب بجوز المواقف الشخصية للممثلين، بسبب الأفكار لشركات الإنتاج وإلى آخره. نحن اليوم يا جماعة ما عايشين بعالم وردي، نحن بدنا حرية، أكيد بدنا حرية، بس عالمنا الحالي السلطة اللي حتتدخل فيه، المال اللي حيتدخل فيه، شركات الإنتاج اللي حتوجه بالاتجاه اللي بدنا فيه، وأنا هذا اللي عم أحكيه. خلونا ننتقل للعالم على أرض الواقع، مو نعيش بعالم وردي.
1: بدي أشكر عن جد من قلبي نتالي وأنس على هالمناظرة الحماسية، وبدي أشكر كمان الجمهور على جرأته بالطرح الأسئلة. بس قبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق. من أول مظاهرة بالثورة السورية صاروا الناس يدوروا على مواقف الفنانين، وهذا طبيعي، آخر شيء الفنانين هم اللي صناع الرأي، وهم اللي من بين هالفنانين في ناس ثارت وفي ناس بدلت مواقعها وفي ناس اختارت تظل ساكتة، ويمكن الجدل راح يظل مفتوح مين كان صادق ومين كان انتهازي. بس الأهم من هذا كله مو نحاكم الماضي ولا ننساه، الأهم إنه نعرف شو بدنا من بكرة، لأنه بلد مثل سوريا خارج من وجع طويل وآلام عظيمة ما بيقدر يعيش بدون ذاكرة ولا بيقدر يكمل بدون أمل. الدراما واحدة من أهم الطرق يلي رح نحكي فيها حكايتنا لأولادنا ولحالنا. بلدنا اليوم ما عاد يتحمل لا ذاكرة قصيرة ولا دراما بلا موقف، بدنا دراما تعرف من وين إجت وتعرف لوين رايحة ومن وين نحن إجينا ولوين نحن رايحين. والقرار، وهاي أهم مسألة، ما عادوا بس بإيد الفنانين، القرار صار بإيدنا كلنا. منشوفكم بعد الفاصل.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: بكفي بقى بكفي بكفي.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. بدي أرحب بالنجم جمال سليمان يلي مش بس فنان وإنما مثقف وسياسي، واللي قرر بعد أول صرخة طلعت من الناس أنه يصطف لجانب الناس ودفع ثمنها خلال سنوات الثورة كلياتها. أهلا وسهلا أستاذ جمال، نورتنا.
1: أهلا وسهلا دكتور، مرحبا، مساء الخير. مساء الخير، مرحبا دكتور، كيف الصحة؟ مساء الخير يا جماعة، مساء الخير،
0: حيا الله بكم وسط البلد.
1: الله يخليك يا دكتور، شكرا على الاستضافة. الله يسلمك.
0: شلون لقيت البلد؟ شلون لقيت البلد؟
1: والله شيء جميل. ما في الإنسان ما في مثل بلده. وبعدين يعني جيت رغم أنه نحن بشهر أيار، فالمفترض الشمس ساطعة وكذا، بس الشم يعني هيك أسعدتني بأنه كانت سماءها ممطرة.
0: أسعدتك أنه ممطرة؟
1: جدا. أنا كائن شتوي وأنا بحب الشتاء جدا، وأنا مستعد يعني بقبل أنه السنة يكونوا 8 شهور الشتاء وثلاث شهور التانيين بقى خريف ربيع صيف، ما مشكلة، بس يكونوا 8 شهور شتاء. وأنا بحب يعني هاللحظة التوحد اللي بتصير بين الأرض والسماء لما بينزل المطر، هذا المشهد بيسعدني جدا. طبعا قبل ما اجي انا على الشام كنت عم اتابع الاخبار وفرحه السوريين بتفجر الينابيع وامتلاء البحيرات والسدود، والمي هيك اللي عم تتفجر يعني وتتدافع يعني بالانهار، فكان بالنسبه لي هذا قمه الفرح والسعاده
0: والتفاؤل.
1: ما انا بحب هذا العالم وبحب هيك الطبيعة لما بتتفجر، وبحب هذا العطاء اللي السماء بتمنحه للناس وللأرض يعني من خلال الماء. فكان حلو كتير والله.
0: شفتك حاطط على
1: واكتملت بينك، استضفتني كمان، خليتني قلتي بهالناس الحلوين
0: حبيبي. شفتك حاطط على الواتساب حالة انه راجعين يا هوا راجعين.
1: ايه طبعا، احنا دايما لازم نقول له للهوا راجعين، يا هوا راجعين يا زهرة البساتين. فدايما اي طبعا راجعين. انا هل اجتني يعني هي القصه من بعد يعني سقوط النظام وبدانا نرجع ويرجعوا سوريين، وناس كنت اصدقائي التقيهم بالقاهره او بعواصم الدنيا يعني مطرح ما هن يعني متفرقين ومتوزعين، فرجعت لحتى اشوفهم بسوريا وشفت اهلي وشفت اصدقائي يعني كمان بسوريا. فنحن طبعا راجعين يا هوا، لانه الهوا اتجاه اهلنا واتجاه اقاربنا واتجاه اصدقائنا، اتجاه الاماكن اللي عشنا وخلقنا فيها. وهلا انا فايت لعندك على المتحف، تذكرت طفولتي هيك. والدتي الله يرحمها هون كان معرض دمشق الدولي
0: طبعا،
1: فكان مشوار المعرض، المفترض المعرض بيروحوا له الناس الاقتصاديين ورجال الاعمال وكذا، لانه هو باجنحه بس بالنسبه لاهل الشام صار سيران، لانه بحرات وانيونات ومي زرقاء ومي خضراء ومي حمراء وكذا، ده منظر يعني كان بديع جدا. فكانوا الاهالي ياخذوا اولادهم على المعرض، يعني لازم اكيد كل عائله دمشقيه راحت على الاقل مره على المعرض. طبعا بالنسبه للاطفال هي شغله حلوه، انه البحرات والمي، زائد انه بيتخللها عرانيس درا، بيتخللها صباره، بيتخللها غزل البنات، يعني بيتخللها شغلات كتير طيبه وحلوه. وبعدين كنا ناخذ نحن المعرض، لانه نحن كنا ساكنين باب سريجه، ريجي مشي بقى، نجي هيك على حلبوني ننزل من عند كيس السليمانيه ونفوت من باب المعرض اللي هون يعني من ناحيه جسر فيكتوريا، ونمشي لآخره لعند ساحة الأمويين، ونطلع بقى نحن تعبانين نمشي بقى على الرصيف لمجارات النهر، فنعمل استراحة هون بالمتحف. هذا كان ما في هذا الباب الخارجي، كانت حديقة المتحف مفتوحة والتماثيل موجودة والخضار والمقاعد وكذا، فكانت استراحتنا في يعني هلا اللي بيان في حيلي نطوت ويلعب كان ينطوت ويلعب، ويلي ينعس ينام بحضن أمه. فكانت ما فتذكرت يعني الأماكن يعني، وعلى قولة محمد عبده الأماكن كلها مشتاقة.
0: الحمد لله على سلامتك مرة ثانية. بال 2016 قلت بزماناتك سوريا صندوق أسود للتوقعات، لا أحد يتوقع شيء في سوريا.
1: صحيح.
0: شو بتتوقع هلا؟ في يقين برأيك هلا بسوريا؟ هل ازداد اليقين؟ هل
1: يعني دائما لازم يبقى في أمل، ودائما ندفع نحن باتجاه هذا الأمل، ودائما يعني ما نتردد بأنه يعني نعبر عن وطنيتنا الصادقة. والفكرة اللي يعني أنا كنت أقولها دائما وضايقت مني النظام، إنه يعني الشأن الوطني أعلى من أي شأن آخر، وأي شخص بده يحكي بالشأن العام لازم يكون يعني نبراسه وسقفه هو الوطن، وكل الأشياء التانية هي أقل. التحزب والتعصب وإلى آخره أحياناً بيعمينا عن الغاية الكبرى اللي هي الغاية الوطنية. فلذلك يعني دائماً إعلاء الشأن الوطني فوق كل شأن بيرسم لنا خارطة طريق جيدة، وبيقلنا ما هي الخيارات الصالحة وما هي الخيارات الغير صالحة.
0: طيب على هاي السيرة بالخيط الأبيض، خضت معركتين. اللي ما بيعرفوا مسلسل الخيط الأبيض هو بظن بالبدايات الألفين كنت بعز، عم نحكي نحن حرية إعلام على أساس
1: على أساس
0: طبعا وخضت معركتين بالمسلسل، إذا معركة الحب كسبتها كثر خير الله، ومعركة الإعلام وحريته خسرتها.
1: إيه صحيح. يعني هو يعني بدايات عهد بشار الأسد كان في حديث كتير عن الإصلاح السياسي والانفتاح وحرية الإعلام وإلى آخره، والحقيقة إنه يعني المجتمع السوري ككل والمثقفين السوريين والإعلاميين السوريين كانوا تواقين إلى ذلك، وكان في كتير إعلاميين وكتير صحفيين وكتير مثقفين سوريين فايتين بمعركة كبيرة مع الرقابة ومع الجهات السيادية فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الكلمة وتناول الظواهر السلبية وانتقاد السياسات العامة سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو غيرها بالبلد. وكان هذا صراع كبير جدا، وفكرة الرقابة والمنع واستدعاء الصحفي الفلاني والتحقيق معه وفصل الفلان وفصل علان ووقف البرنامج الفلاني، يعني كان هذا الشغل الشاغل يعني
0: ولت هاي
1: عالم الإعلام والصحافي. كيف؟
0: ولت إلى غير رجعة هاي الأيام؟
1: فكنا بوقتها بقى كلياتنا متأملين بأنه والله قد يكون ذلك، وبدأت الناس يعني تكتب بالجرائد، وإذ فجأة اكتشفوا أنه هذا كله يعني كان عبارة عن على الوعد يا كمون مثل ما بينقال، يعني كلياته وهم. فعملنا مسلسل أعتقد كان بال2004 اسمه الخيط الأبيض، بيحكي عن صحفي وإعلامي مقدم برامج
0: رأفت الشمالي
1: مثل حضرتك، فاسمه رأفت الشمالي، فبيعمل برنامج. البرنامج بقى ببلش يتجاوز الخطوط الحمراء التقليدية، رغم أنه ما فات يعني بالخطوط الحمراء الغامقة كتير، يعني عمل حلقة مثلا عن الجمعيات السكنية اللي هي آبار فساد في سوريا بشكل عام، عم أحكي عن كل الناس. عمل حلقة عن حال السياسيين أيام حقبة الاتحاد السوفيتي ومآلاتهم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لأنه في كتير من المناضلين تحولوا إلى مقاولين بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وكذا، ف يعني بلشوا يضيقوا عليه ويمنعوا له برنامجه. يعني كان يعني بوقتها يعني الخيط الأبيض يعني من أوائل الأعمال السورية الحقيقة اللي قالت إنه هذا الوعد بحرية الإعلام وحرية الصحافة ما هو أكثر من وهم كبير، وحملة علاقات عامة
0: كان فيها بشار الأسد
1: الغاية من أن تثبيت حكم بشار الأسد، لكن بالحقيقة أنه هذا غير موجود.
0: أستاذ جمال، بنفس الفترة أو قريب من ذيك الفترة في نص مهم جدا ومسلسل مهم جدا اللي هو ذكريات الزمن القادم.
1: صحيح.
0: مهمة الفن استشراف برأيك، وهل ذاك المسلسل كان يستشرف شيئا ما؟
1: احدى اهم مهمات المثقف والفنان، واللي دائما هي مزعجه للاخرين، هي الاستشراف. يعني انت بتقول انه طالما في كذا وكذا في المجتمع، طالما في الظاهره الفلانيه والظاهره الفلانيه في المجتمع، ف فنتوقع بعد 5 سنين انه يحصل كذا كذا، سلبا او ايجابا يعني، مو شرط المثقف مو شغلته بومه يعني، عرفت علي كيف؟ طول الوقت طول الوقت يتوقع الأسوأ. لا، لازم يكون موضوعي ولازم يكون حقيقي ولازم يشوف اذا كان في يعني تحرك ما بمجال السياسي، بمجال الاقتصاد، مجال علم الاجتماع والى اخره. هذا التحرك ينبئ بايام كويسه، فما لازم بالعكس، ما لازم يخفي ذلك، لازم يقول ان احنا ظلينا ماشيين بهالطريقه هاي رح نحقق كذا وكذا وكذا. ولكن اذا شاف العكس كمان لازم يكون مخلص وصادق بيقول. وبالمناسبه هاي المهنه انوجدت اول ما انوجد المجتمع البشري، يعني نحن عم نحكي عن عشرات الالاف اذا ما كان مئات الالاف من السنين. لما انوجد المجتمع البشري انوجد حدا يقدر يتوقع المستقبل، ماذا لو؟ طبعا كانت بدياني علاقة الإنسان بقى مع الطبيعة، ماذا لو حصل فيضان؟ ماذا لو هبطت علينا الصاعقة؟ ماذا لو اختفى الصيد؟ ماذا لو مات رئيس العشيرة؟ ماذا ماذا ماذا؟ فبتنحط سيناريوهات المستقبل، وهذا الحقيقة لعب دور كبير بتطور المجتمع البشري، وهذا بمثابة الإجراءات الوقائية. يعني ليس من الحكمة أن البشر تنتظر الكوارث حدث أن تقع.
0: حدث معكم مزبوط لما كتبتوا ذكريات الزمن القادم، على الأقل بداية الثورة مثلا.
1: الحقيقة كان في شوف الكتاب والمثقفين، يعني جزء من الكتاب والمثقفين والفنانين السوريين كانوا كتير معنيين بالشأن العام، معنيين بما يجري، كانوا عم يطلعوا لقدام ما هو المستقبل. يعني أنا بتذكر أنه عملنا مسلسل كان كاتبه الراحل ممدوح عدوان، هذا المسلسل اسمه اختفاء رجل، فأنا عم أعمل فيه دور ضابط تحقيق جنائي في جريمة قتل متهم فيها شخص هو سلوم حداد، فرئيس الشركة طبعاً وصاحب الشركة اختفى بظروف غامضة، فالشبهات دارت حوله، ف من استدعي التحقيق، فأنا عم أحقق معه، فبيقول لي أنه أنا عندي 3 أولاد وبقبض الراتب الفلاني، فبيحسب لي هو أنه إذا 3 أولاد احتاجوا 9 سندويشات فلافل للإفطار والغداء والعشاء، هو وزوجته احتاجوا كمان 2 4 6 صاروا 15 سندويشة فلافل، فضرب لي اياهم بسعر سندويشة الفلافل، فطلع إنه الحياة مستحيلة. وبالتالي أنت لما بتشوف هذا الشيء، شيء طبيعي إنك تتوقع انفجارات اجتماعية كبرى. خاصة وين بتصير الانفجارات؟ يعني الحياة مخيفة بالمجتمعات اللي ما فيها قادة رأي، ما فيها أحزاب، ما فيها طريقة تنظيم، والنظام السياسي لا يستطيع أن يتقبل هذا النوع من التعبير الجماهيري يعني بالشوارع، فبالتالي بتصير حركات قمع كبرى، وبالتالي الصدام شيئا فشيئا بتحول لصدام عنفي. وبالمناسبة انت لما بتقول هذا الكلام يعني انت ما بتكون لا عبقري ولا حتى ذكي، يعني لانه هذا الكلام مكتوب من زمان، يعني عرفت صار له من 300-400 سنة مكتوب،
0: ومش تهديد، هي بقدر ما
1: وتكرر جدا، تكرر كتير كتير كتير يعني.
0: طيب بدي أسمع من الجمهور إذا في حدا عنده شيء، أسئلة أو تعليقات، تفضلي.
1: ما تصعبوا الأسئلة الله يخليكم.
0: حدا حابب داخل شيء قبل ما أروح؟ تفضل أستاذ.
2: مرحبا.
1: ميت هلا.
2: حسين روماني، صحفي.
1: أهلي أخي حسين،
2: الله يخليك. أنا كتير بوقف عند مسلسل ذكريات الزمن القادم. هذا المسلسل فعلا مثل ما قال الأستاذ أنه هو كان عم يقرأ المستقبل، خاصة بشخصية مطر اللي أنت قدمتها. المشهد الأخير لما الأبطال كلهم بيكونوا ضمن مواجهة، فمطر بيحكي بيقول إنه أنا تركت لحالي، أنا وين المناضلين، وين قضيتنا. في كتير عبارات يعني موجودة بالذاكرة علقت بي من هذا المسلسل. ففعلاً هل هذا المسلسل هو كان عم يقرأ لقدام؟ هل الشخصيات هي شخصية مطر اللي هو انتهى بحادث سيارة غامض، فجأة بيلاقوا عم يستثمر بمكان تاني؟ هل هذا المسلسل فعلا هو كان عم يعبر عن او هي الشخصية عم تعبر عن شيء معين بالعالم العربي بشكل عام؟ شكرا.
1: مطر بالمسلسل بالأساس هو شاب فقير وآمن بالقضية الوطنية، آمن بالقضية الفلسطينية، وراح على لبنان أصبح مقاتل بصفوف الثورة الفلسطينية. لكن بعد الحرب الأهلية اللبنانية وبعد كل ما جرى وخرجت منظمة التحرير من لبنان وأقفل تقريبا الملف الفلسطيني عسكريا، يعني ملف المقاومة المسلحة الفلسطينية يبقى نزاك أقفل، فهو راح إلى تونس مع يعني بالباخرة اللي حملت الفلسطينيين. فهو جلس هناك فجأة، لا أن القضية كلها اغتيلت والقضية كلها سحبت من إيد الناس اللي قاتلوا من أجله. فهو بلش يبحث عن خلاصه الفردي. الأفراد إما بيكونوا جزء من مشروع وطني شامل، مشروع وهن مصدقينه ومخلص، أو لما بيشوفوا أنه ما في مشروع وطني جامع وحقيقي بصيروا بيبحثوا عن خلاصهم الفردي حتى ولو كان بشكل غير مشروع. فاللي عمله مطر أنه استخدم خبرته العسكرية بأنه يصير تاجر سلاح، يأخذ الألماس من القبائل ويورد له مقابله السلاح، فأصبح مليونير. فعاد إلى سوريا وهو يريد أن ينتقم من أيام الفقر. لما انهارت القضية وانهارت المسل بالنسبة له فهو توحش وأصبح يعني ما هو مجرد مستثمر عادي، أصبح رجل مفسد. يعني راح على أسوأ مطربة بده يعمل له كاسيت إذا بتتذكر. بس اللي عجبني، أنا طبعا بدي وجه تحية لريم، السيدة ريم حنا اللي كتبت المسلسل، وجه تحية لأستاذنا جميعا الأستاذ هيثم حقي اللي أخرج المسلسل، يلي سحرني بالشخصية إنه هو كان مدرك إنه في واحد تاني اسمه مطر هو قتله. فأول شيء بيعمله إنسان من هذا النوع إنه بيقتل الإنسان الجميل اللي فيه، الإنسان النقي اللي فيه، الإنسان النظيف اللي فيه. مين اللي كان يذكره بهذا الإنسان اللي هو قاتله ودافنه؟ عبد الحليم حافظ. فلما كان يسمع عبد الحليم هو مسؤول سيارة الرانج روفر تبعه في الراح الشوق من قلبه والرقة والحنية، ويسمع يعني تخنوا عمره ما خانكم ولا اشتكى منكم ولا أهواك ولا أي، أو حاول تفتكرني، يسمع الأغاني فكانت الدموع فورا تنزل، لأنه عبد الحليم وأغاني الرومانسية وهذا الحب النقي والراقي هو كان ضمير تبع شبابه الأبيض، شبابه الجميل، شبابه الصادق. فلما يسمع هذا الصوت كان يرجع لهذيك الأيام ويتأثر. فهو شخصية مركبة جدا انكتبت بأبعاد مختلفة. فلذلك هو لما بيجمعوه الناس مثل ما تفضلت وبلشوا يحكوا معه أنت عملت وأنت سويت، فبيحكي بده يدافع عن نفسه، فبيقول لهم فين القضية؟ فين الاتحاد السوفيتي؟ هل الأمريكان فاتوا احتلوا بغداد؟ ما حدا قال شيء. فين القضية؟ فبيقول أنتم عم تجوا تلوموني، ما هو العالم كله تغير والعالم كله انهار والعالم يخون مبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان والحقوق المشروعة للشعوب وكذا، فأنتوا جايين علي هلأ. فهو من الناس، فكرة أن المناضلين على فكرة بيك حالي بيتحولوا لأحد أمرين، إما منكفئين ويغلقوا الأبواب على أنفسهم بيشعروا بمرارة الهزيمة، بيشعروا بأنه عمرهم ضاع، بيشعروا بأنه الأيام خانتهم، وبيصير واحدهم الحياة ما عنده جرأة أنه يواجه أولاده، أنه راحت أنت بعت لي حياتك للقضية 30 سنة لك، وين القضية؟
3: حسيت بهيك
1: أحاسيس؟ أو جايك الحديث أنت بدك طول الوقت يعني هيك تنكشني، بس ماشي الحال، جايك جايك. وفي نوع من الناس يخلعون عنهم الرداء والقناع وبيقول لك حسوق مع الموج وحاول حصل بقى، طالما الكل عم يهبش فأنا كمان بدي أهبش مع الهابشين. سؤالك دكتور زكريا تفضل.
0: بدي أسألك، شعرت بلحظة من اللحظات بنفس الإحباط بأنه بدك تنكفئ؟
1: لا
0: أبداً.
1: هلا بتعتمد على يعني كمان الشخصيات. هلا أنا لا، لأنه أنا يعني كمان من نوع الناس علمتني الحياة، ويعني إنه أبقى يعني حتى آمالي وأحلامي وتوقعاتي شوية مرتبطة بالواقع الموضوعي، عرفت علي كيف؟ لأنه قيمة أنت بتبقى بالنسبة لك الكارثة. أنا هذا شفته بأبي، لأنه أنا عشته مع أبي، لأنه أبي يعني أنا الطفل يعني أبي كان مآمن فعلا بالقومية العربية وقدرة العرب والكأسة والنهوض. أنا صرت شوفه بعد 67 والسنوات اللي بعدها، كانت الحياة بالنسبة له مؤلمة وصعبة جدا
0: بعد الهزيمة.
1: إيه، فأنا ما عاد يعني أنا تعلمت إنه أكون أكثر واقعية. طبعا في كتير مرات الواحد بيشعر بخيبات، بيشعر بانكسارات، أكيد بيشعر إنه جرت الرياح، ويعني مو بس بما لا تشتهي السفن، بما يحطم السفن، أفتحي السفنة هون بهالحالة، بما يحطم السفنة، فبيزعل الواحد وكذا. بس لا يعني أنا شخص مفهومي للأشياء مختلف وقدرتي على التعامل مع التغيرات يعني.
0: جيد، خلينا نروح عند زميل زاهر سالمة ونشوف الفيديو أول ما بعضنا إذا سمحنا.
1: تفضل يا سيدنا. تفضل.
3: مرحبا بكم مشاهدينا. قبل 66 عاما انطلقت الحكاية بإمكانات متواضعة عبر الغريب. تمثيلية موضوعها الثورة الجزائرية كانت أول منتج درامي سوري. سريعا طرقت الدراما السورية باب الكوميديا، وهناك على تخوم اليومي والبسيط بدأت الشخصية الدرامية تكتسب ملامحها. حارة القصر وأسعد الوراق بصمتان فارقتان في مسيرة الدراما السورية. الأول كان أول مسلسل سوري يحظى بأغنية إشارة، أما الثاني فترك صرخة خالدة في أسماعنا حتى اليوم. مطلع التسعينيات جاء زمن الحكاية الملحمية. أعمال مثل هجرة القلوب إلى القلوب وخان الحرير نقلت الدراما من ضيق الاستوديوهات إلى رحابة التاريخ الاجتماعي. رصدت تحولات المدن لتتحول الدراما إلى وثيقة بصرية تقرأ كأنها رواية. في ذروة التجديد اقتحمت الفانتازيا التاريخية المشهد لتكسر القوالب التقليدية. عوالم متخيلة وصراعات رمزية أعادت تعريف الجمالية البصرية ورسخت حالة سرعان ما استهلكت نفسها. ارتفعت الدراما إلى مستوى آخر مع التاريخ حين صار سؤالاً معاصراً، من إعادة صياغة الأسطورة الشعبية في زير سالم إلى عصرنة التاريخ في ثلاثية الأندلس. لم يعد الماضي حكاية بعيدة بل وسيلة لفهم الحاضر. مع انفجار عصر الفضائيات صار المنتج عابر للحدود. برزت أعمال البيئة الشامية كظاهرة تسويقية، في حين استمر سلاسل مرايا وبقع الضوء كمختبرات للنقد. وفي ثروة النضج قدمت التغريبة الفلسطينية انبوذجا لا ينسى للدراما الوثائقية الملحمية. لم تغب الهوامش عن الدراما السورية، انتقلت الكاميرا إلى أماكن لم تكن ترى ولا تروى حكاياتها، وتركت بصمات يصعب أن تمحى. في 2011 تغيرت الأحوال، تشتت الإنتاج وتفرق صناع الدراما بين داخل وخارج وبين تصنيفات سياسية وأخلاقية. اليوم تتبدل القواعد من جديد، تذهب الدراما عالميا نحو مسارات مختلفة، حلقات أقصر، إيقاع أسرع، ومنصات تعيد تعريف العلاقة مع الجمهور. أما محليا فتطوي البلاد حقبة استبدادية طويلة وتقف على مفترق طرق. اليوم تقف الدراما السورية بين تحولات السياسة وتغير السوق واضطراب الهوية. فمن يملك الحكاية ومن يحدد شكلها؟
0: حيلا بكم مرة ثانية. مين بيملك الحكاية؟ في جملة للصحفي عرب عيسى بيقول التاريخ يكتبه أصحاب الحكاية الأجمل، للي انتصروا وللي خسروا. الشاطر هو اللي بده يحكي الحكاية. خليني نشوف مين رح يحكي حكاية السوريين. بس خليني أسأل الجمهور بالأول، أنتوا برأيكم اليوم الدراما السورية قادرة تحكي حكايتنا ولا انتهى ألقها؟ تفضل يعني. بس ايه
4: اليوم رح جاوب على السؤال ولا رح أسأل السؤال
0: اللي بدك يا.
4: أول شيء مساء الخير.
0: مساء الفل
4: دكتور زيتون، ومساء الخير لضيفك الكريم الأستاذ جمال سليمان. أنا اسمي غادة الخطيب، معدة ومقدمة برامج في القناة السورية. من القضايا المهمة في المجتمع السوري واللي كانت التجارب تبعها جدا خجولة هي القضايا الإنسانية على مدار عدة سنوات، واللي كان نتاجها إثبات قدرة بعض الفنانين على أداء أدوار معينة، إني أنا قادر أعمل هاي الأدوار أو صنع فكاهة سخيفة ممكن تتقدم بطريقة أو بأخرى. بنسأل سؤال كتير بيوجع كتير من العائلات السورية، ليش ما غزت أستاذ جمال الدراما السورية عبر سنوات لوب بكل بيت سوري، مثل ما غزت بالتغريبة الفلسطينية؟ نحن لامسناها بكتير إذا بدنا نحكي عن الجانب الألم أو الجانب الإنساني. اليوم بعد التغيير وبهاي الحقبة كيف رح نصنع الدراما السورية الحديثة بعيدا عن مزاج الكتاب وشركات الإنتاج؟ شكرا.
1: بعيدا عن مزاج الكتاب؟ مستحيل تعملي شيء بعيدا عن مزاج الكتاب، لأنه إذا مزاج الكتاب ما كان صادق تجاه أي قضية كانت فما في عمل إبداعي. مزاج الكتاب وقناعاتهم ومعرفتهم بالحكاية مسألة ضرورية جدا لحتى يقدروا يكتبوا لك نص. اثنين، الدراما السورية كانت سريعة جدا الحقيقة بالاستجابة لما يجري. يعني من الظلم أن نقول أن الدراما السورية لم تقارب الموضوع، وحتى قبل السقوط وقبل التحرير الدراما السورية حاولت تعمل مقاربات لهذا الأمر ضمن الظروف والشروط المعطاة. أنا بدي يعني أكيد حضرتك بتعرفي وأنت بنت المهنة، نحن بنشتغل بصناعة، نحن ما لنا شعراء وما لنا رسامين لحتى نقعد نكتب قصيدة بالبيت أو نرسم لوحة. نحن لما بدنا نعمل مسلسل إن شاء الله لو كان من 5 حلقات بنحتاج يعني مينيموم $1,000,000، ولحتى نعمل هذا الشيء بدنا موافقات عديدة للتصوير في الأماكن وبقلب البلد، وبيطلع يعني عشرات الناس لحتى يصوروا مشهد في ممثلين أو ممثل وممثلة. فيعني نحن صناعة وشغلة صعبة، وبالتالي ما كل شيء منتمناه دائما منعمله. ومع ذلك الدراما السورية عملت مقاربات، عملتها بألم حمراء،
0: عملناها عم نحكي عن بسنوات الثورة.
1: بسنوات الثورة
0: نعم صحيح.
1: عم نحكي عن العراب، أنا عملت العراب يعني مع راحل حاتم علي وزملائي بال2015، وهو المسلسل بينتهي بمظاهرة الحريقة.
0: صحيح.
1: وهو عبارة عن المسلسل يتحدث عن هذا الصراع الكبير الذي جرى بين الحرس القديم والحرس الجديد على كعكة الفساد في سوريا. بنفس الوقت كان في عنا خط الصحفي اللي عم يحاول يلعبه حاتم، عم يحاول يكشف الفساد وكذا، انتهى بالسجن وأمه احترق قلب عليه لعبته السيدة منى واصف. القول بأنه الدراما السورية، الدراما السورية من لما خلقت، من لما نعملت، أنا لما كنت طالب كان عنا أستاذنا يدرسنا تقنيات التمثيل التلفزيوني والسينمائي رحمة الله عليه المخرج الكبير غسان جبري، فكان عملنا عدد من المشاهدات للمسلسلات القديمة اللي ما شفناها. يعني عملت مثلا، أنا مواليد 59، فمسلسلات معمولة ب 62 63، أنا ما شفت أساسا، ما كان في بيتنا تلفزيون، أنا فات التلفزيون على بيتنا كان عمري 14 سنة، يعني ما كنت، يعني والدي ما كان عنده قدرة مالية يشتري تلفزيون. فتفرجنا على يعني أفلام أو حلقات تلفزيونية مثل عندما يفرح الفقراء، مثل دولاب، مثل آهيا زمان أو دولاب آهيا بلد يمكن. تفرجنا على مسلسلات اجتماعية عظيمة، مسلسلات ناصرت القضايا الإنسانية، ناصرت الناس المظلومين بالمجتمع الأقل حظاً الفقراء، ناصرت قضايا تحرر المرأة على سبيل المثال، مسلسلات فتحت ملف العادات الاجتماعية السيئة.
0: بس هذا الحكي استمر هلأ؟ يعني أنت ما أنك شايف أنه في
1: العمر مستمر؟ لم يتوقف.
0: ما كثير تراجعات كثير هلأ؟
1: لم يتوقف.
0: لم يتوقف، لم يتراجع.
1: يا دكتور
0: أبدا
1: لم يتوقف على الإطلاق، على الأقل على الأقل كان كل سنة بالدراما السورية حتى بظل الظروف الصعبة كان الأقل في عمل أو عملين بيحملوا قضايا إنسانية عميقة ويتعبر عنها بشكل جيد. مرق معنا نحن بهذا هلأ عدد من الصور لحلقات سنجابوا يعني مثال التغريبة الفلسطينية. التغريبة الفلسطينية عمل 2004 من تاريخ 1948 وما قبل، لأنه أحداث المسلسل تبدأ بعام 1935 و34 ثم تمر عبر ثورة 36 ثم 67. من تاريخها لتاريخ التغريبة الفلسطينية ما في مسلسل عربي على الإطلاق بيحكي الحكاية الفلسطينية.
0: مزبوط. والأستاذ محمود درويش قال وصفها وقت التغريبة الفلسطينية بأنه هي أجمل كتلة إبداعية عربية. بس الحرب أستاذ جمال دمرت كل شيء بالبلد، ليه لا تنجو الدراما؟
1: ليش؟
0: ليش لحتى تنجو الدراما؟ ليه لما تكون الدراما فعلاً تراجعت كثير زمن الحرب؟ على الأقل مثل أي قطاع آخر، مثل صناعة، أي صناعة أخرى.
1: أنا ما قلت إنه ما تراجعت دكتور، في فرق بين إنه هي تراجعت أو هي انتهت. هي تراجعت أكيد
0: أكيد، بس انتهت لا أكيد.
1: بس انتهت لا. هل كف الفنانين السوريين أو المبدعين أو الكتاب السوريين عن ملامسة القضايا الإنسانية والوطنية بطريقة ما بدون ما تسمح به ظروف الإنتاج؟ لأنه على فكرة تعرف شو دكتور زيدون، هلأ أنا وياك ممكن الأخوات والأخوة اللي قاعدين هون نتفق نعمل أعظم مسلسل بالدنيا، طيب ما بدنا محطة تعرضه؟
0: إيه، وبالتالي في ضغوط
1: يعني نحن السلسلة عنا يعني
0: معقدة
1: وفظيعة. مع ذلك يعني في محاولات، يعني السنة نحن عملنا الخروج إلى البئر.
0: أنا بعد رح نحكي عنه بعد يعني بس بعد الفاصل وبدنا نحكي عنه لأنه أعزائي المشاهدين قبل ما أروح على الفاصل رح أقول شغلة. هلأ بدي أروح بعد الفاصل لأحكي عن الفن والهوية السورية يلي قلال كثير بيحكوا عن دور الفن ببناء الهوية. رح نحكي عن مسلسل الثريا والشخصية يلي انطلقت من لتسأل أسئلة الدولة العثمانية والانفصال عنها لخان الحرير وسؤال القومية العربية والهوية السورية لا التغريب الفلسطيني وصولا إلى أبو فراس يلي كان عم يسأل أسئلة كثير كبيرة لها علاقة بسوريا وأين هي اليوم. خليكم معنا، نلتقي بعد الفاصل.

0: اليوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: بكفي بقى بكفي بكفي.

0: من حقول القمح إلى الأزقة الصاخبة. سوريا التي كانت يوماً من مصدري القمح تجد نفسها اليوم أمام اختبار موسم جديد، فهل ينجح في تقليص الحاجة إلى الاستيراد؟ أرقام جديدة وتصريحات متفائلة، فهل نقترب فعلاً من استعادة الاكتفاء الذاتي؟
1: أكيد نحن هدفنا نوصل لأعلى تقدير من إنتاج القمح.
0: وفي العاصمة قرارات لتنظيم اقتصاد الظل، بازارات أسبوعية وساحات تفاعلية، فهل تنجح المعادلة بين مظهر المدينة وحق العامل في رزقه؟
2: أمنوا لهم وظائف في يعني في الحكومة. طيب هذا الموضوع يأتي تباعاً.
0: كل هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية أستاذ جمال. الفن وصناعة الهوية، نحن بالمقدمة قلنا الفن مش ترفيه وبس، ليس ترفيه وبس، الفن صناعة هوية. وانت بالأساس جاي من خليفة المسرح اللي كان عنده رسالة واضحة بسوريا دائما اللي هي صناعة هوية سورية. بس راح أذكر الناس بمسلسلات طرحت أسئلة قلال اللي حكوا عنها. يعني مسلسل الثريا كان عم بيحكي عن سؤال كثير، وأنا ما بنسى مشهد الأخير وأنت عم بتدور لأنه ما لقيت جواب. نحن مين؟ نحن أصلنا نحن سوريين عرب أصلنا عثمانيين ولا شو؟ انتقلنا ورحنا لخان الحرير، طرحت أسئلة كبرى بالمسلسل إلها علاقة بعلاقتنا بمصر والعروبة والعمق السوري وقديش هويتنا واضحة. رجعنا لأسئلة قدام لنحكي عن مسلسل الخروج إلى البئر اللي شخصية أبو فراس، أنا بظن يعني اسمح لي أقول لك أنه أنا شخصيا كنت معجب جدا بشخصية أبو فراس، لأنه على الأقل أنا نفسي عشت نفس الأسئلة الكبرى اللي عاشتها. بكل هالمسلسلات نحن ما أنتجنا سردية واحدة معنا هويتنا، ما بنعرف هويتنا مزبوط. بكل هالمسلسلات كانت عم تترك أسئلة وما تجاوب عليها. اليوم وهيك بتكثيف شديد منك أستاذ جمال، نحن عنا سرد قادر الفن يطرح سردية موحدة للسوريين ولا دوره يطرح سرديات؟ وألا نخشى من سردية واحدة قمعية أو سرديات مشتتة وتعيد الاستقطاب؟ يعني لا أوضح سؤالي أكثر، إذا الفن طرح اليوم سردية أبو فراس وشرح وجهة نظر أبو فراس بما حدث، هو عم يطرح سردية واحدة قد تكون قامعة بالنسبة للناس، وإذا طرح سرديات مختلفة رح نعيد الاستقطاب. الفن اليوم هو عم بعيد صناعة الهوية تبعنا. أنت شو شايف؟
1: أولا أنا ما بعتقد أنه في مجتمعات تقوم على سردية واحدة أساسا، يعني
0: بس نحن عم نحكي عن سردية ما حدث 15 سنة. إذا طلعنا أكثر من سردية مشكلة، ها؟
1: لا ما في مشكلة إطلاقا. إحنا يعني مثل باقي المجتمعات ومثل باقي الأوطان في عنا سرديات عديدة جدا. إيمت المجتمع بينجح؟ هذا المجتمع لما بينجح لما بيعرف كل هاي السرديات وبيعرف ماذا ينتمي منها إلى التاريخ وما هو ما ينتمي الآن إلى الحاضر. في أشياء يعني يمكن نحن واحدة من مشاكلنا كعرب بشكل عام إنه التاريخ لم يصبح بالنسبة لنا ماضي أو تاريخ. دائما يعني في حوادث حصلت من مئات السنين ومن 1000 و1400 سنة لا تزال حية حتى الآن وكأنها حصلت هذا الصباح، مستعدين أن نقاتل من أجله، نموت من أجله وإلى آخره. ما في شيء بالنسبة لنا صار تاريخ. المجتمعات اللي نجحت هي المجتمعات اللي قدرت تشوف أنه في كثير من الحكايات اللي صارت هي الآن تنتمي إلى الماضي وإلى التاريخ ونحن أولاد اليوم.
0: بس نحن لازم نوصف السردية اللي ما حدثت في خلال 15 سنة. عنا أكثر من سردية، هي سرديات متصارعة.
1: أنا ما أقول جايك أنا بالحديث دكتور، أنا ما عم أقول متوصف السردية، لأنه أنت ما فينك تفصل سردية الـ15 سنة عن سرديات قبل وقبل وقبل.
0: صحيح.
1: لأنه أنت بس أنا لأنه مش ماضيع معك، لأنك أنت بلشت سؤالك بمسلسل السورية وبلشت سؤالك بمسألة الهوية الوطنية السورية. الهوية الوطنية السورية ليست ابنة حقبة واحدة، وإلا كانت ابن حقبة بنت حقبة البعث أو بنت حقبة الحكم الوطني ما بعد الاستقلال أو حقبة الانتداب الفرنسي. أو نحن ننتبه إنه هي كلها سرديات. نحن المجتمع لازم يكون عنده قدرة إنه يشوف هاي السرديات يقراها بشكل كويس ويتعلم ويستفيد منها. نحن ما بنقدر نمسحها لأنه هي جزء من تاريخنا. فيعني مسلسل السورية على سبيل المثال فعلا طرح فكرة إنه طيب سوريا تاريخيا كانت دائما مركز شيء كبير أو هي جزء من شيء كبير.
0: نعم.
1: تمام. سوريا السياسية اللي أنا وأنت بنعرفها ولو نحن رحنا على الجيش وفرزونا على الحدود بيقفونا على الحدود، هي شيء حديث، صح ولا أنا غلطان؟
0: صح.
1: تمام. لما انهارت الإمبراطورية العثمانية نتيجة الحرب العالمية الأولى وبلشت يعني تدخل القوى الغربية إلى المنطقة ترث ما يسمى بتركة الرجل المريض، في كتير من السوريين كان عندهم سؤال كبير جدا، طب ما هي سوريا؟
0: يعني جدد السؤال مرة ثانية، ها لما شطب 6 أيار من التاريخ.
1: تمام. ما هي سوريا؟ المؤتمر السوري العام الأول اللي عقد من نهاية 2019 ظل مستمر بالمناسبة. المؤتمر السوري الأول تأسيسي اللي نتج عنه دستور 1920 استمر هذا المؤتمر لمدة تقريبا 9 أشهر. كان في 100 شخصية، كان في ممثلين عن فلسطين وعن لبنان وعن يعني من العراق ومن الأردن ومن الإسكندرون وإلى آخره. وبالتالي نحن كان دائما في أسئلة إنه ما هي سوريا التي يعني هي وطننا؟ اثنين، ما هي علاقتنا بالانقسام المجتمع السوري؟ إنه يجب ألا نتخلى عن راية الخلافة الإسلامية العثمانية لأنه نحن ننتمي إلى ذلك. جزء من المجتمع السوري كان عم يتحرك بفعل نهوض الفكر القومي اللي إجانا من أوروبا، يعني فلسفات الحركات القومية العربية اللي إجتنا من أوروبا، وكانت جمعية العربية الفتاة وغيرها من التنظيمات اللي أنذاك كانت سرية وعلى أثرها صارت 6 أيار والإعدامات الشهيرة. وجزء قال أنه نحن ليس لنا إلا الغرب مثلا. لذلك أنا كان دائما لما تجي مسلسلات توصف أنه بعض السوريين اللي رحبوا بفرنسا أو تعاملوا مع فرنسا على أنهم عملاء وخوني،
0: أنت شو رأيك؟
1: أنا كنت أسأل نفسي هذا السؤال، أنه هذا التصنيف ضمن عملاء وخوني هل هو منصف؟ ولهدول الناس كانوا عم يبحثوا عن خلاص لأوطانهم فاعتقدوا، وطبعا ضد اعتقادهم، بس هن مو خوني، هن اعتقدوا بأنه ممكن من خلال فرنسا مبادئ الثورة الفرنسية أنه نحن نعمل وطن عظيم، نعمل سوريا عظيمة. وبالتالي مشان هيك نعمل لك أنه نحن بدنا ننتبه على هذه السرديات، نحاول نفهمها، نحاول نفهم ما هو الذي ينتمي للماضي، ونحن نعتمد ونشوف أنه هي السرديات إلى أي مدى كانت مفيدة أو مؤذية. الفضيلة العظمى للتاريخ، نحن لما بنعود، أنا دائما بسألوني عن مسلسلات تاريخية، بقولون لما نعمل مسلسلات تاريخية ليس الهدف هو نبش القبور لا سمح الله، ولا صناعة تماثيل رخامية لبعض الأشخاص، ولا تمجيد أشخاص ولعن آخرين، إنما هي أن نتعلم من التاريخ. الفضيلة العظمى للتاريخ والعودة له أن تتعلم من دروسه. وأنا برأيي كسوريين نحن ضروري جدا نتعلم من دروس الماضي حتى
0: يعني تؤمن بضرورة وجود سرديات متنوعة خليها تعيش والسوريين ينتقوا منها.
1: ممكن ما ينتقوا ولا سردية من السرديات، ممكن يصنعوا سردية جديدة إذا هن فهموا سردياتهم القديمة، فهموا كل سردية وين العطب اللي فيها وليش ما استمرت، ليش ما عاشت، وليش بالنهاية كانت سبب بانفجار كبير فيما بعد. يعني هنا سرديات كثيرة.
2: طيب خليني
1: يعني لا نحن من محزفة ولا بنقدر نشطبها. وبعدين من الخطأ أن أتعصب لسرديتي يا أخي، أنا عندي سردية، بس الكارثة أني نتعصب لسرديتي بحيث نعتبر سرديتك هي السيئة وهي الساقطة وهي يعني فقدة الفعالية، وأن سرديتي هي العظيمة يجب أن تعتمد. يمكن نحن بحاجة كسوريين نحترم سرديات بعضنا، وبنفس الوقت نعرف عيوب سردياتنا. يعني لازم أعرف شو هي عيوب سرديتي إذا أنت شرحت لي إياها، لحتى أنا وأنت يا أستاذ زيدون نقدر نعمل سردية مشتركة، أنا وولادي وولادك وأحفادي وأحفادك يعيشوا بسردية.
0: خلينا
1: جامعة،
0: خلينا نشوف الجمهور شو عنده أسئلة. تفضل يا أنسة. عفوا إيه بس نعطي للأستاذ إذا سمحت.
3: الله يعطيك ألف عافية.
0: أوكي تمام، تفضل.
3: الله يعطيك ألف عافية يا رب وسيم كناكرية. شخص كفيف. هلأ بما أنه عم نحكي على السرديات وعم نحكي على هدول الأمور، هلأ أمانة في شغلة بدي أسألك عليها إلك بشكل خاص، وإذا بيوصل هذا السؤال لا صناع الدراما. هلأ شعب صار له 54 سنة عم يتم التحكم فيه بكتير طرق، منها هي طريقة الدراما. هل هو قادر على فهم السرديات، فهم خلينا نقول الرسائل العميقة اللي عم تجي بالمسلسلات؟ خلينا ناخد أنا وياك مثال مسلسل الخروج للبئر. حضرتك كنت بدور سلطان الغالب، الله يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك.
3: وعن جد أنا من الأشخاص اللي جدا بحبك، صوتك أثر بطفولتي وطفولت كل الأشخاص اللي بعمري. أستاذنا، ما بظن كل العالم تمام قدروا يفهموا موقف سلطان الغالب واللي هو المسلم المعتدل. شافوا ابنه الصغير واللي هو المسلم المتشدد، حتى لو كان هذا التشدد كان بشكل موجه. نفس الشيء رح أعرج أنا وياك من هاي النقطة لنقطة تانية بتخصنا نحن كأشخاص ذوي إعاقة. ممكن نحط الحبكة الدرامية تبعنا لحتى نوصل فكرة. هاي الفكرة عميقة تمام، ولكن نأذي فيها أشخاص ذوي إعاقة. مثلا هي ممكن نقول العقاب، العقاب ممكن يكون بعمى فلان أو بشلل فلان تمام. ممكن يعني برجع بقول لك كممثلين كأشخاص كطبقة مثقفة تمام، ممكن يفهموا لهي القصص. هل أنتوا خلينا نقول سألتوا حالكم هذا السؤال قبل ما يكون في عنا هدول الصور، خلينا نقول الصور النمطية، هل سألتوا حالكم إنه هل يا ترى كل المجتمع لما يشوف ابن سلطان الصغير ما رح يقول إنه كل المسلمين متشددين، كل واحد ملتحي هو عبارة عن حدا متشدد؟ بنفس الوقت بالمقابل هل كل حدا رح يشوف، ما رح أذكر شخصيات تمام، ولكن الكفيف اللي تصور بالمسلسلات السورية، ذو الإعاقة الحركية الأصم اللي تصور بالمسلسلات السورية، هل رح يفهموا الهدف الدرامي
0: تمام
3: تمام والأساس الدرامي منه، ولا رح يشوفوا هذا الإنسان يلي ممكن كان بنقطة من النقاط هو مصدر خلينا نقول إفه شيء مضحك أو شيء عبرة؟ يعطيكم العافية.
0: تحب تجاوب ولا نأخذ كم سؤال؟
1: كما بتحبوا ترجع لكم
0: تفضل حضرتك، بس بنستعجل.
1: أي طيب استعجال. أولا يعني تعامل المسلسلات السورية مع فكرة الإعاقة أو فكرة الاحتياجات الخاصة الحقيقة اختلفت من مسلسل لمسلسل ومن كاتب لكاتب. في بعض الأحيان تم التعامل معها بشكل، هو على كل حال تم التعامل معها قليلا جدا.
0: نعم صحيح، وهي
1: يعني نادرة
0: المشكلة.
1: نادرة، وهي هذا تقصير كبير جدا. بس حتى لما بهالمرات النادرة تم التعامل معها، في مرات تم التعامل معها بشكل نبيل وبشكل واعي جدا وإنساني جدا، في مرات الحياة تم التعامل معها بشكل سطحي وبشكل مخزي. فهذا هي طبيعة الأشياء. لا حدا يتوقع لا بسوريا ولا بأي مكان بالعالم أنه كل المسلسلات عظيمة وكل الأفلام عظيمة وكل الروايات عظيمة وكل قصائد الشعر عظيمة. يعني الدنيا ملا وردية لهذه الدرجة. فيما يتعلق بسلطان الغالب بس على السريع وكذا، لا أبدا لا أبدا، لأنه أبو فراس نفسه رجل يعني صاحب دين، وبعدين هو يعني سامر نجح بأنه يجري بين أبو فراس وابنه سجال فقهي في مسائل هو شافها من وجهة نظر فقهاء معينين. بس أبو فراس كمان زلمة ماله قليل، يعني زلمة كمان أريان وبيعرف فقه وكذا والأخير، فرد عليه كمان بشكل منطقي. لا أنا ما بعتقد أنه الناس اللي حتشوف مسلسل خروج البر اللي حتفتكر أنه كل المسلمين بالدنيا هن فهد. لا هذا طبعا أكيد لا.
0: أنت قدرت تجري حوارات حتى مع فهد،
1: ما هو هذا اللي عمله.
0: واضح، نرجع نحكي
1: هذا اللي عمله.
0: تفضل يا نيسا.
2: مساء الخير، لانا مايري، طالبه في كليه الاعلام.
0: يا اهلا وسهلا.
2: بعد كل هالتحولات لسه الجدل قائم حول صدق الدراما السوريه. سؤالي لحضرتك، احنا اليوم فينا نوثق بالدراما السوريه على انها مراه للواقع، ولا انه هي لا زالت خاضعه لاشكال جديده من التوجيه؟ شكرا.
1: انت شو رايك؟ انت مشاهده، يعني انت شايفه الدراما السوريه صادقة ولا هي موجهة ولا
0: شو رأيك؟
1: شو رأيك؟ أنا حابب فعلاً اسمع.
0: إيه من اسمع رأيك.
1: أنا عندي رأي على فكرة حقلك يا طبعاً، بس أنا حابب اسمع رأيك.
0: تفضلي.
2: هلا إذا بدنا نحكي عن اليوم فأنا لا بشوفها صادقة، بس إذا بدنا نحكي عن قبل مو 100%. إحنا ما كنا نشوف الصدق 100%.
0: تتفق؟
1: مو صادقة 100%.
2: قبل.
1: طب وهلا صادقة 100%؟
2: نوعاً ما، فينا نقول بنسبة 80% ل90%.
1: وقبل قديش النسبة كانت؟
2: يعني شيء 50.
1: 50%. طب زينك أمثلة أنت بتحسي إنه؟
0: لا بدي أسألك
1: كذبة. لا لا لا حزب. أستاذ زيدون، لأنه هذا موضوع الآن عم ينبحث كتير، وأنا والله مو دفاع لا عن قديم ولا عن جديد، بس أنا يعني عندي غاية دائما إنه نحن نصل لخلاصات صادقة وموضوعية. لا تأخذنا الأهواء والله للانتصار إلى الدراما السورية بالماضي أو ظلم الدراما السورية بالحاضر أو العكس صحيح. تفضلي تفضلي، يعني أنا لحجاوبك على سؤالك. بالفترة الأخيرة صرت أسمع سجالات كتير إنه الدراما السورية موجهة والدراما السورية كذا، وهذا تم الاعتماد عليه بأنه خلينا نحكي على بلاطة على قولة المصريين، إنه ما بعرف مين ومين كانوا رفقات مين ومين بالسلطة وكذا وإلى آخره، وقال له عميل كذا وما عميل كذا. أختي العزيزة، الفن عبر التاريخ كان هو يعني بمثابة الحصان الجامح يلي كانوا الملوك والأمراء والسلاطين بالشرق وبالغرب بيتنافسوا للاستحواذ على هذا الحصان. الاستحواذ عليه مسألة شبه مستحيلة، لأنه عندما يستحوذون على هذا الحصان يتحول إلى بغل، ومنظره ما بيعود مغري ولا بيعود مقنع ولا بيعود بيعمل أي تأثير عند الناس. وهي ظواهر بالفن نحن درسناها بتاريخ الفن كتير. لكن شو اللي بيعمله الحاكم، اللي بيعمله الحاكم أحياناً، وهذا صار بفترة من الفترات، إنه بيقول دعهم يتكلمون. يمكن أنا استفيد من ذلك بإني أنا أبدو للناس إني أنا ديمقراطي. فهي لعبة بين السلطة دائماً وبين الناس حسب أحياناً قوة السلطة أو ضعفها. يعني أنا مثلاً أعطيك مثال أقرب، يعني والضروري تعرفه، بالأيام الأخيرة لحافظ الأسد مع التمهيد لصعود بشار الأسد، النظام السياسي كان بيعرف أنه واحدة من الأشياء اللي بيفتقرها الشعب السوري هي حرية التعبير، حرية الكلمة وحرية الانتقاد. فماذا لو رفعنا هذا السقف وبدأت الدراما والأفلام وكذا تتكلم يعني عن بعض الظواهر وبعض المسؤولين بالمجتمع وكذا، ألا يصب ذلك في مصلحة بشار الأسد، وبالتالي بيصب بحلق بموضوع العلاقات العامة؟ أنا لازم أوقف الحديث؟
4: لا بدك كمل بس مشان نأخذ أسئلة ثانية من الجمهور كمان. تفضل تفضل تفضل.
1: هذا السؤال لازم جاوب
4: عليه. تفضل تفضل.
1: لأنه هو سؤال
4: جوهري.
1: جوهري ومهم جدا الناس تعرفه. إنه هذا الشيء بيروج بيخدم حملة العلاقات العامة اللي معمولة لبشار الأسد. بالنسبة للفنانين السوريين، بالنسبة للمثقفين السوريين، يعني هذه فرصة بالنسبة لهم عظيمة يقولوا جزء مما في قلبهم، مو كل ما في قلبهم.
4: هلا باللحظة هي عم تحكي إنه في فرصة.
1: لا ما أحكي دكتور، عم أحكي بآخر أيام حافظ الأسد، بداية يعني صعود بشار الأسد. لكن فيما بعد بلش هذا الموضوع أنه ينحسر، بس دائما الفن كان عنده من الذكاء ما يستطيع أن يمرر رسائله بطريقة أو بأخرى. إذا حضرتك شفتي ضيعة ضايعة على سبيل المثال، صورة المختار وصورة رئيس المخفر، صحيح أنه يبدو أنه مسلسل كوميدي وإلى آخره، بس أنت لما بتقدمي صورة المختار بهذه الطريقة ورئيس المخفر بهذه الطريقة، فأنت بتبقي عم تقوضي أو عم تعملي هجاء دمه خفيف للسلطة الحاكمة بهذه القرية. الفن السوري بعلمي وحسب معرفتي عمره

0: صوتا زريعا والمشاهد لم يحبها، وهي عبارة عن حصان تحولوه لما سيطروا عليه إلى مجرد بغل مزري. صعب الفن، إنه الفن لما بيتروض وبصير عم يخدم السلطة بشكل دعائي الناس تحتقره وما بتتفرج عليه. آسف جدا على الإطالة.
1: بالعكس
0: أنا لأنه هذا الموضوع شغل بالي، إنه كنت عم أتابعه على السوشيال ميديا طول الوقت.
1: طيب
0: لازم أحكي فيه.
1: تفضل أستاذ، بس المايك لعند الأستاذ، سمعته المايك مايك عندي، وراح أرجع عندك لعندك آنسة بعد شوي.
2: مرحبا، زهير عبد العال، صحفي مستقل.
0: أهلا
2: أستاذ. إذا كان هدف الدراما أو غاية الدراما أن هي توثق مرحلة معينة أو تروي سردية معينة أو تخلق هوية معينة، اليوم أنا بشوف أنه 15 سنة اللي مرينا فيهم من حقنا أنه الدراما توثق هي الإجرام اللي كان موجود وتوثق هي المرحلة، ولكن بشوف أنه نحن غير يعني كجمهور لسنا يعني ما لنا قدرانين أنه نتقبل هذا الشيء. بدليل مسلسل القيصر تم إيقافه لأنه كثير من الناس تضايقت منه، وكان المبرر أنه ينكأ جراح الأهالي، ولكن بالمقابل التغريبة الفلسطينية كان ينكأ جراح الفلسطينيين ولكنه وثق مرحلة عظيمة ومرحلة تاريخية. فهل اليوم نحن بنظرك بتشوف أنه لازم نحن نوثق هي المراحل بغض النظر عن قسوتها، ولا الدراما هي مخدر ونطبطب على الأوجاع فقط؟
1: وبدي أضيف لسؤاله مقولة شيء ما بتعرفها يمكن للفيلسوف تيودور أدورنو لما وصف الشعر بعد المحرقة، وقال الكتابة في زمن المحرقة فعل بربري. إنه هل بتعتقد إنه إحنا استعجلنا بتوثيق المرحلة الماضية، ولا هذا جزء أساسي من المعدات الانتقالية اللي إحنا لازم نسويها؟
0: أولا مو شغلتنا حتى نوثق إحنا المرحلة، مو شغلة الفن. كلمة التوثيق هي بتخص المؤرخين وبتخص الجهات القضائية والجهات الجنائية هذا موضوع آخر، توثيق غير الذاكرة الجماعية. نحن شغلة الفن يحكي الحكاية، وهذه الحكاية بتنحكى بطرق عديدة ومختلفة. يعني أنت شفت مسلسل الحجاج وشفت مسلسل صلاح الدين وصقر قريش بعد مضي مئات وقرون، عرفت علي كيف، من الزمن. ممكن يكون اليوم، ونحن شفنا، يعني أنا ما بدي أحكي عن أعمال زملائي، أنا فيني أحكي عن شيء كنت أنا عم أشتغل فيه ومسؤول عنه سلبا أو إيجابا، مثل باقي الناس اللي بالمسلسل. ونحكي عن الخروج للبئر، بدك تنتبه وانت عم تحكي الحكاية أنه فعلا تكون حكايتك أولا غير دعائية غير مباشرة، يكون فيها بعد إنساني ويكون فيها تشويق درامي، وتقدر أنت تلمس الجوانب المحيطة بالحكاية، لأنه ما في حكاية منفصلة عن سياق اجتماعي وتاريخي كامل. ما في جريمة، ما في قصة حب، ما في قصة فساد، ما في قصة فقير تحول إلى مليونير ومليونير تحول إلى فقير، إلا هي مرتبطة بسياق اجتماعي وحكاية كبرى. فبالتالي يعني هذا ممكن هلأ، ممكن ومن هلأ. أنا برأيي أنه ما جرى في سوريا سيكون مادة أنا مالي هلأ بالجانب الحقوقي يعني والتاريخي والتوثيقي، بس ما جرى في سوريا سوف يكون مادة لحكايات وسرديات، ومادة لعشرات الروايات، عشرات أو مئات الأفلام والمسلسلات، ويمكن مسلسلات أنا وأنت بعد العمر الطويل نحن ما نكون موجودين لما هي تنعمل ويشوفوها الناس
1: العمر الطويل.
0: فنحن ما نستعجل كتير، ومو كل شوف بعد الحرب العالمية الثانية نعمل أفلام بالهبل عن الحرب العالمية الثانية. في أفلام كان الهدف منها تشويه صورة الاتحاد، لكن لا تقول أنه النازية بشعة وكذا إذا أنت نازي، بس بطريقه أنه نشوه صورة الاتحاد السوفيتي وستالين والآخرين. معظم الأفلام كانت اللي أنا شفتها يعني، وأنا شفت كتير على الحرب العالمية الثانية، ما بصير نعملها بدون ما يعني نلقي الضوء الرئيسي على المحرقة وعلى يعني الأنتي السماتيزم والعداء
1: السامية.
0: يعني العداء السامية اللي كانت موجودة عند هتلر وكذا. هاي الأفلام في منها كتير أفلام يعني راحت إلى الأرشيف.
1: طيب
0: بس بقيت بعض الأفلام العظيمة والروايات العظيمة اللي هي بتقول لك ماذا كانت الحرب العالمية الثانية وتؤرخ لها.

0: وبالمناسبة هلأ في أفلام حتى عم تنعمل بمنظور مختلف، كل الاختلاف الحرب العالمية الثانية. أنا شفت بالمناسبة من فترة يعني مسلسل على يعني أحد المنصات اللي نحن تعلمناه بالمدرسة، إنه قصة الحرب العالمية الأولى ومقتل المستشار النمساوي وإلى آخره، معمول مسلسل عم يقول لك هذا مقتل، أساسا مقتل المستشار النمساوي كان معمول بالاتفاق مع الاستخبارات الصربية مشان يولعوا الحرب.
1: طيب خليني الآنسة إذا سمحتوا بالمايك.
2: مساء الخير.
0: الله يسعد مساك.
2: طيب البرغاش، طالبة تصميم داخلي بجامعة دمشق.
0: يا مسهلا.
2: بدي أسأل إنه في مسلسلات قديمة وأعمال مثل ضيعة ضايعة، باب الحارة، مرايا، صلى زمان كتير ولهلأ عم تحصد مشاهدات بعدد كتير كبير وهائل.
0: صحيح.
2: شو الشيء اللي فاقته الدراما السورية حالياً لحتى نحن عم نضطر إنه نرجع للزمن القديم مشان نتفرج مسلسلات؟
1: أنا مثلاً مدمن على الفصول الأربعة، برجع له بتفرجه وبتفرج عليه كثير. بس السؤال مهم، ليش الناس عم ترجع تفرج على هذيك المسلسلات؟
0: يعني في مسلسلات يعني دائماً بتدخل بذاكرة الناس وبضلوا الناس بيحبوها وبيرجعوا لها، وهي بتبقى يعني حالات استثنائية لأنه بتحصل بينه وبين الناس كيمياء. يعني إحنا لما سوينا الفصول الأربعة كنا عارفين إنه عم نعمل عمل ظريف وقريب من قلوب الناس، بس حدا فينا كان متخيل إنه هذا العمل بعد ربع قرن؟ يعني أنا كنت متخيل إنه في واحدة سيدي عمرها 30 سنة جايبت لي بنات الصغار كل واحدة عمرها 10 سنين تتصور معي و8 سنين، لأنه هن بيحبوا بابا عادل وبيحبوا الفصول الأربعة، لأنه أمهم كان عمرها 10 سنين لما تفرجت على المسلسل. لما نعلم المسلسل 1999 الأم كان عمرها 10 سنين، كبرت وتزوجت وجابت بنتين بتورجيهم على الفصول الأربعة. بس مو كل شيء أنا كممثل عملته هو بيتمتع بنفس الخاصية، مو كل الأعمال ضروري إنه الناس ضلها عم ترجع لها وتفرج.
1: في سر ما بهاي الأعمال برأيك؟
0: هي بتبقى يعني أولاً لمست قلوب الناس جداً، اثنين بيبقى يعني كل شريحة من المشاهدين شافوا نفسهم فيها. يعني على سبيل المثال هالبنات الصغار اللي جايين يتصوروا مع بابا عادل، لا هو مو بسبب بابا عادل، هو بسبب بنته نارا، لأنه كان في بنت صغيرة تمثلهم في هذا المسلسل. لو ما كان في هاي البنت الصغيرة ما بيهمون لا بابا عادل ولا المسلسل ككل، هن أطفال، بس إنه لأنه في بنت صغيرة بالنسبة له. أنا ابني بمدرسة فمدرسة أجنبية، فبروح باخده، أنا كل الطلاب المدرسة ما بيعرفوني أساساً أنه أنا ممثل، يعني هن بيسمعوا من أهليهم أنه أنا ممثل، بس هن بتفرجوا على أفلام أجنبية، هدول الناس بتفرجوا على البلاتفورمز الأجنبية. فعملت من شيء 3 سنين مسلسل اسمه مين قال، خناقة بيني وبين ابني، ابني ما بده يفوت على الجامعة، بده يفوت يعمل بزنس بالديجيتال وبلاتفورمز وإلى آخره وكذا، وأنا زلمة تقليدي وواحد عم صمد له الجنيه فوق الجنيه مشان دخله على جامعة مرموقة ويطلع باش مهندس. فهو فجأة قال لي أنا ما بدي أروح على الهندسة، وأجبرته فدفعت له القسط وما راح، بالعكس أخذ المصاري وراح عمل بلاتفورم على الـ على الـ يعني على النت. تخلنا وياه خناقة كبيرة والآخرية وصراع بين أب وابنه. فجأة صرت معروف لدى رفقات ابني بالمدرسة، مو كرمال هذا الولد، لأنه هذا الولد عبر عنهم، عرفتي عليكي؟ فكل يعني
1: طيب رح أخذ آخر سؤال من الجمهور بعدين أروح على البريك. تفضل. بس بدنا نسأل بسرعة ونجاوب باختصار. تفضل.
3: أنا اسمي أنس بخلاتي، مهندس كهرباء. السؤال الأول، رح نشوف يا ترى مجددا أعمال عن القضية الفلسطينية والآلام بغزة، ولا صارت السياسة تمنع هذا الشيء حاليا؟ السؤال الثاني، هل تعتقد أن النظام وجه كثير جهود باتجاه تشويه صورة المسلمين، وهل بتعتقد أن النظام الحالي وجه باتجاه
0: تشويه صورة مين؟
3: المسلمين، صورة المسلمين السوريين، وهل بتعتقد أن النظام الحالي رح يوجه باتجاهات مختلفة؟
0: ما بعرف إذا كنا رح نشوف شيء عن غزة، يعني هلا بالتلفزيونات بالمسلسلات، يعني أنا بتمنى إنه يعني يبقى في مسلسلات تحكي عن معاناة وعن ما جرى في غزة، بس
1: ما كثير متفائل إنه تصير، مو بصراحة
0: ما كثير متفائل، يعني لا ما كثير متفائل.
1: وهل تعتقد إنه النظام فعلا كان عم بيوجه باتجاه تشويه صورة المسلمين أو الإسلاميين؟ ما بعرف شو
0: يعني بأي حقبة قصدك؟ بأي حقبة النظام كان عم يشوه السوري؟ لأنه علاقة النظام بالإسلام والمسلمين والرموز الدينية اختلفت عبر الحقب، وأنت ما فينك تحط كل الناس سلة واحدة. يعني النظام السوري بالعكس كانت علاقته يعني بعصر حافظ الأسد، قرر حافظ الأسد أنه ينشئ علاقة مع الإسلام السياسي المعتدل، مع الإسلام المعتدل في سوريا، علاقة إيجابية. وأنتوا بتعرفوا علاقة يعني حافظ الأسد بالشيخ كفتارو، وبعصر حافظ الأسد بنى مساجد بالمئات وبالعشرات، يعني بنى مساجد كتير. حافظ الأسد كان حريص وكان بيعرف أنه هذا مجتمع مسلم، فهو كان حريص على العلاقة الجيدة مع المؤسسة الدينية طالما لا تنازعه السلطة، وطالما أنه هذه المؤسسة تدعو يعني بالنصر لولي الأمر. لكن لما حصل يعني الصراع مع الأخوان المسلمين، هون صار في صراع على السلطة، فهون كان الصراع دموي. بس ظلت المؤسسة ظل حافظ أسد والدولة عم تحاول أنه تحافظ على علاقتها مع المؤسسة الدينية الرسمية اللي ما بتنازع السلطة. وفي يعني ما بدي يفوت خوض بقصة الأسماء، يعني في أسماء كتيرة حضرتك يعني طالما سألت هذا السؤال فأنت بتعرف جيدا شو هو جوابه، يعني كيف صارت هاي المسألة. الأنظمة عموما اللي أنا ملاحظه أنه هي بتريد دائما، وبتعرف أنه مجتمعات مسلمة بغالبيتها يعني، فبتريد تكون علاقتها إيجابية مع هذه المؤسسات الدينية طالما أنه لا تتحداها ولا تنازعها السلطة، وبالعكس بتحاول تتقرب منها وبتحاول يعني أن تبدو يعني في مقدمة الموضوع.
1: رح أحكي بعد البريك مرة ثانية تحديدا عن الحوارات اللي خاضتها شخصية أبو فراس مع الإسلاميين فرح يجاوب. بس هلا مبدئيا خلينا نروح على الفاصل، نرجع بعد شوي.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
6: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
7: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
8: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
7: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
9: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
7: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
9: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
10: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
11: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
12: يا في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
13: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
14: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
15: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. كان استبيان الحلقة عم بيسأل عن التزام الفنانين الحياد تجاه القضايا السياسية. وللحقيقة أنا شخصياً تفاجأت بالنتيجة أنه 57% قالوا أنه يجب أن يلتزم الفن الحياد تجاه السياسة وأن لا يتدخل بالسياسة، في حين فقط 30% قالوا لا يجب أن يتدخل و13 قالوا لا أعلم. ما تفاجأت مثلي أستاذ جمال؟
1: الاستبيان حول الفن ولا الفنان؟
0: الفن
1: طبعاً. طبعاً تفاجأت، وإذا بدي أكون صادق معك انصدمت.
0: وأنا هيك،
1: لأنه المفترض أنه يعني الفن حتى بصوره الكوميدية بصوره العادية بصوره كذا هو وثيق الصلة بالسياسة، سواء بشكل يعني مباشر ومعظم الأحيان غير مباشر، لأنه الفن بالأخير بيكرس قيم، الفن ممكن يدفع الناس نحو الاستكانة أو نحو التمرد إلى آخره، ويناقش قضايا المجتمع وقضايا الأمة. هلأ المشكلة هي يمكن بكلمة السياسة، يعني إنه القضايا السياسية، إنه أنا يعني ببلد في أحزاب سياسية متنافسة فأنا أعمل مسلسل أو فيلم أو أغنية انتصارا للحزب الفلاني على الحزب العلتاني.
0: بروباغاندا
1: هون صار سياسي. طبعا هون بصير الفن يعني بأسوأ أحواله، يعني هون الفن فعلا بيتبهدل لما بيدخل بالانحيازات السياسية الدعائية وبيتحول بوق لجهة سياسية معينة. صح، بس بالقضايا الكبرى والقضايا الوطنية الفن لازم يكون طبعا، والقضايا الاجتماعية وحتى السياسي منها، يعني التعبير لما بيبقى يعني أنت عم تعبر عن فئة مضطهدة بالمجتمع، فئة مهمشة، قضية ما لا يعني ما في اهتمام حولها إلى آخره. هلأ هذا يعتبر دور وطني واجتماعي وإنساني، بعض الناس بيسموه سياسي، هو ممكن ما يكون سياسي. المسألة الثانية بالاستبيان، أنا كنت بتمنى أنه واحد قال لا فيكون في السؤال الثاني لماذا، واللي قال إيه أسأله لماذا. يعني
0: انت شو تحليلك؟ انا عن جد ما عرفت، انه تفاجأت قول بعد ثوره وبعد كذا.
1: انا برايي انه الناس اللي جاوبوا على الاستبيان مشكل عليهم مساله الفنان والفن، انه الفنان يتدخل بالسياسه او الفن يتدخل بالسياسه. يمكن انا ما بعرف، يعني افضل الله اعلم. الله اعلم، يعني لانه بتعرف انتصار، يعني انا كان كتير خلال سنوات الثوره والصراع مع النظام كان يجيني كتير من الانتقادات، وكتير ناس انت فنان شو دخلك بهالقصة، ما تدخل. وكان مقدمين برامج كتير ويسألوني انه انت فنان وملازم فنان يضلوا يعني بعيد عن القصص، وانت عم تخسر جزء من جمهورك وعم. الحقيقة انا كان عندي جواب دائما انه هي يا جماعة يعني ما بعرف انتو شو تعريفكم للسياسة، هي ما لا سياسة، هي مسألة وطنية. ما حدا بيشوف بيته عم يحترق وبوقف على الحياد، ما حدا بيقدر يشوف أهله عم ينقتلوا ويعتقلوا بوقف على الحياد، ما حدا بيقدر يشوف أمجد يوسف كيف عم يزت الناس بالجورة وأنا فنان شو دخلني. يعني قمة اللا إنسانية، قمة الندالة، يعني لا يمكن. هي ما لا سياسة، هذا موقف إنساني وموقف أخلاقي، ما فينك أنت تنزل. بعدين هدول اللي عم ينقتلوا ويرموا بالجورة، يعني أنا أول في انا يعني انا اول مره بشوف صور قيصر الحقيقه قبل النشر، يعني شفتهم يعني احد الجهات ورجتني اياهم، يعني وكان لسه ما نشروا. رجل انا ما عرفت نام الليل، وكنت طوال الوقت اقول لا اكيد في شيء هذا معمول فوتوشوب، اكيد شيء مزور. لو ما كنت متخيل انه القسوه والوحشيه ولا انسانيه ممكن تصل لهذا الحد. لما اثبتت صحه هذه الصور ومصداقيتها وموثوقيتها، يعني شو بدك يعني شلون بدك يعني انا والله وقف حيادي انا فنان شو دخلني؟ لا يعني ساعات الواحد يعني بحس انه اللي عم يقول له وقف على الحياد عم يهينه، عم يقول له تجرد من انسانيتك، انت لا تكون بني ادم. وانا اذا واحد قال لي تجرد من انسانيتك وما تكون بني ادم على مؤاخذه، ما كثير راح احترمه ولا راح اسكت له. فلذلك يعني شو يعني سياسة وشو يعني إنسانية وشو يعني وطنية، هي الأشياء الحياة في إشكال عند الناس فيها. يعني مثل يعني بالقصة المعارضة، الفرق يعني هذا المزج بين الناشط وبين الثوري وبين السياسي وبين كذا. نحن عندنا كتير مفاهيم حين بتفوت ببعضها، فبالتالي يعني الحقيقة بتنسحق. وهذا بيعيدنا لموضوع اللي فتحته بالبداية دكتور حول مسألة السرديات، لأنه أحيانا كتير من السرديات هي الضحايا لمفاهيم أساسا مغلوطة ولغة يعني ما لها مدروسة بشكل جيد.
0: بس أنا عم برجع بشتأكد من السؤال، السؤال ما كان عم يسأل الفنان، يعني أنا أنا أنا أنا بدي أفكر معك.
1: لا ربما الناس أشكل عليها يعني إنه الفنان ولا الفن، عرفت عليك.
0: وأنا معك إنه حتى الفنان ما لازم يكون حيادي، بس ليش بعد هالخمستعش سنة تعتقد الناس إنه الفن ما لازم يدخل بالسياسة؟ شو اللي صاير
1: يعني؟ هلا ربما الناس يعني كمان شافت إنه
0: والعين عم بيخبروني كبير، العين بتوشي 6000 شخص يعني.
1: والله كمان ممكن الناس يكون، لذلك أنا السؤال لماذا بيكشف هو كل شخص كيف فهم السؤال. لو كمان الناس هي بتعتقد يعني إنه كمان الفن كيف لازم يعني تجي سلطة حاكمة إنه تستخدم الفن والفنانين وكذا من أجل الترويج لنفسها مثلا على سبيل المثال. فيعني
0: أوكي،
1: من المهم كان يعني هو الموضوع بحد ذاته، يعني موضوع الاستبيان كتير مهم، بس أنا برأيي إنه لازم كل سؤال يبقى تحت منه سؤال أو سؤالين لحتى نقدر فعلا نفهم اتجاه العام تبع الناس، كيف هي بتشوف القصة، كيف تشوف السياسة، وكيف تشوف الفن، وليش هي عندها اعتراض أو متفقة مع أنه الفن يتدخل بالسياسة. وهل وأنا ما بعرف يعني إحساسي من جوا أنه الناس لما قرأت الاستبيان وجاوبت عليه هي بذهنها الفنان، عرفت علي، بذهنها أنه بصير سيم من الناس فنان يتدخل بالسياسة مثلا. أنا كتير يعني حتى أحيانا بيجيني يعني تعليقات بالسوشيال ميديا في أي حتى نوع من الإهانة الشخصية، إنه لك روح أنت
0: فنان،
1: روح شقفت فنان، أنت خليك فنان، شو فهمك بالسياسة وعرف عليك.
0: طيب
1: يعني
0: بعد هالخمستعشر سنة بيطلع شخصية أبو فراس، وشخصية أبو فراس أنا يمكن جرأت وقلت لك أنا لأني بعاش عشرتك بالسياسة حسيت إنه في تقاطعات بين شخصية جمال سليمان وبين شخصية أبو فراس، قلت لي وقتها أنت إلى حد كبير وفيك تقول لي ليش، وفيك تقول لي ليش لا، وفيك تقول لي ليش إيه، بس بالعموم شخصية أبو فراس كانت هي الشخصية اللي آخر شيء وتحطتنا هيك بكف وجهنا، إنه هي آخر شيء ألقت بنفسها بالبئر، وبدأ وكأنه لا جدوى يا يسوع كما يقول كازانساكي، لا جدوى، وانه نحن خرجنا من العتم بس ما لنا اكيدين انه نحن رايحين الى ما عم بحكي هلا، بس عم بحكي عن الاقل عن فتره 2008 عند بعد لحظه الاستعصاء. لكن الاهم بالموضوع هو جرأة ابو فراس بخوض حوارات مع مناقضي السياسيين، جرأة ابو فراس بحواره مع السلطه والوهم بأنه هو قدر يخلق معها تقاطع ما بأنه أنا خيو ممكن أروح على العراق إذا أنتم بدكم تحاربوا الأمريكان أنا ممكن أتقاطع معكم، وقدر معها بلحظة من اللحظات يروح حتى فهد اللي هو المتشدد جدا جدا جدا حاوره وإن هو لم يصل معه إلى محل. وهون بيظل السؤال، هل ما زلنا يجب أو هل يجب أن نتمسك بالحوار رغم البئر الذي أو الآبار التي تواجهنا، وهل في هناك فعلا جدوى من الحوار ام لا جدوى يا يسوع؟
1: هي المشكله انه زمان كان في حوار، طب شو ممكن يصير محل الحوار؟ يعني هذا السؤال الكبير يا دكتور. طيب اذا انا استغنيت عن الحوار، طيب ما هو بديلي ذلك؟ المشكله التمسك بالحوار هو لتخفيف الخسائر، لانه بديل الحوار هو الصدام العنفي، وهذا الصدام العنفي سوف يجر المجتمع والبلاد والعباد إلى خسائر مذهلة. ونحن بمناسبة العودة إلى السرديات والاستفادة من السرديات والتعلم من السرديات، هذا النظام البائد لو قبل الحوار مع السوريين ولو أعلى الشأن الوطني فوق أي شأن آخر، فوق شهوة السلطة والتمسك بالسلطة، لو ما اعتبر سوريا مزرعة وغنيمة واعتبر أن السوريين من حقهم أن يعترضوا على هذه الممارسات وعلى الاستيلاء على ثروة البلاد وعلى هذا الفساد وهذا الاستبداد وإلى آخره والاستيلاء على يعني أملاك الآخرين. طب لو هذا النظام قبل الحوار حول هذه المسائل وتفهم بأن هذا الشيء ما تقبله الناس ووقف وقال أنا أعتذر وقال للناس هاتوا لشوف خريطة الإصلاح والتغيير نحو المستقبل ومشينا بهذه الطريقة، قديش يعني في حدا مننا فرحان اليوم أنه بأقل تقدير نحن ضحايا من الشهداء الشعب السوري 600-700 ألف إنسان أقل تقدير، حدا مننا يعني اليوم بيعتبر أنه هذا الثمن قليل أنه لا يزال في عشرات الآلاف ومئات الآلاف من المفقودين، حدا مننا اليوم بيعتبر أنه الثمن بسيط أنه في ملايين السوريين مبعثرين في أصقاع الأرض، حدا مننا اليوم منتبه على أنه العائلة الواحدة الأربع أو خمس أخوات أحفاد أولادهم يعني أحفاد العائلة الجيل الثالث من العائلة لا يتكلمون نفس اللغة ولا يكتبون بالعربية أساسا، كل واحد مني اللي ربي بمخيم الزعتري واللي ربي بألمانيا واللي ربي بتركيا واللي لساته يعني موجود بسوريا، هدول الأولاد العم شو اللي بيجمعوا؟ هدول إذا تقابلوا عمرهم 20 أو 30 سنة شو اللي بيجمعوا؟ نحن يعني لازم ننتبه دائما على فداحة التمن، وبالتالي التمسك بالحوار يا دكتور هو يعني طبعا الحوار الفعال مو ايه طب احكي يلا عم اسمعك، لا مو هيك يعني اتركه يحكي، لا مو هيك الحوار بهدف انه نحن نقدر نوصل دائما لنتائج يعني اذا ما كانت عظيمة بس نتائج جيدة، بحيث انه حتى لو أنت قدمت تنازل وأنا قدمت تنازل بس هو لا يعد شيء أمام البديل اللي هو اللا حوار، هذا التنازل أو الخسائر تعد يعني فراطة بالنسبة للثمن الهائل اللي لو أنا وياك ما كنا بنتحاور.
0: ومنظر عن شخصية أبو فراس، أنا أول شيء بتشكر أنك توصل رسالة أخيرة وتقول أنه أخي ما في مجال ولا ما بد إلا نتحاور. بس ارجع لمسلسل ابو فراس، قديش كنت تعتبر انت وانت عم بتمثل شخصية ابو فراس انك انت عم بتعيد الاعتبار لابو فراس نفسه، قديش كنت عم تعتبر بهاي اللحظة انك انت عم بتقدم مساهمة ما للعدالة الانتقالية بانك تخلد او مش تخلد بانك تتحدث عن شخصيات وتتحدث عن مظلومياتها وعن ما وجدت
1: بمناسبة الحوار، او قبل ما انتقل لهذا الموضوع يعني بمناسبة الحوار دكتور، الفن لما بيبقى محترم نفسه حتى ولو كان متواضع يعني احنا بالاخير ما عم نعمل اعمال يعني كنا بنتمنى نعمل اعمال اكبر واعظم من هيك وكذا، بس نحن بالظروف اللي بين ايدينا وكذا عم نبذل اقصى طاقه لدينا انه نعمل اشياء جيده والجمهور يحترمها. فهو شكل هذا الفن هو شكل اشكال الحوار. مسلسل الخروج للبر مثل المسلسلات السوريه الثانيه اللي كانت ذات قيمه اثارت حوارات بين الناس، وهذا الشيء جيد. النقطة الثانية فيما يتعلق بإعادة الاعتبار للضحايا، الفن هو عنده مقدرة الحقيقة على إقامة نوع من أنواع العدالة الانتقالية أو مسار في العدالة الانتقالية. وأنت يعني سيد العارفين وأنت يعني لك باع في هذا المجال دكتور في يعني موضوع العدالة الانتقالية وغيره، أحد يعني أوجه العدالة الانتقالية هو إعادة الاعتبار للضحايا وإعادة أنصافهم. يعني أنا إذا كنت شاب عمري 20 سنة وأبي انقتل أمامي لما كان عندي 15 سنة وبعدين شفت أنه في عمل فني أو أدبي أو كذا يعيد الاعتبار لأبي بصفته رجل واقف من أجل قضية سامية وقضية وطنية وقضية أخلاقية وقضية إنسانية كبيرة، أنا بحس بنوع من الأنصاف. أنا ما عاد في شيء رجع لي أبي بس أنا بدي الاعتبار. فهذا إعادة الاعتبار للضحايا وللناس اللي الحقيقة تحدوا النظام، هذا يعني أمر هام جدا في مسار العدالة الانتقالية.
0: حاسس بالتزام تجاه هاي المسألة أستاذ جمال؟
1: طبعا جدا جدا، وأنا يعني هذا من الموضوعات اللي مثل كثير من السوريين بتقلقنا جدا ونحب نشوف العدالة وصحيح قد لا أكون ولي دم إنه أنا ما حدا قتل بعائلتي، بس أنا بقدر أتفهم الناس اللي عندهم شهداء قتلوا، فبقدر أتفهم حقهم يعني بالعدالة. النقطة الثانية أنا برأيي كمان إنه في طرف تاني عم يشوف هذا الشيء، في طرف من السوريين كان عنده فكرة إنه النظام ماله بهالسوء. يعني هو كان قبلان، كان قبلان دكتور دعاية النظام، يعني برضو كان النظام عنده إعلامه وعنده سرديته وعنده حكايته، وفي كتير ناس كانوا يعني بحد ما مصدقينه،
0: وفي ناس مش راضة تصدق إنه عن جد في ناس مصدقينها.
1: إيه بالضبط، لا في ناس كانوا مصدقينه، بس هدول الناس يعني لما بيشوفوا أعمال من نوع يعني الخروج للبئر وأعمال أخرى إن شاء الله يعني وتكون يعني أحسن من الخروج للبئر، بيقدروا يشوفوا إنه فعلاً شو كان عم يعمل النظام، لأنه هي كمان مسألة مهمة، لأنه مو كل الناس اللي والت النظام هن بالضرورة شبيحة، عرفت علي كيف؟ في ناس
0: الله يجيرنا هلا بكره بيطلعوا طلعنا ترند انه ابصر شو هلأ، يعني معك حق، انا متفق معك.
1: لا لا لا لا متفق يعني
0: متفق معك تماما.
1: بتعرف شو دكتور دكتور، من الضروري نفهم هي التباينات، لانه مشوارنا، لانه نحن بالاضافه للعداله الانتقاليه نحن عندنا مهمه المصالحه الوطنيه الشامله والكبرى التي يجب ان تسير جنبا الى جنب مع العداله الانتقاليه لحتى نقدر نخطو للامام. يعني مو معقول نضل مغلقين على نفسنا وخايفين من بعضنا ومنشوف بعضنا بشكل يعني عدواني طول الوقت بس ما نقدرين نحكي، وانه ساكتين لانه ما بنعرف نحن ايمتى بنرجع بننفجر مره تانية، لانه القلوب مليانه. الحكايه شو بيقولوا، حكايه رماني، حكايه قلوب مليانه، فبالتالي نحن لحتى القلوب هي ما تكون مليانه وتفضل، لازم نفهم بعضنا بشكل جيد. مزبوط، في ناس وقفت مع النظام وكانت تعرف انه هذا النظام عم يرتكب ارتكابات كبيره، وفي ناس كانت فضلت مصلحتها الشخصيه، مفضلت جيبتها احيانا او مكانتها وكذا على دماء الشعب السوري، بس كمان في جزء من المجتمع السوري خياراته كانت محدوده، في جزء كان مصدق سرديات يمكن النظام. وبالتالي يعني نحن اليوم الحكايه بشكل عام لما نحكي الحكايه بمسلسل بفيلم بروايه الى اخره، أنا برأيي أو بشهادات الأفلام الوثائقية، الأستاذ حكى عن التوثيق، الأفلام الوثائقية اليوم من المهم جدا أنه تقدر تسمعنا الأصوات المختلفة لحتى نعرف نسمع بعضنا، نشوف كل واحد كيف عم يشعر كيف عم يحس، لحتى نقدر فعلا نخلق الشيء اللي تفضلت عنه من البداية، السردية المشتركة يلي هي بتقودنا للتوافق الوطني، اللي هي بتقودنا لترميم هويتنا الوطنية السورية الجامعة كناس سوريين. يعني هي بدها مراحل وبدها شغل كتير، ولازم هذا الشغل يعني في جانب سياسي، في جانب الدولة لازم تقوم فيه، في جانب المجتمع المدني لازم يقوم فيه، في جانب الفن والأدب لازم يقوم فيه، والمجتمع لازم يتحرك يتحمل مسؤوليته. يعني المجتمع ما يضل يستنى طول الوقت لحتى الناس تطلب منه أو حدا يجي من فوق يقول له يا مجتمع عمل كذا، المجتمع لازم يندفع باتجاه هذا الشيء، لازم كلياتنا يعني نفكر. وبرجع وبقول يعني شغلي أنا بآمن فيها يعني، وتعلمت أنا يعني شوي لا بأس يعني بقرأ التاريخ يعني شوي، وقريت عن المنتصرين وقريت عن المنهزمين. فلذلك دائما لازم نحسب الثمن والكلفة لكل شيء.
0: قبل ما أختم، بعد هالمسيرة كلياتها من المسرح للتعليم للشق الأكاديمي والتدريس بالمعهد العالي، لا العمل بالسياسة وميدان طويل بجنيف، وبتذكر لما كنت تقول أخي خل بطلت على الأقل هناك بنمثل وبنأخذ مصاري هم بنمثل بس ما
1: بنمثل ببلاش
0: بلاش. وبعد كل هالأعمال من التغريبة لا الخروج إلى البئر، لو تريد أن تكتب اليوم جملة واحدة على باب هالمتحف للسوريين، شو راح تكتب لهم؟
1: راح اكتب لهم انه نحن مع بعض، نحن متنوعين كتير. انا ما بقصد انه متنوعين طائفيا، بس نحن ضمن الطائفة الواحدة متنوعين، نحن ضمن العيلة الواحدة متنوعين، فنحن سوريين متنوعين. هذا التنوع ما لازم يكون حبل مشنقة يلف على رقبتنا، هذا التنوع ممكن يكون غنى عظيم بالنسبة لنا، ونحن مع بعضنا فينا يعني نخلي سوريا يعني بلد عظيمة. أنا صدقوني يا شباب ويا صبايا، خلال رحلة العمل هذا اللي هو الدكتور زيدون مصر يسميه سياسي وأنا مصر سميه وطني، سواء بهي التفاوض أو باللجنة الدستورية وكذا، فبشكل جماعي أو بشكل فردي التقيت مع عشرات الشخصيات السياسية الدولية سواء بتمثل دول أو بالأمم المتحدة وغيرها. جزء كتير كبير منهم خدموا في سوريا بمراحل مختلفة من عمره، تلاقي واحد مثلا قاعد معه بالبرلمان الفرنسي عمره مثلا 65 سنة، فقال لي هو لما كان عمره 30 سنة كان بالسفارة الفرنسية بدمشق. الناس تتحدث عن سوريا بطريقة مذهلة، حب لسوريا مذهل. بمصر مطرح ما لعايش في عنا كتير علاقات مع السفراء يعني دول عربية بالقاهرة، سبقوا خدموا بسوريا قناصل وإلى آخره، مو بس إنهم يعني اللي أكتر منهم زوجاتهم بتعشق سوريا. ففي حدا زمان بيقولوا هرقل قال للإنسان وطنان، وطنه هو سوريا. فنحن لما إذا عرفنا تماما قيمة هالبلد اللي نحن عايشين فيها، وإذا عرفنا أنه نحن حلاوتنا بتنوعنا، وإذا عرفنا نحترم مساحات بعضنا، نحن فينا نعمل شيء عظيم. لازم ننتبه أنه نحن السوريين كأفراد عملنا قصص نجاح أسطورية، خاصة بالسنين اللي مرقت. صفيان نعمل القصة الأسطورية كجماعة.
0: بيتركها لهي الجملة تحديداً، أطلب أنها تكتب يوم من الأيام، أنه كأفراد حققنا بطولات بس كجماعة
1: كجماعة يعني كل ما اجتمعوا، بس السوريين صاروا أكثر من ثلاثة مجتمعين بس صاروا أكثر من ثلاثة، فأنت بتقول الله يستر.
0: أستاذ جمال بدي أشكرك كثير كثير، وبدي أشكرك على الطاقة الإيجابية يلي فردتها آخر شيء للناس للسوريين.
1: هذا إيماني والله يا دكتور، أنا هذا إيماني وهذا بحسه واجب، وهذا أنا بشعر فيه يعني ليلا نهارا، وهذا الشيء اللي خلاني كل هاي السنين يعني رغم على سيرة التمثيل، لأنك ما تخدم حتى تعرفوا القصة أنه أنا كنت باللجنة الدستورية، أول دورة تاني دورة تالت دورة رابعة ما في شيء عم يصير. وهذا النظام بعتنا الجماعة، مرة يسميون الوفد الوطني، مرة يسميون وفد مدعوم من قبل حكومة، وبعدين يعملوا أفلام طوال الوقت يقضوا النهار ما بدهم يلتزموا بأي شيء. بعدين رحت أنا لعند المبعوث الخاص بدرسون، قلت له أنا ما راح ساهم بالدورة الجاية ما راح أجي. قال لي واي مستر سليمان واي كذا، قلت له أنا ممثل، بعمري ما مثلت ببلاش، ممثل بيعطوني مصاري، بس لو أنا صرت هوني بهاللجنة الدستورية حاسس حالي عم ممثل ببلاش، وأنا هي شغلة ما بدي أشتغلها. فبالتالي يعني إيماني الحقيقي دائما أنه نحن بنقدر نعمل شغل السورية يعني شيء عظيم يعني كسوريين.
0: بدي أشكرك يا أستاذ
1: حبيبي،
0: شكرا كثير لك. قبل ما نختم، الحديث عن دراما اليوم أكبر بكثير من مجرد فن وترفيه مثل ما حكينا بداية، على أهمية كل الفن والترفيه والتسلية بالتأكيد، بس اليوم الدراما الحديث الأساسي فيها هو نقاش عن العدالة وعن الذاكرة وعن شكل البلد اللي بدنا نعيشه. العدالة الانتقالية مش بس محاكم، ويمكن أساساً مش كثير محاكم، ها؟ العدالة الانتقالية هي شو بدنا نحكي حكايتنا، وشو بدنا نبني ذاكرتنا، وشو بدنا نحفظ كرامة الناس، كل الناس. وهون بيجي ربما الدور الأهم للدراما. الدراما يا بتكون حقيقية وبتحكي اللي صار بشجاعة، يا بتصير نفاق لطي الماضي بدون حساب، ويا بتساهم ببناء هوية وطنية جامعة بتشبه كل السوريين والسوريات بكل اختلافاتهم، يا بتعيد إنتاج نفس الانقسامات. دراما بتبني السلام بالاعتراف وبسردية عادلة والكل شايف حاله فيها. لهيك وبهيك مرحلة الدراما مشترف، الدراما جزء أساسي من العدالة الانتقالية وجزء من الهوية وجزء من السلام يلي بعدنا عم نحاول نبنيه. تصبحوا على خير وعلى سلامة.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. الجيش الإسرائيلي يستهدف مبنى في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، ومكتب نتنياهو يقول إن المستهدف كان قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله. محافظة دمشق تقر حزمة تعويضات للمتضررين من المرسوم 66 بشأن مشروع ماروتا وباسيليا سيتي، ورابطة المتضررين ترفض قرار المحافظة. الرئيس أحمد الشرع يبحث مع وفد اقتصادي إماراتي فرص الاستثمار في سوريا، وفي مقدمتها قطاع التطوير العقاري. قوات الأمن تقوم بحملة اعتقالات استهدفت مقاتلين أوزبك في إدلب، وذلك بعد احتجاجات مسلحة أعقبت محاولة توقيف أحدهم.

0: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن غارة إسرائيلية استهدفت لأول مرة منذ أسابيع حارة تحريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر برفقة وزير الدفاع تعليمات بمهاجمة قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله في بيروت لإحباط مخططاته، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتله ونجاح العملية. هذا ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من حزب الله بشأن تفاصيل القصف أو الخسائر. وللتفاصيل معنا مراسلتينا مايا هاشم من بيروت وريم العمري من القدس المحتلة. أهلا بكما. أبدأ معك مايا، والتطورات الميدانية في الضاحية الجنوبية.
1: كاثرين، فعلا جيش الاحتلال يصعد ويشن غارات من الجنوب إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. في ساعات الليل الأولى استهدف جيش الاحتلال للمرة الأولى منذ أسابيع ومنذ دخول الهدنة حيز التنفيذ حارة حريك دون سابق إنذار، حارة حريك التي تقع في الضاحية الجنوبية لبيروت. المستهدف كان مالك بلوط. والقناة 14 الإسرائيلية قالت قواتنا نجحت في تصفية مالك بلوط قائد قوة الرضوان، وتمت تصفية عدد من المسلحين الآخرين معه. بحسب الصحة اللبنانية حتى الآن قتيل وسبعة جرحى كحصيلة أولية وغير نهائية للعدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. قالت أيضا وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو وكاتس أعلنا شخصيا موافقتهما على قصف بيروت واغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله بالضاحية. وكذلك قالت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي بأن عملية الاغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الساعة حزب الله لم يصدر أي بيان سواء تأكيد أو نفي استهداف مالك بلوط. إضافة إلى ذلك، عقب هذه الغارة التي شنتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت، شهدت الضاحية حركة نزوح كثيفة جدا من منطقة حارة حريك والمناطق المحيطة بحارة تحريك باتجاه بيروت الإدارية. وأيضا يعني استهداف الضاحية تزامن مع قصف مكثف على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني، إذ شن جيش الاحتلال غارات عدة على الجنوب اللبناني. كانت الغارة التي يعني وقع فيها عدد من القتلى الغارة على السكسكية في بلدة السكسكية جنوب لبنان، إذ وقع أربعة قتلى وثلاثة وثلاثين جريحا بينهم ست أطفال وأربع سيدات جراء غارة على بلدة السكسكية في جنوب لبنان. وكذلك كانت هناك غارات على منطقة البزوري وبيت ولي ومدينة صور في الجنوب اللبناني. أيضا كاترين، حزب الله قال إنه استهدف آلية لجيش الاحتلال في بلدة دير سريان، وتحدث عن إصابات مباشرة في صفوف قوات الإخلاء.
0: من بيروت أنتقل إلى ريم في القدس المحتلة. ريم، حدثينا عن آخر المستجدات فيما يتعلق بالجبهة الشمالية.
2: نعم، بالفعل كاترين، بعد اغتيال قائد قوة الرضوان مالك بلوط، والتي بحسب ما صرح مسؤول إسرائيلي رفيع بأن المستوى السياسي وجه الجيش الإسرائيلي إلى تصفية قائد قوة الرضوان في بيروت، وأن العملية نفذت بشكل دقيق حسب تصريحاته ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية بإحباط التهديدات المتشكلة. أيضا أضاف أن التعليمات التي خرجت من مقر حزب الله الذي استهدف كانت تتعلق بتنفيذ خروقات لوقف إطلاق النار، واستهدفت وأصابت قواتهم وبلداتهم بحسب ما صرحت به هيئة البث الإسرائيلية. جيش الاحتلال شن غارة على الضاحية، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش إسرائيل كاتس أيضا أصدرا بيانا مشتركا تحدث فيه عن استهداف قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية. لكن من المهم التنويه أن بيروت وضاحيتها لم تتعرض لأي قصف منذ الثامن من نيسان، يوم شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة على لبنان، وكان هو الهجوم الكبير. لذلك هذه تعتبر بعد هذه المدة الطويلة جاءت هذه الغارة، وطبعا جاءت لاغتيال قائد وحدة الرضوان بحسب التأكيدات الإسرائيلية، لكن نائب قائد الوحدة لم يتواجد في هذا المكان وقت الهجوم، ولم يتم اغتياله أيضا بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي. نتحدث هنا عن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وأيضا أعلن الجيش أن هناك جندي أصيب بجروح خطيرة في وقت سابق من اليوم جراء ضربة بطائرة مسيرة مفخخة في الجنوب اللبناني. وأيضا تحدث بيان الجيش أنه أطلقت صواريخ اعتراضية في عدد من الحوادث الأخرى مساء اليوم على صواريخ وأهداف جوية مشتبه بها كما قالوا في المنطقة التي تتواجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. بالطبع نحن نتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي هاجم في آخر 24 ساعة نحو 25 هدفا لحزب الله بحسب بيان الجيش، بينها مخزن وسائل قتالية ومباني استخدمها لأغراض عسكرية وبنى تحتية أيضا، وتحدث عن تنفيذ عدة محاولات اعتراض لمسيرات وقذائف صاروخية كان قد أطلقها الحزب نحو قوات الجيش في جنوب لبنان، وسقوط وانفجار عدد منها قرب قوات الجيش. وأنذر أيضا سكان 12 بلدة لبنانية بالإخلاء والنزوح تمهيدا لمهاجمتها. إذن التصعيد هو سيد الموقف. وكاترين أيضا تحدث بنيامين نتنياهو اليوم أن إسرائيل هي أقوى من أي وقت مضى، كان يتفاخر بهذا الأمر، وأن كل ما تقوم به حتى لو أنها اغتيالات في الضاحية الجنوبية لبيروت فهي من أجل تأمين حماية سكان البلدات الشمالية على حد قوله، وأن إسرائيل ستعمل كل شيء مهما كان من أجل تأمين هذه الحماية. لم تتحدث إسرائيل منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان أنها ستوقف عملياتها العسكرية أو أنها سوف تخفف من هذا التصعيد الذي تقوم به، بل على العكس التصعيد الميداني متواصل بشكل كبير. وأيضا تدعي الحكومة الإسرائيلية وبنيامين نتنياهو أنها على تنسيق دائم في كل ما تقوم به مع الولايات المتحدة.
0: ريم العمري من القدس المحتلة ومن بيروت مايا هاشم، شكرا جزيلا لكما. في الشأن السوري، عقدت محافظة دمشق مؤتمرا صحفيا شرحت فيه البيان الصادر أمس بشأن منطقتي المرسوم 66 ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، استعرضت خلاله مسار معالجة التظلمات وآليات تصويب الأخطاء التي رافقت المرحلة السابقة على زمن النظام البائد، مع التأكيد على ضمان حقوق أصحاب الأملاك وفق الأصول القانونية.
3: في قلب العاصمة دمشق، حيث تختلط وعود التنظيم العمراني بمرارة الانتظار، يعود ملف المرسوم 66 إلى الواجهة مجددا، هذه المرة عبر حزمة قرارات تقول المحافظة إنها لإنصاف المتضررين، بينما يراها الأهالي استمرارا للأزمة بصيغة مختلفة. ففي بيان رسمي أعلنت محافظة دمشق إجراءات لتعويض المتضررين في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، شملت زيادة المساحة الطابقية بنسبة تبلغ نحو 14%، ورفعت بدلات الإيجار للمستحقين للسكن البديل بنحو 35 ضعفاً، على أن يبدأ تطبيقها مطلع عام 2026.
4: المشكلة كان بطريقة التنفيذ تبع المدينة وخاصة البنية التحتية سابقاً، نفذت بطريقة سيئة جداً وبطيئة جداً، أثرت على انطلاق المدينة. هلا بعد ما حضرنا المؤتمر الصحفي على شو ناوي تعمل المحافظة، حقيقة شيء مجدد جدا، يعني في تعويضات للمالكين الأساسيين وسكن بديل اللي ما طلع له ورفع تعويض السكن البديل، والأهم من كل هالحكي هذا هو النية الصادقة لدى محافظة دمشق للانطلاق بتنفيذ البنية التحتية.
3: كما تعهدت المحافظة بصرف بدلات الإيجار المتأخرة فورا وتسديد مستحقات السنوات السابقة وتعويض المحرومين بسبب التأخر في الاكتتاب أو تسديد الأقساط، إضافة إلى منح بدل الإيجار مقدماً لستة أشهر. وفي ملف السكن البديل، قررت توحيد مواقع المقاسم في باسيليا سيتي مع تمويل تنفيذ 54 برجاً سكنياً خلال 3 سنوات تسلم للمستحقين بنظام تقسيط يمتد لعشر سنوات.
5: هلا انا رايي بس موضوع منطقه باسيليا انه ما يتم الموضوع مثل ما تم بميروتا، يعني يكون تاخذ اجراءات الكامله ودراسه فنيه واقتصاديه وحقوقيه وتعويض لها الناس وحتى فنيا كل الامور نتخذ بعين الاعتبار، ما حدا ينظر من بكل منطقه باسيليا. هذا اهم شيء بالنسبه لي. بالنسبه لماروتا موضوع يعني ما احكي فيه، ما في داعي انا احكي فيه عنه شيء. أهم شيء منطقة باسيليا الحالية، لأنه ماروتا تقريبا شبه يعني استهلكت، شبه أنه انتهت، أما باسيليا لسه ما حدا بدأ فيها بشيء.
3: وشملت الإجراءات أيضا إعادة الحقوق لأكثر من 1000 عائلة كانت مستبعدة سابقا، وتخفيض تكاليف التنفيذ على المكتتبين، إلى جانب إلغاء البيع بالمزاد العلني لأحد المقاسم في ماروتا، وفتح المجال أمام تثبيت الملكيات المتعذرة سابقا. وأكدت المحافظة استكمال تنفيذ البنى التحتية للمشروع بكلفة تتجاوز 250 مليون دولار، تشمل الطرق والحدائق ومرافق الخدمات مع تمويل ذلك عبر تسييل بعض المقاسم. إجراءات قوبلت برفض قاطع من رابطة المتضررين من المرسوم التي اعتبرت أنها لا تعالج جوهر المشكلة، متهمة المحافظة بالاستمرار في تنفيذ المرسوم مع إدخال مستثمرين جدد على حساب حقوق السكان، ودعت الرابطة إلى تجميد العمل بالمرسوم. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.

0: وحول الموضوع أرحب بضيفي المهندس معمر دكاك معاون محافظ دمشق بالقطاع الفني من دمشق. أهلا بك أستاذ معمر. بالبداية عند إصدار هذه الحزمة الجديدة على أي أساس استندتم؟
1: أهلا وسهلا بكم، يا أهلا ومرحبا سيدتي الكريمة. نحن عند بداية التحرير تقدم عدد من الأهالي أن هناك تظلمات حدثت في المرسوم 66 وآلية تنفيذه والانعكاس السلبي على المواطنين نتيجة البطء بتنفيذ المرسوم 66، فبادر السيد محافظ إلى تشكيل لجان لدراسة الوضع يلي هو صار بين إيدينا، اللي هو تظلمات حدثت سابقا في عهد النظام البائد، ونحن هلأ مطالبين بإرجاع الحقوق إلى أهلها والنظر بتظلماتهم حقيقة.

0: وتم الاجتماع مع عدد من الخبراء في مجال التخطيط والتنظيم، وحقيقة ظهر أن هناك بعض التظلمات اللي حدثت، وكان أبرزها أنه في تقريباً عدد جيد من المغيبين أمنياً أو المخالفين قانونياً بظل النظام البائد لم يحصلوا على حقوقهم باستحقاق السكن البديل أو ببدلات الإيجار، تم حصولهم فقط على أسهم التنظيمية لأنه إخراجات القيد العقارية بأسمائهم. فتم مراجعة هذه التظلمات، تقارب عددها حوالي 1600 طلب وأكثر، تم البت ب 1222 طلب، وتم إرجاع الحقوق بالسكن البديل وببدلات الإيجار لأصحابها، وما زال النظر بباقي التظلمات، وإلى تاريخ اليوم نحن عم نستقبل أي تظلمات بهذا الخصوص. هذا بالنسبة للبند الأول. البند الثاني، كان هناك تظلمات في بدلات الإيجار اللي كان يستحقها مستحق السكن البديل، اللي كان المرسوم بيضمن له أنه يسدد له بدلات الإيجار طالما هو خارج منزله ولم يحصل على منزله بالسكن البديل. حقيقة بالبداية كان القيمة المقدرة اللي هي 5% من قيمة عقاره كبدل سنوي للإيجار كانت بتاريخ الاستحقاق جيدة، ولكن مع انهيار العملة السورية أدى إلى هناك حدوث فجوة كبيرة ما بين الاستحقاق وما بين ما يدفعه المستحق من أجار بالمنازل القريبة من المنطقة. فتم سبر الأسعار الرائجة بالمنطقة المحيطة بمنطقة ماروتا، وتم تحديد السقف اللي ممكن المحافظة إن هي تقدمه للأخوة المواطنين كتعويض عن ما سبق من ظلم. فقرر السيد المحافظ برفع بدلات الإيجار إلى 35 ضعف، وهي سابقة لم تحدث في تاريخ سوريا من قبل. والرقم اللي تم التعويض فيه لأهالي هو رقم إن شاء الله مجزي، وسيكفيهم من تعويض النقص ما بين بدلات الإيجار اللي عم يتقاضوها وما بين الحقيقية. يعني للمثال، اللي كان يتقاضى 1,000,000 ليرة سورية قديمة خلال سنة كبدل إيجار، الآن يستحق 35,000,000 ليرة سورية سنويا كبدل إيجار. هذا البدل إيجار متعهد المحافظة أنه تسدد له طالما لم تبني له السكن البديل. هذا الشق بخصوص بدلات الإيجار. أما بخصوص تنفيذ السكن البديل، فكمان كان أن البطء بتنفيذ السكن البديل اللي هو الناس خارج منازلهم من 2016 إلى تاريخ اليوم، قامت المحافظة بالتعهد بتنفيذ السكن البديل خلال 3 سنوات لحد أقصى، على أن يتم تقسيط المبالغ المالية المترتبة على الأفراد إلى مدة 10 سنوات، حتى يكون هناك إمكانية لأصحاب السكن البديل بتسديد الكلف المالية بأريحية كبيرة. وهذا حيسبب ضغط وتسهيل من قبل المحافظة لتأمين كلف البنت كلف السكن البديل ب3 سنوات، على أنه تسترجع على مدة 10 سنوات. يعني خلينا نقول هذا قرض بدون فوائد لمدة 10 سنوات. هذا أمر كتير إيجابي، يعني صار بمقدور أي مواطن من أصحاب الدخل المحدود المستحق للسكن البديل تسديد الدفعات الشهرية اللي عليه حتى يتملك منزله، وحنسلمه منزله بعد إن شاء الله 3 سنوات، بينما تستمر التقسيط لمدة 10 سنوات.
1: طيب أستاذ معمر، ولكن هذه الحزمة الجديدة من القرارات قُبلت بالرفض من قبل لجنة المتضررين، لماذا وكيف سيتم التعامل مع هذا الرفض؟
0: سيدتي، لا، هلأ أنا بخالفك بهذا الرأي. أغلب الشارع الموجود بالمنطقة كتير كان سعيد ومبسوط وفرحان، لأنه الشيء اللي تقدم اليوم ما كان أي حكومة سابقة أنه ممكن تعوضه يا. فالحكومة اليوم تكبدت يعني عناء وتأمين هذه الكلفة المالية الكبيرة. هلأ بتضل في بعض الأشخاص اللي هن غير راضين عن هذا الأداء وغير راضين عن الحزمة اللي صدرت. يعني هلا الامر ارضاء الناس غايته لا تدرك. اليوم قد ما بتقدمي بضل الانسان يطمح بالافضل، ونحن مو ضد انه لو في امكانيه انه المحافظه تعطي اكثر من هذا الرقم ما كنا قصرنا، لكن نحن المقاسم التي بحوزتنا هي بدنا نامن فيها بدلات الايجار لمدى 3

0: سنوات كحد أدنى ممكن يصل معنا الأمر لأكثر من ذلك، فهذا هو التزام منا بتأمينه شهريا. اثنين، تسهيل العقارات لتنفيذ السكن البديل. أنت عم تحكي على 56 مقسم سكن بديل بحاجة بحد أدنى ل 5.6 تريليون ليرة سورية. يعني اليوم عم تحكي على أرقام، أنت ما يعني أنت تحكي 56 برج مدينة كاملة للسكن البديل، وحتتكبد المحافظة تأمين الالتزامات المالية وتقسطها لمدة 10 سنوات. هذا أمر كتير مرهق لمحافظة دمشق. الأمر الثالث، عهدنا بتنفيذ التحتية لمنطقة ماروتا سيتي والتي يقارب تنفيذها إلى 250 مليون دولار، فهذا كمان رقم كتير كبير. كمان نحن مقاسمنا يعني صارت دوبة تكفي تنفيذ بنى تحتية وتنفيذ سكن البديل. لو عنا إمكانية أكثر من هذا الأمر ما بخلنا فيه على المواطنين، هذا حقه وهذا حق هو رعي له، لكن هي الإمكانية اللي نحن الحدود العليا اللي ممكن نحن نقدمها قدمناها. يعني بأحد التصريحات لسيد المحافظ قال أنا بريء الذمة أمام الله، ما تركت شيء للمحافظة، كله بدي كل ما بحوزتنا سوف نعطيه للأهالي. فهي الإمكانية اللي نحن قادرين عليها. إضافة لذلك تم تعويض وإحداث مقاسم تنظيمية لتعويض المالكين الأساسيين حتى لو باعوا عقاراتهم سابقا، تعويضهم بنسبة 13.9%. يعني اللي كان بيملك 100 متر هلا بيطلعوا 40 زيادة عن حصته، حتى لو كان باع الحصة فهو بيمتلك هلا هاي النسبة، بتتحرر له سند ملكية ممكن يبيعها ممكن يشارك عليها. فكمان هذا مجزي جيد لجبر الضرر.
1: طيب
0: فلحنا أختي الكريمة لحنا ورثنا هذه التركة الصعبة واللي فيها تظلمات كبيرة، ولكن نحن الإمكانيات اللي بين إيدينا والمتوفرة كلها بذلناها لحتى تعويض وجبر الضرر. لكن نحن بنفس الوقت ما فينا اليوم نحدث مقاسم أكثر من الذي أحدث اليوم. أنتوا ضروري المالكين الحاليين اللي هن نفسهم المالكين الأساسيين، وفي بعضهم منهم باع وصار في ملاك جدد. فاليوم أنت وقت بتكون عندك برج مطل على حديقة، ليس من القانون ومن المنطق ومن الشريعة أني أنا أزرع برج مقابله وحرمه هاي الأطلع. فاليوم أنت عم نجبر ضرر، ما بدنا نظلم وناس تانين على حساب ناس سابقين. فهذا هي المعادلة هي اللي كنا عم نشتغل عليها طيلة الفترة الماضية واللي تأخرنا لحد شوي بالإعلان بيان، خوفا من أنه نوقع بتظلم جديد لناس جدد. فنحن عم نحل ونجبر ضرر مظلومين صابين، ما بدنا نحدث ظلم جديد يقع على الأهالي الحاليين.
1: حضرتك تحدثت أنه خلال 3 سنوات سيتم يعني تنفيذ المشروع، ما الضمانات أستاذ معمر؟
0: المحافظة تعهدت بالتزاماتها، ونحن إن شاء الله يعني عاملين خطة لتأمين السيولة المالية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة، وإن شاء الله نوفق بهذا الأمر.
1: كيف ستؤمن هذه السيولة المالية؟ نحن نتحدث عن مبالغ مالية كبيرة.
0: من خلال المقاسم اللي لتنفيذ البنى التحتية وتنفيذ السكن البديل، حقيقة النظام السابق باع قسم من هذه الأملاك وبدأ بتنفيذ البنى التحتية ولكن ببطء شديد، أدى إلى حدوث فجوة ما بين الذي يمتلكه وما بين قيم البنى التحتية التي ارتفعت 300 ضعف عما كانت مقررة. يعني وقت كان تمت الدراسة كان سعر الدولار بين 50 و100 ليرة، وصل إلى 15,000. اليوم المحافظة كل المقاسم اللي بقيت بحوزتها ستقوم إما باستثمارها أو بيعها لتأمين السيولة المالية لتنفيذ البنى التحتية اللي هي 250 مليون دولار بالحد الأدنى، ولبدلات الإيجار للمواطنين، ولتنفيذ السكن البديل. فهذا ما بحوزنا كلنا في خدمة هذه المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك المهندس معمر دكاك، معاون محافظ دمشق بالقطاع الفني، كنت معنا من دمشق.
0: شكرا لك، يعطيكم العافية.
1: استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فانسان جيغو والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين سوريا وفرنسا.

0: بحث الرئيس أحمد الشرع مع وفد اقتصادي إماراتي برئاسة رجل الأعمال محمد علي راشد العبار الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، وذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء الذي جرى في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني تناول استعراض الفرص الاستثمارية والتطويرية المتاحة، وفي مقدمتها قطاع التطوير العقاري بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد. ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا عبادة المنصور. أهلا بك معنا عبادة. عبادة، حدثنا عن ماذا جرى خلال المباحثات التي أجراها الرئيس أحمد الشرع مع الوفد الاقتصادي الإماراتي.
1: نعم كاترين، مساء الخير. يعني حقيقة هذا الوفد يعتبر من أهم الوفود الاستثمارية من رجال أعمال الإماراتيين، كانوا قد زاروا سوريا وكان هناك لقاء خاص مع الرئيس السوري أحمد الشرع. حقيقة اللقاء الخاص جرى من خلاله عرض مجموعة من يعني أبرز المشاريع التي سيتم العمل عليها لاحقا. هذه المشاريع هي مشاريع تأتي في مجال التطوير العقاري بالدرجة الأولى لأهمية هذا المجال بالنسبة لسوريا خلال المرحلة القادمة. بحسب يعني رئاسة الجمهورية فإن المرحلة الماضية كانت هي مرحلة يعني بعيدة جدا فيها سوريا عن مرحلة التطوير العقاري، وبحاجة إلى مجموعة من المستثمرين الذين يستطيعون خلال المرحلة القادمة يعني تطوير هذا المجال بشكل كبير. والوفد حقيقة الذي زار الرئيس السوري أحمد الشرع والمؤلف من مجموعة من المستثمرين الإماراتيين جرى معه استعراض لمجموعة من المشاريع التي ممكن أن يعني يبدأ العمل عليها خلال الفترة القادمة. هذه المشاريع بعضها في العاصمة دمشق والبعض الآخر هو في مدينة اللاذقية. كان هناك حقيقة الحديث عن مجموعة من يعني المشاريع التي ستكون هي مشاريع بالدرجة الأولى للتطوير العقاري، وأيضا يعني هذه المشاريع تتيح عدد كبير من فرص العمل بالنسبة للسوريين. هذه المشاريع بحسب يعني ما جرى ضمن اللقاء ستكون هي مشاريع للإنشاء العمراني والأبنية السكنية بالدرجة الأولى للنقص الكبير في العاصمة وبعض المناطق السورية. كما ذكرت كاترين، يعني هذا الوفد حقيقة هو يعتبر من أهم الوفود التي زارت سوريا خلال يعني إن كان هذا العام. هناك عدة وفود زارت سوريا، لكن حقيقة هذا الوفد هو من أهم هذه الوفود لأنه جرى بشكل مباشر حقيقة الحديث عن المشاريع التي سيتم العمل عليها خلال الفترة الماضية. أيضا كان هناك دراسات قدمت من مجموعة من يعني المستثمرين. هذه المشاريع بحسب المستثمرين هي تناسب الوضع في سوريا وتناسب المرحلة القادمة، مرحلة إعادة الإعمار. المشاريع تناسب أيضا الوضع الاقتصادي الذي تعيشه سوريا، لأن كثير من المشاريع التي تم عرضها سابقا على الحكومة السورية حقيقة هي بعيدة بسبب التكلفة العالية للإنشاءات. اليوم يعني كان هناك حديث عن مشاريع جديدة، هذه المشاريع سيتم العمل عليها إن كان في العاصمة أو بعض المدن الأخرى تناسب الوضع الاقتصادي، وأيضا ستتيح بحسب رئاسة الجمهورية ستتيح فرص عمل لعدد كبير من السوريين، كما يعني ستضيف يعني أو ستكون هي فرصة حقيقة لتطوير المجال العقاري في سوريا.
0: من دمشق كنت معنا عبادة المنصور، شكرا جزيلا لك. قال مصدر حكومي لتلفزيون سوريا إن الوزير أسعد الشيباني وجه بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية التابعة لها ونقل العاملين فيها إلى وزارة الخارجية وباقي الوزارات حسب تبعية الموظف أو العامل. ووفقا للمصدر، فإن توجيه وزير الخارجية بحل الأمانة العامة جاء على صيغة الإبلاغ ولم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص. وأثار تشكيل الأمانة العامة للهيئة السياسية بقرار من الشيباني في 27 من آذار 2025 ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، حيث اعتبرها البعض أنها المتحكم الفعلي بالقرار الداخلي والخارجي للدولة، فيما بررها آخرون لضرورة المرحلة.

0: أفادت وكالة رويترز بتنفيذ القوات الأمنية السورية حملة اعتقالات استهدفت مقاتلين أوزبك في إدلب، وذلك بعد احتجاجات مسلحة أعقبت محاولة توقيف أحدهم في إطار مساعي الحكومة لفرض سيادة الدولة ودمج المقاتلين الأجانب.
1: في اختبار جديد لمدى قدرة الحكومة الناشئة على فرض سلطة الدولة وسيادتها، تطفو قضية المقاتلين الأجانب إلى الواجهة من بوابة القبضة الأمنية، حيث أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين أمنيين سوريين بأن قوات الأمن نفذت حملة اعتقالات استهدفت مقاتلين أوزبك في إدلب. تكمن التفاصيل في محافظة إدلب، وذلك بعد تصاعد النزاع إثر محاولة السلطات توقيف مقاتل أوزبكي متهم بإطلاق النار، ما أدى إلى احتجاجات مسلحة خارج منشأة أمنية حكومية. رداً على ذلك، فقد دفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى بلدتي كفرية والفوعة، حيث جرت عمليات التمشيط وسط أصوات إطلاق نار متقطع في خطوة وصفتها المصادر بأنها محاولة لفرض سلطة القانون.
2: حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: هذه الواقعة ليست معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة مواجهات تكررت مؤخراً مع مقاتلين أجانب آخرين، وهي الثانية من نوعها خلال أشهر قليلة، وذلك بعد توترات مماثلة وقعت في تشرين الأول الماضي مع مجموعة يقودها المقاتل الفرنسي عمر ديابي المعروف باسم عمر أومسين في أحد مخيمات إدلب. تضع هذه الصدامات الحكومة أمام تحد بنيوي يتمثل بحسب رويترز التي نقلت عن مصدر أمني سوري في كيفية بسط نفوذ المؤسسات الرسمية على نحو 1500 مقاتل أوزبكي وعائلاتهم، فضلاً عن العديد من المقاتلين الأجانب الذين دخلوا سوريا بعد عام 2011. وفي سياق إطفاء الطابع الرسمي، تسعى الحكومة لدمج آلاف المقاتلين الأجانب في الجيش الجديد، حيث تولى بعضهم بالفعل مناصب عسكرية رفيعة. وبحسب وكالة رويترز، فقد حظيت خطة دمشق لدمج نحو 3500 مقاتل أجنبي معظمهم من الإيغور بموافقة من الولايات المتحدة، انطلاقاً من رؤية ترى في إخضاع هؤلاء لسيطرة الدولة خياراً أكثر أمناً من تركهم ككتل مسلحة خارج إطار القانون والمؤسسات. يعكس هذا المشهد الأمني تقارباً لافتاً بين الرئيس أحمد الشرع والولايات المتحدة خلال العام الأخير، إذ لم يقتصر الأمر على التنسيق الميداني في إدلب، بل امتد لانضمام دمشق رسمياً في تشرين الثاني الماضي إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. وبناء على ذلك، يرى مراقبون أن ملاحقة المقاتلين الأوزبك هي رسالة سياسية مزدوجة تؤكد فيها دمشق جديتها في إنهاء حالة الفصائلية من جهة، وتعزيز شراكتها مع المجتمع الدولي في ملف مكافحة الإرهاب من جهة أخرى.
0: نفى حزب الله ما أعلنته وزارة الداخلية السورية بشأن إحباط مخطط إرهابي لخلية مرتبطة به داخل سوريا، وقال الحزب في بيان إنه ينفي نفياً قاطعاً وجود أي نشاط أو وجود له داخل الأراضي السورية، وإن تكرار هذه المزاعم رغم النفي المتكرر يثير علامات استفهام كبيرة. وأضاف حزب الله أنه يريد كل الخير لسوريا وشعبها، محذراً من أن أي تهديد لسوريا هو تهديد للبنان، معتبراً أن هناك من يسعى إلى إشعال فتيل التوتر والفتنة بين الشعبين السوري واللبناني، مشيراً إلى أن الحزب لم يكن يوماً جهة تعمل على زعزعة أمن أي دولة وفق قوله. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط مستودع يحتوي على كميات ضخمة من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وذلك في عملية أمنية نوعية ضمن جهودها لمكافحة الإتجار في المخدرات. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه تم القبض على عدد من المتورطين في أثناء تنفيذ العملية، كما نجحت الفرق الميدانية المختصة في ضبط 160 برميلاً ممتلئاً بالمواد المخدرة، إضافة إلى 320 صندوقاً يحتوي كل منها على 4 قوارير زجاجية بداخلها مادة سائلة، مؤكدة على أن إدارة مكافحة المخدرات مستمرة في تنفيذ مهامها وملاحقة المتورطين في قضايا المخدرات. أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي القبض على خلية سرية تابعة لمنظمة إرهابية دولية كانت تخطط لتجنيد أشخاص وإرسالهم إلى سوريا لتنفيذ عمليات إرهابية. وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن الأمن الفيدرالي اعتقل 3 أشخاص من جمهوريات آسيا الوسطى في إقليم كراسنودار، وضبط بحوزتهم منشورات متطرفة وأجهزة اتصال، مشيرة إلى أن الأمن فتح قضايا جنائية ضدهم بتهم التحريض على المشاركة في أنشطة إرهابية. كشف مدير إعلام محافظة القنيطرة محمد السعيد عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بحفر خنادق وإنشاء سواتر ترابية من محيط بلدة حضر وصولا إلى الريفين الشمالي والأوسط في ريف المحافظة ضمن ما يعرف بمشروع خط سوفا، متسببا بأضرار لحقت ب 12,000 دنم من الأراضي التي أصبحت غير صالحة للزراعة والرعي.
3: الاحتلال الإسرائيلي بالتمهيد لمشروع صوفا في منتصف عام 22 تقريبا، لكن العمليات الإنشائية الضخمة هي بدأت في نوفمبر من العام ذاته، حيث استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجرافات والآليات الثقيلة وغيرها من المعدات، وبدأ في إزالة الألغام وحفر الخنادق ورفع السواتر بداية من غرب أو شمال غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، مرورا بقريتي جباثة والحرية، وصولا إلى قرية الحميدية في ريف القنيطرة الأوسط. هناك خسائر على مستوى الأراضي الزراعية والرعوية، حيث سجل ما يقارب 6,000 دنم في المنطقة الشمالية في منطقة جباثة الخشب، و 3,000 دنم في المنطقة الوسطى.
0: وأكد السعيد وجود تواصل مع قوات الأمم المتحدة لرفع الانتهاكات إلى مجلس الأمن الدولي في ظل التعتيم الذي فرضه الاحتلال على المنطقة.
3: هناك تواصل رسمي مع قوات الأندوف لفض الاشتباك أو قوات الأمم المتحدة من حيث تسجيل الانتهاكات وتوثيقها ورفعها لمجلس الأمن الدولي. نلحظ هناك تعتيم من قبل المؤسسات الدولية الكبرى لما يحدث من مشروع صوفا في المنطقة، بالإضافة إلى ما فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة في المنطقة المعزولة وعدم وصول الطواقم الإعلامية لتلك المنطقة، مما شكل تعتيم إضافي على هذا الحدث.
0: كما أشار أحد المزارعين إلى الأضرار التي ألحقتها الانتهاكات الإسرائيلية بابنه وأرضه في القنيطرة.
4: أنا أحد أهالي هذه البلدة اللي تضرروا من جراء توغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا خسرت قطعة كبيرة من الأرض، مساحة 10 دلمات تقريبا مشجرة بكافة الأشجار المثمرة وأنواعها وأهمها الزيتون، بالإضافة إلى بناء إسطبل مساحة 400 متر مربع تقريبا داخل الخندق المصطنع الذي حفرته جرافات الاحتلال مؤخرا منذ عام 2024، بالإضافة إلى اعتقال ابني من ذلك الوقت من 25/4 حتى تاريخ اليوم دون علم عن مصير هذا الولد أو أي تهمة موجهة إليه.
0: كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية ومراعي واتخذ منها حقولا للرمي والتدريب العسكري في عدة قرى وبلدات بريف القنيطرة، ما تسبب بحرمان الأهالي من استثمار أراضيهم وإلحاق أضرار بالقطاعين الزراعي والحيواني.
5: انتهاك جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة، حيث أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تحويل مساحات من الأراضي الزراعية في محافظة القنيطرة إلى ميادين للرمي والتدريب العسكري باستخدام قذائف الهاون والمدفعية.
6: الشغلة الثانية بالنسبة للقصف، عم يجي على أطراف التربة وجسم السد، جسم السد اللي هو سد المنطرة. هذا الموضوع عم يشكل لنا أشكال، تعرف إحنا مربين حلال يعني عندنا أغنام وأبقار، وتعرف الضرب يصير مرات يعني قبل المغرب ومرات لعب الليل والله، وهذا الموضوع والله عم يشكل لنا إزعاج يعني إزعاج. ولا حول ولا قوة، يعني ما في مجال لا نحكي مع حدا مشان الموضوع هذا. هذا ويوميا هذا الموضوع، يعني يوميا
5: تتركز هذه العمليات في أراض زراعية جنوبي بلدة جبات الخشب، إضافة إلى محيط سد المنطرة ومناطق قريبة من بلدتي كودنا والرفيد. وتعد هذه المناطق من أبرز الأراضي التي يعتمد عليها السكان المحليون في تأمين مصدر رزقهم، سواء عبر الزراعة أو تربية المواشي.
7: والله يسلك كريم، اللي يصير أنه صونا حق الرمي، يعني الناس هنا كل اعتمادها على الزراعة وعلى تربية المواشي، بالمرحلة هاي الناس غير قادرة توصل على زرعها، ولا سيما أنه إحنا مقبلين على موسم الحصاد. يعني إحنا بالأيام هذه صار بالقصف بالشكل هذا، فشلون إحنا بعد تقريبا نهاية نيسان عندنا موسم الزراعة والحصاد؟ فإحنا نتمنى من الجهات الأمنية والجهات المسؤولة أنه تلاقينا حل أن نقدر نوصل المحاصيل ونقدر نحصدها ونضب طارشنا والحلالنا.
5: في حين يؤكد السكان أن استمرار هذه الانتهاكات يحرمهم من استثمار أراضيهم ويؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي، في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من تحديات متعددة. في ظل هذه التطورات تبقى أراضي القنيطرة التي كانت يوماً مصدر الحياة لأهلها عرضة لمخاطر يومية تهدد الإنسان والمكان، وسط دعوات متزايلة لوضع حد لهذه الانتهاكات وحماية ما تبقى من سبل العيش في المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: بحث محافظ الحسكة نور الدين أحمد مع المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش سبل تنفيذ اتفاقية 29 من كانون الثاني خلال اجتماع موسع ضم عددا من المعنيين في المحافظة.
8: وأدعوكم للمشاركة الفعالة في بناء هذا الوطن والحفاظ على سلامته ووحدته.
9: تطورات مهمة تشهدها محافظة الحسكة مع إعلان تنفيذ تفاهمات جديدة في خطوات أكثر جدية لاستكمال عملية دمج قسد في مؤسسات الدولة. أكد فيها الفريق الرئاسي لمديرية إعلام الحسكة أن مسار تنفيذ اتفاق الدمج في محافظة الحسكة دخل مرحلة أكثر تقدماً عقب اجتماع جمع المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش بمحافظ الحسكة السيد نور الدين أحمد وبحضور مظلوم عبدي، تم التوافق فيه على خريطة طريق لتجاوز التعثر الذي شهدته المرحلة الماضية. تضمنت التفاهمات متابعة مسار الدمج العسكري وافتتاح القصر العدلي في مدينة الحسكة مع عودة القضاة لمباشرة أعمالهم وتقييم الكوادر الحقوقية وتكليف المؤهلين منهم بممارسة العمل القضائي، إلى جانب إلحاق عدد منهم بالمعهد العالي للقضاء في إطار توحيد المرجعية القضائية والاستفادة من الخبرات المحلية، سعياً لإعادة تفعيل منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: كما لفت الفريق الرئاسي إلى أن المرحلة القادمة ستشهد الإفراج عن مئات الموقوفين في إطار معالجة الملفات القانونية وتسوية الأوضاع وفق الأطر المعتمدة، بالتزامن مع استكمال إدارة السجون في وزارة الداخلية وتسلمها الكامل لمؤسسات السجون في المحافظة. ووفقاً للبيانات الرسمية فإن هذه التفاهمات تأتي ضمن تعزيز التنسيق والعمل المشترك، تعزيزاً للأمن والاستقرار ومعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية ضمن الإطار السوري والرسمي المعتمد.
0: أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم 17 لعام 2026 القاضي بتشكيل لجنة قضائية فرعية في محافظة حلب للدائرة الانتخابية عين العرب. وبحسب القرار تتولى اللجنة القضائية مهمة البت في الاعتراضات والطعون المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب في الدائرة المذكورة، محددة مركزاً في عدلية محافظة حلب لاستقبال طلبات الاعتراض والطعن، مشيرة إلى أن هذا القرار ينشر على المواقع الرسمية للجنة العليا للانتخابات ويبلغ من يلزم به لتنفيذه. أعلنت الشرطة الأسترالية أن مجموعة مؤلفة من 13 امرأة وطفلا أستراليا مرتبطين بعناصر يشتبه في انتمائهم إلى داعش سيعودون إلى الوطن من سوريا، قائلة إنه سيتم توقيف بعضهم. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه يتوقع وصول المجموعة التي كانت تعيش في مخيم روج بريف الحسكة إلى مطاري سيدني وملبورن غدا الخميس. وبحسب وزير الشؤون الداخلية الأسترالي فإن المجموعة ستواجه أقصى عقوبة ينص عليها القانون في حال ارتكابهم لجرائم. دخلت القافلة الثانية من الصهاريج المحملة بالفيول إلى الأراضي السورية قادمة من العراق عبر منفذ العربية في الحسكة. وبحسب مصادر خاصة لتلفزيون سوريا فإن القافلة ضمت أكثر من 50 صهريجا اتجهت إلى بانياس عبر الطريق الدولي M4.

0: اختتمت في العاصمة دمشق فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع جسور الذي نظمته وحدة دعم الاستقرار تحت شعار تعزيز المشاركة الوطنية وبناء الثقة في مرحلة ما بعد النزاع. المؤتمر الذي شهد مشاركة واسعة من جهات رسمية ونخبة من الخبراء وصناع القرار، ركز في مخرجاته على آليات التعافي المجتمعي وجاء تتويجا لسلسلة من الحوارات المجتمعية في 7 محافظات.
1: انتهت في دمشق فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع جسور الذي تنظمه وحدة دعم الاستقرار تحت شعار تعزيز المشاركة الوطنية وبناء الثقة في مرحلة ما بعد النزاع. المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار شرح أهمية إطلاق المشروع بعد الحوار الوطني الجامع في سوريا، وركز على أهمية النقاش والتواصل بين جميع مكونات الشعب السوري.
2: اليوم نحن بدمشق عم نقوم بالمؤتمر الختامي لبرنامج جسور يلي أطلقناه بعد الحوار الوطني اللي صار بسوريا، وكنا عم ندور بالمحافظات السورية وعم نستنتج إنه السوريين لا يزالوا بحاجة للكثير من الحوار وكثير من النقاش بين بعضهم البعض.
1: ركزت الجلسات الحوارية على مواضيع تتقاطع مع المحاور الأبرز في سوريا، منها السلم الأهلي وبناء الدولة والمؤسسات والخدمات الأساسية التي تهم المواطنين.
3: التجربة بجرمانة في نقول عنها كانت تجربة مميزة، كان فيها عمل انه نحن الجلسه الاولى اساسا انطلقنا فيها بمنتصف شهر 2، كنا عم نقول للعالم انتم عن شو حابين تحكوا، والحقيقه تفاجئنا بانه نحن المواضيع اللي اخترتها الناس اللي حابه تحكي الاربع محاور اساسيه هي التقاطع مع المحاور الاساسيه في كل سوريا، لها علاقه بالسلم الاهلي، بناء الدوله، ببناء المؤسسات وبالخدمات، يعني الاشياء الاساسيه اللي هي مشتركه بين جميع السوريين.
1: الأوراق السياسية المقدمة استندت إلى مخرجات حوارات مجتمعية موسعة جرت في عدة محافظات بهدف موائمة السياسات مع احتياجات المواطنين على الأرض.
4: لكن هو الحقيقة موجود بالدستور.
5: خرجت معنا 4 أوراق. العقد الاجتماعي من منظور جديد حقيقة، ما هي جديدة بالمفهوم وبالنتائج وبالقضايا. والورقة الثانية كانت عن الحكم المحلي، لأن المجتمع السوري كثير ما يطرح مشكلة اللامركزية، سواء كل فترة الثورة وما بعد الثورة اللامركزية دائما كانت حاضرة في النقاشات، ولذلك أعدت هذه الورقة من حاجة المجتمع، من ماذا يريد المجتمع من اللامركزية. وأيضا الورقة الثالثة كانت عن المنظومة القانونية، كانت الورقة الرابعة عن الإصلاح الإداري التي سنختم بها الورشة، وهذه قضية مهمة جدا من حيث الحوكمة، من حيث الشفافية، من حيث المساءلة، من حيث الرقابة على هذه الأجهزة.
1: لقاءات عديدة في معظم المحافظات السورية تلاها مؤتمر ختامي لمشروع جسور الذي ناقش 4 أوراق سياسية والتي غطت أبرز تحديات المرحلة، من الحكم المحلي واللامركزية إلى التنظيم الإداري والقانوني، وصولا إلى التعافي المجتمعي وبناء الثقة. دانيا وحود، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة، تصبحون على خير.

0: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوت إلا بتلوتوا إجراء بيتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن إنه منذر مصري الكاتب اللبناني. بعتت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
1: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أوصيكم لا.
1: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويدة مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.
2: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

مأمون الكزبري. مأمون الكزبري الحقوقي الأكاديمي، الرئيس المؤقت في عهد الانفصال، رئيس الوزراء الذي لم يتأقلم مع العسكر. ولد مأمون الكزبري سنة 1914 في دمشق، ينتمي لأسرة دمشقية عريقة، كان من أفرادها الكثير من علماء الدين والحديث. درس الكزبري في مدارس دمشق وبيروت، ثم انتقل إلى جامعة ليون في فرنسا ليدرس القانون الدولي. عاد بعد تخرجه إلى بيروت وعمل في مكتب للمحاماة حتى عام 1943، حيث غادر بيروت إلى دمشق ليمارس مهنة المحاماة في مدينته. درس الكزبري في كلية الحقوق جامعة دمشق إضافة إلى عمله في المحاماة، وألف العديد من الكتب القانونية، ولا تزال إلى اليوم مراجع في القانون والتشريعات يدرسها الطلاب ويرجع إليها المدرسون. انخرط الكزبري في العمل السياسي باكراً إلى جانب عمله الأكاديمي والحقوقي، فعمل مع العقيد أديب الشيشكلي الذي نفذ أول انقلاب له سنة 1949، ثم أسس معه حزب التحرير العربي في أوائل الخمسينات، وشغل منصب الأمين العام للحزب. في تلك الفترة شغل كذلك عدة مناصب إدارية هامة، فكان عضواً في البرلمان، ورئيساً مؤقتاً للجمهورية عام 54، ورئيساً لجامعة دمشق عام 1956، ثم استلم وزارة العدل في أواسط الخمسينيات. أيد الكزبري الوحدة مع مصر في البداية، وكان من بين أعضاء الوفد الذي ذهب للقاء عبد الناصر في القاهرة للاتفاق على الوحدة، إلا أنه عاد وأيد الانقلاب على دولة الوحدة عام 1961. بعد انقلاب الانفصال طلب منه المنقلبون أن يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتاً ثم رئاسة الوزراء لما يتمتع به من خبرة، ولا سيما في المجال القانوني، إذ كان عليه أن يعدل الدستور السوري ليتناسب مع الظرف الجديد، إلى أن نفذ البعثيون انقلابهم في 8 من آذار عام 1963، حيث اضطر أن يترك البلاد إلى فرنسا. بعدها قرر الكزبري أن يعمل في المغرب حيث درس في جامعاتها، وإليه يعود الفضل في تعريب التعليم هناك بعد أن كان يدرس باللغة الفرنسية. في العام 1996 عاد الكزبري إلى لبنان وعاش فيه إلى أن توفي عام 1998، حيث دفن في مقبرة العائلة في دمشق. ترك مأمون الكزبري أثراً لا يمكن إغفاله في المجال التشريعي والقانوني، إلا أن الرجل المتأثر بالقانون والدستور الفرنسيين وبالنظام السياسي الفرنسي لم يتأقلم مع المناخ العسكري السائد، فكرس آخر ربع قرن من حياته أستاذاً أكاديمياً.

السلام عليكم، حلقة جديدة من سوريا اليوم نتابع فيها على مدار الساعة توجيه وزير الخارجية أسعد الشيباني بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية، فما خلفية هذا القرار ولماذا يأتي في هذا التوقيت وما هي انعكاساته على الحياة السياسية في سوريا؟ في المحور الثاني نناقش ما جرى في مدينة إدلب والتوترات الأمنية التي صاحبت اعتقال السلطات لمقاتلين أوزبكيين، الأمر الذي أدى إلى قيام مقاتلين أوزبك آخرين بتنظيم احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن المعتقل. الحادثة التي تفتح الباب عن هذا الملف الشائك تفتح باباً أيضاً لأسئلة من نوع ما هي أوضاع المقاتلين الأجانب اليوم؟ ما عددهم؟ أين يتوزعون؟ وهل هناك تحركات حكومية لمعالجة هذه المسألة؟ أهلاً بكم.

قال مصدر حكومي لتلفزيون سوريا إن الوزير أسعد الشيباني وجه بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية التابعة لها ونقل العاملين فيها إلى وزارة الخارجية وباقي الوزارات حسب تبعية الموظف أو العامل. ووفقا للمصدر فإن توجيه وزير الخارجية بحل الأمانة العامة جاء على صيغة الإبلاغ ولم يصدر بعد أي قرار رسمي بهذا الخصوص. هذا وأثار تشكيل الأمانة العامة للهيئة السياسية بقرار من الشيباني في 27 من آذار 2025 أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، حيث اعتبرها البعض أنها المتحكم الفعلي بالقرار الداخلي والخارجي للدولة، فيما بررها آخرون بأنها لضرورة المرحلة.

0: معنا لي النقاش عبس سميس مدير مكتب سوريا بصحيفة العربي الجديد من دمشق، أهلا بك. ومعي كذلك أرحب بياسر النجار الأكاديمي والباحث السياسي من دمشق، أهلا بك أستاذ ياسر. أبدأ مع ضيفي أستاذ عبسي، إذا ما التفاصيل التي وردت للعربي الجديد والتي تم إعلانها حتى الآن بخصوص قرار الشيباني بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية، وهل يمكن اعتبار القرار نافذ من اليوم؟
1: نعم، يعني حسب ما وردنا من معلومات سواء من الهيئة السياسية أو من وزارة الخارجية بأنه تم إبلاغ يعني موظفي الهيئة السياسية بأن الهيئة قد حلت، ولكن يعني لم يصدر قرار رسمي بهذا الموضوع، وتم إبلاغهم بأنه سيتم يعني توزيع الموظفين على سواء بوزارة الخارجية أو ضمن وزارات أخرى، وبالتالي يعني عمليا لم يعد هناك يعني هيئة سياسية وإن لم يصدر قرار بحلها رسميا.
0: أستاذ ياسر، لماذا الآن يتم اتخاذ هذا القرار؟ يقول ضيفي عمليا اليوم لا يوجد أمانة عامة للشؤون السياسية.
2: يعني كما قال الضيف منذ البداية لماذا تشكلت هذه الإدارة؟ أنا أعتقد أن الإدارة كان غايتها هي أن يكون هناك نوع من النظر حول إمكانيات يعني فروع الحزب البعث السابقة، مؤسسات حزب البعث، السيطرة على كل هذه المؤسسات ريثما يتم أن يكون هناك قانون يعني التصرف في هذه الأملاك وهذه العقارات سواء على الاستثمار أو حتى على مستوى أن يكون هناك يعني عمل خاص بها. أما بالنسبة لموضوع أن الإدارة السياسية في الفترة الماضية ماذا كانت تفعل أيضا؟ كان هناك مشاكل تحصل على مستوى من هو صاحب الصلاحيات، من هو الذي يمكن أن يكون هو المسؤول عن بعض الملفات. كان هناك نوع من الاختلاط ما بين سلطة المحافظ، ما بين السلطات يعني تسيطر، يعني مثلا على سبيل المثال الجامعات نفسها، رؤساء الجامعات كانوا يشعرون بأن الإدارة السياسية لا تفهم ما هو المنوط بها باتجاه الجامعات أو لا تدري كيف التعامل بهذا الملف. إذن بالنتيجة أنا أعتقد أن الإدارة السياسية كانت مرحلة مؤقتة، الغاية منها أن يتم يعني أن تسير المرحلة الانتقالية في البداية بشكل يعني لا يكون فيه اضطرابات، ومن ثم ننتقل إلى ما يعرف إلى تمكين المؤسسات في الدولة، وننتظر جميعنا أن يكون هناك انعقاد لجلسة الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري من أجل أن يكون هناك تشريعات وقوانين ونعلم ما هو مصير مثل هذه المؤسسة.
0: أستاذ عبسي، لماذا يتم ربط المسألة بمجلس الشعب تحديدا؟
1: نعم، يعني حقيقة يعني هناك يعني عدة ظروف أنا برأيي تستدعي حل الهيئة. مثل ما ذكر الأستاذ ياسر يعني أنه الهيئة كان لها دور في المرحلة السابقة في مرحلة ما قبل التحرير، حينما لم يكن هناك دولة في منطقة شمال غرب سوريا، وبالتالي كان عمل الهيئة يعني هو تنسيق بين الفضاءات السياسية والمجتمع المدني والقطاع العسكري. عندما بعد أن تم التحرير تم إحداث هذه الهيئة صراحة يعني أولا بشكل مخالف للدستور وبشكل مخالف للقوانين، لأن يعني لأنها يعني ليست من صلاحيات وزير الخارجية أصلا أن يدير الفضاء السياسي الداخلي، يعني هو يعني مهمته يفترض أن تكون بالقانون هو إدارة الشؤون السياسية الخارجية، وبالتالي تم إصدار قرار يعني الهدف منه إدارة أملاك البعث، ولكن إضافة إلى هذا إلى إدارة أملاك البعث يعني الإشراف على المنظمات والنقابات وإدارة العمل السياسي الداخلي، وهذا الموضوع لا يتوافق أساسا مع مبدأ الدولة التي يعني يمكن أن التي ينشدها السوريون. يعني أنا برأيي الآن يعني وقيل في وقتها أن هذا الموضوع يعني موضوع الهيئة السياسية، يعني نحن سمعنا أنه موضوع مؤقت، يعني كان يفترض أن يكون هو ضمن المرحلة الانتقالية من أجل ضبط العلاقة بين المجتمع المدني وال
0: في إطار هذه
1: يعني والحراك السياسي وبين الجهات العسكرية.
0: نعم. في إطار هذه التساؤلات بخصوص السؤال أصلا السابق الذي إنه لماذا تكون هذه الهيئة تابعة لوزارة الخارجية؟
1: نعم.
0: أستاذ ياسر.
1: نعم.
0: هل يمكن أن نفهم بأنه هذا القرار تحجيم اليوم لدور وزارة الخارجية في إدارة الفضاء السياسي الداخلي في سوريا؟
2: أنا لا أقرأ المشهد هكذا، أنا أقرأ أن وزارة الخارجية يعني من خلال السيد وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني كان في الفترة ما قبل التحرير كان هو يدير الملف السياسي في إدلب، وبالتالي يعني شعور الجميع بأن السيد أسعد الشيباني يمكن أن يكون له دور في المرحلة الانتقالية وخصوصا عند بداية المرحلة الانتقالية ببعض إنجاز لبعض الملفات كونه لديه خبرة يعني كانت موجودة في فترة إدلب. عندما انتقلنا إلى المشهد العام فضاء سوريا بالمجمل وجدنا أن السيد أسعد الشيباني استلم أكثر من ملف على سبيل المثال الإدارة السياسية كما وصفتي، وهذا كما ذكر الضيف يعني لا يوجد يعني آلية إدارية تسمح بهذا الأمر، ووجدنا أن السيد أسعد الشيباني أيضا تفرغ بشكل كامل إلى وزارة الخارجية وكان لديه إنجازات كبيرة في وزارة الخارجية. إذا كانت إنجازاته في وزارة الخارجية تحجم من دور الإدارة السياسية، لذلك وجدنا أن الإدارة السياسية كل محافظة لديها يعني مجال خاص، يعني مثلا عندما يوجد في الإدارة السياسية في محافظة ما شخص له عمق وله ثقل نستطيع أن نقول أنه يتفاعل بشكل إيجابي مع المحافظين مع المؤسسات التي يتواصل معها أو يشترك معها ببعض الملفات. أما إذا كان هناك بعض المحافظات أشخاص يعني ينتظرون توجيهات من الخارجية فكانت التوجيهات تأتي بشكل متأخر أو قد لا تأتي أبدا. إذا بالنتيجة أنا أعتقد أن السيد أسعد الشيباني الآن في ظل الاستقرار القادم، يعني نحن انتقلنا في البداية من حكومة كانت هي امتداد لحكومة الإنقاذ التي كانت في إدلب، ثم انتقلنا سنة كاملة في حكومة كانت لمرحلة مؤقتة، هناك بعض الأخطاء هناك بعض الإيجابيات، الآن سننتقل إلى مرحلة جديدة ثالثة في المرحلة الانتقالية، مرحلة تمكين لمجلس الشعب، مرحلة حكومة جديدة لديها أفق ومسافة زمنية أطول، ومرحلة يوجد موازنة عامة لكل وزارة من الوزارات. إذن هنا سنجد أن كل وزارة ينبغي عليها أن تتفرغ لوزارتها من خلال وزيرها وأن يكون هناك نجاحات يحققها، ولا يمكن أن يتم يعني حمل أكثر من بيضة في سلة. لذلك أنا أعتقد أن السيد أسعد الشيباني يعني في الفترة الماضية عندما كان يدير ملف الإدارة السياسية كون أن هذا الملف غير واضح ولا يوجد مثيل له في إدلب وكان لابد أن يكون هناك نوع من التفاعل كما ذكر.
0: لكن يبقى السؤال أنه لماذا الآن؟ لماذا الآن تم اتخاذ هذا القرار أستاذ عصمت برأيك؟ هل الأمر متعلق بضغوط خارجية مثلا أدت إلى اتخاذ هذا القرار؟
1: سؤال لي؟
0: نعم.
1: أنا برأيي هناك يعني الظرف الآن هو مناسب لحل الهيئة في حال كان يعني الحكومة الانتقالية الآن تريد الانتقال فعليا إلى وضعية الدولة. في البداية يعني نحن فهمنا ومعظم الشعب السوري فهم أن إحداث الهيئة السياسية هي من أجل يعني التحكم بالمجال العام سواء مجال المجتمع المدني أو المجتمع السياسي الحياة السياسية في سوريا أو ما بالإضافة إلى الجانب العسكري. الآن يعني حل يعني الأمان العام للهيئة السياسية في هذا التوقيت كان هناك ملف الاندماج مع قسد انتهت منه تقريبا الحكومة وهذا ظرف يعني ملائم من أجل حل الهيئة. هناك الآن يتم العمل على تشكيل مجلس الشعب وبالتالي سيتم إصدار قوانين تتعلق بالمجال العام المدني سواء من خلال إصدار قانون إعلام أو قانون نقابات أو قانون جمعيات، وبالتالي إصدار مثل هذه القوانين سيجعل الوجود الأمان العام للهيئة السياسية عبء على تطبيق مثل هذه القوانين. أنا برأيي الأمر الآخر الآن يتم الحديث عن يعني تغيير حكومي، وبالتالي يتم الحديث عن حكومة كفاءات، وبالتالي عندما سيتم يعني عملية إعادة هيكل لل يعني للسلطة التنفيذية في سوريا، فبالتالي يجب أن تعطى هذه السلطة يعني هامش من الحرية أكبر من الهامش الذي كان معطى لها من قبل. طيب. لأن الهيئة السياسية سابقا كانت يعني صراحة في بعض المجالات كانت تدخل في عمل السلطة التنفيذية.
0: لكن يعني بالرغم من هذه الإيجابية التي تتحدث بها أستاذ ياسر، هناك من يقول بأنه شكل هذه الأمان العامة للشؤون السياسية سوف تتحول إلى هيكل آخر أيضا، ربما حزب تابع للدولة. كيف يمكن ألا يتكرر اليوم مشهد حزب البعث أستاذ ياسر؟
2: لا، فكرة حزب البعث هي مشكلتها في عملية الهيمنة والديكتاتورية، وأن هذه المنظومة كانت تعمل لمصلحة يعني بشار الأسد وليس لمصلحة الشعب السوري. هناك بعض المسؤوليات المنوطة بها، على سبيل المثال اتحاد الطلبة، على سبيل المثال يعني الشباب، على سبيل المثال يعني متابعة أمور كما ذكرت هناك بعض المؤسسات على مثال روضات، مدارس، يعني هناك بعض الأمور التي كانت موجودة في متعلقة بما يرى بحزب البعث. الآن نحن نحتاج إلى بعض الأمور المنظمة، ولكن بعيدا على أن يكون هناك استغلال لهذا الدور من أجل تحجيم دور المؤسسة التنفيذية أو أن يكون دورها متغول حتى على مستوى أكبر. لذلك أنا أرى حقيقة نحن سنحتاج إلى أن يكون هناك حالة معينة قد تكون منضوية تحت وزارة من الوزارات الخدمية المتعلقة بهذه الحالة. يعني على سبيل المثال ملف الشباب قد يكون خاضع لوزارة الرياضة والشباب، ملف مثلا المدارس والروضات يكون خاضع لوزارة التربية، وبالتالي نحن لا نحتاج إلى أن يكون لدينا تكرار.
0: لكن ما الذي يضمن أن تحال هذه الملفات إلى الوزارات التابعة لها دون تدخل أو استمرار تدخل وزارة الخارجية؟
2: الآن حل هذه المؤسسة يعني لأنه لم يعد هناك مظلة أو يعني حالة قانونية يمكن أن يتم التجاذب من خلالها. الآن وزارة الخارجية هي وزارة لها نجاحاتها، أثبتت لها دور كبير جدا في عملية رفع العقوبات، تمهيد العلاقات الإيجابية مع كل الدول، وهناك ملفات كثيرة منوطة فيها. فيما إذا كان السيد وزير الخارجية يحمل أكثر من يعني عبء حقيبة وزارية هذا شيء آخر، أما وزارة الخارجية بعينها لا يمكن أن يكون لها تداخل مع الملف.
0: يعني نفهم منك أستاذ ياسر بأنه هذه الهيئة سيحال كل مكتب تابع لها إلى الوزارة المعنية بالشأن مثلا.
2: صحيح هذا الكلام، وأتكلم بالذات على موضوع الاتحاد الطلبة. أنا يعني لي أنا اتحاد الطلبة إما أن يكون يعني هناك أكثر من سيناريو، وهناك كان الحديث في الكواليس يعني في الفترات الماضية كثير حول اتحاد الطلبة، هل مرجعيته وزارة التعليم العالي أم أنها وزارة الرياضة والشباب؟ مثلا الطلاب المدارس فيما إذا كان هناك نوع من النشاطات الطلابية، هل هي مرجعية وزارة التربية أم وزارة الرياضة والشباب؟ لاحظي معي ألا الأمر منوط ما بين وزارتين، قد يشتبه على البعض أنه من هو صاحب المسؤولية وصاحب الصلاحية. أما وزارة الخارجية كمسمى وزارة الخارجية، فأنا أعتقد أن وزارة الخارجية بعيدة كل البعد عن الممارسة بهذا الدور، وهذا انتهى بعد أن حلت أو تم حل الإدارة السياسية.
0: الإدارة السياسية كان لها دور بتشكيل مجلس الشعب، صحيح أستاذ عصمت؟ أستاذ عبسي
1: عفوا لم أسمع السؤال بس.
0: الإدارة السياسية كان لها دور أليس كذلك بتشكيل أو بتعيين أعضاء مجلس الشعب فيما عين منهم حتى الآن على الأقل؟
1: نعم.
0: طيب يعني اليوم

0: أو ضمن الممكن تم تشكيله كما كلنا يعرف يعني ثلثين من خلال يعني الهيئات ناخبة، كان يعني قسم كبير منهم من الإدارة السياسية، وثلث من رئيس الجمهورية تم يعني سيتم.
1: لكن البعض يسأل يعني إذا كانت هذه الإدارة السياسية قد عينت من عينت من أعضاء مجلس الشعب، واليوم يعني سيتم إلحاق هذه الهيئة بالوزارات المعنية، وسيتم تشكيل حزب ربما تابع للدولة، أيضا هذا استمرار لهيمنة نفس الشخصيات نفس الهيكلية على مفاصل الدولة في الداخل السوري. أستاذ عبسي،
0: لا أعتقد أن الموضوع بهذا الشكل. يعني حل الأمانة العامة للهيئة السياسية أنا برأيي تم حلها بشكل كامل، يعني لا ليس نقل يعني صلاحيات من وزارة إلى وزارة، ولكن أنا يعني أعتقد أن الأستاذ تحدث عن موضوع أن يعني كل شأن من الشؤون التي كانت تتابعها الهيئة السياسية يجب أن يتابع من ضمن وزارة مختصة. يعني مثلا منظمات المجتمع المدني مكانها يعني الشأن الإداري الخاص فيها هو عند وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وكذلك يعني بالنسبة لموضوع اتحاد الطلبة، يعني هذا شأن يمكن أن يكون خاص بقسم منه بالرياضة والشباب، وقسم منه خاص بوزارة التعليم العالي وإلى آخره، ولكن ليست كإدارات ستنتقل من هنا إلى يعني لن يكون هناك مكاتب للإدارة السياسية ضمن الوزارات التي يتم الحديث عنها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنا لا أجد يعني أي ضير بأن يتم تشكيل حزب طالما أنه يعني تشكيل حزب خاص بالدولة ليس هناك مشكلة طالما أن هناك حياة سياسية طبيعية. يعني عندما يصدر،
1: لكن لا يوجد حياة سياسية طبيعية حتى الآن، يعني ما زال لدينا، لا يوجد في سوريا قانون أحزاب مثلا، الأمر مرتبط بمجلس الشعب فقط.
0: نعم، يعني ما هو هذا الموضوع، يعني الآن موضوع حل الأمانة العامة للهيئة السياسية ونحن نترقب إصدار حزمة من القوانين، ليس قانون أحزاب فقط، وفي مقدماته قانون الأحزاب. نحن يعني ننتظر أولا ماهية هذا القانون، وكيف سيتم التعاطي مع يعني آليات تشكيل الأحزاب، كيف سيتم التعاطي مع النقابات المهنية التي يعني يجب أن لا تكون تابعة لأي جهة حكومية، ويجب أن تكون هي يعني جهات مستقلة يعني تقف في وجه الحكومة للدفاع عن حقوق منتسبيها، وليس أن يكون هناك جهة رقابية حكومية توجهها ويعني وتتدخل بها وتسيطر عليها. وبالتالي يعني أنا برأيي حل الهيئة السياسية هو خطوة إيجابية بانتظار ما سيأتي لاحقا، وفي ظل الظروف يعني الحالية المواتية من أجل يعني الانتقال خطوة باتجاه دولة مدنية وعصرية متطورة. يعني مع وجود الهيئة السياسية كان هناك عثرة أنا برأيي وعبء على كل التطورات التي يتم الحديث عنها في سبيل تشكيل الدولة، سواء على مستوى يعني إصدار القوانين وتشكيل مجلس الشعب، أو على مستوى المجتمع المدني سواء كان نقابات أو منظمات مجتمع محلي.
1: وهذا كل اليوم يتوقف على عقد مجلس الشعب.
0: نعم.
1: طيب،
0: يعني واحد من أهم الأشياء هو عقد مجلس الشعب وإصدار حزمة قوانين، يعني
1: إصدار قوانين. أنا فهمت أنه صلاحيات كما قلنا ستوزع على الوزارات المعنية، لكن من سيرث أيضا أصول البعث في هذه الحالة التي كانت قد تسلمتها إدارة الشؤون السياسية؟ أستاذ ياسر،
2: لا أريد أن أصحح، الإدارة السياسية لم تتدخل في اختيار أعضاء مجلس الشعب، وإنما كان لها دور في اختيار اللجنة الفرعية. هي لم تختار، هي رشحت أسماء، المحافظة رشحت أسماء، وبعض النخب الثورية رشحت أسماء. بالنتيجة كان هناك اللجنة المركزية لإدارة الانتخابات هي التي ارتأت أن يكون هناك
1: لجنة. لكن اللجنة من اختارها؟
2: اللجنة الفرعية اختارتها اللجنة الرئيسية. اللجنة الفرعية هي من المحافظة، من أبناء المحافظة. الآن اللجنة الفرعية هي بضعة أشخاص ليسوا أعضاء مجلس الشعب، وظيفتها فقط أن تختار الهيئة الناخبة.
1: لكن في النهاية أستاذ ياسر، بدأ الأمر وكأنها دائرة واحدة. أستاذ ياسر، في النهاية بدأ الأمر وكأنه دائرة واحدة، كان هناك دور للإدارة السياسية بتعيين أعضاء مجلس الشعب.
2: لا، من باب التوضيح. هذا الأمر يتم أيضا في الانتخابات الأمريكية. هناك لجنة فرعية انتخبت أو أقرت هيئة ناخبة وليست مرشحي مجلس الشعب. من الهيئة الناخبة جرى انتخاب أعضاء مجلس الشعب. إذن اللجنة الإدارة السياسية لم تصل إلى المستوى الأدنى من انتخاب أعضاء مجلس الشعب.

0: وعمليه يعني ترشيح لبعض الاسماء قد لا يؤخذ في بعض المحافظات ولا اسم من المرشحين. الاداره السياسيه للجنه الفرعيه تم يعني ادراجه، اذا بالنتيجه هي نوع من التجاذبات والمدافع على مستوى انجاز مجلس الشعب في حالته التي رايناها. اما بالنسبه لموضوع ان الاداره السياسيه ستنتقل كما ذكر الضيف الى بعض الوزارات وصحة، لا، هي لن تكون
1: قبل لو سمحت الاستاذ ياسر، لكن يعني البعض هذه اصوات ايضا تخرج يعني في اطار ايضا الاصوات الناقده اصلا لاداره الشؤون السياسيه، الذي كان يسال لماذا هذه موجوده ولماذا هناك محاولة لإحياء حزب البعث وصلاحيات حزب البعث بشكل أو بآخر، هذه المرة بخلفيات أخرى، ولماذا تتدخل وزارة الخارجية في الفضاء السياسي الداخلي في سوريا. اليوم أيضا يسأل عن شرعية من تم اختيارهم في مجلس الشعب، خصوصا وأن الإدارة السياسية كان لها دور.
0: يعني ألا أنا أتفهم هذا السؤال في عملية انتخابات اعتيادية؟ نحن نتكلم عن مرحلة انتقالية، من الذي قال أن المرحلة الانتقالية يكون فيها انتخابات لمجلس الشعب؟ أعطيني نموذج لدولة واحدة انتقلت فيها الحكم بطريقة انقلاب عسكري أو بطريقة عسكرية كان هناك فيها انتخابات. الشعب السوري ليس متواجد على الأراضي السورية، كيف السبيل للانتخابات؟ هنا مرحلة انتقالية، هذه المرحلة الانتقالية مقيدة بطريقة معينة كان هناك إنجاز لمجلس الشعب. الجميع الآن لا يتساءل كيف يعني كيف وصل مجلس الشعب. الجميع يتساءل متى سيعقد مجلس الشعب جلسته الأولى. إذن الجميع ينتظرون أن يكون هناك عمل منوط بمجلس الشعب لإقرار قوانين وتشريعات، ولا يشكك أحد أبدا في أن هذا المجلس يحق له أو لا يحق له من هذا الأمر. لذلك دعينا ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي أن مجلس الشعب مطلب سوري لكل الشعب السوري وليس للثورة السورية. أما أن يكون هناك الآن عملية تشريع وقوانين لأحزاب أو لعملية تنظيم النقابات المهنية أو لتنظيم المجتمعات المدني أو منظمات المجتمع المدني، فهذا أمر منوط فيه مجلس الشعب وليس الإدارة السياسية، ولا يوجد أيضا يعني الإعلان الدستوري أي دور للإدارة السياسية للسيطرة على مثل هذه المواقف. الآن نحن ننتقل إلى حكومة، هذه الحكومة الجديدة لديها عمر يعني سيطول ليس من فترة سنة، هذه الحكومة لديها مسؤوليات تنتظر.
1: سأتحدث عن الحكومة لكن لم تجبني، أصول البعث التي كانت قد تسلمتها الإدارة السياسية لمن ستذهب؟ ستكون ضمن صلاحيات من؟
0: سؤال جيد جدا آلاء، فعلا كان هذا السؤال يعني يسأله الكثير، لماذا لم يتم استثمار هذه المؤسسات؟ طلب البعض أن يتم استثمار روضات أو مدارس على سبيل المثال، ولكن وجدنا أنه تم تعطيل هذا الأمر، وكأن هذا الأمر يراد به بالنتيجة إلحاقه بحسب المؤسسات. فإذا كانت مدارس وروضات فسيكون إشراف وزارة التربية عليها، شأن المدارس الحكومية. أما بالنسبة لمقرات مجلس يعني حزب البعث، فأنا أعتقد أن هذه المقرات هي في عهدة يعني مجلس الوزراء أو الوزارة المنوطة بها. لا يعنيني الآن مقر حزب البعث بقدر ما يعنيني أن لا يكون هناك تغول لحزب واحد، أن لا يكون هناك
1: كيف يمكن يعني ضمان ذلك؟ كيف يمكن ضمان أن لا يكون هناك تغول لحزب واحد، خصوصا وأنه هذا الحزب إذا كانت هذه الإدارة السياسية قد نجحت في مهمة تمهيد الطريق أمام نواة لحزب تابع يعني
0: لا اسمحي لي، سؤالك ذكي جدا جدا. الذي يمنع من أن يكون هناك تغول لحزب واحد هم أعضاء مجلس الشعب 210 الذين سيسنون قانون للأحزاب. لا يوجد الآن حزب يعني كما يقال يعني بسمنة وحزب زيت، لا يوجد حزب أبدا، وقانون الأحزاب سيسري على كل يعني من يريد أن يشكل حزب، وبالتالي
1: يعني مجلس الشعب الذي كان للإدارة السياسية دور في تشكيلهم والذين سيشكل من تبقى منهم رئيس الجمهورية. أستاذ ياسر، ألا تشعر بأنه نحن نتحدث عن دائرة واحدة، عن قبضة واحدة تسيطر على الفضاء العام في سوريا اليوم؟
0: أنا أرى ألا أن سؤالك يسأل من الذي أولا، هل البيضة أولا أم الدجاجة أولا؟ نحن نقول هل نريد قانون للأحزاب؟ إذا كنا نريد قانون الأحزاب سندعم أن يكون هناك مجلس الشعب. هل نريد أن ينعقد مجلس الشعب؟ إذا كنا نريد أن ينعقد مجلس الشعب سيكون هناك إجراءات على الأرض. لا يمكن أن نشكك الآن بمجلس الشعب، ولا يمكن أن نشكك بقانون حتى اللحظة لم يتم إقراره على مستوى مجلس الشعب. طيب. أنا أجزم بأن قانون الأحزاب سيتم يعني التداول حتى على مستوى المجتمع المدني والمجتمع يعني الحراك السياسي على الأرض، ومن ثم يتم إقراره. وأنا أعتقد أن أعضاء مجلس الشعب ليس بالصورة التي تفترضها، أعضاء مجلس الشعب هم أغلبهم يعني أرى فيهم الحس الثوري، أغلبهم يسعى إلى أن يكون هناك نماذج رأها في مجتمعات أخرى تطبق على عليه في الدولة السورية، وأنا متفائل جدا بأن يكون مجلس الشعب له دور إيجابي في المرحلة.
1: أستاذ عبسي، ربما سؤال متأخر، لكن يعني أستاذ ياسر قال بأنه يعني كانت هذه الإدارة السياسية لديها مهام وكانت تابعة لوزارة الخارجية ونجحت بها، وأنا تجاوزت عن هذه الجملة التي ذكرها، يجب أن أعود لها، هل برأيك أصلا نجحت؟
0: أنا لم أقل نجحت بها، أنا قلت كان هناك تجاذب بينها وما بين سلطة المحافظين، وكان لديها تجاذب بينها وما بين سلطة رؤساء الجامعة، أنا لم أقل نجحت.
1: طب لم يقل، برأيك أستاذ عبسي نجحت أصلا في مهمتها؟ نعم. إدارة الشؤون السياسية اليوم، وبالتالي بعد نجاح هذه المهمة تم حلها حتى نفهم السياق وحتى نفهم المشهد القادم؟
2: لا لا لا، بالتأكيد يعني الأمانة العامة للشؤون السياسية يعني تم تشكيلها بشكل مخالف للقانون، وقامت بدور يعني نظر إليه معظم السوريين على أنه هو سيطر على الفضاء العام السوري سواء السياسي أو المجتمع المدني. هي يمكن أن تكون نجحت في بعض الأحيان في إدلب، ولكن عندما تم تعميم تجربة الهيئة السياسية، لم يكن هناك شيء اسمه هيئة سياسية في سوريا، يعني لما يعني عندما تم تعميم مفهوم الهيئة السياسية في إدلب، أنا برأيي يعني إذا بدك أنه كان في ظرف عند الحكومة، في كان مجموعة من التحديات، تحدي الجغرافي أنه كان في قسم من الجغرافيا السورية غير مسيطر عليه، كان في أحداث الساحل، كان في يعني عدد كبير من التحديات التي كانت تواجه الإدارة السورية الجديدة، وبالتالي كان لابد من أن توجد صيغة للسيطرة على الفضاء العام، بينما يعني أو ليس ما يتم يعني التقدم خطوة إلى الأمام. الآن بعد حل يعني مثلا موضوع قسد، وبعد أن يعني موضوع الأمني يعني تم السيطرة عليه بشكل يعني بشكل كبير، وربما الآن هناك يعني مثلا يمكن أن يكون هناك تطمينات دولية بأن هذه الإدارة هي يعني ستقود المرحلة بشكل يعني تطمينات أكثر جدية الآن، وبالتالي فلم يعد هناك حاجة لأن يكون هناك هيئة سياسية يعني تسيطر على هذا الفضاء العام، ويعني حان الوقت يبدو للانتقال إلى مرحلة جديدة، هي مرحلة يعني بناء دولة من خلال مجلس الشعب. وأنا مع الأستاذ فيما ذكر أنه مجلس الشعب تم انتخابه يعني وفق الممكن، لأنه يعني السوريين نصفهم خارج سوريا، ولا يمكن أن يكون هناك يعني إجراء انتخابات بشكل ديمقراطي وحقيقي وفق الظرف الذي كانت تمر فيه سوريا. المهم يعني تم انتخاب مجلس الشعب، نحن بانتظار يعني تعيين ثلث المتبقي مجلس الشعب من أجل إقرار قوانين. سوريا الآن بحاجة لقوانين أكثر ما يعني، وخاصة القوانين التي تنظم الفضاء العام بسوريا.
1: يعني اليوم سيتم تنظيم،
2: نحن بحاجة ماسة إلى قانون للإعلام،
1: سيتم تنظيم عمل الأحزاب، سيتم وضع قانون للأحزاب، سيتم استعادة دور عمل المجتمع المدني في سوريا. هل يمكن أن نعتبر أنه هذه خطوة في هذا الاتجاه؟
2: يعني في حال كانت هذه الخطوة من أجل إفساح المجال لتطبيق القوانين بشكل يعني سلس دون تسلط هيئة سياسية عليها، أو دون أن يكون هناك تغول من هيئة أمانة عامة لشؤون سياسية عليها، أنا برأيي هي خطوة إيجابية وهي خطوة جيدة. ولكن يعني كل هذه الأمور هي منوطة ب يعني طبيعة القوانين التي ستصدر، وبانتظار يعني اساسا اولا مجلس الشعب لكي ينعقد، وطبيعه القوانين التي تصدر واليه تطبيق هذه القوانين. ويعني نتمنى ان تكون
1: ما الذي يحكم اي مؤشرات ما الذي يحكم اي مؤشرات ايجابيه في اطار تقييم هذه القوانين، ايجابيه او سلبيه، ما المؤشرات حول ذلك؟
2: يعني المؤشرات ايجابيه الان،
1: يعني مؤشرات التي قد تقود الى انه اي قوانين محتملة ستكون إيجابية.
2: يعني أي قوانين محتملة يعني هاي يعني الموضوع يعني موضوع القانون أنا برأيي يعني ليست المشكلة أساسا في نص القانون بقدر ما هي المشكلة
1: بتطبيق القانون.
2: طيب. يعني معظم القوانين التي كانت موجودة يعني كانت موادها هي مواد يعني ليست سيئة بالمطلق، يعني هناك بعض المواد القانونية تحتاج إلى تغيير وإلى طيب. تعديل.
1: أنا يجب
2: ولكن
1: أن أختم.
2: آلية تطبيق القانون عندما يكون.
1: اتضحت الفكرة، عذرني أستاذ عبسي. بالعودة الأستاذ ياسر تعليق، ويعني كنا نشير إلى أنه يعني البعض كان يصف عمل هذه الهيئة وكأنها مجلس وزراء، رئاسة مجلس وزراء. اليوم هل يمكن باستشراف مسألة حكومة جديدة أن تنتقل هذه الصلاحيات إلى رئيس حكومة في سوريا مثلا؟ أن يكون الموضوع أبعد من مسألة أحزاب وإتاحة المجال للعمل الحزبي وما إلى ذلك.
0: يعني أنا أتفهم آلاء دورك في النقاش بأنك تريدين أن تقدحي الأفكار، ولكن يعني نظرية التشاؤم التي تظهرين بها الأسئلة كثيرة جدا. أنا أعتقد مفهوم القانون السوري هو قانون ليس منزل من السماء، يخضع إلى اقتراحات مقترح من بعض أعضاء مجلس الشعب، يتم إقراره، يمكن تعديله، يمكن إلغائه، يمكن أن يسن قانون جديد. لماذا يجب أن يكون هناك ضمانات؟ من الذي قال أن القانون لديه مشروعية الامتداد الزمني حتى لا نهاية؟ لذلك نقولها بصراحة،
1: لا لا لا أستاذ ياسر، يعني للتوضيح، يعني أنا لم أطلب ضمانات، أنا فقط سألت ما الذي يجعل أي قانون إيجابياً، لأن ضيفي كان يقول هذا يتوقف على طبيعة القانون، فأنا سألت ما الذي يجعل طبيعة هذه القانون إيجابية من وجهة نظره. لم تجبني. هل يمكن أن نشهد رئاسة رئيس وزراء في سوريا؟
0: لا أعتقد. يعني الإعلان الدستوري كان نصه واضح أن الصلاحيات هي منصب السيد رئيس الجمهورية، وبالتالي الوزراء سيكون لديهم صلاحيات أكبر، ومن خلال موازنة يجب أن تكون لديهم. في الفترة الماضية كانت الموازنة شهرية، بدون موازنة على أنه لماذا لم يقوم بالمشاريع التي يجب أن يقوم بها.
1: شكرا جزيلا أستاذ ياسر النجار، الأكاديمي والبحث السياسي من دمشق، وشكري لعبسي سميسم أيضا مدير مكتب سوريا بصحيفة العرب الجديد من دمشق. فاصل قصير ونعود.
3: ما حدا بمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوط إلا بتلوته إجراء بيتوحل، يعني حتى كانوا الناس تظن إنه منذر مصري الكاتب اللبناني. بعثت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
4: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
3: أوصيكم لا.
4: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
3: أما من ناحية دعوات الاستقلال، يعني هون أو هون فين يعذروني أنا كسوري؟ صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: أفادت وكالة رويترز بتنفيذ القوات الأمنية السورية حملة اعتقالات استهدفت مقاتلين أوزبك في إدلب، ذلك بعد احتجاجات مسلحة أعقبت محاولة توقيف أحدهم في إطار مساعي الحكومة لفرض سيادة الدولة ودمج المقاتلين الأجانب.
1: في اختبار جديد لمدى قدرة الحكومة الناشئة على فرض سلطة الدولة وسيادتها، تطفو قضية المقاتلين الأجانب إلى الواجهة من بوابة القبضة الأمنية، حيث أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين أمنيين سوريين بأن قوات الأمن نفذت حملة اعتقالات استهدفت مقاتلين أوزبك في إدلب. تكمن التفاصيل في محافظة إدلب، وذلك بعد تصاعد النزاع إثر محاولة السلطات توقيف مقاتل أوزبكي متهم بإطلاق النار، ما أدى إلى احتجاجات مسلحة خارج منشأة أمنية حكومية. رداً على ذلك، فقد دفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى بلدتي كفرية والفوعة، حيث جرت عمليات التمشيط وسط أصوات إطلاق نار متقطع في خطوة وصفتها المصادر بأنها محاولة لفرض سلطة القانون.
2: حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: هذه الواقعة ليست معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة مواجهات تكررت مؤخراً مع مقاتلين أجانب آخرين، وهي الثانية من نوعها خلال أشهر قليلة، وذلك بعد توترات مماثلة وقعت في تشرين الأول الماضي مع مجموعة يقودها المقاتل الفرنسي عمر ديابي المعروف باسم عمر أومسين في أحد مخيمات إدلب. تضع هذه الصدامات الحكومة أمام تحد بنيوي يتمثل بحسب رويترز التي نقلت عن مصدر أمني سوري في كيفية بسط نفوذ المؤسسات الرسمية على نحو 1500 مقاتل أوزبكي وعائلاتهم، فضلاً عن العديد من المقاتلين الأجانب الذين دخلوا سوريا بعد عام 2011. وفي سياق إطفاء الطابع الرسمي، تسعى الحكومة لدمج آلاف المقاتلين الأجانب في الجيش الجديد، حيث تولى بعضهم بالفعل مناصب عسكرية رفيعة. وبحسب وكالة رويترز، فقد حظيت خطة دمشق لدمج نحو 3500 مقاتل أجنبي معظمهم من الإيغور بموافقة من الولايات المتحدة، انطلاقاً من رؤية ترى في إخضاع هؤلاء لسيطرة الدولة خياراً أكثر أمناً من تركهم ككتل مسلحة خارج إطار القانون والمؤسسات. يعكس هذا المشهد الأمني تقارباً لافتاً بين الرئيس أحمد الشرع والولايات المتحدة خلال العام الأخير، إذ لم يقتصر الأمر على التنسيق الميداني في إدلب، بل امتد لانضمام دمشق رسمياً في تشرين الثاني الماضي إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. وبناء على ذلك، يرى مراقبون أن ملاحقة المقاتلين الأوزبك هي رسالة سياسية مزدوجة تؤكد فيها دمشق جديتها في إنهاء حالة الفصائلية من جهة، وتعزيز شراكتها مع المجتمع الدولي في ملف مكافحة الإرهاب من جهة أخرى.
0: معي للنقاش دكتور عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي من دمشق، ومعي حسام جزماتي الباحث في الحركات الإسلامية من غازي عنتاب. أهلا بكما. أبدأ مع دكتور عبد الله، لماذا قد تتحول عملية اعتقال مقاتل أوزبكي متهم بإطلاق نار إلى تعزيزات عسكرية قام بها الجيش من أجل فرض سيادة القانون؟ ليش؟ لماذا تطور الأمر إلى هذا الحد؟
3: نعم، مساء الخير. نعم، مساء الخير ألاء لك والسادة المشاهدين والضيف الكريم. يعني في الواقع طبعا هو كل هذا طبعا يصب في بوتقة بسط الدولة السلطة على كافة الأراضي السورية وإنهاء الحالة، حالة الفصائلية والتحشدات لصالح شخص ينتمي إلى مجموعة. الآن هو موضوع يعني صهر الأنا في الكل والابتعاد عن الأنا لكل أنواع الفصائل المتواجدة على الأراضي السورية. هذه ليس المرة الأولى، طبعا في السابق كان يعني عمر أومسن الذي كان طبعا يعني دياب الذي كان يعني رئيس لمخيم، وتم يعني الخلاص من هذا الموضوع. والآن يعني ما جرى هو عبارة عن يعني لا تفريق، ولا يوجد أحد فوق السلطة ولا القانون، سواء كان من الأوزبك أو الإيغور أو أي شخص آخر. ويعني الجمهورية السورية أصبحت الآن هي عبارة عن شريك في موضوع الخلاص من أي أو يعني التخلص من أي شيء يعمل على كانتون أو يعمل على أي تحزن تحزب أو عنصرا لصالح مجموعة من أي لون أو من طيف أو من غير ذلك في طريق يسير في توجيه السكة في الاتجاه الصحيح، الكل تحت يعني سقف.
0: لكن هذا باعتبار أنه العملية نجحت أستاذ دكتور عبد الله، يعني حتى في الحالة التي أشرت لها التي حدثت سابقا في حارم في شمال سوريا قرب الحدود التركية، قيل حينها أنه تم احتواء المشهد، لكن الأزمة لم تنتهي، تم تأجيلها، أليس كذلك؟ اليوم ماذا عن هذه الحالة؟
3: الآن يعني نحن في يعني في خطة طويلة لها طبعا، يعني سلسلة طويلة لها حلقات، هذه الحلقات لا يمكن حلها دفعة واحدة. الموضوع المقاتلين الأجانب هو عبارة عن حلقة في سلسلة طويلة يتم حلها رويدا رويدا. ربما الآن يعني لا يتم الانتهاء بشكل كبير من موضوع الإشكال الذي حصل في السابق والآن، لكن الترتيبات القادمة ستنهي كل هذه المظاهر، على الرغم من أن هناك يعني رهصات لإنهاء هذه الحالة.
0: دعني أسأل في ذلك أستاذ حسام، دعني أسأل في ذلك أستاذ حسام، هل فعلا هناك إرهاصات اليوم لإنهاء حالة المقاتلين الأجانب أو احتوائها أو إمكانية دمجها في مؤسسات الدولة أستاذ حسام؟ وما الذي تعكسه هذه الحادثة الثانية خلال أقل من عام اليوم في سوريا؟
2: هو الحقيقة أن المقاتلين الأوزبك معظمهم محتوين بوزارة الدفاع، يعني بالأصل هن لم يكونوا يشكلون فصيلا واحدا، كانوا موزعين على عدد من الفصائل، والآن هن كمان بوزارة الدفاع يعني ضمن أكثر من فرقة. فهي المسألة مو مسألة احتوائهم الحقيقة بالضرورة، ولكن يعني يبدو أنه في محاولة لكسر شكيمتهم، لأنه يعني الأوزبك بأكثر من حادثة سابقة أبدوا تكاتف عرقي بغض النظر عن الفصائلية. يعني لما كان في احتجاجات ب 2024 ضد قيادة هيئة تحرير الشام، اعتقل أحد المتظاهرين الأوزبك، فراحوا الأوزبك طالعوه من المقفر، حتى السوريين صاروا يقولوا أنه يا ريتنا أوزبك. الحادثة اللي أشرتوا لها بشأن مخيم الفرنسيين الذين فزعوا للفرنسيين بوقتها أوزبك، والآن كمان يعني هن نتيجة اقتحام بيت، وبروايتهم هن
0: يعني هم اليوم الأقوى شكيمة الأوزبك،
2: موجود
0: الأقوى شكيمة اليوم الأقوى شكيمة الأوزبك ضمن عناصر المقاتلين الأجانب،
2: الأقوى عصبة، الأقوى عصبة، مو الأقوى يعني عددا، لا العدد أكثر طبعا الإيغور. فيعني أنا برأيي أنه في يعني استغلال من الحكومة لفرصة هذا الـ يعني الـ الاشتباك أو المشكلة الحقيقة، لأنه ما صار اشتباك، لأنه عم يعتقلون للأوزبك دون اشتباك، وهذا أمر يعني منيح، يعني ما بدنا يصير اشتباكات. فأظن أنه في محاولة يعني تخفيف يعني غلوائهم وعصبتهم هي.
0: طب هو اليوم هم، هل طبعا إذا كان لديك يعني رقم محدد حول عددهم، وهل ما زالوا يحتفظون بهياكلهم التنظيمية فعلا؟
2: ما في هياكل تنظيمية، أنا قلت لك بالأساس أن في منهم كانوا بهيئة تحرير الشام، في منهم كانوا خارج هيئة تحرير الشام، في منهم حتى كانوا ضمن فصائل بالجيش الوطني بأزاز، فهنا ليس لهم هيكل تنظيمي بخلاف التركستان، تركستان لهم حزب طبعا. فهن يعني الرابطة بينهم هي رابطة يعني قومية ودينية. أما السؤال اللي حكيتيه بالأول عفوا شو هو؟ هلا
0: بخصوص العدد، إن كان لديك رقم.
2: العدد أنا ما بتخيل إنه هن أكثر من 2000.
0: طب يعني أكثر من 2000 والدولة تحاول أن
2: ما بتخيل أكثر من 2000، تخيل أقل.
0: أقل والدولة تحاول أن تكسر من عزيمتهم. طيب كيف يمكن تخيل الخطوط الحمراء التي تحاول الدولة اليوم فرضها على المقاتلين الأوزبك؟ ما هي؟
2: يعني هي عم تقول لهم إنه أنتم يعني مفروض تلتزموا بالقانون، نحن صرنا دولة لم نعد حالة فصائلية في الشمال، وأنه يعني ما يسري على الجميع يسري عليكم، يعني دون أن تكون لكم ميزة كمهاجرين. فيعني كان في حدا مطلوب للقانون، ومفروض أنه سواء كان سوري أو أوزبكي أنه يطبق عليه الإجراءات. طبعا الأوزبك عنده رواية تانية أنه هذا الشخص اللي كان مفروض أنه قوات الأمن العام تعتقله، ما كان موجود بالبيت، وصار في اقتحام للبيت بوجود زوجته، وزوجته سورية على جميع الأحوال. ويعني رواية الأوزبك تقول أنه كان في انتهاكات، يعني سرقوا أشياء من البيت، ومما أثار غضب يعني الأوزبك، وراحوا على الأمن العام واعتصموا. طبعا بطبيعة الحال كانوا مسلحين، لأنه هن أصلا وزارة الدفاع بس ما استخدم السلاح.
0: يعني هي هم أصلا من هؤلاء مدمجين داخل وزارة الدفاع، يعني هذه حالة تمرد.
2: لا لا ما هي حالة تمرد، لأنه يعني لم يرفع فيها السلاح، يعني كانت حالة احتجاج، وبنفس الوقت كان في حالة تفاوض. يعني الناس الأكبر سنا من الأوزبك مثل أبو عبد العزيز أوزبك، يعني اللي يعتبر مثل يعني الكبير بيناتهم أو كذا، كان في تفاوض مع يعني مسؤول العلاقات بوزارة الدفاع اللي هو عبد الحميد سحاري. يعني كان في محاولات للتهدئة، وفي شباب غاضبين أنه راحوا كمان يعني يحتجوا، وخاصة مثل ما حكينا أنه تكون المسألة فيها امرأة وحيدة بالدار، يعني بيدخلوا عليها اقتحام.
0: طبعا هذا أيضا يطرح سؤال حول يعني آلية تعامل الدولة المفترضة مع يعني مع هذه الحالات. سأعود لك أستاذ حسام، لكن بالانتقال إلى دكتور عبد الله، هو كيف ينظر سكان إدلب إلى وجود المقاتلين الأجانب في المنطقة، إلى وجود المقاتلين الأوزبكيين، وهل يحدث اشتباكات في العادة
3: يعني أو لا قبل
0: أو يعني يعني تمام. توترات بين الناس وبينهم؟
3: يعني قبل أن ندخل في موضوع موقف أهالي إدلب من هؤلاء المقاتلين، يعني هم في الواقع سواء يعني بغض النظر سواء كانوا ضمن هيكل تنظيمي أو منتشرين على عدة فصائل، إذن يعني هم الآن ليسوا في الأولوية الأولى للدولة من أجل الانتهاء من هذه الحالة. أما فيما يخص يعني موضوع نظرة المقاتلين، طبعا الأجانب بالنسبة للسكان المحليين في الواقع هم طبعا يرون بأن طبعا بعد أن أصبحت الدولة أو المجموعات المعارضة التي كانت في السابق تشكل يعني سواء جيش وطني أو الفصائل المعارضة أو أي فصيل آخر، طبعا كانوا يعني يعيشون كأنهم يعني محتويين من أهالي هذه البلد، وكانوا ينظرون بأن كل من يوجد على الأراضي هو معارض نظام الأسد ويقاوم نظام الأسد، فيعني كانوا مقبولين ضمن هذه الشريحة أو ضمن هذا المجتمع الموجود في المحافظة. لكن يعني الآن الأهالي بعد أن تم مثلا الاعتصام أو تم مثلا مناهضة الدولة، طبعا ينظر الكل أصبح ينظر بعين الاستقرار وبعين الوطن الكبيرة، بأن الكل يجب أن يكونوا ضمن بوتقة واحدة، ولا يجوز لأي شخص سواء كان عرق أو لون أو إثني أو أي شيء، إذا تم اعتقال شخص لا يجوز أن يكون هناك يعني تعصب كبير، كما قال أيضا ضيفك هناك أكثر تعصبا أو أكثر عصبة، يعني لا يجوز ذلك. يعني عندما يكون هناك قانون ويكون وطن تذوب كل هذه التعصبات وهذه المعتقدات في أن يكون طبعا الكل سواء كان مثلا مطلق للنار أو كان لديه أي جناية يكون مطوع مباشرة لقوى الأمن والقانون الذي طبعا يسري على الجميع. هذا الموضوع في الواقع يعني ليس أمر سهل، يعني لماذا نقول إرهاصات؟ يعني عبارة عن بداية يعني بطيئة وخجولة من أجل أن يتم تسوية أوضاع هؤلاء الذين بقوا بعد أن أصبحت
0: الفصائل. وعندما نقول تسوية أوضاعهم يعني ضمن هيكل، يعني ما مفهوم تسوية أوضاعهم أستاذ حسام إذا كانوا اليوم جزء من وزارة الدفاع؟
2: يعني أنا ما بعرف يعني الحقيقة يعني شو معنى تسوية أوضاعهم، يعني هني أصلا صاروا جزء من وزارة الدفاع دون ما يتجنسوا، وهذا أمر يعني في منتهى الغرابة. فلذلك نحن وقت هلا بنجي من طالبهم، ويعني كأنهم فصيل سوري أو مقاتلين سوريين، من طالبهم أنه يلتزموا بالقانون وكذا. طبعا هذا يعني مفروض أنه يصير، بس يعني بتضل هاي الأفكار يعني غريبة وغير مفهومة، يعني أنه نحن الآن أصبحنا دولة، ما أنتوا أصبحتوا دولة وطنية سورية، يعني يعني موقع الأوزبكي منا ما هو يعني. لحتى يعني يطالب أو لحتى يحس أنه هو يعني همه بناء الدولة.
0: ما الذي يحدد هذا الموقع؟ يعني الجنسية، قانون جنسية يمكن أن يحتوي هذه العناصر وهؤلاء المقاتلين الأجانب؟
2: هلا أنا رأيي الشخصي بس هذا يعني خارج السياق، أنا رأيي الشخصي أنه لازم يأخذوا جنسية وما لازم يكونوا بوزارة الدفاع، يعني هن يعني يعيشوا كناس مدنيين، يعني يفتحوا أشغال عادية وكذا. أما اللي صاير هو بالعكس، هن بدون جنسية وأخذين رتب بوزارة الدفاع، هذا أمر غير مفهوم على الإطلاق.
0: طب
2: ما تجنسوا الأجانب، ما تجنسوا، ما فيهم القيادات، قائد فرقة، قائد الحرس الجمهوري، ما تجنسوا.
0: طب يعني هذا ما الذي يعني كيف يمكن أن نفهم أي إذن المقاربة الدولة سورية تجاههم؟ يعني إذا كانت هذه الحلول حتى الآن لا تبدو بأنها ناجعة، يعني نحن أمام حادثتين، في الحادثتين لم يتم حلهما بشكل نهائي، بل الاحتواء لا أو لا تأجيل لا. المسألة يعني
2: ما بنقدر نقول أنه حلول غير ناجعة، يعني حوادث، يعني إذا عم نحكي خلال سنة ونص حادثتين ويعني من حوادث كبيرة، ولحد الآن طبعا موضوع الأوزبك ما خلص، نشوف على إيش انتهى، بس إنه من حوادث كبيرة، فهذا يعني ما بشوفه أنه فشل بإدارة الملف على الصعيد العسكري والأمني، يعني ما بشوفه فشل. أما على صعيد السؤال السياسي والوطني، يعني أكيد اللي بيصير يعني في منتهى الغرابة، أولا ادخالهم في الجيش، ثانيا وجودهم بدون جنسيات، ما مفهوم. يعني هلا طبعا مقاربة السلطة انه هذول اخوتنا قاتلوا معنا وكذا، واذا سلمناهم لبلادهم ممكن ينعدموا وكذا، تمام يعني خلص بيعيشوا كناس مدنيين بياخذوا جنسيات، وخاصة يعني
0: لكن الا تعتقد بانه تذويبهم داخل المؤسسة العسكرية الرسمية ربما يكون اكثر يعني اكثر ايجابية بالنسبة للمجتمع السوري؟ لأنه أيضاً يعني مسألة أن يتحول هؤلاء إلى مدنيين ليس بالأمر السهل.
2: ليش ما هو السهل؟ وخاصة بالنسبة للإيغور، يعني إن الإيغور العدد الأكبر، الإيغور لهم وضعية خاصة، إنه ليسوا جهاديين عالميين، إنه يعني مهاجرين من أجل قضيتهم الوطنية الخاصة. على جميع الأحوال يعني ما يثيره وجود المقاتلين الأجانب في وزارة الدفاع من سخط جزء كبير من السوريين، وفي مقابل رضا ومحبة جزء كبير من السوريين آخر، ما يثيره من سخط كافي لأنه نقول إنه يعني هذا يعني في مشكلة هون.
0: دكتور عبد الله، كيف يمكن حل هذه المشكلة وانعكاس هذه الحادثة على الأمن في سوريا؟
3: أنا برأيي يعني عندما نتكلم يجب أن نربط المقدمات بالنتائج، يعني في مجال في سياق نقول بأن هؤلاء أصبحوا في الهيكل التنظيمي، يعني في سياق آخر نقول يعني تسريحهم وتحويلهم مدني، هذا الموضوع طبعا ما يتكلم به الضيف، يعني هذا يعني ليس ضمن تحت أي قانون. في الواقع هناك يعني في دائما في مجلس الشعب تكون هناك لجان عسكرية، هذه اللجان العسكرية عندما تصدر قوانين من مجلس الشعب طبعا أو يقدمها أعضاء
0: اللجنة الأمنية، هو قال كيف يتم إدماجهم في وزارة الدفاع وهم بلا جنسية يا دكتور عبد الله؟
3: نعم، أنا نحن هنا آلاء، نحن حاليا الآن في حالة استثنائية، في مرحلة انتقالية، ليست يعني لا تشبه أي يعني أي شيء بعد أن يتم الخلاص من الحالة الانتقالية والوصول إلى مرحلة استقرار، وأن يكون هناك مجلس شعب ويقر القوانين والنصوص والمواد التي يتفق عليها جميع وتصدر عن مجلس
0: يعني مجلس الشعب هو من سيقرر مصير المقاتلين الأجانب في سوريا اليوم؟
3: كان في السابق يعني الذي يريد أن ينتمي الجيش يجب أن يكون سوري عربي سوري أكثر من 5 سنوات ويتمتع بجنسية غير متزوج أجنبية وغير ذلك. الآن هذه المواضيع تسير في مرحلة انتقالية، يعني يجب أن نتذكر بأن نحن لسنا الآن سوى في مرحلة، هذه المرحلة هي مرحلة عصيبة جدا فيها كثير من المشاكل.
0: دكتور عبد الله، في المحور الأول أيضا ناقشنا الإدارة السياسية، نعم. وأيضا تم إحالة الأمر إلى مجلس الشعب، قانون الأحزاب، واليوم أيضا أنت تقول الآن أنه هذا الملف أيضا سيحدد مجلس الشعب، يعني كل سوريا اليوم بيد مجلس الشعب المنتظر.
3: هذا قانون آلاء وليس يعني ليس بجرد قلم من من من من اي احد نهائيا، ليس بجرد قلم من قاضي ولا من مستشار ولا من اي غير ذلك. يعني هذا الموضوع طبعا هناك لجان تعمل على قانون للجيش العربي السوري ونظام داخلي وانظمه خدمه، هذه الانظمه انظمه الخدمه كيف يتم الانتساب الى الجيش ومن هو الذي يحق له ان يكون في الجيش وما هي
0: كلمه واحده من استاذ حسام يجب ان انهي
3: والمحظورات.
0: برأيك انعقاد مجلس الشعب يمكن أن يحل هذه المشكلة أستاذ حسام؟
2: يعني إن شاء الله، بس مثل ما حكيت أنت يعني كل شيء مأجلينه مجلس الشعب وبيفرضوا أمر واقع. يعني هلأ حكى الدكتور عبد الله أنه هدول إدخالهم في الجيش فتسريحهم يحتاج إلى مجلس الشعب. تسريحهم ليش؟ أنت مين قال لك تدخلهم أصلا؟ كل تستدنى لمجلس الشعب ليدخلهم ليطالع قرار. هلأ صاروا علينا جزء من وزارة الدفاع وبدنا مجلس الشعب ليسرحوا.
0: أستاذ حسام جزماتي الباحث في الحركات الإسلامية من غازي عنتاب، شكرا جزيلا. شكرا لدكتور عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي من دمشق. الشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.

0: من حقول القمح إلى الأزقة الصاخبة. سوريا التي كانت يوماً من مصدري القمح تجد نفسها اليوم أمام اختبار موسم جديد، فهل ينجح في تقليص الحاجة إلى الاستيراد؟ أرقام جديدة وتصريحات متفائلة، فهل نقترب فعلاً من استعادة الاكتفاء الذاتي؟
1: أكيد نحن هدفنا نوصل لأعلى تقدير من إنتاج القمح.
0: وفي العاصمة قرارات لتنظيم اقتصاد الظل، بازارات أسبوعية وساحات تفاعلية، فهل تنجح المعادلة بين مظهر المدينة وحق العامل في رزقه؟
2: أمنوا لهم وظائف في يعني في الحكومة. طيب هذا الموضوع يأتي تباعا.
0: كل هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
3: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوت إلا بتلوتوا إجراءه بيتوحل، يعني حتى كانوا الناس تظن إنه منذر مصري الكاتب اللبناني بعتت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
4: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
3: أوصيكم لا.
4: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت إنه ليتها لم تكن؟
3: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي اقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من برنامجكم وسط البلد. الدراما السورية بعمرها ما كانت بس دراما، ما كانت أبداً بس ترفيه أو تسلية. الدراما صناعة، ومش حيا الله صناعة. صناعة الدراما هي اقتصاد وموارد، هي صناعة هوية البلد ورواية حكايته. وصناعة الدراما يمكن تكون أداة من أدوات السلطة للهيمنة والتسلط، وممكن تكون أداة للرقابة على السلطة وبالتالي أداة ديمقراطية، أداة بإيد السلطة للتحكم بالناس أو أداة لحماية الناس من تحكم السلطة، أداة للتجييش أو لصناعة السلم الأهلي. بس اليوم الدراما وين؟ وشو صار فيها بالخمسطعش سنة الماضية؟ شو كان دورها؟ وشو صار؟ وشو لازم يكون؟ بعدها قوية؟ ولا صار مجد الدراما السورية تاريخ وانتهى؟ هل راح تساعد بالعدالة الانتقالية؟ وإذا إيش لون؟ ولا هذا مش دورها أصلاً؟ كل هذا وأكثر راح أطرحه على ضيفي النجم جمال سليمان، لكن بالبداية خلينا نشوف مناظرة اليوم واللي بتدور حول مقولة مفادها التحول الذي حصل في خطاب الدراما السورية بعد كانون أول 8 كانون أول ديسمبر 2024 هو تعبير عن مواقف سورية كانت مقموعة وظهرت الآن. وضيوفي بهالمناظرة اثنين من شباب هالبلد مع المقولة الآن سنتها لعبد الغني وهي ممثلة مسرحية، وضد المقولة المهندس أنس المخللاتي. بس بالأول خلينا نشوف شلون بتتم المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية، وخليني أرحب مرة ثانية بضيوفي الأنسة نتالي والأستاذ أنس. الأنسة نتالي، أنت مع المقولة وبتشوفي أنه الدراما السورية مبدئية وهي كانت متمسكة مبادئها لكن كانت مقموعة. الأستاذ أنس، أنت شفت، أنت شايف أنه لا، الدراما السورية كان فيها براغماتية بجوز شوية انتهازية. حضرتك معك ثلاث جولات وحضرتك معك ثلاث جولات، كل جولة 90 ثانية، ما حدا رح يقاطعكم، بنصحكم تركزوا وتستغلوا كل ثاني من الثواني 90. واخر شيء تذكروا انه انتم عندكم اخر 90 ثانيه ربما تكون مفيده انكم تحكوا فيها او الرساله تبعكم. تمام، اذا كنا جاهزين راح ابدا مع نتالي. جاهزه نتالي؟
2: تمام، حابدا.
0: تفضلي.
2: بدايه بدي اوضح موقفي انا بايد الجمله اللي هي كانت عم تقول انه الاصوات اللي كانت مقموعه هلا قدرت تطلع، هلا قدروا العالم يعبروا عن مواقفهم اللي كانوا ما بيقدروا يعبروا عنها. شو هي اصلا الخطابات اللي نحن هلا عم نقول عنها؟ شو هي الخطابات اللي طلعت؟ الخطابات هو بيئه الشخصيه، البيئه اللي عن جد عايشه فيها، الراي السياسي تبع الشخصيات بالحكومة السابقة أو بالنظام المخلوع كان قبل نشوف أن مواقف الشخصيات كلها محايدة، يا أما ما يكون في أي رأي، يا أما لازم تكون الشخصية أنه خلص هي مؤيدة حصرا. بس الشيء يلي أنا هلأ بشوفه أنه الدراما بعد التحرير صارت عم تتبنى المواقف الحقيقية، صارت عم تطالع أوضاع وآراء الناس الحقيقية، وبطلت عم تغطي وبطلت عم تتستر حتى عن الجرائم. بداية كمان بدي أقول إنه أنا بالنسبة إلي بشوف إنه حتى نحقق العدل. تمام.
0: الفنانين كانوا يضطروا يأخذوا محايد أو مؤيدين للنظام المخلوع بسبب الخوف، وهلأ زال، بالتالي ما عاد في شيء يمنعهم وفردوا. تفضل.
3: تمام. بداية خليني أعرف مين هن أصحاب المصلحة بهي الجملة. أول شيء في عنا السلطة، أكيد السلطة هي رح تتفاعل مع الدراما، رح تأثر، رح توافق، رح ترفض، بالنظام السابق تعتقل، وهلا ما بنعرف. فالسلطة هي لاعب أساسي ومؤثر وصاحب مصلحة أساسي بالدراما السورية. ثانيا الممثلين، مو فقط الممثلين، الممثلين والعاملين، جميع العاملين في القطاع في قطاع الدراما من شركات إنتاج يلي هي هدف الربحية بالنهاية، سواء هدف الربحية سواء كانت تؤيد للسلطة أو لا تؤيد للسلطة، تتقي شر السلطات قدر الإمكان إذا كانت هي عم تتحكم فيها، وبالتالي شركات الإنتاج هي عم تتحكم. أصحاب المصلحة رقم ثلاثة هن الجمهور واللي هن الحلقة الأضعف بسبب غياب واضح لآلية التغذية الراجعة، كيف الجمهور عم يتفاعل مع هي الدراما السورية. السلطة أكيد عم تأثر باتجاهات معينة بدياها، وشركات الإنتاج
0: اللي هم مش عم يبدلوا بس هيك شركات الإنتاج بدها، والسلطة عم بتأثر بهذا الموضوع، بالتالي هم انحازوا وليس الأمر بأنه خفت القبضة عنهم فبالتالي حكوا.
2: هلأ بداية كل مهنة بالحياة فيها مصالح، كل شخص بده مصلحته، كل شخص حيركض على الوين حيحقق الربح، بس نحن بدنا نشوف مين المستفيد الأكبر، هل هو المخرج اللي حقق ربح مادي لمدة مؤقتة، ولا هو نحن سبعة أصواتنا الأشخاص اللي بدل ما اندفنت قصصهم صارت تطلع للعلن. بالنسبة لي بشوف أنه العدالة الانتقالية لحتى نقدر نحققها لازم نستخدم الأدوات اللي نحن عنا إياها كالفن بالدراما. كيف يعني العدالة الانتقالية حتتحقق؟ يعني حنضغط نحن على الدولة لما يشوفوا الشعب كله صار عم يشوف شو عم يصير، الشعب كله صار شاهد، السوشيال ميديا تحركت، هدول الدرامات مو بس مجرد انه عم نشوف الاخبار ونحن عم نقرا الخبر، لا نحن عم نحس، عم نتقرب من الشخصيات، فهذا الشيء عم يضغط على الحكومة وحتى على الرأي العام لحتى تشتغل اكثر لحتى توصل للعدالة الانتقالية اللي هي عندنا اهم شيء حاليا مع تحقيق الحرية.
0: شكرا. عم بتقول اساسا اليوم من فتحة السوشيال ميديا الحرية مفتوحة، وبالتالي من عجبنا ولا ما عجبنا صار في رأي ضاغط على السلطة وعلى الفنانين لا يعكسوا قصص الناس، وبالتالي هي تحولت لموقف حقيقي وليس مخادع لأنه أساساً هذا رأي الجمهور.
3: نحن عم نحكي عن قبل 8 ديسمبر وبعد 8 ديسمبر. قبل 8 ديسمبر كان في سوشيال ميديا، وبعد 8 ديسمبر كمان في سوشيال ميديا. قبل 8 ديسمبر كان يستخدم النظام الدراما بشكل بالطريقه اللي بده اياها، وهلا كمان ما بنعرف شو ممكن كيف تستخدم السلطه الحاليه الدراما بالطريقه اللي هي بدها اياها. انا بشوف انه شركات الانتاج هدفها تحقق ارباح، هدفها تعمل تشويق اثاره، مو الهدف تبعها هو لا تعبير عن حريات مقموعه، ولا هدفها انه تكون هي عم تمثل او عم تخدم مصالح العدالة الانتقالية. هلا اذا خدمتهم بما يحقق مصالحها منيح، سواء شركات الانتاج او العاملين، جميع العاملين في هذا المجال. اما اذا تعارضت مصلحتها فاكيد رح تبدل السلطة وشركات الانتاج رح يبدوا مصلحتهم على العدالة الانتقالية وعلى كل المثاليات اللي عم يطرحها فريق اثبات الجملة. وبالتالي انا بشوف البراغماتية الظاهرة، براغماتية الدراما السورية الظاهرة كانت ظاهرة ولا تزال مستمرة.
0: شكرا. انت قلتي انه السوشيال ميديا ضغطت انه الناس عم تجبر اساسا السلطه على فتح المساحه، الناس بدها تشوف الامها. هو عم بيقول لك كان في سوشيال ميديا وصار في سوشيال ميديا، كان في سلطه عم تضغط، هلا مو مبين اذا السلطه عم تضغط ولا لا، بس في حال ضغطت هو برايه ايضا ممكن الدراما تحقق. باخر جوله انت شو رايك؟ تفضلي.
2: بداية نحن الدراما السورية عم نحصرها حوالين حدود سوريا. قبل كنا عم نشوف أوكي العالم عم تعبر عن رأيها، عم تحكي شو عم يصير، عم نعرف شو عم يصير، بس ما كانت بحدود سوريا. كان أي شخص بحدود سوريا كممثل مخرج أو أي شخص عامل على هذا الشيء حيتعرض للمساءلة القانونية وهذا الشيء اللي عنا ياه هلأ تغير، صار الشخص بيقدر يعبر. إذا هلأ الناس شافوا أساساً أنه هن عندهم حرية يعبروا بالدراما بالسوشيال ميديا بالتلفزيون عن رأيهم، إذا صار عندنا مواقف حالية أي مشاكل حالية صار عندهم هن يكتبوا عنا، يعملوا فن فيها، يعملوا درامات، ممكن مسرحيات قصيرة. فنحن هون الاستفادة الأكبر أنه جوا حدود سوريا صار فينا نعبر، جوا حدود سوريا اوكي عم يستغلونا المخرجين، بس نحن صرنا نشوف انه ما عم يتعرضوا لاذى، فنحن كمان فينا، نحن كاشخاص بدنا عن جد نستفيد، صار فينا نحن نبادر.
0: شكرا. كلام واضح. ايه بجوز كان في سوشيال ميديا، بس هلا ما عادت الحدود الدراما على العالم العربي كلياته، الحدود هي سوريا نفسها، وبحدود سوريا النقطه المصريه عم تحكيها تالي هو مش الصناعه، هو الجمهور وبظن نقطة يعني مهم ننتبه لها، الجمهور اليوم لا يستطيع التسامح مع أي دراما لا تماشي آراءه، وبالتالي أصبحت الدراما أكثر حرية أو عم تعبر بشكل حقيقي عن مواقفها. تفضل.
3: خليني أحكي على مسلسل ابتسم أيها الجنرال. الشركة المخرجة هي شركة قطرية، اليوم اللي شافت أن الأرباح ممكن تزيد بحال هي سحبت المسلسل ورجعت طرحته بالسوق، فهي سحبت المسلسل كرمال ترجع تطرحه بالسوق كرمال أرباح أكثر، علما أنه المسلسل هو كان معارض للنظام، بس هي ما هدفها أنه هي تعبر عن حريات الجمهور، هدفها اليوم تحقق أرباح، سواء عبرت ولا ما عبرت، بس هي يمكن كانت شايفة رؤية لقدام بتوجه معين انه هيك رح يصير. بيقول استاذ جمال سليمان انه صرف الاتحاد السوفيتي شكل مليارات الدولارات كرمال يصير الفن بشكل موجه. في دراسة صارت وبيقول فيها الاستاذ غاطف انه اليوم العامل الاساسي اللي رح يلعب الدور الاساسي هو المال والسلطة. هل رح تترك السلطة الامور مفتوحة؟ السلطة، ونحن بنعرف انه السلطة اللي ما تتحكم بالاعلام هي سلطة سوف تزول عاجلا أم آجلا، فالسلطة أي سلطة هي اللي تتحكم بالإعلام.
0: واو، يعني مناظرة من نوع جديد، وهالمرة بدي أحكيها. نحن هالمرة رحنا لعند شباب سوري، شابات وشبان سوريين عم يتمرنوا على المناظرة، والتقينا اليوم بشخصين منهم وقدموا لنا مناظرة الحقيقة حلوة. خليكم معنا، رح نرجع بعد الفاصل. حيا الله بكم مرة ثانية، حيا الله. قبل الفاصل شفنا بالمناظرة أنه في عنا وجهتين نظر. وجهة نظر عم بتقول اليوم قوة الجمهور تستطيع أن تفرض على الدراما ما لم يكن ممكنا سابقا، والأستاذ أنس عم بيقول بالمحصلة السلطة والمال هم اللي بيحكموا، إذا قررت السلطة اليوم أنها تتدخل وتأثر فهيك رح يصير، وجاب أمثلة مثل ابتسم أيها الجنرال. ما هيك؟ راح أترك المجال لجمهورنا العزيز بالصالة يسأل المتناظرين. مين بيحب يسأل؟ ما حدا؟ إيه تفضلي.
4: مساء الخير، اسمي الإعلامي رغد الأحمد، سؤالي للأستاذ أنس، ما التغير الذي ترى على الدراما السورية بعد التحرير؟
3: التغير اللي بشوفه أنه سابقاً كان التمثيل بيورجينا او الدراما بتورجينا انه النظام كلياته هو نظام جيد مع وجود بعض الفاسدين يلي بالنهايه اخر الشيء بيتم محاسبتهم من قبل الجهاز الامني، بينما الثوار هن اما مخطئين يجب ان يعودوا الى حضن الوطن. بنشوف هذا الشيء بمسلسل عنايه مشدده باللقطه يلي هي بين الاستاذ فادي صبح والثائر من الطرف الثاني، بيقول له انه رجع لحتى نبني هذا الوطن، علما انه يعني مو رجع لحتى نبني هذا الوطن. انا بشوف انه مو هيك القصه، بينما اليوم تحولنا لطريقه جديده لحتى نحكي عن احداث سجن الصيدناي، وهذا يمكن يكون بتوجيه من الدوله انه تعالوا نحكي اليوم على اكبر ملف بالمكان على زمن النظام هو سجن صيدناي.
0: شو رايك استاذ نتالي؟ هو عم بيقول انه من زمان كان السلطه هي اللي تقول انه ورجونا انه نحن كويسين وهم عاطلين، هالمره عم يقول السلطه وكانه وجهت انه الناس روح على الصيدناي. انت شو رايك؟
2: هلا انا بشوف انه نحن هلا حققنا الحريه، نحن عملنا اساسا ثوره كبيره لحتى نحقق الحريه، فاذا الحريه ما حصلنا عليها بكافه مجالات الحياه اللي هي الاعلام والفن نحن ما حققنا لسه ثورتنا. نحن هلا المفروض انه انتصرنا بثورتنا، صار عندنا الحريه الكامله، فالسلطه ما لازم تفرض قيود، فنحن صار عندنا قدرة نعبر نورجي الناس ونكتب السيناريوهات اللي بدنا اياها.
0: جميل. استاذ بس المايك.
5: مرحبا، زهير عبد العال، صحفي سوري. بالنسبه للاستاذ زينات اللي بدي اسالك، الحريه انا بشوفها تقاس الحريه بالدراما اذا قدرنا اليوم نحكي سلبيات السلطه الحاليه، اما انه نحكي شو كان يصير على عصر النظام البائد فهي ليست حريه.
2: تمام. هلا انا بشوف انه نحن اذا اساسا بنينا الحجار القديمه شفنا قبل شو كان عم يصير، العالم شافت اساسا كيف بلشت القصص وصلت لهون، فالعالم حتعرف انه هي كيف، يعني عفوا، تفهم العالم كيف انلمت القصص مع بعضها، كيف صرنا نحن هون. نفس الوقت العالم حتشوف انه في حريه، فالحريه القديمه بالمواقف القديمه كسرت شويه خوف، كسرنا الجليد، هذا الجليد اللي انكسر ممكن اذا صار اي شيء جديد العالم تحاول تعبر شوي، ضلت شايفه في حريه، بتضل بتعبر، بيصير اي شيء ممكن يصير. الدراما هي عم تعبر على الوضع.
0: شو رأيك أستاذ أنس؟ الأستاذ عم بيقول إنه الشطارة مو إنك تنتقد النظام السابق، الشطارة إنك تنتقد الحكومة الحالية مثلا.
3: أنا بأيده، بذكرني هذا الحكي برواية جورج أورويل مزرعة الحيوان. بعد انتصار الثورة منصير نلقي أي خطأ تعمله هي السلطة على النظام السابق، كله بسبب النظام السابق. هلا نحن الوضع اللي عايشين فيه كله بسبب النظام السابق، تعالوا نلوم النظام السابق. خلينا بدل ما الدراما تسلط الضوء فعلا على الأخطاء الحالية، لا، هي لسه عم تسلط الضوء على أخطاء النظام السابق.
0: آنسة،
6: مساء الخير، معكم سيدرا سباعي، إعلامية، طلبة إعلام. أنا برأي أيد رأي الأستاذة نتالي، لأنه نحن لازم نسلط الضوء على الأعمال السابقة وعلى الأعمال الحالية. هاد لاح يورجينا لبرا ولقلنا لأهل البلد شو الفروقات اللي صارت، بجوز إيجابي وبجوز سلبي.
0: شو رأيك أستاذة نص؟ يعني ليه، شو اللي بيمنع انه نحن بعدنا تازه طالعين من الحقبه السوداء انه نسلط الضوء عليها؟
3: صح، نحن اذا بدنا نقارن الحقبه بدايات استلام النظام السابق، اول استلامه قد يكون مستخدم بنفس الاسلوب مع بدايات استلام السلطه الحاليه للشو اسمه. فوقت اللي بنقارن هذول الحالتين بنلاقيهم ممكن يكونوا كثير متشابهين، وبالتالي يمكن عم يسعلوا لنفس النتائج، ما بنعرف.
0: اوكي، في بعد حدا عنده بدك تعلقي شيء؟ انا
2: عندي تعليق. هلا هي المقارنه ما بتزبط، لانه نحن اساسا عم نقارن بحكومه اجت عملت انقلاب فرضت حالها اللي هي الحكومه السابقه، اما هلا نحن عم نورجي ثوره، ناس انظلموا، قصص لناس تخبت. نحن كنا نخاف نسمع على التلفزيون اخبار الناس لحتى نسمعها بين بعض، بين الدراما بالباص اذا كنا نحكي مع بعض كنا نخاف انه لا تحكوا. فهلا اذا هي القصص صارت معروضه بالدراما، نحن عملنا شيء مختلف. نحن ما عم نركز انه شوفوا هاي السلطة انقذتنا، نحن لا، عم نطالع قصص الضحايا اللي كانت مسترة.
0: بدك تسألي شيء آنسة؟ اي اخر سؤال بس من عندك اذا سمحتي قبل ما اروح.
7: احنا صح صار عنا حرية رأي وحرية تعبير،
0: بس عارفين عن حالك اذا بتريدي؟
7: انا سيدرا قدورة، طالبة علم اجتماع.

0: حرب وبعد الحرب، مثلاً النظرة للمرأة المحجبة. الدراما الجديدة ما عالجتها، ظلت تورجينا أنه هي يا أما فقيرة يا أما معترة يا أما ما لها أوضاعها منيحة. ما ورجتنا الطبقة مثلاً اللي معها مصاري ومحجبين بنفس الوقت. عندنا مثلاً سؤال تاني، ليش دائماً عم نورجي أهل الجزيرة على أنهم يا أما رقاصة يا أما شخص مو منيح يا أما تاجر مخدرات؟ ما منطلعوا بصورة حلوة، لا قبل الدراما، لا قبل الحرب ولا بعد الحرب. يعني نحن فعلياً ضلينا بنفس الفكرة.
1: شو رأيك يا نتالي؟
2: برأيي نحن الفكرة اللي كنا أساساً عم نحاربها هي فكرة أنه نحن عم نقدس النظام وعم نخبي قصص الضحايا. أما بالنسبة للنظرة الاجتماعية، هي النظرة نحن لازم نشتغل نحن من مجتمعاتنا أساساً، نظرتنا بين بعض، المخرج كيف باني أساساً أفكاره. فبشوف أنه الدراما هي يلي إلى سبب أنه في هي الصورة الشاملة عن العالم. ما بشوف أنه الدراما إلى حتى إيد أنه بهذا الشيء، هاي رأي المجتمع.
1: عم تشتكي انه الدراما تصور مثلا المرأة المحجبة على انها فقيره ومعثره، وعم تقول هي مو مشكله الدراما، هي مشكله مجتمع.
3: بدي اضيف انه على حكي الانسه انه هي شريحه كبيره من الشعب السوري، الشريحه اللي عم تحكي عليها الانسه، والدراما اليوم ما عم تمثلها بسبب بجوز المواقف الشخصيه للممثلين، بسبب الافكار لشركات الانتاج والى اخره. نحن اليوم يا جماعه ما لنا عايشين بعالم وردي، نحن بدنا حريه، اكيد بدنا حريه، بس عالمنا الحالي السلطة رح تتدخل فيه، المال رح يتدخل فيه، شركات الإنتاج رح توجه بالاتجاه اللي بدنا فيه. وأنا هذا اللي عم أحكيه، خلونا ننتقل للعالم على أرض الواقع، مو نعيش بعالم وردي.
1: بدي

0: لا ذاكرة قصيرة ولا دراما بلا موقف. بدنا دراما تعرف من وين اجت وتعرف لوين رايحة ومن وين نحن اجينا ولوين نحن رايحين. والقرار، وهاي أهم مسألة، ما عادوا بس بإيد الفنانين، القرار صار بإيدنا كلنا. منشوفكم بعد الفاصل.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. بدي أرحب بالنجم جمال سليمان يلي مش بس فنان وإنما مثقف وسياسي، واللي قرر بعد أول صرخة طلعت من الناس أنه يصطف لجانب الناس ودفع ثمنها خلال سنوات الثورة كلياتها. أهلا وسهلا أستاذ جمال، نورتنا.
1: أهلا وسهلا دكتور، مرحبا، مساء الخير. مساء الخير، مرحبا دكتور، كيف الصحة؟ مساء الخير يا جماعة، مساء الخير.
0: حيا الله بكم وسط البلد.
1: الله يخليك يا دكتور، شكرا على الاستضافة. الله يسلمك.
0: شلون لقيت البلد؟ شلون لقيت البلد؟
1: والله شيء جميل. ما في الإنسان ما في مثل بلده. وبعدين يعني جيت رغم أنه هلا نحن بشهر أيار، فالمفترض الشمس ساطعة وكذا، بس الشم يعني هيك أسعدتني بأنه كانت سماءها ممطرة.
0: أسعدتك أنه ممطرة؟
1: جداً. أنا كائن شتوي وأنا بحب الشتاء جدا، وأنا مستعد يعني بقبل إنه السنة يكونوا 8 شهور الشتاء وثلاث شهور التانيين بقى خريف ربيع صيف، ما مشكلة، بس يكونوا 8 شهور شتاء. وأنا بحب يعني هاللحظة التوحد اللي بتصير بين الأرض والسماء لما بينزل المطر، هذا المشهد بيسعدني جدا. طبعاً قبل ما اجي انا على الشام كنت عم اتابع الاخبار وفرحه السوريين بتفجر الينابيع وامتلاء البحيرات والسدود، والمي هيك اللي عم تتفجر يعني وتتدافع يعني بالانهار، فكان بالنسبه لي هذا قمه الفرح والسعاده. ما انا بحب هذا العالم وبحب هيك الطبيعة لما بتتفجر، وبحب هذا العطاء اللي السماء بتمنحه للناس وللأرض يعني من خلال الماء. فكان حلو كتير والله.
0: شفتك حاطط
1: على واكتملت بينك، استضفتني كمان، قالت لي كتير بين الناس الحلوين
0: حبيبي. شفتك حاطط على الواتساب حالة إنه راجعين يا هوا راجعين.
1: إيه طبعاً، نحن دائماً لازم نقول له للهوا راجعين يا هوا راجعين يا زهرة البساتين. فدايما اي طبعا راجعين. انا هل اجتني يعني هي القصه من بعد يعني سقوط النظام وبدانا نرجع ويرجعوا سوريين، وناس كنت اصدقائي التقيهم بالقاهره او بعواصم الدنيا يعني مطرح ما هني يعني متفق

0: متفرقين ومتوزعين. فرجعت لحتى أشوفهم بسوريا وشفت أهلي وشفت أصدقائي يعني كمان بسوريا. فنحن طبعا راجعين يا هوا لأنه الهوا اتجاه أهلنا واتجاه أقاربنا واتجاه أصدقائنا اتجاه الأماكن اللي عشنا وخلقنا فيها. وهلأ أنا فايت لعندك على المتحف اتذكرت طفولتي هيك. والدتي الله يرحمها هون كان معرض دمشق الدولي
1: طبعا،
0: فكان مشوار المعرض المفترض المعرض بيروحوا له الناس الاقتصاديين ورجال الاعمال وكذا لانه هو باجنحه بس بالنسبه لاهل الشام صار سيران لانه بحرات وانيونات ومي زرقاء ومي خضراء ومي حمراء وكذا. ده منظر يعني كان بديع جدا. فكانوا الاهالي ياخذوا اولادهم على المعرض، يعني لازم اكيد كل عائله دمشقيه راحت على الاقل مره على المعرض. طبعا بالنسبه للاطفال هي شغله حلوه انه البحرات والمي، زائد انه بيتخللها عرانيس درا، بيتخللها صباره، بيتخللها غزل البنات، يعني بيتخللها شغلات كتير طيبه وحلوه. وبعدين كنا ناخذ نحن المعرض لانه نحن كنا ساكنين باب سريجه، بنيجي مشي بقى نجي هيك على حلبوني ننزل من عند كيس سليمانيه ونفوت من باب المعرض اللي هون يعني من ناحيه جسر فيكتوريا ونمشي لآخره لعند ساحة الأمويين ونطلع بقى نحن تعبانين نمشي بقى على الرصيف في مجارات النهر فنعمل استراحة هون بالمتحف. هذا كان ما في هذا الباب الخارجي، كانت حديقة المتحف مفتوحة والتماثيل موجودة والخضار والمقاعد وكذا. فكانت استراحتنا في يعني يلا اللي بيان في حيلي نطوت ويلعب كان ينطوت ويلعب ويلي ينعس ينام بحضن أمه. فكانت ما فتذكرت يعني الأماكن يعني. وعلى قولة محمد عبده الأماكن كلها مشتاقة.
1: الحمد لله على سلامتك مرة ثانية. بال2016 قلت بزماناتك سوريا صندوق أسود للتوقعات، لا أحد يتوقع شيء في سوريا.
0: صحيح.
1: شو بتتوقع هلا سوريا؟ في يقين برأيك هلا بسوريا؟ هل ازداد اليقين؟
0: يعني دائما لازم يبقى في امل ودائما ندفع نحن باتجاه هذا الامل ودائما يعني ما نتردد بانه يعني نعبر عن وطنيتنا الصادقه. والفكره اللي يعني انا كنت اقولها دائما ودايقت مني النظام انه يعني الشان الوطني اعلى من اي شان اخر، واي شخص بده يحكي بالشان العام لازم يكون يعني نبراسه وسقفه هو الوطن وكل الأشياء التانية هي أقل. التحزب والتعصب وإلى آخره أحياناً بيعمينا عن الغاية الكبرى اللي هي الغاية الوطنية. فلذلك يعني دائماً إعلاء الشأن الوطني فوق كل شأن بيرسم لنا خارطة الطريق جيدة وبيقلنا ما هي الخيارات الصالحة وما هي الخيارات الغير صالحة.
1: طيب على هاي السيرة بالخيط الأبيض خضت معركتين، اللي ما بيعرفوا مسلسل الخيط الأبيض هو بظن بالبدايات 2000 كنت بعز عم نحكي نحن حرية إعلام على أساس
0: على أساس
1: طبعا وخضت معركتين بالمسلسل. إذا معركة الحب كسبتها كثر خير الله، ومعركة الإعلام وحريته خسرتها.
0: إيه صحيح. يعني هو يعني بدايات عهد بشار الأسد كان في حديث كتير عن الإصلاح السياسي والانفتاح وحرية الإعلام وإلى آخره. والحقيقة إنه يعني المجتمع السوري ككل والمثقفين السوريين والإعلاميين السوريين كانوا تواقين إلى ذلك. وكان في كتير إعلاميين وكتير صحفيين وكتير مثقفين سوريين فايتين بمعركة كبيرة مع الرقابة ومع الجهات السيادية فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الكلمة وتناول الظواهر السلبية وانتقاد السياسات العامة سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو غيرها بالبلد. وكان هذا صراع كبير جدا، وفكرة الرقابة والمنع واستدعاء الصحفي الفلاني والتحقيق معه وفصل الفلان وفصل علان ووقف البرنامج الفلاني، يعني كان هذا الشغل الشاغل يعني
1: ولت هاي
0: عالم الإعلام والصحافة. كيف
1: ولت إلى غير رجعة هاي الأيام؟
0: فكنا بوقتها بقى كلياتنا متأملين بأنه والله قد يكون ذلك. وبدأت الناس يعني تكتب بالجرائد، وإذ فجأة اكتشفوا أنه هذا كله يعني كان عبارة عن على الوعد يا كمون مثل ما بينقال، يعني كلياته وهم. فعملنا مسلسل أعتقد كان بال2004 اسمه الخيط الأبيض، بيحكي عن صحفي وإعلامي مقدم برامج
1: رأفت الشمالي
0: مثل حضرتك، فاسمه رأفت الشمالي. فبيعمل برنامج، البرنامج بقى بلش يتجاوز الخطوط الحمراء التقليدية، رغم أنه ما فات يعني بالخطوط الحمراء الغامقة كتير. يعني عمل حلقة مثلا عن الجمعيات السكنية اللي هي آبار فساد في سوريا بشكل عام، عم أحكي عن كل الناس. عمل حلقة عن حال السياسيين أيام حقبة الاتحاد السوفيتي ومآلاتهم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لأنه في كتير من المناضلين تحولوا إلى مقاولين بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وكذا. ف يعني بلشوا يضيقوا عليه ويمنعوا له برنامجه. يعني كان يعني بوقتها يعني الخيط الأبيض يعني من أوائل الأعمال السورية الحقيقة اللي قالت إنه هذا الوعد بحرية الإعلام وحرية الصحافة ما هو أكثر من وهم كبير، وحملة علاقات عامة
1: قام فيها بشار الأسد
0: الغاية من أن تثبيت حكم بشار الأسد، لكن بالحقيقة أنه هذا غير موجود.
1: أستاذ جمال، بنفس الفترة أو قريب من ذلك الفترة في نص مهم جدا ومسلسل مهم جدا اللي هو ذكريات الزمان القادم.
0: صحيح. قبل
1: مهمة منه. الفن قبل استشراف برأيك، وهل ذاك المسلسل كان يستشرف شيئا ما؟
0: إحدى أهم مهمات المثقف والفنان، واللي دائما هي مزعجة للآخرين، هي الاستشراف. يعني أنت بتقول إنه طالما في كذا وكذا في المجتمع، طالما في الظاهرة الفلانية والظاهرة الفلانية في المجتمع، فنتوقع بعد 5 سنين إنه يحصل كذا كذا، سلبا أو إيجابا. يعني مو شرط المثقف مو شغلته بومة، يعني عرفت علي كيف، طول الوقت يتوقع الأسوأ. لا، لازم يكون موضوعي ولازم يكون حقيقي ولازم يشوف إذا كان في يعني تحرك ما بمجال السياسي، بمجال الاقتصاد، مجال علم الاجتماع والآخري. هذا التحرك ينبئ بأيام كويسة، فما لازم، بالعكس ما لازم يخفي ذلك، لازم يقول إن إحنا ظلينا ماشيين بهالطريقة هاي لحنحقق كذا وكذا وكذا. ولكن إذا شاف العكس كمان لازم يكون مخلص وصادق بيقول. وبالمناسبة هاي المهنة وجدت أول من وجد المجتمع البشري، يعني إحنا عم نحكي عن عشرات الآلاف إذا ما كان مئات الآلاف من السنين. لما نوجد المجتمع البشري نوجد حدا يقدر يتوقع المستقبل، ماذا لو، طبعا كانت بدياني علاقة الإنسان بقى مع الطبيعة، ماذا لو حصل فيضان، ماذا لو هبطت علينا الصاعقة، ماذا لو اختفى الصيد، ماذا لو مات رئيس العشيرة، ماذا ماذا ماذا. فبتنحط سيناريوهات المستقبل، وهذا الحقيقة لعب دور كبير بتطور المجتمع البشري، وهذا بمثابة الإجراءات الوقائية. يعني ليس من الحكمة أن البشر تنتظر الكوارث حدث أن تقع.
1: حدث معكم مزبوط لما كتبتوا ذكريات الزمن القادم، على الأقل بداية الثورة مثلا.
0: الحقيقة كان في شوف الكتاب والمثقفين، يعني جزء من الكتاب والمثقفين والفنانين السوريين كانوا كتير معنيين بالشأن العام، معنيين بما يجري، كانوا عم يطلعوا لقدام ما هو المستقبل. يعني أنا بتذكر أنه عملنا مسلسل كان كاتبه الراحل ممدوح عدوان، هذا المسلسل اسمه اختفاء رجل، فأنا عم أعمل فيه دور ضابط تحقيق جنائي في جريمة قتل متهم فيها شخص هو سلوم حداد. فرئيس الشركة طبعاً وصاحب الشركة اختفى بظروف غامضة، فالشبهات دارت حوله، فنستدعي التحقيق. فأنا عم أحقق معه، فبيقول لي أنه أنا عندي 3 أولاد وبقبض الراتب الفلاني، فبيحسب لي هو أنه إذا 3 أولاد احتاجوا 9 سندويشات فلافل للإفطار والغداء والعشاء، هو وزوجته احتاجوا كمان 2-4-6 صاروا 15 صندوشة فلافل، فضرب لي اياهم بسعر صندوشة الفلافل، فطلع انه الحياة مستحيلة. وبالتالي انت لما بتشوف هذا الشيء، شيء طبيعي انك تتوقع انفجارات، انفجارات اجتماعية كبرى. خاصة وين بتصير الانفجارات؟ يعني الحياة مخيفة بالمجتمعات اللي ما فيها قادة رأي، ما فيها أحزاب، ما فيها طريقة تنظيم، والنظام السياسي لا يستطيع أن يتقبل هذا النوع من التعبير الجماهيري يعني بالشوارع. فبالتالي بتصير حركات قمع كبرى، وبالتالي الصدام شيئا فشيئا بتحول لصدام عنفي. ومناسبة أنت لما تقول هذا الكلام، يعني أنت ما بتكون لا عبقري ولا حتى ذكي، يعني لأنه هذا الكلام مكتوب من زمان، يعني عرفت صلوا من 300-400 سنة مكتوب،
1: ومش تهديد، هي بقدر ما
0: وتكرر جدا، تكرر كتير كتير كتير يعني.
1: طيب بدي أسمع من الجمهور إذا في حدا عنده شيء أسئلة أو تعليقات، تفضلي.
0: ما تصعبوا الأسئلة. الله يخليكم.
1: حدا حابب داخل شيء قبل ما أروح؟ تفضل أستاذ.
2: مرحبا.
0: ميت هلا.
2: حسين روماني، صحفي.
0: أهلا أخي حسين.
2: الله يخليك. أنا كتير بوقف عند مسلسل ذكريات الزمن القادم. هذا المسلسل فعلا مثل ما قال الأستاذ أنه هو كان عم يقرأ المستقبل، خاصة بشخصية مطر اللي أنت قدمتها. المشهد الأخير لما الأبطال كلهم بيكونوا ضمن مواجهة، فمطر بيحكي بيقول أنه أنا تركت لحالي، أنا وين المناضلين، وين قضيتنا. في كتير عبارات يعني موجودة بالذاكرة علقت من هذا المسلسل. ففعلا هل هذا المسلسل هو كان عم يقرأ لقدام؟ هل الشخصيات هي شخصية مطر اللي هو انتهى بحادث سيارة غامض، فجأة بيلاقوا عم يستثمر بمكان تاني؟ هل هذا المسلسل فعلا هو كان عم يعبر عن أو هي الشخصية عم تعبر عن شيء معين بالعالم العربي بشكل عام؟ شكرا.
0: مطر بالمسلسل بالأساس هو شاب فقير، وآمن بالقضية الوطنية، آمن بالقضية الفلسطينية، وراح على لبنان، أصبح مقاتل بصفوف الثورة الفلسطينية. لكن بعد الحرب الأهلية اللبنانية وبعد كل ما جرى، وخرجت منظمة التحرير من لبنان وأقفل تقريبا الملف الفلسطيني عسكريا، يعني ملف المقاومة المسلحة الفلسطينية بأنذاك أقفل، فهو راح إلى تونس مع يعني بالباخرة اللي حملت الفلسطينية. فهو جلس هناك، فجأة لا أن القضية كلها اغتيلت، والقضية كلها سحبت من إيد الناس اللي قاتلوا من أجله. فهو بلش يبحث عن خلاصه الفردي. الأفراد إما بيكونوا جزء من مشروع وطني شامل، مشروع وهن مصدقينه ومخلص، أو لما بيشوفوا أنه ما في مشروع وطني جامع وحقيقي، بصيروا بيبحثوا عن خلاصهم الفردي حتى ولو كان بشكل غير مشروع. فاللي عمله مطر أنه استخدم خبرته العسكرية بأنه يصير تاجر سلاح، يأخذ الألماس من القبائل ويورد له مقابله السلاح، فأصبح مليونير، فعاد إلى سوريا وهو يريد أن ينتقم من أيام الفقر. لما انهارت القضية وانهارت المسل بالنسبة له، فهو توحش وأصبح يعني ما هو مجرد مستثمر عادي، أصبح رجل مفسد. يعني راح على أسوأ مطربة بدي يعمل لها كاسيت إذا بتتذكر. بس اللي عجبني، أنا طبعاً بدي وجه تحية لريم، السيدة ريم حنا اللي كتبت المسلسل، وجه تحية لأستاذنا جميعاً، الأستاذ هيثم حقي اللي أخرج المسلسل، يلي سحرني بالشخصية إنه هو كان مدرك إنه في واحد تاني اسمه مطر هو قتله. فأول شيء بيعمله إنسان من هذا النوع إنه بيقتل الإنسان الجميل اللي فيه، الإنسان النقي اللي فيه، الإنسان النظيف اللي فيه، مين اللي كان يذكره بهذا الإنسان اللي هو قاتله ودافنه؟ عبد الحليم حافظ. فلما كان يسمع عبد الحليم هو مسؤول سيارة الرانج روفر تبعه في الراحة الشوق من قلبه والرقة والحنية ويسمع يعني تخنوا عمره ما خانكم ولا اشتكى منكم ولا أهواك ولا أي أو حاول تفتكرني يسمع الأغاني فكانت الدموع فورا تنزل لأنه عبد الحليم وأغاني الرومانسية وهذا الحب النقي والراقي هو كان ضمير تبع شبابه الأبيض شبابه الجميل شبابه الصادق فلما يسمع هذا الصوت كان يرجع لهذيك الأيام ويتأثر فهو شخصية مركبة جدا انكتبت بأبعاد مختلفة فلذلك هو لما بيجمعوه الناس مثل ما تفضلت وبلشوا يحكوا معه أنت عملت وأنت سويت فأنه بده يدافع عن نفسه فبيقول لهم فين القضية فين الاتحاد السوفيتي هل الأمريكان فاتوا احتلوا بغداد ما حدا قال شيء فين القضية فبيقول أنتوا عم تجوا تلوموني ما هو العالم كله تغير والعالم كله انهار والعالم يخون مبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان والحقوق المشروعة للشعوب وكذا فأنتوا جايين عليه هلأ فهو من الناس فكر أن المناضلين على فكرة بهيك حالة بتحولوا لأحد أمرين إما منكفئين ويغلقوا الأبواب على أنفسهم بيشعروا بمرارة الهزيمة بيشعروا بأنه عمرهم ضاع بيشعروا بأنه الأيام خانتهم وبيصير واحدهم الحياة ما عنده جرأة أنه يواجه أولاده أنه راحت أنت بعت لي حياتك للقضية 30 سنة لك وين القضية
1: حسيت بهيك
0: أحاسيس أو جايك الحديث أنت بدك طول الوقت يعني هيك تنكشني بس ماشي الحال جايك جو وفي نوع من الناس يخلعون عنهم الرداء والقناع وبيقول لك حسوق مع الموج وحاول أحصل بقى طالما الكل عم يهبش فأنا كمان بدي أهبش مع الهابشين سؤالك دكتور زيدو تفضل
1: بدي أسألك شعرت بلحظة من اللحظات بنفس الإحباط بأنه بدك تنكفئ
0: لا
1: أبداً
0: هلا بتعتمد على يعني كمان الشخصيات هلا انا لا لانه انا يعني كمان من نوع الناس علمتني الحياه ويعني انه ابقى يعني حتى امالي واحلامي وتوقعاتي شويه مرتبطه بالواقع الموضوعي عرفت علي كيف لانه قيمت انت بتبقى بالنسبه لك الكارثه انا هذا شفته بابي لانه انا عشته مع ابي لأنه أبي يعني أنا الطفل يعني أبي كان مآمن فعلاً بالقومية العربية وقدرة العرب والكأسة والنهوض أنا صرت شوفه بعد 67 والسنوات اللي بعدها كانت الحياة بالنسبة له مؤلمة وصعبة جداً
1: بعد الهزيمة
0: إيه فأنا ما عاد يعني أنا تعلمت أنه يكون أكثر واقعية طبعاً في كتير مرات الواحد بيشعر بخيبات بيشعر بإنكسارات أكيد بيشعر أنه جرت الرياح يعني مو بس بما لا تشتهي السفن بما يحطم السفن السفنة هون بهالحالة بما يحطم السفنة فبيزعل الواحد وكذا بس لا يعني أنا شخص مفهومي للأشياء مختلف وقدرتي على التعامل مع التغيرات يعني
1: جيد خلينا نروح عند زميل جاهر سالمة ونشوف الفيديو أول ما بعضنا إذا سمحنا
0: تفضل يا سيدنا
3: مرحبا بكم مشاهدينا قبل 66 عاماً انطلقت الحكاية بإمكانات متواضعة عبر الغريب تمثيلية موضوعها الثورة الجزائرية كانت أول منتج درامي سوري سريعاً طرقت الدراما السورية باب الكوميديا وهناك على تخوم اليومي والبسيط بدأت الشخصية الدرامية تكتسب ملامحها حارة القصر وأسعد الوراق بصمتان فارقتان في مسيرة الدراما السورية الأول كان أول مسلسل سوري يحظى بأغنية إشارة أما الثاني فترك صرخة خالدة في أسماعنا حتى اليوم مطلع التسعينيات جاء زمن الحكاية الملحمية أعمال مثل هجرة القلوب إلى القلوب وخان الحرير نقلت الدراما من ضيق الاستوديوهات إلى رحابة التاريخ الاجتماعي رصدت تحولات المدن لتتحول الدراما إلى وثيقة بصرية تقرأ كأنها رواية. في ذروة التجديد اقتحمت الفانتازيا التاريخية المشهد لتكسر القوالب التقليدية. عوالم متخيلة وصراعات رمزية أعادت تعريف الجمالية البصرية ورسخت حالة سرعان ما استهلكت نفسها. ارتفعت الدراما إلى مستوى آخر مع التاريخ حين صار سؤالاً معاصراً، من إعادة صياغة الأسطورة الشعبية في زير سالم إلى عصرنة التاريخ في ثلاثية الأندلس. لم يعد الماضي حكاية بعيدة بل وسيلة لفهم الحاضر. مع انفجار عصر الفضائيات صار المنتج عابر للحدود. برزت أعمال البيئة الشامية كظاهرة تسويقية، في حين استمر سلاسل مرايا وبقع الضوء كمختبرات للنقد. وفي ذروة النضج قدمت التغريبة الفلسطينية انبوذجا لا ينسى للدراما الوثائقية الملحمية. لم تغب الهوامش عن الدراما السورية. انتقلت الكاميرا إلى أماكن لم تكن ترى ولا تروى حكاياتها، وتركت بصمات يصعب أن تمحى. في 2011 تغيرت الأحوال، تشتت الإنتاج وتفرق صناع الدراما بين داخل وخارج وبين تصنيفات سياسية وأخلاقية. اليوم تتبدل القواعد من جديد، تذهب الدراما عالميا نحو مسارات مختلفة، حلقات أقصر، إيقاع أسرع، ومنصات تعيد تعريف العلاقة مع الجمهور. أما محليا فتطوي البلاد حقبة استبدادية طويلة وتقف على مفترق طرق. اليوم تقف الدراما السورية بين تحولات السياسة وتغير السوق واضطراب الهوية. فمن يملك الحكاية ومن يحدد شكلها؟
1: حيا الله بكم مرة ثانية. مين بيملك الحكاية؟ في جملة للصحفي عرب عيسى بيقول: التاريخ يكتبه أصحاب الحكاية الأجمل، للي انتصروا وللي خسروا. الشاطر هو اللي بده يحكي الحكاية. خليني نشوف مين راح يحكي حكاية السوريين. بس خليني أسأل الجمهور بالأول، أنتوا برأيكم اليوم الدراما السورية قادرة تحكي حكايتنا ولا انتهى ألقها؟ تفضل يعني. بس إيه؟
4: اليوم رح جاوب على السؤال ولا رح أسأل السؤال؟
1: اللي بدك.
4: أول شيء مساء الخير.
1: مساء الفل.
4: دكتور زيتون، ومساء الخير لضيفك الكريم الأستاذ جمال سليمان. أنا اسمي غادة الخطيب، معدة ومقدمة برامج في القناة السورية. من القضايا المهمة في المجتمع السوري واللي كانت التجارب تبعها جدا خجولة هي القضايا الإنسانية على مدار عدة سنوات، واللي كان نتاجها إثبات قدرة بعض الفنانين على أداء أدوار معينة، أني أنا قادر أعمل هاي الأدوار أو صنع فكاهة سخيفة ممكن تتقدم بطريقة أو بأخرى. بنسأل سؤال كتير بيوجع كتير من العائلات السورية: ليش ما غزت أستاذ جمال الدراما السورية عبر سنوات لوب بكل بيت سوري، مثل ما غزت بالتغريبة الفلسطينية؟ نحن لامسناها بكتير إذا بدنا نحكي عن الجانب الألم أو الجانب الإنساني. اليوم بعد التغيير وبهاي الحقبة كيف رح نصنع الدراما السورية الحديثة بعيدا عن مزاج الكتاب وشركات الإنتاج؟ شكرا.
0: بعيدا عن مزاج الكتاب؟ مستحيل تعملي شيء بعيدا عن مزاج الكتاب، لأنه إذا مزاج الكتاب ما كان صادق تجاه أي قضية كانت فما في عمل إبداعي. مزاج الكتاب وقناعاتهم ومعرفتهم بالحكاية مسألة ضرورية جدا لحتى يقدروا لك يقدروا يكتبوا لك نص. اثنين، الدراما السورية كانت سريعة جدا الحياة بالاستجابة لما يجري. يعني من الظلم أن نقول أن الدراما السورية لم تقارب الموضوع. وحتى قبل السقوط وقبل التحرير الدراما السورية حاولت تعمل مقاربات لهذا الأمر ضمن الظروف والشروط المعطاة. أنا بدي يعني أكيد حضرتك بتعرفي وأنت بنت المهنة، نحن بنشتغل بصناعة، نحن ما لنا شعراء وما لنا رسامين لحتى نقعد نكتب قصيدة بالبيت أو نرسم لوحة. نحن لما بدنا نعمل مسلسل إن شاء الله لو كان من 5 حلقات بنحتاج يعني مينيموم $1,000,000، ولحتى ينعمل هذا الشيء بدنا موافقات عديدة للتصوير في الأماكن، بقلب البلد، وبيطلع يعني عشرات الناس لحتى يصوروا مشهد في ممثلين أو ممثل وممثلة. فيعني نحن صناعة وشغلة صعبة، وبالتالي ما كل شيء منتمناه دائما منعمله. ومع ذلك الدراما السورية عملت مقاربات، عملتها بقلم حمراء،
1: عملناها عم نحكي عن بسنوات الثورة.
0: بسنوات الثورة
1: نعم صحيح.
0: عم نحكي عن العراب، أنا عملت العراب يعني مع راحل حاتم علي وزملائي بال 2015، وهو المسلسل بينتهي بمظاهرة الحريقة.
1: صحيح.
0: وهو عبارة عن المسلسل يتحدث عن هذا الصراع الكبير الذي جرى بين الحرس القديم والحرس الجديد على كعكة الفساد في سوريا. بنفس الوقت كان في عنا خط الصحفي اللي عم يحاول يلعبه حاتم، عم يحاول يكشف الفساد وكذا، انتهى بالسجن وأمه احترق قلب عليه لعبته السيدة منى واصف. القول بأنه الدراما السورية، الدراما السورية من لما خلقت، من لما انعملت، أنا لما كنت طالب كان عنا أستاذنا يدرسنا تقنيات التمثيل التلفزيوني والسينمائي رحمة الله عليه، المخرج الكبير غسان جبري، فكان عملنا عدد من المشاهدات للمسلسلات القديمة اللي ما شفناها. يعني عملت مثلا، أنا مواليد 59، فمسلسلات معمولة ب 62 63، أنا ما شفت أساسا، ما كان في بيتنا تلفزيون، أنا فات التلفزيون على بيتنا كان عمري 14 سنة، يعني ما كنت، يعني والدي ما كان عنده قدرة مالية يشتري تلفزيون. فتفرجنا على يعني أفلام أو حلقات تلفزيونية مثلا مثل عندما يفرح الفقراء، مثل دولاب، مثل آيا زمان أو دولاب آهيا بلد يمكن. تفرجنا على مسلسلات اجتماعية عظيمة، مسلسلات ناصرت القضايا الإنسانية، ناصرت الناس المظلومين بالمجتمع، الأقل حظاً الفقراء، ناصرت قضايا تحرر المرأة على سبيل المثال، مسلسلات فتحت ملف العادات الاجتماعية السيئة.
1: بس هذا الحكي استمر هلأ؟ يعني أنت مانك شايف أنه في
0: كل عمره مستمر؟ لم يتوقف.
1: ما كثير تراجعات كثير هلأ؟
0: لم يتوقف
1: لم يتراجع؟
0: دكتور
1: أبداً
0: لم يتوقف على الإطلاق. على الأقل على الأقل كان كل سنة بالدراما السورية حتى بظل الظروف الصعبة كان الأقل في عمل أو عملين بيحملوا قضايا إنسانية عميقة ويتعبر عنها بشكل جيد. مرق معنا نحن بهذا هلأ عدد من الصور لحلقات سنجابوا، يعني مثال التغريبة الفلسطينية. التغريبة الفلسطينية عمل 2004 من تاريخ 1948 وما قبل، لأنه أحداث المسلسل تبدأ بعام 1935 و34 ثم تمر عبر ثورة 36 ثم 67. من تاريخها لتاريخ التغريبة الفلسطينية ما في مسلسل عربي على الإطلاق بيحكي الحكاية الفلسطينية.
1: مزبوط. الأستاذ محمود درويش قال وصفها وقت التغريبة الفلسطينية بأنه هي أجمل كتلة إبداعية عربية. بس الحرب أستاذ جمال دمرت كل شيء بالبلد، ليه لا تنجو الدراما؟
0: ليش
1: لحتى تنجو الدراما؟ ليه لما تكون الدراما فعلا تراجعت كثير زمن الحرب، على الأقل مثل أي قطاع آخر، مثل أي صناعة أخرى؟
0: أنا ما قلت أنه ما تراجعت دكتور، في فرق بين أنه هي تراجعت أو هي انتهت. هي تراجعت أكيد
1: بس انتهت لا أكيد.
0: بس انتهت لا. هل كف الفنانين السوريين أو المبدعين أو الكتاب السوريين عن ملامسة القضايا الإنسانية والوطنية بطريقة ما بدون ما تسمح به ظروف الإنتاج؟ لأنه على فكرة تعرف شو دكتور زيدون، هلأ أنا وياك ممكن الأخوات والأخوة اللي قاعدين هون نتفق نعمل أعظم مسلسل بالدنيا، طيب ما بدنا محطة تعرضه؟
1: وبالتالي في ضغط،
0: يعني نحن السلسلة عنا يعني
1: معقدة
0: وفظيعة. مع ذلك يعني في محاولات، يعني السنة نحن عملنا الخروج إلى البئر،
1: أنا بعد رح نحكي عنه بعد الفاصل، وبدنا نحكي عنه لأنه أعزائي المشاهدين قبل ما أروح على الفاصل رح أقول شغلة. هلأ بدي أروح بعد الفاصل لأحكي عن الفن والهوية السورية يلي قلال كثير بيحكوا عن دور الفن ببناء الهوية. رح نحكي عن مسلسل الثريا والشخصية يلي انطلقت من لتسأل أسئلة الدولة العثمانية والانفصال عنها، لخان الحرير وسؤال القومية العربية والهوية السورية، لا التغريب الفلسطيني، وصولا إلى أبو فراس يلي كان عم يسأل أسئلة كثير كبيرة لها علاقة ب سوريا وأين هي اليوم؟ خليكم معنا من نلتقي بعد الفاصل.

0: ما حدا بيمر بحقل بالارض اللي اسمها الماغوط الا بتلوتوا اجراء بيتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن انه منذر المصري الكاتب اللبناني. بعثت قصائد تتكاتبون على الجبهة.
1: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أوصيكم لا.
1: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.

0: أنا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية مع أبرز العناوين. محافظة دمشق تقر حزمة تعويضات للمتضررين من المرسوم 66 بشأن مشروع ماروتا وباسيليا سيتي، ورابطة المتضررين ترفض قرار المحافظة. الرئيس أحمد الشرعي يبحث مع وفد اقتصادي إماراتي فرص الاستثمار في سوريا، وفي مقدمتها قطاع تطوير العقاري. قوات الأمن تقوم بحملة اعتقالات استهدفت مقاتلين أوزبك في إدلب، وذلك بعد احتجاجات مسلحة عقبت محاولة توقيف أحدهم. الجيش الإسرائيلي يستهدف مبنى في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، ومكتب نتنياهو يقول إن المستهدف كان قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله. أهلا بكم مشاهدين في التفاصيل. عقدت محافظة دمشق مؤتمرا صحفيا شرحت فيه البيان الصادر أمس بشأن منطقتي المرسوم 66 ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، استعرضت خلاله مسار معالجة التظلمات وآليات تصويب الأخطاء التي رافقت المرحلة السابقة على زمن النظام البائد، مع التأكيد على ضمان حقوق أصحاب الأملاك وفق الأصول القانونية.
1: في قلب العاصمة دمشق، حيث تختلط وعود التنظيم العمراني بمرارة الانتظار، يعود ملف المرسوم 66 إلى الواجهة مجدداً، هذه المرة عبر حزمة قرارات تقول المحافظة إنها لإنصاف المتضررين، بينما يراها الأهالي استمراراً للأزمة بصيغة مختلفة. ففي بيان رسمي أعلنت محافظة دمشق إجراءات لتعويض المتضررين في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، شملت زيادة المساحة الطابقية بنسبة تبلغ نحو 14%، ورفعت بدلات الإيجار للمستحقين للسكن البديل بنحو 35 ضعفاً، على أن يبدأ تطبيقها مطلع عام 2026.
2: المشكلة كان بطريقة التنفيذ تبع المدينة، وخاصة البنية التحتية سابقاً نفذت طريقة سيئة جدا وبطيئة جدا، أثرت على انطلاق المدينة. هلا بعد ما حضرنا المؤتمر الصحفي على شو ناوي تعمل المحافظة، حقيقة شيء مجدد جدا، يعني في تعويضات للمالكين الأساسيين وسكن بديل اللي ما طلع له ورفع تعويض السكن البديل، والأهم من كل هالحكي هذا هو النية الصادقة لدى محافظة دمشق للانطلاق بتنفيذ البنية التحتية.
1: كما تعهدت المحافظة بصرف بدلات الإيجار المتأخرة فوراً، وتسديد مستحقات السنوات السابقة، وتعويض المحرومين بسبب التأخر في الاكتتاب أو تسديد الأقساط، إضافة إلى منح بدل الإيجار مقدماً لستة أشهر. وفي ملف السكن البديل، قررت توحيد مواقع المقاسم في باسيليا سيتي، مع تمويل تنفيذ 54 برجاً سكنياً خلال 3 سنوات، تسلم للمستحقين بنظام تقسيط يمتد لعشر سنوات.
3: هلا انا رايي بس موضوع منطقه باسيليا انه ما يتم الموضوع مثل ما تم بماروتا، يعني يكون تاخذ اجراءات الكامله ودراسه فنيه واقتصاديه وحقوقيه وتعويض لها الناس وحتى فنيا، كل الامور نتخذ بعين الاعتبار، ما حدا ينظر من بكل منطقه باسيليا. هذا اهم شيء بالنسبه لي. بالنسبة لماروتا موضوع يعني ما احكي فيه، ما في داعي انا احكي فيه عنه شيء. اهم شيء منطقة باسيليا الحالية، لانه ماروتا تقريبا شبه يعني استهلكت، شبه انه انتهت. اما باسيليا لسه ما حدا بدا فيها بشيء.
1: وشملت الاجراءات ايضا اعادة الحقوق لاكثر من 1000 عائلة كانت مستبعدة سابقا، وتخفيض تكاليف التنفيذ على المكتتبين، الى جانب الغاء البيع بالمزاد العلني لاحد المقاسم في ماروتا، وفتح المجال أمام تثبيت الملكيات المتعذرة سابقاً. وأكدت المحافظة استكمال تنفيذ البنى التحتية للمشروع بكلفة تتجاوز 250 مليون دولار، تشمل الطرق والحدائق ومرافق الخدمات، مع تمويل ذلك عبر تسييل بعض المقاسم. إجراءات قوبلت برفض قاطع من رابطة المتضررين من المرسوم، التي اعتبرت أنها لا تعالج جوهر المشكلة، متهمة المحافظة بالاستمرار في تنفيذ المرسوم مع إدخال مستثمرين جدد على حساب حقوق السكان. ودعت الرابطة إلى تجميد العمل بالمرسوم. ماريا عبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.

0: لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ينضم المحامي والناشط الحقوقي من دمشق غياث دبور. أهلا ومرحبا بكم سيد غياث. اليوم أمام القرارات الجديدة المتعلقة بمناطق المرسوم 66 بما يتعلق بماروتا سيتي وباسيليا سيتي، كيف تقرؤون هذه التطورات من الناحية القانونية؟
1: أهلا، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. هلأ بداية أنا بس بدي نوه لموضوع مهم، يعني أنه الإعلان الدستوري اللي صدر بشهر مارس 2025 والمادة 16 منه بالتحديد اللي تحدثت أن الملكية الفردية أو الملكية الخاصة هي ملكية مصانة ولا يجوز نزعها إلا بقانون وبتعويض عادل. هذا الإعلان الدستوري، وتحدث فيه بعد عن صون المساكن وتحدث عن أداء الانتقالية. هذا من حيث المبدأ حتى نصل إلى النتيجة المتوخى من هذا الإطلاق. هلأ بداية لمن لا يعرف ما هو المرسوم 66 وما هو التوقيت الذي صدر به عام 2012. هلأ المرسوم 66 صدر عام 2012، أي بعد بدء الثورة السورية المباركة بسنة. لم يكن صدوره عشوائيا، يعني كما كان يقول النظام أن البلاد كانت في حالة فوضى وحرب وحرب كونية كما بين قوسين كما كان يدعي النظام. فهل هناك مبرر لدولة تعيش في حالة عدم استقرار أو فوضى أن تقوم بإصدار مرسوم يتعلق بتطوير العمراني وفي مناطق بقلب العاصمة دمشق؟ هذا المرسوم صدر عام 2012، تم تخصيص، طبعا قام بتخصيص منطقتين تنظيميتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق اللتان هما تنظيم جنوب شرق المزة تضمن المزة وكفر سوسة، وأيضا تنظيم جنوب المتحلق الجنوبي باسيلا سيتي اللي احنا بنسميه أيضا الذي ضم كفر سوسة والمزة ومنطقة اللي نسميها قنوات بساتين بيادر نادر التحرير ونهر عيشة. طبعا هو بداية هو مرسوم ليس مرسوم استملاك. نحن نعرف الاستملاك هو أو السيطرة أو الاستملاك أو ممكن نقول استملاك عقار أو عقارات معينة للنفع العام مقابل تعويض عادل، أي هناك نزع ملكية. لكن نتحدث الآن نحن عن مرسوم تنظيمي، يعني إنشاء مناطق سكنية بديلة للمناطق التي تم تنظيمها. هل فعلا هذا المرسوم حقق الغاية من إنشاؤه؟ طبعا أكيد لا، للأسف هو لم يكن مرسوم كما ادعى التطوير العمراني، هو كان مرسوم أو هو كان أو بمعنى آخر هو كان نزع لملكية الناس، تهجير قسري، تغيير ديموغرافي، نزع ملكيات، تقييم مجحف للمالكين. طبعا هذه المناطق التي كانت هي ممكن أن نقول هي أسوارة التي كانت محيطة بمدينة دمشق، يعني كان النظام يريد أن يصل لغاية إفراغ هذه المنطقة من سكانها وإعادة توزيع الديموغرافي لهذه المنطقة. فهذا المرسوم أبدا لم يكن انطلاقه كما ادعى هو موضوع تطوير أو إقامة مناطق تنظيمية أو سكن بديل. تمام، هو بالنتيجة كان ممكن أن نقول هو كان عبارة عن تغطية أو إعطاء الشرعنة للنظام أو لليد أو الذراع الاقتصادية للنظام التي كانت متمثلة بشركة الشام القابضة التي تم تأسيسها عام 2016. يعني هو لم يكن مرسوم كما قلت لتنظيم عملية أو تنظيم سكن، هو كان توزيع، أكبر عملية توزيع للثروة في عاصمة دمشق أو ممكن نقول في الجمهورية العربية السورية. هي شركة الشام القابضة معروفة، نعم. من كان رأها كان رامي مخلوف ثم فيما بعد أسماء الأسد. المشكلة الكبيرة في هذا المرسوم الطامة الكبرى أنه تم تحويل الملكيات العقارية للناس إلى أسهم تنظيمية لا تعادل 17% من القيمة الحقيقية لهذه الملكيات، وتوزيع النسبة المتبقية 83% بين شركة الشام القابضة ومحافظة دمشق. يعني هي كانت توزيع للثروة على حساب أصحاب المالكين الشرعيين لهذه العقارات التي تم تنظيمها. تفضل.
0: طيب اليوم سيد غياث، يعني محافظة دمشق عقدت مؤتمر صحفي وبينت فيه يعني هذا المشروع بشكل عام، وقالت إلى أنه يعني هناك مسار لمعالجة التظلمات، آليات لتصويب الأخطاء السابقة التي كانت على عهد النظام المخلوع، أيضا أكدت على ضمان حقوق أصحاب الأملاك وفق الأصول القانونية. لكن اليوم إلى أي مدى تحافظ هذه الإجراءات برأيكم على مبدأ حماية الملكية الخاصة المنصوص عليها قانونيا؟
1: تمام، ستحدث عن هذه النقطة. هلأ بداية يعني بعد التحرير بصراحة وجدت الدولة السورية نفسها في موقف لا تحسد عليه، فهي أمام خيارين، إما أن تتراجع عن هذا المشروع. طبعا وفي هناك صعوبة كبيرة، هناك حقوق مكتسب، هناك أمر واقع، هناك أمور معقدة جدا لا يمكن للدولة أن تتراجع، أو أن تتقدم لكن بآلية ورؤية جديدة تحفظ ملكية هؤلاء الأشخاص. فالدولة كانت في موقف حرج فهي ارتأت أن تذهب إلى المسار الآخر. طبعا هذا الكلام صار بعد أكثر من جلسة مع المالكين مع ممثليهم مع الخبراء، مع تم تشكيل لجنة نعرف أنه ممثلين وزارة العدل وزارة الإسكان والإشغال ونقابة المحامين ونقابة المهندسين. فالدولة وجدت يعني إحنا حتى نكون منصفين، الدولة في موقف لا يحسد عليه، لا تستطيع أن تتراجع ولا تستطيع أن تتقدم بنفس الآلية اللي كانت مطبقة بمرسوم 66، فاجترحت آلية معينة للبيان الذي صدر عن محافظة دمشق. طبعا احنا كمان ننوه لموضوع معين، احنا نتحدث فقط عن مشروع ماربتا سيتي اللي هو جنوب شرق المزة اللي حكينا هي كفر سوسو والمزة، وتم تأجيل موضوع باسيليا سيتي بسبب صعوبات لوجستية قانونية أمور معينة. فنحن نتحدث فقط عن ماربتا سيتي. نعم. اجترحت المحافظة آليات معينة مثل ما تفضلت حضرتك، ممكن أقول كما وصفت ببعض البنود جبر الضرر ودفع الضرر مثل البند الأول أو البند الثالث قدر الإمكان لتحاول أن تجبر الضرر وتدفع الضرر في الناحية الأخرى. فوجدت بعض الآليات مثل ما ذكر التقرير، بنظري أنه هذه الآليات هي قابلة للنقاش، هي ليست يعني إذا انتبهنا لما انتهى إليه البيان قال أن الباب ما زال مفتوحا لتقديم حتى نكون منصفين، انتهى البيان بجملة جدا هي تكتب بحرف الذهب أن الباب ما زال مفتوحا لتقديم التظلمات والاعتراضات، وأيضا ختم البيان أيضا بجملة جدا جميلة أن المحافظة هي ملزمة بأي قرار قضائي يصدر في الجمهورية العربية السورية لأي متظلم، يعني أي متظلم يستطيع أن يلجأ إلى القضاء الإداري. طيب. أو إلى القضاء المدني حسب
0: اليوم سيد غياث. نعم اليوم رفع بدلات الإيجار زيادة المساحات الطابقية، برأيكم هل يدخل ضمن مفهوم جبر الضرر قانونيا؟
1: طبعا هلأ جبر الضرر إحنا أن يعني لما أقول زيادة المساحة الطابقية تقريبا 13.9% لمن؟ للأشخاص الذين إحنا أن جبر الضرر، لأنه أشخاص هؤلاء حصلوا عفوا لم يستطيعوا أو نتيجة التأخير عفوا الذي صار بتأخير بتنفيذ المشروع، فتم منحهم هذه النسبة كنوع من جبر الضرر الذي حصل نتيجة التأخير والروتين والبيروقراطية وأيضا الفساد، وكما قلت أيضا الحالة التي كانت مبنية أنه المرسوم كان يخفي ذراعا اقتصادية أو استثمارية، الغاية منها كانت توزيع الثروة ولم تكن أبدا الغاية هي تأمين بدل السكن لمالكي العقارات. أيضا رفع بدل الإيجار 35 ضعف من 1.6 مليار إلى 56 مليار من اعتبار من 1/1/2006. أيضا حتى تعويض الأشخاص الذين لم يستطيعوا أن دفع الإيجارات في الفترات السابقة لأسباب معينة، أيضا موضوع البناء اللي هو يعرفه في 192 الذي كان مطروحا للمزاد العلني، طبعا هو بناء كان لأشخاص عليهم إشارات أمنية حجوزات، أيضا تم إلغاء هذا المزاد العلني وفتح صفحة عقارية جديدة للمالكين. أتوقع يعني أمور تحاول المحافظة، يعني حتى نكون منصفين كما قلت إحنا لا نريد أن نجلد المحافظة أو نحملها فوق طاقتها، هي تحاول أن توصل إلى حلول توافقية، وكما قلنا هذه الحلول ليست منزلة، هي قابلة للتعديل قابلة للتطوير. طبعا ما زال الباب مفتوحا لمحافظة تتقبل أي رأي أو أي مقترح، يعني الموضوع ما زال مفتوح للنقاش.
0: طيب اليوم في حال عدم رضا المالك بأي شكل من الأشكال، ما هي خياراته القانونية بطبيعة الحال؟ هل يمكنه الطعن أو حتى المطالبة ربما باستعادة الملكية بشكل عام؟
1: نعم، هلأ استعادة الملكية من الصعوبة بمكان. إحنا يعني الآن البديل هو السكن البديل ضمن المواصفات أو البنود التي تم ذكرها في البيان، لكن كما قلت أنا باب التظلم ما زال مفتوحا، هناك لجان أهلية ما زالت تجتمع مع محافظة دمشق، وكما قلت يستطيع أي متضرر، إحنا نعرف أن القضاء متاح للجميع، أي متضرر يستطيع أن يلجأ إلى القضاء الإداري طبعا أو أي جهة قضائية أخرى، ممكن القضاء المدني للمطالبة بالتعويض أو إزالة الضرر أو دفع الضرر، هذا الموضوع متاح. وكما قلت أن المحافظة هي ملزمة بتنفيذ أي قرار قضائي يحمله أي متضرر من هذا البيان. إحنا كنا عم نحكي عن المرسوم، هلا عم نحكي عن بيان. طيب. الذي يريد أن يعالج مشاكل مرسوم 66.
0: طيب اليوم برأيكم سيد غياث، هل يحق للمتضرر بطبيعة الحال يعني في حال رفضه للقرار بشكل عام، هل يحق له رفض السكن البديل المطالبة يعني ربما بتعويضات مالية بدل هذا سكن من ناحية القانونية؟
1: أنا كما قلت يعني هلا اذا احنا بدنا نحكي عن نص المرسوم 66، هو تامين بدل سكين بدل السكن بمنحه اسهم تنظيميه تعادل كما جاء بنص المرسوم تعادل القيمه او تعادل قيمه العقار الذي تم تحويله الى الاستثمار او الى عفوا المنطقه التنظيميه او البدل او السكن البديل. اما ان يقول انا لا اريد هذا السكن واريد تعويض، هنا تحولنا اذا اراد

0: من الناحية القانونية أنا كمحامي صعب جدا، ويعني إحنا نتحدث عن حالة جمعية وليست حالة فردية. على كل الأحوال أنا كما قلت يعني ممكن أن يلجأ إلى القضاء، لكن هنا يبقى قرار القضاء نعم. وقرار مستقل. نحن كنا تحت ظل القانون، ولكن أتوقع أنا كمحامي وكرجل قانون من الصعوبة بمكان أن هذا سيفتح باب كبير على القضاء، وأتوقع من الصعوبة بمكان أن يلجأ إلى أو أن يصل إلى حقه عن طريق هذا عن طريق القضاء.
1: طيب أختي معكم سيد غياث اليوم بهذا
0: الموضوع. نعم. إذا ما أراد بحكي عن جزئية محددة في حال أنه أراد حصول على التعويض ولم يرد أن يحصل على البدل السكن البديل.
1: طيب أختي معكم أيضا بهذا التساؤل اليوم، في يعني برأيكم هل استبدال الملكية بمقاسم أو حتى أسهم تنظيمية يعد تعويضا عادلا من الناحية القانونية اليوم سيد غياث؟
0: هلا أنا كما حكيت بالبداية إذا ضمن النسبة أسهم تنظيمية تعادل 18% من القيمة الحقيقية أكيد لا، لكن حسب ما يعني احنا حكينا هون تم رفع او تم تشكيل لجنه من الخبراء لمنحوا القيمه الحقيقيه، يعني اذا قلت 18% من قيمه الاسهم من قيمه العقار، فيعني اذا هو يمتلك سند بعباره عن اسهم تنظيميه، اذا يعني ممكن 100 مليون سهم او 200 مليون سهم، في فعليا على اذا طبقنا المرسوم 96 بحذافيره لا يستطيع ان يحصل على 1% من منزل يعادل المنزل الذي كان فيه. لكن ضمن التوصيات وضمن الأمور التي تم طرحها في هذا البيان أتوقع أنه يستطيع أن يصل إلى حد معين أو حد مقبول أو حد عادل من حقه في السكن البديل.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي، كنت معي من دمشق.
0: أهلا بك.
1: نعم مشاهدينا، استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق رئيس الأركان الفرنسية الجنرال فانس جيرو والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان أن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين سوريا وفرنسا. بحث الرئيس أحمد الشرع مع وفد اقتصادي إماراتي برئاسة رجل الأعمال محمد علي راشد العبار الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا. ذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء الذي جرى في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني تناول استعراض الفرص الاستثمارية والتطويرية المتاحة وفي مقدمتها قطاع التطوير العقاري بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد. قال مصدر حكومي للتلفزيون سوريا إن الوزير أسعد الشيباني وجه بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية التابعة لها ونقل العاملين فيها إلى وزارة الخارجية وباقي الوزارات بحسب تبعية الموظف أو العامل. ووفقا للمصدر فإن توجيه وزير الخارجية بحل الأمانة العامة جاء على صيغة الإبلاغ ولم يصدر أي قرار رسميا بهذا الخصوص. وأثار تشكيل الأمانة العامة للهيئة السياسية بقرار من الشيباني 27 آذار 2025 ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، حيث اعتبرها البعض أنها المتحكم الفعلي بالقرار الداخلي والخارجي للدولة، فيما بررها آخرون لضرورة المرحلة. أفادت وكالة رويترز بتنفيذ القوات الأمنية السورية حملة اعتقالات استهدفت مقاتلين أوزبك في إدلب، وذلك بعد احتجاجات مسلحة عقبت محاولة توقيف أحدهم في إطار مساء الحكومة لفرض سيادة الدولة ودمج المقاتلين الأجانب.
2: في اختبار جديد لمدى قدرة الحكومة الناشئة على فرض سلطة الدولة وسيادتها، تطفو قضية المقاتلين الأجانب إلى الواجهة من بوابة القبضة الأمنية، حيث أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أمنيين سوريين بأن قوات الأمن نفذت حملة اعتقالات استهدفت مقاتلين أوزبك في إدلب. تكمن التفاصيل في محافظة إدلب، وذلك بعد تصاعد النزاع إثر محاولة السلطات توقيف مقاتل أوزبكي متهم بإطلاق النار، ما أدى إلى احتجاجات مسلحة خارج منشأة أمنية حكومية. رداً على ذلك، فقد دفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى بلدتي كفرية والفوعة، حيث جرت عمليات التمشيط وسط أصوات إطلاق نار متقطع في خطوة وصفتها المصادر بأنها محاولة لفرض سلطة القانون.
3: حسبنا الله ونعم الوكيل.
2: هذه الواقعة ليست معزولة بل تندرج ضمن سلسلة مواجهات تكررت مؤخرا مع

0: قاتلين أجانب آخرين، وهي الثانية من نوعها خلال أشهر قليلة، وذلك بعد توترات مماثلة وقعت في تشرين الأول الماضي مع مجموعة يقودها المقاتل الفرنسي عمر ديابي المعروف باسم عمر أومسين في أحد مخيمات إدلب. تضع هذه الصدامات الحكومة أمام تحد بنيوي يتمثل بحسب رويترز التي نقلت عن مصدر أمني سوري في كيفية بسط نفوذ المؤسسات الرسمية على نحو 1500 مقاتل أوزبكي وعائلاتهم، فضلاً عن العديد من المقاتلين الأجانب الذين دخلوا سوريا بعد عام 2011. وفي سياق إطفاء الطابع الرسمي تسعى الحكومة لدمج آلاف المقاتلين الأجانب في الجيش الجديد، حيث تولى بعضهم بالفعل مناصب عسكرية رفيعة. وبحسب وكالة رويترز فقد حظيت خطة دمشق لدمج نحو 3500 مقاتل أجنبي معظمهم من الإيغور بموافقة من الولايات المتحدة، انطلاقاً من رؤية ترى في إخضاع هؤلاء لسيطرة الدولة خياراً أكثر أمناً من تركهم ككتل مسلحة خارج إطار القانون والمؤسسات. يعكس هذا المشهد الأمني تقارباً لافتاً بين الرئيس أحمد الشرع والولايات المتحدة خلال العام الأخير، إذ لم يقتصر الأمر على التنسيق الميداني في إدلب، بل امتد لانضمام دمشق رسمياً في تشرين الثاني الماضي إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. وبناء على ذلك يرى مراقبون أن ملاحقة المقاتلين الأوزبك هي رسالة سياسية مزدوجة تؤكد فيها دمشق جديتها في إنهاء حالة الفصائلية من جهة، وتعزيز شراكتها مع المجتمع الدولي في ملف مكافحة الإرهاب من جهة أخرى.
1: نفى حزب الله ما أعلنته وزارة الداخلية السورية بشأن إحباط مخطط إرهابي لخلية مرتبطة به داخل سوريا. وقال الحزب في بيان إنه ينفي نفيا قاطعا وجود أي نشاط أو وجود له داخل الأراضي السورية، وإن تكرار هذه المزاعم رغم النفي المتكرر يثير علامات استفهام كبيرة. وأضاف حزب الله أنه يريد كل الخير لسوريا وشعبها، محذرا من أن أي تهديد لسوريا هو تهديد للبنان، معتبرا أن هناك من يسعى إلى أشعال فتيل التوتر والفتنة بين الشعبين السوري واللبناني، مشيرا إلى أن الحزب لم يكن يوما جهة تعمل على زعزعة أمن أي دولة وفق قوله. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط مستودع يحتوي على كميات ضخمة من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وذلك في عملية أمنية نوعية ضمن جهودها لمكافحة الإتجار في المخدرات. أقالت وزارة الداخلية في بيان أنه تم القبض على عدد من المتورطين في أثناء تنفيذ العملية، كما نجحت الفرق الميدانية المختصة في ضبط 160 برميلا ممتلئا بالمواد المخدرة، إضافة إلى 320 صندوقا يحتوي كل منها على 4 قوارير زجاجية بداخلها مادة سائلة، مؤكدة على أن إدارة مكافحة المخدرات مستمرة في تنفيذ مهامها وملاحقة المتورطين في قضايا المخدرات. أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية القبض على خلية سرية تابعة لمنظمة إرهابية دولية كانت تخطط لتجنيد أشخاص وأرسالهم إلى سوريا لتنفيذ عمليات إرهابية. وبحسب وسائل إعلام روسية فإن الأمن الفيدرالي اعتقل 3 أشخاص من جمهوريات آسيا الوسطى في إقليم وضبط بحوزتهم منشورات متطرفة وأجهزة اتصال، مشيرة إلى أن الأمن فتح قضايا جنائية ضدهم بتهم التحريض على المشاركة في أنشطة إرهابية. كشف مدير إعلام محافظة القنيطرة محمد السعيد عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بحفر خنادق وإنشاء سواتر ترابية من محيط بلدة حضر وصولا إلى الريفين الشمالي والأوسط في ريف المحافظة ضمن ما يعرف بمشروع خط سوفا، متسببا بأضرار لحقت ب 12,000 دنم من الأراضي التي أصبحت غير صالحة للزراعة والرعي.
2: بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتمهيد لمشروع صوفا في منتصف عام 22 تقريبا، لكن العمليات الإنشائية الضخمة هي بدأت في نوفمبر من العام ذاته، حيث استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجرافات والآليات الثقيلة وغيرها من المعدات، وبدأ في إزالة الألغام وحفر الخنادق ورفع السواتر بداية من غرب أو شمال غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، مرورا بقريتي جباثة والحرية وصولا إلى قرية الحميدية في ريف القنيطرة الأوسط. هناك خسائر على مستوى الأراضي الزراعية والرعوية، حيث سجل ما يقارب 6000 دنم في المنطقة الشمالية في منطقة جبات الخشب، و 3000 دنم في المنطقة الوسطى.
1: وأكد سعيد وجود تواصل مع قوات الأمم المتحدة لرفع الانتهاكات إلى مجلس الأمن الدولي في ظل التعتيم الذي فرضه الاحتلال على المنطقة.
2: هناك تواصل رسمي مع قوات الأندوف لفض الاشتباك أو قوات الأمم المتحدة من حيث تسجيل الانتهاكات وتوثيقها ورفعها لمجلس الأمن الدولي. نلحظ هناك تعتيم من قبل المؤسسات الدولية الكبرى لما يحدث من مشروع صوفا في المنطقة، بالإضافة إلى ما فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة في المنطقة المعزولة وعدم وصول الطواقم الإعلامية لتلك المنطقة، مما شكل تعتيم إضافي على هذه على هذا الحدث.
1: كما أشار أحد المزارعين إلى الأضرار التي ألحقتها الانتهاكات الإسرائيلية بابنه وأراضيه في القنيطرة.
3: أنا أحد أهالي هذه البلدة اللي تضرروا من جراء توغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا خسرت قطعة كبيرة من الأرض، مساحة 10 دلومات تقريبا مشجرة بكافة الأشجار المثمرة وأنواعها وأهمها الزيتون، بالإضافة إلى بناء إسطبل مساحة 400 متر مربع تقريبا داخل الخندق المصطنع الذي حفرته جرافات الاحتلال مؤخرا منذ عام 2024، بالإضافة إلى اعتقال ابني من ذلك الوقت من 25/4 حتى تاريخ اليوم دون علم عن مصير هذا الولد أو أي تهمة موجهة إليه.
1: قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية ومراعي واتخذ منها حقولا للرمي والتدريب العسكري في عدة قرى وبلدات بريف القنيطرة، ما تسبب بحرمان الأهالي من استثمار أراضيهم والحاق أضرارا بالقطاعين الزراعي والحيواني.
4: انتهاك جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة، حيث أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تحويل مساحات من الأراضي الزراعية في محافظة القنيطرة إلى ميادين للرمي والتدريب العسكري باستخدام قذائف الهاون والمدفعية.
5: شغلة ثانية بالنسبة للقصف، عم يجي على أطراف التربة وجسم السد، جسم السد اللي هو سد المنطرة. هذا الموضوع عم يشكل لنا أشكال، تعرف إحنا مربين حلال يعني عندنا أغنام وأبقار، وتعرف الضرب يصير مرات يعني قبل المغرب ومرات لا بالليل والله، وهذا الموضوع والله عم يشكل لنا إزعاج يعني إزعاج، ولا حول ولا قوة يعني ما في مجال لا نحكي مع حدا مشان الموضوع هذا ويوميا هذا الموضوع يعني يوميا.
4: تتركز هذه العمليات في أراض زراعية جنوبي بلدة جبات الخشب، إضافة إلى محيط سد المنطرة ومناطق قريبة من بلدتي كودنا والرفيد، وتعد هذه المناطق من أبرز الأراضي التي يعتمد عليها السكان المحليون في تأمين مصدر رزقهم سواء عبر الزراعة أو تربية المواشي.
6: والله يسلك كريم، اللي يصير أنه صونا حق الرمي، يعني الناس هنا كل اعتمادها على الزراعة وعلى تربية المواشي، وبالمرحلة هاي الناس غير قادرة توصل على زرعها، ولا سيما أنه إحنا مقبلين على موسم الحصاد، يعني إحنا بالأيام هذه صار بالقصف بالشكل هذا، فشلون إحنا بعد تقريبا نهاية نيسان عندنا موسم الزراعة والحصاد. فإحنا نتمنى من الجهات الأمنية والجهات المسؤولة أنه تلاقينا حل أن نقدر نوصل المحاصيلنا ونقدر نحصدها ونضب طارشنا والحلالنا.
4: في حين يؤكد السكان أن استمرار هذه الانتهاكات يحرمهم من استثمار أراضيهم ويؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من تحديات متعددة. في ظل هذه التطورات تبقى أراضي القنيطرة التي كانت يوماً مصدر الحياة لأهلها عرضة لمخاطر يومية تهدد الإنسان والمكان وسط دعوات متزايدة لوضع حد لهذه الانتهاكات وحماية ما تبقى من سبل العيش في المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
1: بحث محافظ الحسكة نور الدين أحمد مع المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش سبل تنفيذ اتفاقية 29 من كانون الثاني خلال اجتماع موسع ضم عددا من المعنيين في المحافظة.
7: وأدعوكم للمشاركة الفعالة في بناء هذا الوطن والحفاظ على سلامته ووحدته.
8: تطورات مهمة تشهدها محافظة الحسكة مع إعلان تنفيذ تفاهمات جديدة في خطوات أكثر جدية لاستكمال عملية دمج قسد في مؤسسات الدولة، أكد فيها الفريق الرئاسي لمديرية إعلام الحسكة أن مسار تنفيذ اتفاق الدمج في محافظة الحسكة دخل مرحلة أكثر تقدماً عقب اجتماع جمع المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش بمحافظ الحسكة السيد نور الدين أحمد وبحضور مظلوم عبدي، تم التوافق فيه على خريطة طريق لتجاوز التعثر الذي شهدته المرحلة الماضية. تضمنت التفاهمات متابعة مسار الدمج العسكري وافتتاح القصر العدلي في مدينة الحسكة مع عودة القضاة لمباشرة أعمالهم وتقييم الكوادر الحقوقية وتكليف المؤهلين منهم بممارسة العمل القضائي، إلى جانب إلحاق عدد منهم بالمعهد العالي للقضاء في إطار توحيد المرجعية القضائية والاستفادة من الخبرات المحلية سعياً لإعادة تفعيل منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: كما لفت الفريق الرئاسي إلى أن المرحلة القادمة ستشهد الإفراج عن مئات الموقوفين في إطار معالجة الملفات القانونية وتسوية الأوضاع وفق الأطر المعتمدة، بالتزامن مع استكمال إدارة السجون في وزارة الداخلية وتسلمها الكامل لمؤسسات السجون في المحافظة. ووفقاً للبيانات الرسمية فإن هذه التفاهمات تأتي ضمن تعزيز التنسيق والعمل المشترك تعزيزاً للأمن والاستقرار ومعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية ضمن الإطار السوري والرسمي المعتمد.
1: أظهرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم 17 لعام 2026 القاضي بتشكيل لجنة قضائية فرعية في محافظة حلب للدائرة الانتخابية عين العرب. وبحسب القرار تتولى اللجنة القضائية مهمة البت في الاعتراضات والطعون المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب في الدائرة المذكورة، محددة مركزا في عدلية محافظة حلب لاستقبال طلبات الاعتراض والطعن، مشيرة إلى أن هذا القرار ينشر على المواقع الرسمية للجنة العليا للانتخابات ويبلغ من يلزم به لتنفيذه. أعلنت الشرطة الأسترالية أن مجموعة مؤلفة من 13 امرأة وطفلا أستراليا مرتبطين بعناصر يشتبه في انتمائهم إلى داعش سيعودون إلى الوطن من سوريا، قائلة إنه سيتم توقيف بعضها. أذكرت وسائل إعلام محلية أنه يتوقع وصول المجموعة التي كانت تعيش في مخيم روج بريف الحسكة إلى مطاري سيدني وملبرون غدا الخميس. بحسب وزير الشؤون الداخلية الأسترالي فإن المجموعة ستواجه أقصى عقوبة ينص عليها القانون في حال ارتكابهم لجرائم. دخلت القافلة الثانية من الصهاريج المحملة بالفيول إلى الأراضي السورية قادمة من العراق عبر منفذ اليعربية في الحسكة. بحسب مصادر خاصة لتلفزيون سوريا فإن القافلة ضمت أكثر من 50 صهريجا اتجهت إلى بانياس عبر الطريق الدولي إنفور.

0: اختتمت في العاصمة دمشق فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع جسور الذي نظمته وحدة دعم الاستقرار تحت شعار تعزيز المشاركة الوطنية وبناء الثقة في مرحلة ما بعد النزاع. المؤتمر الذي شهد مشاركة واسعة من جهة رسمية ونخبة من الخبراء وصناع القرار ركز في مخرجاته على آليات التعافي المجتمعي، وجاء تتويجا لسلسلة من الحوارات المجتمعية في 7 محافظات.
1: انتهت في دمشق فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع جسور الذي تنظمه وحدة دعم الاستقرار تحت شعار تعزيز المشاركة الوطنية وبناء الثقة في مرحلة ما بعد النزاع. المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار شرح أهمية إطلاق المشروع بعد الحوار الوطني الجامع في سوريا، وركز على أهمية النقاش والتواصل بين جميع مكونات الشعب السوري.
2: اليوم نحن بدمشق عم نقوم بالمؤتمر الختامي لبرنامج جسور يلي أطلقناه بعد الحوار الوطني اللي صار بسوريا، وكنا عم ندور بالمحافظات السورية وعم نستنتج إنه سوريين لا يزالوا بحاجة للكثير من الحوار وكثير من النقاش بين بعضهم البعض.
1: ركزت الجلسات الحوارية على مواضيع تتقاطع مع المحاور الأبرز في سوريا، منها السلم الأهلي وبناء الدولة والمؤسسات والخدمات الأساسية التي تهم المواطنين.
3: التجربة بجرمانة في نقول عنها كانت تجربة مميزة، كان فيها عمل انه نحن الجلسه الاولى اساسا انطلقنا فيها بشهر بمصر شهر 2، كنا عم نقول للعالم انتم عن شو حابين تحكوا، وحقيقه تفاجئنا بانه نحن المواضيع اللي اخترتها الناس اللي حابه تحكي 4 محاور اساسيه هي التقاطع مع المحاور الاساسيه في كل سوريا، العلاقه بالسلم الاهلي، بناء الدوله، ببناء المؤسسات وبالخدمات، يعني الاشياء الاساسيه اللي هي مشتركه بين جميع السوريين.
1: الأوراق السياسية المقدمة استندت إلى مخرجات حوارات مجتمعية موسعة جرت في عدة محافظات بهدف موائمة السياسات مع احتياجات المواطنين على الأرض.
4: خرجت معنا 4 أوراق. العقد الاجتماعي من منظور جديد حقيقة، ما هي جديدة بالمفهوم وبالنتائج وبالقضايا. والورقة الثانية كانت عن الحكم المحلي، لأن المجتمع السوري كثير ما يطرح مشكلة اللامركزية، سواء كل فترة الثورة وما بعد الثورة اللامركزية دائما كانت حاضرة في النقاشات، ولذلك أعدت هذه الورقة من حاجة المجتمع، من ماذا يريد المجتمع من اللامركزية. وأيضا الورقة الثالثة كانت عن المنظومة القانونية، كانت الورقة الرابعة عن الإصلاح الإداري التي سنختم بها الورشة، وهذه قضية مهمة جدا من حيث الحوكمة، من حيث الشفافية، من حيث المساءلة، من حيث الرقابة على هذه الأجهزة.
1: لقاءات عديدة في معظم المحافظات السورية تلاها مؤتمر ختامي لمشروع جسور الذي ناقش 4 أوراق سياسية والتي غطت أبرز تحديات المرحلة، من الحكم المحلي واللامركزية إلى التنظيم الإداري والقانوني، وصولا إلى التعافي المجتمعي وبناء الثقة. دانيا وحود، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: إلى سهل الغاب في ريف حماة تصطدم جهود مربي الأسماك لإحياء هذا النشاط التجاري في المنطقة بظاهرة نفوق جماعية للأسماك خلال الفترة الأخيرة من دون معرفة أسبابها.
5: تبدد الحلم تحت وطأة المرض وآثار الخسارة تتكشف بهدوء. منير دبوس مربي أسماك من سهل الغاب يقرأ خسارته عند ضفاف الحوض. نفوق جماعي للأسماك والأسباب ما تزال مبهمة كما يقول.
6: الأسماك فجأة عم تموت لحالة، يعني هلق أنا جبت 10,000 فرخ بشكل يومي، عم يموت لا يغل عن 500-1,000 فرخ، يعني نضل هيك على الحالة هاي 3-4 أيام ما يضل ولا فرخ، يعني أضرار كبيرة كبيرة بشكل عام بالأسماك. ومرض شو سبب ما حدا يعرف، يعني حاولنا نعالجه كتير قليل، ما في نفع.
5: قطاع تربية الأسماك في سهل الغاب 10 سنوات اندثار خلال فترة النظام المخلوع، وهذا العام بدأ مرحلة التعافي والعودة، لكن الواقع لم يمهل المربين كثيرا. أمراض ونفوق مفاجئ قلب المشهد. إدارة الثروة السمكية تشير إلى أن الأسباب هي سوء إدارة من المربين، غياب الالتزام بالمعايير الصحية أسهم في انتشار الأمراض.
7: المرض عبارة عن مرض جرثومي وفطري ناتج عن سوء إدارة من قبل المربين. كانت تختصر بعدم الضخ الليلي بساعات مناسبة، استخدام مخلفات الفروج، عدم استخدام مضادات حيوية دورية ورفع مناعة الأسماك.
5: تربية الأسماك تعد مصدر رزق أساسي في سهل الغاب، نحو 550 مربيا يعتمدون عليها بشكل مباشر، قطاع واسع ترتبط به معيشة مئات العائلات. ومع تكرار حالات النفوق يواجه الاستقرار المعيشي لآلاف الأفراد تهديدا حقيقيا.
8: على سطح هذه الأحواض تتكشف خسائر مربي الأسماك في سهل الغاب، نفوق كبير يقلص الإنتاج ويضع المربين أمام خسائر فادحة، واقع يترقب فيه المربون تدخلا من الجهات المعنية ودعما يخفف عنهم وطأة هذه الخسائر. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حمد الغربي.
0: أطلقت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة الأمين حملة مجانية لإجراء عمليات المياه البيضاء في المشفى الوطني، وسط إقبال كبير كشف عن تحديات اللوجستيكا ومطالبات بتطوير التجهيزات الطبية لتتناسب مع حجم الاحتياج.
9: بدأت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة الأمين حملة طبية مجانية لإجراء عمليات الساد في المشفى الوطني.
10: احنا اسمين جاي منظمة دير الزور، وجينا نتعالج لأنه عندي مي بيضاء لحد اليوم وتأثر علينا طبعا بالرؤية بالمشي بالشياكي، وإن شاء الله الشباب ما قصروا والله يجزاهم الخير.
9: تشمل الحملة الفحص والتقييم لمختلف أمراض العين في محاولة لتشخيص الحالات كلها، إلا أن مشكلة برزت وأرهقت المرضى في اليوم الأول للحملة.
11: العمل بطيء جدا جدا، طبعا مو سبب المنظمة، سبب الأجهزة اللي موجودة بمشفى الوطني. يعني احنا اليوم من الساعة 7 الصبح موجودين على بالأرض، يعني العالم موجودة واقفة تستنى دور موجودة، طلع العطل الأجهزة اللي موجودة بالمشفى، يعني أجهزة قديمة جدا. ناشد وزير الصحة، مدير الصحة يطلعوا يتفرجوا يعني شو هالأمر هذا.
9: القائمون على الحملة أوضحوا دورهم فيها وعزوا أسباب التأخير إلى عدم توفر أجهزة كافية تتناسب مع حجم الاحتياج.
12: سيتم إجراء 100 عملية ساد عيني لمدة 4 أيام، تم استقبال المرضى بشكل مسبق في العيادة العينية، وسيتم إجراء العمليات بداية من اليوم يوم الاثنين لحتى يوم الخميس إن شاء الله. بدورنا ككوادر في مشفى دير الزور الوطني، نحن بإذن الله مستمرين بتقديم الخدمات الطبية لأهلنا في دير الزور.
13: عدد العمليات رح يكون 100 عملية، بشمل اليوم اشتغلنا 10 عمليات، وإن شاء الله مستمرين لحتى نخلص الحملة، وما رح تكون هاي الحملة الأخيرة، رح يكون فيها حملات قادمة إن شاء الله.
9: ليست هذه الحملة الأولى التي تنفذها مديرية صحة دير الزور بالتعاون مع المنظمات، إذ حققت حملات سابقة نتائج إيجابية وفق تقييم المستفيدين.
14: بين الأمل في العلاج وضيق الحال، تأتي هذه الحملة كفرصة للمرضى الساعين لاستعادة أبصارهم. تلفزيون سوريا أحد صليبي، دير الزور.
0: بحث معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب مع مسؤولين من الجانب اللبناني والأردني نتائج الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان برئاسة وزراء الطاقة في الدول الثلاث. وتركزت مباحثات الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي حول استكمال الترتيبات الفنية لإمدادات الغاز وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي. وقالت الوزارة أن الأطراف الثلاثة ستدرس مسودة الاتفاق التي نوقشت في الاجتماع الوزاري، وتضيف الملاحظات عليها لتصل في النهاية إلى إبرام اتفاق مشترك بين الدول الثلاث. افتتح المجلس المحلي التابع للمجلس الوطني الكردي مكتبه الرسمي في حي ركن الدين لتعزيز الحضور السياسي الكردي بدمشق.
15: قرر المجلس الوطني الكردي بفتح مكتبه في مكتب المجلس المحلي في حي ركن الدين ليكون قريبا من الكرد هناك ويكون قريبا من مكان صنع القرار. أن المجلس المحلي يقوم باستقبال كافة الهيئات السياسية من كافة الشرائح العربية وغيرها، ويتم مناقشة كل هذه الأوضاع وكل الظروف بعلانية وبدون خوف وبدون ملاحقة أمنية وغيرها من قبل السلطات في دمشق. والغاية من كل ذلك هو هو إدماج أو الحقوق السورية في الدستور السوري القادم.
0: أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن انعقاد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل في 11 من أيار الحالي. يجري المؤتمر برئاسة كل من الممثل العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية اللبنية كايا كالاس ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أسعد الشيباني. وفقا للمجلس فإن الحوار يمثل فرصة لإحراز تقدم نحو تطبيع العلاقات بين الجانبين وكذلك لتقييم مسارات التعاون المختلفة. هذا وكان الرئيس أحمد الشرع قد قال في كلمة خلال مشاركته بقمة الاتحاد الأوروبي الطارئة في العاصمة القبرصية إن أمن أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط يمثل توازنا جيوسياسيا لا يقبل التجزئة، مشددا على أن الشراكة الأوروبية العربية المتوسطية أصبحت المسار الحتمي لضمان استقرار الطاقة وأمن الإمدادات. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن غارة إسرائيلية استهدفت لأول مرة منذ أسابيع حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر برفقة وزير الدفاع تعليمات بمهاجمة قائد قوة رضوان التابعة لحزب الله في بيروت لإحباط مخططاته، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتله ونجاح العملية. هذا ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسميا من حزب الله بشأن تفاصيل القصف أو الخسائر. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان ممكن وقابل للتحقيق في وقت قريب، مشيرا إلى أن العقبة الأساسية تتمثل بحزب الله. وأوضح روبيو أن المشكلة ليست بين إسرائيل ولبنان بل مع حزب الله، لافتا إلى ضرورة أن تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على مواجهته وتفكيكه. نهاية هذه النشرة الإخبارية، دمتم بخير.

0: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوت إلا بتلوتوا إجراء بيتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن إنه منذر مصري الكاتب اللبناني. بعتت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
1: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أوصيكم لا.
1: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويدة مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل بالنسبة لي.
2: من حقول القمح إلى الأزقة الصاخبة، سوريا التي كانت يوماً من مصدري القمح تجد نفسها اليوم أمام اختبار موسم جديد، فهل ينجح في تقليص الحاجة إلى الاستيراد؟ أرقام جديدة وتصريحات متفائلة، فهل نقترب فعلاً من استعادة الاكتفاء الذاتي؟
3: أكيد نحن هدفنا نوصل لأعلى تقدير من إنتاج القمح.
2: وفي العاصمة قرارات لتنظيم اقتصاد الظل، بازارات أسبوعية وساحات تفاعلية، فهل تنجح المعادلة بين مظهر المدينة وحق العامل في رزقه؟
4: أمن لهم وظائف في يعني في الحكومة. طيب هذا الموضوع يأتي تباعا.
2: كل هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
5: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلاً، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. No.

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

محمد علي العابد. محمد علي العابد أول رئيس للجمهورية السورية، أغنى رجل في دمشق والحقوقي والاقتصادي الماهر. ينحدر محمد علي العابد من واحدة من أبرز عائلات دمشق البرجوازية. ولد عام 1867 في دمشق. والده كان مقربا من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وشغل منصب الكاتب الثاني في عهده، كما أن جده استلم عدة مناصب إدارية في سوريا خلال العهد العثماني. حصل محمد علي العابد تعليما رفيعا، وحاز على شهادة الحقوق من فرنسا، وأتقن اللغات العربية والتركية والفرنسية إضافة إلى الإنجليزية والفارسية، كما عمل في عدة مناصب رفيعة خلال العهد العثماني، بدءا من مؤسسات إدارية في العاصمة اسطنبول إلى تعيينه سفيرا عثمانيا في واشنطن عام 1908. عاد العابد إلى سوريا خلال عهد الانتداب الفرنسي، وعمل وزيراً للمالية، مستفيداً من خبرته الكبيرة في المجال الاقتصادي والحقوقي. شارك في الانتخابات النيابية الثانية في سوريا عن دمشق عام 1932 وفاز فيها، ثم انتخب من قبل المجلس النيابي أول رئيس للجمهورية السورية يحمل رسمياً هذا اللقب. كانت شخصية العابد التوافقية أساسية في انتخابه، إذ اعتبرته الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب والكتل السياسية الأخرى المؤيدة له شخصية وسطية مناسبة لتهدئة الصراع بينهما. وبالفعل حافظ العابد لفترة طويلة على علاقات جيدة مع الأطراف السياسية كلها، لكن هذه التوافقية لم تشفع له، إذ شهدت فترة رئاسته مظاهرات حاشدة واضطرابات عديدة، لعل أهمها الإضراب الستيني الشهير عام 1936، حيث أضربت دمشق وغيرها من المدن احتجاجاً على اعتقال قادة الكتلة الوطنية وإغلاق مكاتبها، وعلى معاهدة الصداقة الفرنسية السورية التي أيدها العابد. جرت بعدها انتخابات نيابية عام 1936 لتفوز الكتلة الوطنية فيها، ويستقيل العابد بعدها ويغادر إلى فرنسا، حيث توفي عام 1939. دفن جثمانه في دمشق، وأطلق اسمه على شارع أساسي فيها، شارع العابد. يظل العابد شخصية جدلية، فمن يتهمه بالعمالة للفرنسي إلى من يراه شخصية وطنية واقعية، ومن يراه شخصا ثريا لم يهتم بالاستثمار في سوريا، إلى من يذكر دوره الكبير في تأسيس الغرف التجارية والصناعية والزراعية الأولى في البلاد.

أهلا بكم مشاهدين أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز ما جذب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. من المواضيع والقضايا التي تفاعلت، نبأ توقيف قوى الأمن الداخلية التابعة لوزارة الداخلية للممثل معن عبد الحق الذي اشتهر بدفاعه الشرس عن النظام المخلوع خلال سنوات الثورة. اشتهر معن عبد الحق بدور سطيف الأعمى الذي قدمه في مسلسل باب الحارة قبل سنوات، وكان مبصرا يدعي العمى. أشفق عليه أهل الحارة وراعوا حالته ليبادلهم الخيانة بالوفاء، فقتل الزعيمة وقتل أبو سمير الحمصاني، وكان سببا في كثير من المشكلات التي واجهت أهل الحارة. وبشأن مواقف معن عبد الحق، ليس الممثل معن عبد الحق الذي يعيش في حياته الطبيعية كأي إنسان آخر، كان الممثل شديد الدفاع عن نظام الأسد ويمجد علي خامنئي وقادة الميليشيات والميليشيات التي دمرت البلاد على رؤوس أهلها، كان مرحبا بالغزو الروسي لأوكرانيا، شامتا بأزمة الطاقة التي سببتها هذه الحرب في أوروبا أيضا. مصدر في وزارة الداخلية أكد توقيف معن، لكن من دون توضيحات بشأن ملابسات ذلك، كما أن الوزارة لم تنشر له أي صورة بالزي المخطط على مسطرة الداخلية، ولم تصدر تعليقا رسميا حيال المسألة. الموضوع لاقى الكثير من التفاعل بين السوريين في ظل تضارب الروايات بشأن التهم التي وجهت له، فهناك من قال إنه موقوف لمشاجرة، وهناك من قال إن السبب هي مواقفه السياسية. الحقوقي والباحث القانوني المتخصص في العدالة الانتقالية والنزاع منصور العمري قال في منشور مطول له عبر الفيسبوك: رغم أن أجهزة إنفاذ القانون غير ملزمة عموماً بالتصريح عن سبب الاعتقال للعموم أو للإعلام، لكن وبسبب تأثير هذه الحادثة الكبير المحتمى